0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن العقوبات ستطال شركات وأفرادا داعمين لتوسع هذه المستوطنات وعمليات التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
1: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
2: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شديدا وشاملا للعقوبات.
1: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظا من قبل ناشطين.
3: What I've seen in Gaza is a state of complete destruction. I mean the level of
4: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
1: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
5: يمكننا القول بوجوب فرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
1: في المقابل، صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن، وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
6: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن.
0: معنا في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أهلا بك أستاذ أحمد معنا في هذا الملف الأول من العالم اليوم. والحقيقة أنه العالم كله وقف على قدم واحدة اليوم فيما يتعلق بالإجراءات الأوروبية بشكل عام، وخاصة ما يرتبط ببريطانيا. لكن ما الذي تعنيه برأيك هذه العقوبات عندما تأتي من بريطانيا التي لطالما اتهمت بأنها أسست إسرائيل، قدمت لها الوعد قبل أكثر من قرن على إقامتها وساعدتها في النهاية على ذلك، ثم تأتي اليوم ويعني تقدم على هذه الإجراءات التي أغضبت إسرائيل؟
7: النقطة التي أثرتها لافتة جدا. الذي يقود هذا الحراك الأوروبي الذي تشكل من 11 دولة زائد كندا، يعني 12 دولة، الذي يقوده هي بريطانيا، هي التي أنشأت هذا الكيان ورعته، ومن ثم أصبح موروثا للولايات المتحدة الأمريكية. لكن لا زالت بريطانيا لها الحضور والتأثير في أوروبا والتأثير في الشرق الأوسط. أن تأخذ هذه الإجراءات مع أنها نحن ننظر إليها أنها إجراءات يعني دون الحد الأدنى المطلوب، لكنه يعتبر تقدم في الموقف البريطاني والأوروبي، أن تنتقل من منطق الإدانة لاتخاذ إجراءات عقابية، وإن كانت هذه العقوبات تطورت من عقوبات على أفراد لأن تعاقب المستوطنات يعني كمشروع

0: سياسي إسرائيلي عقدي استراتيجي في الدخول إلى الضفة الغربية ومحاولة ضم الضفة الغربية من خلال سياسة الأمر الواقع، هذا يدل على أن هناك إن صح التعبير موقف متقدم من الأوروبيين ضد مشروع الاستيطان. نعم. وأنا أقول أنه نعم. يعني هذا ليس بالضرورة أنه عبارة عن صحو الضمير بالمناسبة. نعم.
1: هذا ما أريد السؤال فيه، يعني هل هنالك من دوافع؟ لأنه قبل أكثر من عام بقليل في مايو 2025 عندما فرضت هذه العقوبات وتحديدا من بريطانيا فيما يتعلق بالاستيطان، فرضت على أشخاص وعلى مؤسسات صغيرة وليست حكومية، مؤسسات خاصة، لكن سموتريتش وبن كفير كانوا ضمن هذه العقوبات. اليوم الأمر مختلف، هذه العقوبات تفرض على إسرائيل، على المستوطنات ككل، وبالتالي أي الدوافع تقف خلف هذا الإجراء؟
0: الدوافع التي أوصلت الموقف البريطاني والأوروبي إلى هذه المرحلة المتقدمة نسبيا أن هناك أستاذ يحيى موقف رأي عام ومؤسسات حقوقية في بريطانيا أصبح لديها ملف غزة، ملف فلسطين، ملف الاستيطان، ملف إن صح التعبير من الملفات التي يهتم بها الرأي العام الداخلي، وبالتالي هذا يحرج حزب العمال البريطاني ويحرج أيضا في أي استحقاق انتخابي قادم. وبالتالي عليه أن يقدم استحقاقا سياسيا في الملفات الخارجية التي تهم الرأي العام البريطاني ومؤسسات البريطانية. هذا استحقاق أنا أعتقد أنه هو يقف خلف هذا الموقف المتقدم للبريطانيين. هذه واحدة. الثانية أنه الأوروبيون يخشون من التطرف الإسرائيلي الذي يريد أن ينهي فكرة الدولة الفلسطينية وأن يقضي على طموح الفلسطينيين في دولة وفي كيان سياسي. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن البيئة في الضفة الغربية وفي المنطقة تتحضر إلى انفجار قادم مرتقب. هذا الانفجار هل سيبقى داخل حدود فلسطين أم أنه سيكون له مؤثرات خارج حدود فلسطين، وبالتالي المنطقة تتأثر ومصالح أوروبية تتأثر؟ وهنا أريد أن أسوق شاهدا هو السابع من أكتوبر. نعم. السابع من أكتوبر جاء في وقت كان يظن العالم بأن القضية الفلسطينية يعني هي أصبحت تعاني من موت سريري، الملف السياسي في الأدراج، ولا يجد أي اهتمام دولي أو إقليمي. عندما حصل السابع من أكتوبر نحن لحد اللحظة نعيش تداعيات السابع من أكتوبر، والذي يجري في المنطقة هو مرتبط بالقضية الفلسطينية. إذن هناك خشية أوروبية متقدمة من أن يؤدي هذه السياسات إلى انفجارات قادمة. نعم. بسبب القضية الفلسطينية. وهناك عنوان ثالث مهم جدا في الموقف البريطاني تحديدا، وكأن بريطانيا تريد أن تقول في ظل الخلافات الأمريكية الأوروبية حول العديد من الملفات أنها تقول بأننا نحن الأوروبيون، نحن بريطانيا، ليس بالضرورة أن نتطابق في كل الملفات مع واشنطن، وأن قد يكون هناك تباينات. نعم. وهذا جزء من التباينات هي ملف الاستيطان.
1: ربما يعني أشرت إلى جزء مما كنت أود الحديث فيه الآن فيما يتعلق أصلا بتوقيت هذه الإجراءات البريطانية وتوقيت هذا التصعيد الأوروبي تجاه إسرائيل. من جانب هنالك مشكلة كبيرة جدا اليوم فيما يرتبط بالبحر الأحمر، السعودية والحوثيين، باب المندب، عفوا هرمز، الولايات المتحدة وكذلك إيران. إسرائيل مقبلة بعد شهر واحد أو أكثر بقليل على انتخابات أيضا، وهذه الحكومة ربما تكون في مهب الريح، فإلى أي مدى أيضا ساهمت الحكومة البريطانية أو هذه الإجراءات البريطانية في تعرية الحكومة اليمينية المتطرفة بحسب توصيف الولايات المتحدة التي كانت ترفض أصلا تحالف بنيامين نتنياهو مع سموتريتش وكذلك بن كفير، وحتى تخوفات الأوروبيين السابقة؟
0: قد يقرأ في جزئية منها على أن هذا الموقف قد يكشف الغطاء نسبيا قبيل الانتخابات الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو ولمن المتطرف، بمعنى البعض قد يقول بأن هذه الخطوة تقول للإسرائيليين أو الناخب الإسرائيلي أن هذه الحكومة وسياساتها ستجلب لكم المزيد من العقوبات، وبالتالي عليكم أن ترفضوا سياساتها. ورفض السياسات أنك تسقط ورقة في صندوق الاقتراع ليس لصالح بنيامين نتنياهو وإنما لصالح الضد. هذا الأمر نعم قد يقرأ، لكن هناك أيضا قراءة أخرى ليست بالضرورة أنها تتنافى مع هذه القراءة، واللي هي خشية الأوروبيين أن يذهب هذا اليمين المتطرف في ظل حالة الاستيطان والشرح في الاستيطان في الضفة الغربية، ليس فقط كما قلت أن يقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، وإنما قد يغري اليمين المتطرف لاتخاذ خطوات أكثر فظاظة فتؤدي إلى انفجارات، بمعنى أن يمكن لإسرائيل أن تقدم على خطوات تعتبر تاريخية في ظل الصراع العربي الإسرائيلي. هل هذا الانفجار أو هذا حالة التوحش الإسرائيلي ستقع في الضفة الغربية؟ هل السكوت على الضفة الغربية سيغريها بأن تذهب بشيء ما في الشرق الأوسط قبيل الانتخابات؟ لأن أنا أقول بأن بنيامين نتنياهو إذا بقيت نسب التأييد له منخفضة وبأنه لا يحوز على الأغلبية المطلقة أو الأكثرية داخل الكنيسة في الانتخابات القادمة، قد يقدم
1: الدعاية الانتخابية ستكون في الشرق الأوسط،
0: في الشرق الأوسط، وأحد ملفاتها قد تكون داخل فلسطين في الضفة الغربية وخارج فلسطين. ولذلك الاتحاد الأوروبي الآن يستبق بخطوة للقول بأن نحن لا نقبل بأي انفجارات قادمة، لأن الانفجارات في فلسطين لن تبقى في حدود فلسطين.
1: واليوم هارتس في يعني تحقيق مطول فيما يرتبط بأحد الكتب الذي سيصدر قريبا كانت تشير إلى معرفة بنيامين نتنياهو بحسب الأوساط الأمنية داخل إسرائيل بأن هنالك تحركات قد تفضي إلى 7 أكتوبر، ويقول التحقيق أو يخلص إلى أنه لم يتحرك ولم يبلغ أحدا، وقد يكون هذا اتهام مباشر لبنيامين نتنياهو الذي يحاول أن يرفع عن نفسه تهمة معرفة أي معلومات فيما يرتبط بالسابع من أكتوبر. لكن إلى أي مدى أستاذ أحمد هذه العقوبات أو هذه الإجراءات البريطانية والأوروبية قد تكون رادعة أيضا لإسرائيل من أجل وقف بناء المستوطنات، على الأقل وقف التغول داخل الضفة الغربية، لأنه كثير من التحليلات تقول بأنه مسألة الضم قد بدأت فعليا هناك؟
0: من ناحية واقعية إسرائيل تأخذ إجراءات للضم، بقي فقط لدى إسرائيل أن تعلن إعلانا رسميا بأن الضفة الغربية جزء من السيادة الإسرائيلية. وفي هذا السياق تحديدا أستاذ يحيى، الكنيسة الإسرائيلي أخذ في عام 2025 في شهر تموز ما يسمى بتشريع دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان ضم الضفة الغربية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدخلت لإرجاء هذه المسألة. وبالتالي نعم الخشية هذه موجودة حاضرة بأن الضفة الغربية يمكن أن من خلال هذه الإجراءات أن يتم
1: التصعيد الأوروبي أو الجهات الأوروبية يوقف هذه الإجراءات.
0: أقول بأن الأوروبيون الآن في اتخاذ هذه الخطوات يشعرون الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية بأنكم أنتم قد تعزلون أكثر من خلال هذه السياسات والإجراءات العقابية من طرف الأوروبيين، لأن هذه تأتي على خلفية إبادة جماعية، محكمة عدل دولية، محكمة جنائية دولية، وشعور في العالم كله بأن هذه إسرائيل
1: مجرم بالمناسبة يعني
0: نعم
1: قانونيا أتحدث
0: هنا. الاستيطان
1: نعم
0: بالضرورة الاستيطان غير شرعي وفقا للقانون الدولي، الاستيطان غير شرعي وفقا لقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، هذه قضية محسومة. وبالتالي الإجراء العقابي قد يعطي مؤشر بأنكم أنتم ستدفعون أثمانا باهظة بسبب السياسات الاستيطانية ورفض الدولة الفلسطينية، وهذا سيزيد من عزلة إسرائيل. هذه ما مسألة أنا أعتقد أنه مهمة، وهي قد تدفع صانع القرار الإسرائيلي طالما أن هناك أثمانا يمكن أن تدفع بسبب الاستيطان، قد تدفعه لإعادة التفكير. لا أقول لوقف الاستيطان، لأن الاستيطان هو جزء بنيوي في لدى إسرائيل، وهو مشروع استراتيجي لدى إسرائيل، لكنه قد يحد من تسارع العملية الاستيطانية، قد يحد من مستوى العنف وحالة الإرهاب التي يتعرض لها الفلسطينيين على يد المستوطنين وجيش الاحتلال.
1: والمسألة ليست مرتبطة فقط بالاستيطان، هنالك بحسب الإحصائيات التي أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية 100 شهيد منذ بداية العام 2026 فقط في الضفة الغربية. وقالت الوزارة في تفصيل لما أوردته أن هنالك أكثر من 1000 بقليل من المصابين فقط من المستوطنين، وليس ما العدد أكبر من ذلك فيما يتعلق إذا ما كان الأمر مرتبط بإطلاق نار مثلا من الجنود الإسرائيليين. لكن في ردة الفعل الإسرائيلية كيف تقرأها؟ لماذا اتجهت إسرائيل إلى التصعيد في وجه الحكومة البريطانية وفي وجه الأوروبيين بدل من محاولة احتواء هذا الموقف؟ ساعر كان يتحدث عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.
0: لأن إسرائيل ترى الموقف البريطاني والأوروبي هو تحدي أمام مشروع استراتيجي يتعلق بتوسيع حدود إسرائيل، وهذا تدخل أوروبي في الجغرافيا الإسرائيلية. نحن ننظر على الضفة الغربية وفق القانون الدولي، وفقا على الأقل مخرجات أوسلو بأنها عبارة عن أراضي محتلة، لكن من طرف الإسرائيلي هو يرى بأن الضفة الغربية هي المشروع القادم، وهي تعتبر قلب المشروع الإسرائيلي، هي قلب المشروع الصهيوني، وهو يسعى بشكل حثيث لأن ينهي هذا الملف. إذن الموقف الأوروبي يقف الآن في تحد أمام هذا المشروع، يرى بأن هذه قضية ليست تكتيكية، هذا الموقف يصب باتجاه معاكس لاستراتيجية إسرائيلية تعنى بضم الضفة

0: الغربية وقطاع غزة لإسرائيل، وبالتالي جاء مستوى الغضب وردة فعل سريع، لأن هناك تسارع على أرض الواقع في الضفة الغربية لتحويلها وفق سياسة الأمر الواقع من خلال الاستيطان، من خلال التنكيل بالفلسطينيين، لأن تتحول تدريجيا إلى جزء من إسرائيل. هذا الموقف البريطاني يكشف هذا الغطاء ويقول نحن كأوروبيين وكدول نافذة، نحن نتحدث عن بريطانيا، عن كندا، عن فرنسا، عن إسبانيا، عن البرتغال، عن السويد، عن النرويج، هذه دول وازنة. وبالتالي هذا موقف مستفز للحكومة.
1: لكن الفكرة أنه بنكفير على سبيل المثال، دعني أقول كلمة بين قوسين، عاير بريطانيا فيما يتعلق بجزر الفوكلاند. أنتم إذا تتحدثون عنا كمحتلين، أنتم أيضا محتلين لجزر تبعد عنكم يعني مئات أو ربما ألاف الكيلومترات. لكن الهدف برأيك من رفع مستوى التصعيد والمواجهة من قبل إسرائيل، هل هو بريطانيا لثنيها مثلا على هذا الموقف، أم قد يكون رادع لدول أخرى قد تتخذ نفس الموقف لاحقا؟
0: أول شيء هو محاولة مواجهة الموقف الأوروبي بموقف إسرائيلي صادم، بمعنى سقف المرتفع، بمعنى أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، والملاحظة بأن الموقف الإسرائيلي استبقه انذارا أمريكيا أو تحذيرا أمريكيا للبريطانيين بأن لا يذهبوا لإجراءات عقابية، لكن بريطانيا أصرت على ذلك، بمعنى أنه يرى الإسرائيلي بأنه يمكن أن يواجه هذا الأمر بهذه الشاكلة. هناك مسألة مهمة في الموقف الإسرائيلي مرتفع السقف، التوقيت مهم. بنيامين نتنياهو يريد الآن أن يستثمر هذا الضغط على إسرائيل للقول للإسرائيليين بأننا نحن نواجه دولا عظمى وقوة عظمى ولن نخضع لتدخلهم في سياساتنا الداخلية، لن يعني نخضع لتدخلهم في الجغرافيا السياسية لإسرائيل
1: في الانتخابات، وهذه الداخلية،
0: وهذه نعم بالضبط، هذه استثمار في الانتخابات، لأنه يريد أن يظهر صقرا وبأنه على يمين اليمين فيما يتعلق بأمن إسرائيل وحاجة إسرائيل إلى التوسع ورفضه للتدخلات الخارجية، وهذه تعتبر ورقة انتخابية بامتياز. اليمين الإسرائيلي سيحاول استثمارها أمام الرأي العام الإسرائيلي المتطرف.
1: أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية أستاذ أحمد الحيلة، شكرا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو ملفات الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط على وقع التحذيرات المشتركة من تداعيات التصعيد الحوثي على أسواق النفط العالمية.
1: الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط ولا سيما التصعيد الحوثي في اليمن، ملفات تصدرت أجندة المحادثات التي جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، كشف لافروف عن رغبة روسيا الصادقة في الإسهام بتهدئة المنطقة، محذرا من أن استمرار هجمات الحوثيين على المدن السعودية ينعكس سلبا على أسواق الطاقة العالمية.
2: نؤيد تماما التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها والمعتمدة بشأن التسوية في اليمن، ونرى أن محاولة حل هذه القضية بالوسائل العسكرية أمر غير مقبول.
1: مقابل ذلك، اتهم بن فرحان جماعة الحوثي باللجوء إلى العنف كلما واجهت مازقا ومحاولة تصدير أزماتها، مؤكدا على أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن أمنها رغم تمسكها بحل سلمي في اليمن.
3: وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة.
1: وامتدت المباحثات إلى التعاون الثنائي في أوبك بلس وسط توترات تضرب مضيق هرمز وضغوط متصاعدة على النفط، حيث شدد لافروف على استمرار التنسيق الوثيق مع الرياض لضمان توازن العرض والطلب. تعكس هذه الزيارة التي تأتي في وقت بالغ الحساسية أهمية التنسيق بين موسكو والرياض من أجل الحفاظ

0: الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتوافق في الرؤى حيال تهدئة الجبهات وأهمية التسوية السياسية في المنطقة. كاتي طعمترت عربي موسكو.
1: ينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. أستاذ مبارك، بداية أهلا بك معنا، وأسأل فيما يتعلق يعني ما يمنح زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو أهميتها، وما الذي يحملها في جعبته أيضا؟
2: مرحبا أستاذ يحيى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بكل تأكيد زيارة سمو وزير الخارجية إلى موسكو قادما من برلين بعد زيارة امتدت لخمسة أيام لألمانيا، زيارة مهمة جدا، وكان أيضا في باريس ضمن الوفد السياسي الذي صاحب سمو ولي العهد في زيارة الرسمية لفرنسا. مما أريد أن أشير إليه إلى أن زيارة سمو وزير الخارجية إلى موسكو هي تأتي في سياق قوة السعودية وقدرتها أيضا على نسج علاقات متوازنة مع كل القوى الدولية، مع عدم تفريط مع علاقاتها الاستراتيجية مع الأشقاء أو مع الأصدقاء. بالتأكيد تجتمع السعودية وروسيا في كثير من القضايا، ولديها رؤى متطابقة ومتقاربة حقيقة في حيال كثير من القضايا، وتحديدا في سوق الطاقة العالمي الذي مثل التنسيق السعودي الروسي رافعة حقيقية لإنقاذ سوق الطاقة العالمية من سوق النخاس السياسي الذي كاد أن يسقط أسعار النفط إلى مستويات الحضيض. لكن في اعتقادي أن التوصل إلى أوبك بلس مكن المملكة العربية السعودية وروسيا من تجنيب الطاقة العالمي وتحديدا الوقود الأحفوري نذر الهبوط إلى أبعد درجة. في اعتقادي أيضا أن زيارة أستاذ يحيى تحمل طابع سياسي كبير جدا، إعادة تأكيد العلاقات المحورية التي تربط ما بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأيضا إشارة سمو وزير الخارجية إلى ما تمثله روسيا وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، تملك نفوذ لدى كثير من الدول وتحديدا لدى النظام الإيراني الذي يبادلنا حالة عداء تاريخية، كما أن السعودية هي الأخرى لديها علاقات وساطة كبيرة جدا خصوصا في الحرب الروسية الأوكرانية.
1: طيب، أمام هذه النقاط المشتركة بين الطرفين السعودي وكذلك الروسي، ما النتيجة الأكثر إلحاحا برأيك التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها من وراء هذه الزيارة إلى روسيا؟
2: بكل واقعية حقيقة، ويعني بحكم البراغماتية التي تفرض على الأوضاع الآن، في اعتقادي أن السعودية يبدو كمراقب وكصحفي أن السعودية تريد على الأقل تفكيك طبيعة الضمان الروسية أو العلاقة الروسية الأوكرانية التي باتت تأتي على حساب المصالح الخليجية، بمعنى توضيح لدى الأصدقاء الروس بأن علاقاتهم ومصالحهم الاقتصادية أكبر بكثير مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي أكبر منها مع الجانب الإيراني. بكل تأكيد روسيا لديها قرارها السيادي الذي تستطيع تتخذه، لكن أيضا لابد من استثمار العلاقات الروسية الإيرانية لتحقيق حالة تفكيك من حالة العداء الإيراني المتواصلة تجاه الدول العربية وتحديدا تجاه المملكة العربية السعودية. قضية ثانية أيضا هو استمرار التنسيق السعودي الروسي أيضا حيال القضايا الأخرى، سواء في الملف السوري والذي تمثل شقيقة تركيا تقوم فيه تركيا بدور كبير جدا، يضاف إلى ذلك أيضا الملف القضية الفلسطينية وهي ملف مشترك أيضا وغير بعيد، وهو الأهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو الملف اليمني، والذي يمثل عبئا استراتيجيا على أمن الجزيرة العربية وتحديدا على أمن السعودية. أعتقد أن السعودية أطلعت الأصدقاء الروس على حقيقة الوضع في اليمن جراء استمرار العبث الحوثي الذي يريد أن يرهن الدم اليمني الشقيق لمصالح الحرس الثوري.
1: طيب أستاذ مبارك،
2: الإيراني وخطر
1: فيما
2: التهديد
1: يتعلق
2: الحوثي على مضيق باب
1: تفضلت بها فضل. وتحدثت عنها، وخاصة دعني أبدأ من تفكيك الملف الأخير الذي تفضلت بالحديث فيه عنه، وهو ملف الساعة بالمناسبة فيما يرتبط بالحوثي.
2: صحيح.
1: يعني نريد أن نفهم روسيا، ما الدور الذي تلعبه فيما يرتبط باليمن؟ يعني لافروف في تصريحاته انتقد بالمناسبة الهجمات الروسية الحوثية عفوا، ولكنه أشار صحيح. إلى أن طاولة المفاوضات هي الحل. هل هذا ما تراه؟ أنا أسأل في التوقيت الآن، يعني هل هذا ما تراه المملكة العربية السعودية أيضا؟
2: بالمناسبة أستاذ يحيى، روسيا كانت من الدول التي التزمت الصمت إبان تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار 22/16 بعد مفاهمات أو مفاوضات سعودية روسية. ولذلك في رأيي أن طبيعة العلاقات التاريخية الروسية مع اليمن مرعية في هذه القضية، وروسيا من الدول الكبرى التي لديها مصالح منتشرة على مستوى الخارطة العالمية، ولذلك كان من الواضح أن السعودية حرصت على إطلاع روسيا والتنسيق معها. الموقف الروسي موقف مهم جدا، وإن كان موقفا دبلوماسيا استشفيته اليوم من المؤتمر الصحفي اليوم على لسان وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف، لكن موقف مهم جدا عندما أدانت روسيا بالفعل كما تفضلت أستاذ يحيى، أدانت روسيا بشكل واضح العدوان الحوثي على الأراضي السعودية. بكل تأكيد أن السعودية يبدو لي كمراقب أن السعودية تعد العدة للرد المتناسب مع طبيعة التهديد الحوثي، سواء جراء ضرب العيان المدنية السعودية أو جاء ضرب بعض مصادر الطاقة في السعودية أو تهديده لمضيق باب المندب. أعتقد أن السعودية أرادت أيضا التنسيق مع الأصدقاء الروس أو اطلاعهم حقيقة على خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وأنه بات حتميا التدخل إما بدبلوماسية ضاغطة أو أيضا استخدام الذراع العسكري وهو غير مسبب حقيقة، ويبدو أنه قد بات يلوح في الأفق.
1: يعني وزير الخارجية السعودي سيد فيصل بن فرحان قال بشكل واضح المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها، لكن كيف يمكن أن توازن حقيقة السعودية ما بين تأكيدها على مسألة الدفاع عن نفسها وعن أراضيها، وما بين أيضا مسألة استمرارها لدعم الحل السياسي في اليمن، وهذا ملاحظ حقيقة في الأشهر بل والسنوات حتى الأخيرة؟
2: بالفعل عن هناك قضية توليها السعودية جل اهتمامها، وهي حقن الدم اليمني الشقيق والمحافظة على مصالح الشعب اليمني الشقيق والتنسيق مع حكومة الرئيس رشاد العليمي، هذا متأكد عليه. لكن أيضا السعودية وهي تقوم برعاية بدور الراعي أو الضامن للمشاورات للمفاوضات اليمنية اليمنية، أيضا لن تتوانى كما تفضل سمو وزير الخارجية عن الدفاع عن نفسه. أعتقد يبدو لي يعني من خلال مراقبتنا أن قرار قد حسم، قرار المعاقبة الحوثي قد حسم، وأنه لم يعد قرار هل سيتم، بل يبدو أن القرار بات متى سيتم. وهذا لا يتنافى حقيقة مع كون السعودية دولة كبيرة جدا قادرة على أن تفاوض وترعى المفاوضات، وأيضا لديها ذراع عسكري يستطيع أن يحقق الردع خارج الحدود. بكل تأكيد اليوم الحوثي يمثل عبئا على الشعب اليمني وعبئا وخطرا على ممرات التجارة العالمية، ومهدد للطاقة العالمية ومهدد للتجارة العالمية. لذلك السعودية اليوم ستنفذ قرار مجلس الأمن الدولي 22/16، وهي لا تنتصر لذاتها فقط، هي تنتصر للمجتمع الدولي ولحماية ممرات التجارة العالمية وحماية قناة السويس أيضا التي تأثرت هي الأخرى، وحماية أمن الدول المتشاطئة على البحر الأحمر. لذلك عندما تعمد السعودية إلى استخدام الذراع العسكري لتأديب الحوثي، أعتقد أنه قرار يضمنه مجلس الأمن الدولي.
1: طيب أستاذ مبارك، عندما تتوقع بحديثك الآن معاقبة الحوثي وأنه قرار قد حسم، لكن يريد أن أسأل عن مدى أيضا هذا الحسم، يعني إلى أين سيصل تحديدا؟ هل تريد الآن دعني أقول التحالف العربي بشكل عام وخاصة المملكة العربية السعودية أن تعود صنعاء مرة أخرى إلى أيدي الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا؟
2: بالفعل اليوم أستاذ يحيى نتابع التقدمات المهمة جدا والتحول الاستراتيجي في ميزان القوى اليمني، عندما نرى قوات المسلحة اليمنية اليوم على مقربة من الإطباق على محافظة الجوف، وهي المحافظة الأكبر، مدينة الشعف وهي من أكبر مدن الجوف، مدينة الحزم أيضا وهي عاصمة الجوف، تكاد تكون في قبضة أيدي القوات المسلحة اليمنية. في اعتقادي أن صنعاء وعمران وصعدة أصبحت على مرمى حجر من قوة السلاح اليمني. القضية الثانية أيضا وهي أن القوات اليمنية من الجهة الغربية والجنوبية باتت هي الأخرى أيضا تكاد تكون قريبة من الحديدة، وهذا يعني أستاذ يحيى بأن هناك إرادة يمنية على إكمال تحرير اليمن طبقا لتصريحات مساعد وزير الدفاع اليمني وطبقا لرسالة وكلمة فخامة الرئيس

0: السعودي والروسي وأين يمكن أن تظهر حدود هذا التقارب؟ بالمناسبة لافروف أكد خلال المؤتمر الصحفي مع السيد وزير خارجية السعودي على مسألة ضرورة العودة إلى التسوية، الحل الدبلوماسي هو الحل الأخير بالنسبة للأزمة الإيرانية الأمريكية، وأشار إلى ضرورة العودة إلى اتفاق أو اتفاقية إسلام أباد. هل هذا نفس التوجه السعودي أم للسعودية ربما رؤية أو وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بالحل؟
1: يعني استاذ يحيى، بواقعية أيضا السعودية أكثر انكواء وتأثرا حقيقة مما يجري اليوم في الخليج العربي، ولكن اليوم في المؤتمر الصحفي السعودية وروسيا أكدت على ضرورة العودة لاتفاقية جنيف. هذه بكل تأكيد موقف سياسي لم نكن متفاجئين به، لكن هو رغم المناكفة الروسية الأمريكية وأن روسيا تريد أن تظهر بمظهر المناكفة والمناد للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الواقعية أيضا تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في معاقبة النظام الإيراني، وأن روسيا هي الأخرى لا تريد أن تخسر علاقاتها مع الجانب الأمريكي، والرئيس بوتين لا يريد أن يخسر علاقات الشخصية القوية والثقة الكبيرة جدا بينه وبين الرئيس ترامب، مقابل نظام يبدو لي أنه قد تآكل استراتيجيا. النظام الإيراني استاذ يحيى تآكل استراتيجيا وفقد أقرب المقربين إليه أو أقرب حلفاء، الصين هي الأخرى بدأت تتحدث عن طبيعة علاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج، خصوصا أن المصالح الروسية والمصالح الصينية أكبر بكثير مع الجانب العربي منه مع الجانب الإيراني. تبقى لدينا قضية المناكفات والتوازنات الصينية الأمريكية أو الروسية الأمريكية، في اعتقادي أن الواقع سيفرض عليهما القبول بوجهة النظر العربية القائمة على السماح للشعب الإيراني بأن يقرر مصيره بكل تأكيد، مع التأكيد على أن العدوان الإيراني اليوم لم يعد مقتصرا على الممرات المائية، العدوان الإيراني اليوم طال كل المدن الخليجية وكل المدن السعودية وطال البحر الأحمر وطال المدنيين ومنابع الطاقة ومنابع النفط. يعني لم نعد في وارد تقييم العدوان الإيراني، نحن في وارد كيف سيتم التخلص من هذا النظام. هذا النظام يبدو لي يعني منذ 1979 والمنطقة بأكمل على صفيح ساخن، لذلك نعم. مبدأ مسألة أنه في تآكل استراتيجي أعتقد أنه تلطيف، لكن واقع الحال النظام الإيراني إن لم يغير من نفسه فأعتقد أنه قد حان وقت تغييره.
0: أشكرك جزيلا من العاصمة السعودية الرياض المحلل السياسي مبارك العادي، شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار بسبب تخفيضات تمويل المساعدات. وناشدت المنظمة قادة العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأمين التمويل اللازم لتوفير الرعاية الصحية الأساسية، محذرة من أن التوقف تمويل الخدمات الصحية الأخرى يؤدي إلى إغلاق العيادات، ما يحرم المرضى من أماكن إضافية لتلقي الرعاية الصحية ويزيد الضغط على المرافق الصحية. نتابع.
1: على شفا الانهيار، هكذا وصفت منظمة أطباء بلا حدود النظام الصحي في السودان، مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب نتيجة لتخفيضات تمويل المساعدات. وقالت المنظمة إن خطة الأمم المتحدة الإنسانية للسودان البالغة 2,870,000,000 دولار لم تحصل سوى على 41% من التمويل المطلوب، في وقت تعمق فيه الحرب الاحتياجات الإنسانية في البلاد، كما أن توقف تمويل الخدمات الصحية الأخرى يؤدي إلى إغلاق العيادات، ما يحرم المرضى من أماكن إضافية لتلقي الرعاية الصحية ويزيد الضغط على المرافق الصحية التي لا تزال تعمل، ومنها منشآت تديرها المنظمة. يأتي هذا في وقت بات فيه انهيار النظام الصحي في السودان في صدارة مشهد الأزمات الداخلية، مع تفاقم النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتلف المعدات والإمدادات ونقص الكوادر الطبية وعدم كفاية التمويل التشغيلي. وأصبح أكثر من 33 مليون

شخص من أصل 54 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين يحتاج نحو 21 مليون إلى مساعدات صحية، بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، الذي قال إنه مع نزوح نحو 13

0: منذ عام 2023 أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة.
1: معنا من واشنطن عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان أحمد عبد العزيز. سيد عدلان، بداية أهلا بك معنا. إذن التحذيرات هذه المرة تأتي عبر أطباء بلا حدود، وبالمناسبة هذا التحذير ليس الأول من نوعه فيما يتعلق بانهيار الخدمات الصحية، لكن ما الجديد، دعني أقول، الذي قد يضيفه هذا التحذير هذه المرة؟
2: مرحبا بك وشكرا ومرحبا بمشاهدينا الكرام. في الحقيقة النظام الصحي السوداني أصلا حتى قبل الحرب هو يعاني من خلل بنيوي وضعف شديد منذ أن بدأت الدولة السودانية تتخلى عن دعم القطاع الصحي والتعليمي منذ 1989 عندما جاء انقلاب ما يسمى بالإنقاذ أو عمر البشير. والآن النظام الصحي تقريبا يعتمد بشكل كلي على المساعدات التي تأتي من المنظمات الصحية الأممية على رأسها منظمة الصحة العالمية. منظمة أطباء بلا حدود لعبت دور كبير جدا في دعم هذا القطاع بالكوادر الصحية البشرية، ولكن المعدات والأدوية والتمويل والمرافق معظمها من التمويل الدولي، لذلك قطع هذا الإمداد أو تقليصه هو فعلا يقود إلى انهيار هذا النظام الصحي الذي شريان حياته هو هذه المساعدات. عمليا كما ذكر أطباء بلا حدود أن هناك 37 والأمم المتحدة أن هناك 37% من المرافق الصحية الآن خارج الخدمة، هذا أكثر من ثلثها. هناك مصاعب أخرى زادت وفاقمت منها. معروف أن في السودان، في وسط السودان والجنوب، ذروة موسم الأمطار هي من يونيو حتى أكتوبر، ودائما هذه تعيق وصول المواد للمناطق التي ليست فيها طرق مسفلتة بسبب الأمطار وبعض الطرق تجرفها السيول، رغم أن كمية الأمطار هذا العام ضعيفة. إضافة إلى ذلك يسبب هذا ركود المياه وتجمعها يسبب توالد البعوض والحشرات ويفاقم الأمر، وحتى ليس هناك نظام صرف صحي جيد في السودان. والآن سمعنا قبل يومين من غرفة طوارئ دار حمد وهي في غرب كردفان جنوبا في السودان عن أن تفشي الكوليرا في منطقتين، وأعلنوا عن 23 حالة وفاة وحوالي 230 من الاشتباه. هذا يعني وضع سيء جدا، إذا أضفت إليه سوء التغذية، إذا في بعض المناطق المحاصرة متأثرة بالحرب ولا يصلها الطعام، نعم. الناس يأكلون ما يسمى بالأمباز وهو الكسبة أو مخلفات الجافة بعد عصر
1: طيب.
2: زيت السمسم.
1: طيب سيد عدلان،
2: جزر السمسم والفول السوداني، نعم.
1: يعني أشرت إلى أكثر من نقطة حقيقة، ودعني أعود بسؤال بسيط حتى نفهم الصورة أكثر فأكثر. يعني ما العائق الأكبر أمام إيصال المساعدات في مناطق القتال؟ يعني هل هو مثلا انعدام الأمن بشكل مباشر، أم مسألة القيود على الحركة، أم النقص في عملية التمويل؟
2: كل هذه العوامل مجتمعة. حتى عندما يتوفر التمويل وتتوفر المواد، نقل المواد من مكان إلى مكان يخضع إلى قيود أمنية وإدارية معقدة جدا، وحتى إذا مرت هذه القوافل شاهدنا كم من القوافل تتعرض لهجمات بمسيرات، بل أن هناك فعل مرافق الصحية لا يمكن أن تقول أنه ضربت بالخطأ. مثلا عندما حدث المستشفى السعودي فيه عندما اقتحمت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر في شمال دارفور في أواخر أكتوبر 2025، ودخلوا القوات إلى داخل المستشفيات، قتلوا المرضى في الأسرة، قتلوا أطباء. في مارس من هذا العام عيد الفطر تم غصف مستشفى في شرق دارفور تحت منطقة سيطرة الدعم السريع، مستشفى الضعين، وحدثت فيها قتلى حوالي 64 من الأطفال والنساء والمرضى، بالإضافة إلى أكثر من 200 من الجرحى، واتهم فيها بشكل رئيسي هنا القوات المسلحة السودانية. فالطرفين لا يهتمون بالمدنيين وبحياتهم. وأعلن ستيفن دوجارك المتحدث باسم الأمم

0: المتحدة في مارس الماضي أن 200 من المرافق الصحية تأثرت بهجمات، 200 هجوم، ونتج عنه وفاة أكثر من 2000 شخص منذ أن بدأت الحرب في 15 أبريل 2023 هذا حتى مارس هذا العام.
1: وهذا بالطبع من دوجريك كان تصريحا سابقا، بمعنى أن الهجمات أصبحت ربما أكبر من ذلك بكثير. وعلى سيرة الحديث بالمناسبة عن ستيفان دوجريك، ما الذي تستطيع الأمم المتحدة والمنظمات أيضا الدولية تحسينه في إدارة الاستجابة؟ لأنه بيان منظمة أطباء بلا حدود أيضا تضمن الإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيعقد بعد أيام بضرورة العمل والتدخل لحل هذه المشكلة الصحية في السودان.
0: إذا مسكنا جانب واحد فقط، مثلا التمويل 2 بليون دولار 800 مليون، هذا في المنظمات العالمية ليس بالرقم الضخم، يعني ميزانية التعليم فقط في واشنطن دي سي هي تفوق هذا المبلغ بأرقام كبيرة جدا. إذا توفر التمويل الآن هو 41%، والعام المالي في الأمم المتحدة يبدأ من يناير حتى نهاية ديسمبر، والآن نحن في 8 سبتمبر، وحتى الآن فقط 41% من التعهدات هي التي تمت. فحتى لو توفر كل المبلغ تصبح المشكلة الأمنية، العاملين الإنسانيين في السودان يعني واجهوا تقريبا أسوأ وضع لهم في كل العالم. العمال في المجال الإنساني فقدوا حوالي 197 منهم، معظمهم من الموظفين المحليين في هذا المجال، بسبب هذا الغصف العشوائي. بسبب إذا كان نظرنا لنقطة مثلا أن حقول ضخ البترول في هجليج دخلتها قوات الدعم السريع وكان فيها قوات السودانية، لكن في النهاية توصلوا لاتفاق أن تتم حمايتها من قوات من جنوب السودان، والآن نفط الجنوب دولة جنوب السودان يسير حسب هذه الاتفاقية. فهل النفط هو أغلى من الدم الإنساني بالنسبة للطرفين المتحاربين؟ يعني هم الدم السوداني ده بلغت إنه يعني يكون النفط هو أغلى منه، يعني في إمكانية، يبدو أن هناك إمكانية للتوصلات لتفاهمات حول حماية بعض المرافق، لكنها لم تطال لا المرافق التعليمية ولا المرافق الصحية للأسف، وإنما المناطق الحيوية الاقتصادية مثل الجي محطة ضخ البترول فيه.
1: نعم أستاذ عدلان، وربما حتى دول الإقليم تخفف المعاناة داخل السودان مع تحملها بالمناسبة أعباء استضافة اللاجئين. أشكرك جزيلا من واشنطن عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان أحمد عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر
1: لك. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من العالم اليوم، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: خلف كل رقم قصة
9: وخلف كل قرار تأثير.
8: أسواق تتحرك
9: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
8: من الأسواق إلى الطاقة،
9: ومن المال إلى التكنولوجيا،
8: ومن القرار الاقتصادي
9: إلى تفاصيل حياتنا.
8: نقرأ ما يحدث
9: ونفهم لماذا يحدث
8: ونكشف إلى أين يتجه،
9: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
8: إنه واقعنا
9: ومستقبلنا.
8: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة.

تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي تي عربي.
1: حرام عليك تروح، والله العظيم كفوك وسع سنوات كفوك تمام.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: الدفاعات الأردنية تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، وتحالف دعم الشرعية يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، واثنتا عشرة دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

أهلا بكم. قال الجيش الأردني إن الأردن تعرض لاعتداء صاروخي مصدره إيران، وتم تدمير 18 صاروخا فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وأفاد شهود عيان بأن الصواريخ في سماء إربد كانت كثيفة، وأن الاعتراضات كانت أكثر كثافة مع سماع دوي انفجارات كبيرة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف السفن البحرية الأمريكية. هذا وأصيبت ناقلة نفط إيرانية بضربة صاروخية أمريكية قرب جزيرة خارك. وذكرت وكالة تسنيم أن الواقعة حدثت على بعد 4 أميال من جزيرة خارك قرب منطقة الرسو، وتم إجلاء طاقم الناقلة المستهدفة. وأشارت وكالة مهر إلى سماع دوي انفجارات في خارك، فيما سمع دوي مماثل مع في مدينة بندرجاسك جنوب

0: وبإيران. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ فوق مضيق هرمز. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن قوات الدفاع الجوي الإيرانية في المنطقة الجنوبية الشرقية رصدت المسيرة الأمريكية وأسقطتها. أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود التي تبذلها الدوحة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. أعلنت وسائل أعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية شنت سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز، وكان الحوثيون قد قصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية واستهدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات للتحذير من خطر في 3 مناطق بجنوب المملكة محاذية لليمن، وأطلق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة نجران للتحذير من خطر، وذلك بعد إنذارين مماثلين لمدينة أبها ومنطقة جازان. عقب سنوات من الهدوء الحذر عاد المشهد اليمني إلى واجهة الأحداث، حيث شهد معركة جديدة هي الأوسع نطاقا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحمل معطيات مختلفة عن سابقاتها. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: بعد نحو 4 أعوام من الهدوء النسبي، اشتعلت الجبهة اليمنية الداخلية مجددا وسط متغيرات ميدانية سريعة تجعل هذه المعركة مختلفة عن سابقاتها. المعركة الحالية دخلت مرحلة مختلفة عندما شن الحوثيون هجوما واسعا ومتعدد المحاور في غرب تعز وجنوب الحديدة مستخدمين الصواريخ البالستية والمسيرات والقوات البرية في محاولة للتقدم نحو مواقع استراتيجية قريبة من الساحل وطريق تعز المخا والمناطق المطلة على باب المندب. في مواجهة هجوم الحوثي واسع النطاق انتقلت القوات الحكومية والقوات الحليفة من حالة الدفاع إلى الهجوم المضاد بعد أن استوعبت الهجوم ووسعت عملياتها لتشمل الحديدة والبيضاء وكذلك محافظة الجوف الأقرب لمراكز ثقل جماعة الحوثي، فضلا عن استعادة مواقع خسرتها خلال الساعات الأولى. عزز الهجوم المضاد بمشاركة أوسع للقوات اليمنية ضد الحوثيين، فبالتزامن مع مشاركة الجيش والمقاومة الوطنية والقوات المشتركة وصلت إلى جبهتي تعز والساحل الغربي قوات من ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن. بناء القدرات الجوية للمعسكر الحكومي وإعادة تنظيمه كان فارقا هذه المرة مع استخدام المقاتلات الحربية لاستهداف مواقع الحوثيين، إلى جانب ظهور الطائرات المسيرة لدى مختلف قوات هذا المعسكر والتي أحدثت فارقا عسكريا من الجو على الأرض. على صعيد التوقيت، فإن ترابط الجبهة اليمنية الداخلية بالاشتباك الإقليمي يفسر اندلاع المعركة التي ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة في ظل سعي الجماعة الحوثي إلى استخدام مضيق باب المندب ورقة ضغط موازية لما يحدث في هرمز.
0: بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو ملفات الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط على وقع تحذيرات مشتركة من تداعيات تصعيد الحوثي على أسواق النفط العالمية.
2: الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط ولا سيما التصعيد الحوثي في اليمن، ملفات تصدرت أجندة المحادثات التي جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، كشف لافروف عن رغبة روسيا الصادقة في الإسهام بتهدئة المنطقة.

0: حذراً من أن استمرار هجمات الحوثيين على المدن السعودية ينعكس سلباً على أسواق الطاقة العالمية.
1: نؤيد تماما التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها والمعتمدة بشأن التسوية في اليمن، ونرى أن محاولة حل هذه القضية بالوسائل العسكرية أمر غير مقبول.
0: مقابل ذلك، اتهم بن فرحان جماعة الحوثي باللجوء إلى العنف كلما واجهت مأزقا ومحاولة تصدير أزماتها، مؤكدا على أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن أمنها رغم تمسكها بحل سلمي في اليمن.
2: وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة.
0: وامتدت المباحثات إلى التعاون الثنائي في أوبك بلس وسط توترات تضرب مضيق هرمز وضغوط متصاعدة على النفط، حيث شدد لافروف على استمرار التنسيق الوثيق مع الرياض لضمان توازن العرض والطلب. تعكس هذه الزيارة التي تأتي في وقت بالغ الحساسية أهمية التنسيق بين موسكو والرياض من أجل الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتوافق في الرؤى حيال تهدئة الجبهات وأهمية التسوية السياسية في المنطقة. كاتب ميتريتي عربي، موسكو.
3: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوبية نابلس، وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في منطقة الديرية ببلدة عقربة جنوب نابلس، وطالبت أحد الأشخاص بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة، وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن نحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.
4: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن الضفة الغربية، فيقتل ويعتقل ويهدم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقية مدينة القدس المحتلة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان، ما أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة، وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023. فيما وجد نحو 30 فلسطينيا أنفسهم

0: إلى مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمصاف ريطة جنوب الخليل، ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
1: أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وأكد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك عزمهم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وقالوا إنهم يدرسون بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقا لإجراءاتهم الوطنية. رحبت وزارة الخارجية التركية بإجراءات 12 دولة لحظر التجارة وعلاقات العمل مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية التركية إلى أن إسرائيل تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على حل الدولتين، موضحة أن سياسة الاستيطان تهدد وجود دولة فلسطينية. وأوضحت أن المستوطنات تحولت إلى سياسة احتلال ممنهجة، مؤكدة أن ممارسات المستوطنين بلغت مستويات التطهير العرقي. وأضافت أنها ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد وزير الخارجية البريطاني آيد ميلباند أن العقوبات ستطول شركات وأفرادا داعمين لتوسع هذه المستوطنات وعمليات التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
2: طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
3: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شديدا وشاملا للعقوبات.
2: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظا من قبل ناشطين.
4: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
2: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
5: يمكننا القول بوجوب فرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
2: في المقابل صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبن غفير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن، وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
6: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، تارة عربي، لندن.
1: استشهد فلسطيني وأصيب اثنان بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة، وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة لليوم الثالث عمليات البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مباني دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
7: 3 أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلا على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمرا في مدينة غزة. تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي في 25 من أكتوبر 2023.
8: طبعا اليوم الخامس على التوالي ما زالت جهود طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الاخوه في اللجنه المصريه مستمره على انتشال جثامين الشهداء من اسفل انقاض مربع التاج. هذا المربع الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي بدايه الحرب ويعتبر من اكبر المجازر التي حصلت في قطاع غزه.
7: بعد كل هذا الوقت لم تعد ملامح بعض الضحايا كافية للتعرف عليهم، ويقول الدفاع المدني إن التحلل والتشوه جعل تحديد الهويات بالغ الصعوبة، حتى باتت بعض العائلات تبحث بين الملابس والمقتنيات الشخصية عن علامة تقودها إلى أبنائها.
9: موجود في شبكة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في البدايات الأولى للمزرعة، اليوم بعد 3 سنوات تقريباً موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء. ما زالت زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال الأربعة موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
7: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهدوا في قصف هذه المنطقة وحدها، أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 174,000. وبينما تتواصل عمليات البحث لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية الانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام. راما مطلو، تارتي عربي.
10: جمجمة هي لطفل.
1: أقيمت في جامعة ابن خلدون بمدينة اسطنبول ورشة عمل إعلامية متخصصة حول تغطية الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وشارك في الورشة عدد من الصحفيين والخبراء، وتهدف إلى تطوير أدوات التوثيق المهني وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارسها إسرائيل.
11: في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتواصل الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، عبر إطلاق ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التغطية المهنية والدقيقة للأحداث، وذلك في جامعة ابن خلدون في اسطنبول.
12: بدأنا في 14 مايو هذا النشاط الذي يهدف إلى فك الحصار الإعلامي عن غزة، وفي هذه الورشة المخصصة نهدف لتعزيز دور الإعلام في نقل الحقيقة من داخل القطاع.
11: الورشة الإعلامية التي تجمع عددا من الصحفيين والناشطين تركز على توثيق الانتهاكات الإنسانية بشكل منهجي وتدريب المشاركين على استخدام أدوات التحقق ونقل المعلومات بمصداقية إلى الرأي العام الدولي، كما تسعى إلى بناء خطاب إعلامي قادر على إيصال صوت الضحايا بعيدا عن التضليل أو التهديد.

0: طويل.
1: إنما هو يعني وسيلة ومحاولة لطمس الحقيقة، ولكن يعني الطريق مستمر والصحفيين يعني مستمرون بتقديم أرواحهم وما يملكون من أجل إيصال الحقيقة والصورة الكاملة للناس في جميع أنحاء العالم.
0: وتولي الورشة أهمية خاصة لدعم الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان وتعزيز شبكات التضامن الدولي معهم، بما يضمن استمرار نقل الحقيقة من قلب الحدث. تشكل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو توثيق الذاكرة الإنسانية لغزة، وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري على الأرض. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين في الميدان، تبقى مثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو حماية الرسالة الإعلامية وتعزيز حضور الحقيقة في المشهد الدولي، في وقت تتعظم فيه الحاجة إلى نقل معاناة غزة بموضوعية ومصداقية. سامر لواء، الأمانة، تيرتي عربي، اسطنبول.
2: يتقدم غلاء المعيشة إلى واجهة الملفات التي تشغل الناخب الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، وسط ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والوقود وضغوط متزايدة على الأسر، فيما تظل الاعتبارات الأمنية حاضرة بقوة في تحديد خيارات الإسرائيليين عند صناديق الاقتراع.
3: هنا في أسواق تل أبيب تقاس أحوال الاقتصاد عند صندوق الدفع، فبين حديث الحكومة الإسرائيلية عن التعافي وتراجع التضخم، يواجه الإسرائيليون أسعاراً مرتفعة للطعام والسكن والفواتير. الأرقام الرسمية الإسرائيلية تشير إلى تباطؤ التضخم، لكن الواقع خلال السنوات القليلة الماضية يناقض ذلك.
4: ليس لدى الناس مال اليوم، أصبحوا لا يشترون الأشياء غير الضرورية، فالأوضاع صعبة عليهم. أنا أتحدث هنا مع أشخاص يستأجرون شققا في تل أبيب وفي ضواحيها وفي مناطق مختلفة، لم يعد بمقدورهم تحمل إيجار يصل إلى 7000 شيكل.
3: ومن رفوف المتاجر إلى صناديق الاقتراع يمتد أثر الغلاء، فمع اقتراب الانتخابات تتحول كلفة المعيشة إلى جزء من حسابات الناخب الإسرائيلي، بعد سنوات من ارتفاع الأسعار جراء حروب تل أبيب التي لا تنتهي.
5: لا يزال غلاء المعيشة يلعب دورا محوريا في كل ما يتعلق بهذه الانتخابات. لقد سئم الجمهور، فهو يدفع مبالغ كبيرة جدا في محطات الوقود، ويدفع الكثير أيضا في المتاجر، وهذه الحكومة لم تفعل الكثير خلال السنوات الأربعة الماضية لمواجهة غلاء المعيشة.
3: ورغم أن غلاء المعيشة يبقى من الملفات المهمة في حسابات الإسرائيليين، فإن الأمن يتقدم عليه عند كثير من الناخبين، فسنوات من الحرب وهوس المسؤولين الإسرائيليين بصناعة الخوف رسخا الأمن في سلم أولويات الانتخابات الإسرائيلية القادمة. في انتخابات تتصدرها الحرب والأمن، يشق الاقتصاد طريقه إلى حسابات الناخب الإسرائيلي، فبعيدا عن مؤشرات النمو والتعافي يبقى غلاء المعيشة مقياسا يوميا للواقع، وتبقى قيمة الراتب وما تبقى منه رقما قد يكون له وزنه عند صندوق الاقتراع. فمشتاوي ترتي عربي، مدينة تل أبيب.
2: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثات ثلاثية تجمع موسكو وواشنطن وكييف قد تعقد خلال سبتمبر الحالي، وأضاف زيلينسكي أن موافقة جميع الأطراف ضرورية لعقد الاجتماع، مضيفا أن انعقاده في سبتمبر سيكون أفضل من تأجيله. انطلقت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات المنتدى الأول للشتات المسلم بمشاركة واسعة من ممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار من الجذور نحو الآفاق، وتصدر الملف الفلسطيني وحرب الإبادة في غزة أجندة اليوم الأول للمنتدى، حيث شدد نائب الرئيس التركي جودة يلماز على ضرورة توحيد الجهود لكسر الصمت الدولي تجاه غزة.
6: من الجذور نحو الآفاق ينطلق المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة التركية أنقرة لتبادل الخبرات وتطوير شراكات

0: روابط طويلة الأمد بينهم. المنتدى يستمر يومين ويبحث عبر ثلاث جلسات عامة وأخرى جانبية الأوضاع في غزة وفلسطين وسبل تحويل المبادرات الفردية لدعم القضية الفلسطينية إلى عمل أكثر تنسيقا واستراتيجية واستدامة.
1: إن قضية غزة والمأساة التي نتجت عنها تمثل مجالاً للتضامن فيما بيننا وعبر هذا المنتدى، وتركيا من جانبها وبقيادة الرئيس أردوغان ستواصل الوقوف إلى جانب الحق والمظلومين أياً كان الثمن، وستستمر كذلك في إيصال الدعم الإنساني لأهالي غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
0: منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة ولديها قرابة 60 مليون شخص مقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية قادرة بهذه القوة الهائلة كما يقول حضور المنتدى على الدفاع عن دولها ومصالحها وتحقيق ما تسعى إليه من أهداف.
2: ما يحدث في غزة هو اختبار كبير للضمير الإنساني ومفهوم العدالة، ويجب أن تكون هذه الآلام غير المسبوقة بمنزلة نداء قوي لتتعرف المجتمعات والدول الإسلامية وشتاتها بعضها على بعض، ولتنظيم تحرك مشترك في كل مجالات الحياة من الثقافة إلى الإنتاج ومن الفن إلى الاقتصاد.
0: اليوم الأول من المنتدى ركز كذلك على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات والدول المعنية بشؤون مسلم الشتات وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم وضرورة الاستفادة من قدراتهم.
3: بهذا الجمع تأمل أوساط الشتات الإسلامية أن يتجاوز منتداهم الأول كونه منصة للحوار ليصبح جسرا دائما للتعاون، وأن تسهم نقاشاته في بلورة حلول وإرساء شراكات تعزز الوحدة والتواصل فيما بينهم. أيمن جاد، تلت عربي، أنقرة.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الدفاعات الأردنية تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، وتحالف دعم الشرعية يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينياً جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، واثنتا عشرة دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم.

من قلب غزة تفتح الخيام أبوابها ويتحول ركام إلى مقاعد للدراسة، حيث يبدأ الطلاب عامهم الدراسي الجديد بأمل يتحدى كل الظروف. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الحرب، غزة تبدأ عاما دراسيا جديدا. تحول تاريخي في ألمانيا، حزب البديل اليميني المتطرف يتصدر الانتخابات. وفي حلقة جديدة من مسلسل إعادة التسميات، ترامب يستهدف اسم ولاية أمريكية. مع بدء العام الدراسي الجديد وعوضا عن أجراس الحصص المدرسية، يدوي طنين الطيران المسير الإسرائيلي فوق رؤوس أهالي قطاع غزة، لكن الأطفال الفلسطينيين هناك يصرون على انتزاع حقهم في الحياة للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمرين ودمار أكثر من 97% من المباني التعليمية بالقطاع. نشاهد هنا كيف عاد مئات الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية التي نصبوها وسط الركام.

هذه العودة الاستثنائية تصطدم بحصار إسرائيلي اقتصادي ومعيشي بالغ القسوة، إذ تستقبل غزة هذا العام الدراسي بإقبال محدود جدا على شراء المستلزمات المدرسية في ظل ارتفاع جنوني للأسعار. وفي ظل النزوح المتكرر تجد الأسر الغزية نفسها عاجزة عن توفير ثمن الدفاتر والحقائب، لتصبح المفاضلة اليومية بين تأمين كلفة التعليم أو ثمن وجبة تسد رمق الأطفال، أو حتى إرسال هؤلاء الأطفال لجلب الطعام من التكايا الخيرية كما تشاهدون هنا في هذا الفيديو. يتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي مع تحذيرات أممية متصاعدة من أن استمرار قصف المدارس وحرمان الأطفال من التعليم للعام الثالث على التوالي يمثل عقابا جماعيا يهدد مصير التعليم لجيل كامل. كالعادة مشاهدينا رصدنا لكم تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهنا نأخذ بعض التعليقات ونبدأ من شهير. إسرائيل تعدم أطفال غزة بدم بارد دون حسيب ولا رقيب على كيان يمارس إرهاب الدولة. وفاء عكيلة ارتقت بصحبة والدها أثناء استعدادها للعام الدراسي الجديد. وجسمن تقول قتلت إسرائيل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في غزة وهي في طريقها إلى المدرسة، كيف تبررون هذا؟ إنه عمل شرير وخسيس إلى أقصى حد. حساب أرت يقول أنا خائف مما تفعله إسرائيل بالعالم أكثر من خوفي من أي شيء آخر، قد يضرني قلبي مع أطفال غزة المساكين. وأخيرا مع هذا الحساب، بدلا من الحقائب المدرسية يحمل أطفال غزة أواني الطعام فوق رؤوسهم في طرقات غطاها الدمار، طفولة مهدرة تبحث عن سد جوع عائلاتها. شهر عسل طويل بين لندن وتل أبيب يبدو أنه يبلغ منتهاه بعد

0: بعد عقود من الدعم والتعاون ليحل محله اشتباك دبلوماسي غير مسبوق. فما إن تسربت أنباء عن نية الحكومة البريطانية فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، حتى فقد وزير أو وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل صوابهم. نشاهد ما قاله وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند قبل أيام في هذا الفيديو.
1: Settlements are illegal under international law. Last month we saw the issuing of tenders for the E1 settlement, long regarded as the crossing of a red line because it cuts through the heart of the West Bank and risks making a Palestinian state unviable. This action was rightly condemned by a whole range of countries in the international community, including the United Kingdom. Over recent weeks we've also seen appalling settler terrorism and Palestinians driven from their homes. Mr. Speaker, this government will not acquiesce in the destruction of the two-state solution. We will act, and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.
0: حملة تهديدات هستيرية بدأت إذن، بل ومطالبات بفرض عقوبات إسرائيلية على لندن بتهمة احتلال أراض في أمريكا اللاتينية في مفارقة سياسية يصف فيها الاحتلال غيره بالاحتلال. اللافت في التحرك البريطاني هو أن لندن سارعت بإبلاغ الرئيس دونالد ترامب سرا بأن هذه العقوبات رمزية ولن تمس التجارة أو الأمن، في محاولة لامتصاص غضب واشنطن وتجنب أي صدام مبكر. هذه الرمزية لم تشفع للندن في تل أبيب، إذ طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني، وأعلن عبر حسابه انتهاء الانتداب البريطاني قائلا هنا: اطردوا السفير البريطاني الليلة، لسنا ممسحة تدوس عليها حكومة معادية للسامية في بلد غزاها الإسلام وتحاول إنقاذ نفسها من الانحدار الاقتصادي والاجتماعي عبر مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل، لقد انتهى الانتداب البريطاني في أرضنا. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فقد ذهب إلى الكوميديا السوداء وطالب نتنياهو بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند أو ماليفانس القريبة من الأرجنتين وفرض عقوبات على بريطانيا، ويقول هنا: حان الوقت لتعترف إسرائيل بأن جزر ماليفانس أراض أرجنتينية محتلة يسرقها البريطانيون بعنف. هم لا يكتفون بالاحتلال بل ينقبون على النفط ويسرقون أموال الشعب الأرجنتيني. تحول تاريخي غير مسبوق في المشهد السياسي الألماني بعد فوز تاريخي لحزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، حيث حصد الحزب 43.8% من الأصوات محققا أفضل نتيجة انتخابية في تاريخه، ليفوز ب 39 مقعدا من أصل 83 في برلمان الولاية، نتيجة وضعت حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الأول بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. لكن المشهد كان مختلفا تماما لدى كثير من المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، إذ أعاد هذا الفوز المخاوف بشأن مستقبل هؤلاء. فقد ركز البرنامج الانتخابي للحزب بشكل أساسي على تشديد إجراءات اللجوء والدعوة إلى توسيع ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، ما ضاعف مخاوف المهاجرين واللاجئين بالتأكيد من تداعيات صعود الحزب على حياتهم ومستقبلهم. ومن أبرز ما يتضمنه البرنامج إطلاق ما يسميه الحزب حملة ترحيل وزيادة أماكن احتجاز الأشخاص المقرر ترحيلهم وتشكيل فريق عمل خاص لتسريع عمليات الإبعاد. نشاهد.
2: Und die Syrer werden alle zurückgeführt in ihre Heimat, eingebürgert. Warum bürgert der deutsche Staat eigentlich Syrer ein?
3: Eine Abschiebeoffensive und aber vor allem eine Aussetzung dieser Anreize, warum Menschen herkommen und unser Sozialsystem ausnutzen. Es ist unsere politische Verantwortung.
4: Aber jetzt in letzter Zeit, ich merke schon, dass doch was mehr geworden ist. Ich habe Angst, dass doch die AfD an die Macht kommt.
5: Ich bin der festen Überzeugung, dass das gesamte deutsche stationäre Versorgungssystem in der Gesundheit auf ausländische Fachkräfte angewiesen ist. In Deutschland würden wir massive Einschränkungen haben.

0: bedauerlich, dass wir jetzt, eine rechtsextreme Partei in Sachsen-Anhalt hat gewonnen. Das ist, ich finde, wir sollten aus der Geschichte besser lernen.
1: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir diese.
2: حزب البديل من أجل ألمانيا أيضاً يريد استبدال العاملين في مجال مساعدة المهاجرين على الاندماج بموظفين للمساعدة على العودة وتقليص بعض المساعدات بهدف تشجيع المغادرة، ويدعو أيضاً إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية مقابل التوسع في التكنولوجيا والذكاء الصناعي. هذه المخاوف مشاهدينا أحدثت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، أما في الشارع الألماني فتجمع متظاهرون احتجاجا على صعود الحزب اليميني المتطرف، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لليمين المتطرف ومحذرين من تداعيات سياساته تجاه الهجرة والمهاجرين.
3: Sachsen-Anhalt sei jetzt das Sprungbrett. Sie nimmt erst dieses Land, dann den ganzen Osten, dann die ganze Republik. Dann machen wir hier eine Ansage. Das lassen wir nicht zu. Das ist tausendfacher Widerstand und wir reichen dann durch Geschichte auf.
2: إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الموضوع؟ نذهب إلى هذا القسم من الشاشة لنرى بعض التعليقات التي تفاعلتم بها، ونبدأ من عند ما كتبته فاطمة. تقول: صعود غير مسبوق لحزب البديل اليميني يشعل القلق في أوساط المهاجرين واللاجئين. الخوف لم يعد من تشديد القوانين فحسب، بل من تغير ملامح الشارع ونظرة المجتمع. زايد يقول: في الوقت الذي يطالب فيه حزب البديل بترحيل المهاجرين وتشديد اللجوء ترفع قطاعات اقتصادية ألمانية الصوت محذرة بنقص العمالة سيعصف بالسوق إذا تم تهميش المهاجرين. هكذا تقول آخر حساب: القلق مشروع تماما بين المهاجرين، لكن سيادة القانون لا تسقط بين ليلة وضحاها. المعركة القادمة ستكون قانونية ومدنية لحماية حقوق الإنسان للجميع. من جديد إلى الرئيس دونالد ترامب، بطل كل القصص وصاحب كل الترندات. ففي حلقة جديدة من مسلسل إعادة التسميات الذي انتهجه مؤخرا، فاجأ ترامب الأوساط السياسية والإعلامية بمنشور عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها لخريطة تظهر فيها ولاية نيو مكسيكو، وقد شطب اسم مكسيكو واستبدل بدلا منها كلمة أمريكا. لم يكتف ترامب بذلك، بل نشر مقطع فيديو مولدا بالذكاء الصناعي يظهر فيه هو بنفسه وهو يشطب اسم مكسيكو ويضع مكانه كلمة أمريكا، مرفقا إياه بتعليق قال فيه: اقترح العديد من الأشخاص تغيير اسم نيو مكسيكو، وهي إحدى أكثر الولايات التي شهدت تزويرا للأصوات عبر التاريخ إلى نيو أمريكا، معتبرا أن الاسم الجديد يمنح الولاية رقيا وجمالا يتناسب مع إمكاناتها الهائلة. نشاهد.

منشور الرئيس ترامب الذي يحتوي على الخريطة تجاوز 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة فقط، مما فجر ردود فعل واسعة وانتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث كانت حاكمة ولاية نيو مكسيكو في مقدمة المعلقين والمنتقدين، والتي كتبت على حسابها عبر منصة إكس تقول: اسم نيو مكسيكو ليس موضع نقاش، فهو ملكنا منذ ما قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق قال مراقبون ومختصون إن الرئيس ترامب

لا يملك السلطة أساساً الدستورية ولا القانونية لتغيير اسم أي ولاية كما يلمح في الخريطة التي نشرها على حسابه، مستشهدين بأن تسمية نيو مكسيكو تعود تاريخياً إلى القرن الخامس عشر، أي قبل قيام دولة المكسيك وقبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية بقرون كما يقولون. هذا المقترح أو هذه الرغبة مشاهدينا في تغيير اسم أماكن لم تكن الأولى لدى رئيس ترامب، فقبل أيام وقع ترامب أمراً تنفيذياً بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وهي التي تقع على الحدود الأمريكية الكندية. وفي بداية العام الماضي أصدر ترامب أيضاً قراراً مماثلاً استهدف فيه خليج المكسيك بتغيير اسمه إلى خليج أمريكا، وهو ما أثار حفيظة الحكومة المكسيكية حينها. هل انتهت الحكاية؟ لم تقتصر رغبات ترامب في إعادة التسمية على الداخل الأمريكي فقط أو دول الجوار المباشرة، بل امتدت لتشمل ممرات مائية دولية. فقد اقترح الرئيس الأمريكي في وقت سابق تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، وذلك في ذروة التصعيد الأمريكي مع إيران. ورغم الجدية التي ظهرت في مقترح مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأمريكي ألمح في وقت لاحق إلى أنه لم يكن جادا تماما بشأن تلك الخطة. على منصات التواصل الاجتماعي كانت التعليقات متباينة بشأن هذا الموضوع، بين من أيد يعني قرار أو اقتراح ترامب بتغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وبين من يرفض هذه الاقتراحات. إلى التعليقات، نبدأ من عند كاري يقول: لا أعتقد أنه يجب أن يفعل أشياء كهذه الآن، هناك الكثير والكثير من الأشياء الأكثر أهمية يجب إنجازها. كارول: ما هذا الهدر للوقت والمال والمجهود في مثل هذه الأمور؟ الشعب الأمريكي لديه تطلعات أكبر من ذلك، ولم يقل بكثير. هذا الحساب فيليب: أرجوك يا سيد الرئيس غيرها إلى نيو أمريكا بأسرع وقت. الحساب الأخير والتعليق الأخير: أتفق مع الموضوع، الاسم القديم كريه بينما الاسم الجديد أفضل بكثير. سيدة في مظاهرة داعمة لفلسطين تواجه شرطيا ألمانيا بسبب قمعه المتظاهرين، مشيرة إلى التناقض بين ممارساته وكلمة العدالة الموشومة على ذراعه. مرتديا زي بطل خارق، أب يفاجئ ابنتيه باستقبال غير متوقع في مطار دبي الدولي ويوثق لحظة لقائهما بعد غياب طويل.

0: Sienna, look at Daddy! Oh my God! Sienna, look at Daddy!
1: Oh my God!

وفي هذه القصة مسنة أمريكية تعترض طريق روبوت توصيل الطعام أفريد في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا قائلة إنهم يأخذون وظائف البشر.

بجهود فردية وإمكانات بسيطة، شاب هندي ينفق من ماله الخاص لإزالة أطنان من النفايات المتراكمة في أحد الأنهار بمنطقته، محولاً مبادرته الفردية إلى حملة لتنظيفه من التلوث.

آخر قصة لدينا اليوم، معلمة الكيمياء المصرية منى فيصل تلفت الأنظار بأسلوبها في شرح الدروس لطلابها بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وتعيد الذاكرة إلى أجواء مدرسين زمان.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق ان تروى.
13: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز الأحداث.
12: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
13: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
12: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
13: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية الملعب.

الدفاعات الأردنية تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، وتحالف دعم الشرعية يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، واثنتا عشرة دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

أهلا بكم. قال الجيش الأردني إن الأردن تعرض لاعتداء صاروخي مصدره إيران، وتم تدمير 18 صاروخا فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وأفاد شهود عيان بأن الصواريخ في سماء إربد كانت كثيفة، وأن الاعتراضات كانت أكثر كثافة مع سماع دوي انفجارات كبيرة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف السفن البحرية الأمريكية، وهذا وأصيبت ناقلة نفط إيرانية بضربة صاروخية أمريكية قرب جزيرة خارك. وذكرت وكالة تسنيم أن الواقعة حدثت على بعد 4 أميال من جزيرة خارك قرب منطقة الرسو، وتم إجلاء طاقم الناقلة المستهدفة. وأشارت وكالة مهر إلى سماع دوي انفجارات في خارك، فيما سمع دوي مماثل في مدينة بندرجاسك جنوب إيران. أعلن الجيش الإيراني

0: الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ فوق مضيق هرمز. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن قوات الدفاع الجوي الإيرانية في المنطقة الجنوبية الشرقية رصدت المسيرة الأمريكية وأسقطتها. أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود التي تبذلها الدوحة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة مستنزفة للمنطقة ولمقدرات شعوبها والاقتصادات. وأكد الهاشمي ضرورة وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وأحل الأزمة بطرق سلمية.
1: نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية.
0: أعلنت وسائل أعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية شنت سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز، وكان الحوثيون قد قصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية واستهدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات للتحذير من خطر في 3 مناطق جنوب المملكة محاذية لليمن، وأطلق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة نجران للتحذير من خطر، وذلك بعد إنذارين مماثلين لمدينة أبها ومنطقة جازان. عقب سنوات من الهدوء الحذر عاد المشهد اليمني إلى واجهة الأحداث، حيث شهد معركة جديدة هي الأوسع نطاقا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحمل معطيات مختلفة عن سابقاتها. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
2: بعد نحو 4 أعوام من الهدوء النسبي، اشتعلت الجبهة اليمنية الداخلية مجددا وسط متغيرات ميدانية سريعة تجعل هذه المعركة مختلفة عن سابقاتها. المعركة الحالية دخلت مرحلة مختلفة عندما شن الحوثيون هجوما واسعا ومتعدد المحاور في غرب تعز وجنوب الحديدة، مستخدمين الصواريخ البالستية والمسيرات والقوات البرية في محاولة للتقدم نحو مواقع استراتيجية قريبة من الساحل وطريق تعز المخا والمناطق المطلة على باب المندب. في مواجهة هجوم الحوثي واسع النطاق، انتقلت القوات الحكومية والقوات الحليفة من حالة الدفاع إلى الهجوم المضاد بعد أن استوعبت الهجوم ووسعت عملياتها لتشمل الحديدة والبيضاء وكذلك محافظة الجوف الأقرب لمراكز ثقل جماعة الحوثي، فضلا عن استعادة مواقع خسرتها خلال الساعات الأولى. عزز الهجوم المضاد بمشاركة أوسع للقوات اليمنية ضد الحوثيين، فبالتزامن مع مشاركة الجيش والمقاومة الوطنية والقوات المشتركة وصلت إلى جبهتي تعز والساحل الغربي قوات من ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن. بناء القدرات الجوية للمعسكر الحكومي وإعادة تنظيمه كان فارقا هذه المرة مع استخدام المقاتلات الحربية لاستهداف مواقع الحوثيين، إلى جانب ظهور الطائرات المسيرة لدى مختلف قوات هذا المعسكر والتي أحدثت فارقا عسكريا من الجو على الأرض. على صعيد التوقيت، فإن ترابط الجبهة اليمنية الداخلية بالاشتباك الإقليمي يفسر اندلاع المعركة التي ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة في ظل سعي الجماعة الحوثي إلى استخدام مضيق باب المندب ورقة ضغط موازية لما يحدث في هرمز.
0: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوب نابلس. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الديرية ببلدة عقربة، وطالبت أحد الأشخاص بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة، وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن نحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.
3: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن الضفة الغربية، فيقتل ويعتقل ويهدم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقية مدينة القدس المحتلة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان، ما أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة، وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023، فيما وجد نحو 30 فلسطينيا أنفسهم بلا مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل. ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
0: طالبت كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية بوقف فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معلنة عزمها تقييد تجارة السلع القادمة منها، فيما حذرت فرنسا وبريطانيا من تداعيات الاستيطان وعنف المستوطنين على فرص حل الدولتين.
4: في تصعيد دبلوماسي لافت، تتسع دائرة الضغوط الغربية على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية وجهت رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية: أوقفوا فورا توسيع المستوطنات وضعوا حدا لعنف المستوطنين وحافظوا على ما تبقى من فرص حل الدولتين. في بيان مشترك أعلنت الدول الاثنتي عشرة عزمها على اتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، مع رفض قاطع لأي خطوات من شأنها تكريس ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان. اللافت أن الموقف الغربي لم يتوقف عند حدود البيانات السياسية. بريطانيا ذهبت أبعد، معلنة فرض عقوبات على شركات وأفراد إلى جانب رفض طلبات تراخيص السلاح. أما فرنسا فأعلنت بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات محذرة

0: من أن الضفة الغربية تقف على حافة الانهيار في ظل توسع استيطاني متسارع وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين، وتحمل الدول الغربية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مباشرة عن تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، معتبرة أن استمرار الاستيطان يضرب في الصميم فرص تحقيق حل الدولتين. وفي المقابل ترى المعارضة الإسرائيلية أن الأزمة المتصاعدة ليست سوى نتيجة للفشل الدبلوماسي للحكومة الحالية، ورغم أن واشنطن لم تعلن الانضمام إلى إجراءات العقوبات، فإن رسائلها حملت بدورها تحذيرا من أي تغيير على الأرض يمكن أن يشعل الضفة الغربية. المشهد إذن لم يعد مجرد خلاف سياسي حول الاستيطان، بل تحول إلى اختبار حقيقي للعلاقة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين. فهل تنجح هذه الضغوط في وقف التوسع الاستيطاني؟ أم أن الضفة الغربية تتجه إلى مرحلة أكثر من التصعيد، بينما تتراجع يوما بعد يوم فرص الحل السياسي؟ عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: رحبت وزارة الخارجية التركية بإجراءات 12 دولة لحظر التجارة وعلاقات العمل مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية التركية إلى أن إسرائيل تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على حل الدولتين، موضحة أن سياسة الاستيطان تهدد وجود دولة فلسطينية. وأوضحت أن المستوطنات تحولت إلى سياسة احتلال ممنهجة، مؤكدة أن ممارسات المستوطنين بلغت مستويات التطهير العرقي. وأضافت أنها ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان بنيران إسرائيلية في مدينة خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وافدت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة لليوم الثالث عمليات البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مبان دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
2: 3 أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلا على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمرا في مدينة غزة. تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي في 25 من أكتوبر 2023.
3: طبعا اليوم الخامس على التوالي ما زالت جهود طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الإخوة في اللجنة المصرية مستمرة على انتشال جثامين الشهداء من أسفل أنقاض مربع التاج. هذا المربع الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي بداية الحرب ويعتبر من أكبر المجازر التي حصلت في قطاع غزة.
2: بعد كل هذا الوقت لم تعد ملامح بعض الضحايا كافية للتعرف عليهم، ويقول الدفاع المدني إن التحلل والتشوه جعل تحديد الهويات بالغ الصعوبة، حتى باتت بعض العائلات تبحث بين الملابس والمقتنيات الشخصية عن علامة تقودها إلى أبنائها.
4: موجود في شبكة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في بدايات الأولى للمزرعة. اليوم بعد 3 سنوات تقريباً موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء. ما زالت زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال 4 موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
2: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهدوا في قصف هذه المنطقة وحدها. أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا

0: تشهد وأصيب أكثر من 174 ألفا. وبينما تتواصل عمليات البحث، لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية لانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: الجمجمة هي لطفل، يعني المجازر.
2: قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي إن عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية ولمبدأ العدالة.
3: عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية المشترك ولمبدأ العدالة، كما أن الأقليات المسلمة في العالم تقوم بدورها اللازم في شرح القضية الفلسطينية للشعوب التي تعيش معها. إنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الشتات الإسلامي المنتشر في مختلف أنحاء العالم يمكن أن يشكل قوة ناعمة مهمة على المستوى العالمي عندما يجتمع حول القيم المشتركة والروابط الثقافية.
2: أقيمت في جامعة ابن خلدون بمدينة اسطنبول ورشة عمل إعلامية متخصصة حول تغطية الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وشارك في الورشة عدد من الصحفيين والخبراء، وتهدف إلى تطوير أدوات التوثيق المهني وتسليط الضوء على الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل.
4: في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتواصل الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، عبر إطلاق ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التغطية المهنية والدقيقة للأحداث، وذلك في جامعة ابن خلدون في اسطنبول.
5: بدأنا في 14 مايو هذا النشاط الذي يهدف إلى فك الحصار الإعلامي عن غزة، وفي هذه الورشة المخصصة نهدف لتعزيز دور الإعلام في نقل الحقيقة من داخل القطاع.
4: الورشة الإعلامية التي تجمع عددا من الصحفيين والناشطين تركز على توثيق الانتهاكات الإنسانية بشكل منهجي وتدريب المشاركين على استخدام أدوات التحقق ونقل المعلومات بمصداقية إلى الرأي العام الدولي، كما تسعى إلى بناء خطاب إعلامي قادر على إيصال صوت الضحايا بعيدا عن التضليل أو التهويل.
6: إنما هو يعني وسيلة ومحاولة لطمس الحقيقة، ولكن يعني الطريق مستمر والصحفيين يعني مستمرون بتقديم أرواحهم وما يملكون من أجل إيصال الحقيقة والصورة الكاملة للناس في جميع أنحاء العالم.
4: وتولي الورشة أهمية خاصة لدعم الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان وتعزيز شبكات التضامن الدولي معهم، بما يضمن استمرار نقل الحقيقة من قلب الحدث. تشكل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو توثيق الذاكرة الإنسانية لغزة، وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري على الأرض. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين في الميدان، تبقى مثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو حماية الرسالة الإعلامية وتعزيز حضور الحقيقة في المشهد الدولي، في وقت تتعظم فيه الحاجة إلى نقل معاناة غزة بموضوعية ومصداقية. سامر لواء، الأمانة، تيرتي عربي، اسطنبول.
2: شنت القوات الروسية هجوما جويا واسعا بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بعدد من المباني. ويأتي هذا الهجوم بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا في مساع أمريكية للدفع بمسار التسوية بين البلدين.
7: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
8: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال

0: لذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
1: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة، امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
2: وقع انفجار. في البداية اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا كما اهتز المبنى.
1: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
3: سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثات ثلاثية تجمع موسكو وواشنطن وكييف قد تعقد خلال سبتمبر الحالي. وأضاف زيلينسكي أن موافقة جميع الأطراف ضرورية لعقد الاجتماع، مضيفا أن انعقاده في سبتمبر سيكون أفضل من تأجيله. انطلقت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات المنتدى الأول للشتات المسلم بمشاركة واسعة من ممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار من الجذور نحو الآفاق. وتصدر الملف الفلسطيني وحرب الإبادة في غزة أجندة اليوم الأول للمنتدى، حيث شدد نائب الرئيس التركي جودة الماز على ضرورة توحيد الجهود لكسر الصمت الدولي تجاه غزة.
4: من الجذور نحو الآفاق ينطلق المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة التركية أنقرة لتبادل الخبرات وتطوير شراكات وروابط طويلة الأمد بينهم. المنتدى يستمر يومين ويبحث عبر 3 جلسات عامة وأخرى جانبية الأوضاع في غزة وفلسطين وسبل تحويل المبادرات الفردية لدعم القضية الفلسطينية إلى عمل أكثر تنسيقا واستراتيجية واستدامة.
5: إن قضية غزة والمأساة التي نتجت عنها تمثل مجالاً للتضامن فيما بيننا وعبر هذا المنتدى، وتركيا من جانبها وبقيادة الرئيس أردوغان ستواصل الوقوف إلى جانب الحق والمظلومين أياً كان الثمن، وستستمر كذلك في إيصال الدعم الإنساني لأهالي غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
4: منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة ولديها قرابة 60 مليون شخص مقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية قادرة بهذه القوة الهائلة كما يقول حضور المنتدى على الدفاع عن دولها ومصالحها وتحقيق ما تسعى إليه من أهداف.
6: ما يحدث في غزة هو اختبار كبير للضمير الإنساني ومفهوم العدالة، ويجب أن تكون هذه الآلام غير المسبوقة بمنزلة نداء قوي لتتعرف المجتمعات والدول الإسلامية وشتاتها بعضها على بعض، ولتنظيم تحرك مشترك في كل مجالات الحياة من الثقافة إلى الإنتاج ومن الفن إلى الاقتصاد.
4: اليوم الأول من المنتدى ركز كذلك على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات والدول المعنية بشؤون مسلم الشتات وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم وضرورة الاستفادة من قدراتهم.
7: بهذا الجمع تأمل أوساط الشتات الإسلامية أن يتجاوز منتداهم الأول كونه منصة للحوار ليصبح جسرا دائما للتعاون، وأن تسهم نقاشاته في بلورة حلول وإرساء شراكات تعزز الوحدة والتواصل فيما بينهم. أيمن جاد، تلة عربي، أنقرة.
3: أوقفت السلطات التركية 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات للكشف عن مصادر تمويل التنظيم الإرهابي والقبض على المشتبه فيهم وفي علاقتهم بالتنظيم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الدفاعات الأردنية تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، وتحالف دعم الشرعية يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا علي الإخضاري، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القصة وما فيها، بصحبة مراسلين حول العالم. رحلة بين مدن مختلفة ننقل لكم فيها عدداً من التجارب الحياتية والإنسانية والتاريخية. حلقة اليوم تأتيكم من ولاية هكاري، أقصى جنوب شرق تركيا، بالضبط من منطقة وادي الجنة وجهنم، من على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، حيث تبدو الطبيعة في أبهى صورها، ولا تزال الثلوج تكسو قمم الجبال هنا. فأهلا بكم.

0: البداية من مصر في قلب القاهرة،
1: وبين رفوف تحمل ذاكرة أجيال خلت يقف صور الأوزبكية شاهداً على تاريخ من عشق الكتاب يعود لأكثر من قرن وربع. ورغم تغير الزمن وظهور وسائل القراءة الحديثة، إلا أن هذا السوق العريق يحافظ على مكانته بوصفه وجهة للباحثين عن المعرفة وعشاق الكتب النادرة. من القاهرة هذا التقرير.
2: منذ نعومة أظفاره نشأ خالد بين الكتب ولعب بين المكتبات في سور الأزبكية، أحد أشهر أسواق الكتب المستعملة في العالم العربي والشرق الأوسط. يستمر الرجل في مهنة والده بين روائح الكتب القديمة التي لا تحمل الثقافة فحسب، وإنما ذكريات أجيال وبصمة من كانت في أيديهم يوما ما. ثوب جديد ظهر به السوق بعد تطوير مبانيه، ولا يزال خالد بائع الكتب الخمسيني يعيش بين الكتب، يستمع لحكاياتها ويقدمها لزبائنه.
3: بفضل ان والدي كان هنا من ضمن بائعين الكتب فعلا القديمه هنا، فكنت باجي ازور السوق وانا طفل صغير وانا في المدرسه وبتاع، فتعلقت بيه فعلا. الكلام ده نقول سبعينات، يعني كلمات من السبعينات ما شاء الله. ففعلا حبيت السور، حبيت كتبه، حبيت زباينه، فخلاص يعني زي ما بتقول امتداد لوالدي.
2: يعود تاريخ سور الأزبكية إلى ما يقرب من 130 عاماً. نشأ بالقرب من حديقة الأزبكية التي كانت واحدة من أبرز معالم القاهرة الخديوية، ومع تجمع باعة الكتب على سورها وما كانوا يجمعونه من المكتبات الخاصة ودور النشر، تحول المكان بمرور الزمن إلى وجهة الباحثين عن الكتب النادرة والمخطوطات، حتى إن بعض المشاهير كالأديب الراحل نجيب محفوظ وسياسيين مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانوا من رواد سور الأزبكية.
3: أنيس منصور، نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، كله كان بينزل يعني أي كتب محتاجينها، أي كتب ثقافية بينزلوا. جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر نزل وكان بيشتري كتب من هنا. فكل الزعماء بتوعنا فعلاً سوق الأزبكية ده كان زي ما بتقول إيه البوتقة اللي أضاءت ليهم النور للثقافة.
2: بعد بحث طويل حيث يعيش عبد الرحمن في أسوان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حط رحاله في سور الأزبكية علّه يجد ما يبحث عنه. فشهرة السوق تدفع كثيرين من مجالات وبلدات مختلفة للبحث بين أرفف مكتباته العامرة بصنوف الكتب المتنوعة سواء القديمة أو الجديدة.
4: كان معايا بعض الكتب كنت محتاج إن أنا أجيبها، متون في الفقه وأصول الفقه ونسخ شروحات لأئمة معينين، فجيت أدور عند هنا هو عشان مش سهل إن أنت تلاقي لها طبعة دار جديدة بتطبعها حديثا، زائد إن أنت لما بتلاقي النسخ القديمة من الكتب دي بتبقى جودتها أفضل وهي نسخ قديمة، ونفس الوقت بتبقى كمستعملة هنا الكتب المستعملة كتير وبتبقى بحالات كويسة، فبتبقى بتقلل سعرها شوية، فبيبقى ده أفضل في الميزانية ليك.
2: ليست الكتب وحدها هي ما يجذب زوار سوق الأزبكية، فهنا يجدون مجلات وصحفا صدرت قبل عشرات السنين، خرائط قديمة، طبعات روايات نفدت، بين الأرفف تختبئ كنوز من الثقافة وتاريخ.

0: تاريخ تحمله الصفحات.
1: رغم عراقة سور الأزبكية وشهرته المرتبطة بالكتب النادرة، فرض تغير العصر تحديات جديدة على أصحاب المكتبات، من بينها التوجه إلى الكتاب الإلكتروني.
2: فتغير توجهات القراء وسبل القراءة وأيضاً مكان السوق الذي بات يخفيه الزحام عن المرة دفعت حسام وغيره من بائع الكتب لمحاولة مواجهة تحديات تؤثر على رواج سوقهم.
3: الإقبال في السور الأزبكية هو أقل طبعاً الأول، بس احنا بنحاول نعمل اي حاجه جديده ان احنا ندخل عميل او زبون للسوق عندنا هنا. ممكن نعمل اعلانات مموله مثلا، نعمل زي مؤتمر هنا زي اي مهرجان حاجه كده بسيطه يعني. كان بيجي الاول ادباء وناس اللي عارفين في الثقافه وكده يجوا هنا الاول، بس كان المكان يسع افضل من كده يعني. المكان هنا صغير شويه وافضل في التطوير يعني، بس ضيق شويه على الناس، فده مش سامحنا نعمل حاجه زي كده هنا دلوقتي يعني. لكن بفكر في كام حاجه نعملها ان شاء الله اليومين اللي جايين يعني، او الفتره اللي جايه نزود دعايه للسوق ونزود الاقبال على السوق باذن الله يعني. برضو المكان ممكن كالعتبه كزحمه وكده يعني، المكان نفسه بعيد عن الناس شويه، ولكن المترو بيسهل الامور شويه، فبنحاول نطور شويه عن كده يعني.
0: اما خالد فيقدم للكتب حياه جديده، يرمم نسخا ربما لها عشرات السنين بدقه ومهاره، يعيد لطبعة قديمة رونقها فتكون جاهزة لتستقر لدى قارئ جديد يحب البحث عن نوادر الكتب.
4: الكتاب احنا بيجينا اساسا احيانا بيبقى استهلاكه حسب الاستهلاك الشخصي اللي بيجي من عنده. في ناس بتستخدم الكتاب بطريقة كويسة، في ناس استخدامها سيء للكتاب. في كتاب لما بيقعد فترة كبيرة بيبدا يتبهدل من نقله من بيت لبيت او من مكان لمكان، فبنبدا احنا بنعيد ترميمه يعني، من ناحية الجلدة، من ناحية الورق، بنعيد ترميم الورقة من لو مخلوعة بنلزقها، لو الجلدة مثلا بايظة بنعيد ترميمها تاني، على قد ما بنقدر بنرجعه لمكانته الحقيقية يعني.

0: لا يعد سور الأزبكية بالنسبة لجمهوره من القراء جسراً يعبر بهم إلى عالم من الكتب المتنوعة والنادرة فحسب، لكنه لكثيرين منهم بوابة زمن تعيد لبعضهم ذكريات الطفولة في طبعة لمجلة أطفال قرأوها صغاراً، أو تنقلهم لعصور بين الواقع والخيال تمنوا لو عاشوها، ويبقى في كل الأحوال قبلة محبي الثقافة والباحثين عن الكتاب القديم. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
1: يواصل المتحف الفلسطيني في بيزرت جمع الأثواب الفلسطينية المطرزة من أنحاء العالم لإعادة ترميمها والحفاظ عليها. وتشرف على عملية الترميم فرق متخصصة توثق المعلومات الخاصة لكل ثوب وقصة أصحابه، كما تحتفظ بمعلوماته في إطار مساعي الفلسطينيين للحفاظ على التراث من الاندثار والسرقة.

0: بخيط وإبرة تبدأ رحلة ترميم لا تهدف إلى إعادة الزمن إلى الوراء، بل إلى الحفاظ على ما بقي منه. في المتحف الفلسطيني في بيرزيت وفي هذا المختبر تعمل الطواقم على بث الروح في الأثواب الفلسطينية المطرزة القادمة من مختلف أنحاء فلسطين ومن المنافي، بدقة متناهية وبمعايير عالمية صارمة ترمم الطواقم هذه الأثواب، فلا تتعامل مع القماش باعتباره نسيجاً بالياً، بل شاهداً صامتاً على حياة كاملة. فكل غرزة تحمل أثر يد، وكل لون يروي جغرافيا مكان، وكل قطعة تحفظ ملامح امرأة فلسطينية ربما رحلت منذ عقود.
1: احنا موجودين هلا في غرفة المجموعات اللي بنحافظ فيها على الأثواب. الغرفة هاي مجهزة ومؤسسة على أساس تكون جاهزة لاستقبال والحفاظ على الأثواب الفلسطينية بشكل علمي ومتحفي. المجموعة اللي موجودة شايفها أنت هي مجموعة مكونة من أكثر من مكان، أهمها مجموعة وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعادتها، يعني تبرعوا فيها سيدات من هناك.

0: المتحف الفلسطيني بعد ما شافوا التجهيزات اللي احنا بنقوم فيها بعملية الترميم والحفاظ على المجموعة.
1: رحلة الثوب لا تنتهي عند استعادته، هنا تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءاً وعمقاً. تفحص الأنسجة بعناية وتختبر الألوان وتسجل كل التفاصيل في ملف خاص، كأن المختبر يعيد كتابة سيرة الثوب من جديد. فالهدف ليس أن يبدو أجمل بقدر ما أن يحتفظ بكل ما تركه الزمان عليه. ما يبدو للوهلة الأولى على الثوب بقعة عابرة يراها المختصون أثراً لحياة كاملة، فاهتراء عند الركبتين يكشف كد الحياة، وآثار الأكمام تحكي تفاصيل يومية بقيت محفوظة على القماش.
2: احنا بنشتغل هون على ترميم الأثواب الفلسطينية القديمة من ضمن مجموعة المتحف الفلسطيني الدائمة. في جزء من المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نجيب أثواب من أصحاب المجموعات الخاصة، مثل السيدة وداد قعوار أخذنا منها توب واشتغلنا عليه وانتهينا من ترميمه، أخذ وقت مدة سنة. فتختلف عملية الترميم والوقت يعني اللي بناخده على الترميم حسب حالة التوب.
1: عملية الترميم تختلف من ثوب لآخر، فبعضها يحتاج أياماً من العمل الشاق والمضني، وبعضها يبقى شهوراً وربما عاماً كاملاً. مهمة هذا المكان لا تتوقف عند الترميم فحسب، فكل ثوب يصور ويوثق وتسجل حكايته قبل أن ينتقل إلى أرشيف رقمي يحفظه للأجيال القادمة. ورغم أن التطريز الفلسطيني ما زال حياً يرافق الأفراح ويزين الأثواب الجديدة، فإن هذه القطع القديمة تحتفظ بإرث قديم لا يصان من عوامل الزمن فقط، بل من محاولات سلبه أيضاً. فالمتحف يعمل في مواجهة سردية الاحتلال الذي تحاول انتزاع هذا التطريز من سياقه الفلسطيني ونسبته زوراً كتراث له.
0: كل توب احنا زي ما حكيت منوثقه، قمنا بتوثيق كل المجموعة، وبوصلنا جديد رح نوثقه خلال الفترة القادمة. في الموقع الإلكتروني الجديد تبع المتحف الفلسطيني نشرنا جزء من هاي المجموعة وطبعاً قصصها. كل توب بيحمل قصة، كل توب له أهميته وله طريقة في التعامل معه، غير أنه بيحكي قصة منطقة، بيحكي قصة قرية، بيحكي قصة الست اللي كانت لبسته. كمان إحنا بنعمل له بطاقة خاصة فيه بكل حالته.
1: وفي زمن تتعرض فيه الحكايات لمحاولات الطمس، تصبح المحافظة على هذه الأثواب فعلاً يتجاوز الترميم، ليغدو حماية لذاكرة شعب وصوناً للرواية. بدقة وحرفية تبث الحياة في هذه المطرزات النابضة بالأصالة لمئات السنين، فعملية ترميم هذه الملابس بمنزلة الحفاظ على وثائق نقشت على صفحات التاريخ. برنامج خلف تلاتي عربي من المتحف الفلسطيني، بيرزيت، الضفة الغربية.
3: الكتبية جامع عريق وتحفة معمارية بديعة في عمق المدينة العتيقة بمراكش المغربية. شيد هذا المعلم الإسلامي التراثي العريق في عهد الدولة الموحدية، ولا يزال إلى اليوم صرحاً دينياً وثقافياً وسياحياً يأتيه الزوار من أنحاء العالم، كما صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً. المزيد في هذا التقرير.
4: دنوت أو ابتعد، أينما خطوت في أرجاء مراكش الحمراء لن تجد بوصلة أدق من صومعة الكتبية الشاهقة دليلاً يرشدك. محضن عبادة ولوحة فنية ومعمارية باذخة الجمال تتوسد قلب مراكش. وفق رواية المؤرخين، شيد عبد المؤمن بن علي الجومي السلطان الثاني لدولة الموحدين عام 1147 على أنقاض قصر المرابطي البنيان الأول لمسجد الكتبية، وأتمه ابنه وخليفته يوسف، ووسعه يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن.
5: اشترك في بنائه ثلاثة ملوك، وتوجد بهذا الجامع صومعة يبلغ طولها 77 مترا، وقد سمى هذه الصومعة شاعر الحمراء بسبابة مراكش، وقد تعلق بهذه الصومعة كثير من العلماء والأدباء والفقهاء وعموم الناس. ومما يذكر في التاريخ أن الرحالة بن بطوطة صعد لهذه الصومعة وذلك خلال القرن الثامن الهجري.
4: صنفت منظمة اليونسكو مسجد الكتبية في قائمة التراث العالمي سنة 1920. قروناً من الزمن ظل الجامع مركزاً دائماً للإشعاع الديني والعلمي، أدى أدواراً فكرية وسياسية واجتماعية حاسمة.
5: يمكن أن نعتبر هذه المعلمة هي رمزاً للوسطية والاعتدال، ولعل مما ترسخ في هذه المعلمة القديمة ما وقع من بيعات للسلاطين وللملوك بهذا الجامع، حضور علماء من مختلف أنحاء العالم، إسلام كثير من المحبين الذين يحضرون في جنبات الجامع لسماع القرآن الكريم ويتأثرون بذلك فيقبلون على الإسلام.
4: أخذ اسمه الأول الكتبيين مذ كان في عصوره الأولى محاطاً بعشرات بائعي الكتب، كشفت الأبحاث آثار دكاكينهم. على مساحة 5300 متر جاء تصميم المسجد بمزيج من الطرز الأندلسية العتيقة أدمجت بأسلوب مغربي فريد. أبرز ملامح هذا النمط التركيز على قاعة الصلاة أو كما تعرف بصحن المسجد، بما يتوافق مع رقعته الإجمالية باعتبارها مصدر الضوء والهواء لبقية أجزائه. رحلة طويلة موغلة في التاريخ يتملى عبرها الزائر والمصلي والراكع والذاكر في الكتبية شواهد ازدهار فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في الهندسة والشكل والزخرفة.
5: لأهمية هذه المعلمة فقد حرص السلاطين والملوك على ترميمها، ولذلك سنجد أن هذه المعلمة قد تم ترميمها في عهد السلطان سيدي عبد الرحمن، وكذلك في عهد الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك تم ترميم هذه المعلمة في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله ونصره.
4: بيت الله العامر، إلى رحابه تتدفق جموع المصلين من كل صوب. أيقونة المساجد المغربية، ماثل للعيان من شتى أصقاع العالم يأتيه الزوار.
6: جئت من إنجلترا لزيارة مراكش ورؤية هذا المسجد الرائع. موقعه الجغرافي متميز جدا والأجواء رائعة. يوجد هنا الكثير من السياح الذين قدموا لاستكشاف هذا المكان.
7: جئنا من أستراليا لزيارة مسجد الكتبية وأداء صلاة الجمعة داخله بحول الله. التصميم الخارجي لهذا المسجد رائع وأتوقف لاستكشافه من الداخل.
4: لا تذكر مراكش إلا ومعها الكتبية، بل إن هذا المجمع الديني والثقافي والمعلم التاريخي والروحي يكرس أهمية الحاضرة العريقة ويمثل رمزاً لها. هكذا إذن يحفظ جامع الكتبية بهاءه معلماً عريقاً تتبدى في تفاصيله فرادة وأصالة وفخامة فنون العمارة الإسلامية. صرح ديني وعمراني وتراثي تفاخر به مراكش مدن العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة مراكش وسط المغرب.
3: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن الأثرية والتراثية التي يعود بعضها لمئات أو لآلاف السنين. المدرسة المستنصرية في العاصمة بغداد إحدى آثار الدولة العباسية، شيدها الخليفة المستنصر بالله لتكون أول جامعة عربية إسلامية يحج إليها طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في التقرير التالي.

بهذه البوابة الشاهقة المزينة بالزخارف والنقوش الهندسية تستقبل المدرسة المستنصرية في قلب العاصمة العراقية بغداد مرتاديها.

0: صرح تاريخي وعمراني كبير وأيقونة علمية خطفت الأضواء عند تأسيسها في زمن الخليفة العباسي المستنصر بالله، لتكون أول جامعة عربية إسلامية منفصلة عن التعليم في المساجد، يدرس فيها مختلف أنواع العلوم منها الطب والفلك والرياضيات، فضلا عن العلوم الفقهية للمذاهب الأربعة.
1: هذه المدرسة اللي هي بالحقيقة جامعة، واللي هي كانت في بعض الأحيان مسكن للطلاب وتحوي كثير مرافق عدا عن المرافق التدريسية، هذا يدل كبداية يدل على اهتمام أو ازدهار الفترة العباسية فكريا وثقافيا وفنيا. ازدهرت الثقافة، ازدهر الأدب، الشعر، الفن، وهذا كان يحتاج إلى مدرسة خاصة أو جامعة خاصة تعنى بهذه المرافق الثقافية، وأنشأها الخليفة المستنصر بالله وسميت على اسمه.
0: بنيت المدرسة المستنصرية بشكل مستطيل على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بواقع طابقين، تضم 100 غرفة دراسية متباينة الأحجام، إلى جانب ممرات قرميدية وإيوانات كبيرة وصغيرة وشبابيك تنفذ إلى نهر دجلة، الأمر الذي أضفى سحرا على جمالها. كما تحتوي على فناء كبير تتوسطه نافورة وساعة عجيبة كانت تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي تماما، مثل ما حصل مع مكتبة المدرسة التي كانت تحوي 10000 الكتب والمخطوطات. سبقت المدرسة المستنصرية ما قبلها من المدارس التقليدية الأخرى أو حتى تلك التي عاصرتها، فكانت أيقونة زمانها. فقد خرجت قاعاتها الدراسية على مدى 4 قرون العديد من العلماء والمفكرين والأدباء. الرصانة العلمية وجمال الطراز الهندسي جعل من المدرسة منارة وقبلة يحج إليها الطلاب من جميع أصقاع الأرض، لا سيما البلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقونيا وبلاد الشام وأصفهان وخراسان، ويجري اختيار الملتحقين بها ممن اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس، ما يعكس اهتمام العباسيين آنذاك بالعلم والثقافة.
2: هذا رمز مثل تاريخ العراق الفترة العباسية، وهذا دليل أنه زمن العباسيين كانوا مهتمين بالعلم والأدب والفن، وهذا صرح تاريخي عظيم يجب الاهتمام به وفي جميع محافظات العراق اللي توجد بها آثار عراقية.
0: بوصفها صرحا حضاريا ومعلما تاريخيا موغلا في القدم، تستقبل المدرسة المستنصرية عشرات السياح الأجانب من المهتمين بالاستكشاف ودراسة التاريخ والاطلاع على نتاجات الحضارة الإسلامية.
3: جئت لزيارة العراق، هذا البلد الجميل جدا والمثير للاهتمام، فهو يملك تاريخا غنيا. زرنا العديد من المناطق الأثرية ونحن الآن في إحدى أقدم المدارس في العالم.
4: أغلبية الناس اللي تجي العراق اللي تشوفتهم لعشرات والعشرات يجون لهنا، عندهم معرفة وعندهم اهتمام بالتاريخ والحضارة اللي يجذبهم بشكل طبيعي. يعني أنا أغلب الناس اللي يجون استعدنا لجروب ذا الليتوانيين يجون متلهفين، لأن العراق مسدود لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية.
0: خلال فترات متباعدة حظيت المدرسة المستنصرية بعدد من حملات التأهيل، آخرها عام 2013، واستغرق ذلك نحو سنتين ليقف هذا الشاهد التاريخي على أعتاب الانضمام إلى لائحة التراث العالمي.
5: توقف العطاء التعليمي للمدرسة المستنصرية بوصفها مركزا علميا وثقافيا بعد غزو المغول لبغداد عام 656 للهجرة، بيد أن أثرها التاريخي والعمراني ظل صامدا لقرون مجسدا عظمة الحضارة العربية والإسلامية. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
6: وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم القصة وما فيها، قدمناها لكم من ولاية هكاري في أقصى جنوب شرق تركيا. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

الدفاعات الأردنية تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، وتحالف دعم الشرعية يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، واثنتا عشرة دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

0: أهلا بكم. قال الجيش الأردني إن الأردن تعرض لاعتداء صاروخي مصدره إيران، وتم تدمير 18 صاروخا فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وأفاد شهود عيان بأن الصواريخ في سماء إربد كانت كثيفة، وأن الاعتراضات كانت أكثر كثافة مع سماع دوي انفجارات كبيرة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف السفن البحرية الأمريكية، وهذا وأصيبت ناقلة نفط إيرانية بضربة صاروخية أمريكية قرب جزيرة خارك. وذكرت وكالة تسنيم أن الواقعة حدثت على بعد 4 أميال من جزيرة خارك قرب منطقة الرسو، وتم إجلاء طاقم الناقلة المستهدفة. وأشارت وكالة مهر إلى سماع دوي انفجارات في خارك، فيما سمع دوي مماثل في مدينة بندر جاسك جنوب إيران. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ فوق مضيق هرمز. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن قوات الدفاع الجوي الإيرانية في المنطقة الجنوبية الشرقية رصدت المسيرة الأمريكية وأسقطتها. أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود التي تبذلها الدوحة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة مستنزفة للمنطقة ولمقدرات شعوبها والاقتصادات. وأكد الهاشمي ضرورة وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وأحل الأزمة بطرق سلمية.
1: نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية.
0: أعلنت وسائل أعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية شنت سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز، وكان الحوثيون قد قصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية واستهدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات للتحذير من خطر في 3 مناطق جنوب المملكة محاذية لليمن، وأطلق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة نجران للتحذير من خطر، وذلك بعد إنذارين مماثلين لمدينة أبها ومنطقة جازان. عقب سنوات من الهدوء الحذر عاد المشهد اليمني إلى واجهة الأحداث، حيث شهد معركة جديدة هي الأوسع نطاقا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحمل معطيات مختلفة عن سابقاتها. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
2: بعد نحو 4 أعوام من الهدوء النسبي اشتعلت الجبهة اليمنية الداخلية مجددا وسط متغيرات ميدانية سريعة تجعل هذه المعركة مختلفة عن سابقاتها. المعركة الحالية دخلت مرحلة مختلفة عندما شن الحوثيون هجوما واسعا ومتعدد المحاور في غرب تعز وجنوب الحديدة مستخدمين الصواريخ البالستية والمسيرات والقوات البرية في محاولة للتقدم نحو مواقع استراتيجية قريبة من الساحل وطريق تعز المخا والمناطق المطلة على باب المندب. في مواجهة هجوم الحوثي واسع النطاق انتقلت القوات الحكومية والقوات الحليفة من حالة الدفاع إلى الهجوم المضاد بعد أن استوعبت الهجوم ووسعت عملياتها لتشمل الحديدة والبيضاء وكذلك محافظة الجوف الأقرب لمراكز ثقل جماعة الحوثي، فضلا عن استعادة مواقع خسرتها خلال الساعات الأولى. عزز الهجوم المضاد بمشاركة أوسع للقوات اليمنية ضد الحوثيين، فبالتزامن مع مشاركة الجيش والمقاومة الوطنية والقوات المشتركة وصلت إلى جبهتي تعز والساحل الغربي قوات من ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن. بناء القدرات الجوية للمعسكر الحكومي وإعادة تنظيمه كان فارقا هذه المرة مع استخدام المقاتلات الحربية لاستهداف مواقع الحوثيين، إلى جانب ظهور الطائرات المسيرة لدى مختلف قوات هذا المعسكر والتي أحدثت فارقا عسكريا من الجو على الأرض. على صعيد التوقيت، فإن ترابط الجبهة اليمنية الداخلية بالاشتباك الإقليمي يفسر اندلاع المعركة التي ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة في ظل سعي الجماعة الحوثي إلى استخدام مضيق باب المندب ورقة ضغط موازية لما يحدث في هرمز.
0: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوب نابلس، وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الديرية ببلدة عقربة وطالبت أحد الأشخاص بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة، وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة.

0: أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن نحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.
1: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن الضفة الغربية، فيقتل ويعتقل ويهدم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقية مدينة القدس المحتلة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان، ما أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023، فيما وجد نحو 30 فلسطينيا أنفسهم بلا مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل. ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
0: طالبت كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية بوقف فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معلنة عزمها تقييد تجارة السلع القادمة منها، فيما حذرت فرنسا وبريطانيا من تداعيات الاستيطان وعنف المستوطنين على فرص حل الدولتين.
2: في تصعيد دبلوماسي لافت، تتسع دائرة الضغوط الغربية على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية وجهت رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية: أوقفوا فورا توسيع المستوطنات وضعوا حدا لعنف المستوطنين وحافظوا على ما تبقى من فرص حل الدولتين. في بيان مشترك أعلنت الدول الاثنتي عشرة عزمها على اتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، مع رفض قاطع لأي خطوات من شأنها تكريس ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان. اللافت أن الموقف الغربي لم يتوقف عند حدود البيانات السياسية. بريطانيا ذهبت أبعد، معلنة فرض عقوبات على شركات وأفراد إلى جانب رفض طلبات تراخيص السلاح. أما فرنسا فأعلنت بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات، محذرة من أن الضفة الغربية تقف على حافة الانهيار في ظل توسع استيطاني متسارع وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين. وتحمل الدول الغربية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مباشرة عن تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، معتبرة أن استمرار الاستيطان يضرب في الصميم فرص تحقيق حل الدولتين. وفي المقابل ترى المعارضة الإسرائيلية أن الأزمة المتصاعدة ليست سوى نتيجة للفشل الدبلوماسي للحكومة الحالية، ورغم أن واشنطن لم تعلن الانضمام إلى إجراءات العقوبات

0: فإن رسائلها حملت بدورها تحذيرا من أي تغيير على الأرض يمكن أن يشعل الضفة الغربية. المشهد إذن لم يعد مجرد خلاف سياسي حول الاستيطان، بل تحول إلى اختبار حقيقي للعلاقة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين. فهل تنجح هذه الضغوط في وقف التوسع الاستيطاني؟ أم أن الضفة الغربية تتجه إلى مرحلة أكثر من التصعيد، بينما تتراجع يوما بعد يوم فرص الحل السياسي؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: رحبت وزارة الخارجية التركية بإجراءات 12 دولة لحظر التجارة وعلاقات العمل مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية التركية إلى أن إسرائيل تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على حل الدولتين، موضحة أن سياسة الاستيطان تهدد وجود دولة فلسطينية. وأوضحت أن المستوطنات تحولت إلى سياسة احتلال ممنهجة، مؤكدة أن ممارسات المستوطنين بلغت مستويات التطهير العرقي. وأضافت أنها ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان بنيران إسرائيلية في مدينة خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وافادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة لليوم الثالث عمليات البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مبان دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
2: 3 أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلاً على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمراً. في مدينة غزة تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي في 25 من أكتوبر 2023.
3: طبعا اليوم الخامس على التوالي ما زالت جهود طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الإخوة في اللجنة المصرية مستمرة على انتشال جثامين الشهداء من أسفل أنقاض مربع التاج. هذا المربع الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي بداية الحرب ويعتبر من أكبر المجازر التي حصلت في قطاع غزة.
2: بعد كل هذا الوقت لم تعد ملامح بعض الضحايا كافية للتعرف عليهم، ويقول الدفاع المدني إن التحلل والتشوه جعل تحديد الهويات بالغ الصعوبة، حتى باتت بعض العائلات تبحث بين الملابس والمقتنيات الشخصية عن علامة تقودها إلى أبنائها.
4: موجود في شقة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في بدايات الأولى للمزرعة، اليوم بعد 3 سنوات تقريباً موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء. ما زالت زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال 4 موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
2: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهدوا في قصف هذه المنطقة وحدها. أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 174,000. وبينما تتواصل عمليات البحث لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية لانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام. راما مطلو، تراتي عربي.
5: هذه الجمجمة هي لطفل، يعني المجازر.
1: قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي إن عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية ولمبدأ العدالة.

0: عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية المشترك ولمبدأ العدالة، كما أن الأقليات المسلمة في العالم تقوم بدورها اللازم في شرح القضية الفلسطينية للشعوب التي تعيش معها. إنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الشتات الإسلامي المنتشر في مختلف أنحاء العالم يمكن أن يشكل قوة ناعمة مهمة على المستوى العالمي عندما يجتمع حول القيم المشتركة والروابط الثقافية.
1: أقيمت في جامعة ابن خلدون بمدينة اسطنبول ورشة عمل إعلامية متخصصة حول تغطية الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وشارك في الورشة عدد من الصحفيين والخبراء، وتهدف إلى تطوير أدوات التوثيق المهني وتسليط الضوء على الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل.
2: في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتواصل الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، عبر إطلاق ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التغطية المهنية والدقيقة للأحداث، وذلك في جامعة ابن خلدون في اسطنبول.
3: بدأنا في 14 مايو هذا النشاط الذي يهدف إلى فك الحصار الإعلامي عن غزة، وفي هذه الورشة المخصصة نهدف لتعزيز دور الإعلام في نقل الحقيقة من داخل القطاع.
2: الورشة الإعلامية التي تجمع عدداً من الصحفيين والناشطين تركز على توثيق الانتهاكات الإنسانية بشكل منهجي وتدريب المشاركين على استخدام أدوات التحقق ونقل المعلومات بمصداقية إلى الرأي العام الدولي، كما تسعى إلى بناء خطاب إعلامي قادر على إيصال صوت الضحايا بعيداً عن التضليل أو التهويل.
4: إنما هو يعني وسيلة ومحاولة لطمث الحقيقة، ولكن يعني الطريق مستمر والصحفيين يعني مستمرون بتقديم أرواحهم وما يملكون من أجل إيصال الحقيقة والصورة الكاملة للناس في جميع أنحاء العالم.
2: وتولي الورشة أهمية خاصة لدعم الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان وتعزيز شبكات التضامن الدولي معهم، بما يضمن استمرار نقل الحقيقة من قلب الحدث. تشكل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو توثيق الذاكرة الإنسانية لغزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري على الأرض. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين في الميدان، تبقى مثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو حماية الرسالة الإعلامية وتعزيز حضور الحقيقة في المشهد الدولي، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى نقل معاناة غزة بموضوعية ومصداقية. سامر لواء، الأمانة، تيرتي عربي، اسطنبول.
1: شنت القوات الروسية هجوماً جوياً واسعاً بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضراراً بعدد من المباني. ويأتي هذا الهجوم بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا في مساع أمريكية للدفع بمسار التسوية بين البلدين.
5: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
6: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
5: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة، امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.

0: وقع انفجار. في البداية اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا كما اهتز المبنى.
1: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي عربي، كييف.
2: سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثات ثلاثية تجمع موسكو وواشنطن وكييف قد تعقد خلال سبتمبر الحالي. وأضاف زيلينسكي أن موافقة جميع الأطراف ضرورية لعقد الاجتماع، مضيفا أن انعقاده في سبتمبر سيكون أفضل من تأجيله. انطلقت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات المنتدى الأول للشتات المسلم بمشاركة واسعة من ممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار من الجذور نحو الآفاق. وتصدر الملف الفلسطيني وحرب الإبادة في غزة أجندة اليوم الأول للمنتدى، حيث شدد نائب الرئيس التركي جودة الماز على ضرورة توحيد الجهود لكسر الصمت الدولي تجاه غزة.
3: من الجذور نحو الآفاق ينطلق المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة التركية أنقرة لتبادل الخبرات وتطوير شراكات وروابط طويلة الأمد بينهم. المنتدى يستمر يومين ويبحث عبر 3 جلسات عامة وأخرى جانبية الأوضاع في غزة وفلسطين وسبل تحويل المبادرات الفردية لدعم القضية الفلسطينية إلى عمل أكثر تنسيقا واستراتيجية واستدامة.
4: إن قضية غزة والمأساة التي نتجت عنها تمثل مجالا للتضامن فيما بيننا وعبر هذا المنتدى، وتركيا من جانبها وبقيادة الرئيس أردوغان ستواصل الوقوف إلى جانب الحق والمظلومين أيا كان الثمن، وستستمر كذلك في إيصال الدعم الإنساني لأهالي غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
3: منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة ولديها قرابة 60 مليون شخص مقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية قادرة بهذه القوة الهائلة كما يقول حضور المنتدى على الدفاع عن دولها ومصالحها وتحقيق ما تسعى إليه من أهداف.
5: ما يحدث في غزة هو اختبار كبير للضمير الإنساني ومفهوم العدالة، ويجب أن تكون هذه الآلام غير المسبوقة بمنزلة نداء قوي لتتعرف المجتمعات والدول الإسلامية وشتاتها بعضها على بعض، ولتنظيم تحرك مشترك في كل مجالات الحياة من الثقافة إلى الإنتاج ومن الفن إلى الاقتصاد.
3: اليوم الأول من المنتدى ركز كذلك على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات والدول المعنية بشؤون مسلم الشتات وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم وضرورة الاستفادة من قدراتهم.
6: بهذا الجمع تأمل أوساط الشتات الإسلامي أن يتجاوز منتداهم الأول كونه منصة للحوار ليصبح جسرا دائما للتعاون، وأن تسهم نقاشاته في بلورة حلول وإرساء شراكات تعزز الوحدة والتواصل فيما بينهم. أيمن جاد، تيرة عربي، أنقرة.
2: أوقفت السلطات التركية 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات للكشف عن مصادر تمويل التنظيم الإرهابي والقبض على المشتبه فيهم وفي علاقتهم بالتنظيم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الدفاعات الأردنية تتصدى لهجمات

0: صاروخية إيرانية واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، وتحالف دعم الشرعية يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، واثنتا عشرة دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في هذه الحلقة. في أول سقوط للزعيم نيوم يسعق الهلال بثنائية نظيفة في الدوري السعودي. تصريحات مبابي حول جائزة الكرة الذهبية ومساهماته التهديفية تشكل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. من كاب نو يبدأ برشلونة رحلة البحث عن المجد الأوروبي أمام فاينورد الهولندي الطامح إلى قلب التوقعات. فليك يراهن على الضغط والهجوم، وفان برونكهورست على الجرأة والتحولات. فهل تفرض القوة الكتالونية إيقاعها أم يصنع فاينورد المفاجأة؟

تلقى الهلال خسارته الأولى في الدوري السعودي لكرة القدم منذ 521 يوما أمام ضيف نيوم بهدفين دون مقابل في افتتاح المرحلة السادسة لدوري روشن. بهذه الخسارة أهدر الهلال للمرة الثانية فرصة مواصلة الزحف نحو الرقم التاريخي المسجل باسم الأهلي، والذي يمتلك أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في تاريخ الدوري السعودي. وتجمد رصيد الهلال عند 15 نقطة في الصدارة، فيما رفع نيوم رصيده إلى 12 نقطة. أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى خلال فترة الانتقالات الصيفية عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي تصل قيمته إلى 120 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي الباريسي تمسكت باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

الرياضي فابريتسو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، فقد توصل بوتافوغو لاتفاق مع زياش لضمه في صفقة انتقال حر. واصل الألماني ألكسندر زفريف مشواره في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وبلغ الدور ربع النهائي بعدما تغلب على الإيطالي لوتشانو دارديري بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-2 6-2 و7-6، ويواجه الألماني في الدور المقبل الهولندي بوتيك فاندي زانشلوب. وكان الهولندي بوتيك فان دي زانشلوب تأهل إلى ربع النهائي بعد مباراة ماراثونية استمرت 5 ساعات، تغلب خلالها على الفرنسي آرثر جيا بثلاث مجموعات لاثنتين وبواقع 3-6 6-7 7-6 7-6 و6-4. وفي ذات البطولة قلب الروسي كارين خاشانوف تأخره أمام الأمريكي ليرنارد تيبين ليحقق الفوز بثلاث مجموعات لمجموعتين وبواقع 7-5 4-6 6-6 6-7 6-1 و6-4، ويتأهل إلى ربع النهائي. وفي أبرز مفاجآت منافسات السيدات، حققت الصينية تشينغ تشين وون عودة مثيرة أمام البولندية إيغا شيفونتيك المصنفة الثالثة، وقلبت تأخرها في المجموعة الحاسمة إلى انتصار لتبلغ ربع النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وتضرب موعدا مع إيلينا ريباكينا. وطاحت الكازاخية إيلينا ريباكينا باليابانية ناومي أوساكا بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي. ورفعت ريباكينا المتوجة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى سقف طموحاتها في نيويورك، إذ باتت بحاجة إلى فوز واحد فقط لتصبح المصنفة الأولى عالميا للمرة الأولى في مسيرتها. وواصلت الأمريكية كوكو غوف مشوارها نحو لقب ثالث في البطولات الكبرى بعدما بلغت ربع النهائي بطولة أمريكا المفتوحة بفوزها على مواطنتها إيفا يوفيتش بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-4. أثار كيليان بابي نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد موجة كبيرة من الانتقادات بعدما اعتبر نفسه مرشحا أول للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مهاجما صحفيا اتهمه بعدم القيام بأدوار دفاعية أثناء المباريات إسوة بلاعبين آخرين. بداية القصة كانت في رد بابي على سؤال عن مقارنته مع رافينيا وعثمان ديمبلي في تأدية الواجب الدفاعي، فكان رد بابي: كيليان بابي، لو أردت أن أجيب بغباء لقلت لك إنني أسجل أهدافا أكثر من اللاعبين اللذين ذكرتهما، وبالتالي عليهما أن يسجلا أكثر ليكون مثلي. واستمر بابي في تصريحاته المثيرة ليقول بعدها إنه يشعر أن هذا العام قد يكون العام الذي أفوز فيه بالكرة الذهبية، لقد صنعت الكثير من التاريخ هذا الصيف في أهم بطولة كأس العالم. لتتوالى ردود الفعل من الأوساط الرياضية، فنشر حساب كوبا ردا من لاعب المنتخب الفرنسي السابق جيروم روثين الذي كتب: جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان سابقا ينتقد مبابي بشكل كبير، لا أذكر أن لاعبا فاز بالكرة الذهبية قام بالإلحاح كما يفعل هو، ما يهمه هو الكرة الذهبية فقط. ونشر حساب اي بي ال تصريحات للدولي الفرنسي السابق كريستوف دوغاري، قال فيه: كريستوف دوغاري، تصريحات بابي عن الكرة الذهبية، أن تطالب علنا بجائزة فردية بهذا الشكل فهو تصرف طفولي ومثير للشفقة، ليس شيئا جيدا أن تطالب بجائزة لنفسك. أما حساب باسم نجيب فكان قاسيا في الرد على مبابي وقال: مبابي يقول أنا أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب في العالم لا يخرج بموسمين صفريين على التوالي ويفشل حتى مع المنتخب.

برشلونة يكتب بداية استثنائية في الدوري الإسباني بأرقام هجومية ودفاعية لافتة، ويضع نفسه تحت الأضواء قبل أول اختبار أوروبي له هذا الموسم عندما يستضيف فاينورد في دوري أبطال أوروبا وسط طموحات

0: كبيرة لمواصلة هذه الانطلاقة القوية.
1: بداية مثالية لبرشلونة في الدوري الإسباني، وضعت الفريق الكتالوني في صدارة المشهد قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا، وسط إشادة واسعة بمستوياته الهجومية والدفاعية وترقب كبير لمواجهته الأولى أمام فينوورد. 4 انتصارات من 4 مباريات، مسجلا 17 هدفا مقابل هدفين فقط في شباكه. البداية القوية لبرشلونة لفتت الأنظار حتى في هولندا. الإعلام الهولندي وصف برشلونة بالشبه مثالي، مشيرا إلى صعوبة مهمة فينوورد. وفي المقابل سيكون الجناح الجزائري أنيس حاج موسى حاضرا مع فينوورد بعدما تدرب بصورة طبيعية وسافر مع الفريق إلى برشلونة عقب فشل انتقاله إلى الاتحاد السعودي. وبينما يواصل برشلونة التألق محليا، تأتي مواجهة فينوورد لتكون الاختبار الأوروبي الأول لفريق فليك الذي بدأ موسمه بأفضل صورة ممكنة، لتتجه الأنظار الآن إلى دوري الأبطال لمعرفة ما إذا كانت هذه الانطلاقة المحلية القوية قادرة على ترجمة الطموحات الأوروبية في موسم يمني فيه الفريق نفسه باستعادة لقب دوري الأبطال الغائب منذ أكثر من 10 سنوات. خالد كاتبي، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذه المواجهة أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. مساء الخير كابتن حمزة. إذن برشلونة مدعو لمواجهة قوية أمام فريق فاينورد الهولندي في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قياسا على أداء برشلونة خلال الموسم الحالي في الليغا الإسبانية، فريق مدجج بالمهاجمين خصوصا، 17 هدفا 14 هدفا من هذه الأهداف كانت من نصيب الثلاثي فيرمين ورافينيا ويامال. كيف سيتعامل فريق فاينورد مع هذه القوة الهجومية الهادرة؟
2: أهلا بك زميلي العزيز أحمد، أهلا بكل مشاهدي وفي شاشة تي آر تي عربي. أكيد مباراة تخطف الأنظار، مباراة كبيرة، جمهور نادي برشلونة سواء داخل إسبانيا أو خارج إسبانيا وفي وطننا العربي الكبير ينتظر ظهور الفريق الكتالوني في دوري الأبطال. مباراة أمام فاينورد ستكون مباراة صعبة جدا على الفريق الكتالوني لسبب واحد، وأنه اليوم فان بروخوست يلعب كرة مفتوحة أمام الفرق الكبيرة، فبالتالي مباراة لن تكون سهلة للفريق الكتالوني. ولكن قياسا على المباريات التي خاضها نادي برشلونة، برشلونة قوة هجومية ضاربة كما تفضلت اليوم، أيضا يعني بالحديث عن نجوم كبار لامين يامال وأيضا رافينيا اليوم الذي يعتبر ربما من بين أكثر اللاعبين نجاعة مع بداية جميع الدوريات الخمس الكبرى في الفترة هذا الموسم، فبالتالي اليوم رافينيا يعطي قيمة كبيرة وكبيرة جدا للفريق الكتالوني. نتحدث أيضا عن لامين يامال، وأيضا اليوم وسط ميدان نادي برشلونة بوجود رودري اسم كبير جدا، وأيضا عندما يتواجد بيدري وفيرمين لوبيز فهناك أسماء كبيرة في صفوف الفريق الكتالوني، باستثناء ربما المشكلة الوحيد اللي عليه إجماع اليوم سواء من الجمهور يعني المتابع وأيضا من الفنيين في فريق برشلونة هو المشاكل الدفاعية. فريق يسجل ولكن يستقبل بعض الأهداف اللي بإمكانه أن يتجاوزها. اليوم فاينورد أيضا فريق عائد يعني من الانتصار يعني خارج ميدانه في الدوري على نيميخن بثلاثية، فريق أيضا لديه تلك الشجاعة، فريق أيضا لديه الإمكانيات، لديه الميكانيزمات يعني إزعاج الفريق الكتالوني. جيوفاني فان بروخوست مدرب نادي فاينورد يعرف الفريق جيدا، فبالتالي مباراة لن تكون سهلة للفريق الكتالوني.
0: نعم حمزة، ذكرت أن فان بروخوست وفي لأسلوبه باللعب المفتوح حتى أمام الكبار، لكن ألا يعد ذلك انتحارا تكتيكيا أن يلعب أمام برشلونة بحثا عن الهجوم ويترك مساحات في الخلف، أم يجب أن يكون هناك نوعا من التواضع والتعامل مع قوة هجومية كبيرة لبرشلونة؟
2: أكيد بنسبة كبيرة لن يغامر أو لن ينتحر يعني كما تفضلت عزيزي أحمد، لأنه فان بروخوست يعرف على أنه مباراة يعني حتى وإن عاد يعني فيها أو خرج منها متعادلا فبمثابة فوز لنادي فاينورد حتى نكون صراحة، لأنه على الورق لا فرديا ولا جماعيا ولا أيضا قيمة النجوم ففريق برشلونة يعني يتفوق على نادي فاينورد، ولكن نادي فاينورد سيدخل هذه المباراة لن يظل مكتوف الأيدي. اليوم المشكلة الذي قد يجده يعني فان بروخوست أمام يعني هانز فليك هو تلك اللامركزية التي بات اليوم يمتع بها.

0: نادي برشلونه وبات اليوم يتحكم فيها في نسق المباريات، فبالتالي خروجه من المناطق سيترك مساحات كبيره وامام من؟ امام يامال، امام رافينيا، امام جوردن، امام ايضا اسماء كبيره في وسط الميدان، ايضا نتحدث عن رودري ونتحدث عن بيدري ونتحدث عن فيرمين لوبيز. ففريق برشلونه تلك اللامركزيه وقيمه اللاعبين وعدم الاعتماد ايضا على، لانه اليوم رافينيا كما يعلم الجميع بنسبه كبيره يفضل اللعب على الاطراف، ولكن حتى داخل الصندوق لاعب لديه نجاعة كبيرة وكبيرة جدا. اليوم قد أقول على أنه أفضل من لامين يامال في بداية الموسم الحالي من حيث النجاعة الهجومية. فبالتالي اليوم يعني فان بروخوست لن يغامر بالخروج الكل، وإنما سيحاول أن يلدغ برشلونة بكرات عكسية، بكرات منظمة. الجميل في فاينورد وأنا أتابع يعني بعض مباريات الفريق الهولندي هو أنه لا يشتت الكرات، وإنما يعرف كيف يبني اللعب وكيف يصل من أقل عدد من الكرات إلى مرمى الخصوم. فبالتالي اليوم مباراة غير لنادي فاينورد، سيواجه فريق صعب وصعب جدا، ولكن اليوم أيضا برشلونة يعلم يقينا على أنه مشكلته في السنوات الأخيرة هي في دوري أبطال أوروبا،
1: نعم.
0: وعليه أن يبدأ بداية قوية جدا ليزكي تفوقه في الليغا الإسبانية في المباريات الماضية.
1: نعم حمزة، ربما يعول الكثيرون من عشاق فاينورد على أن جوفاني فان برونكهورست هو أحد تلاميذ مدرسة برشلونة، أحد الذين شاركوا مع الفريق وحققوا حتى لقب دوري الأبطال. برأيك هل من الممكن أن يستفيد فان برونكهورست من هذه التجربة، أم أن برشلونة اتخذ أسلوب مغاير مع فليك عن الذي عرفه العالم عن مدرسة التيكيتاكا وأسلوب برشلونة؟
0: هو يعني فان بروخوست أكيد هذا حافز كبير جدا، المدرب عندما يلعب في فريق ويتألق في فريق ويعود يعني إلى ذلك الملعب سواء لاعبا أو مدربا يكون هناك حافز إضافي، يعرف أيضا يعني طريقة لعب نادي برشلونة، برشلونة الجميع يعرف تلك الطريقة والأسلوب، ولكن حتى الأندية التي كانت تعرف برشلونة لم تستطع أن تقف أمام الفريق الكاتالوني، لأنه مدرسة خاصة وهو يعني هو الأصل في هذه الطريقة وفي طريقة اللعب وفي أسلوب اللعب. اليوم هانز فليك يعني نجح في أن يجمع يعني تلك التيكي تاكا مع النجاعة مع الوصول بأفضل طريقة، لأنه الاستحواذ لو لاحظت في برشلونة مع يعني فليك في السنوات الأخيرة أصبح يعني يختصر ذلك الاستحواذ من أجل أن يصل بسرعة من الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم وتكون هناك سلاسة كبيرة. اليوم يعني فان بروخوست يعلم على أنه معركة وسط الميدان من الصعب جدا أن يتفوق فيها على برشلونة، أيضا من أن يدخل يعني من العمق من الصعب جدا أن يتفوق على برشلونة، ولكن يعلم أيضا على أنه برشلونة لديه نقطة ضعف واحدة ووحيدة هي خط الدفاع، هنا سيحاول أن يستثمر الكرات الثابتة وأيضا الكرات المرتدة من أجل أن يستغل إحدى الكرات ليصل لمرمى حارس مرمى نادي الكاتالوني خوان غارسيا.
1: نعم ابقى معي حمزة لنتعرف على تاريخ مواجهات برشلونة مع الفرق والأندية الهولندية.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. حمزة، نتكلم دائما عن برشلونة والقوة الهجومية لبرشلونة، مع العلم برشلونة لا يمتلك مهاجم رقم 9 كما هو متعارف عليه، يمتلك مجموعة من اللاعبين السريعين والأجنحة بشكل أكبر، لكن هنا رافينيا اللاعب الذي يسجل في كل مباراة وتقمص دور المهاجم رقم 9، برأيك هل هذا أسلوب سيتبع من كثير من الأندية، الاعتماد على لاعبين ليسوا متخصصين كرأس حربة تماما كما حدث مع باريس سان جيرمان الذي حقق لقب دوري الأبطال في موسمين متتاليين دون أن يمتلك فعلا رأس حربة صريح؟
1: أكيد، هو ربما يمكن أنا شخصيا أسميها الأسلوب العصري ربما والمستحدث في كرة القدم العالمية، ومجموعة من اللاعبين من المدربين عفوا اقتنعوا بهذا الأسلوب، اللعب بمهاجم وهمي أو مهاجم مزور إن صح التعبير، والاعتماد على اللامركزية في المراكز. ممكن أن تشاهد لامين يامال على اليمين، ممكن أن تشاهدوا على اليسار، ممكن أن تشاهدوا أيضا يدخل من العمق. أيضا اليوم اللامركزية عندما يكون لديك اللاعبين لديهم الموهبة كبيرة والطراوة البدنية كبيرة وفاهمين أيضا تلك الطريقة وفاهمين يعني فكرة المدرب ينجحون بسرعة كبيرة في تطبيقه على أرضية الميدان. أتوقع اليوم على أنه هذا الموسم سنشاهد دائما خطة المهاجم الوهمي أو يعني اللاعب بدون مهاجم رأس حربة في نادي برشلونة، وهذا الأسلوب يعطي زيادة عددية كبيرة حتى في تلك المثلثات أو المستطيلات سواء على الجناح الأيمن أو الجناح الأيسر أو حتى عند الدخول من العمق. فبالتالي اليوم هي خطة باتت ربح لمجموعة من المدربين، تحتاج فقط إلى الميكانيزمات والآليات واللاعبين الذين يفهمون، لأن المدرب في النهاية لديه فكر، عليه اللاعب أن يتوفر على لاعب بجودة عالية ليطبق ذلك الفكر. برشلونة فيها لاعبين درجة أولى على الصعيد العالمي من حيث الجودة، من حيث الانضباط التكتيكي، من حيث المهارة. فبالتالي اليوم هذا الأسلوب ناجح مع برشلونة، وأعتقد على أنه هانزي فليك سيظل وفي لهذا الأسلوب وسيقهر به كبار القوم هذا الموسم سواء محليا أو أوروبيا.
0: نعم حمزة، أنت تقول أن هانزي فليك يجب أن أو سيكون وفيا لهذا الأسلوب، لكن بعض الانتقادات والكثير من الانتقادات حقيقة على موضوع الدفاع المتقدم، الدفاع العالي للفريق وإمكانية صمود هذا الدفاع أمام الفرق التي تمتلك سرعات عالية لدى المهاجمين، ألا ترى أن بعض المباريات تحتاج لتغيير ومرونة تكتيكية لدى فليك من أجل التعامل مع هذه الفرق والنجوم؟
1: أكيد، أولا هو فليك في خط الدفاع يحتاج إلى جودة اللاعبين، ويحتاج إلى الخبرة، ويحتاج أيضا إلى الرزانة، لأنه اليوم لا توازن موجود في نادي برشلونة. حتى اليوم المتابع العادي يشاهد على أن نادي برشلونة يستقبل بعض الأهداف اللي كان بإمكانه أن يتجاوزها. أيضا قيمة نادي برشلونة في السنوات الأخيرة كانت في الأظهرة، الظهير الأيمن والظهير الأيسر، شاهدنا يعني حتى في أيام ألفيس وفي أيام ألبا وأسماء كبيرة التي كانت اليوم كانت تعطي أيضا إضافة قوية للخط الأمامي. اليوم هذا التوازن يغيب عن نادي برشلونة عندما يتواجد كريستنسن أو غوبارسي أو جيرارد مارتن، فبالتالي حتى يعني رباعي الدفاع يتغير بشكل كبير. رباعي الدفاع اليوم غير قادر على تأمين الخط الدفاعي بنسبة 75%، واللعب أكثر في يعني الخروج بالكرة برزانة كبيرة. وقيمة نادي برشلونة وتاريخ نادي برشلونة من الأندية التي يعني صدرت الخروج بالكرة من خط الدفاع، بل أيضا من حارس المرمى. فبالتالي اليوم هانزي فليك يعلم يقينا أن وسط الميدان أوكي، الخط الأمامي فتاك، لكن الخط الدفاعي فيه مشاكل كثيرة وعليه أن يشتغل أكثر. ويعني كانت هناك يعني بعض الأخبار التي تتحدث على أنه حتى في تدريبات نادي برشلونة هناك تركيز أكبر على المشاكل الدفاعية من أجل تحسينها والحفاظ على المكاسب. برشلونة إذا توفر على دفاع قوي سيكون من المرشحين بقوة للمنافسة هذا الموسم على دوري الأبطال، حتى على لا أقول التتويج، لأن التتويج في منافسة قوية وقوية جدا.
0: نعم حمزة، يعني 84% من الترشيحات تميل لمصلحة فريق برشلونة في هذه المباراة، لكن ألا يمكن لفان برونكهورست أن يقدم تكتيكا مفاجئا، خيارا مفاجئا، على سبيل المثال أن يقوم بضغط عالي خلال أول ربع ساعة من أجل مفاجأة دفاعات فريق برشلونة وربما خطف هدف يصعب المهمة على الفريق؟
1: أكيد أنا يعني لو كنت مكان فان بروخوس هو الذي يعرف أيضا القيمة البدنية للاعبيه، هل لاعبيه قادرين على الضغط؟ لأنه عندما تضغط على نادي مثل برشلونة فأنت ستدفع الضريبة بشكل كبير، والضريبة ستكون من حيث الطراوة البدنية، لأنه أن تضغط على فريق عادي الأمر قد لا يكلفك الكثير، ولكن عندما تضغط على حامل الكرة أو تقوم بدفاع المنطقة أو تضغط في عبر الضغط الذي يسمى ضغط المنطقة، فأنت تحتاج إلى لاعبين بذكاء ولاعبين لديهم طراوة بدنية كبيرة، لأنه هنا عليهم أن تكون العودة السريعة من الدفاع إلى الهجوم ومن الهجوم إلى الدفاع، وذلك التحول لا تقدر عليه إلا الفرق الكبيرة والمتجانسة والتي لعب يعني لديها 11 لاعب لعبوا مع بعضهم لفترة طويلة. فبالتالي أعتقد أنه فان بروخوس بنسبة كبيرة جدا

0: سيراقب اللاعب، لا أقول سيستقبل اللاعب، وإنما سيراقب وسيحاول أن تكون لديه ردة الفعل من أجل خطف هدف ويعني البقاء في يعني غلق المساحات على نادي برشلونة، لأنه يعلم أنه ترك نصف مساحة للاعبين بقيمة يامال وبقيمة رافينيا، فبالتالي قد يعني يستقبل من خلالها أهداف، وهذا الأمر بنسبة كبيرة جدا لن يقع في فان بروخوس أمام الفريق الكتالوني.
1: نعم حمزة، إلى أي مدى ممكن أن تكون الرفاهية التي يتمتع بها فليك في أسماء النجوم خصوصا في خطي الوسط والهجوم وبالا على الفريق في حال عدم إشراك بعض اللاعبين؟ يعني شاهدنا جافي منذ فترة طويلة لم يشارك حتى وإن كان عائد من الإصابة، أولمو أيضا، فيرمين أخذ المكان الأساسي، كريم أديمي ليس باللاعب الأساسي حتى الآن، لاعبين نجوم كبار على الدكة، إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك تأثير سلبي على تكتيك الفريق وهوية الفريق؟
0: أكيد هو لأنه هي بداية الموسم، صحيح أسماء كبيرة، حتى هناك الأسماء اللي توجت مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، ويعني لاعبين نتحدث ب يعني قيمة وقامة كبيرة وكبيرة جدا، ولكن اليوم هانزي فليك يعلم أنه في بداية الموسم، في بداية الموسم عليه أولا أن يثبت ركائز الفريق، بعد ذلك يدخل في مرحلة التدوير. صحيح ربما تأخر بعض الشيء، وحتى يعني مجموعة من الأسماء لم تحصل على فرصتها بالشكل الكبير، وهذا الأمر سيعود على فليك إذا كان هناك تواصل جيد مع اللاعبين، لأنه اللاعب اليوم على اللاعب عندما اللاعب الاحتياطي ليظل مركز معك في المباراة وليظل مركز معك في الدوري ومؤمن بالمشروع، عليك أن تكون لديك أيضا نقطة قوة في التواصل لتقنع ذلك اللاعب على أنه مؤثر وعلى أنه ليس هناك لاعب احتياطي ولاعب أساسي. فبالتالي أعتقد على أنه مع التقدم في المباريات سيلجأ فليك دون أدنى شك إلى التدوير، وبالتالي سيعطي دقائق لعب أكثر لمجموعة من الأسماء الرنانة في دكة البدلاء.
1: كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد،
7: نعم إذا فهمي
6: نعم أسرع وقت في كل ويعتقدون الآن
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
11: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.

0: احنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
1: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
3: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
11: يا ماما يا رب يا رب
12: قتلوا الأطفال، الله كنت تدمر الأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، ومعكم يحيى سالم تتابعون فيه الليلة. سجال بريطاني إسرائيلي، لندن ودول أوروبية وغربية تفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. مباحثات سعودية روسية في موسكو بشأن ملف أمن الطاقة والمستجدات الإقليمية والدولية. تحذيرات من انهيار النظام الصحي في السودان مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد.

0: في ملفنا اليوم الأول من العالم اليوم، فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن العقوبات ستطال شركات وأفرادا داعمين لتوسع هذه المستوطنات وعمليات التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
1: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
2: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شديدا وشاملا للعقوبات.
1: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظا من قبل ناشطين.
3: What I've seen in Gaza is a state of complete destruction. I mean the level of
4: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
1: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
5: يمكننا القول بوجوب فرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه

0: العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
1: في المقابل، صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن، وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
2: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، تارة عربي، لندن.
3: معنا في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أهلا بك أستاذ أحمد معنا في هذا الملف الأول من العالم اليوم. والحقيقة إنه العالم كله وقف على قدم واحدة اليوم فيما يتعلق بالإجراءات الأوروبية بشكل عام، وخاصة ما يرتبط ببريطانيا. لكن ما الذي تعنيه برأيك هذه العقوبات عندما تأتي من بريطانيا التي لطالما اتهمت بأنها أسست إسرائيل، قدمت لها الوعد قبل أكثر من قرن على إقامتها وساعدتها في النهاية على ذلك، ثم تأتي اليوم ويعني تقدم على هذه الإجراءات التي أغضبت إسرائيل؟
4: النقطة التي أثرتها لافتة جدا. الذي يقود هذا الحراك الأوروبي الذي تشكل من 11 دولة زائد كندا، يعني 12 دولة، الذي يقوده هي بريطانيا، هي التي أنشأت هذا الكيان ورعته.

0: بريطانيا لها الحضور والتأثير في أوروبا والتأثير في الشرق الأوسط، أن تأخذ هذه الإجراءات مع أنها نحن ننظر إليها أنها إجراءات يعني دون الحد الأدنى المطلوب، لكنه يعتبر تقدم في الموقف البريطاني والأوروبي أن تنتقل من منطق الإدانة لاتخاذ إجراءات عقابية، وإن كانت هذه العقوبات تطورت من عقوبات على أفراد لأن تعاقب المستوطنات يعني كمشروع سياسي إسرائيلي عقدي استراتيجي في الدخول إلى الضفة الغربية ومحاولة ضم الضفة الغربية من خلال سياسة الأمر الواقع، هذا يدل على أن هناك إن صح التعبير موقف متقدم من الأوروبيين ضد مشروع الاستيطان. وأنا أقول أنه يعني هذا ليس بالضرورة أنه عبارة عن صحو الضمير بالمناسبة.
1: هذا ما أريد السؤال فيه، يعني هل هنالك من دوافع؟ لأنه قبل أكثر من عام بقليل في مايو 2025 عندما فرضت هذه العقوبات وتحديدا من بريطانيا فيما يتعلق بالاستيطان، فرضت على أشخاص وعلى مؤسسات صغيرة وليست حكومية، مؤسسات خاصة، لكن سموتريتش وبن كفير كانوا ضمن هذه العقوبات. اليوم الأمر مختلف، هذه العقوبات تفرض على إسرائيل، على المستوطنات ككل، وبالتالي أي الدوافع تقف خلف هذه الإجراءات؟
0: الدوافع التي أوصلت الموقف البريطاني والأوروبي إلى هذه المرحلة المتقدمة نسبيا أن هناك أستاذ يحيى موقف رأي عام ومؤسسات حقوقية في بريطانيا أصبح لديها ملف غزة، ملف فلسطين، ملف الاستيطان، ملف إن صح التعبير من الملفات التي يهتم بها الرأي العام الداخلي، وبالتالي هذا يحرج حزب العمال البريطاني ويحرج أيضا في أي استحقاق انتخابي قادم، وبالتالي عليه أن يقدم استحقاقا سياسيا في الملفات الخارجية التي تهم الرأي العام البريطاني ومؤسسات البريطانية. هذا استحقاق أنا أعتقد أنه هو يقف خلف هذا الموقف المتقدم للبريطانيين، هذه واحدة. الثانية أنه الأوروبيون يخشون من التطرف الإسرائيلي الذي يريد أن ينهي فكرة الدولة الفلسطينية وأن يقضي على طموح الفلسطينيين في دولة وفي كيان سياسي. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن البيئة في الضفة الغربية وفي المنطقة تتحضر إلى انفجار قادم مرتقب. هذا الانفجار هل سيبقى داخل حدود فلسطين أم أنه سيكون له مؤثرات خارج حدود فلسطين، وبالتالي المنطقة تتأثر ومصالح أوروبية تتأثر؟ وهنا أريد أن أسوق شاهدا هو السابع من أكتوبر. السابع من أكتوبر جاء في وقت كان يظن العالم بأن القضية الفلسطينية يعني هي أصبحت تعاني من موت سريري، الملف السياسي في الأدراج، ولا يجد أي اهتمام دولي أو إقليمي. عندما حصل السابع من أكتوبر نحن لحد اللحظة نعيش تداعيات السابع من أكتوبر، والذي يجري في المنطقة هو مرتبط بالقضية الفلسطينية. إذن هناك خشية أوروبية متقدمة من أن يؤدي هذه السياسات إلى انفجارات قادمة بسبب القضية الفلسطينية. وهناك عنوان ثالث مهم جدا في الموقف البريطاني تحديدا، وكأن بريطانيا تريد أن تقول في ظل الخلافات الأمريكية الأوروبية حول العديد من الملفات أنها تقول بأننا نحن الأوروبيون، نحن بريطانيا، ليس بالضرورة أن نتطابق في كل الملفات مع واشنطن، وأن قد يكون هناك تباينات. وهذا جزء من التباينات هي ملف الاستيطان.
1: ربما يعني أشرت إلى جزء مما كنت أود الحديث فيه الآن فيما يتعلق أصلا بتوقيت هذه الإجراءات البريطانية وتوقيت هذا التصعيد الأوروبي تجاه إسرائيل. من جانب هنالك مشكلة كبيرة جدا اليوم فيما يرتبط بالبحر الأحمر، السعودية والحوثيين، باب المندب، عفوا هرمز، الولايات المتحدة وكذلك إيران. إسرائيل مقبلة بعد شهر واحد أو أكثر بقليل على انتخابات أيضا، وهذه الحكومة ربما تكون في مهب الريح، فإلى أي مدى أيضا ساهمت الحكومة البريطانية أو هذه الإجراءات البريطانية في تعرية الحكومة اليمينية المتطرفة بحسب توصيف الولايات المتحدة التي كانت ترفض أصلا تحالف بنيامين نتنياهو مع سموتريتش وكذلك بن كفير، وحتى تخوفات الأوروبيين السابقة؟
0: قد يقرأ في جزئية منها على أن هذا الموقف قد يكشف الغطاء نسبيا قبيل الانتخابات الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو من المتطرف، بمعنى البعض قد يقول بأن هذه الخطوة تقول للإسرائيليين أو الناخب الإسرائيلي أن هذه الحكومة وسياساتها ستجلب لكم المزيد من العقوبات، وبالتالي عليكم أن ترفضوا سياساتها. ورفض السياسات أنك تسقط ورقة في صندوق الاقتراع ليس لصالح بنيامين نتنياهو وإنما لصالح الضد. هذا الأمر نعم قد يقرأ، لكن هناك أيضا قراءة أخرى ليست بالضرورة أنها تتنافى مع هذه القراءة، واللي هي خشية الأوروبيين أن يذهب

0: هذا اليمين المتطرف في ظل حالة الاستيطان والشرح في الاستيطان في الضفة الغربية، ليس فقط كما قلت أن يقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، وإنما قد يغري اليمين المتطرف لاتخاذ خطوات أكثر فظاظة فتؤدي إلى انفجارات، بمعنى أن يمكن لإسرائيل أن تقدم على خطوات تعتبر تاريخية في ظل الصراع العربي الإسرائيلي. هل هذا الانفجار أو هذا حالة التوحش الإسرائيلي ستقع في الضفة الغربية؟ هل السكوت على الضفة الغربية سيغريها بأن تذهب بشيء ما في الشرق الأوسط قبيل الانتخابات؟ لأننا نقول بأن بنيامين نتنياهو إذا بقيت نسب التأييد له منخفضة وبأنه لا يحوز على الأغلبية المطلقة أو الأكثرية داخل الكنيسة في الانتخابات القادمة، قد يقدم
1: مع الانتخابية ستكون في الشرق الأوسط،
0: في الشرق الأوسط، وأحد ملفاتها قد تكون داخل فلسطين في الضفة الغربية وخارج فلسطين. وذلك الاتحاد الأوروبي الآن يستبق بخطوة للقول بأن نحن لا نقبل بأي انفجارات قادمة، لأن الانفجارات في فلسطين لن تبقى في حدود فلسطين.
1: واليوم هآرتس في يعني تحقيق مطول فيما يرتبط بأحد الكتب الذي سيصدر قريبا كانت تشير إلى معرفة بنيامين نتنياهو بحسب الأوساط الأمنية داخل إسرائيل بأن هنالك تحركات قد تفضي إلى 7 أكتوبر، ويقول التحقيق أو يخلص إلى أنه لم يتحرك ولم يبلغ أحدا، وقد يكون هذا اتهام مباشر لبنيامين نتنياهو الذي يحاول أن يرفع عن نفسه تهمة معرفة أي معلومات فيما يرتبط بال7 أكتوبر. لكن إلى أي مدى أستاذ أحمد هذه العقوبات أو هذه الإجراءات البريطانية والأوروبية قد تكون رادعة أيضا لإسرائيل من أجل وقف بناء المستوطنات، على الأقل وقف التغول داخل الضفة الغربية، لأنه كثير من التحليلات تقول بأنه مسألة الضم قد بدأت فعليا هناك؟
0: من ناحية واقعية إسرائيل تأخذ إجراءات للضم، بقي فقط لدى إسرائيل أن تعلن إعلانا رسميا بأن الضفة الغربية جزء من السيادة الإسرائيلية. وفي هذا السياق تحديدا أستاذ يحيى، الكنيسة الإسرائيلي أخذ في عام 2025 في شهر تموز ما يسمى بتشريع دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان ضم الضفة الغربية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدخلت لإرجاء هذه المسألة. وبالتالي نعم، الخشية هذه موجودة حاضرة بأن الضفة الغربية يمكن أن من خلال هذه الإجراءات أن يتم
1: التصعيد الأوروبي أو الجهات الأوروبية يوقف هذه الإجراءات.
0: أقول بأن الأوروبيون الآن في اتخاذ هذه الخطوات يشعرون الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية بأنكم أنتم قد تعزلون أكثر من خلال هذه السياسات والإجراءات العقابية من طرف الأوروبيين، لأن هذه تأتي على خلفية إبادة جماعية، محكمة عدل دولية، محكمة جنائية دولية، وشعور في العالم كله بأن هذه إسرائيل
1: مجرم بالمناسبة
0: يعني نعم
1: قانونيا أتحدث
0: عنه. الاستيطان
1: نعم.
0: بالضرورة الاستيطان غير شرعي وفقا للقانون الدولي، الاستيطان غير شرعي وفقا لقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، هذه قضية محسومة. وبالتالي الإجراء العقابي قد يعطي مؤشر بأنكم أنتم ستدفعون أثمانا باهظة بسبب السياسات الاستيطانية ورفض الدولة الفلسطينية، وهذا سيزيد من عزلة إسرائيل. هذه ما مسألة أنا أعتقد أنه مهمة، وهي قد تدفع صانع القرار الإسرائيلي طالما أن هناك أثمانا يمكن أن تدفع بسبب الاستيطان، قد تدفعه لإعادة التفكير. لا أقول لوقف الاستيطان، لأن الاستيطان هو جزء بنيوي في لدى إسرائيل، وهو مشروع استراتيجي لدى إسرائيل، لكنه قد يحد من تسارع العملية الاستيطانية، قد يحد من مستوى العنف وحالة الإرهاب التي يتعرض لها الفلسطينيين على يد المستوطنين وجيش الاحتلال.
1: والمسألة ليست مرتبطة فقط بالاستيطان، هنالك بحسب الإحصائيات التي أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية 100 شهيد منذ بداية العام 2026 فقط في الضفة الغربية. وقالت الوزارة في تفصيل لما أوردته أن هنالك أكثر من 1000 بقليل من المصابين فقط من المستوطنين، وليس ما العدد أكبر من ذلك فيما يتعلق إذا ما كان الأمر مرتبط بإطلاق نار مثلا من الجنود الإسرائيليين. لكن في ردة الفعل الإسرائيلية كيف تقرأها؟ لماذا اتجهت إسرائيل إلى التصعيد في وجه الحكومة البريطانية وفي وجه الأوروبيين بدل من محاولة احتواء هذا الموقف؟ ساعر كان يتحدث عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.
0: لأن إسرائيل ترى الموقف البريطاني والأوروبي هو تحدي أمام مشروع استراتيجي يتعلق بتوسيع حدود إسرائيل، وهذا تدخل أوروبي في الجغرافيا الإسرائيلية. نحن ننظر على الضفة الغربية وفق القانون الدولي، وفقا على الأقل مخرجات أوسلو بأنها عبارة عن أراضي محتلة، لكن من طرف الإسرائيلي هو يرى بأن الضفة الغربية هي المشروع القادم، وهي تعتبر قلب المشروع الإسرائيلي، هي قلب المشروع الصهيوني، وهو يسعى بشكل حثيث لأن ينهي هذا الملف. إذن الموقف الأوروبي يقف الآن في تحد أمام هذا المشروع، يرى بأن هذه قضية ليست تكتيكية، هذا الموقف يصب باتجاه معاكس لاستراتيجية إسرائيلية تعنى بضم الضفة الغربية وقطاع غزة لإسرائيل. وبالتالي جاء مستوى الغضب وردة فعل سريع، لأن هناك تسارع على أرض الواقع في الضفة الغربية لتحويلها وفق سياسة الأمر الواقع من خلال الاستيطان، من خلال التنكيل بالفلسطينيين، لأن تتحول تدريجيا إلى جزء من إسرائيل. هذا الموقف البريطاني يكشف هذا الغطاء ويقول نحن كأوروبيين وكدول نافذة، نحن نتحدث عن بريطانيا، عن كندا، عن فرنسا، عن إسبانيا، عن البرتغال، عن السويد، عن النرويج، هذه دول وازنة. وبالتالي هذا موقف مستفز للحكومة.
1: الفكرة أنه بنكفير على سبيل المثال، دعني أقول كلمة بين قوسين، عاير بريطانيا فيما يتعلق بجزر الفوكلاند. أنتم إذا تتحدثون عنا كمحتلين، أنتم أيضا محتلين لجزر تبعد عنكم يعني مئات أو ربما ألاف الكيلومترات. لكن الهدف برأيك من رفع مستوى التصعيد والمواجهة من قبل إسرائيل، هل هو بريطانيا لثنيها مثلا على هذا الموقف، أم قد يكون رادع لدول أخرى قد تتخذ نفس الموقف لاحقا؟
0: أول شيء هو محاولة مواجهة الموقف الأوروبي بموقف إسرائيلي صادم، بمعنى سقف المرتفع، بمعنى أننا لن نقف مكتوفي الأيدي. والملاحظة بأن الموقف الإسرائيلي استبقه انذارا أمريكيا أو تحذيرا أمريكيا للبريطانيين بأن لا يذهبوا لإجراءات عقابية، لكن بريطانيا أصرت على ذلك، بمعنى أنه يرى الإسرائيلي بأنه يمكن أن يواجه هذا الأمر بهذه الشاكلة. هناك مسألة مهمة في الموقف الإسرائيلي مرتفع السقف، التوقيت مهم. بنيامين نتنياهو يريد الآن أن يستثمر هذا الضغط على إسرائيل للقول للإسرائيليين بأننا نحن نواجه دولا عظمى وقوة عظمى، ولن نخضع لتدخلهم في سياساتنا الداخلية، لن يعني نخضع لتدخلهم في الجغرافيا السياسية لإسرائيل.
1: في الانتخابات وهذه الداخلية.
0: وهذه نعم بالضبط، هذه استثمار في الانتخابات، لأنه يريد أن يظهر صقرا وبأنه على يمين اليمين فيما يتعلق بأمن إسرائيل وحاجة إسرائيل إلى التوسع ورفضه للتدخلات الخارجية. وهذه تعتبر ورقة انتخابية بامتياز، اليمين الإسرائيلي سيحاول استثمارها أمام الرأي العام الإسرائيلي المتطرف.
1: أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية أستاذ أحمد الحيلة، شكرا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو ملفات الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط على وقع التحذيرات المشتركة من تداعيات التصعيد الحوثي على أسواق النفط العالمية.
1: الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط ولا سيما التصعيد الحوثي في اليمن، ملفات تصدرت أجندة المحادثات التي جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، كشف لافروف عن رغبة روسيا الصادقة في الإسهام بتهدئة المنطقة، محذرا من أن استمرار هجمات الحوثيين على المدن السعودية ينعكس سلبا على أسواق الطاقة العالمية.
2: نؤيد تماما التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها والمعتمدة بشأن التسوية في اليمن، ونرى أن محاولة حل هذه القضية بالوسائل العسكرية أمر غير مقبول.
1: مقابل ذلك، اتهم بن فرحان جماعة الحوثي باللجوء إلى العنف كلما واجهت مأزقا ومحاولة تصدير أزماتها، مؤكدا على أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن أمنها رغم تمسكها بحل سلمي في اليمن.
3: وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو

0: جزء من هذه السلسلة.
1: وامتدت المباحثات إلى التعاون الثنائي في أوبك بلس وسط توترات تضرب مضيق هرمز وضغوط متصاعدة على النفط، حيث شدد لافروف على استمرار التنسيق الوثيق مع الرياض لضمان توازن العرض والطلب. تعكس هذه الزيارة التي تأتي في وقت بالغ الحساسية أهمية التنسيق بين موسكو والرياض من أجل الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتوافق في الرؤى حيال تهدئة الجبهات وأهمية التسوية السياسية في المنطقة. كاتي طعمترت عربي موسكو.
2: ينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. أستاذ مبارك، بداية أهلا بك معنا، وأسأل فيما يتعلق ب يعني ما يمنح زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو أهميتها، وما الذي يحملها في جعبته أيضا؟
3: مرحبا أستاذ يحيى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بكل تأكيد زيارة سمو وزير الخارجية إلى موسكو قادما من برلين بعد زيارة امتدت لخمسة أيام لألمانيا، زيارة مهمة جدا، وكان أيضا في باريس ضمن الوفد السياسي الذي صاحب سمو ولي العهد في زيارة الرسمية لفرنسا. مما أريد أن أشير إليه إلى أن زيارة سمو وزير الخارجية إلى موسكو هي تأتي في سياق قوة السعودية وقدرتها أيضا على نسج علاقات متوازنة مع كل القوى الدولية، مع عدم تفريط مع علاقاتها الاستراتيجية مع الأشقاء أو مع الأصدقاء. كنت أكيد تجتمع السعودية وروسيا في كثير من القضايا، ولديها رؤى متطابقة ومتقاربة حقيقة في حيال كثير من القضايا، وتحديدا في سوق الطاقة العالمي الذي مثل التنسيق السعودي الروسي رافعة حقيقية لإنقاذ سوق الطاقة العالمية من سوق النخاس السياسي الذي كاد أن يسقط أسعار النفط إلى مستويات الحضيض. لكن في اعتقادي أن التوصل إلى أوبك بلس مكن المملكة العربية السعودية وروسيا من تجنيب الطاقة العالمي وتحديدا الوقود الأحفوري نذر الهبوط إلى أبعد درجة. في اعتقادي أيضا أن زيارة أستاذ يحيى تحمل طابع سياسي كبير جدا، إعادة تأكيد العلاقات المحورية التي تربط ما بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأيضا إشارة سمو وزير الخارجية إلى ما تمثله روسيا وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، تملك نفوذ لدى كثير من الدول وتحديدا لدى النظام الإيراني الذي يبادلنا حالة عداء تاريخية، كما أن السعودية هي الأخرى لديها علاقات وساطة كبيرة جدا خصوصا في الحرب الروسية الأوكرانية.
2: طيب، أمام هذه النقاط المشتركة بين الطرفين السعودي وكذلك الروسي، ما النتيجة الأكثر إلحاحا برأيك التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها من وراء هذه الزيارة إلى روسيا؟
3: بكل واقعية حقيقة، ويعني بحكم البراغماتية التي تفرض على الأوضاع الآن، في اعتقادي أن السعودية يبدو كمراقب وكصحفي أن السعودية تريد على الأقل تفكيك طبيعة الضمان الروسية أو العلاقة الروسية الأوكرانية التي باتت تأتي على حساب المصالح الخليجية، بمعنى توضيح لدى الأصدقاء الروس بأن علاقاتهم ومصالحهم الاقتصادية أكبر بكثير مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي أكبر منها مع الجانب الإيراني. بكل تأكيد روسيا لديها قرارها السيادي الذي تستطيع تتخذه، لكن أيضا لابد من استثمار العلاقات الروسية الإيرانية لتحقيق حالة تفكيك من حالة العداء الإيراني المتواصلة تجاه الدول العربية وتحديدا تجاه المملكة العربية السعودية. قضية ثانية أيضا هو استمرار التنسيق السعودي الروسي أيضا حيال القضايا الأخرى، سواء في الملف السوري والذي تمثل شقيقة تركيا شقيقة تركيا بدور كبير جدا، يضاف إلى ذلك أيضا الملف القضية الفلسطينية وهي ملف مشترك أيضا وغير بعيد، وهو الأهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هو الملف اليمني والذي يمثل عبئا استراتيجيا على أمن الجزيرة العربية وتحديدا على أمن السعودية. أعتقد أن السعودية أطلعت الأصدقاء الروس على حقيقة الوضع في اليمن جراء استمرار العبث الحوثي الذي يريد أن يرهن الدمن اليمني الشقيق لمصالح الحرس

0: الثوري
1: طيب استاذ مبارك،
0: الإيراني،
1: دعنا نفكك
0: وخطر
1: فيما
0: التهديد
1: يتعلق
0: الحوثي
1: بهذه
0: على
1: الملفات
0: مضيق
1: التي
0: باب المندب.
1: تفضلت بها
0: تفضل.
1: وتحدثت عنها، وخاصة دعني أبدأ من تفكيك الملف الأخير الذي تفضلت بالحديث فيه عنه، وهو ملف الساعة بالمناسبة فيما يرتبط بالحوثي. يعني نريد أن نفهم روسيا ما الدور الذي تلعبه فيما يرتبط باليمن؟ يعني لافروف في تصريحاته انتقد بالمناسبة الهجمات الروسية الحوثية عفوا، ولكنه أشار إلى أن طاولة المفاوضات هي الحل. هل هذا ما تراه؟ أنا أسأل في التوقيت الآن، يعني هل هذا ما تراه المملكة العربية السعودية أيضا؟
0: بالمناسبة أستاذ يحيى، روسيا كانت من الدول التي التزمت الصمت إبان تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار 22/16 بعد مفاهمات أو مفاوضات سعودية روسية. ولذلك في رأيي أن طبيعة العلاقات التاريخية الروسية مع اليمن مرعية في هذه القضية، وروسيا من الدول الكبرى التي لديها مصالح منتشرة على مستوى الخارطة العالمية، ولذلك كان من الواضح أن السعودية حرصت على إطلاع روسيا والتنسيق معها. الموقف الروسي موقف مهم جدا، وإن كان موقفا دبلوماسيا استشفيته اليوم من المؤتمر الصحفي اليوم على لسان وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف، لكن موقف مهم جدا عندما أدانت روسيا بالفعل كما تفضلت أستاذ يحيى، أدانت روسيا بشكل واضح العدوان الحوثي على الأراضي السعودية. بكل تأكيد أن السعودية، يبدو لي كمراقب أن السعودية تعد العدة للرد المتناسب مع طبيعة التهديد الحوثي، سواء جراء ضرب الأعيان المدنية السعودية أو جاء الضرب بعض مصادر الطاقة في السعودية أو تهديده لمضيق باب المندب. أعتقد أن السعودية أرادت أيضا التنسيق مع الأصدقاء الروس أو اطلاعهم حقيقة على خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وأنه بات حتميا التدخل إما بدبلوماسية ضاغطة أو أيضا استخدام الذراع العسكري وهو غير مسبق حقيقة، ويبدو أنه قد بات يلوح في الأفق.
1: يعني وزير الخارجية السعودي سيد فيصل بن فرحان قال بشكل واضح المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها، لكن كيف يمكن أن توازن حقيقة السعودية ما بين تأكيدها على مسألة الدفاع عن نفسها وعن أراضيها، وما بين أيضا مسألة استمرارها لدعم الحل السياسي في اليمن، وهذا ملاحظ حقيقة في الأشهر بل والسنوات حتى الأخيرة؟
0: بالفعل يعني هناك قضية توليها السعودية جل اهتمامها، وهي حقن الدم اليمني الشقيق والمحافظة على مصالح الشعب اليمني الشقيق والتنسيق مع حكومة الرئيس رشاد العليمي، هذا متأكد عليه. لكن أيضا السعودية وهي تقوم برعاية بدور الراعي أو الضامن للمشاورات للمفاوضات اليمنية اليمنية، أيضا لن تتوانى كما تفضل سمو وزير الخارجية عن الدفاع عن نفسه. أعتقد يبدو لي يعني من خلال مراقبتنا أن قرار قد حسم، قرار المعاقبة الحوثي قد حسم، وأنه لم يعد قرار هل سيتم، بل يبدو أن القرار بات متى سيتم. وهذا لا يتنافى حقيقة مع كون السعودية دولة كبيرة جدا قادرة على أن تفاوض وترعى المفاوضات، وأيضا لديها ذراع عسكري يستطيع أن يحقق الردع خارج الحدود. بكل تأكيد اليوم الحوثي يمثل عبئا على الشعب اليمني، وعبئا وخطرا على ممرات التجارة العالمية، ومهدد للطاقة العالمية، ومهدد للتجارة العالمية. لذلك السعودية اليوم ستنفذ قرار مجلس الأمن الدولي 22/16، وهي لا تنتصر لذاتها فقط، هي تنتصر للمجتمع الدولي ولحماية ممرات التجارة العالمية وحماية قناة السويس أيضا التي تأثرت هي الأخرى، وحماية أمن الدول المتشاطعة على البحر الأحمر. لذلك عندما تعمد السعودية إلى استخدام الذراع العسكري لتأديب الحوثي، أعتقد أنه قرار يضمن أنه مجلس الأمن الدولي.
1: طيب أستاذ مبارك، عندما تتوقع بحديثك الآن معاقبة الحوثي وأنه قرار قد حسم، لكن أريد أن أسأل عن مدى أيضا هذا الحسم، يعني إلى أين سيصل تحديدا؟ هل تريد الآن دعني أقول التحالف العربي بشكل عام وخاصة المملكة العربية السعودية أن تعود صنعاء مرة أخرى إلى أيدي الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا؟
0: بالفعل اليوم أستاذ يحيى نتابع التقدمات المهمة جدا والتحول الاستراتيجي في ميزان القوى اليمني عندما نرى قوات المسلحة اليمنية اليوم على مقربة من الإطباق على محافظة الجوف وهي المحافظة الأكبر، مدينة الشعف وهي من أكبر مدن الجوف، مدينة الحزم أيضا وهي عاصمة الجوف، تكاد تكون في قبضة أيدي القوات المسلحة.

0: يمنية في اعتقادي أن صنعاء وعمران وصعدة أصبحت على مرمى حجر من قوة السلاح اليمني. القضية الثانية أيضا وهي أن القوات اليمنية من الجهة الغربية والجنوبية باتت هي الأخرى أيضا تكاد تكون قريبة من الحديدة، وهذا يعني أستاذ يحيى بأن هناك إرادة يمنية على إكمال تحرير اليمن طبقا لتصريحات مساعد وزير الدفاع اليمني وطبقا لرسالة وكلمة فخامة الرئيس رشاد العليمي، وهذا جهد ستؤيده المملكة العربية السعودية وسيؤيده التحالف العربي وستؤيده كل الدول الإسلامية الكبرى بما فيها شقيقة تركيا. لكن القضية الأهم أيضا أن السعودية عندما تنفذ العمليات العسكرية كما فعلت الشهر الماضي لن يكون باستراتيجية الرد للرد أو الاعتداء الرد على اعتداء. أعتقد أن هذا الرد حدث اليوم أو غدا سيكون أوسع وأكثر تأثيرا حتى يكون فيه فتحا للقوات اليمنية التي على الميدان. نعم. ومساهمة ومساعدة أيضا للقوات الجوية اليمنية. تفضل
1: في حرب في حرب إيران يزيد فضلك في حرب إيران، يعني أين يلتقي الموقف السعودي والروسي وأين يمكن أن تظهر حدود هذا التقارب؟ بالمناسبة لافروف أكد خلال المؤتمر الصحفي مع السيد وزير خارجية السعودي على مسألة ضرورة العودة إلى التسوية، الحل الدبلوماسي هو الحل الأخير بالنسبة للأزمة الإيرانية الأمريكية، وأشار إلى ضرورة العودة إلى اتفاق أو اتفاقية إسلام أباد. هل هذا نفس التوجه السعودي أم للسعودية ربما رؤية أو وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بالحل؟
0: يعني أستاذ يحيى بواقعية أيضا السعودية أكثر انكواء وتأثرا حقيقة مما يجري اليوم في الخليج العربي، ولكن اليوم في المؤتمر الصحفي السعودية وروسيا أكدت على ضرورة العودة لاتفاقية جنيف. هذه بكل تأكيد موقف سياسي لم نكن متفاجئين به، لكن هو رغم المناكفة الروسية الأمريكية وأن روسيا تريد أن تظهر بمظهر المناكفة والمناد للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الواقعية أيضا تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في معاقبة النظام الإيراني وأن روسيا هي الأخرى لا تريد أن تخسر علاقاتها مع الجانب الأمريكي، والرئيس بوتين لا يريد أن يخسر علاقات الشخصية القوية والثقة الكبيرة جدا بينه وبين الرئيس ترامب مقابل نظام يبدو لي أنه قد تآكل استراتيجيا. النظام الإيراني أستاذ يحيى تآكل استراتيجيا وفقد أقرب المقربين إليه أو أقرب حلفاء، الصين هي الأخرى بدأت تتحدث عن طبيعة علاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج، خصوصا أن المصالح الروسية والمصالح الصينية أكبر بكثير مع الجانب العربي منه مع الجانب الإيراني. تبقى لدينا قضية المناكفات والتوازن.

0: العدوان الإيراني، نحن في وارد كيف سيتم التخلص من هذا النظام. هذا النظام يبدو لي يعني منذ 1979 والمنطقة بأكملها على صفيح ساخن. لذلك نعم. مبدأ مسألة أنه في تآكل استراتيجي أعتقد أنه تلطيف، لكن واقع الحال النظام الإيراني إن لم يغير من نفسه فأعتقد أنه قد حان وقت تغييره.
1: أشكرك جزيلا من العاصمة السعودية الرياض المحلل السياسي مبارك العادي، شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار بسبب تخفيضات تمويل المساعدات. وناشدت المنظمة قادة العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأمين التمويل اللازم لتوفير الرعاية الصحية الأساسية، محذرة من أن التوقف تمويل الخدمات الصحية الأخرى يؤدي إلى إغلاق العيادات، ما يحرم المرضى من أماكن إضافية لتلقي الرعاية الصحية ويزيد الضغط على المرافق الصحية. نتابع.
1: على شفا الانهيار، هكذا وصفت منظمة أطباء بلا حدود النظام الصحي في السودان، مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب نتيجة لتخفيضات تمويل المساعدات. وقالت المنظمة إن خطة الأمم المتحدة الإنسانية للسودان البالغة 2,870,000,000 دولار لم تحصل سوى على 41% من التمويل المطلوب، في وقت تعمق فيه الحرب الاحتياجات الإنسانية في البلاد، كما أن توقف تمويل الخدمات الصحية الأخرى يؤدي إلى إغلاق العيادات، ما يحرم المرضى من أماكن إضافية لتلقي الرعاية الصحية ويزيد الضغط على المرافق الصحية التي لا تزال تعمل، ومنها منشآت تديرها المنظمة. يأتي هذا في وقت بات فيه انهيار النظام الصحي في السودان في صدارة مشهد الأزمات الداخلية، مع تفاقم النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتلف المعدات والإمدادات ونقص الكوادر الطبية وعدم كفاية التمويل التشغيلي. وأصبح أكثر من 33,000,000 شخص من أصل 54 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين يحتاج نحو 21 مليون إلى مساعدات صحية، بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، الذي قال إنه مع نزوح نحو 13,600,000 شخص بسبب الحرب، لا يزال السودان بؤرة أكبر أزمة نزوح في العالم. ويشهد السودان صراعاً ما بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عام 2023 أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة.
0: معنا من واشنطن عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان أحمد عبد العزيز. سيد عدلان، بداية أهلاً بك معنا. إذن التحذيرات هذه المرة تأتي عبر أطباء بلا حدود، وبالمناسبة هذا التحذير ليس الأول من نوعه فيما يتعلق بانهيار الخدمات الصحية، لكن ما الجديد، دعني أقول، الذي قد يضيفه هذا التحذير هذه المرة؟
2: مرحبا بك وشكرا ومرحبا بمشاهدينا الكرام. في الحقيقة النظام الصحي السوداني أصلا حتى قبل الحرب هو يعاني من خلل بنيوي وضعف شديد منذ أن بدأت الدولة السودانية تتخلى عن دعم القطاع الصحي والتعليمي منذ 1989 عندما جاء انقلاب ما يسمى بالإنقاذ أو عمر البشير. والآن النظام الصحي تقريبا يعتمد بشكل كلي على المساعدات التي تأتي من المنظمات الصحية الأممية على رأسها منظمة الصحة العالمية. منظمة أطباء بلا حدود لعبت دور كبير جدا في دعم هذا القطاع بالكوادر الصحية البشرية، ولكن المعدات والأدوية والتمويل والمرافق معظمها من التمويل الدولي، لذلك قطع هذا الإمداد أو تقليصه هو فعلا يقود إلى انهيار هذا النظام الصحي الذي شريان حياته هو هذه المساعدات. عمليا كما ذكر أطباء بلا حدود أن هناك 37 والأمم المتحدة أن هناك 37%

0: من المرافق الصحية الآن خارج الخدمة، هذا أكثر من ثلثها. هناك مصاعب أخرى زادت وفاقمت منها. معروف أن في السودان، في وسط السودان والجنوب، ذروة موسم الأمطار هي من يونيو حتى أكتوبر، ودائما هذه تعيق وصول المواد للمناطق التي ليس فيها طرق مسفلتة بسبب الأمطار، وبعض الطرق تجرفها السيول رغم أن كمية الأمطار هذا العام ضعيفة. إضافة إلى ذلك، يسبب هذا ركود المياه وتجمعها يسبب توالد البعوض والحشرات، ويفاقم الأمر، وحتى ليس هناك نظام صرف صحي جيد في السودان. والآن سمعنا قبل يومين من غرفة طوارئ دار حمد، وهي في غرب كردفان جنوبا في السودان، عن أن تفشي الكوليرا في منطقتين، وأعلنوا عن 23 حالة وفاة وحوالي 230 من الاشتباه. هذا يعني وضع سيء جدا، إذا أضفت إليه سوء التغذية، إذا في بعض المناطق المحاصرة متأثرة بالحرب ولا يصلها الطعام،
1: نعم.
0: الناس يأكلون ما يسمى بالأمباز، وهو الكسبة أو مخلفات الجافة بعد عصر زيت
1: طيب
0: السمسم،
1: أستاذ عدلان،
0: بذرة السمسم والفول السوداني. نعم
1: يعني أشرت إلى أكثر من نقطة حقيقة، ودعني أعود بسؤال بسيط حتى نفهم الصورة أكثر فأكثر. يعني ما العائق الأكبر أمام إيصال المساعدات في مناطق القتال؟ يعني هل هو مثلا انعدام الأمن بشكل مباشر، أم مسألة القيود على الحركة، أم النقص في عملية التمويل؟
0: كل هذه العوامل مجتمعة، حتى عندما يتوفر التمويل وتتوفر المواد، نقل المواد من مكان إلى مكان يخضع إلى قيود أمنية وإدارية معقدة جدا. وحتى إذا مرت هذه القوافل، شاهدنا كم من القوافل تتعرض لهجمات بمسيرات، بل أن هناك فعل رافق الصحية لا يمكن أن تقول أنه ضربت بالخطأ. مثلا عندما حدث للمستشفى السعودي فيه، عندما اقتحمت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر في شمال دارفور في أواخر أكتوبر 2025، ودخل القوات إلى داخل المستشفيات، قتلوا المرضى في الأسرة، قتلوا أطباء. في مارس من هذا العام، في عيد الفطر، تم غصف مستشفى في شرق دارفور تحت منطقة سيطرة الدعم السريع، مستشفى الضعين، وحدثت فيها قتلى حوالي 64 من الأطفال والنساء والمرضى، بالإضافة إلى أكثر من 200 من الجرحى، واتهم فيها بشكل رئيسي هنا القوات المسلحة السودانية. فالطرفين لا يهتمون بالمدنيين وبحياتهم. وأعلن ستيفن دوجارك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مارس الماضي أن 200 من المرافق الصحية تأثرت بهجمات، 200 هجوم،
1: نعم.
0: ونتج عنه وفاة أكثر من 2000 شخص منذ أن بدأت الحرب في 15 أبريل 2023،
1: نعم.
0: هذا حتى مارس
1: نعم،
0: هذا العام.
1: وهذا بالطبع من دوجريك كان تصريحا سابقا، بمعنى أن الهجمات أصبحت ربما أكبر من ذلك بكثير. وعلى سيرة الحديث بالمناسبة عن ستيفان دوجريك، ما الذي تستطيع الأمم المتحدة والمنظمات أيضا الدولية تحسينه في إدارة الاستجابة؟ لأنه بيان منظمة أطباء بلا حدود أيضا تضمن الإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيعقد بعد أيام، بضرورة العمل والتدخل لحل هذه المشكلة الصحية في السودان.
0: إذا مسكنا جانب واحد فقط، مثلا التمويل 2 بليون دولار 800 مليون، هذا في المنظمات العالمية ليس بالرقم الضخم. يعني ميزانية التعليم فقط في واشنطن دي سي هي تفوق هذا المبلغ بأرقام كبيرة جدا. إذا توفر التمويل، الآن هو 41%، والعام المالي في الأمم المتحدة يبدأ من يناير حتى نهاية ديسمبر، والآن نحن في 8 من سبتمبر، وحتى الآن فقط 41% من التعهدات هي التي تمت. فحتى لو توفر كل المبلغ، تصبح المشكلة الأمنية. العاملين الإنسانيين في السودان يعني واجهوا تقريبا أسوأ وضع لهم في كل العالم. العمال في المجال الإنساني فقدوا حوالي 197 منهم، معظمهم من الموظفين المحليين في هذا المجال، بسبب هذا الغصف العشوائي، بسبب إذا كان نظرنا لنقطة مثلا أن حقول دخل بترول في هجليج دخلتها قوات الدعم السريع وكانت فيها قوات السودانية، لكن في النهاية توصلوا لاتفاق أن تتم حمايتها من قوات من جنوب السودان، والآن نفط الجنوب دولة جنوب السودان يسير حسب هذه الاتفاقية. فهل النفط هو أغلى من الدم الإنساني بالنسبة للطرفين المتحاربين؟ يعني هم الدم السوداني ده بلغت إنه يعني يكون النفط هو أغلى منه، فيعني في إمكانية، يبدو أن هناك إمكانية للتوصلات لتفاهمات حول حماية بعض المرافق، لكنها لم تطال لا المرافق التعليمية ولا المرافق الصحية للأسف، وإنما المناطق الحيوية الاقتصادية مثل الجي محطة ضخ البترول فيه.
1: نعم أستاذ عدلان، وربما حتى دول الإقليم تخفف المعاناة داخل السودان مع تحملها بالمناسبة أعباء استضافة اللاجئين. أشكرك جزيلا من واشنطن عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان أحمد عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر.
1: كذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من العالم اليوم، في أمان الله.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل.

0: في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز

0: من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.

تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن، ومدمرتين أمريكيتين. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة الريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة عدالو وتتابعون. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، وتحالف دعم الشرعية يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينياً جنوب نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سانت كوم في بيان نشر على موقع إكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية ووصلت دوريتها دون وقوع أي إصابات. وقالت سانت كوم إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواصل محاولتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، محذرا من أن كل محاولة ستؤدي إلى خسارة ناقلات نفط إيرانية.
1: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلة نفط في الخليج ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. كما أشار الحرس الثوري لأنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز بحسب وصفه. أعلن الجيش الأردني اعتراض 18 صاروخاً إيرانياً دون تسجيل أي إصابات نتيجة العدوان. وأشار الجيش الأردني في بيان إلى سقوط صاروخان في أو إلى سقوط صاروخين في مناطق خالية من التجمعات السكنية، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للاعتداء الإيراني لا تزال مستمرة. أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود التي تبذلها الدوحة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي، قال إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة مستفزة للمنطقة ولمقدرات شعوبها والاقتصادات. وأكد الهاشمي ضرورة وجود إرادة سياسية لدى طرفي لاستئناف الحوار وحل الأزمة بطرق سلمية.
2: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية.
0: أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية شنت سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز. وكان الحوثيون قد قصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية واستهدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات للتحذير من خطر في 3 مناطق بجنوب المملكة محاذية لليمن. وأطلق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة نجران للتحذير من خطر، وذلك بعد إنذارين مماثلين لمدينة أبها ومنطقة جازان. عقب سنوات من الهدوء الحذر عاد المشهد اليمني إلى واجهة الأحداث، حيث شهد معركة جديدة هي الأوسع نطاقا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحمل معطيات مختلفة عن سابقتها. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
3: بعد نحو 4 أعوام من الهدوء النسبي، اشتعلت الجبهة اليمنية الداخلية مجددا وسط متغيرات ميدانية سريعة تجعل هذه المعركة مختلفة عن سابقاتها. المعركة الحالية دخلت مرحلة مختلفة عندما شن الحوثيون هجوما واسعا ومتعدد المحاور في غرب تعز وجنوب الحديدة، مستخدمين الصواريخ البالستية والمسيرات والقوات البرية في محاولة للتقدم نحو مواقع استراتيجية قريبة من الساحل وطريق تعز المخا والمناطق المطلة على باب المندب. في مواجهة هجوم الحوثي واسع النطاق، انتقلت القوات الحكومية والقوات الحليفة من حالة الدفاع إلى الهجوم المضاد بعد أن استوعبت الهجوم ووسعت عملياتها لتشمل الحديدة والبيضاء وكذلك محافظة الجوف الأقرب لمراكز ثقل جماعة الحوثي، فضلا عن استعادة مواقع خسرتها خلال الساعات الأولى. عزز الهجوم المضاد بمشاركة أوسع للقوات اليمنية ضد الحوثيين، فبالتزامن مع مشاركة الجيش والمقاومة الوطنية والقوات المشتركة وصلت إلى جبهتي تعز والساحل الغربي قوات من ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن. بناء القدرات الجوية للمعسكر الحكومي وإعادة تنظيمه كان فارقا هذه المرة مع استخدام المقاتلات الحربية لاستهداف مواقع الحوثيين، إلى جانب ظهور الطائرات المسيرة لدى مختلف قوات هذا المعسكر والتي أحدثت فارقا عسكريا من الجو على الأرض. على صعيد التوقيت، فإن ترابط الجبهة اليمنية الداخلية بالاشتباك الإقليمي يفسر اندلاع المعركة التي ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة في ظل سعي الجماعة الحوثي إلى استخدام مضيق باب المندب ورقة ضغط موازية لما يحدث في هرمز.
0: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوب نابلس، وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة ديرية ببلدة عقربة وطالبت أحد الأشخاص بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنازل في حال رفض الاستجابة، وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن نحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.
4: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن الضفة الغربية، فيقتل ويعتقل ويهدم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقية مدينة القدس المحتلة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان، ما أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023، فيما وجد نحو 30 فلسطينيا أنفسهم بلا مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل، ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
0: طالبت كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية بوقف فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معلنة عزمها تقييد تجارة السلع القادمة منها، فيما حذرت فرنسا وبريطانيا من تداعيات الاستيطان وعنف المستوطنين على فرص حل الدولتين.
5: في تصعيد دبلوماسي لافت، تتسع دائرة الضغوط الغربية على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية وجهت رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية: أوقفوا فورا توسيع المستوطنات، وضعوا حدا لعنف المستوطنين، وحافظوا على ما تبقى من فرص حل الدولتين. في بيان مشترك، أعلنت الدول الاثنتي عشرة عزمها على اتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، مع رفض قاطع لأي خطوات من شأنها تكريس ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان. اللافت أن الموقف الغربي لم يتوقف عند حدود البيانات السياسية. بريطانيا ذهبت أبعد، معلنة فرض عقوبات على شركات وأفراد إلى جانب رفض طلبات تراخيص السلاح. أما فرنسا فأعلنت بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات، محذرة من أن الضفة الغربية تقف على حافة الانهيار في ظل توسع استيطاني متسارع وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين، وتحمل الدول الغربية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مباشرة عن تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، معتبرة أن استمرار الاستيطان يضرب في الصميم فرص تحقيق حل الدولتين. وفي المقابل ترى المعارضة الإسرائيلية أن الأزمة المتصاعدة ليست سوى نتيجة للفشل الدبلوماسي للحكومة الحالية، ورغم أن واشنطن لم تعلن الانضمام إلى إجراءات العقوبات، فإن رسائلها حملت بدورها تحذيرا من أي تغيير على الأرض يمكن أن يشعل الضفة الغربية. المشهد إذن لم يعد مجرد خلاف سياسي حول الاستيطان، بل تحول إلى اختبار حقيقي للعلاقة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين. فهل تنجح هذه الضغوط في وقف التوسع الاستيطاني، أم أن الضفة الغربية تتجه إلى مرحلة أكثر من التصعيد، بينما تتراجع يوما بعد يوم فرص الحل السياسي؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: رحبت وزارة الخارجية التركية بإجراءات 12 دولة لحظر التجارة وعلاقات العمل مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية التركية إلى أن إسرائيل تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على حل الدولتين، موضحة أن سياسة الاستيطان تهدد وجود دولة فلسطين، وأوضحت أن المستوطنات تحولت إلى سياسة احتلال ممنهجة، مؤكدة أن ممارسات المستوطنين بلغت مستويات التطهير العرقي، وأضافت أنها ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان بنيران إسرائيلية في مدينة خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني قصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة لليوم الثالث عملية البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مبان دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
6: ثلاثة أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلا على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمرا في مدينة غزة. تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي في 25 من أكتوبر 2023.
7: طبعا اليوم الخامس على التوالي ما زالت جهود طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الاخوه في اللجنه المصريه مستمره على انتشال جثامين الشهداء من اسفل انقاض مربع التاج. هذا المربع الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي بدايه الحرب ويعتبر من اكبر المجازر التي حصلت في قطاع غزه.
6: بعد كل هذا الوقت لم تعد ملامح بعض الضحايا كافية للتعرف عليهم، ويقول الدفاع المدني إن التحلل والتشوه جعل تحديد الهويات بالغ الصعوبة، حتى باتت بعض العائلات تبحث بين الملابس والمقتنيات الشخصية عن علامة تقودها إلى أبنائها.
8: موجود في شبكة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في بدايات الأولى للمزرعة، اليوم بعد 3 سنوات تقريباً موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء. ما زالت زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال الأربعة موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
6: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهدوا في قصف هذه المنطقة وحدها. أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 174,000. وبينما تتواصل عمليات البحث لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية الانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام. راما مطلو، تيرتي عربي.
9: الجمجمة هي لطفل، يعني المجازر اللي كان يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
0: قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي إن عملية التطهير العرقية الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية ولمبدأ العدالة.
10: عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية المشترك ولمبدأ العدالة، كما أن الأقليات المسلمة في العالم تقوم بدورها اللازم في شرح القضية الفلسطينية للشعوب التي تعيش معها، إنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الشتات الإسلامي المنتشر في مختلف أنحاء العالم

0: عالم يمكن أن يشكل قوة ناعمة مهمة على المستوى العالمي عندما يجتمع حول القيم المشتركة والروابط الثقافية.
1: أقيمت في جامعة ابن خلدون بمدينة إسطنبول ورشة عمل إعلامية متخصصة حول تغطية الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وشارك في الورشة عدد من الصحفيين والخبراء، وتهدف إلى تطوير أدوات التوثيق المهني وتسليط الضوء على الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل.
2: في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتواصل الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، عبر إطلاق ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التغطية المهنية والدقيقة للأحداث، وذلك في جامعة ابن خلدون في إسطنبول.
3: بدأنا في 14 مايو هذا النشاط الذي يهدف إلى فك الحصار الإعلامي عن غزة، وفي هذه الورشة المخصصة نهدف لتعزيز دور الإعلام في نقل الحقيقة من داخل القطاع.
2: الورشة الإعلامية التي تجمع عدداً من الصحفيين والناشطين تركز على توثيق الانتهاكات الإنسانية بشكل منهجي وتدريب المشاركين على استخدام أدوات التحقق ونقل المعلومات بمصداقية إلى الرأي العام الدولي، كما تسعى إلى بناء خطاب إعلامي قادر على إيصال صوت الضحايا بعيداً عن التضليل أو التهويل.
4: إنما هو يعني وسيلة ومحاولة لطمس الحقيقة، ولكن يعني الطريق مستمر والصحفيين يعني مستمرون بتقديم أرواحهم وما يملكون من أجل إيصال الحقيقة والصورة الكاملة للناس في جميع أنحاء العالم.
2: وتولي الورشة أهمية خاصة لدعم الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان وتعزيز شبكات التضامن الدولي معهم، بما يضمن استمرار نقل الحقيقة من قلب الحدث. تشكل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو توثيق الذاكرة الإنسانية لغزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري على الأرض. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين في الميدان، تبقى مثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو حماية الرسالة الإعلامية وتعزيز حضور الحقيقة في المشهد الدولي، في وقت تتعظم فيه الحاجة إلى نقل معاناة غزة بموضوعية ومصداقية. سامر لواء، الأمانة، تيرتي عربي، إسطنبول.
1: شنت القوات الروسية هجوماً جوياً واسعاً بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضراراً بعدد من المباني. يأتي هذا الهجوم بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا في مساع أمريكية للدفع بمسار التسوية بين البلدين.
5: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
6: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
5: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة، امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
7: وقع انفجار. في البداية اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا، كما اهتز المبنى.
5: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت

0: ثلاثة أيام رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي عربي، كييف.
1: سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن محادثات ثلاثية تجمع موسكو وواشنطن وكييف قد تعقد خلال سبتمبر الحالي. وأضاف زيلينسكي أن موافقة جميع الأطراف ضرورية لعقد الاجتماع، مضيفا أن انعقاده في سبتمبر سيكون أفضل من تأجيله. انطلقت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات المنتدى الأول للشتات الإسلامي بمشاركة واسعة من ممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار من الجذور نحو الأفاق، وتصدر الملف الفلسطيني وحرب الإبادة في غزة أجندة اليوم الأول للمنتدى، حيث شدد نائب الرئيس التركي جودة يلماز على ضرورة توحيد الجهود لكسر الصمت الدولي تجاه غزة.
2: من الجذور نحو الآفاق ينطلق المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة التركية أنقرة لتبادل الخبرات وتطوير شراكات وروابط طويلة الأمد بينهم. المنتدى يستمر يومين ويبحث عبر ثلاث جلسات عامة وأخرى جانبية الأوضاع في غزة وفلسطين وسبل تحويل المبادرات الفردية لدعم القضية الفلسطينية إلى عمل أكثر تنسيقا واستراتيجية واستدامة.
3: إن قضية غزة والمأساة التي نتجت عنها تمثل مجالاً للتضامن فيما بيننا وعبر هذا المنتدى، وتركيا من جانبها وبقيادة الرئيس أردوغان ستواصل الوقوف إلى جانب الحق والمظلومين أياً كان الثمن، وستستمر كذلك في إيصال الدعم الإنساني لأهالي غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
2: منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة ولديها قرابة 60 مليون شخص مقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية قادرة بهذه القوة الهائلة، كما يقول حضور المنتدى، على الدفاع عن دولها ومصالحها وتحقيق ما تسعى إليه من أهداف.
4: ما يحدث في غزة هو اختبار كبير للضمير الإنساني ومفهوم العدالة، ويجب أن تكون هذه الآلام غير المسبوقة بمنزلة نداء قوي لتتعرف المجتمعات والدول الإسلامية وشتاتها بعضها على بعض، ولتنظيم تحرك مشترك في كل مجالات الحياة من الثقافة إلى الإنتاج ومن الفن إلى الاقتصاد.
2: اليوم الأول من المنتدى ركز كذلك على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات والدول المعنية بشؤون مسلم الشتات وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم وضرورة الاستفادة من قدراتهم.
5: بهذا الجمع تأمل أوساط الشتات الإسلامي أن يتجاوز منتداهم الأول كونه منصة للحوار ليصبح جسرا دائما للتعاون، وأن تسهم نقاشاته في بلورة حلول وإرساء شراكات تعزز الوحدة والتواصل فيما بينهم. أيمن جاد، تيرة عربي، أنقرة.
1: أوقفت السلطات التركية 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول، وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات للكشف عن مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي والقبض على المشتبه في علاقتهم بالتنظيم. نهاية النشرة، تذكير بالعالم. تبادل استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن، ومدمرتين أمريكيتين. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، وتحالف دعم الشرعية يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تشن جماعة الحوثي هجمات على أهداف في السعودية تزامنا مع توسع المعارك في اليمن وإعلان الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة إثر موجة نزوح جماعي جديدة. إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين أهدافاً في المملكة ووعيد من قبل تحالف دعم الشرعية بإجراءات حازمة عقب الهجوم على السعودية. فهل دخلت الحرب في اليمن منعطفاً جديداً مع استهداف المملكة؟ وما أهداف الحوثيين من هذا الاستهداف؟ وكيف سترد الرياض على مثل هذه الهجمات في ظل احتدام المعارك في اليمن؟
1: غارة جوية جديدة شنها الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية مستهدفة مواقع الحوثيين على محاور القتال غربي محافظة تعز، فيما تستمر المعارك على جبهتي الجوف والبيضاء الاستراتيجيتين وسط اليمن، حيث تحول الحوثيون هناك من الهجوم إلى الدفاع على وقع استمرار تدفق حشود القبائل اليمنية لقتال الجماعة المدعومة من إيران. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشاد بانتصارات القوات المسلحة وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. العليمي تعهد باستمرار العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، كما حمل الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد ورفض مبادرات السلام. ما لبثت جماعة الحوثي أن ردت باستهداف منشآت نفطية ومؤسسات مدنية سعودية.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
1: استهدافات الحوثيين للسعودية استدعت إدانات إقليمية ودولية واسعة، حيث أدانت قطر ومصر والكويت بشدة هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت مدنا سعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرار المنطقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية تعهد بالرد على الحوثيين، وأكد الناطق الرسمي للتحالف اللواء تركي المالكي مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي بكل حال.

0: ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري، أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك دكتور عاتق، ما الذي تحاول جماعة الحوثي أن تفعله من خلال الهجوم على السعودية وهي التي ترزح تحت ضغط كبير على الجبهات داخل اليمن؟
1: أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم ومشاهديك الأكارم. الحقيقة أن هذا السؤال هو سؤال المرحلة وسؤال مركزي في النقاش في تعريف طبيعة الصراع في اليمن وتعريف سياسات الحوثيين تجاه السيطرة على المستوى اليمني وأيضا دفع الإقليم إلى الاهتمام بالملف اليمني. أنا أعتقد أن الحوثي يصر إصرارا منذ اليوم الأول أن يبقى الملف اليمني ملفا إقليميا لا ملفا محليا، وبالتالي لو تلاحظ وتعود إلى الخلف لتجد أن جماعة الحوثي يعني منذ الوهلة الأولى ربطت الصراع باليمن على اعتبار أنه ضد التدخلات الخارجية، وظلت مثلا عندما كان التحالف العربي معلن ويمارس مثلا أعماله في إسناد الحكومة الشرعية موجود على اعتبار أنه عدوان، وظل هذا المصطلح يعني لفترة طويلة. بعد ذلك جاء المصطلح الآخر وهو الحرب على غزة، بعد يعني طبعا بطبيعة الحال الحرب على لبنان وعلى إيران، ثم بعد ذلك هدأت الأمور فصك مصطلح الحصار على اليمن واشتغلوا على هذا الأساس. فكلما تحركت الجبهة الداخلية للحكومة اليمنية تجاه صنعاء أو تجاه مناطق سيطرة الحوثيين، الحوثي يرى يعرف بأن المعركة إذا ظلت يمنية بأن هناك لن يكون هناك تعاطف دولي كبير، ولن يستطيع أيضا شد عصب المجتمع الذي يسيطر عليه للتجيش إلى الجبهات. فهو يحاول بصورة أو بأخرى ربط المعركة يعني معركة خارجية. بالتالي لو تلاحظ الآن الهجوم الآن الذي نفذ على مطار أبها لا يوجد مبرر له، لا توجد عملية عسكرية مطلقا من قبل القوات السعودية تجاه الحوثيين، ولا يوجد حتى يعني تصريح يحث على المعركة. وبالتالي لكن هناك تحرك داخلي، وبالتالي التحرك الداخلي رهان الحوثي عليه خسران، وبالتالي لابد من ربط إما البحر الأحمر أو المملكة العربية السعودية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الحوثيون بعد استهداف إيران أو الضرب الأمريكي على إيران أصبحت إيران تراهن بأوراق الحوثي باعتبار أنها الأوراق الأخيرة بالنسبة لها، وبالتالي دفعته نحو الساحل الغربي. الساحل الغربي طبعا معركة مكلفة بالنسبة للحوثيين، لأن الحوثي جيش كل سحب كل المقاتلين في الجبهات الأخرى من صعدة ومن مارب ومن الجوف ومن أيضا من حدود الحديدة باتجاه الساحل الغربي لمدينة تعز. هذا السحب كلفه الكثير، وبالتالي تدخلت الحكومة الشرعية فأخذت معسكرات وأخذت مناطق استراتيجية في محافظة الجوف. هذا فقط لأنه كان بطلب إيراني باعتبار أنه باب المندب لابد أن يكون رافدا للمفاوضات على هرمز. هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية الثانية والأخيرة الذي هي إيران ربما ترغب في التدخل باليمن في الحالة اليمنية الآن لإنقاذ الحوثي، وبالتالي لا يمكن التدخل إلا إذا كانت السعودية موجودة بطبيعة الحال. فربما هذا أنه كما يقال رسالة بريد إيرانية للسعوديين للدفع السعودية للتدخل في اليمن عسكريا الآن من أجل يشرع دخولها أو على الأقل رفع الصوت.
0: هل تستطيع إيران الآن في الظرف الذي في الظرف الذي تعيشه إيران اليوم، هل تستطيع أن تتدخل؟
1: هو الآن سواء الحوثي أو إيران لم يعد لديهم إلا الهروب إلى الأمام، وبالتالي الدفع نحو العنف.
0: نعم،
1: يعني وضعهم الاقتصادي داخليا منهار، التأييد الدولي بدأ يتلاشى بشكل كبير جدا سواء لإيران أو للحوثيين، وعليه لا يوجد مخرج إلا دفع الإقليم إلى مزيد من العنف، لأنه لا يوجد عندهم مثلا يعني اقتصاد، ولا توجد يعني كفاءة دبلوماسية للعمل فيها، وبالتالي خلاص هو ذا الخيار الأخير اللي هو خيار القوة.
0: طيب اسمح لي دكتور عاتق أن أستطلع رأي ضيفي من الرياض دكتور أحمد الشهري في نفس المسألة. في تقديرك دكتور أحمد، أجدد الترحيب بك أولا، في تقديرك ما الذي يدفع الحوثيين لمهاجمة أهداف في المملكة العربية السعودية في ظل الضغط العسكري الذي يعيشونه داخل اليمن في

0: مواجهة قوات الحكومة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذ رائد وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. دائما الحوثي مثل إيران، وأضع معهم نتنياهو، دائما يبحثون عن أزمات خارج بلادهم من أجل أن تكون هناك رسائل للداخل، فتجد أنه إيران تبحث تضرب في الخارج وتستعدي من أجل أن تقول للشعب أننا نتعرض لاعتداء. هذا السردية أيضا تتبناها هذه الميليشيا. لم يكن هناك داعي للتصعيد من الأصل، كان هناك مسار سياسي ترعاه السعودية وعمان والأمم المتحدة، وكان هناك هدنة وتبادل أسرى، والمطار صنعاء مفتوح والحديدة مفتوح. إذن ما هو مبرر أن تذهب هذه الميليشيا للتصعيد واستهداف السعودية، ثم بعد ذلك أيضا استهداف ميناء المخا وإخراجه عن الخدمة نهائيا؟ الإجابة بكل وضوح ومباشرة هي أن هذه الميليشيا هي الزناد الذي تضغط عليه إيران في أي وقت من أجل أن توجد أيضا توتر في باب المندب والبحر الأحمر، مثله مثل هرمز، وكأن إيران تريد أن تلاعب العالم وتضغط عليهم من خلال هذين الممرين الهامين. للأسف الشديد أن هذه العصابة وهي تبيع نفسها للخارج نسيت أنه بهذا الأسلوب أولا فقدت الحاضنة الشعبية وعرت نفسها أمام الداخل وأمام المجتمع الدولي. رأينا اليوم الإدانات من جميع دول العالم، حتى موسكو اليوم كان وزير الخارجية هناك، وكان هناك إدانة مباشرة من السيد لافروف وزير الخارجية الروسي. وكذلك أيضا هي تريد أن تنفس أو ترسل رسالة للداخل بعد الهزائم الموجعة التي تعرضت لها من الشرعية التي فاجأتها بهذا التنسيق وبهذه الاستراتيجية العسكرية، انتصار في تعز وفي بقبنة وفي الحيس وفي الجراحي وفي مأرب وفي البيضة وفي الجوف، وطيران مسير وطيران حربي ومدفعية وراجمات، كأنه الحوثي بدأ يتحسس على وجوده أصلا في صنعاء، لأن المشروع الذي يقوده الرشاد العليمي الآن ليست مناوشات أو ردود فعل، وإنما هو المشروع اليمني الذي طالما انتظره الشعب اليمني، وهو دحر الانقلاب الحوثي وعودة الدولة إلى صنعاء. المملكة العربية السعودية ليست طرفا في النزاع أصلا، هي تقود حالف عربي وفق قرار أمي 22/16 يرفض الشرعية الدولية، لكن الاعتداء الذي تعرض له السعودية، وهذا ليس الأول اعتداء، كان هناك اعتداء قبل ذلك على ينبع وعلى أيضا جيزان ونجران، أعتقد وكما قال وزير الخارجية السعودي في موسكو أن هذا الاعتداء الحوثي لن تتحمل هذه العصابة نتائجه، وسيكون هناك ردا حاسما وعازما وموجعا لهذه الميليشيا.
0: أريد أن أقف بالتحديد معك دكتور أحمد، ما طبيعة الرد دبلوماسيا وربما أيضا عسكريا من جانب التحالف على الهجمات التي نفذها الحوثيون على المملكة؟
1: الدبلوماسي، فالسعودية أيضا عبر وزير خارجيتها أدانت هذا المشروع وهذه الاعتداءات، وكذلك المنظومة الخليجية والعربية والدولية والمجتمع الدولي. على الصعيد السياسي، المملكة العربية السعودية دائما تحاول أن تذهب دائما إلى ضبط النفس، ولا تريد أن تذهب إلى حرب شاملة، تريدها إيران وتريدها إسرائيل، ولذلك سيكون مبضع الجراح الذي تستخدمه المملكة العربية السعودية، وستلقن هذه العصابة درسا موجعا. قال وزير الخارجية عندما سئل عن الرد الذي المحتمل، قال سيكون ردا يوجع العصابة الحوثية لكنه لن يوجع الشعب اليمني. الشعب اليمني عزيز علينا، الشعب اليمني نحن نصرف المليارات لنمائه ومعيشته، كان هناك دعم من قبل أيام للبنك المركزي، المملكة تستضيف 3 مليون من الشعب اليمني الذي يحول المليارات لأبنائه وأسرته في اليمن. العصابة الحوثية تتمترس داخل الشعب اليمني، ولذلك السعودية ليست عصابة وليست ميليشيا ترمي كيفما اتفق، مثل ما تفعل ميليشيا الحوثي، استهدفت مطعم في المخا قتل العشرات من البشر، واستهدفت أيضا أعيان مدنية في جيزان ونجران، أصيبت أطفال ونساء. المملكة العربية السعودية دولة حكيمة، دولة راشدة، لطالما تحملت الكثير وألغت الكثير من الهجمات إذا كان هناك احتمالا ولو بسيطا في أن يصاب مواطنا يمنيا. اليمن يعتاش الآن من المساعدات التي تقدمها السعودي عبر البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن، وعبر مركز الملك سلمان، وأيضا عبر الدعومات المتتالية للبنك المركزي للحفاظ على اقتصاد اليمن وعلى عملته وعلى القوة الشرائيه. إذن فرق شتان بين من مشروعه بناء ونماء وازدهار وبين من مشروعه تخريب كيفما اتفق. لماذا؟ ما فائدة الحوثي عندما يخرج ميناء المخا من الخدمة؟
0: نعم.
1: ما فائدة الحوثي عندما يستهدف تعز ويستهدف مقبنة ويستهدف الجراحي والحيس؟ ما هي الفائدة التي تعود على الحوثي وهو يقتل أبناء الوطن؟ إذن الحقيقة رب ضارة نافعة هي انكشاف أمام الشعب اليمني. رأينا الآن هذا الحشد الشعبي في الشعب اليمني، وكذلك من القبائل، وكذلك أيضا من الحاضنة حتى داخل صنعاء نفسها وداخل الأماكن التي تسيطر عليها هذه العصابة، لم يعد لها قبول داخل اليمن، وأيضا تعرت أمام المجتمع الدولي.
0: دكتور عاتق، أريد أن أنقل إليك أيضا هذه النقطة. كما تفضل دكتور أحمد، هناك رد سيكون موجعا للحوثيين وليس للشعب اليمني بحسب الدبلوماسية السعودية. ما الشكل الذي تتوقعه لهذا الرد على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري؟ هل يمكن أن نشهد انخراطا أكبر أو انخراطا للتحالف العربي في المعارك ردا على الهجمات التي استهدفتها السعودية؟
2: جميل جدا. أعتقد أنه هذه من أجمل الجمل التي ممكن أن تقال في في في الرد على استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية أو لأي من دول الجوار. الرد المنطقي، الحوثي يهرب إلى رد عسكري أو يطلب رد عسكري. فأنا أتوقع أن السعودية لن تهدي هذا الطلب. هو أساسا استهدف مطار أبها من أجل أن تكون هناك ردة فعل عسكرية بطائرات سعودية، ولا أتوقع أن يعطى هذا الأمر لكثير من الاعتبارات. لكن الرد أنا بعتقد أنه سياسيا المملكة العربية السعودية لازالت تمتلك كثير من النفوذ على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وبالتالي هي لن تلجأ إلى الخيار العسكري المباشر. ولكن ما الذي السؤال، ما الذي دفع الحوثي إلى استهداف المطار وهو منشأة مدنية لاستفزاز السعودية؟ هو من أجل خلط الأوراق والهروب من الاستحقاقات والهزائم الداخلية التي تلقاها. بالتالي أعتقد أن الرد سيكون من خلال مزيدا من التمكين للحكومة الشرعية ولموقف رئيس المجلس الرئاسي اللي هو رشاد العليمي، وطبعا القوات المسلحة اليمنية داخليا. هذه لو تم يعني تهيئة المناخ الدولي والإقليمي لمعركة، لا أعتقد الآن أنه، أو بالأصح أعتقد أنه اليوم عدم حاجة المملكة العربية السعودية للتدخل بأدوات عسكرية مباشرة هو مؤشر بأن الحكومة الشرعية أصبحت في مستوى تستطيع أن تدافع عن نفسها، وبالتالي أيضا تحسم المعركة.
0: وهذا سؤال آخر أيضا حول طبيعة المعارك وإمكانية الحسم الكامل بالنسبة للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية والوصول إلى صنعاء كما صرح نائب وزير الدفاع اليمني. كيف تبدو إمكانية أن يقع ذلك وبأي سقف زمني في تقديرك؟
2: أنا أعتقد بالنسبة للسقف اليمني ممكن أن نتناقش عنه لاحقا، لكن أنا أعتقد الآن أنه كثير من الأمور تغيرت لصالح الحكومة الشرعية بشكل كبير جدا، وكل عامل يتغير لصالح الدولة اليمنية والحكومة الشرعية هو بالضرورة على حساب جماعة الحوثيين. خذ على سبيل المثال خروج الإمارات مثلا من جنوب اليمن، كان كلما تهيأت الظروف لمعركة ضد الحوثيين سواء في مارب أو في تعز أو في الحديدة أو في كذا، تحرك المجلس الانتقالي فيعمل عملية إرباك لهذه القوات، وبالتالي تعود مجددا إلى الوراء. حتى الآن نحن نلاحظ الآن في هذه الأثناء الذي أتحدث معك فيها، هناك بعض رموز الانتقالي الآن أصبحوا يصعدوا أو ينسقوا بطريقة أو بأخرى مع جماعة الحوثيين، لكنهم أصبحوا منزوعي المخالب، لا توجد لديهم قوة عسكرية أو نفوذ عسكري إن صح التعبير.

0: هذا عامل. العامل الآخر الحاضنة الدولية الغربية الأمريكية التي كانت تدافع عن الحوثيين بشكل كبير جدا. هذا الأمر بعد أن أقلق التجارة الدولية في البحر الأحمر تحول الأمر يعني ليس في صالح الحوثيين. ضيف إلى ذلك الآن أصبح في جدية في توحيد القرار العسكري والسياسي في داخل جسم الشرعية. القوات الآن طارق صالح مع يعني أبو زرع المحرمي مع سلطان العرادة مع كلهم هؤلاء الآن أصبحوا تحت قيادة عسكرية واحدة، وبالتالي القرار العسكري إلى حد كبير أصبح موحد. هذه كلها هذه العوامل بالإضافة طبعا إلى فشل الحوثيين في إحداث على الأقل يعني تنمية ولو بمستوى 1% في الساحة اليمنية. لك أن تتخيل أستاذ أن دكتور الجامعة لا يستلم المرتب من جماعة الحوثيين بل يستلمه من السلطة الشرعية، وإذا أراد أي إنسان في مناطق سيطرة الحوثيين مرتب فعليه الذهاب إلى الجبهة أيا كان مستواه، سواء كان طفلا أو أستاذا جامعيا أو حتى دكتورا. إذا لم يكن عنده مشروع خاص فعليه الذهاب لكي يحصل على لقمة العيش له ولأولاده إلى جبهة العسكرية. هذا الأمر وإن بدا لنا في ظاهرة أن الحوثي مسيطر على المناطق، لكن في تخلخل كبير وفي تململ كبير من فئات المجتمع قد تتفجر في وجه الحوثيين.
1: هذا يعني أن السقف الزمني يمكن أن يكون قصيرا.
0: نعم، في حال أنا أقول لك شيء، في حال وجود يعني خلينا نقول موافقة أو على الأقل تحييد للفيتو الأمريكي والغربي الذي يتخذ دائما ضد أي معركة، وفي حال أيضا يعني
1: واضح من خلال المواقف
0: وجود القرار السياسي فأعتقد أنه المعادلة العسكرية ليست المشكلة.
1: واضح من خلال المواقف الدولية أن هذا الفيتو يعني ربما
0: ليس قويا،
1: يكون ليس قويا.
0: وأعتقد أنه زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو أعتقد أنه قد يجوز أنه له علاقة بالمسألة.
1: دكتور أحمد شهري أعود إليك، هذا الموقف الدولي والإقليمي كيف يمكن أن يؤثر على المشهد اليمني نفسه بغض النظر عن الاستهداف الذي تم للسعودية؟
2: أعتقد أن المجتمع الدولي أدرك تماما أن هذه الكيانات ما دون الدولة أصبحت مزعزعة للأمن ليس فقط في اليمن، ولكن شاهدنا في اليمن وفي القرن الأفريقي وفي العراق وكذلك في لبنان. هذه الكيانات الحقيقة هي نمت في ظل انقسام المجتمع الدولي وفي ظل انقسام مجلس الأمن وفي ظل وجود بعض الحواضن التي تدعمها عسكريا وماليا وأولهم إيران. الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن كانت قد رفعت الحوثي من قائمة الإرهاب، هذا شيء مؤسف. السيد ترامب الآن هو وضع هذه الميليشيا على قائمة الإرهاب، وأيضا وضع جميع المصادر والمصارف التي تأتيها أيضا تحت المراقبة، وكذلك أيضا المراقبة في البحر، وكان رأينا هناك ضبطيات ضخمة جدا من الحكومة الشرعية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لبواخر تأتي من إيران لتسليح هذه الميليشيا. وبالتالي أعتقد أن هذا الضغط هو الذي سيجفف هذه المنابع، وخصوصا بعد الحصار المطبق على إيران، وهذا من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تآكل هذه الميليشيا. خروجها ومحاولة الضرب في خارج اليمن هو من أجل التغطية على الهزيمة وعلى الانكسار والانتكاسات التي تحققها على الجبهات، وكما تفضل ضيفك تحولت من الدفاع إلى من الهجوم إلى الدفاع، وخصوصا تعدد الجبهات. كان هناك جبهة واحدة، الآن جبهة تعز ومأرب والبيضة، وكذلك أيضا في الحيس وفي الجراحي وفي مخا. إذن الحوثي لا أعتقد أنه سيستطيع أن يجابه مجتمع ويواجه شعب.
1: طيب دكتور أحمد، الوقت يدركنا في دقيقة لو تسمح لي، إلى أي مدى أثرت سلوكيات الحوثي في البحر الأحمر على تشكل هذا الموقف الدولي الذي رفع الغطاء كما تفضل قبل قليل دكتور عاتق عنه؟
2: أعتقد أن هذا الموقف هو أصبح واضحا على المجتمع الدولي، ولعلي أشير إلى التحالف الدفاعي البحري الذي أنشأ مؤخرا بقيادة المملكة العربية السعودية وانضم إليه 15 دولة وهو الآن في طور التأسيس. ما هي رسالة هذا التحالف

0: البحري، وأعتقد أنه سيكون مفتوحا لدول العالم، هي ضبط الأمن والسلام في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي مضيق هرمز وفي أي مكان. وهذا الحقيقة رسالة للعالم أن الشرعية الدولية لابد أن تقول كلمتها. ذلك أيضا تحالف مكة أو حلف مكة أو اتفاق مكة السعودي الباكستاني التركي هو أيضا رسالة لهذه العصابات وهذه الميليشيا أن هناك شرعية وهناك حكومات وهناك قوة لابد أن تقول كلمتها أمام هذه العصابات، لأن الحقيقة إيقاف بحر أو إيقاف مضيق ليس بالضرورة أن تكون دولة يفعل ذلك. ميليشيا من 5 أو 6 أشخاص تقذف بشيء من القنابل أو الصواريخ المحمولة على الكتف هذا كافي، ولذلك هذه الميليشيا ستفقد كل شيء أمام الشرعية القادمة، تحالف بحري كذلك تحالف عسكري كذلك أيضا دعم للدولة الشرعية التي تمارس دورها الآن. وكما أيضا استمعنا أن الانقسامات التي كانت تعصب بالشرعية انتهت، وكذلك أيضا الوحدة الشعبية أصبحت الآن هي الخيار، لذلك الرهان هو على الشرعية في أي مكان، والخسارة لهذه الكيانات ما دون الدولة ومن يدعمها سواء في اليمن أو في السودان أو في ليبيا أو في العراق أو في لبنان أو في أي مكان آخر.
1: أشكرك جزيل الشكر من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات دكتور أحمد الشهري، كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله. شكرا جزيلا لكما على مساهمتكما معنا في هذه الحلقة، وفي الختام الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. الجيش اليمني يتقدم غربي تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. أهلا بكم من جديد. قالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سانت كوم في بيان نشر على موقع إكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقالت سانت كوم إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواصل محاولتها لضرب السفن الحربية الأمريكية محذرا من أن كل محاولة ستؤدي إلى خسارة ناقلات نفط إيرانية.
1: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. وأشار الحرس الثوري إلى أنه هاجم 10 سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز بحسب وصفه. أعلن الجيش الأردني اعتراض 18 صاروخاً إيرانياً دون تسجيل أي إصابات نتيجة العدوان. وأشار الجيش الأردني في بيان إلى سقوط صاروخين في مناطق خالية من التجمعات السكنية، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للاعتداء الإيراني لا تزال مستمرة. وتنضم إلينا من طهران مراسلتنا لينا القرعان لتطلعنا على آخر التطورات. تفضلي لينا.
2: نعم مديحة، من عمان تطورات كثيرة ليلة أمس، يعني هجمات صاروخية إيرانية متعددة شهدتها مختلف المناطق الأردنية. المواطنون وثقوا سلسلة طويلة من الصواريخ التي يعني وصلت إلى الأجواء الأردنية. بطبيعة الحال هذه الصواريخ امتدت في مناطق جغرافية متعددة بدءا من شمال المملكة، وهنا نتحدث عن محافظة إربد، جرش، عجلون، نتحدث عن الشرق المملكة، نتحدث عن المفرق، إضافة إلى ذلك نتحدث عن وسط المملكة والعاصمة الأردنية عمان. أيضا الحرس الثوري الإيراني فيما يشير إلى أن الهجمات الصاروخية استهدفت قاعدة الشهيد موفق الصلتي، وهي بطبيعة الحال تقع إلى شمال شرق المملكة أو شمال شرق العاصمة الأردنية عمان بالتحديد بمئة كيلو متر. إلا أن الجغرافيا لا تكذب، حيث أن الصواريخ الإيرانية شوهدت وتم التصدي إليها في مختلف مناطق المملكة من الشمال وإلى وسط المملكة. بطبيعة الحال القوات المسلحة الأردنية مديحة أصدرت بيانا توضيحيا فسرت به بأنه تم وصول 20 صاروخا باليستيا إيرانيا وصل إلى الأجواء الأردنية. بطبيعة الحال تم التصدي وإسقاط 18 صاروخا، فيما سقط صاروخين في مناطق غير مأهولة.

حقلة بسكان. إن تحدثنا عن الأضرار، فوفقا لبيان القوات المسلحة لم يكن هنالك أي أضرار في الأرواح، وذلك بحمد الله. وأيضا الرواية الأردنية والسردية الأردنية الرسمية مديحة بطبيعة الحال وكما اعتدناها، لا تتابع أو ترد على التصريحات الإيرانية وعلى تصريحات الحرس الثوري الإيراني، حيث لا تحدد أماكن سقوط أو إسقاط أو توجيه هذه الصواريخ الإيرانية التي شهدنا ليلة أمس الموجة الأكبر منها والتي نتحدث بها عن نحو 20 صاروخا. القوات المسلحة أكدت بأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي انتهاكات للأراضي الأردنية واستهداف لأمن ومواطني المملكة. إضافة إلى ذلك أكدت بأن عملياتها مستمرة وأنها تقوم بمعاملية مراقبة مستمرة على مدار الساعة. إيران وتقول في كل مرة وتردد سرديتها بأنها تستهدف القواعد الأمريكية كما تصفها في الأردن، فإن الأردن وبروايته الرسمية مديحة كان قد أشار وأكد مرارا بأن لا قواعد تحمل الهوية الأمريكية هنا على الأراضي الأردنية، وإنما هي أراضي وقواعد أردنية تحتوي وتضم قوات أمريكية. وهذا ليس سرا يفشى، هو ضمن اتفاقيات معتمدة ومبرمة ومعلنة لغايات رفع الكفاءة ومكافحة الإرهاب مديحة. بطبيعة الحال مشاهد وثقها مواطنون وتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت الدفاعات الجوية الأردنية وهي تتعرض وتعترض وتسقط هذه الصواريخ، فيما سلاح الجو قام بسلسلة طلعات جوية ليلية لربما كانت تحملها

0: فيما سلاح الجو قام بسلسلة طلعات جوية ليلية لربما كانت تحمل هدفين أساسيين، أولا عمليات استكشافية وطلعات استكشافية، وثانيا هي رسالة طمأنة للمواطنين الأردنيين بأن السماء الأردنية لا تنتهك وأن سلاح الجو موجودون فيها.
1: أشكرك جزيلا لنا القرعان. أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود التي تبذلها الدوحة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي، قال إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة مستفزة للمنطقة ولمقدرات شعوبها والاقتصادات، وأكد الهاشمي ضرورة وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بطرق سلمية.
2: بداية يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية.
1: شهدت جبهات القتال في عدة محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بينما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. في مأرب شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتعزيزات ومواقع للحوثيين في الكسارة والمشجح، واستهدف قصف مدفع مواقع للجماعة شمال وغرب وجنوب المحافظة، كما أفادت مصادر عسكرية بغارات على مديرية خب والشعف و معسكر اللبنات في الجوف. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي في جبهة مريس بالضالع. ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، ماذا في التطورات؟ تفضل.
3: نعم مديحة، ربما تتسع خارطة المواجهات كل يوم أكثر. اليوم في محافظة مأرب فجر هذا اليوم تصدت قوات المنطقة العسكرية السابعة لهجوم واسع من جماعة الحوثي على جبهة محزمات ماس، وهي جبهة في الشمال الغربي من محافظة مأرب خلف مديرية رغوان. هذه الاشتباكات تستمر حتى اللحظة في محاولة لإسقاط هذا الموقع الاستراتيجي الذي يتصل بمديرية رغوان وبصحراء محافظة مأرب ويقطع الطريق باتجاه محافظة الجوف. كذلك مصادر محلية وعسكرية من محافظة صعدة تتحدث عن أن الحوثيون قاموا بإطلاق أربع طائرات مسيرة انتحارية باتجاه المملكة العربية السعودية هذا اليوم. في محافظة تعز وهي الأكثر اشتعالا للمعارك يوم أمس وفجر هذا اليوم، لا زالت الاشتباكات مستمرة في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز. هذه الاشتباكات لم تتوقف منذ يوم أمس الأول، يحاول الحوثيون إسقاط هذه المديرية المهمة التي ترتبط بمديرية ذباب التي تعتبر أحد أهم المناطق الساحلية والممرات البحرية العالمية وتتصل بباب المندب. كذلك في محافظة الجوف لا تزال الاشتباكات مستمرة في معسكر اللبنات، وتحاول القوات الحكومية الضغط على هذا المعسكر وإسقاطه. هناك أخبار عسكرية ومصادر عسكرية تتحدث عن إسقاط أجزاء واسعة من هذا المعسكر الذي يتعرض للحصار من اليوم الثالث على

0: التوالي من قبل القوات الحكومية. كذلك في منطقة اليتمة تقول القوات الحكومية أنها أمنت مناطق خارج سوق اليتمة بعد معارك عنيفة يوم أمس مع جماعة الحوثي استمرت لساعات، ثم انسحبت القوات الحكومية خارج هذا السوق الذي كانت قد سيطرت عليه وأمنت تلك المواقع. تقول القوات الحكومية أن سبب انسحابها هو أن الحوثيون قاموا بإطلاق قذائف وهاونات وكذلك طائرات مسيرة على السوق الذي يكتظ بالناس، مما جعل القوات الحكومية تنسحب حسب المصادر العسكرية. هنا في محافظة مأرب نفذ الطيران الحربي غارات متعددة على الشريط جبهات محافظة مأرب سواء الجنوبية أو الغربية وكذلك شرق محافظة مأرب في جبهة العلم. كذلك إنسانيا تقول مصادر محلية هنا في مأرب أن الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا على منطقة في مفرق حريب قريب مدينة مأرب سقط على عائلة بالكامل اليوم صباح اليوم.
1: نعم خليل، أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. عقب سنوات من الهدوء الحذر عاد المشهد اليمني إلى واجهة الأحداث، حيث شهد معركة جديدة هي الأوسع نطاقا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحمل معطيات مختلفة عن سابقتها. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
2: بعد نحو 4 أعوام من الهدوء النسبي اشتعلت الجبهة اليمنية الداخلية مجددا وسط متغيرات ميدانية سريعة تجعل هذه المعركة مختلفة عن سابقاتها. المعركة الحالية دخلت مرحلة مختلفة عندما شن الحوثيون هجوما واسعا ومتعدد المحاور في غرب تعز وجنوب الحديدة مستخدمين الصواريخ البالستية والمسيرات والقوات البرية في محاولة للتقدم نحو مواقع استراتيجية قريبة من الساحل وطريق تعز المخا والمناطق المطلة على باب المندب. في مواجهة هجوم الحوثي واسع النطاق انتقلت القوات الحكومية والقوات الحليفة من حالة الدفاع إلى الهجوم المضاد بعد أن استوعبت الهجوم ووسعت عملياتها لتشمل الحديدة والبيضاء وكذلك محافظة الجوف الأقرب لمراكز ثقل جماعة الحوثي، فضلا عن استعادة مواقع خسرتها خلال الساعات الأولى. عزز الهجوم المضاد بمشاركة أوسع للقوات اليمنية ضد الحوثيين، فبالتزامن مع مشاركة الجيش والمقاومة الوطنية والقوات المشتركة وصلت إلى جبهتي تعز والساحل الغربي قوات من ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن. بناء القدرات الجوية للمعسكر الحكومي وإعادة تنظيمه كان فارقا هذه المرة مع استخدام المقاتلات الحربية لاستهداف مواقع الحوثيين، إلى جانب ظهور الطائرات المسيرة لدى مختلف قوات هذا المعسكر والتي أحدثت فارقا عسكريا من الجو على الأرض. على صعيد التوقيت فإن ترابط الجبهة اليمنية الداخلية بالاشتباك الإقليمي يفسر اندلاع المعركة التي ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة في ظل سعي الجماعة الحوثي إلى استخدام مضيق باب المندب ورقة ضغط موازية لما يحدث في هرمز.
1: أطلق الدفاع المدني السعودي انذارات للتحذير من خطر في 3 مناطق بجنوب المملكة محاذية لليمن، وأطلق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة نجران للتحذير من خطر، وذلك بعد إنذارين مماثلين لمدينة أبها ومنطقة جازان. قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوبي نابلس، وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة تديرية ببلدة عقربة وطالبت أحد الأشخاص بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة، وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن نحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. يا شهيد!
3: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن الضفة الغربية، فيقتل ويعتقل ويهدم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقي مدينة القدس المحتلة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان، ما أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023، فيما وجد نحو 30 فلسطينياً أنفسهم بلا مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمصاف ريطة جنوب الخليل، ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
1: طالبت كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية بوقف فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معلنة عزمها تقييد تجارة السلع القادمة منها، فيما حذرت فرنسا وبريطانيا من تداعيات الاستيطان وعنف المستوطنين على فرص حل الدولتين.
4: في تصعيد دبلوماسي لافت، تتسع دائرة الضغوط الغربية على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية وجهت رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية: أوقفوا فورا توسيع المستوطنات وضعوا حدا لعنف المستوطنين وحافظوا على ما تبقى من فرص حل الدولتين. في بيان مشترك، أعلنت الدول الاثنتي عشرة عزمها على اتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، مع رفض قاطع لأي خطوات من شأنها تكريس ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان. اللافت أن الموقف الغربي لم يتوقف عند حدود البيانات السياسية. بريطانيا ذهبت أبعد، معلنة فرض عقوبات على شركات وأفراد إلى جانب رفض طلبات تراخيص السلاح. أما فرنسا فأعلنت بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات، محذرة من أن الضفة الغربية تقف على حافة الانهيار في ظل توسع استيطاني متسارع وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين، وتحمل الدول الغربية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مباشرة عن تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، معتبرة أن استمرار الاستيطان يضرب في الصميم فرص تحقيق حل الدولتين. وفي المقابل ترى المعارضة الإسرائيلية أن الأزمة المتصاعدة ليست سوى نتيجة للفشل الدبلوماسي للحكومة الحالية، ورغم أن واشنطن لم تعلن الانضمام إلى إجراءات العقوبات فإن رسائلها حملت بدورها تحذيرا من أي تغيير على الأرض يمكن أن يشعل الضفة الغربية. المشهد إذن لم يعد مجرد خلاف سياسي حول الاستيطان، بل تحول إلى اختبار حقيقي للعلاقة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين. فهل تنجح هذه الضغوط في وقف التوسع الاستيطاني

0: أم أن الضفة الغربية تتجه إلى مرحلة أكثر من التصعيد، بينما تتراجع يوما بعد يوم فرص الحل السياسي؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: رحبت وزارة الخارجية التركية بإجراءات 12 دولة لحظر التجارة وعلاقات العمل مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية التركية إلى أن إسرائيل تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على حل الدولتين، موضحة أن سياسة الاستيطان تهدد وجود دولة فلسطين. وأوضحت أن المستوطنات تحولت إلى سياسة احتلال ممنهجة، مؤكدة أن ممارسات المستوطنين بلغت مستويات التطهير العرقي. وأضافت أنها ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد وزير الخارجية البريطاني أن العقوبات ستطول شركات وأفرادا داعمين لتوسع هذه المستوطنات وعملية التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
2: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
3: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شديدا وشاملا للعقوبات.
2: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظا من قبل ناشطين.
4: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
2: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
5: يمكننا القول بوجوب فرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
2: في المقابل صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبن غفير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن، وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
6: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، تراتا عربي، لندن.
1: شنت القوات الروسية هجوما جويا واسعا بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بعدد من المباني. يأتي هذا الهجوم بعد هدنة قصيرة استمر 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا في مساع أمريكية للدفع بمسار التسوية بين البلدين.
7: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلاً.

0: أكثر من 50 موقعاً تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
1: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
0: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة، امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
2: وقع انفجار في البداية، اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا كما اهتز المبنى.
0: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام، رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
3: نهاية النشر، تذكير بالعناوين. تبادل استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن، ومدمرتين أمريكيتين. الجيش اليمني يتقدم غرب بيت عز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. نلقاكم بعد قليل بحول الله، في أمان الله.
4: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons. That's
8: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
11: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
12: نقترب أكثر
11: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
12: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
11: وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
12: القصة وما فيها.

من قلب غزة تفتح الخيام أبوابها ويتحول الركام إلى مقاعد للدراسة، حيث يبدأ الطلاب عامهم الدراسي الجديد بأمل يتحدى كل الظروف. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الحرب، غزة تبدأ عاما دراسيا جديدا. تحول تاريخي في ألمانيا، حزب البديل اليميني المتطرف يتصدر الانتخابات. وفي حلقة جديدة من مسلسل إعادة التسميات، ترامب يستهدف اسم ولاية أمريكية. مع بدء العام الدراسي الجديد وعوضا عن أجراس الحصص المدرسية، يدوي طنين الطيران المسير الإسرائيلي فوق رؤوس أهالي قطاع غزة، لكن الأطفال الفلسطينيين هناك يصرون على انتزاع حقهم في الحياة للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمرين ودمار أكثر من 97% من المباني التعليمية بالقطاع. نشاهد هنا كيف عاد مئات الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية التي نصبوها وسط الركام.

هذه العودة الاستثنائية تصطدم بحصار إسرائيلي اقتصادي ومعيشي بالغ القسوة، إذ تستقبل غزة هذا العام الدراسي بإقبال محدود جدا على شراء المستلزمات المدرسية في ظل ارتفاع جنوني للأسعار. وفي ظل النزوح المتكرر تجد الأسر الغزية نفسها عاجزة عن توفير ثمن الدفاتر والحقائب، لتصبح المفاضلة اليومية بين تأمين كلفة التعليم أو ثمن وجبة تسد رمق الأطفال، أو حتى إرسال هؤلاء الأطفال لجلب الطعام من التكايا الخيرية كما تشاهدون هنا في هذا الفيديو. يتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي مع تحذيرات أممية متصاعدة من أن استمرار قصف المدارس وحرمان الأطفال من التعليم للعام الثالث على التوالي يمثل عقابا جماعيا يهدد مصير التعليم لجيل

0: فيها أثناء استعدادها للعام الدراسي الجديد. وجسمن تقول: قتلت إسرائيل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في غزة وهي في طريقها إلى المدرسة، كيف تبررون هذا؟ إنه عمل شرير وخسيس إلى أقصى حد. حساب أرت يقول: أنا خائف مما تفعله إسرائيل بالعالم أكثر من خوفي من أي شيء آخر، قد يضرني قلبي مع أطفال غزة المساكين. وأخيرا مع هذا الحساب: بدلا من الحقائب المدرسية يحمل أطفال غزة أواني الطعام فوق رؤوسهم في طرقات غطاها الدمار، طفولة مهدرة تبحث عن سد جوع عائلاتها. شهر عسل طويل بين لندن وتل أبيب يبدو أنه يبلغ منتهاه بعد عقود من الدعم والتعاون، ليحل محله اشتباك دبلوماسي غير مسبوق. فما إن تسربت أنباء عن نية الحكومة البريطانية فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، حتى فقد وزير أو وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل صوابهم. نشاهد ما قاله وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند قبل أيام في هذا الفيديو.
1: Settlements are illegal under international law. Last month we saw the issuing of tenders for the E1 settlement, long regarded as the crossing of a red line because it cuts through the heart of the West Bank and risks making a Palestinian state unviable. This action was rightly condemned by a whole range of countries in the international community, including the United Kingdom. Over recent weeks we've also seen appalling settler terrorism and Palestinians driven from their homes. Mr. Speaker, this government will not acquiesce in the destruction of the two-state solution. We will act, and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.
0: حملة تهديدات هستيرية بدأت إذن، بل ومطالبات بفرض عقوبات إسرائيلية على لندن بتهمة احتلال أراض في أمريكا اللاتينية، في مفارقة سياسية يصف فيها الاحتلال غيره بالاحتلال. اللافت في التحرك البريطاني هو أن لندن سارعت بإبلاغ الرئيس دونالد ترامب سرا بأن هذه العقوبات رمزية ولن تمس التجارة أو الأمن، في محاولة لامتصاص غضب واشنطن وتجنب أي صدام مبكر. هذه الرمزية لم تشفع للندن في تل أبيب، إذ طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني، وأعلن عبر حسابه انتهاء الانتداب البريطاني قائلا هنا: اطردوا السفير البريطاني الليلة، لسنا ممسحة تدوس عليها حكومة معادية للسامية في بلد غزاها الإسلام وتحاول إنقاذ نفسها من الانحدار الاقتصادي والاجتماعي عبر مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل، لقد انتهى الانتداب البريطاني في أرضنا. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فقد ذهب إلى الكوميديا السوداء وطالب نتنياهو بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند أو مالي فانس القريبة من الأرجنتين وفرض عقوبات على بريطانيا، ويقول هنا: حان الوقت لتعترف إسرائيل بأن جزر مالي فانس أراض أرجنتينية محتلة يسرقها البريطانيون بعنف، هم لا يكتفون بالاحتلال بل ينقبون على النفط ويسرقون أموال الشعب الأرجنتيني. تحول تاريخي غير مسبوق في المشهد السياسي الألماني بعد فوز تاريخي لحزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، حيث حصد الحزب 43.8% من الأصوات محققا أفضل نتيجة انتخابية في تاريخه، ليفوز ب 39 مقعدا من أصل 83 في برلمان الولاية، نتيجة وضعت حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الأول بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. لكن المشهد كان مختلفا تماما لدى كثير من المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، إذ أعاد هذا الفوز المخاوف بشأن مستقبل هؤلاء. فقد ركز البرنامج الانتخابي للحزب بشكل أساسي على تشديد إجراءات اللجوء والدعوة إلى توسيع ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، ما ضاعف مخاوف المهاجرين واللاجئين.

0: هنا بالتأكيد من تداعيات صعود الحزب على حياتهم ومستقبلهم. ومن أبرز ما يتضمنه البرنامج إطلاق ما يسميه الحزب حملة ترحيل وزيادة أماكن احتجاز الأشخاص المقرر ترحيلهم وتشكيل فريق عمل خاص لتسريع عمليات الإبعاد. نشاهد.
1: Und die Syrer werden alle zurückgeführt in ihre Heimat, eingebürgert. Warum bürgert der deutsche Staat eigentlich Syrer ein?
2: Eine Abschiebeoffensive und aber vor allem eine Aussetzung dieser Anreize, warum Menschen herkommen und unser Sozialsystem ausnutzen. Es ist unsere politische Verantwortung.
3: Aber jetzt in letzter Zeit, ich merke schon, dass doch was mehr geworden ist. Ich habe Angst, dass doch die AfD an die Macht kommt.
4: Ich bin der festen Überzeugung, dass das gesamte deutsche stationäre Versorgungssystem in der Gesundheit auf ausländische Fachkräfte angewiesen ist. In Deutschland würden wir massive Einschränkungen haben.
5: Bedauerlich, dass wir jetzt, eine rechtsextreme Partei in Sachsen-Anhalt hat gewonnen. Das ist, ich finde, wir sollten aus der Geschichte besser lernen.
6: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir diese.
0: حزب البديل من أجل ألمانيا أيضا يريد استبدال العاملين في مجال مساعدة المهاجرين على الاندماج بموظفين للمساعدة على العودة وتقليص بعض المساعدات بهدف تشجيع المغادرة، ويدعو أيضا إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية مقابل التوسع في التكنولوجيا والذكاء الصناعي. هذه المخاوف مشاهدينا أحدثت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، أما في الشارع الألماني فتجمع متظاهرون احتجاجا على صعود الحزب اليميني المتطرف، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لليمين المتطرف ومحذرين من تداعيات سياساته تجاه الهجرة والمهاجرين.
7: Sachsen-Anhalt sei jetzt das Sprungbrett. Sie nimmt erst dieses Land, dann den ganzen Osten, dann die ganze Republik. Dann machen wir hier eine Ansage. Das lassen wir nicht zu. Das ist tausendfacher Widerstand und wir reihen dann durch Geschichte wieder.
0: إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الموضوع؟ نذهب إلى هذا القسم من الشاشة لنرى بعض التعليقات التي تفاعلتم بها، ونبدأ من عند ما كتبته فاطمة. تقول: صعود غير مسبوق لحزب البديل اليميني يشعل القلق في أوساط المهاجرين واللاجئين. الخوف لم يعد من تشديد القوانين فحسب، بل من تغير ملامح الشارع ونظرة المجتمع. زايد يقول: في الوقت الذي يطالب فيه حزب البديل بترحيل المهاجرين وتشديد اللجوء ترفع قطاعات اقتصادية ألمانية الصوت محذرة بنقص العمالة سيعصف بالسوق إذا تم تهميش المهاجرين. هكذا تقول آخر حساب: القلق مشروع تماما بين المهاجرين، لكن سيادة القانون لا تسقط بين ليلة وضحاها. المعركة القادمة ستكون قانونية ومدنية لحماية حقوق الإنسان للجميع. من جديد إلى الرئيس دونالد ترامب، بطل كل القصص وصاحب كل الترندات. ففي حلقة جديدة من مسلسل إعادة التسميات الذي انتهجه مؤخرا، فاجأ ترامب الأوساط السياسية والإعلامية بمنشور عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها لخريطة تظهر فيها ولاية نيو مكسيكو، وقد شطب اسم مكسيكو واستبدل بدلا منها كلمة أمريكا. لم يكتف ترامب بذلك، بل نشر مقطع فيديو مولدا بالذكاء الصناعي يظهر فيه هو بنفسه وهو يشطب اسم مكسيكو ويضع مكانه كلمة أمريكا، مرفقا إياه بتعليق قال فيه: اقترح العديد من الأشخاص تغيير اسم نيو مكسيكو، وهي إحدى أكثر الولايات التي شهدت تزويرا للأصوات عبر التاريخ إلى نيو أمريكا، معتبرا أن الاسم الجديد يمنح الولاية رقيا وجمالا يتناسب مع إمكاناتها الهائلة. نشاهد.

منشور الرئيس ترامب الذي يحتوي على الخريطة تجاوز 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة فقط، مما فجر ردود فعل واسعة وانتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث كانت حاكمة ولاية نيو مكسيكو في مقدمة المعلقين والمنتقدين، والتي كتبت على حسابها عبر منصة إكس تقول: اسم نيو مكسيكو ليس موضع نقاش، فهو ملكنا منذ ما قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق قال مراقبون ومختصون إن الرئيس ترامب لا يملك السلطة أساسا الدستورية ولا القانونية لتغيير اسم أي ولاية كما يلمح في الخريطة التي نشرها على حسابه، مستشهدين بأن تسمية نيو مكسيكو تعود تاريخيا إلى القرن 15، أي قبل قيام دولة المكسيك وقبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية بقرون كما يقولون. هذا المقترح أو هذه الرغبة مشاهدينا في تغيير اسم أماكن لم تكن الأولى لدى رئيس ترامب، فقبل أيام وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وهي التي تقع على الحدود الأمريكية الكندية. وفي بداية العام الماضي أصدر ترامب أيضا قرارا مماثلا استهدف فيه خليج المكسيك بتغيير اسمه إلى خليج أمريكا، وهو ما أثار حفيظة الحكومة المكسيكية حينها. هل انتهت الحكاية؟ لم تقتصر رغبات ترامب في إعادة التسمية على الداخل الأمريكي فقط أو دول الجوار المباشرة، بل امتدت لتشمل ممرات مائية دولية. فقد اقترح الرئيس الأمريكي في وقت سابق تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، وذلك في ذروة التصعيد الأمريكي مع إيران. ورغم الجدية التي ظهرت في مقترح مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأمريكي ألمح في وقت لاحق إلى أنه لم يكن جادا تماما بشأن تلك الخطة. على منصات التواصل الاجتماعي كانت التعليقات متباينة بشأن هذا الموضوع، بين من أيد يعني قرار أو اقتراح ترامب بتغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وبين من يرفض هذه الاقتراحات. إلى التعليقات، نبدأ من عند كاري يقول: لا أعتقد أنه يجب أن يفعل أشياء كهذه الآن، هناك الكثير والكثير من الأشياء الأكثر أهمية يجب إنجازها. كارول: ما هذا الهدر للوقت والمال والمجهود في مثل هذه الأمور؟ الشعب الأمريكي لديه تطلعات أكبر من ذلك، ولم يقل بكثير. هذا الحساب فيليب: أرجوك يا سيد الرئيس غيرها إلى نيو أمريكا بأسرع وقت. الحساب الأخير والتعليق الأخير: أتفق مع الموضوع، الاسم القديم كريه بينما الاسم الجديد أفضل بكثير. سيدة في مظاهرة داعمة لفلسطين تواجه شرطيا ألمانيا بسبب قمعه المتظاهرين، مشيرة إلى التناقض بين ممارساته وكلمة العدالة الموشومة على ذراعه. مرتدياً زي بطل خارق، أب يفاجئ ابنتيه

0: باستقبال غير متوقع في مطار دبي الدولي ويوثق لحظة لقائهما بعد غياب طويل.
1: They don't know I'm coming out like this.

0: Sienna, look at Daddy! Oh my God! Sienna, look at Daddy!
1: Oh my God.
0: You miss Daddy? Give Daddy a hug.
2: وفي هذه القصة مسنة أمريكية تعترض طريق روبوت توصيل الطعام أفريد في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا قائلة إنهم يأخذون وظائف البشر.

بجهود فردية وإمكانات بسيطة، شاب هندي ينفق من ماله الخاص لإزالة أطنان من النفايات المتراكمة في أحد الأنهار بمنطقته، محولاً مبادرته الفردية إلى حملة لتنظيفه من التلوث.

آخر قصة لدينا اليوم، معلمة الكيمياء المصرية منى فيصل تلفت الأنظار بأسلوبها في شرح الدروس لطلابها بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وتعيد الذاكرة إلى أجواء مدرسين زمان.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

0: بالله ولد الوقت.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
0: حبيبي يا ماما.
2: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.
3: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
0: بالموت يا احنا.
4: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

وهما يرتديان. السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

أهلا بكم إلى العالم اليوم، ومعكم يحيى سالم تتابعون فيه الليلة. سجال بريطاني إسرائيلي، لندن ودول أوروبية وغربية تفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. مباحثات سعودية روسية في موسكو بشأن ملف أمن الطاقة والمستجدات الإقليمية والدولية. تحذيرات من انهيار النظام الصحي في السودان مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد.

0: في ملفنا اليوم الأول من العالم اليوم، فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن العقوبات ستطال شركات وأفرادا داعمين لتوسع هذه المستوطنات وعمليات التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
1: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
2: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شديدا وشاملا للعقوبات.
1: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظا من قبل ناشطين.
3: What I've seen in Gaza is a state of complete destruction. I mean the level of
4: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
1: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
5: يمكننا القول بوجوب فرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
1: في المقابل، صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن، وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
6: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، ترت عربي، لندن.
0: معنا في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أهلا بك أستاذ أحمد معنا في هذا الملف الأول من العالم اليوم. والحقيقة إنه العالم كله وقف على قدم واحدة اليوم فيما يتعلق بالإجراءات الأوروبية بشكل عام، وخاصة ما يرتبط ببريطانيا. لكن ما الذي تعنيه برأيك هذه العقوبات عندما تأتي من بريطانيا التي لطالما اتهمت بأنها أسست إسرائيل، قدمت لها الوعد قبل أكثر من قرن على إقامتها وساعدتها في النهاية على ذلك، ثم تأتي اليوم ويعني تقدم على هذه الإجراءات التي أغضبت إسرائيل؟
7: النقطة التي أثرتها لافتة جدا. الذي يقود هذا الحراك الأوروبي الذي تشكل من 11 دولة زائد كندا، يعني 12 دولة، الذي يقوده هي بريطانيا، هي التي أنشأت هذا الكيان.

0: رعته، ومن ثم أصبح موروثا للولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا زالت بريطانيا لها الحضور والتأثير في أوروبا والتأثير في الشرق الأوسط. أن تأخذ هذه الإجراءات مع أنها نحن ننظر إليها أنها إجراءات يعني دون الحد الأدنى المطلوب، لكنه يعتبر تقدم في الموقف البريطاني والأوروبي، أن تنتقل من منطق الإدانة لاتخاذ إجراءات عقابية، وإن كانت هذه العقوبات تطورت من عقوبات على أفراد لأن تعاقب المستوطنات، يعني كمشروع سياسي إسرائيلي عقدي استراتيجي في الدخول إلى الضفة الغربية ومحاولة ضم الضفة الغربية من خلال سياسة الأمر الواقع، هذا يدل على أن هناك إن صح التعبير موقف متقدم من الأوروبيين ضد مشروع الاستيطان. وأنا أقول أنه يعني هذا ليس بالضرورة أنه عبارة عن صحو الضمير بالمناسبة.
1: هذا ما أريد السؤال فيه، يعني هل هنالك من دوافع؟ لأنه قبل أكثر من عام بقليل في مايو 2025 عندما فرضت هذه العقوبات وتحديدا من بريطانيا فيما يتعلق بالاستيطان، فرضت على أشخاص وعلى مؤسسات صغيرة وليست حكومية، مؤسسات خاصة، لكن سموتريتش وبن كفير كانوا ضمن هذه العقوبات. اليوم الأمر مختلف، هذه العقوبات تفرض على إسرائيل، على المستوطنات ككل، وبالتالي أي الدوافع تقف خلف هذا الإجراء؟
0: الدوافع التي أوصلت الموقف البريطاني والأوروبي إلى هذه المرحلة المتقدمة نسبيا، أن هناك أستاذ يحيى موقف رأي عام ومؤسسات حقوقية في بريطانيا أصبح لديها ملف غزة، ملف فلسطين، ملف الاستيطان، ملف إن صح التعبير من الملفات التي يهتم بها الرأي العام الداخلي، وبالتالي هذا يحرج حزب العمال البريطاني ويحرج أيضا في أي استحقاق انتخابي قادم، وبالتالي عليه أن يقدم استحقاقا سياسيا في الملفات الخارجية التي تهم الرأي العام البريطاني ومؤسسات البريطانية. هذا استحقاق أنا أعتقد أنه هو يقف خلف هذا الموقف المتقدم للبريطانيين، هذه واحدة. الثانية أنه الأوروبيون يخشون من التطرف الإسرائيلي الذي يريد أن ينهي فكرة الدولة الفلسطينية وأن يقضي على طموح الفلسطينيين في دولة وفي كيان سياسي. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن البيئة في الضفة الغربية وفي المنطقة تتحضر إلى انفجار قادم مرتقب. هذا الانفجار هل سيبقى داخل حدود فلسطين أم أنه سيكون له مؤثرات خارج حدود فلسطين، وبالتالي المنطقة تتأثر ومصالح أوروبية تتأثر؟ وهنا أريد أن أسوق شاهدا، هو السابع من أكتوبر. السابع من أكتوبر جاء في وقت كان يظن العالم بأن القضية الفلسطينية يعني هي أصبحت تعاني من موت سريري، الملف السياسي في الأدراج، ولا يجد أي اهتمام دولي أو إقليمي. عندما حصل السابع من أكتوبر نحن لحد اللحظة نعيش تداعيات السابع من أكتوبر، والذي يجري في المنطقة هو مرتبط بالقضية الفلسطينية. إذن هناك خشية أوروبية متقدمة من أن يؤدي هذه السياسات إلى انفجارات قادمة بسبب القضية الفلسطينية. وهناك عنوان ثالث مهم جدا في الموقف البريطاني تحديدا، وكأن بريطانيا تريد أن تقول في ظل الخلافات الأمريكية الأوروبية حول العديد من الملفات أنها تقول بأننا نحن الأوروبيون، نحن بريطانيا، ليس بالضرورة أن نتطابق في كل الملفات مع واشنطن، وأن قد يكون هناك تباينات. وهذا جزء من التباينات هي ملف الاستيطان.
1: ربما يعني أشرت إلى جزء مما كنت أود الحديث فيه الآن فيما يتعلق أصلا بتوقيت هذه الإجراءات البريطانية وتوقيت هذا التصعيد الأوروبي تجاه إسرائيل. من جانب هنالك مشكلة كبيرة جدا اليوم فيما يرتبط بالبحر الأحمر، السعودية والحوثيين، باب المندب، عفوا هرمز، الولايات المتحدة وكذلك إيران. إسرائيل مقبلة بعد شهر واحد أو أكثر بقليل على انتخابات أيضا، وهذه الحكومة ربما تكون في مهب الريح، فإلى أي مدى أيضا ساهمت الحكومة البريطانية أو هذه الإجراءات البريطانية في تعرية الحكومة اليمينية المتطرفة بحسب توصيف الولايات المتحدة التي كانت ترفض أصلا تحالف بنيامين نتنياهو مع سموتريتش وكذلك بن كفير، وحتى تخوفات الأوروبيين السابقة؟
0: قد يقرأ في جزئية منها على أن هذا الموقف قد يكشف الغطاء نسبيا قبيل الانتخابات الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو، ولمن المتطرف، بمعنى البعض قد يقول بأن هذه الخطوة تقول للإسرائيليين أو الناخب الإسرائيلي أن هذه الحكومة وسياساتها ستجلب لكم المزيد من العقوبات، وبالتالي عليكم أن ترفضوا سياساتها. ورفض السياسات أنك تسقط ورقة في صندوق الاقتراع ليس لصالح بنيامين نتنياهو وإنما لصالح الضد. هذا الأمر نعم قد يقرأ، لكن هناك أيضا قراءة

0: أخرى ليست بالضرورة أنها تتنافى مع هذه القراءة، واللي هي خشية الأوروبيين أن يذهب هذا اليمين المتطرف في ظل حالة الاستيطان والشرح في الاستيطان في الضفة الغربية، ليس فقط كما قلت أن يقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، وإنما قد يغري اليمين المتطرف لاتخاذ خطوات أكثر فظاظة فتؤدي إلى انفجارات، بمعنى أن يمكن لإسرائيل أن تقدم على خطوات تعتبر تاريخية في ظل الصراع العربي الإسرائيلي. هل هذا الانفجار أو هذا حالة التوحش الإسرائيلي ستقع في الضفة الغربية؟ هل السكوت على الضفة الغربية سيغريها بأن تذهب بشيء ما في الشرق الأوسط قبيل الانتخابات؟ لأن أنا أقول بأن بنيامين نتنياهو إذا بقيت نسب التأييد له منخفضة وبأنه لا يحوز على الأغلبية المطلقة أو الأكثرية داخل الكنيسة في الانتخابات القادمة قد يقدم معه.
1: الانتخابية ستكون في الشرق الأوسط.
0: في الشرق الأوسط وأحد ملفاتها قد تكون داخل فلسطين في الضفة الغربية وخارج فلسطين، وذلك الاتحاد الأوروبي الآن يستبق بخطوة للقول بأن نحن لا نقبل بأي انفجارات قادمة لأن الانفجارات في فلسطين لن تبقى في حدود فلسطين.
1: واليوم هارتس في يعني تحقيق مطول فيما يرتبط بأحد الكتب الذي سيصدر قريبا كانت تشير إلى معرفة بنيامين نتنياهو بحسب الأوساط الأمنية داخل إسرائيل بأن هنالك تحركات قد تفضي إلى 7 أكتوبر، ويقول التحقيق أو يخلص إلى أنه لم يتحرك ولم يبلغ أحدا، وقد يكون هذا اتهام مباشر لبنيامين نتنياهو الذي يحاول أن يرفع عن نفسه تهمة معرفة أي معلومات فيما يرتبط بـ7 أكتوبر. لكن إلى أي مدى أستاذ أحمد هذه العقوبات أو هذه الإجراءات البريطانية والأوروبية قد تكون رادعة أيضا لإسرائيل من أجل وقف بناء المستوطنات، على الأقل وقف التغول داخل الضفة الغربية، لأنه كثير من التحليلات تقول بأنه مسألة الضم قد بدأت فعليا هناك.
0: من ناحية واقعية إسرائيل تأخذ إجراءات للضم، بقي فقط لدى إسرائيل أن تعلن إعلانا رسميا بأن الضفة الغربية جزء من السيادة الإسرائيلية. وفي هذا السياق تحديدا أستاذ يحيى، الكنيسة الإسرائيلي أخذ في عام 2025 في شهر تموز ما يسمى بتشريع دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان ضم الضفة الغربية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدخلت لإرجاء هذه المسألة. وبالتالي نعم الخشية هذه موجودة حاضرة بأن الضفة الغربية يمكن أن من خلال هذه الإجراءات أن يتم
1: التصعيد الأوروبي والجهات الأوروبية يوقف هذه الإجراءات.
0: أقول بأن الأوروبيون الآن في اتخاذ هذه الخطوات يشعرون الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية بأنكم أنتم قد تعزلون أكثر من خلال هذه السياسات والإجراءات العقابية من طرف الأوروبيين، لأن هذه تأتي على خلفية إبادة جماعية، محكمة عدل دولية، محكمة جنائية دولية، وشعور في العالم كله بأن هذه إسرائيل
1: مجرم بالمناسبة
0: يعني نعم
1: قانونيا أتحدث
0: عن الاستيطان.
1: الاستيطان نعم
0: بالضرورة الاستيطان غير شرعي وفقا للقانون الدولي، الاستيطان غير شرعي وفقا لقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، هذه قضية محسومة. وبالتالي الإجراء العقابي قد يعطي مؤشر بأنكم أنتم ستدفعون أثمانا باهظة بسبب السياسات الاستيطانية ورفض الدولة الفلسطينية، وهذا سيزيد من عزلة إسرائيل. هذه ما مسألة أنا أعتقد أنه مهمة، وهي قد تدفع صانع القرار الإسرائيلي طالما أن هناك أثمانا يمكن أن تدفع بسبب الاستيطان، قد تدفعه لإعادة التفكير. لا أقول لوقف الاستيطان، لأن الاستيطان هو جزء بنيوي في لدى إسرائيل وهو مشروع استراتيجي لدى إسرائيل، لكنه قد يحد من تسارع العملية الاستيطانية، قد يحد من مستوى العنف وحالة الإرهاب التي يتعرض لها الفلسطينيين على يد المستوطنين وجيش الاحتلال.
1: والمسألة ليست مرتبطة فقط بالاستيطان، هنالك بحسب الإحصائيات التي أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية 100 شهيد منذ بداية العام 2026 فقط في الضفة الغربية. وقالت الوزارة في تفصيل لما أوردته أن هنالك أكثر من 1000 بقليل من المصابين فقط من المستوطنين، وليس العدد أكبر من ذلك فيما يتعلق إذا ما كان الأمر مرتبط بإطلاق نار مثلا من الجنود الإسرائيليين. لكن في ردة الفعل الإسرائيلية كيف تقرأها؟ لماذا اتجهت إسرائيل إلى التصعيد في وجه الحكومة البريطانية وفي وجه الأوروبيين بدل من محاولة احتواء هذا الموقف؟ ساعر كان يتحدث عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.
0: لأن إسرائيل ترى الموقف البريطاني والأوروبي هو تحد أمام مشروع استراتيجي يتعلق بتوسيع حدود إسرائيل، وهذا

0: تدخل أوروبي في الجغرافيا الإسرائيلية. نحن ننظر على الضفة الغربية وفق القانون الدولي، وفقا لي على الأقل مخرجات أوسلو بأنها عبارة عن أراضي محتلة، لكن من طرف الإسرائيلي هو يرى أن الضفة الغربية هي المشروع القادم، وهي تعتبر قلب المشروع الإسرائيلي، هي قلب المشروع الصهيوني، وهو يسعى بشكل حثيث لأن ينهي هذا الملف. إذن الموقف الأوروبي يقف الآن في تحد أمام هذا المشروع، يرى بأن هذه قضية ليست تكتيكية، هذا الموقف يصب باتجاه معاكس لاستراتيجية إسرائيلية تعنى بضم الضفة الغربية وقطاع غزة لإسرائيل. وبالتالي جاء مستوى الغضب وردة فعل سريع، لأن هناك تسارع على أرض الواقع في الضفة الغربية لتحويلها وفق سياسة الأمر الواقع من خلال الاستيطان، من خلال التنكيل بالفلسطينيين، لأن تتحول تدريجيا إلى جزء من إسرائيل. هذا الموقف البريطاني يكشف هذا الغطاء ويقول نحن كأوروبيين وكدول نافذة، نحن نتحدث عن بريطانيا، عن كندا، عن فرنسا، عن إسبانيا، عن البرتغال، عن السويد، عن النرويج، هذه دول وازنة. وبالتالي هذا موقف مستفز للحكومة.
1: الفكرة أنه بنكفير على سبيل المثال، دعني أقول كلمة بين قوسين، عايرة بريطانيا فيما يتعلق بجزر الفوكلاند. أنتم إذا تتحدثون عنا كمحتلين، أنتم أيضا محتلين لجزر تبعد عنكم يعني مئات أو ربما ألاف الكيلومترات. لكن الهدف برأيك من رفع مستوى التصعيد والمواجهة من قبل إسرائيل، هل هو بريطانيا لثنيها مثلا على هذا الموقف، أم قد يكون رادع لدول أخرى قد تتخذ نفس الموقف لاحقا؟
0: أول شيء هو محاولة مواجهة الموقف الأوروبي بموقف إسرائيلي صادم، بمعنى سقف المرتفع، بمعنى أننا لن نقف مكتوفي الأيدي. والملاحظة بأن الموقف الإسرائيلي استبقه انذارا أمريكيا أو تحذيرا أمريكيا للبريطانيين بأن لا يذهبوا لإجراءات عقابية، لكن بريطانيا أصرت على ذلك، بمعنى أنه يرى الإسرائيلي بأنه يمكن أن يواجه هذا الأمر بهذه الشاكلة. هناك مسألة مهمة في الموقف الإسرائيلي مرتفع السقف، التوقيت مهم. بنيامين نتنياهو يريد الآن أن يستثمر هذا الضغط على إسرائيل للقول للإسرائيليين بأننا نحن نواجه دولا عظمى وقوة عظمى ولن نخضع لتدخلهم في سياساتنا الداخلية، لن يعني نخضع لتدخلهم في الجغرافيا السياسية لإسرائيل.
1: في الانتخابات وهذه الداخلية.
0: وهذه نعم بالضبط، هذه استثمار في الانتخابات، لأنه يريد أن يظهر صقرا وبأنه على يمين اليمين فيما يتعلق بأمن إسرائيل وحاجة إسرائيل إلى التوسع ورفضه للتدخلات الخارجية. وهذه تعتبر ورقة انتخابية بامتياز، اليمين الإسرائيلي سيحاول استثمارها أمام الرأي العام الإسرائيلي المتطرف.
1: أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية أستاذ أحمد الحيلة، شكرا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو ملفات الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط على وقع التحذيرات المشتركة من تداعيات التصعيد الحوثي على أسواق النفط العالمية.
1: الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط ولا سيما التصعيد الحوثي في اليمن، ملفات تصدرت أجندة المحادثات التي جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، كشف لافروف عن رغبة روسيا الصادقة في الإسهام بتهدئة المنطقة، محذرا من أن استمرار هجمات الحوثيين على المدن السعودية ينعكس سلبا على أسواق الطاقة العالمية.
2: نؤيد تماما التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها والمعتمدة بشأن التسوية في اليمن، ونرى أن محاولة حل هذه القضية بالوسائل العسكرية أمر غير مقبول.
1: مقابل ذلك، اتهم بن فرحان جماعة الحوثي باللجوء إلى العنف كلما واجهت مأزقا ومحاولة تصدير أزماتها، مؤكدا على أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن أمنها رغم تمسكها بحل سلمي في اليمن.
3: وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة

0: التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة.
1: وامتدت المباحثات إلى التعاون الثنائي في أوبك بلس وسط توترات تضرب مضيق هرمز وضغوط متصاعدة على النفط، حيث شدد لافروف على استمرار التنسيق الوثيق مع الرياض لضمان توازن العرض والطلب. تعكس هذه الزيارة التي تأتي في وقت بالغ الحساسية أهمية التنسيق بين موسكو والرياض من أجل الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتوافق في الرؤى حيال تهدئة الجبهات وأهمية التسوية السياسية في المنطقة. كاتي طعمترت عربي، موسكو.
2: ينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. أستاذ مبارك، بداية أهلا بك معنا، وأسأل فيما يتعلق ب يعني ما يمنح زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو أهميتها، وما الذي يحملها في جعبته أيضا؟
3: مرحبا أستاذ يحيى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بكل تأكيد زيارة سمو وزير الخارجية إلى موسكو قادما من برلين بعد زيارة امتدت لخمسة أيام لألمانيا، زيارة مهمة جدا، وكان أيضا في باريس ضمن الوفد السياسي الذي صاحب سمو ولي العهد في زيارة الرسمية لفرنسا. مما أريد أن أشير إليه إلى أن زيارة سمو وزير الخارجية إلى موسكو هي تأتي في سياق قوة السعودية وقدرتها أيضا على نسج علاقات متوازنة مع كل القوى الدولية، مع عدم تفريط مع علاقاتها الاستراتيجية مع الأشقاء أو مع الأصدقاء. كنت أكيد تجتمع السعودية وروسيا في كثير من القضايا، ولديها رؤى متطابقة ومتقاربة حقيقة في حيال كثير من القضايا، وتحديدا في سوق الطاقة العالمي الذي مثل التنسيق السعودي الروسي رافعة حقيقية لإنقاذ سوق الطاقة العالمية من سوق النخاس السياسي الذي كاد أن يسقط أسعار النفط إلى مستويات الحضيض. لكن في اعتقادي أن التوصل إلى أوبك بلس مكن المملكة العربية السعودية وروسيا من تجنيب الطاقة العالمي وتحديدا الوقود الأحفوري، نذر الهبوط إلى أبعد درجة. في اعتقادي أيضا أن زيارة الأستاذ يحيى تحمل طابع سياسي كبير جدا، إعادة تأكيد العلاقات المحورية التي تربط ما بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأيضا إشارة سمو وزير الخارجية إلى ما تمثله روسيا وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، تملك نفوذ لدى كثير من الدول وتحديدا لدى النظام الإيراني الذي يبادلنا حالة عداء تاريخية، كما أن السعودية هي الأخرى لديها علاقات وساطة كبيرة جدا خصوصا في الحرب الروسية الأوكرانية.
2: طيب، أمام هذه النقاط المشتركة بين الطرفين السعودي وكذلك الروسي، ما النتيجة الأكثر إلحاحا برأيك التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها من وراء هذه الزيارة إلى روسيا؟
3: بكل واقعية حقيقة، ويعني بحكم البراغماتية التي تفرض على الأوضاع الآن، في اعتقادي أن السعودية يبدو كمراقب وكصحفي أن السعودية تريد على الأقل تفكيك طبيعة الضمان الروسية أو العلاقة الروسية الأوكرانية التي باتت تأتي على حساب المصالح الخليجية، بمعنى توضيح لدى الأصدقاء الروس بأن علاقاتهم ومصالحهم الاقتصادية أكبر بكثير مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي أكبر منها مع الجانب الإيراني. بكل تأكيد روسيا لديها قرارها السيادي الذي تستطيع تتخذه، لكن أيضا لابد من استثمار العلاقات الروسية الإيرانية لتحقيق حالة تفكيك من حالة العداء الإيراني المتواصلة تجاه الدول العربية وتحديدا تجاه المملكة العربية السعودية. قضية ثانية أيضا هو استمرار التنسيق السعودي الروسي أيضا حيال القضايا الأخرى، سواء في الملف السوري والذي تمثل شقيقة تركيا شقيقة تركيا بدور كبير جدا، يضاف إلى ذلك أيضا الملف القضية الفلسطينية وهي ملف مشترك أيضا وغير بعيد، وهو الأهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هو الملف اليمني والذي يمثل عبئا استراتيجيا على أمن الجزيرة العربية وتحديدا على أمن السعودية. أعتقد أن السعودية أطلعت الأصدقاء الروس على حقيقة الوضع في اليمن جراء استمرار

0: العبث الحوثي الذي يريد أن يرهن الدمن اليمني الشقيق لمصالح الحرس الثوري
1: طيب أستاذ مبارك،
0: الإيراني،
1: دعنا نفكك
0: وخطر
1: فيما
0: التهديد
1: يتعلق بهذه
0: الحوثي على
1: الملفات
0: مضيق
1: التي
0: باب المندب.
1: تفضلت بها
0: تفضل.
1: وتحدثت عنها، وخاصة دعني أبدأ من تفكيك الملف الأخير الذي تفضلت بالحديث فيه عنه، وهو ملف الساعة بالمناسبة فيما يرتبط بالحوثي. يعني
0: صحيح.
1: نريد أن نفهم روسيا ما الدور الذي تلعبه فيما يرتبط باليمن؟ يعني لافروف في تصريحاته انتقد بالمناسبة الهجمات الروسية الحوثية عفوا، ولكنه أشار
0: صحيح.
1: إلى أن طاولة المفاوضات هي الحل. هل هذا ما تراه؟ أنا أسأل في التوقيت الآن، يعني هل هذا ما تراه المملكة العربية السعودية أيضا؟
0: بالمناسبة أستاذ يحيى، روسيا كانت من الدول التي التزمت الصمت إبان تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار 22/16 بعد مفاهمات أو مفاوضات سعودية روسية. ولذلك في رأيي أن طبيعة العلاقات التاريخية الروسية مع اليمن مرعية في هذه القضية، وروسيا من الدول الكبرى التي لديها مصالح منتشرة على مستوى الخارطة العالمية، ولذلك كان من الواضح أن السعودية حرصت على إطلاع روسيا والتنسيق معها. الموقف الروسي موقف مهم جدا، وإن كان موقفا دبلوماسيا استشفيته اليوم من المؤتمر الصحفي اليوم على لسان وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف، لكن موقف مهم جدا عندما أدانت روسيا بالفعل كما تفضلت أستاذ يحيى، أدانت روسيا بشكل واضح العدوان الحوثي على الأراضي السعودية. بكل تأكيد أن السعودية، يبدو لي كمراقب أن السعودية تعد العدة للرد المتناسب مع طبيعة التهديد الحوثي، سواء جراء ضرب الأعيان المدنية السعودية أو جاء ضرب بعض مصادر الطاقة في السعودية أو تهديده لمضيق باب المندب. أعتقد أن السعودية أرادت أيضا التنسيق مع الأصدقاء الروس أو اطلاعهم حقيقة على خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وأنه بات حتميا التدخل إما بدبلوماسية ضاغطة أو أيضا استخدام الذراع العسكري وهو غير مسبب حقيقة، ويبدو أنه قد بات يلوح في الأفق.
1: يعني وزير الخارجية السعودي سيد فيصل بن فرحان قال بشكل واضح المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها، لكن كيف يمكن أن توازن حقيقة السعودية ما بين تأكيدها على مسألة الدفاع عن نفسها وعن أراضيها، وما بين أيضا مسألة استمرارها لدعم الحل السياسي في اليمن، وهذا ملاحظ حقيقة في الأشهر بل والسنوات حتى الأخيرة؟
0: بالفعل يعني هناك قضية توليها السعودية جل اهتمامها، وهي حقن الدم اليمني الشقيق والمحافظة على مصالح الشعب اليمني الشقيق والتنسيق مع حكومة الرئيس رشاد العليمي، هذا متأكد عليه. لكن أيضا السعودية وهي تقوم برعاية بدور الراعي أو الضامن للمشاورات للمفاوضات اليمنية أيضا لن تتوانى كما تفضل سمو وزير الخارجية عن الدفاع عن نفسه. أعتقد يبدو لي يعني من خلال مراقبتنا أن قرار قد حسم، قرار المعاقبة الحوثي قد حسم، وأنه لم يعد قرار هل سيتم، بل يبدو أن القرار بات متى سيتم. وهذا لا يتنافى حقيقة مع كون السعودية دولة كبيرة جدا قادرة على أن تفاوض وترعى المفاوضات، وأيضا لديها ذراع عسكري يستطيع أن يحقق الردع خارج الحدود. بكل تأكيد اليوم الحوثي يمثل عبئا على الشعب اليمني، وعبئا وخطرا على ممرات التجارة العالمية، ومهدد للطاقة العالمية، ومهدد للتجارة العالمية. لذلك السعودية اليوم ستنفذ قرار مجلس الأمن الدولي 22/16، وهي لا تنتصر لذاتها فقط، هي تنتصر للمجتمع الدولي ولحماية ممرات التجارة العالمية وحماية قناة السويس أيضا التي تأثرت هي الأخرى، وحماية أمن الدول المتشاطعة على البحر الأحمر. لذلك عندما تعمد السعودية إلى استخدام الذراع العسكري لتأديب الحوثي، أعتقد أنه قرار يضمن أنه مجلس الأمن الدولي.
1: طيب أستاذ مبارك، عندما تتوقع بحديثك الآن معاقبة الحوثي وأنه قرار قد حسم، لكن أريد أن أسأل عن مدى أيضا هذا الحسم، يعني إلى أين سيصل تحديدا؟ هل تريد الآن دعني أقول التحالف العربي بشكل عام وخاصة المملكة العربية السعودية أن تعود صنعاء مرة أخرى إلى أيدي الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا؟
0: بالفعل اليوم أستاذ يحيى نتابع التقدمات المهمة جدا والتحول الاستراتيجي في ميزان القوى اليمني، عندما نرى قوات المسلحة اليمنية اليوم على مقربة من الإطباق على محافظة الجوف، وهي المحافظة الأكبر مدينة الشعف وهي من أكبر مدن الجوف، مدينة الحزم أيضا وهي عاصمة الجوف تكاد تكون في قبضة أيدي القوات المسلحة اليمنية. في اعتقادي أن صنعاء وعمران وصعدة أصبحت على مرمى حجر من قوة السلاح اليمني. القضية الثانية أيضا وهي أن القوات اليمنية من الجهة الغربية والجنوبية باتت هي الأخرى أيضا تكاد تكون قريبة من الحديدة، وهذا يعني أستاذ يحيى بأن هناك إرادة يمنية على إكمال تحرير اليمن طبقا لتصريحات مساعد وزير الدفاع اليمني وطبقا لرسالته وكلمة فخامة الرئيس رشاد العليمي، وهذا جهد ستؤيده المملكة العربية السعودية وسيؤيده التحالف العربي وستؤيده كل الدول الإسلامية الكبرى بما فيها شقيقة تركيا. لكن القضية الأهم أيضا أن السعودية عندما تنفذ العمليات العسكرية كما فعلت الشهر الماضي لم في اعتقاد أنه لن يكون باستراتيجية الرد للرد أو الاعتداء الرد على اعتداء، أعتقد أن هذا الرد حدث اليوم أو غدا سيكون أوسع وأكثر تأثيرا حتى يكون فيه فتحا للقوات اليمنية التي على الميدان. نعم. ومساهمة ومساعدة أيضا للقوات الجوية اليمنية.
1: تفضل. في حرب في حرب إيران يزيد فضلك في حرب إيران يعني أين يلتقي الموقف السعودي والروسي وأين يمكن أن تظهر حدود هذا التقارب؟ بالمناسبة لافروف أكد خلال المؤتمر الصحفي مع السيد وزير خارجية السعودي على مسألة ضرورة العودة إلى التسوية، الحل الدبلوماسي هو الحل الأخير بالنسبة للأزمة الإيرانية الأمريكية، وأشار إلى ضرورة العودة إلى اتفاق أو اتفاقية إسلام أباد. هل هذا نفس التوجه السعودي أم للسعودية ربما رؤية أو وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بالحل؟
0: يعني أستاذ يحيى بواقعية أيضا السعودية أكثر انكواء وتأثرا حقيقة مما يجري اليوم في الخليج العربي، ولكن اليوم في المؤتمر الصحفي السعودية وروسيا أكدت على ضرورة العودة لاتفاقية جنيف. هذه بكل تأكيد موقف سياسي لم نكن متفاجئين به، لكن هو رغم المناكفة الروسية الأمريكية وأن روسيا تريد أن تظهر بمظهر المناكفة والمناد للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الواقعية أيضا تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في معاقبة النظام الإيراني وأن روسيا هي الأخرى لا تريد أن تخسر علاقاتها مع الجانب الأمريكي، والرئيس بوتين لا يريد أن يخسر علاقاته الشخصية القوية والثقة الكبيرة جدا بينه وبين الرئيس ترامب مقابل نظام يبدو لي أنه قد تآكل استراتيجيا. النظام الإيراني أستاذ يحيى تآكل استراتيجيا وفقد أقرب المقربين إليه أو أقرب حلفاء، الصين هي الأخرى بدأت تتحدث عن طبيعة علاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج، خصوصا أن المصالح الروسية والمصالح الصينية أكبر بكثير مع الجانب العربي منه مع الجانب الإيراني. تبقى لدينا قضية المناكفات والتوازنات الصينية الأمريكية أو الروسية الأمريكية. في اعتقادي أن الواقع سيفرض عليهما القبول بوجهة النظر العربية القائمة على السماح للشعب الإيراني بأن يقرر مصيره بكل تأكيد، مع التأكيد على أن العدوان الإيراني اليوم لم يعد مقتصرا على الممرات المائية، العدوان الإيراني اليوم طال كل المدن الخليجية وكل المدن السعودية وطال البحر الأحمر وطال المدنيين ومنابع الطاقة ومنابع النفط، يعني لم نعد في وارد تقييم العدوان الإيراني، نحن في وارد كيف سيتم التخلص من هذا النظام. هذا النظام يبدو لي يعني منذ 1979 والمنطقة بأكملها على صفيح ساخن، لذلك نعم. مبدأ مسألة أنه في تأكل استراتيجي أعتقد أنه تلطيف، لكن واقع الحال النظام الإيراني إن لم يغير من نفسه فأعتقد أنه قد حان وقت تغييره.
1: أشكرك جزيلا من العاصمة السعودية الرياض المحلل السياسي مبارك العادي، شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار بسبب تخفيضات تمويل المساعدات. وناشدت المنظمة قادة العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأمين التمويل اللازم لتوفير الرعاية الصحية الأساسية، محذرة من أن التوقف تمويل الخدمات الصحية الأخرى يؤدي إلى إغلاق العيادات، ما يحرم المرضى من أماكن إضافية لتلقي الرعاية الصحية ويزيد الضغط على المرافق الصحية. نتابع.
1: على شفا الانهيار، هكذا وصفت منظمة أطباء بلا حدود النظام الصحي في السودان، مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية إلى الإغلاق.

0: 70% من التمويل المطلوب في وقت تعمق فيه الحرب الاحتياجات الإنسانية في البلاد، كما أن توقف تمويل الخدمات الصحية الأخرى يؤدي إلى إغلاق العيادات، ما يحرم المرضى من أماكن إضافية لتلقي الرعاية الصحية، ويزيد الضغط على المرافق الصحية التي لا تزال تعمل، ومنها منشآت تديرها المنظمة. يأتي هذا في وقت بات فيه انهيار النظام الصحي في السودان في صدارة مشهد الأزمات الداخلية، مع تفاقم النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتلف المعدات والإمدادات، ونقص الكوادر الطبية، وعدم كفاية التمويل التشغيلي. وأصبح أكثر من 33 مليون شخص من أصل 54 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين يحتاج نحو 21 مليون إلى مساعدات صحية، بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، الذي قال إنه مع نزوح نحو 13 مليون و600 ألف شخص بسبب الحرب، لا يزال السودان بؤرة أكبر أزمة نزوح في العالم. ويشهد السودان صراعاً ما بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عام 2023، أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة.
1: معنا من واشنطن عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان أحمد عبد العزيز. سيد عدلان، بداية أهلاً بك معنا. إذن التحذيرات هذه المرة تأتي عبر أطباء بلا حدود، وبالمناسبة هذا التحذير ليس الأول من نوعه فيما يتعلق بانهيار الخدمات الصحية، لكن ما الجديد، دعني أقول، الذي قد يضيفه هذا التحذير هذه المرة؟
2: مرحبا بك وشكرا ومرحبا بمشاهدينا الكرام. في الحقيقة النظام الصحي السوداني أصلا حتى قبل الحرب هو يعاني من خلل بنيوي وضعف شديد منذ أن بدأت الدولة السودانية تتخلى عن دعم القطاع الصحي والتعليمي منذ 1989 عندما جاء انقلاب ما يسمى بالإنقاذ أو عمر البشير. والآن النظام الصحي تقريبا يعتمد بشكل كلي على المساعدات التي تأتي من المنظمات الصحية الأممية على رأسها منظمة الصحة العالمية. منظمة أطباء بلا حدود لعبت دور كبير جدا في دعم هذا القطاع بالكوادر الصحية البشرية، ولكن المعدات والأدوية والتمويل والمرافق معظمها من التمويل الدولي، لذلك قطع هذا الإمداد أو تقليصه هو فعلا يقود إلى انهيار هذا النظام الصحي الذي شريان حياته هو هذه المساعدات. عمليا كما ذكر أطباء بلا حدود أن هناك 37 والأمم المتحدة أن هناك 37% من المرافق الصحية الآن خارج الخدمة، هذا أكثر من ثلثها. هناك مصاعب أخرى زادت وفاقمت منها. معروف أن في السودان، في وسط السودان والجنوب، ذروة موسم الأمطار هي من يونيو حتى أكتوبر، ودائما هذه تعيق وصول المواد للمناطق التي ليست فيها طرق مسفلتة بسبب الأمطار، وبعض الطرق تجرفها السيول رغم أن كمية الأمطار هذا العام ضعيفة. إضافة إلى ذلك يسبب هذا ركود المياه وتجمعها يسبب توالد البعوض والحشرات، ويفاقم الأمر، وحتى ليس هناك نظام صرف صحي جيد في السودان. والآن سمعنا قبل يومين من غرفة طوارئ دار حمد وهي في غرب كردفان جنوبا في السودان عن أن تفشي الكوليرا في منطقتين، وأعلنوا عن 23 حالة وفاة وحوالي 230 من الاشتباه. هذا يعني وضع سيء جدا، إذا أضفت إليه سوء التغذية، إذا في بعض المناطق المحاصرة متأثرة بالحرب ولا يصل الطعام. نعم. الناس يأكلون ما يسمى بالأنباز وهو الكسبة أو مخلفات الجافة بعد عصر
1: طيب.
2: زيت السمسم.
1: طيب سيد عدلان،
2: بذرة السمسم والفول السوداني.
1: نعم. يعني أشرت إلى أكثر من نقطة حقيقة، ودعني أعود بسؤال بسيط حتى نفهم الصورة أكثر فأكثر. يعني ما العائق الأكبر أمام إيصال المساعدات في مناطق القتال؟ يعني هل هو مثلا انعدام الأمن بشكل مباشر، أم مسألة القيود على الحركة، أم النقص في عملية التمويل؟
2: كل هذه العوامل مجتمعة. حتى عندما يتوفر التمويل

0: توفر المواد، نقل المواد من مكان إلى مكان يخضع إلى قيود أمنية وإدارية معقدة جدا. وحتى إذا مرت هذه القوافل شاهدنا كم من القوافل تتعرض لهجمات بمسيرات، بل أن هناك فعل رافقة صحية لا يمكن أن تقول أنه ضربت بالخطأ. مثلا عندما حدث للمستشفى السعودي فيه عندما اقتحمت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر في شمال دارفور في أواخر أكتوبر 2025، ودخل القوات إلى داخل المستشفيات، قتلوا المرضى في الأسرة، قتلوا أطباء. في مارس من هذا العام عيد الفطر تم غصف مستشفى في شرق دارفور تحت منطقة سيطرة الدعم السريع، مستشفى الضعين، وحدثت فيها قتل حوالي 64 من الأطفال والنساء والمرضى، بالإضافة إلى أكثر من 200 من الجرحى، واتهم فيها بشكل رئيسي هنا القوات المسلحة السودانية. فالطرفين لا يهتمون بالمدنيين وبحياتهم. وأعلن ستيفن دوجارك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مارس الماضي أن 200 من المرافق الصحية تأثرت بهجمات، 200 هجوم،
1: نعم
0: ونتج عنه وفاة أكثر من 2000 شخص منذ أن بدأت الحرب في 15 أبريل 2023
1: نعم
0: هذا حتى مارس
1: نعم
0: هذا العام.
1: وهذا بالطبع من دوجريك كان تصريحا سابقا، بمعنى أن الهجمات أصبحت ربما أكبر من ذلك بكثير. وعلى سيرة الحديث بالمناسبة عن ستيفان دوجريك، ما الذي تستطيع الأمم المتحدة والمنظمات أيضا الدولية تحسينه في إدارة الاستجابة؟ لأنه بيان منظمة أطباء بلا حدود أيضا تضمن الإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيعقد بعد أيام بضرورة العمل والتدخل لحل هذه المشكلة الصحية في السودان.
0: إذا مسكنا جانب واحد فقط، مثلا التمويل 2 بليون دولار 800 مليون، هذا في المنظمات العالمية ليس بالرقم الضخم. يعني ميزانية التعليم فقط في واشنطن دي سي هي تفوق هذا المبلغ بأرقام كبيرة جدا. إذا توفر التمويل، الآن هو 41%، والعام المالي في الأمم المتحدة يبدأ من يناير حتى نهاية ديسمبر، والآن نحن في 8 من سبتمبر، وحتى الآن فقط 41% من التعهدات هي التي تمت. فحتى لو توفر كل المبلغ تصبح المشكلة الأمنية. العاملين الإنسانيين في السودان يعني واجهوا تقريبا أسوأ وضع لهم في كل العالم. العمال في المجال الإنساني فقدوا حوالي 197 منهم، معظمهم من الموظفين المحليين في هذا المجال، بسبب هذا الغصف العشوائي. بسبب إذا كان نظرنا لنقطة مثلا أن حقول ضخ البترول في هجليج دخلتها قوات الدعم السريع وكانت فيها القوات السودانية، لكن في النهاية توصلوا لاتفاق أن تتم حمايتها من قوات من جنوب السودان، والآن نفط الجنوب دولة جنوب السودان يسير حسب هذه الاتفاقية. فهل النفط هو أغلى من الدم الإنساني بالنسبة للطرفين المتحاربين؟ يعني هم الدم السوداني ده بلغت إنه يعني يكون النفط هو أغلى منه. فيعني في إمكانية، يبدو أن هناك إمكانية للتوصلات لتفاهمات حول
1: نعم.
0: حماية بعض المرافق، لكنها لم تطال، لا المرافق التعليمية ولا المرافق الصحية للأسف، وإنما المناطق الحيوية الاقتصادية مثل الجي محطة ضخ البترول
1: نعم أستاذ عدلان، وربما حتى دول الإقليم تخفف المعاناة داخل السودان مع تحملها بالمناسبة أعباء استضافة اللاجئين. أشكرك جزيلا من واشنطن عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان أحمد عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر
1: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من العالم اليوم، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: احنا مش اول مره بنمر بهاي المرحله، مرينا قبل ذلك بمرحله الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديده اللي احنا فيها واللي بعدها يعني مستمره، وكان احنا في معاناه عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجوميه او الاعتراضيه، وشظايا ايضا من صواريخ انشطاريه سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلا.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني اهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيره على الطرق، عدم قدره المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضه مشكله في توصيل البضاعه، الاستيراد كذلك الامر.
5: اوضاع البلد اليوم يعني اذا احنا بحكي لك على عمري 34 سنه اول مره بشوف البلد هيك، يعني في ايام الحروب وايام الانتفاضه وايام اللي كانت ما وصلنا للمرحله هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبه، وباتت قطاعات كامله تكافح من اجل البقاء، خاصه مع الارتفاع الكبير في اسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال انه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواعٍ وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون

0: مخططاتهم في هذه المرحلة؟ نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يوميا، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفا فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: Targeting Shajarat Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
10: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
11: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
12: كيف الوضع
13: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
10: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
14: والله، شعور لا يوصف.
15: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
16: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
17: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
18: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
19: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
20: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
21: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي تي عربي.
22: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
23: We fight in the life of man, and we are fighting in the
24: name. We Jews, on the other side, are not Turks. We are approaching the human nature.

تبادل لاستهداف نقلة النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن، ومدمرتين أمريكيتين. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علل وتتابعون. الجيش اليمني يتقدم غربي تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا وتأهب في كييف عقب قصف مكثف للعاصمة لليوم الثاني.

0: من جديد، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها دمرت 5 ناقلة نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سنتكوم في بيان نشر على موقع إكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية ووصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقالت سنتكوم إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواصل محاولتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، محذرا من أن كل محاولة ستؤدي إلى خسارة لناقلات نفط إيرانية.
1: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. وأشار الحرس الثوري أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات، مؤكدا استهداف 10 سفن قال إنها كانت تعتزم عبور منطقة محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز. أعلن الجيش الأردني اعتراض 18 صاروخا إيرانيا دون تسجيل أي إصابات نتيجة للعدوان. وأشار الجيش الأردني في بيان إلى سقوط صاروخين في مناطق خالية من التجمعات السكنية، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للاعتداء الإيراني لا تزال مستمرة. شهدت جبهات القتال في عدة محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بينما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. وفي مأرب شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتعزيزات ومواقع للحوثيين في الكسارة والمشجح، واستهدف قصف مدفعي مواقع لجماعة شمال وغرب وجنوب المحافظة، كما أفادت مصادر عسكرية بغارات على مديرية خب والشعف ومعسكر اللبنات في الجوف. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي في جبهة مريس بالضالع.

0: ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي ليضعنا في صورة التطورات الأخيرة في اليمن. تفضل خليل.
1: نعم مديحة، التطورات الأخيرة بعد شن الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة غارات كثيفة على مواقع للحوثيين جنوب وشمال محافظة مأرب، تقول المنطقة العسكرية الثالثة أنها نفذت هجوما واسعا على مواقع للحوثيين جنوب محافظة مأرب في منطقة العيرف وكذلك في البلق الشرقي من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وسيطرت على مواقع للحوثيين كانوا يتسللون من خلالها إلى مواقع الجيش ويحاولون الاختراق نحو منطقة صافر النفطية. تقول المنطقة العسكرية الثالثة بأن المعارك لا تزال محتدمة حتى اللحظة، وأن هناك سقوط لعدد من عناصر جماعة الحوثي بين قتيل وجريح والاستيلاء على مركبات وعربات عسكرية حسب المصدر العسكري، هذا في جنوب محافظة مأرب. أما شمال محافظة مأرب وفي منطقة ماس، تقول مصادر عسكرية وقيادات ميدانية تحدثت إلينا بأن قوات الجيش اليمني سيطرت على مواقع وعملت على التفاف على مواقع الحوثيين، مما مكنها من الوصول إلى أو الالتحام مع قوات المنطقة العسكرية السادسة. إذن محافظة مأرب بعد أيام من القصف العسكري بالمدفعية وبالطيران، اليوم احتدام معارك على الأرض، ربما تتضح الصورة في الساعات القادمة. في محافظة الجوف نفذ الطيران الحربي غارات كثيفة على معسكر ماس وكذلك على منطقة اليتمة وفي مديرية خب والشعف. هذه الغارات تقول المصادر العسكرية من هناك أنها دمرت آليات للحوثيين وكذلك قتلت عناصر من جماعة الحوثي حسب المصادر العسكرية. أما في تعز وفي منطقة الكدحة على وجه التحديد لا تزال المعارك محتدمة، تقول قوات الجيش بأنها سيطرت على مواقع في تلك المنطقة أو استعادت مواقع كانت قد خسرتها خلال الأيام القليلة الماضية. وفي جبهة الوازعية لليوم الثالث لا تزال المعارك محتدمة حتى اللحظة في محاولة من جماعة الحوثي الوصول إلى منطقة ذباب، المنطقة الاستراتيجية التي تطل على الممر البحري الدولي.
0: مراسلنا خليل مليكي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. وينضم إلينا الآن عبر الأنترنت نائب وزير الخارجية اليمني السيد مصطفى النعمان. مرحبا بكم سيد مصطفى النعمان. القوات الحكومية أعلنت عن معركة الحسم، بداية نريد أن نعرف أكثر عن هذه المعركة، عن تفاصيلها وعن نتائجها لحد الساعة.
2: طبعا الذي بدأ بهذه يعني أو الذي أشعل الجبهات فجأة أو يعني لا أقول فجأة بل هو يستعد من فترة طويلة، لكن توقيتها هو الذي يجب أن نبحث فيه. يعني اتجاه القوات الميليشيات الحوثية في اتجاه الساحل الغربي ميناء المخا للسيطرة على ذلك الشريط البحري الممتد من الحدود السعودية البحرية إلى أن يصل إلى باب المندب، هذا هدف الميليشيات الحوثية للسيطرة عليه وللتحكم فيه. ويأتي هذا للانسجام مع السياسة الإيرانية والاستراتيجية الإيرانية في عسكرة البحر الأحمر بعدما تمت عسكرة مضيق هرمز والخليج. التحرك الحوثي ليس لا يمكن أن يكون بمعزل عن السياسة الإيرانية والأهداف الإيرانية في عسكرة المنطقة بأكملها ومحاولة جر المملكة العربية السعودية وتاليا للإقليم بأكمله إلى حرب إلى حروب داخلية بهدف المزيد من الاضطرابات، المزيد من القلاقل، مظنة من الحكومة الإيرانية بأن هذا سيعطيها أوراقا تستطيع أن تفاوض بها الولايات المتحدة أو أن تساوم عليها.
0: نعم. طيب ماذا عن معركة الحسم، عن سقفها الزمني؟ هل هناك سقف زمني لمعركة الحسم أستاذ مصطفى؟
2: لا، المعارك يعني الجميع يعرف أن المعارك عندما تبدأ أو الحروب عندما تبدأ قد تبدأ باستراتيجيات معينة وبتوقيت زمني معين، لكن الظروف على الأرض هي التي تتحكم في هذه العوامل، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يجزم، حتى العسكريين لا يستطيعون أن يجزموا بأن هذه المعركة ستدوم يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. يعني المعركة للأسف الشديد مفتوحة، وذلك بسبب الحوثيين في المقام الأول.
0: طيب، ما فرص نجاح الحل العسكري حسب رؤية القوات الحكومية؟
2: الحكومة منذ اليوم الأول لهذه الحرب في عام 2015 كان هدفها الوصول إلى مسار سلمي. كانت هناك مفاوضات في الكويت، مفاوضات في سويسرا، ثم تلتها مفاوضات في ستوكهولم. يعني المفاوضات لم تتوقف بين الحكومة الشرعية وجماعة ميليشيات الحوثي. وللأسف الشديد أن هذه أن الحل العسكري هو في نهاية المطاف المطلوب منه أو الهدف منه هو الوصول إلى طاولة مباحثات. يعني ليس هناك حل عسكري لمجرد القتل أو لمجرد التدمير وإسالة الدماء، لكن هذا في الطرق من ناحية أخرى هذا هو هدف الحوثيين. يعني هم ماذا يريدون من هذه المعارك كلها؟ هم لا يريدون الوصول إلى طاولة مباحثات أو طاولة مفاوضات، لأنهم يعلمون أن الوصول إلى هذه الطاولة يعني خسارتهم لكل المكتسبات التي حصلوا عليها بالقوة خلال الفترة الماضية. هم جماعة صغيرة داخل اليمن، أي مفاوضات سلام ستؤدي إلى أن يحصلوا على الحجم الحقيقي الذي يتناسب مع حجمهم الشعبي في محيطهم وفي بيئتهم، وبالتالي مسألة التوقيت مسألة يعني صعبة. لكن الحكومة هي هدفها الأخير هو الوصول إلى مفاوضات.

0: مفاوضات
1: هذا هو
0: وكسر
1: سؤالي. نعم
0: الحوثيين وإعادة كمكون سياسي.
1: نعم في هذه المرحلة وتزامنا مع الحل والحسم العسكري، هل توجد اتصالات أو مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الحكومة وجماعة الحوثي أستاذ مصطفى؟
0: لم تكن هناك أي مفاوضات، لا مباشرة
1: نعم.
0: ولا غير مباشرة منذ اتفاق ستوكهولم. كانت هناك بعض المباحثات عبر المبعوث الأممي حول السجناء، حول فتح الطرقات في مسائل إنسانية محددة، لكن لم يكن هناك لا مشاورات سياسية ولا مفاوضات، لا مباشرة ولا مباشرة
1: ولا غير
0: يعني
1: مباشرة.
0: غير مباشرة عفوا.
1: نعم أستاذ مصطفى النعمان، ما نسبة المناطق الجديدة التي أصبحت تحت سيطرة الحكومة اليمنية لحد الساعة؟
0: هي ما زالت المعركة في بداياتها، لكن المؤكد أن هناك حصار على محافظة الجوف، وهي محافظة استراتيجية لأنها أولا ملاصقة لمأرب، ثم أنها ملاصقة للحدود السعودية. هذه المنطقة ما زال فيها صراع شديد. في منطقة البيضاء أيضا هناك بعض المناطق التي استطاعت القوات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية من السيطرة عليها والاستيلاء عليها، لكن من المبكر الحديث عن خارطة جديدة للمواقع الحكومية أو المواقع الحوثيين.
1: طيب ما تقييم
0: الأمر؟ مبكر
1: مبكر الآن. نعم ما تقييمكم للمواقف الإقليمية والدولية حيال التطورات والتصعيد داخل اليمن في هذه المرحلة؟
0: هناك إجماع بالكامل، يعني ليس هناك دولة تقف إلى جانب ما يفعله الحوثيون سوى الحكومة الإيرانية للأسف الشديد، لكن بقية الدول كل مواقفها معلنة وواضحة، وكلها أولا تدعو الحوثيين إلى تسليم سلاحهم للعودة إلى المسار السلمي، وهذا هو الموقف الدولي والموقف الإقليمي. الجديد في الأمر قد يكون في الفترة في الأيام الأخيرة هو الموقف الأمريكي الذي أصبح أكثر تشددا تجاه جماعة الميليشيات الحوثية، وسمعنا هذا في تصريحات المتحدث باسم الخارجية، ثم تصريحات وزير الخارجية الأمريكية نفسه مارك روبيو، ثم تصريحات بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يدعون الحكومة الأمريكية إلى دعم الحكومة الشرعية وتعزيز مواقفها سواء في الجانب العسكري أو في الجانب السياسي خارج اليمن.
1: يعني الحكومة اليمنية تطلب دعما اليوم من جهات لمواجهة هذا التصعيد؟
0: طبعا يعني
1: نعم.
0: الحكومة اليمنية لأن الموارد التي تمتلكها قليلة، يعني هناك حاجة للسلاح حديث، هناك حالة إلى تمويل لهذه المعارك، كل هذه المسألة الحكومة اليمنية والمقاتلون اليمنيين يبذلون أقصى ما لديهم بالإمكانات التي تحت أيديهم، لكن هذا يجب أن يعلم المجتمع الدولي والإقليم أنها ليست معركة لليمن، هي معركة للإقليم أيضا.
1: نعم.
0: يعني لو سيطر الحوثيون على الممر البحري في ما أقصد البحر الأحمر ثم باب مندب، هذا سيجلب كارثة اقتصادية وكارثة عسكرية على المنطقة بأكملها إلى جانب ما نشاهده الآن في مضيق هرمز. يعني يكفينا أن نتخيل لو أن البحر الأحمر أصبح تحت سيطرة الحوثيين الذين هم في نهاية المطاف ضمن الاستراتيجية الإيرانية، في نفس الوقت الذي أغلق فيه مضيق هرمز، ما هو التأثير الاقتصادي على المنطقة بأكملها وعلى العالم؟ وبالتالي هذه ليست قضية يمنية بحتة، هي قضية الإقليم ثم قضية عالمية لأنها تمس التجارة العالمية.
1: نعم أستاذ مصطفى، ما المعلومة التي تستطيعون تأكيدها لنا اليوم ولم تعلنها الحكومة اليمنية من قبل بشأن التطورات العسكرية الأخيرة؟
0: ليس هناك شيء جديد ممكن أن يضيفه الإنسان، لأن كل ما يدور على الأرض يتحدث به المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية أو عبر وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الرسمية. يعني ليس هناك سوى أننا نعرف أن المعارك محتدمة سواء كان في تعز في اتجاه باب البحر الأحمر أو سواء كانت في محيط مأرب. يعني ليس هناك معلومة جديدة ممكن أن نضيفها إلى ما يعرفه الجميع.
1: ما السيناريو المتوقع بعد هذه التطورات العسكرية الأخيرة حسب رؤية الحكومة؟
0: الحكومة كما قلت يعني هي هدفها الأول وهدفها الثاني وهدفها الثالث هو أولا إعادة جماعة الحوثي إلى حجمها الطبيعي، نزع سلاح الميليشيات الحوثية، ثم البدء في المفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية حول مستقبل اليمن الذي يقره اليمنيون بموجب الدستور الحالي وبموجب الإجماع الوطني. يعني هذا ما تريده الحكومة. الحكومة ليست راغبة في معارك تسيل فيها دماء وتدمر فيها منشآت، ولكنها تريد أن تكون هي السلطة الوحيدة التي لها الشرعية داخل هذا البلد، والتي تحكم المواطنين بالدستور القائم وبحسب الإجماع الوطني.
1: نعم، نائب وزير الخارجية اليمني السيد مصطفى النعمان، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو ملفات الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط، على وقع تحذيرات مشتركة من تداعيات التصعيد الحوثي على أسواق النفط العالمية.
2: الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط، ولا سيما التصعيد الحوثي في اليمن، ملفات تصدرت أجندة المحادثات التي جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، كشف لافروف عن رغبة روسيا الصادقة في الإسهام بتهدئة المنطقة، محذرا من أن استمرار هجمات الحوثيين على المدن السعودية ينعكس سلبا على أسواق الطاقة العالمية.
3: نؤيد تماما التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها والمعتمدة بشأن التسوية في اليمن، ونرى أن محاولة حل هذه القضية بالوسائل العسكرية أمر غير مقبول.
2: مقابل ذلك، اتهم بن فرحان جماعة الحوثي باللجوء إلى العنف كلما واجهت مأزقا ومحاولة تصدير أزماتها، مؤكدا على أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن أمنها رغم تمسكها بحل سلمي في اليمن.
4: وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة.
2: وامتدت المباحثات إلى التعاون الثنائي في أوبك بلس وسط توترات تضرب مضيق هرمز وضغوط متصاعدة على النفط، حيث شدد لافروف على استمرار التنسيق الوثيق مع الرياض لضمان توازن العرض والطلب. تعكس هذه الزيارة التي تأتي في وقت بالغ الحساسية أهمية التنسيق بين موسكو والرياض من أجل الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتوافق في الرؤى حيال تهدئة الجبهات وأهمية التسوية السياسية في المنطقة. كاتب ميدريت عربي موسكو.
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات لمواطنين فلسطينيين. وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من مدينة طولكرم عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، كما اعتقلت شابين في مدينة بيت لحم و3 شبان في مدينة نابلس وفلسطينيين 2 في محافظة الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السكنات في محيط الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين، ودهمت أحد المساكن التي تؤوي نازحين في المنطقة، واعتقلت فلسطينيا. رحبت وزارة الخارجية التركية بإجراءات 12 دولة لحظر التجارة وعلاقات العمل مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية التركية إلى أن إسرائيل تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على حل الدولتين، موضحة أن سياسة الاستيطان تهدد وجود دولة فلسطين، وأوضحت أن المستوطنات تحولت إلى سياسة احتلال ممنهجة، مؤكدة أن ممارسات المستوطنين بلغت مستويات التطهير العرقي، وأضافت أنها ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

0: فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد وزير الخارجية البريطاني أن العقوبات ستطول شركات وأفراد داعمين لتوسع هذه المستوطنات وعمليات التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
1: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديداً على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
2: أعلن اليوم أننا سنفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاماً شديداً وشاملاً للعقوبات.
1: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحاً أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظاً من قبل ناشطين.
3: What I've seen in Gaza is a state of complete destruction. I mean the level of
4: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
1: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
5: يمكننا القول بوجوب فرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
1: في المقابل صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن، وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
6: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن.
0: قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف، وأعلنت السلطات حالة التأهب في كييف استعدادا لضربات جديدة بعد هجوم واسع شنته القوات الروسية. وأكدت السلطات اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وتسجيل أضرار فيما لا يقل عن 14 مبنى، كما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين وفق عمدة أوديسا. هذا وسقط عدة جرحى في عدة هجمات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبرو بيتروفيسك. قتل 4 أشخاص بينهم طفل في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مدينة نوفروسيسك جنوبي روسيا. وبحسب السلطات المحلية أصيب في الهجوم الأوكراني نحو 30 شخصا، كما اندلعت حرائق واسعة عقب الهجوم وسقط حطام طائرات مسيرة داخل مواقع عدد من الشركات وبالقرب من مبنى سكني دون إعلان إصابات. هذا وتتعرض نوفروسيسك بشكل متكرر لضربات أوكرانية كونها منفذاً رئيسياً لصادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية والحبوب وغيرها من السلع. زار وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول أشرف

0: سالم زاهر جناح شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء، وكان في استقبال الوزير المصري المدير العام للشركة التركية إلهام يكلتش، حيث التقى الجانبان لتقييم منظومة تولغا للدفاع الجوي التي تعد واحدة من أشمل وأحدث المنظومات الدفاعية في العالم والمصممة لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. وأعرب الجانب المصري عن اهتمامه الكبير بهذه المنظومة المتطورة وسط مؤشرات قوية على أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية وإنجازات ملموسة بين مصر وتركيا في مجال التصنيع العسكري والدفاع الجوي. انطلقت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات المنتدى الأول للشتات الإسلامي بمشاركة واسعة من ممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار من الجذور نحو الأفاق. تصدر الملف الفلسطيني وحرب الإبادة في غزة أجندة اليوم الأول للمنتدى. نتابع.
1: من الجذور نحو الآفاق ينطلق المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة التركية أنقرة لتبادل الخبرات وتطوير شراكات وروابط طويلة الأمد بينهم. المنتدى يستمر يومين ويبحث عبر ثلاث جلسات عامة وأخرى جانبية الأوضاع في غزة وفلسطين وسبل تحويل المبادرات الفردية لدعم القضية الفلسطينية إلى عمل أكثر تنسيقا واستراتيجية واستدامة.
2: إن قضية غزة والمأساة التي نتجت عنها تمثل مجالاً للتضامن فيما بيننا وعبر هذا المنتدى، وتركيا من جانبها وبقيادة الرئيس أردوغان ستواصل الوقوف إلى جانب الحق والمظلومين أياً كان الثمن، وستستمر كذلك في إيصال الدعم الإنساني لأهالي غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
1: منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة ولديها قرابة 60 مليون شخص مقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية قادرة بهذه القوة الهائلة كما يقول حضور المنتدى على الدفاع عن دولها ومصالحها وتحقيق ما تسعى إليه من أهداف.
3: ما يحدث في غزة هو اختبار كبير للضمير الإنساني ومفهوم العدالة، ويجب أن تكون هذه الآلام غير المسبوقة بمنزلة نداء قوي لتتعرف المجتمعات والدول الإسلامية وشتاتها بعضها على بعض، ولتنظيم تحرك مشترك في كل مجالات الحياة من الثقافة إلى الإنتاج ومن الفن إلى الاقتصاد.
1: اليوم الأول من المنتدى ركز كذلك على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات والدول المعنية بشؤون مسلم الشتات وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم وضرورة الاستفادة من قدراتهم.
4: بهذا الجمع تأمل أوساط الشتات الإسلامي أن يتجاوز منتداهم الأول كونه منصة للحوار ليصبح جسرا دائما للتعاون، وأن تسهم نقاشاته في بلورة حلول وإرساء شراكات تعزز الوحدة والتواصل فيما بينهم. أيمن جاد، تلة عربي، أنقرة.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن، ومدمرتين أمريكيتين. الجيش اليمني يتقدم غربي تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا، وتأهب في كييف عقب قصف مكثف للعاصمة لليوم الثاني. شكرا لكم، في أمان الله.
5: إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي. وخطف احد الاطباء.
9: يصوبون البندقيات نحونا الان محمد.
8: نعم، اذا فهمي
9: نقطع الباب.
8: نعم،
9: اسرع وقت
8: في كل

0: ويعتقدونها الآن.
1: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
2: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
4: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في هذه الحلقة. في أول سقوط للزعيم نيوم يسعق الهلال بثنائية نظيفة في الدوري السعودي. تصريحات مبابي حول جائزة الكرة الذهبية ومساهماته التهديفية تشكل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. من كاب نو يبدأ برشلونة رحلة البحث عن المجد الأوروبي أمام فاينورد الهولندي الطامح إلى قلب التوقعات. فليك يراهن على الضغط والهجوم، وفان برونكهورست على الجرأة والتحولات. فهل تفرض القوة الكتالونية إيقاعها أم يصنع فاينورد المفاجأة؟

تلقى الهلال خسارته الأولى في الدوري السعودي لكرة القدم منذ 521 يوما أمام ضيفه نيوم بهدفين دون مقابل في افتتاح المرحلة السادسة لدوري روشن. بهذه الخسارة أهدر الهلال للمرة الثانية فرصة مواصلة الزحف نحو الرقم التاريخي المسجل باسم الأهلي، والذي يمتلك أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في تاريخ الدوري السعودي. وتجمد رصيد الهلال عند 15 نقطة في الصدارة، فيما رفع نيوم رصيده إلى 12 نقطة. أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى خلال فترة الانتقالات الصيفية عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي تصل قيمته إلى 120 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي الباريسي تمسكت باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق. أشارت تقارير إعلامية إلى أن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة لا يعتزم الاعتماد على أليخاندرو بالدي ضمن خططه خلال الفترة المقبلة. وبحسب التقارير لم يعد فليك يعتبر الظهير الأيسر الإسباني عنصرا أساسيا، كما يفضل إنهاء ملفه بشكل نهائي بدلا من تكرار خيار الإعارة الذي لم يحقق للنادي عائدا ماليا بالشكل المأمول. كشفت تقارير إخبارية عن اقتراب المغربي حكيم زياش من الانتقال لصفوف بوتافوغو البرازيلي إثر رحيله عن الوداد الرياضي المغربي الذي مثله الموسم الماضي. ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي فابريتسو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، فقد توصل بوتافوغو لاتفاق مع زياش لضمه في صفقة انتقال حر. واصل الألماني ألكسندر زفريف مشواره في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وبلغ الدور ربع النهائي بعدما تغلب على الإيطالي لوتشانو دارديري بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-2 6-2 و7-6. ويواجه الألماني في الدور المقبل الهولندي بوتيك فان دي زانشلوب. وكان الهولندي بوتيك فان دي زانشلوب تأهل إلى ربع النهائي بعد مباراة ماراثونية استمرت 5 ساعات، تغلب خلالها على الفرنسي

في المجموعة الحاسمة الانتصار لتبلغ ربع النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وتضرب موعدا مع إيلينا ريباكينا. وطاحت الكازاخية إيلينا ريباكينا باليابانية ناومي أوساكا بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي. ورفعت ريباكينا المتوجة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى سقف طموحاتها في نيويورك، إذ باتت بحاجة إلى فوز واحد فقط لتصبح المصنفة الأولى عالميا للمرة الأولى في مسيرتها. وواصلت الأمريكية كوكو غوف مشوارها نحو لقب ثالث في البطولات الكبرى بعدما بلغت ربع النهائي بطولة أمريكا المفتوحة بفوزها على مواطنتها إيفا يوفيتش بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-4. أثار كيليان بابي نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد موجة كبيرة من الانتقادات بعدما اعتبر نفسه مرشحا أول للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مهاجما صحفيا اتهمه بعدم القيام بأدوار دفاعية أثناء المباريات إسوة بلاعبين آخرين. بداية القصة كانت في رد بابي على سؤال عن مقارنته مع رافينيا وعثمان ديمبلي في تأدية الواجب الدفاعي، فكان رد بابي: كيليان بابي، لو أردت أن أجيب بغباء لقلت لك إنني أسجل أهدافا أكثر من اللاعبين اللذين ذكرتهما، وبالتالي عليهما أن يسجلا أكثر ليكون مثلي. واستمر بابي في تصريحاته المثيرة ليقول بعدها إنه يشعر أن هذا العام قد يكون العام الذي أفوز فيه بالكرة الذهبية، لقد صنعت الكثير من التاريخ هذا الصيف في أهم بطولة كأس العالم. لتتوالى ردود الفعل من الأوساط الرياضية، فنشر حساب كوبا ردا من لاعب المنتخب الفرنسي السابق جيروم روثين الذي كتب: جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان سابقا ينتقد مبابي بشكل كبير، لا أذكر أن لاعبا فاز بالكرة الذهبية قام بالإلحاح كما يفعل هو، ما يهمه هو الكرة الذهبية فقط. ونشر حساب EBL تصريحات للدولي الفرنسي السابق كريستوف دوغاري قال فيه: كريستوف دوغاري، تصريحات بابي عن الكرة الذهبية، أن تطالب علنا بجائزة فردية بهذا الشكل فهو تصرف طفولي ومثير للشفقة، ليس شيئا جيدا أن تطالب بجائزة لنفسك. أما حساب باسم نجيب فكان قاسيا في الرد على مبابي وقال: مبابي يقول أنا أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب في العالم لا يخرج بموسمين صفريين على التوالي ويفشل حتى مع المنتخب.

0: برشلونة يكتب بداية استثنائية في الدوري الإسباني بأرقام هجومية ودفاعية لافتة، ويضع نفسه تحت الأضواء قبل أول اختبار أوروبي له هذا الموسم عندما يستضيف فاينورد في دوري أبطال أوروبا، وسط طموحات كبيرة لمواصلة هذه الانطلاقة القوية.
1: بداية مثالية لبرشلونة في الدوري الإسباني، وضعت الفريق الكتالوني في صدارة المشهد قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا، وسط إشادة واسعة بمستوياته الهجومية والدفاعية وترقب كبير لمواجهته الأولى أمام فينوورد. 4 انتصارات من 4 مباريات، مسجلا 17 هدفا مقابل هدفين فقط في شباكه. البداية القوية لبرشلونة لفتت الأنظار حتى في هولندا. الإعلام الهولندي وصف برشلونة بالشبه مثالي، مشيرا إلى صعوبة مهمة فينوورد. وفي المقابل سيكون الجناح الجزائري أنيس حاج موسى حاضرا مع فينوورد بعدما تدرب بصورة طبيعية وسافر مع الفريق إلى برشلونة عقب فشل انتقاله إلى الاتحاد السعودي. وبينما يواصل برشلونة التألق محليا، تأتي مواجهة فينوورد لتكون الاختبار الأوروبي الأول لفريق فليك الذي بدأ موسمه بأفضل صورة ممكنة، لتتجه الأنظار الآن إلى دوري الأبطال لمعرفة ما إذا كانت هذه الانطلاقة المحلية القوية قادرة على ترجمة الطموحات الأوروبية في موسم يمني فيه الفريق نفسه باستعادة لقب دوري الأبطال الغائب.

0: منذ أكثر من 10 سنوات. خالد كاتبه، تيرتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن هذه المواجهة أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. مساء الخير كابتن حمزة. إذن برشلونة مدعو لمواجهة قوية أمام فريق فاينورد الهولندي في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قياسا على أداء برشلونة خلال الموسم الحالي في الليغا الإسبانية، فريق مدجج بالمهاجمين خصوصا 17 هدفا 14 هدفا من هذه الأهداف كانت من نصيب الثلاثي فيرمين ورافينيا ويامال. كيف سيتعامل فريق فاينورد مع هذه القوة الهجومية الهادرة؟
2: أهلا بك زميلي العزيز أحمد، أهلا بكل مشاهدي وفي شاشة تي آر تي عربي. أكيد مباراة تخطف الأنظار، مباراة كبيرة، جمهور نادي برشلونة سواء داخل إسبانيا وخارج إسبانيا وفي وطننا العربي الكبير ينتظر ظهور الفريق الكتالوني في دوري الأبطال. مباراة أمام فاينورد ستكون مباراة صعبة جدا على الفريق الكتالوني لسبب واحد، وأنه اليوم فان بروخوس يلعب كرة مفتوحة أمام الفرق الكبيرة، فبالتالي مباراة لن تكون سهلة للفريق الكتالوني. ولكن قياسا على المباريات التي خاضها نادي برشلونة، برشلونة قوة هجومية ضاربة كما تفضلت اليوم، أيضا يعني بالحديث عن نجوم كبار لامين يامال وأيضا رافينيا اليوم الذي يعتبر ربما من بين أكثر اللاعبين نجاعة مع بداية جميع الدوريات الخمس الكبرى في الفترة هذا الموسم، فبالتالي اليوم رافينيا يعطي قيمة كبيرة وكبيرة جدا للفريق الكتالوني. نتحدث أيضا عن لامين يامال، وأيضا اليوم وسط ميدان نادي برشلونة بوجود رودري اسم كبير جدا، وأيضا عندما يتواجد بيدري وفيرمين لوبيز فهناك أسماء كبيرة في صفوف الفريق الكتالوني، باستثناء ربما المشكلة الوحيد اللي عليه إجماع اليوم سواء من الجمهور يعني المتابع وأيضا من الفنيين في فريق برشلونة هو المشاكل الدفاعية. فريق يسجل ولكن يستقبل بعض الأهداف اللي بإمكانه أن يتجاوزها. اليوم فاينورد أيضا فريق عائد يعني من الانتصار يعني خارج ميدانه في الدوري على نيميخن بثلاثية، فريق أيضا لديه تلك الشجاعة، فريق أيضا لديه الإمكانيات، لديه الميكانيزمات ليعني إزعاج الفريق الكتالوني. جيوفاني فان بروخوست مدرب نادي فاينورد يعرف الفريق جيدا، فبالتالي مباراة لن تكون سهلة للفريق الكتالوني.
1: نعم حمزة، ذكرت أن فان بروخوست وفي لأسلوبه باللعب المفتوح حتى أمام الكبار، لكن ألا يعد ذلك انتحارا تكتيكيا أن يلعب أمام برشلونة بحثا عن الهجوم ويترك مساحات في الخلف، أم يجب أن يكون هناك نوعا من التواضع والتعامل مع قوة هجومية كبيرة لبرشلونة؟
2: أكيد بنسبة كبيرة لن يغامر ولن ينتحر يعني كما تفضلت عزيزي أحمد، لأنه فان بروخوست يعرف على أنه مباراة يعني حتى وإن عاد يعني فيها أو خرج منها متعادلا فبمثابة فوز لنادي فاينورد حتى نكون صراحة، لأنه على الورق لا فرديا ولا جماعيا ولا أيضا قيمة النجوم ففريق برشلونة يعني يتفوق على نادي فاينورد، ولكن نادي فاينورد سيدخل هذه المباراة لن يظل مكتوف الأيدي. اليوم المشكلة الذي قد يجده يعني فان بروخوست أمام يعني هانزي فليك هو تلك اللامركزية التي بات اليوم يمتع بها نادي برشلونة وبات اليوم يتحكم فيها في نسق المباريات، فبالتالي خروجه من المناطق سيترك مساحات كبيرة، وأمام من؟ أمام يامال، أمام رافينيا، أمام جوردن، أمام أيضا أسماء كبيرة في وسط الميدان، أيضا نتحدث عن رودري ونتحدث عن بيدري ونتحدث عن فيرمين لوبيز. ففريق برشلونة تلك اللامركزية وقيمة اللاعبين وعدم الاعتماد أيضا على، لأنه اليوم رافينيا كما يعلم الجميع بنسبة كبيرة يفضل اللعب على الأطراف، ولكن حتى داخل الصندوق لاعب لديه نجاعة كبيرة وكبيرة جدا اليوم، قد أقول على أنه أفضل من لامين يامال في بداية الموسم الحالي من حيث النجاعة الهجومية، فبالتالي اليوم يعني فان بروخوست لن يغامر بالخروج الكل وإنما سيحاول أن يلدغ برشلونة بكرة عكسية بكرة منظمة. الجميل في فاينورد وأنا أتابع يعني بعض مباريات الفريق الهولندي هو أنه لا يشتت الكرات وإنما يعرف كيف يبني اللعب وكيف يصل من الكرات إلى مرمى الخصوم، فبالتالي اليوم مباراة غير لنادي فاينورد سيواجه فريق صعب وصعب جدا، ولكن اليوم أيضا برشلونة يعلم يقينا على أنه مشكلته في السنوات الأخيرة هي في دوري أبطال أوروبا.
1: نعم.
2: وعليه أن يبدأ بداية قوية جدا ليزكي تفوقه في الليغا الإسبانية في المباريات الماضية.
1: نعم حمزة، ربما يعول الكثيرون من عشاق فاينورد على أن جيوفاني فان برونكهورست هو أحد

0: تلاميذ مدرسة برشلونة، أحد الذين شاركوا مع الفريق وحققوا حتى لقب دوري الأبطال. برأيك هل من الممكن أن يستفيد فرانك برونكهورست من هذه التجربة، أم أن برشلونة اتخذ أسلوب مغاير مع فليك عن الذي عرفه العالم عن مدرسة التيكي تاكا وأسلوب برشلونة؟
1: هو يعني فان بروخوست أكيد هذا حافز كبير جدا للمدرب عندما يلعب في فريق ويتألق في فريق ويعود يعني إلى ذلك الملعب سواء لاعبا أو مدربا، يكون هناك حافز إضافي. يعرف أيضا يعني طريقة لعب نادي برشلونة، برشلونة الجميع يعرف تلك الطريقة والأسلوب، ولكن حتى الأندية التي كانت تعرف برشلونة لم تستطع أن تقف أمام الفريق الكاتالوني، لأنه مدرسة خاصة وهو يعني هو الأصل في هذه الطريقة وفي طريقة اللعب وفي أسلوب اللعب. اليوم هانز فليك يعني نجح في أن يجمع يعني تلك التيكي تاكا مع النجاعة مع الوصول بأفضل طريقة، لأنه الاستحواذ لو لاحظت في برشلونة مع يعني فليك في السنوات الأخيرة أصبح يعني يختصر ذلك الاستحواذ من أجل أن يصل بسرعة من الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم وتكون هناك سلاسة كبيرة. اليوم يعني فان بروخوست يعلم على أنه معركة وسط الميدان من الصعب جدا أن يتفوق فيها على برشلونة، أيضا من أن يدخل يعني من العمق من الصعب جدا أن يتفوق على برشلونة، ولكن يعلم أيضا على أنه برشلونة لديه نقطة ضعف واحدة ووحيدة هي خط الدفاع، هنا سيحاول أن يستثمر الكرات الثابتة وأيضا الكرات المرتدة من أجل أن يستغل إحدى الكرات ليصل لمرمى حارس مرمى نادي الكاتالوني خوان غارسيا.
0: نعم، ابقى معي حمزة لنتعرف على تاريخ مواجهات برشلونة مع الفرق والأندية الهولندية.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. حمزة، نتكلم دائما عن برشلونة والقوة الهجومية لبرشلونة، مع العلم برشلونة لا يمتلك مهاجم رقم 9 كما هو متعارف عليه، يمتلك مجموعة من اللاعبين السريعين والأجنحة بشكل أكبر، لكن هنا رافينيا اللاعب الذي يسجل في كل مباراة وتقمص دور المهاجم رقم 9، برأيك هل هذا أسلوب سيتبع من كثير من الأندية، الاعتماد على لاعبين ليسوا متخصصين كرأس حربة تماما كما حدث مع باريس سان جيرمان الذي حقق لقب دوري الأبطال في موسمين متتاليين دون أن يمتلك فعلا رأس حربة صريح؟
1: أكيد، هو ربما يمكن أنا شخصيا أسميها الأسلوب العصري ربما والمستحدث في كرة القدم العالمية، ومجموعة من اللاعبين من المدربين عفوا اقتنعوا بهذا الأسلوب، اللعب بمهاجم وهمي أو مهاجم مزور إن صح التعبير، والاعتماد على اللامركزية في المراكز. ممكن أن تشاهد لامين يامال على اليمين، ممكن أن تشاهدوا على اليسار، ممكن أن تشاهدوا أيضا يدخل من العمق. أيضا اليوم اللامركزية عندما يكون لديك اللاعبين لديهم الموهبة كبيرة والطراوة البدنية كبيرة وفاهمين أيضا تلك الطريقة وفاهمين يعني فكرة المدرب ينجحون بسرعة كبيرة في تطبيقه على أرضية الميدان. أتوقع اليوم على أنه هذا الموسم سنشاهد دائما خطة المهاجم الوهمي أو يعني اللاعب بدون مهاجم رأس حربة في نادي برشلونة، وهذا الأسلوب يعطي زيادة عددية كبيرة حتى في تلك المثلثات أو المستطيلات سواء على الجناح الأيمن أو الجناح الأيسر أو حتى عند الدخول من العمق. فبالتالي اليوم هي خطة باتت ربح لمجموعة من المدربين، تحتاج فقط إلى الميكانيزمات والآليات واللاعبين الذين يفهمون، لأن المدرب في النهاية لديه فكر، عليه اللاعب أن يتوفر على لاعب بجودة عالية ليطبق ذلك الفكر. برشلونة فيها لاعبين درجة أولى على الصعيد العالمي من حيث الجودة، من حيث الانضباط التكتيكي، من حيث المهارة. فبالتالي اليوم هذا الأسلوب ناجح مع برشلونة، وأعتقد على أنه هانزي فليك سيظل وفي لهذا الأسلوب وسيقهر به كبار القوم هذا الموسم سواء محليا أو أوروبيا.
0: نعم حمزة، أنت تقول أن هانزي فليك يجب أن أو سيكون وفيا لهذا الأسلوب، لكن بعض الانتقادات والكثير من الانتقادات حقيقة على موضوع الدفاع المتقدم، الدفاع العالي للفريق وإمكانية صمود هذا الدفاع أمام الفرق التي تمتلك سرعات عالية لدى المهاجمين. ألا ترى أن بعض المباريات تحتاج لتغيير ومرونة تكتيكية لدى فليك من أجل التعامل مع هذه الفرق والنجوم؟
1: أكيد، أولا هو فليك في خط الدفاع يحتاج إلى جودة اللاعبين، ويحتاج إلى الخبرة، ويحتاج أيضا إلى الرزانة، لأنه اليوم لا توازن موجود في نادي برشلونة. حتى اليوم المتابع العادي يشاهد على أنه نادي برشلونة يستقبل بعض الأهداف اللي كان بإمكانه أن يتجاوزها. أيضا قيمة نادي برشلونة في السنوات الأخيرة كانت في الأظهرة، الظهير الأيمن والظهير الأيسر، شاهدنا يعني حتى في أيام ألفيس وفي أيام ألبا وأسماء كبيرة التي كانت اليوم كانت تعطي أيضا إضافة قوية للخط الأمامي. اليوم هذا التوازن يغيب عن نادي برشلونة عندما يتواجد كريستنسن أو غوبارسي أو جيرارد مارتن، فبالتالي حتى يعني رباعي الدفاع يتغير بشكل كبير. رباعي الدفاع اليوم غير قادر على تأمين الخط الدفاعي بنسبة 75%، واللعب أكثر في يعني الخروج بالكرة برزانة كبيرة. وقيمة نادي برشلونة وتاريخ نادي برشلونة من الأندية التي يعني صدرت الخروج بالكرة من خط الدفاع، بل أيضا من حارس المرمى. فبالتالي اليوم هانزي فليك يعلم يقينا أن وسط الميدان أوكي، الخط الأمامي فتاك، لكن الخط الدفاعي فيه مشاكل كثيرة وعليه أن يشتغل أكثر. ويعني كانت هناك يعني بعض الأخبار التي تتحدث على أنه حتى في تدريبات نادي برشلونة هناك تركيز أكبر على المشاكل الدفاعية من أجل تحسينها والحفاظ على المكاسب. برشلونة إذا توفر على دفاع قوي سيكون من المرشحين بقوة للمنافسة هذا الموسم على دوري الأبطال، حتى على لا أقول التتويج، لأن التتويج في منافسة قوية وقوية جدا.
0: نعم حمزة، يعني 84% من الترشيحات تميل لمصلحة فريق برشلونة في هذه المباراة، لكن ألا يمكن لفان برونكهورست أن يقدم تكتيكا مفاجئا، خيارا مفاجئا، على سبيل المثال أن يقوم بضغط عالي خلال أول ربع ساعة من أجل مفاجأة دفاعات فريق برشلونة وربما خطف هدف يصعب المهمة على الفريق؟
1: أكيد، أنا يعني لو كنت مكان فان بروخوس هو الذي يعرف أيضا القيمة البدنية للاعبيه، هل لاعبيه قادرين على الضغط؟ لأنه عندما تضغط على نادي مثل برشلونة فأنت ستدفع الضريبة بشكل كبير، والضريبة ستكون من حيث الطراوة البدنية، لأنه أن تضغط على فريق عادي الأمر قد لا يكلفك الكثير، ولكن عندما تضغط على حامل الكرة أو تقوم بدفاع المنطقة أو تضغط في عبر الضغط الذي يسمى ضغط المنطقة، فأنت تحتاج إلى لاعبين بذكاء ولاعبين لديهم طراوة بدنية كبيرة، لأن هنا عليهم أن تكون العودة السريعة من الدفاع إلى الهجوم ومن الهجوم إلى الدفاع، وذلك التحول لا تقدر عليه إلا الفرق الكبيرة والمتجانسة والتي لعب يعني لديها 11 لاعب لعبوا مع بعضهم لفترة طويلة. فبالتالي أعتقد أنه فان بروخوس بنسبة كبيرة جدا سيراقب اللاعب، لا أقول سيستقبل اللاعب وإنما سيراقب وسيحاول أن تكون لديه ردة الفعل من أجل خطف هدف ويعني البقاء في يعني غلق المساحات على نادي برشلونة، لأنه يعلم أنه ترك نصف مساحة للاعبين بقيمة يامال وبقيمة رافينيا، فبالتالي قد يعني يستقبل من خلالها أهداف، وهذا الأمر بنسبة كبيرة جدا لن يقع في فان بروخوس أمام الفريق الكتالوني.
0: نعم حمزة، إلى أي مدى ممكن أن تكون الرفاهية التي يتمتع بها فليك في أسماء النجوم خصوصا في خطي الوسط والهجوم وبالا على الفريق في حال عدم إشراك بعض اللاعبين؟ يعني شاهدنا جافي منذ فترة طويلة لم يشارك حتى وإن كان عائد من الإصابة، أولمو أيضا، فيرمين أخذ المكان الأساسي، كريم أديمي ليس باللاعب الأساسي حتى الآن، لاعبين نجوم كبار على الدكة، إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك تأثير سلبي على تكتيك الفريق وهوية الفريق؟
1: أكيد، هو لأنه هي بداية الموسم، صحيح أسماء كبيرة، حتى هناك الأسماء اللي توجت مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، ويعني لاعبين تحدث ب يعني قيمة وقامة كبيرة وكبيرة جدا، ولكن اليوم هانز فليك يعلم أنه في بداية الموسم، في بداية الموسم عليه أولا أن يثبت ركائز الفريق، بعد ذلك يدخل في مرحلة التدوير. صحيح ربما تأخر بعض الشيء وحتى يعني

0: مجموعة من الأسماء لم تحصل على فرصتها بالشكل الكبير، وهذا الأمر سيعود على فليك إذا كان هناك تواصل جيد مع اللاعبين، لأن اللاعب اليوم اللاعب عندما اللاعب الاحتياطي ليظل مركز معك في المباراة وليظل مركز معك في الدوري ومؤمن بالمشروع، عليك أن تكون لديك أيضا نقطة قوة في التواصل لتقنع نعم. ذلك اللاعب على أنه مؤثر وعلى أنه ليس هناك لاعب احتياطي ولاعب أساسي. فبالتالي أعتقد على أنه مع التقدم في المباريات سيلجأ فليك دون أدنى شك إلى التدوير، وبالتالي سيعطي دقائق لعب أكثر نعم. لمجموعة من الأسماء الرنانة في دكة البدلاء.
1: كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarta-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

Thank you.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. وأشار الحرس الثوري أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات، وأكد استهداف 10 سفن قال إنها كانت تعتزم عبور منطقة محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز، وذلك مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وقال الحرس الثوري في بيان إن قواته تمكنت من اعتراض إحدى أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة والتابعة للجيش الأمريكي خلال عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخبارية وإلى دعم عملياتي. أعلن الجيش الأردني اعتراض 18 صاروخا إيرانيا دون تسجيل أي إصابات نتيجة للعدوان. وأشار الجيش الأردني في بيان إلى سقوط 2 صاروخ في مناطق خالية من التجمعات السكنية، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للاعتداء الإيراني لا تزال مستمرة. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال 2. وأضافت سنتكوم في بيان نشر على موقع إكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية ووصلت الدوريات دون وقوع أي إصابات. وقالت سنتكوم إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة. شهدت جبهات القتال في عدة محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بينما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. وفي مأرب شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتعزيزات ومواقع للحوثيين في الكسارة والمشجح، واستهدف قصف مدفعي مواقع للجماعة شمال وغرب وجنوب المحافظة. كما أفادت مصادر عسكرية بوقوع غارات على مديرية خب والشعف ومعسكر اللبنات في الجوف، وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي في جبهة مريس بالضالعة. أفاد مراسل تيرتي عربي بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا استهدف مناطق جنوب شرقي مدينة خان يونس. وأكد مراسل تيرتي عربي بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية غرب مدينة رفح، وأضاف بأن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة صاحبته عمليات لإطلاق النار مكثفة. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات لمواطنين فلسطينيين. وبحسب مصادر محلية اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من مدينة طول كرم عقب مداهمة منازلهم وتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها، كما اعتقلت 2 في مدينة بيت لحم و3 شبان في مدينة نابلس وفلسطينيين في محافظة الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السكنات في محيط الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين، وأداهمت 1 المساكن التي تؤوي نازحين في المنطقة واعتقلت فلسطينيا. شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تحركا لدبابات إسرائيلية وقصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار كثيف وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن دبابات إسرائيلية تحركت شرق بلدة الخيام، فيما شن طيران الحربي غارة على أطراف بلدة النبطية الفوق باتجاه كفر تبنيت. وفي بلدة المنصور ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على سطح المدرسة الرسمية تمهيدا لنصفها، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي 7 تفجيرات في البلدة منذ صباح اليوم. وصلنا لختام هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تشن جماعة الحوثي هجمات على أهداف في السعودية تزامنا مع توسع المعارك في اليمن وإعلان الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة إثر موجة نزوح جماعي جديدة. إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين أهدافاً في المملكة ووعيد من قبل تحالف دعم الشرعية بإجراءات حازمة عقب الهجوم على السعودية. فهل دخلت الحرب في اليمن منعطفاً جديداً مع استهداف المملكة؟ وما أهداف الحوثيين من هذا الاستهداف؟ وكيف سترد الرياض على مثل هذه الهجمات في ظل احتدام المعارك في اليمن؟
1: غارات جوية جديدة شنها الطيران الحربي للقوات الحكومية

0: اليمنية مستهدفة مواقع الحوثيين على محاور القتال غربي محافظة تعز، فيما تستمر المعارك على جبهتي الجوف والبيضاء الاستراتيجيتين وسط اليمن، حيث تحول الحوثيون هناك من الهجوم إلى الدفاع على وقع استمرار تدفق حشود القبائل اليمنية لقتال الجماعة المدعومة من إيران. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشاد بانتصارات القوات المسلحة وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. العليمي تعهد باستمرار العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، كما حمل الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد ورفض مبادرات السلام. ما لبثت جماعة الحوثي أن ردت باستهداف منشآت نفطية ومؤسسات مدنية سعودية.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
0: استهدافات الحوثيين للسعودية استدعت إدانات إقليمية ودولية واسعة، حيث أدانت قطر ومصر والكويت بشدة هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت مدنا سعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرار المنطقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية تعهد بالرد على الحوثيين، وأكد الناطق الرسمي للتحالف اللواء تركي المالكي مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي بكل حزم، معتبرا استهداف الحوثي للسعودية تصعيدا خطيرا، ويؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. كما أكدت الخارجية السعودية حق المملكة المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
2: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله، ومن الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك دكتور عاتق، ما الذي تحاول جماعة الحوثي أن تفعله من خلال الهجوم على السعودية وهي التي ترزح تحت ضغط كبير على الجبهات داخل اليمن؟
3: اهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. الحقيقه ان هذا السؤال هو سؤال المرحله وسؤال مركزي في النقاش في تعريف طبيعه الصراع في اليمن وتعريف سياسات الحوثيين تجاه السيطره على المستوى اليمني وايضا دفع الاقليم الى الاهتمام بالملف اليمني. انا بعتقد ان الحوثي يصر اصرارا منذ اليوم الاول أن يبقى الملف اليمني ملفاً إقليمياً لا ملفاً محلياً، وبالتالي لو تلاحظ وتعود إلى الخلف لتجد أن جماعة الحوثي يعني منذ الوهلة الأولى ربطت الصراع باليمن على اعتبار أنه ضد التدخلات الخارجية، وظلت مثلاً عندما كان التحالف العربي معلن ويمارس مثلاً أعماله في إسناد الحكومة الشرعية موجود على اعتبار أنه عدوان، وظل هذا المصطلح يعني لفترة طويلة. بعد ذلك جاء المصطلح الآخر وهو الحرب على غزة، بعد يعني طبعا بطبيعة الحال الحرب على لبنان وعلى إيران، ثم بعد ذلك هدأت الأمور فصك مصطلح الحصار على اليمن واشتغلوا على هذا الأساس. فكلما تحركت الجبهة الداخلية للحكومة اليمنية تجاه صنعاء أو تجاه مناطق سيطرة الحوثيين، الحوثي يرى يعرف بأن المعركة إذا ظلت يمنية بأن هناك لن يكون هناك تعاطف دولي كبير، ولن يستطيع أيضا شد عصب المجتمع الذي يسيطر عليه للتجيش إلى الجبهات، فهو يحاول بصورة أو بأخرى ربط المعركة بمعركة خارجية. بالتالي لو تلاحظ الآن الهجوم الآن الذي نفذ على مطار أبها لا يوجد مبرر له، لا توجد عملية عسكرية مطلقا من قبل القوات السعودية تجاه الحوثيين، ولا يوجد حتى يعني تصريح يحث على المعركة، وبالتالي لكن هناك تحرك داخلي، وبالتالي التحرك الداخلي رهان الحوثي عليه خسران، وبالتالي لا بد من ربط إما البحر الأحمر أو المملكة العربية السعودية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الحوثيون بعد استهداف إيران أو الضرب الأمريكي على إيران أصبحت إيران تراهن بأوراق الحوثي باعتبار أنها الأوراق الأخيرة بالنسبة لها، وبالتالي دفعته نحو الساحل الغربي. الساحل الغربي طبعا معركة مكلفة بالنسبة للحوثيين، لأن الحوثي جيش كل سحب كل المقاتلين في الجبهات الأخرى من صعدة ومن مارب ومن الجوف ومن أيضا من حدود الحديدة باتجاه الساحل الغربي لمدينة تعز. هذا السحب كلفه الكثير، وبالتالي تدخلت الحكومة الشرعية فأخذت معسكرات وأخذت مناطق استراتيجية في محافظة الجوف. هذا فقط لأنه كان بطلب إيراني باعتبار أنه ما باب المندب لابد أن يكون رافدا للمفاوضات على هرمز. هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية الثانية والأخيرة الذي هي إيران ربما ترغب في التدخل باليمن في الحالة اليمنية الآن لإنقاذ الحوثي، وبالتالي لا يمكنها التدخل إلا إذا كانت السعودية موجودة بطبيعة الحال. فربما هذا أنه كما يقال رسالة بريد إيرانية للسعوديين للدفع السعودية للتدخل في اليمن عسكريا الآن من أجل يشرعن دخولها أو على الأقل رفع الصوت.
2: هل تستطيع إيران الآن في الظرف الذي في الظرف الذي تعيشه إيران اليوم، هل تستطيع أن تتدخل؟
3: هو الآن سواء الحوثي أو إيران لم يعد لديهم إلا الهروب إلى الأمام، وبالتالي الدفع نحو العنف.
2: نعم،
3: يعني وضعهم الاقتصادي داخليا منهار، التأييد الدولي بدأ يتلاشى بشكل كبير جدا سواء لإيران أو للحوثيين، وعليه لا يوجد مخرج إلا دفع الإقليم إلى مزيد من العنف، لأنه لا يوجد عندهم مثلا يعني اقتصاد، ولا توجد يعني كفاءة دبلوماسية للعمل فيها، وبالتالي خلاص هو ذا الخيار الأخير اللي هو خيار القوة.
2: طيب اسمح لي دكتور عاتق أن أستطلع رأي ضيفي من الرياض دكتور أحمد الشهري في نفس المسألة. في تقديرك دكتور أحمد، أجدد الترحيب بك أولا، في تقديرك ما الذي يدفع الحوثيين لمهاجمة أهداف في المملكة العربية السعودية في ظل الضغط العسكري الذي يعيشونه داخل اليمن في مواجهة قوات الحكومة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذ رائد وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. دائما الحوثي مثل إيران، وأضع معهم نتنياهو، دائما يبحثون عن أزمات خارج بلادهم من أجل أن تكون هناك رسائل للداخل، فتجد أنه إيران تبحث تضرب في الخارج وتستعدي من أجل أن تقول للشعب أننا نتعرض لاعتداء. هذا السردية أيضا تتبناها هذه الميليشيا. لم يكن هناك داعي للتصعيد من الأصل، كان هناك مسار سياسي ترعاه السعودية وعمان والأمم المتحدة، وكان هناك هدنة وتبادل أسرى، والمطار صنعاء مفتوح والحديدة مفتوح. إذن ما هو مبرر أن تذهب هذه الميليشيا للتصعيد واستهداف السعودية، ثم بعد ذلك أيضا استهداف ميناء المخا وإخراجه على الخدمة نهائيا؟ الإجابة بكل وضوح ومباشرة هي أن هذه الميليشيا هي الزناد الذي تضغط عليه إيران في أي وقت من أجل أن توجد أيضا توتر في باب المندب والبحر الأحمر، مثله مثل هرمز، وكأن إيران تريد أن تلاعب العالم وتضغط عليهم من خلال هذين الممرين الهامين. للأسف الشديد أن هذه العصابة وهي تبيع نفسها للخارج نسيت أنه بهذا الأسلوب أولا فقدت الحاضنة الشعبية وعرت نفسها أمام الداخل وأمام المجتمع الدولي. رأينا اليوم الإدانات من جميع دول العالم، حتى موسكو اليوم كان وزير الخارجية هناك وكان هناك إدانة مباشرة من السيد لافروف وزير الخارجية الروسي. وكذلك أيضا تريد أن تنفس أو ترسل رسالة للداخل بعد الهزائم الموجعة التي تعرضت لها من الشرعية التي فاجأتها بهذا التنسيق وبهذه الاستراتيجية العسكرية، انتصار في تعز وفي

0: في مقبنة وفي الحيس وفي الجراحي وفي مأرب وفي البيضة وفي الجوف، وطيران مسير وطيران حربي ومدفعية وراجمات، كأنه الحوثي بدأ يتحسس على وجوده أصلا في صنعاء، لأن المشروع الذي يقوده رشاد العليمي الآن ليست مناوشات أو ردود فعل، وإنما هو المشروع اليمني الذي طالما انتظره الشعب اليمني، وهو دحر الانقلاب الحوثي وعودة الدولة إلى صنعاء. المملكة العربية السعودية ليست طرفا في النزاع أصلا، هي تقود تحالف عربي وفق قرار أمي 22/16 يرفض الشرعية الدولية، لكن الاعتداء الذي تعرض له السعودية، وهذا ليس الأول اعتداء، كان هناك اعتداء قبل ذلك على ينبع وعلى أيضا جيزان ونجران، أعتقد وكما قال وزير الخارجية السعودي في موسكو أن هذا الاعتداء الحوثي لن تتحمل هذه العصابة نتائجه، وسيكون هناك ردا حاسما وعازما وموجعا لهذه الميليشيا.
1: عندها بالتحديد معك دكتور أحمد، ما طبيعة الرد دبلوماسيا وربما أيضا عسكريا من جانب التحالف على الهجمات التي نفذها الحوثيون على المملكة؟
0: الدبلوماسي، فالسعودية أيضا عبر وزير خارجيتها أدانت هذا المشروع وهذه الاعتداءات، وكذلك المنظومة الخليجية والعربية والدولية والمجتمع الدولي. على الصعيد السياسي، المملكة العربية السعودية دائما تحاول أن تذهب دائما إلى ضبط النفس، ولا تريد أن تذهب إلى حرب شاملة، تريدها إيران وتريدها إسرائيل، ولذلك سيكون مبضع الجراح الذي تستخدمه المملكة العربية السعودية، وستلقن هذه العصابة درسا موجعا. قال وزير الخارجية عندما سئل عن الرد الذي المحتمل، قال سيكون ردا يوجع العصابة الحوثية لكنه لن يوجع الشعب اليمني. الشعب اليمني عزيز علينا، الشعب اليمني نحن نصرف المليارات لنمائه ومعيشته، كان هناك دعما قبل أيام للبنك المركزي، المملكة تستضيف 3 مليون من الشعب اليمني الذي يحول المليارات لأبنائه وأسرته في اليمن. العصابة الحوثية تتمترس داخل الشعب اليمني، ولذلك السعودية ليست عصابة وليست ميليشيا ترمي كيفما اتفق، مثلما تفعل ميليشيا الحوثي، استهدفت مطعم في المخا قتل العشرات من البشر، واستهدفت أيضا أعيان مدنية في جيزان ونجران وأصيبت أطفال ونساء. المملكة العربية السعودية دولة حكيمة، دولة راشدة، لطالما تحملت الكثير وألغت الكثير من الهجمات إذا كان هناك احتمالا ولو بسيطا في أن يصاب مواطنا يمنيا. اليمن يعتاش الآن من المساعدات التي تقدمها السعودية عبر البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن، وعبر مركز الملك سلمان، وأيضا عبر الدعومات المتتالية للبنك المركزي للحفاظ على اقتصاد اليمن وعلى عملته وعلى القوة الشرائية. إذن فرق شتان بين من مشروعه بناء ونماء وازدهار، وبين من مشروعه تخريب كيفما اتفق. لماذا؟ ما فائدة الحوثي عندما يخرج ميناء المخا من الخدمة؟
1: نعم.
0: ما فائدة الحوثي عندما يستهدف تعز ويستهدف مقبنة ويستهدف الجراحي والحيس؟ ما هي الفائدة التي تعود على الحوثي وهو يقتل أبناء الوطن؟ إذن الحقيقة رب ضارة نافعة هي انكشاف أمام الشعب اليمني. رأينا الآن هذا الحشد الشعبي في الشعب اليمني، وكذلك من القبائل، وكذلك أيضا من الحاضنة حتى داخل صنعاء نفسها وداخل الأماكن التي تسيطر عليها هذه العصابة، لم يعد لها قبول داخل اليمن، وأيضا تعرت أمام المجتمع الدولي.
1: دكتور عاتق، أريد أن أنقل إليك أيضا هذه النقطة. كما تفضل دكتور أحمد، هناك رد سيكون موجعا للحوثيين وليس للشعب اليمني بحسب الدبلوماسية السعودية، ما الشكل الذي تتوقعه لهذا الرد على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري؟ هل يمكن أن نشهد انخراطا أكبر أو انخراطا للتحالف العربي في المعارك ردا على الهجمات التي استهدفتها السعودية؟
2: جميل جدا، أعتقد أنه هذه من أجمل الجمل التي ممكن أن تقال في الرد على استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية أو لأي من دول الجوار. الرد المنطقي، الحوثي يهرب إلى رد عسكري أو يطلب رد عسكري، فأنا أتوقع أن السعودية لن تهدي هذا الطلب، هو

0: وأساساً استهدف مطار أبها من أجل أن تكون هناك ردة فعل عسكرية بطائرات سعودية، ولا أتوقع أن يعطى هذا الأمر لكثير من الاعتبارات. لكن الرد أنا بعتقد أنه سياسياً المملكة العربية السعودية لازالت تمتلك كثير من النفوذ على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وبالتالي هي لن تلجأ إلى الخيار العسكري المباشر. ولكن ما الذي السؤال، ما الذي دفع الحوثي إلى استهداف المطار وهو منشأة مدنية لاستفزاز السعودية؟ هو من أجل خلط الأوراق والهروب من الاستحقاقات والهزائم الداخلية التي تلقاها. بالتالي أعتقد أن الرد سيكون من خلال مزيدا من التمكين للحكومة الشرعية ولموقف رئيس المجلس الرئاسي اللي هو رشاد العليمي، وطبعا القوات المسلحة اليمنية داخليا. هذه لو تم يعني تهيئة المناخ الدولي والإقليمي لمعركة، لا أعتقد الآن أنه، أو بالأصح أعتقد أنه اليوم عدم حاجة المملكة العربية السعودية للتدخل بأدوات عسكرية مباشرة هو مؤشر بأن الحكومة الشرعية أصبحت في مستوى تستطيع أن تدافع عن نفسها، وبالتالي أيضا تحسم المعركة.
1: وهذا سؤال آخر أيضا حول طبيعة المعارك وإمكانية الحسم الكامل بالنسبة للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية والوصول إلى صنعاء كما صرح نائب وزير الدفاع اليمني. كيف تبدو إمكانية أن يقع ذلك وبأي سقف زمني في تقديرك؟
0: أنا أعتقد بالنسبة للسقف اليمني ممكن أن نتناقش عنه لاحقا، لكن أنا أعتقد الآن أنه كثير من الأمور تغيرت لصالح الحكومة الشرعية بشكل كبير جدا، وكل عامل يتغير لصالح الدولة اليمنية والحكومة الشرعية هو بالضرورة على حساب جماعة الحوثيين. خذ على سبيل المثال خروج الإمارات مثلا من جنوب اليمن، كان كلما تهيأت الظروف لمعركة ضد الحوثيين سواء في مارب أو في تعز أو في الحديدة أو في كذا، تحرك المجلس الانتقالي فيعمل عملية إرباك لهذه القوات، وبالتالي تعود مجددا إلى الوراء. حتى الآن نحن نلاحظ الآن في هذه الأثناء الذي أتحدث معك فيها، هناك بعض رموز الانتقالي الآن أصبحوا يصعدوا أو ينسقوا بطريقة أو بأخرى مع جماعة الحوثيين، لكنهم أصبحوا منزوعي المخالب، لا توجد لديهم قوة عسكرية أو نفوذ عسكري إن صح التعبير. هذا عامل. العامل الآخر الحاضنة الدولية الغربية الأمريكية التي كانت تدافع عن الحوثيين بشكل كبير جدا. هذا الأمر بعد أن أقلق التجارة الدولية في البحر الأحمر تحول الأمر يعني ليس في صالح الحوثيين. ضيف إلى ذلك الآن أصبح في جدية في توحيد القرار العسكري والسياسي في داخل جسم الشرعية. القوات الآن طارق صالح مع يعني أبو زرع المحرمي مع سلطان العرادة مع كلهم هؤلاء الآن أصبحوا تحت قيادة عسكرية واحدة، وبالتالي القرار العسكري إلى حد كبير أصبح موحد. هذه كلها هذه العوامل بالإضافة طبعا إلى فشل الحوثيين في إحداث على الأقل يعني تنمية ولو بمستوى 1% في الساحة اليمنية. لك أن تتخيل أستاذ أن دكتور الجامعة لا يستلم المرتب من جماعة الحوثيين بل يستلمه من السلطة الشرعية، وإذا أراد أي إنسان في مناطق سيطرة الحوثيين مرتب فعليه الذهاب إلى الجبهة أيا كان مستواه، سواء كان طفلا أو أستاذا جامعيا أو حتى دكتورا. إذا لم يكن عنده مشروع خاص فعليه الذهاب لكي يحصل على لقمة العيش له ولأولاده إلى جبهة العسكرية. هذا الأمر وإن بدأ لنا في ظاهرة أن الحوثي مسيطر على المناطق، لكن في تخلخل كبير وفي تململ كبير من فئات المجتمع قد تتفجر في وجه الحوثيين.
1: هذا يعني أن السقف الزمني يمكن أن يكون قريب قصيرا
0: قريب. نعم، في حال أنا أقول لك في حال وجود يعني خلينا نقول موافقة أو على الأقل تحييد للفيتو الأمريكي والغربي الذي يتخذ دائما ضد أي معركة، وفي حال أيضا يعني
1: واضح من خلال المواقف
0: وجود القرار السياسي فأعتقد أنه المعادلة العسكرية ليست المشكلة.
1: واضح من خلال المواقف الدولية أن هذا الفيتو يعني ربما
0: ليس قويا،
1: يكون ليس قويا.
0: وأعتقد أنه زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو أعتقد أنه قد يجوز أنه له علاقة بالمسألة.
1: دكتور أحمد شهري أعود إليك. هذا الموقف

0: الدولي والإقليمي، كيف يمكن أن يؤثر على المشهد اليمني نفسه بغض النظر عن الاستهداف الذي تم للسعودية؟
1: أعتقد أن المجتمع الدولي أدرك تماما أن هذه الكيانات ما دون الدولة أصبحت مزعزعة للأمن، ليس فقط في اليمن، ولكن شاهدنا في اليمن وفي القرن الأفريقي وفي العراق وكذلك في لبنان. هذه الكيانات الحقيقة هي نمت في ظل انقسام المجتمع الدولي وفي ظل انقسام مجلس الأمن وفي ظل وجود بعض الحواضن التي تدعمها عسكريا وماليا، وأولهم إيران. الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن كانت قد رفعت الحوثي من قائمة الإرهاب، هذا شيء مؤسف. السيد ترامب الآن هو وضع هذه الميليشيا على قائمة الإرهاب، وأيضا وضع جميع المصادر والمصارف التي تأتيها أيضا تحت المراقبة، وكذلك أيضا المراقبة في البحر. وكان رأينا هناك ضبطيات ضخمة جدا من الحكومة الشرعية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لبواخر تأتي من إيران لتسليح هذه الميليشيا. وبالتالي أعتقد أن هذا الضغط هو الذي سيجفف هذه المنابع، وخصوصا بعد الحصار المطبق على إيران، وهذا من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تآكل هذه الميليشيا. خروجها ومحاولة الضرب في خارج اليمن هو من أجل التغطية على الهزيمة وعلى الانكسار والانتكاسات التي تحققها على الجبهات، وكما تفضل ضيفك تحولت من الدفاع إلى من الهجوم إلى الدفاع، وخصوصا تعدد الجبهات. كان هناك جبهة واحدة، الآن جبهة تعز ومأرب والبيضة، وكذلك أيضا في الحيس وفي الجراحي وفي مخا. إذن الحوثي لا أعتقد أنه سيستطيع أن يجابه مجتمع ويواجه شعب ويواجه
0: طيب دكتور
1: شرعية
0: أحمد، الوقت يدركنا
1: بلغة المجتمع
0: في
1: الدولي.
0: دقيقة لو تسمح لي، إلى أي مدى أثرت سلوكيات الحوثي في البحر الأحمر على تشكل هذا الموقف الدولي الذي رفع الغطاء كما تفضل قبل قليل الدكتور عاتق عنه؟
1: أعتقد أن هذا الموقف هو أصبح واضحا على المجتمع الدولي، ولعلي أشير إلى التحالف الدفاعي البحري الذي أنشأ مؤخرا بقيادة المملكة العربية السعودية وانضم إليه 15 دولة، وهو الآن في طور التأسيس. ما هي رسالة هذا التحالف البحري؟ وأعتقد أنه سيكون مفتوحا لدول العالم، هي ضبط الأمن والسلام في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي مضيق هرمز وفي أي مكان. وهذا الحقيقة رسالة للعالم أن الشرعية الدولية لابد أن تقول كلمتها. ذلك أيضا تحالف مكة أو حلف مكة أو اتفاق مكة السعودي الباكستاني التركي هو أيضا رسالة لهذه العصابات وهذه الميليشيا أن هناك شرعية وهناك حكومات وهناك قوة لابد أن تقول كلمتها أمام هذه العصابات. لأن الحقيقة إيقاف بحر أو إيقاف مضيق ليس بالضرورة أن تكون دولة تم يفعل ذلك. ميليشيا من 5 أو 6 أشخاص تقذف بشيء من القنابل أو الصواريخ المحمولة على الكتف، هذا كافي. ولذلك هذه الميليشيا ستفقد كل شيء أمام الشرعية القادمة، تحالف بحري كذلك تحالف عسكري كذلك أيضا دعم للدولة الشرعية التي تمارس دورها الآن. وكما أيضا استمعنا أن الانقسامات التي كانت تعصب بالشرعية انتهت، وكذلك أيضا الوحدة الشعبية أصبحت الآن هي الخيار. لذلك الرهان هو على الشرعية في أي مكان، والخسارة لهذه الكيانات ما دون الدولة ومن يدعمها، سواء في اليمن أو في السودان أو في ليبيا أو في العراق أو في لبنان أو في أي مكان آخر.
0: أشكرك جزيل الشكر من الرياض، الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات دكتور أحمد الشهري. كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله، شكرا جزيلا لكما على مساهمتكما معنا في هذه الحلقة. وفي الختام الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في قلب الأناضول، حيث يلتقي عبق التاريخ بالأجواء الروحانية، تقع كونيا بإرثها الحضاري الممتد لآلاف السنين. تحتضن المدينة واحدة من أقدم المستوطنات البشرية في العالم، مدينة جاتالهويك الأثرية التي يناهز عمرها 9000 عام. كونيا اتخذها السلاجقة عاصمة لدولتهم لأكثر من قرنين، ازدهرت خلالهما العلوم والفنون والعمارة. الشاعر والمتصوف مولانا جلال الدين الرومي قطن كونيا، فصارت مركزاً لأهل التصوف والطريقة المولوية، يؤمها الزوار من مختلف أنحاء

طبقاً الثالثة عشرة يبرز في قلب الأناضول أحد أهم أقطاب التصوف في التاريخ الإسلامي مولانا جلال الدين الرومي. لم تكن مبادئه مجرد فلسفة عابرة، بل أجسد في النفوس نمط حياة هادفة المولوية. طريقته التي حملت رسالة المحبة والتسامح إلى البشرية.

0: بيبليك حضرت مولانا.
1: المولوية طريقة صوفية عريقة ظهرت على ضوء تعاليم مولانا جلال الدين الرومي. كسائر الطرق الصوفية تعتمد مسارا روحيا يعرف بالسير والسلوك، غير أنها تتميز بأداء ذكر له طقوسه الخاصة ويعرف باسم السماع. كلمة سماع في أصلها العربي تعني الإصغاء، فالدرويش حين يصغي إلى الصوت الإلهي تغمره حالة جذب ويبدأ رحلة السماع. تبدأ الحضرة بتلاوة مدائح نبوية لمولانا جلال الدين الرومي يتلوها عصف على الناي، وله أهمية كبرى لدى الرومي، فصوت الناي يرمز إلى الشوق إلى الله وإلى ألم الفقد والفراق. بعد عصف الناي يبدأ الدرويش بالدوران، وأثناء ذلك يؤدي السلام لشيخه 4 مرات. لكل حركة في السماع معان عميقة، فاليد اليمنى مبسوطة نحو الأعلى واليسرى نحو الأسفل في إشارة إلى تلقي الدرويش الفيض الإلهي من الخالق ليكون وسيلة لمنحه للخلق. للباس الدراويش دلالات عدة، فالقسم الأسفل من الرداء الأبيض رمز الصفاء والنقاء ويمثل النور.

0: أما اللباد فهو من أقدم الحرف التركية، له أيضاً مكانة خاصة في الطريقة المولوية. قبعة الدراويش المصنوعة منه ترمز للتواضع والزهد، إنها ليست زينة ترتدى بل معنى يعاش.
1: هذه القطع جميلة جداً، تثير العين والقلب معاً.
0: تبدو رائع فعلاً.
1: لدينا هنا دمى ومحافظ، نصنع كل شيء تقريباً. كل ما يمكن صناعته من القماش يمكننا صناعته من اللباد، المصابيح والستائر وكل ما إلى ذلك.

0: اتخذ السلاجقة من كونيا مركزاً لحكمهم، وعند ضفاف بحيرة بيشهير أمر السلطان علاء الدين كيكوبات الأول في القرن 13 ببناء قصر كوبادبات. لم يتبقى اليوم من القصر سوى أطلال نقلت إلى عدة متاحف سنزورها معاً خلال جولتنا. ووسط المدينة تقع تلة علاء الدين، وقد بني عند قمتها قصر الحاكم السلجوقي، فيجاوره جامع علاء الدين وأضرحة عدد من سلاطين السلاجقة.
1: علاء الدين جامع سنن كوزي جبهسنده bulunuyoruz.
2: نحن الآن في الواجهة الشمالية لجامع علاء الدين. هذا البناء شيد فوق تلة تقع اليوم في قلب المدينة. الحفريات التي أجريت في الستينيات كشفت عن أثار عمران تعود إلى عهد الفريجيين، وعقب حكم الرومان والبيزنطيين لهذه المنطقة أنشأت الدولة السلجوقية في هذا الموقع قصر الحكم الذي ما تزال بعض بقاياه ظاهرة، إلى جانب إنشائها للجامع الكبير المعروف اليوم بجامع علاء الدين. للجامع ثلاث بوابات رئيسية، أكبرها بوابة التاج المبنية من الرخام التي بناها المهندس المعماري محمد بن هولان من الشام. لهذا نجد خصائص معمارية تعود إلى الأنماط الشامية في البناء، كما أن البوابة نفسها بنيت باستخدام تقنية تعرف بعقد زنكي.

ننتقل الآن إلى فناء الجامع، حيث يوجد ضريحان، أحدهما بثمانية أضلاع والآخر بعشرة. الضريح ذو العشرة أضلاع بناه المعماري عبد الغفار أفندي من مدينة جوها في إيران، ويعد بناؤه مثالاً فريداً من نوعه في الأناضول. فمساهمة الحرفيين القادمين من مناطق جغرافية مختلفة أضاف ميزات عدة له. ويضم الضريح رفات ثمانية من السلاطين السلاجقة، وقد نقشت على قبورهم آيات قرآنية باستخدام زخارف خزفية. في المدن السلجوقية جرت العادة على وجود جامع كبير يشكل محور الحياة الدينية والاجتماعية فيها، حيث كان جامعاً للمسلمين في صلاتي الجمعة والعيدين وفي المناسبات الأخرى. فجامع علاء الدين بني لهذا الغرض في قونيا عاصمتهم في تلك الفترة. طبعاً هو لم يبنى دفعة واحدة، بل بدأ تشييده في عهد السلطان مسعود الأول وأكمل في عهد السلطان علاء الدين قايكوباد. الجامع تضرر عبر الزمن بسبب جيولوجية الأرض الرخوة، لذلك استدعى عدة ترميمات على فترات متقطعة، وقد استخدم في ذلك مواد أعيد تدويرها من نفس الجامع، وهو ما نلاحظه بوضوح حين النظر إلى الأعمدة فيه التي تنتمي إلى عصور مختلفة من الرومانية والبيزنطية وحتى السلجوقية.

0: أبرز ما يميز الجامع هو محرابه الخزفي ومنبره الخشبي المصنوع بتقنية الكندكاري، وهي تقنية تعتمد على إنشاء التصميم دون الاعتماد على المسامير أو الغراء. المنبر هذا يزدان بنقوش هندسية وخطوط وزخارف، أما المحراب فقد غلف بالكامل بالخزف.
1: ولكن هل بقي المحراب على حاله حتى يومنا هذا؟
0: في عهد السلطان عبد الحميد الثاني تعرض المحراب لبعض الأضرار، وبأمر من والي قونيا آنذاك وضعت قطعة خزفية على الطراز الباروكي في وسطه أثناء الترميم. استخدم الخزف من أسفل المحراب حتى حافة القبة، وتنتشر في زوايا المسجد الزخارف الهندسية، وفي أعلاه نرى خطاً كوفياً جميلاً كتبت فيه البسملة مع عبارة الملك لله.

0: مسجد الشفولو قاوم عوادي الزمن لأكثر من 7 قرون ونجح في البقاء حتى يومنا هذا. هو أكبر المساجد ذات الأسقف والأعمدة الخشبية في الأناضول. يتميز مسجد الشفولو بزخارف دقيقة ومحراب مزين بفسيفساء خزفية ومنبر خشبي نحت بدقة متناهية.
1: شيد جامع أشرف أغلو سنة 1299 على يد أشرف أغلو سليمان بك أحد أمراء الأطراف التابعين للدولة السلجوقية، وقد اكتمل بناؤه في مدة قصيرة لا تتجاوز 3 سنوات ليصبح أكبر جامع خشبي في الأناضول. فالجامع يتميز بأعمدته الخشبية المتعددة وسقفه الخشبي المزين بزخارف دقيقة رسمت يدوياً، إضافة إلى منبره الخشبي المصنوع وفقاً لصنعة الكندكاري. وما يثير الدهشة هو هذا التجويف الذي يتوسط الجامع، حيث كان يستخدم لجمع الثلج الهاطل من السماء بهدف الحفاظ على وسط رطب لحماية الأعمدة الخشبية. وقد استخدم التجويف حتى 40 القرن الماضي.
0: يعني الجامع صمد كل هذا الزمن بفضل هذا التجويف؟
1: نعم، لقد تمكن الجامع من الصمود لأكثر من 720 عاماً بفضل تجويف الثلج هذا. الأعمدة الخشبية صنعت من أشجار الأرز التي جلبت من جبال أناماس في بيشهير، ووضعت في أماكنها دون استخدام المسامير ولواصق البناء، بل اعتمدوا على تقنيات تعشيق الأخشاب بعضها ببعض. يقال إن هذه الأعمدة تركت في الماء لمدة 6 أشهر بعد جلبها من الجبال، ثم خضعت لعملية التنشيف داخل الأفران مع وضع روث الحيوانات لتصبح أكثر صلابة قبل تركيبها.
0: محرابها المزخرف يبدو في غاية الجمال.
1: نعم، محراب الجامع المغطى بالفسيفساء الخزفية يتألف من 1000 القطع، ويعد من أبرز الأمثلة التي تنافس نظيراتها من العصر السلجوقي. وتزين أطراف المحراب آية من سورة آل عمران عن دعاء زكريا عليه السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أما الزخرفة الصفراء في وسط المحراب والتي تشبه الشمس، فيقال إنها ترمز إلى دولة السلاجقة، بينما تعبر الأسهم المحيطة بها عن ولاء الإمارات التابعة لها.

الدولة السلاجقة أهمية بالغة للعلوم، فأسسوا المدارس لتنشئة العلماء، من أبرزها مدرسة كاراتاي التي تتميز بقبة مزينة بالخزف، وكانت متخصصة في تعليم الحديث والتفسير. اليوم تستخدم

مدرسة كاراتاي متحفاً لعرض التحف الخزفية، ومنها قطع نادرة جلبت من قصر كوبادبت تصور مشاهد لرحلات الصيد. كما تعرض في المتحف قطعة نحت عليها النسر ذو الرأسين رمز الدولة السلجوقية. نموذج آخر للعمارة السلجوقية نصادفه في مدرسة سرجل الشهيرة بزخارفها الخزفية ونقوشها الحجرية. كانت هذه المدرسة مركزاً لتدريس علوم الفقه، وتختلف عن نظيراتها بأنها بنيت من طابقين وتتوسطها باحة.

0: كيف عاش الناس قبل 9000 عام في إحدى أقدم المستوطنات البشرية؟ هل يمكنك تخيل مدينة بلا شوارع؟ حيث التنقل عبر أسطح المنازل فقط؟ هذا ما كان عليه الحال في تشاتلهيك المطلة على سهل كونيا. فنحو 8000 شخص عاشوا هنا، تاركين لنا أسراراً عن بدايات الاستقرار البشري والحياة المنظمة. مرحبا.
1: إنسانlık tarihinin önemli merkezi Çatalhöyük.
2: أهلا وسهلا إلى أقدم مدينة مأهولة عرفتها البشرية. نحو عام 1958 اكتشف عالم الآثار البريطاني جيمس ميلر موقع تشاتلهيوك خلال جولاته الاستكشافية في منطقة الأناضول، وقد سميت بهذا الاسم الذي يعني تلة الشوكة لتشابهه بها. عرضت أولى اللقى الأثرية المكتشفة في هذا الموقع في متحف حضارات الأناضول، ومن بينها تمثال كيبيله الذي يعد أول آلهة أم في المعتقدات الوثنية. في عام 1993 استؤنفت أعمال التنقيب في الموقع لتسفر عن اكتشاف أبنية بارتفاع 21 متراً، ويعد هذا الموقع أول مدينة معروفة في التاريخ البشري. وكشفت الحفريات في الجهتين الشمالية والجنوبية عن وجود 18 طبقة أثرية واحدة فوق الأخرى، تمثل كل واحدة منها مدينة بائدة. يقدر عمر هذا الموقع بنحو 9400 عام، وقد شهد حياة مستمرة لأكثر من 2000 عام دون انقطاع على ضفاف نهر تشارشامبا. المستوطنة تميزت بهندستها المعمارية، إذ بنيت منازل مستطيلة الشكل وفق نمط الميجارون باستخدام مزيج الطين والقش، وكانت في الغالب تتألف من غرفة واحدة فقط.

0: الدارات.
1: نعم،
0: دارات شاطبة.
1: الدخول إلى المنزل كان عبر السقف بواسطة سلم، وكانت المواقد تقع قرب المدخل مما يسمح بتهوية طبيعية. وجدت في الداخل صوامع صغيرة لتخزين الحبوب، وكانت تستخدم أيضاً للنوم. ولتعريف الزوار بنمط الحياة السكنية في تلك الحقبة، بنيت 5 منازل نموذجية هنا، وتوجد بينها ممرات تسمح بالانتقال من واحد إلى آخر. في هذه المنازل نجد رسومات تظهر مشاهد صيد أو أشخاص يرقصون، وقد استخدمت ألوان مستخرجة من النباتات والمعادن مع غلبة واضحة للون الأحمر على الأزرق، وتشير الرسومات إلى استخدام جلود الحيوانات لصنع الملابس. نلاحظ هنا حجراً يستخدم كهاون، حيث كان السكان يدقون فيه القمح، كما استخدموا القصب المأخوذ من ضفاف النهر لصناعة سلالم كانت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية. أما الأسقف فقد كانت تغطى بخشب الحور، وكانت هذه الأسقف متينة بما يكفي لمنع تسرب المطر أو الثلج.
2: تشير الدلائل الأحفورية على خصوبة هذه الأرض، فقد عثر على أثر للقمح يعود إلى 8500 عام تقريباً في كونيا، فلا غرابة أن ترى القمح

0: عنصراً أساسياً في مطبخها. المرأة الخصبة في كونيا تمنح مذاقاً فريداً للحوم الماشية فيها، فهذا بلا شك جعل من أكلة أتل أكمك الموروثة من العهد السلجوقي رمزاً لمطبخها. مرحباً.
1: مرحباً.
2: أهلاً وسهلاً. بداية أود الإشارة إلى أهمية القمح والحنطة في كونيا. العديد من الدراسات التاريخية أكدت استخدامهما في مطبخنا منذ قديم الزمان، وخصوصاً قمح تشاتالهويك الذي ما زال عنصراً أساسياً في أطباقنا الرئيسية والفرعية. فهذا مثلاً طبق سلطة القمح الأبيض، وهذه سلطة القمح الأسود. أما أطباق الحساء فتشتهر كونيا بحساء البامياء، ويقدم لفتح الشهية ويرجع إلى العهد السلجوقي. في حفلات الزفاف يقدم أولاً حساء اللبن، ثم طبق الأرز المطهوي مع اللحم، بعد ذلك حلوى السميد، ولفتح الشهية مجدداً يقدم طبق حساء البامياء، ثم يوضع على المائدة الطبق الرئيسي، ويكون الختام مع حلوى زرد. بعد ذلك يبدأ العرس. بعض أطباق المطبخ السلجوقي ترجع لفترات عانت فيها البلاد من القحط ومنها الثريد، فهو يعد من بقايا خبز بائت يبلل بماء العظام، ثم يوضع فوقه ما تبقى من لحم على العظام ويقدم بجانبه اللبن. من الأطباق المميزة الأخرى لحم الضأن أو لحم الدجاج المقلى مع الفواكه المجففة، ويسمى محمودية لأنه كان من أحب الأطعمة للسلطان محمود الثاني. هناك أطباق تجمع بين المذاق الحلو والمالح مثل طبق تشيرلي، ويعد بطهي اللحم بعصير العنب. يشتهر في كونيا طبق الخبز باللحم، وهو من العهد السلجوقي ويطهى في فرن حجري، ولدينا منه أصناف عدة. كما تلاحظون فالأطعمة المطهوة في أفران حجرية هي عماد مطبخ كونيا، مثل طبق الكباب هذا الذي يشوى في الفرن لست ساعات. اسم هذا الطبق تشوبلم، وتشير الكلمة إلى عملية إدخال اللحم في أسياخ شواء كانت في السابق خشبية تعد من أشجار خاصة، لكننا اليوم نستخدم أسياخ شواء عادية.
0: لا تكتمل المائدة هنا بدون المشروبات الطبيعية، أليس كذلك؟
2: نعم، لدينا الكثير من المشروبات الباردة مثل شراب القرفة والرمان والتمر الهندي والريحان وشراب الخل. هذا شراب مصنوع من تمر هندي أضيف إليه فلفل أسود.
0: شراب من الخل؟
2: أجل، هذا نوع خاص يخلط فيه خل التفاح مع العسل ويضاف إليه الماء، ويقدم عادة قبل تناول الطعام. اهتم العثمانيون بالمشروبات كثيراً، سواء لتناولها مع الطعام أو لشربها مرطبات في الأجواء الحارة. من الحلوى المهمة في كونيا قطائف الخبز بالوشنة، ويحضر من الخبز البائت المنقوع في عصير الوشنة المغلي مع السكر، ولدينا أيضاً قطائف الخبز بالقشطة والقطر. أيضاً أول ما يخطر على البال عند ذكر كونيا الهوشمارم، وهي شبيهة بحلوى الطحين ومكونة من طبقتين بينهما زبدة وقشطة. هذه حلوى القصفة، وتعد من مشمش مجفف في أشعة الشمس يضاف إليه لوز وقطر. وأخيراً من الحلوى الشهيرة في كونيا حلوى مولانا، وتقدم عادة للأطفال في الأعياد.

كل المثل الشعبي تجول في كونيا ترى الدنيا، فمن المساجد إلى المدارس تعكس روائع العمارة الفنية التي جمعت بين الجمال والهندسة آثار العصرين السلجوقي والعثماني، والتي حملت في زباياها جانباً كبيراً من فلسفة

تزي مولانا جلال الدين الرومي الروحي، فهي إحدى عراسم البشرية التي كانت منطلقاً للتاريخ والثقافة وحاضنة للعلوم والتراث ومبعثاً لترانيم العاشقين.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
4: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: في كل يوم أحداث تتسارع
13: وصراعات تتفاقم،
14: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
13: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
14: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
12: في العالم. اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
14: العالم اليوم

تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد. وتتابعون الجيش اليمني يتقدم غرب تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا، وتأهب في كييف عقب قصف مكثف للعاصمة لليوم الثاني.

0: قالت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سينت كوم في بيان نشر على موقع إكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقالت سينت كوم إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواصل محاولات لضرب السفن الحربية الأمريكية، وحذر من أن كل محاولة ستؤدي إلى خسارة ناقلات نفط إيرانية.
1: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج

ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. وأشار الحرس الثوري أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات، وأكد استهداف 10 سفن، قال إنها كانت تعتزم عبور منطقة محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وقال الحرس الثوري في بيان إن قواته تمكنت من اعتراض إحدى أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي خلال عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخبارية وإلى دعم عملياتي. وأضاف البيان أن الغواصة الأمريكية المصادرة مزود بأحدث التقنيات في مجال الغواصات، في حين صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن غواصة مسيرة كانت تعرضت لعطل فني قبل أكثر من يوم وأنها من طراز قديم لا يجمع بيانات بالغة الأهمية. أعلن الجيش الأردني اعتراض 18 صاروخا إيرانيا دون تسجيل أي إصابات نتيجة للعدوان. وأشار الجيش الأردني في بيان إلى سقوط صاروخين في مناطق خالية من التجمعات السكنية، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للاعتداء الإيراني لا تزال مستمرة.

0: وينضم إلينا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود أهلا وسهلا بك. هذا التحول الأمريكي نحو الاستهداف المباشر للناقلات الإيرانية وكذلك الرد الإيراني المتواصل في البحار، ماذا في قراءة أولية لكل هذا التصعيد؟
1: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ ريهام والسادة المشاهدين. من الواضح أننا دخلنا مرحلة جديدة، أنه إيران باتت تشعر بالضغط الاقتصادي بشكل أكبر، وبالتالي الهيمنة على المضيق والسيادة على المضيق أيضا محل نزاع، وبالتالي اليوم أصبحت عنوان الضغط داخل المضيق هي الناقلات، حرب الناقلات. وإذا صار هناك ردود يعني متتابعة من الطرفين، إيران تستهدف ناقلات تمر عبر الحماية الأمريكية أو مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة أيضا ستضرب الناقلات المرتبطة بشبكات التصدير للنفط الإيراني ضمن عملية الضغط الاقتصادي متعددة الطبقات التي تشمل النفط الإيراني والطاقة الإيرانية وحتى الاقتصاد الإيراني بشكل كامل. إزاء ذلك، إيران ردت بتوسيع الرد بشكل أكبر لاستهداف موانئ وقواعد عسكرية في المنطقة كما ذكرتم قبل قليل في الأردن، وبالتالي نحن تتابع الردود وانتقاله من المواجهة البحرية إلى مواجهة اقتصادية أكبر يزيد الضغط في الحالة الجيوسياسية المحيطة بالحرب الإيرانية الأمريكية، وبالتالي نحن أمام مخاطر انزلاق للحرب من جديد. وهذا دعا قبل ثواني معدودة للباكستان أن تعلن أن جهود الوساطة مستمرة وأنها تسعى إلى إعادة الطرفين مرة أخرى للحوار عبر الأدوات والقنوات الدبلوماسية، ولكن من الواضح أن هناك مخاطر تزداد بشكل كبير. إيران تحاول أن تجعل تكلفة الحصار الاقتصادي والضربات العسكرية وهذا الجهد المزدوج من الولايات المتحدة ليس فقط تكلفة السلبية على إيران بل أيضا على الاقتصاد العالمي وعلى واشنطن وحلفائها.
0: نعم، بالحديث عن الاقتصاد أيضا دكتور محمود، الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على أشخاص داعمين لقطاع الطيران الإيراني، ما مدى فعالية هذه الضغوط الاقتصادية بالتزامن مع التحركات العسكرية الأمريكية والضغط العسكري أيضا؟
1: نعم، من الواضح أن إيران تحاول استخدام كل الطرق البرية والبحرية والجوية من أجل تجاوز ضغط الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية بشكل أساسي على الجبهة البحرية، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك استخدام للطيران في الكثير من الأمور والنقل وغير ذلك، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة تضيف بعدا جديدا في الضغط على إيران عبر المجال الطيران الإيراني، وأكثر من 30 جهة وشخص مرتبط بمساعدة إيران في عملية النقل والتجارة عبر الطيران، وبالتالي هذا بعد جديد في الضغط. واليوم الجانب الإيراني أو البنك المركزي الإيراني بات يطالب التجار ورجال الأعمال الإيرانيين

0: الذين جنوا أرباحا في الخارج أن يعيدوها إلى داخل إيران بأي طريقة ممكنة، عبر العملات الرقمية، عبر أي شيء ممكن. وهناك تسهيلات كبيرة من المؤسسات الاقتصادية الإيرانية للتجار ورجال الأعمال. واضح أن إيران تحاول إيجاد كل سبيل وكل مخرج من شأنه أن يثبت الوضع الاقتصادي أو يمنع مزيد من التدهور فيه بسبب الضغوط والعقوبات الأمريكية. وبالتالي من المنطقي أن الولايات المتحدة تلاحق أيضا كل خطوة تقوم بها إيران لتجاوز الحصار البحري، تذهب إلى الجانب يعني الطيران والممرات الجوية ثم الممرات البرية. هناك ضغوط على الدول التي تساعد إيران أيضا في عملية التجارة الثنائية والبينية.
1: طيب، وهل تنجح إيران في التصدي لهذه الضغوطات، خاصة مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها بأن إيران لم تعد تملك أي فرصة للحصول على سلاح نووي، وأن الحصار الأمريكي أثبت الفاعلية المطلوبة؟ ما مدى دقة ما تحدث عنه ترامب، خاصة خلال ما نراه على الأرض وما تقوم به إيران بالفعل في الرد على الضربات الأمريكية؟
0: نعم، الحصار الأمريكي على إيران موجع لإيران وله آثار كبيرة. يعني نرى التضخم، أرقام التضخم في ارتفاع متزايد، أسعار الغذاء، القدرة على دفع الرواتب، الوضع الاقتصادي في البلد في حالة تراجع كبيرة، العملة الإيرانية. وهذا كله يعني يعترف به المسؤولون الإيرانيون أن هناك ضغط كبير. ولكن المهم هنا، وهو أيضا يشبه ما يحدث في هرمز، يعني تستطيع الولايات المتحدة تدمير الألغام البحرية ولكنها لا تستطيع أن تفرض عودة الملاحة كما كانت قبل هذه الحرب. وبالتالي أيضا الضغط على الاقتصاد الإيراني يمكن أن يوجع إيران ويؤدي إلى آثار سلبية وتراجع في نمو الاقتصاد الإيراني لأعوام. ولكن هل هذا له يعني مكاسب وثمرات سياسية يمكن أن تؤتي أكلها على طاولة المفاوضات، سواء في ملف هرمز والملاحة البحرية أو في ملف الموضوع النووي الذي عاد إلى الواجهة من جديد؟ لا أتوقع أن إيران اليوم إذا وصل مستوى الحصار البحري والضغوط عليها إلى مستوى غير قابل للتحمل أو يمكن أن يجعلها تقدم تنازلات على طاولة المفاوضات، هي ستغامر بتوسيع المعركة. وهذا ما نراه حقيقة اليوم في استهداف الناقلات واستهداف مدمرات أمريكية بحرية. لا
1: طب
0: يعني يوجد ادعاءات.
1: برأيكم دكتور محمود، هل لدى إيران القدرة حتى الآن بعد كل الضربات التي تلقتها على الاستمرار في هذا التصعيد وعلى الاستمرار في المقاومة بداية وفي التصعيد الذي هدد به مقر خاتم الأنبياء بالرد على القواعد الأمريكية في المنطقة؟
0: نعم، هذا سؤال مهم. وإذا ما قرأنا التصريحات الإيرانية التي صدرت في آخر 24 ساعة عن المسؤولين في الحرس الدولي، واضح أنه هناك التهديد بوجود مفاجآت. ومن الواضح أن هذا يعني يكتسب بعدا نفسيا في ردع الخصوم نفسيا ويعني إنتاج حالة من الغموض. ولكن في نفس الوقت واضح أن إيران لديها بنك أهداف، واستطاعت خلال الفترة الماضية أيضا إعادة إنتاج قدراتها الصاروخية والمسيرات والصواريخ الباليستية. وقد يكون هناك يعني مفاجآت للولايات المتحدة ولإسرائيل تحديدا، الحديث عن إسرائيل واستهداف يعني قدرات الدفاعات الجوية في المنطقة والرادارات، يشير أنه ربما يكون هناك استهداف في الأيام القادمة، أو على الأقل رسالة بأن هناك نية إيرانية في حال لم تتوقف هذه الهجمات عليها بتوسيع المعركة إلى استهداف إسرائيل نفسها. أيضا هناك خبر مهم صدر في الأيام الأخيرة عن بعض وسائل الأنباء الأمريكية عن وجود استهداف لمحطات المياه في الولايات المتحدة في أكثر من 12 ولاية أمريكية خلال الشهر الماضي. تم الإعلان عن ذلك عبر هجمات سيبرانية إيرانية أو مقربة من إيران. وبالتالي من الواضح أن هذه حتى هذه اللحظة في طور الرسائل، وبالتالي قد يكون لدى إيران قدرات يمكن أن تهدد بها الولايات المتحدة في حال استمرت في مزيد من التصعيد عليها.
1: نعم، وسط كل هذا التصعيد، إذن ما هو مسار الطرق الدبلوماسية؟ ما هي الخيارات أمام الدبلوماسية لإنهاء هذا الانسداد وسط هذا التصعيد العسكري الكبير؟
0: نعم، نحن الآن أكثر من 198 يوما على اندلاع هذه الحرب، وأكثر من 85 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار، ولا زالت الأطراف وخاصة الوسطاء، ما نطلق عليه الوسطاء المتضررين تحديدا في دول الخليج الذين تضرر أمنهم واقتصادهم ويعني تجارتهم والمستقبل الاستثماري في المنطقة، يحاولون بشتى الطرق والوسائل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ولكن عدم قدرة أي طرف على حسم هذه المعركة بالأدوات الموجودة لديه وقناعاته بأنه يمكن أن يصمد أكثر أو يحقق نتائج من خلال أدوات الضغط التي يمتلكها، تصعب على الوسطاء أن يجدوا حلا بين الطرفين.

0: وبالتالي نحن أمام حقيقة يعني السيناريو أن تزداد عملية استهداف الناقلات، وربما تمتد إلى استهداف بنى نفطية وطاقية في المناطق الساحلية في منطقة الخليج، وربما تتوسع إلى القواعد الأمريكية إذا لم يتم احتواء هذه الهجمات المتبادلة التي نراها اليوم.
1: شكرا جزيلا لك من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. شهدت جبهات القتال في عدة محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بينما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. وفي مأرب شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتعزيزات ومواقع للحوثيين في الكسارة والمشجح، واستهدف قصف مدفعي مواقع للجماعة شمال وغرب وجنوب المحافظة. كما أفادت مصادر عسكرية بشن غارات على مديرية خب والشعف ومعسكر اللبنات في الجوف، وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي في جبهة مريس بالضالع. أعلن الحوثيون شن سلاح الجو السعودي أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة. وجاء إعلان الجماعة غداة هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. أدانت وزارة الخارجية التركية هجمات الحوثي في اليمن والتي استهدفت المملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الهجمات تتجاهل سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وحذرت من تداعياتها على التوتر الإقليمي. وأكدت الخارجية التركية الدعم لسيادة المملكة ولوحدة أراضيها، وشددت على أن هجمات الحوثي تضر أيضا بالجهود الدبلوماسية والرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن عبر التوصل إلى حل سياسي دائم. ودعت الخارجية التركية الحوثيين إلى وقف أعمالهم العدائية في أقرب وقت وإلى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة. ومعنا من العاصمة البريطانية لندن مستشار وزير الداخلية في الحكومة اليمنية سالم بن جذنان. أهلا وسهلا بكم سيد سالم. القوات الحكومية أعلنت مؤخرا عن بدء معركة الحسم لاستعادة العاصمة صنعاء. هل برأيكم القوات الحكومية الآن جاهزة لهذه المعركة؟ هل تملك المقومات لتحقيق النصر بها؟
2: أولا أمس عليكم بالخير وعلى مشاهدي قناة تركيا عربي RT عربي. وبالنسبة للشرعية اليمنية أو الحكومة اليمنية معترف بها دوليا وهي غير محاصرة. الحوثي هو الميليشيا وهو المحاصر، عليه قرارات أممية من قرار أممي 22-16 وعليه وقامت الدنيا عليه ولم تقعد، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والتحالف حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، عطل مصالح العالم، يرسل الصواريخ البالستية والمسيرات وعمال القرصنة في بحر العرب وكذلك في باب المندب والبحر الأحمر، فعطل مصالح العالم، فهو ميليشيا إرهابية، فلا ينبغي خاصة من المبعوث الأممي أن يضع في خفض التصعيد، هو في خانة والشرعية اليمنية في خانة التساوي. لا ينبغي لهذه المصطلحات. أولا الحوثي ميليشيا إرهابية يرسل المسيرات والصواريخ والمساعدات إلى حركة شباب المجاهدين في الصومال وهي حركة إرهابية.
1: سيد سالم،
2: وهو إرهابي.
1: نعم، وماذا عن معركة الحسم لاستعادة العاصمة صنعاء؟ برأيكم هل من توقيت زمني محدد كيف ستكون سير هذه المعركة؟ كيف سيتم السيطرة على صنعاء كما أعلنت القوات الحكومية؟
2: نعم، أولا شوفي التوقيت الزمني، حتى الدول العظمى مثل أمريكا وروسيا ما يضعون توقيت زمني لأي معركة عملياتية خاصة في مناطق جبلية مثل اليمن، ولكن الشرعية اليمنية جاهزة، أدخلت سلاح الجو. ما يقوم به الآن هو السلاح الجو اليمني في بعض المواقع والجبهات لضرب ميليشيا الحوثي الإرهابية هو الطيران الحربي اليمني اللي دخل الخدمة من خلال أقل من 6 شهور، لأنه قلنا في بداية حديثنا الحوثي هو المحاصر وليست الشرعية، والشرعية عندها الاعتراف الدولي للأمم المتحدة وأكثر من السفراء العالم موجودين الآن يناصرون الدولة اليمنية. فلهذا السبب المقارنة ما بين أن الحوثي والشرعية غير صحيحة، إنما الحوثي استفاد من حقل القام الذي زرعه للموت أو زرع وسد جميع أبواب الحياة في اليمن، خاصة المناطق التي تخضع له، وترك لهم باب واحد، باب الموت وباب التغني وتصدير المعركة على أساس أنها مع إسرائيل ومع السعودية. السعودية قائدة التحالف العربي وهي وسيط في هذه الأزمة اليمنية، وهي قائدة للتحالف وهي تدعم الشرعية اليمنية، فهو الآن ونحن نتمنى السلام.
1: طيب سيد سالم، الدعم المقدم للحكومة اليمنية، هل طلبت الحكومة اليمنية بشكل رسمي دعم عسكري ربما بعد هذا التصعيد الميداني وبعد الإعلان عن بدء معركة الحسم في صنعاء؟
2: في الدعم هو قائم منذ قيام عاصفة الحزم، والدعم الكلي بقرار الأمم 2216 والمجتمع الدولي والأمم المتحدة كله يدعم الحكومة اليمنية. الحوثي عليه قرار واحد يكفي، هو قرار 2216 بأنه مصنف ميليشيا، عليه مصنف في أمريكا إرهاب، قامت عليه أمريكا بحارس الازدهار، لماذا الانتظار؟ فمفروض المجتمع الدولي يقف خلف الحكومة اليمنية والشرعية اليمنية لإيقاف هذا النزيف الذي يستخدمه الحوثي الآن في تصدير هزائمه إلى معركة ما بينه وبين السعودية، وهذا غير صحيح. فالحرب قائمة وهو يتلقى ضربات موجعة من الجيش اليمني الغير محاصر. نحن نكلمكم عن جيش يمني غير محاصر، الحوثي اللي محاصر، والحوثي عليه عقوبات دولية وملاحقات دولية بكونه جماعة إرهابية. حتى لما تحدث أحداث مثل كوارث طبيعية من زلازل وأمطار وفيضانات، لا تستطيع الدولة أن توفر الخدمات لمواطني الجمهورية اليمنية في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. فهناك أزمة في اليمن في المناطق التي
1: وفي التصعيد الأخير. سيد سالم، ما تقييمكم للمواقف الإقليمية والدولية من التطورات العسكرية الجارية حاليا في اليمن؟
2: أولا أشوف التحالف مكة بين التحالف الإسلامي العربي القوي ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، هذا التحالف جعل من هذه الدول حيز التنفيذ. الحوثي يريد أن يجر هذا التحالف إلى أحداث بينه وبين الجيش اليمني وهو ميليشيا، ولكن نحن نتحدث عن استعداد تام في الجمهورية اليمنية من وزارة الدفاع. اليوم وزير الدفاع في الجبهات في الضالع، ولكن عندنا خونة في هذه المناطق منعوا من وصول وزير الدفاع لتفقد الجبهات في الضالع، هذا اللي نعانيه نحن مشكلتنا. ولكن وزارة الداخلية كوننا نعمل ضمن وزارة الداخلية مستعدة استعداد تام، كما صرح معالي وزير الداخلية بأن الوزارة مستعدة إلى ما بعد تحرير صنعاء للسيطرة التامة لوزارة الداخلية والقوى الشرطة والأمن العام في الجمهورية اليمنية. هذه خطة قد وضعها وزير الداخلية وتحدث عنها قبل يومين، خطة جاهزة متكاملة لمنع أي انفلات أو انزلاق ما بعد، حتى لا يخشى الغرب والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأن اليمن ستذهب إلى فوضى أو إلى ما شابه. الجيش اليمني كلنا شهدنا الأحداث الأخيرة التي قام بها الانتقالي مدعومة من الإمارات في حضرموت، في خلال 24 ساعة انتهت الأزمة وتم فرض هيبة الدولة والأمن والمحاكم فعلت والشرط فعلت. وهذا الكلام الآن وزير الداخلية حدد كل الأهداف ووضعها في
1: نعم. وبعد كل هذه التطورات سيد سالم، وبعد كل هذا التصعيد، ما هو مصير التسوية السياسية؟ هل يمكن القول أن مسار التسوية السياسية قد انهار بالفعل؟
2: الحوثي لا يكترث بدماء اليمنيين، لا يريد 10 سنوات ونحن لا يعرف، هو جاء بالسلاح ودخل وانقلب على الشرعية بالسلاح، لا يعرف إلا لغة السلاح. ولهذا ما الدولة أخذت هذه الفترة وخلفها التحالف العربي بقيادة السعودية، هذه الفترة 10 سنوات كفيلة بأن النية كانت عند الدولة حريصة على المواطن اليمني، كان عند ميليشيا الحوثي أو عند الشرعية اليمنية في الجيش اليمني، فحريصة على الدولة على هذا الشيء. لكن الحوثي لم يترك لهم مجال، فهو عبارة عن أداة للموت فقط. وأعتقد حتى الآن الحسم ما يكون سريع، حرصا على الدماء حتى لا تكون في يعني تكون تسال بشكل كبير جدا. فمن هذا المنطلق الدولة حريصة على أن لا تكون المعركة بشكل دمار شامل يشمل الكل، إنما مخطط يتم القضاء على الحوثي في جبهة معينة ثم تنتقل الدولة جبهة. هو منكسر أصلا، حتى الحاضنة الشعبية بدأت تنفر من الحوثي، القبائل وقبائل الطوق والمجتمع المدني في المناطق اللي تخضع لسيطرة الحوثي لم يقدم لهم شيء غير الموت لا أكثر. ولهذا السبب المجتمع الدولي مفروض الآن يكون حاسما وحازما لأن الحوثي لا يعطل المصالح اليمنيين فقط، بل يعطل حتى تحالف مكة الآن مستهدف، لأنه بمجرد الهجوم على السعودية يضع تركيا وباكستان على المحك بأن تتدخل. إنما السعودية دائما وتبهرنا في موضوع ضبط النفس وعملية عدم الرد، حتى كما حصل من الهجمات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.
1: من لندن مستشار وزير الداخلية في الحكومة اليمنية سالم بن جثنان، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو ملفات الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط، على وقع تحذيرات مشتركة من تداعيات التصعيد الحوثي على أسواق النفط العالمية.
3: الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط ولا سيما التصعيد الحوثي في اليمن، ملفات تصدرت أجندة المحادثات التي جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، كشف لافروف عن رغبة روسيا الصادقة في الإسهام بتهدئة المنطقة، محذراً من أن استمرار هجمات الحوثيين على المدن السعودية ينعكس سلباً على أسواق الطاقة العالمية.
4: نؤيد تماما التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها والمعتمدة بشأن التسوية في اليمن، ونرى أن محاولة حل هذه القضية بالوسائل العسكرية أمر غير مقبول.
3: مقابل ذلك، اتهم بن فرحان جماعة الحوثي باللجوء إلى العنف كلما واجهت مأزقا ومحاولة تصدير أزماتها، مؤكدا على أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن أمنها رغم تمسكها بحل سلمي في اليمن.
5: وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة.
3: وامتدت المباحثات إلى التعاون الثنائي في أوبك بلس وسط توترات تضرب مضيق هرمز وضغوط متصاعدة على النفط، حيث شدد لافروف على استمرار التنسيق الوثيق مع الرياض لضمان توازن العرض والطلب. تعكس هذه الزيارة التي تأتي في وقت بالغ الحساسية أهمية التنسيق بين موسكو والرياض من أجل الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتوافق في الرؤى حيال تهدئة الجبهات وأهمية التسوية السياسية في المنطقة. كاتب ميدريت عربي موسكو.
1: قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف. وأعلنت السلطات حالة التأهب في كييف استعداداً لضربات جديدة بعد هجوم واسع شنته القوات الروسية. وأكدت السلطات اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وعن تسجيل أضرار فيما لا يقل عن 14 مبنى، كما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وعن جرح 3 آخرين وفق عمدة أوديسا. هذا وسقط عدة جرحى في عدة هجمات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبرو بيتروفسك. قتل 4 أشخاص بينهم طفل في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مدينة نوفوروسيسك جنوب روسيا. وبحسب السلطات المحلية أصيب في الهجوم الأوكراني نحو 30 شخصا، كما اندلعت حرائق واسعة عقب الهجوم وسقط حطام طائرات مسيرة داخل مواقع عدد من الشركات وبالقرب من مبنى سكني دون إعلان إصابات. هذا وتتعرض نوفوروسيسك بشكل متكرر لضربات أوكرانية كونها منفذا رئيسيا لصادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية والحبوب وغيرها من السلع. شنت القوات الروسية هجوما جويا واسعا بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف واستهدف ضواحيها، ما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بعدد من المباني. ويأتي هذا الهجوم بعد هدنة قصيرة استمرت لثلاثة أيام بين أوكرانيا وروسيا في مساع أمريكية

0: الدفع بمسار التسوية بين البلدين.
1: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
2: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
1: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة، امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
3: وقع انفجار في البداية، اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا كما اهتز المبنى.
1: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام، رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
0: وينضم إلينا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان. سيد أوراغ، أهلا وسهلا بك، استمعنا لهذا التقرير لمراسلنا وعودة التصعيد بين الجانبين الروسي والأوكراني فور مغادرة المبعوثين الأمريكيين، هل من دلالة لعودة هذا التصعيد بهذه الكثافة وبهذه السرعة فور مغادرة الأراضي الروسية والأوكرانية؟
4: طبعا هذه علامة أن روسيا لا تكترث بتجاتو مخرجات هذه الجولة، فهذه الجولة التفاوضية من ويتكوف وكوشنير هي تهم ترامب، يعني الروس يريدون إبراز أن ترامب هو الذي يجري وراء الروس من أجل يعني إحلال السلام، وهو قبيل الانتخابات النصفية في الكونغرس، يعني هذا المطبخ السياسي والشيء الذي نراه من التداول الإعلامي، وخاصة أن روبيو بالمناسبة أكد أن ستكون هناك مفاوضات ثلاثية الأطراف بعد أسابيع، يعني نرى أن الأمريكان يضعون سقف زمني يعني مطول أسابيع، وهذا يتزامن والحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا المطبخ مطبخ داخلي أمريكي بحت ولا يقدم أي شيء لأوكرانيا. في حين أن هذا القصف يعني هناك سقوط لضحايا، هناك هذه الهجمات الروسية تطال البنى التحتية المدنية يعني كما جاء في التقرير، يعني أن نحن رجعنا إلى المربع الأول. روسيا تفرض وتريد إملاءات هي تتوافق مع تلك الإملاءات التي سمعناها من بوتين في يونيو 2024، يعني الخروج من الدونباس، يعني تجميد القتال على جبهة التماس بزابروجيا وكذلك بخرسون، جعل أوكرانيا دولة حيادية غير منحازة ولن تذهب إلى حلف شمال الأطلسي عضوا، وإعادة تغيير البنية السياسية، يعني السلطة في أوكرانيا لا تناسب روسيا، فهي تعمل على تقويض، يعني كل ما نرى الآن من ضرب للبنى التحتية الحيوية هي تذهب إلى جعل المواطن الأوكراني يستاء من الوضع، وهذا سيضرب
0: وإلى أي درجة. نعم، وإلى أي درجة ستنجح

0: سينجح الجانب الروسي بهذه الضربات بتحقيق الأهداف المرادة بالفعل من هذه الحرب؟
1: إلى حين تتبلور السلطة بالولايات المتحدة وتتمكن المجموعة الغربية، نقصد هنا ائتلاف الحازمين، من توفير السلاح ومن توفير الإمكانيات الدفاعية لأوكرانيا، نجد أن الروس يستغلون الوضع الهش للاتحاد الأوروبي، وهو الآن يعيش مخاضا سياسيا صعبا، ما حدث في ألمانيا مثلا، يعني في ساكسونيا ظهور وبروز لقوى سياسية تتناغم وسياسة بوتين، وكذلك المسألة التي تخص هرمز والشرق الأوسط، وهذا تأخذ يعني احتياط من العمل الدبلوماسي والعمل العسكري من الولايات المتحدة. ففي هذه الثغرة، إلى حين تتبلور السلطة وتتشكل القوام السياسي الدفاعي أو الاستراتيجي للغرب، فروسيا تريد أن تحطم إمكانيات الدولة الأوكرانية للدفاع والمقاومة. طيب،
0: لكن سيد أوراق، المدة الزمنية لهذه الحرب طالت بشكل كبير، هل لدى روسيا القدرة على الاستمرار في هذا النهج، على الاستمرار في محاربة وشن هذه الهجمات المكثفة على الأراضي الأوكرانية رغم كل الضربات التي تتلقاها حتى في العمق الروسي؟
1: ما تتلقاه روسيا في عمقها الجغرافي هذا يطال، يعني إذا حسبنا بالحساب العادي 3-4% من قدراتها اللوجستية والاقتصادية، في حين أن القصف الروسي والهجوم الروسي أطالت 30-40% من مقومات الدول الأوكرانية اللوجستية والاقتصادية والإنتاجية وحتى الملاحة، سواء وخاصة في حوض البحر الأسود. فالخاسر واضح في هذه المعادلة هي تظل أوكرانيا إن لم يتمكن الغرب من موازنة وترجيح الكفة لصالح الدولة الأوكرانية. تذكرون، هل روسيا قادرة؟ نعم، وراء روسيا الصين وكذلك كوريا الشمالية ودول أخرى. المركب التصنيعي أو الإنتاج الحربي الروسي بدأ يتضخم ويرفع من وتيرة الإنتاج، هذا من جهة. من جهة أخرى يجب أن نتفاهم أن روسيا دولة نووية ولديها استراتيجية، فهي تساوم وتقايض، يا إما أن تذهب في شروطي في استعمال السلاح التقليدي والدبلوماسية، وإلا سأستعمل السلاح التكتيكي الاستراتيجي النووي. وهذا قد برز ونطق به عديد من الخبراء والمسؤولين الروس. إذن نحن الآن أمام مسألة عويصة، هو أن يجتمع الكبار ونحن نعول على يكون هناك لقاء ثلاثي للكبار، الولايات المتحدة، الصين وروسيا، في خلال جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، نقصد هنا نهاية هذا الشهر. ربما ستتبلور خارطة الطريق، وهو الشيء الذي أشار إليه روبيو بخصوص إيجاد وثيقة أو خارطة الطريق لتفعيل المشوار التفاوضي. إلى حين أو لذلك الوقت، فإن روسيا ستستثمر وتستغل إمكانياتها العسكرية وقوتها الدبلوماسية وكذلك الاستخباراتية لاستنزاف الدولة الأوكرانية على كل الأصعدة. للأسف الشديد هذا الشيء الذي يحدث، روسيا تريد تطويق وتحطيم مقومات الدولة الأوكرانية لكي تستسلم لشروطها.
0: أشكرك للأسف. جزيل الشكر من كييف، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراق رمضان. أفاد مراسل تيرتا عربي بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا استهدف مناطق في جنوب شرق مدينة خان يونس. وأكد مراسل تيرتا عربي بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية غرب مدينة رفح، وأضاف بأن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة وصاحبته عمليات لإطلاق نار مكثفة. تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة عمليات البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مبان دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
2: 3 أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلا على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمرا في مدينة غزة. تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي.

0: تقودها إلى أبنائها.
1: موجود في شبكة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في بدايات الأولى للمزرعة. اليوم بعد 3 سنوات تقريبا موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء. ما زالت زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال الأربعة موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
0: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهدوا في قصف هذه المنطقة وحدها. أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 174,000. وبينما تتواصل عمليات البحث لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية الانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: الجمجمة هي لطفل، يعني المجازر اللي كان يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي جل اللي كان.
3: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيا على الأقل، من بينهم أطفال وأسرى محررون، خلال مداهمات واسعة منذ فجر الأربعاء لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 7 فلسطينيين في جنين، و6 في طول كرم، و5 في نابلس، و2 في بيت لحم، ومثلهما في الخليل، وفلسطينيا واحدا في كل من قلقيلية ورام الله. طالبت كندا وإحدى 11 دولة أوروبية بوقف فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معلنة عزمها لتقييد تجارة السلع القادمة منها، فيما حذرت فرنسا وبريطانيا من تداعيات الاستيطان ومن عنف المستوطنين على فرص حل الدولتين.
4: في تصعيد دبلوماسي لافت تتسع دائرة الضغوط الغربية على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. كندا وإحدى 11 دولة أوروبية وجهت رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية: أوقفوا فورا توسيع المستوطنات، وضعوا حدا لعنف المستوطنين، وحافظوا على ما تبقى من فرص حل الدولتين. في بيان مشترك أعلنت الدول الاثنتي عشرة عزمها على اتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، مع رفض قاطع لأي خطوات من شأنها تكريس ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان. اللافت أن الموقف الغربي لم يتوقف عند حدود البيانات السياسية. بريطانيا ذهبت أبعد، معلنة فرض عقوبات على شركات وأفراد إلى جانب رفض طلبات تراخيص السلاح. أما فرنسا فأعلنت بدأ إجراءات لحظر منتجات المستوطنات، محذرة من أن الضفة الغربية تقف على حافة الانهيار في ظل توسع استيطاني متسارع وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين. وتحمل الدول الغربية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مباشرة عن تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، معتبرة أن استمرار الاستيطان يضرب في الصميم فرص تحقيق حل الدولة. وفي المقابل ترى المعارضة الإسرائيلية أن الأزمة المتصاعدة ليست سوى نتيجة للفشل الدبلوماسي للحكومة الحالية. ورغم أن واشنطن لم تعلن الانضمام إلى إجراءات العقوبات، فإن رسائلها حملت بدورها تحذيرا من أي تغيير على الأرض يمكن أن يشعل الضفة الغربية. المشهد إذن لم يعد مجرد خلاف سياسي حول الاستيطان، بل تحول إلى اختبار حقيقي للعلاقة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين. فهل تنجح هذه الضغوط في وقف التوسع الاستيطاني، أم أن الضفة الغربية تتجه إلى مرحلة أكثر من التصعيد بينما تتراجع يوما بعد يوم فرص الحل السياسي؟ عمار أبو ثواب، تيرتي عربي.
3: رحبت وزارة الخارجية التركية بإجراءات 12 دولة لحظر التجارة وعلاقات العمل مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية التركية إلى أن إسرائيل تواصل الجهود الرامية إلى القضاء على حل الدولتين، وأوضحت أن سياسة الاستيطان تهدد وجود دولة فلسطين. وأوضحت أن المستوطنات تحولت إلى سياسة احتلال ممنهجة، وأكدت أن ممارسات المستوطنات

المواطنين بلغت مستويات التطهير العرقي، وأضافت أنها ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تحركا لدبابات إسرائيلية وقصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار كثيفا، ووفق وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن دبابات إسرائيلية تحركت شرق بلدة الخيام، فيما شن الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة النبطية الفوقى باتجاه كفر تبنيت. وفي بلدة المنصوري ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على سطح المدرسة الرسمية تمهيدا لنسفها، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي 7 تفجيرات في البلدة منذ صباح اليوم. انطلقت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات المنتدى الأول للشتات الإسلامي بمشاركة واسعة

0: دعم ممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي وذلك تحت شعار من الجذور نحو الآفاق. وتصدر الملف الفلسطيني وحرب الإبادة في غزة أجندة اليوم الأول للمنتدى، حيث شدد نائب الرئيس التركي جودت يلماز على ضرورة توحيد الجهود لكسر الصمت الدولي تجاه غزة.
1: من الجذور نحو الآفاق ينطلق المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة التركية أنقرة لتبادل الخبرات وتطوير شراكات وروابط طويلة الأمد بينهم. المنتدى يستمر يومين ويبحث عبر ثلاث جلسات عامة وأخرى جانبية الأوضاع في غزة وفلسطين وسبل تحويل المبادرات الفردية لدعم القضية الفلسطينية إلى عمل أكثر تنسيقا واستراتيجية واستدامة.
2: إن قضية غزة والمأساة التي نتجت عنها تمثل مجالا للتضامن فيما بيننا وعبر هذا المنتدى، وتركيا من جانبها وبقيادة الرئيس أردوغان ستواصل الوقوف إلى جانب الحق والمظلومين أيا كان الثمن، وستستمر كذلك في إيصال الدعم الإنساني لأهالي غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
1: منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة ولديها قرابة 60 مليون شخص مقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية قادرة بهذه القوة الهائلة كما يقول حضور المنتدى على الدفاع عن دولها ومصالحها وتحقيق ما تسعى إليه من أهداف.
3: ما يحدث في غزة هو اختبار كبير للضمير الإنساني ومفهوم العدالة، ويجب أن تكون هذه الآلام غير المسبوقة بمنزلة نداء قوي لتتعرف المجتمعات والدول الإسلامية وشتاتها بعضها على بعض، ولتنظيم تحرك مشترك في كل مجالات الحياة من الثقافة إلى الإنتاج ومن الفن إلى الاقتصاد.
1: اليوم الأول من المنتدى ركز كذلك على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات والدول المعنية بشؤون مسلم الشتات وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم وضرورة الاستفادة من قدراتهم.
4: بهذا الجمع تأمل أوساط الشتات الإسلامية أن يتجاوز منتداهم الأول كونه منصة للحوار ليصبح جسرا دائما للتعاون، وأن تسهم نقاشاته في بلورة حلول وإرساء شراكات تعزز الوحدة والتواصل فيما بينهم. أيمن جاد، تلت عربي، أنقرة.
0: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين: تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن، ومدمرتين أمريكيتين. الجيش اليمني يتقدم غرب تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع والحج. قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا، وتأهب في كييف عقب قصف مكثف للعاصمة لليوم الثاني. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
5: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت

0: لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى، مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.

0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

انسانو قتل کیا پوری دنیا میں.

تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. الجيش اليمني يتقدم غرب تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا، وتأهب في كييف عقب قصف مكثف للعاصمة لليوم الثاني.

0: قالت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال يومين. وأضافت سينتكوم في بيان نشر على موقع إكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقالت سينتكوم إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وحذر من أن كل محاولة ستؤدي إلى خسارة ناقلات نفط إيرانية.
1: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. وأشار الحرس الثوري أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات، وأكد استهداف 10 سفن. قال إنها كانت تعتزم عبور منطقة محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وقال الحرس الثوري في بيان إن قواته تمكنت من اعتراض إحدى أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي خلال عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخبارية وإلى دعم عملياتي. وأضاف البيان أن الغواصة الأمريكية المصادرة مزودة بأحدث التقنيات في مجال الغواصات، في حين صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن غواصة مسيرة كانت تعرضت لعطل فنيا قبل أكثر من يوم وأنها من طراز قديم لا يجمع بيانات بالغة الأهمية. أعلن الجيش الأردني اعتراض 18 صاروخا إيرانيا دون تسجيل أي إصابات نتيجة العدوان. وأشار الجيش الأردني في بيان إلى سقوط صاروخين في مناطق خالية من التجمعات السكنية، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للاعتداء الإيراني لا تزال مستمرة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا سامي برهوم. سامي، أهلا بك.

0: تبادل لاستهداف ناقلات النفط في هرمز والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين، ماذا في تفاصيل هذه الأخبار وفي آخر المستجدات؟
1: دعم ريهام، يمكن القول بالصواريخ البالستية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين بالقرب من مضيق هرمز، وكذلك 8 ناقلات من النفط تحركت في منطقة المضيق دون إذن أو تنسيق مسبق مع المسؤولين الإيرانيين. يمكن القول بأن التصريحات التي نستمع إليها من قبل القيادة الإيرانية تقول إن الهجمات التي تمت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية إما باستهداف السفن الأمريكية الحربية التي تحمل صواريخ كروز وكذلك بعض المنظومات الرادار والرصد، واستهداف قاعدة الأزرق في الأردن تأتي في سياق الرد العسكري الإيراني على الهجمات من قبل القيادة الأمريكية المركزية بعد استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. بطبيعة الحال هذا التصعيد المتدحرج الذي تم في ساعات متأخرة من الليلة الماضية تزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني الوصول إلى إحدى الغواصات المسيرة الأمريكية والسيطرة عليها بالقرب من مضيق هرمز، وكذلك قبلها كانت عملية إسقاط لطائرة مسيرة أمريكية استكشافية في أجواء منطقة بندر عباس. واضح أن ما نستمع إليه هنا في العاصمة طهران يقول بأن القيادة الإيرانية ترد على ما يقوله ترامب والقيادة المركزية الأمريكية عندما قالت بأن الناقلة ستقابل بالناقلة. تقول طهران إن الناقلة ستقابل بضرب القطع العسكرية الحربية الأمريكية وأيضا القواعد في المنطقة، وهذا ما تم ترجمته فعليا عبر الهجمات من الحرس الثوري الإيراني في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. هنا الخارجية الإيرانية استنكرت ما قامت به القيادة الأمريكية من هجمات على ناقلات النفط الإيرانية، وقالت إن استهداف الملاحة البحرية يهدد أمن المنطقة والعالم. كذلك قالت إن الهجمات على القواعد الأمريكية في الأردن كما وصفتها الخارجية الإيرانية يأتي كدفاعا عن النفس أمام الهجمات الأمريكية، وبالتالي ما تزال القوة العسكرية هي من تفرض نفسها في ظل غياب أي من الجهود الدبلوماسية. وإن كانت طهران تقول إن التواصل مع المسؤولين في المنطقة مستمر، لكن ذلك لن يكون على حساب مصالح إيران. هنا في شوارع طهران ريهام ما زلنا نتنقل من شارع إلى آخر منذ أيام ونرى الانعكاسات للعقوبات الاقتصادية المشددة أمريكيا على طهران، إذ هنا بشكل واضح تراجع في الريال الإيراني، ما يتعلق بالتضخم، ارتفاع في الأسعار، لكن أيضا ما نستمع في ظل التباين في آراء الشارع الإيراني يقولون إن الضغط الذي تمارسه واشنطن باتجاه إيران يستدعي تدخل من الأطراف الوازنة في المنطقة لوقف التصعيد لحل كل التعقيدات التي تجري. لكن ما نستمع إليه من المستوى المسؤولي هنا في إيران يقول إن الحرس الثوري لن يتردد بشن هجمات دفاعية في حال عادت واشنطن لشن هجمات باتجاه ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز. ريهام،
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا سامي برهوم. شهدت جبهات القتال في عدة محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بينما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. وفي مأرب شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتعزيزات ومواقع للحوثيين في الكسارة والمشجح، واستهدف قصف مدفعي مواقع للجماعة شمال وغرب وجنوب المحافظة. كما أفادت مصادر عسكرية بشن غارات على مديرية خب والشعف ومعسكر اللبنات في الجوف، وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي في جبهة مريس بالضالعة. أعلن الحوثيون شن سلاح الجو السعودي أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة، وجاء إعلان الجماعة غداة هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل الملكي. خليل أهلا بك. الجيش اليمني يعلن التقدم في تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي وسط اشتعال الجبهات في اليمن، ماذا لديك في آخر التطورات؟
2: نعم ريهام، اليوم ربما هو الأكثر اشتدادا للمعارك، واتسعت رقعة التصعيد سواء في مأرب أو الجوف أو تعز. في الجوف قبل ظهر اليوم انطلقت أو شنت القوات الحكومية هجوما على مواقع للحوثيين شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة. هذه المواقع هي قريب بئر المرازيق القريب من مدينة الحزم، وسيطرت كما تقول مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية السادسة، سيطرت على حمة المصارية وعلى منطقة دحيضة، وقالت أنها بهذا التقدم تحاول إحكام حصار معسكر اللبنات الذي تدور فيه المعارك لليوم الثالث على التوالي. أما في محافظة مأرب تقول مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية السابعة أن قواتها تقدمت باتجاه معسكر ماس الاستراتيجي وسيطرت على مناطق مهمة في محزام ماس من مديرية مدغل شمال محافظة مأرب. هذه السيطرة تمكنها من الالتحام مع قوات المنطقة العسكرية السادسة في محافظة الجوف، ويمكن للقوات أن تتوغل إلى وسط الجوف من هذه المنطقة. أما جنوب محافظة مأرب فتدور معارك منذ فجر اليوم وحتى اللحظة في جبهات جنوب محافظة مأرب في منطقة العيرف ومنطقة العكد، وكذلك في أطراف جبال البلق الممتدة لأكثر من 30 كيلو. هذه المعارك تقول قوات

0: وكذلك نحو منطقة صافر النفطية في محافظة تعز، وخصوصا في غربها هناك معارك محتدمة في الكدحة وفي مقبنة وجبل حبشي، وكذلك في مديرية الوازعية. تقول القوات محور تعز العسكري أنها تقدمت في مواقع وسيطرت على مواقع كانت قد سيطرت عليها جماعة الحوثي قبل أيام من اليوم. إذن تدور معارك عسكرية ونحن أمام تصعيد يتوسع يوما بعد آخر، وهذا يؤثر على الشأن الإنساني. هناك نزوح كبير في تعز لا زال حتى اللحظة، وكذلك الوضع الإنساني صعب للغاية، وتنادي وحدة النازحين في تعز بالاستجابة الطارئة للنازحين وتمويل خططها لإسعاف أو تمويل هؤلاء النازحين بالاحتياجات الرئيسية التي فقدوها خلال هذه المعارك وقصف قراهم ومنازلهم كما تقول وحدة النازحين.
1: من مأرب مراسلنا خليل المليكي، شكرا جزيلا لك. قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف. وأعلنت السلطات حالة التأهب في كييف استعدادا لضربات جديدة بعد هجوم واسع شنته القوات الروسية. وأكدت السلطات اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وعن تسجيل أضرار فيما لا يقل عن 14 مبنى. كما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وعن جرح 3 آخرين وفق عمدة أوديسا. هذا وسقط عدة جرحى في عدة هجمات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبرو بيتروفسك. قتل 4 أشخاص بينهم طفل في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مدينة نوفوروسيسك جنوب روسيا. وبحسب السلطات المحلية أصيب في الهجوم الأوكراني نحو 30 شخصا، كما اندلعت حرائق واسعة عقب الهجوم وسقط حطام طائرات مسيرة داخل مواقع عدد من الشركات وبالقرب من مبنى سكني دون إعلان إصابات. هذا وتتعرض نوفوروسيسك بشكل متكرر لضربات أوكرانية كونها منفذا رئيسيا لصادرات روسية من النفط والمنتجات النفطية والحبوب وغيرها من السلع. شنت القوات الروسية هجوما جويا واسعا بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها وأسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بعدد من المباني. ويأتي هذا الهجوم بعد هدنة قصيرة استمرت ل3 أيام بين أوكرانيا وروسيا في مساع أمريكية للدفع بمسار التسوية بين البلدين.
2: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
3: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
2: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة، امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
4: وقع انفجار. في البداية اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا كما اهتز المبنى.
2: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم

0: تصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب نحو 25 آخرين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وأصدر جيش الاحتلال أوامر بالإخلاء لمربع سكني في مخيم الشاطئ غرب مدينة. وأضاف مصدر طبي بأن المصابون بحالة حرجة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في شارع الرشيد بحي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. كما شيع فلسطينيون في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جثمان الطفل عبيد الشيخ عيد والبالغ من العمر 10 سنوات، والذي استشهد بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي. تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة عمليات البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مبان دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
2: 3 أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلا على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمرا في مدينة غزة. تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي في 25 أكتوبر 2023.
3: طبعا اليوم 5 على التوالي ما زال جهود طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الإخوة في اللجنة المصرية مستمرة على انتشال جثامين الشهداء من أسفل أنقاض مربع التاج. هذا المربع الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي بداية الحرب ويعتبر من أكبر المجازر التي حصلت في قطاع غزة.
2: بعد كل هذا الوقت لم تعد ملامح بعض الضحايا كافية للتعرف عليهم، ويقول الدفاع المدني إن التحلل والتشوه جعل تحديد الهويات بالغ الصعوبة، حتى باتت بعض العائلات تبحث بين الملابس والمقتنيات الشخصية عن علامة تقودها إلى أبنائها.
4: موجود في شقة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في البدايات الأولى للمزرعة. اليوم بعد 3 سنوات تقريباً موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء. ما زالت زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال 4 موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
2: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهدوا في قصف هذه المنطقة وحدها. أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 174,000. وبينما تتواصل عمليات البحث لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية لانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام. راما مطلو، تيرتي عربي.
5: جمجمة هي لطفل، يعني المجازر.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيا على الأقل، من بينهم أطفال وأسرى محررون، خلال مداهمات واسعة منذ فجر الأربعاء لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 7 فلسطينيين في جنين و6 في طولكرم و5 في نابلس و2 في بيت لحم ومثلهما في الخليل وفلسطينيا واحدا في كل من قلقيلية ورام الله. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن لنحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة.
6: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده

0: في مدن الضفة الغربية، فيقتل ويعتقل ويهدم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقي مدينة القدس المحتلة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان، ما أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023، فيما وجد نحو 30 فلسطينياً أنفسهم بلا مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمصافر يطة جنوب الخليل، ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
1: فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن العقوبات ستطول شركات وأفرادا داعمين لتوسع هذه المستوطنات وعمليات التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
2: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديداً على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
3: أعلن اليوم أننا سنفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاماً شديداً وشاملاً للعقوبات.
2: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظا من قبل ناشطين.
4: What I've seen in Gaza is a state of complete destruction. I mean the level of
5: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
2: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
6: يمكننا القول بوجوب فرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
2: في المقابل صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو.

0: أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
1: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن.
2: شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تحركا لدبابات إسرائيلية وقصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار كثيف وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن دبابات إسرائيلية تحركت شرق بلدة الخيام، فيما شن الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة النبطية الفوقة باتجاه كفر تبنيت. وفي بلدة المنصور ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على سطح المدرسة الحكومية تمهيدا لنسفها، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي 7 تفجيرات في البلدة منذ صباح اليوم. نهاية النشرة وإلى العناوين. تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. الجيش اليمني يتقدم غرب تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا وتأهب في كييف عقب قصف مكثف للعاصمة لليوم الثاني. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. أردوغان يؤكد العزم على جعل اقتصاد تركيا أكثر قوة وتنافسية مع تعزيز الاستقرار المالي ومنح الأولوية للاستثمار والتوظيف. الحوثيون يحولون الوقود في اليمن من سلعة أساسية إلى مورد مالي يغذي اقتصاد الحرب.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة الحكومة السياسات الاقتصادية التي تمنح الأولوية للاستثمار والتوظيف والصادرات ومكافحة التضخم. وأوضح أردوغان أن تركيا تنتهج تعزيز القطاعات الأساسية خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تطوير القدرات الإنتاجية والتنافسية رغم التحديات.
1: ما زلنا نواصل برامجنا الاقتصادية رغم ذلك، وأعلنا مواصلة خريطة الطريق الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة واستمرار السياسات الهادفة إلى تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وزيادة الإنتاج العالي التقنية وتطوير القدرات التصديرية والتنافسية رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية. الحكومة ستتخذ خطوات أكبر لزيادة رفاه الشعب وإيجاد حلول دائمة للمشكلات الهيكلية وجعل الاقتصاد التركي أكثر قوة وتنافسية وصمودا في مجالات الأمن الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار والمالية العامة ورأس المال البشري.
0: وأضاف أردوغان في كلمته بعد الاجتماع الحكومي أن أنقرة تواصل جهود تعزيز نمو الاقتصاد التركي، لكنه بيّن أن تركيا كغيرها من دول العالم تتأثر بأزمة ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات ستزيد الضغوط على اقتصادات العالم والمنطقة.
1: بالنسبة للتضخم المنتشر عالميا، فنحن أيضا كبقية دول العالم بما فيها الولايات المتحدة نتأثر به ونشعر بضغطه. الوقود وصل في الكثير من الدول إلى أعلى الأسعار تاريخيا، بل أسعار لم يسبق لها مثيل، وطالما لم تحل أزمة مضيق هرمز ستظل الأسعار ترتفع وسيعاني الجميع. الكل يدفع ثمن تكلفة الحرب التي بدأتها إسرائيل وخططت لها، والآن هي تؤثر في المنطقة كلها.
0: للنقاش معنا من اسطنبول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بهان إنجي كارا. أهلا بك دكتورة بهان، دائما معنا. لطالما ركزت الرؤية الاقتصادية للقيادة التركية على الانتاج والصناعة والتكنولوجيا لتعزيز قدرة تركيا على مواجهة التحديات. الرئيس أردوغان أكد استمرار هذا النهج في البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل. إلى أي مدى يمكن لهذا التوجه أن يعزز استقلالية تركيا الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
2: طبعا البرنامج متوسط المدى مهم للغاية، لأنه في المرحلة المقبلة فإن خارطة طريق قد تم رسمه. في خارطة الطريق هذه هنالك تطورات وبيانات مهمة بالشأن الاقتصادي ومؤشرات مهمة تقدم بذلك خارطة طريق شاملة. وبالتزامن مع هذا، فإن السيد الرئيس رجب طيب أردوغان كانت له تصريحات مهمة ولا سيما فيما يخص الشأن الاقتصادي ضمن البرنامج متوسط المدى. الرئيس أردوغان قال بعد الاجتماع الحكومي في تصريحاته أنهم يواصلون السعي والقيام بكل ما يلزم لتطوير تركيا اقتصاديا والتطوير وتعزيز مكانتها. وأكد الرئيس أردوغان أن خارطة الطريق هذه المتوسط مخطط متوسط المدى لثلاث سنوات أنه ملف يهدف هذا المخطط يهدف إلى تطوير الإنتاج والصناعة وتوفير فرص العمل. وهنالك أيضا القطاعات الاستراتيجية التي جرى التركيز عليها ولا سيما ملف التصدير، وكما ذكرتم هذا مجال مهم. صادرات شهر أغسطس إذا نظرنا إليها فإن 8.1% هي نسبة الزيادة لتبلغ 23.5 مليار دولار، وبذلك فقد تم تحطيم رقم قياسي في صادرات شهر أغسطس وحقق زيادة بواقع 4% ليبلغ 185 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى يبلغ المستوى المقسم على عموم العام 282 مليار دولار. وكما تعلم الهدف في حدود نهاية العام هو 282 مليار دولار. وبسبب الطاقة ملف الطاقة فإنه بسبب الحرب التي مركزها إيران كثير من دول العالم الولايات المتحدة وغيرها وتركيا أيضا تأثرت، ولا سيما أسعار الديزل شهدت ارتفاعات غير مسبوقة وتأثيرات على الملف الاقتصادي قد تناولها الرئيس أردوغان، وذكر أنه يتابع من كثب ازدياد أسعار الوقود. والرئيس أردوغان تطرق للتطورات الاقتصادية أيضا، وتحدث عن أن أسعار الوقود والبترول ستواصل كونها معادلة صعبة تواجه دول العالم،
0: نعم.
2: وهي مهمة لتركيا أيضا.
0: دكتورة بيهان، قبل الحديث أكثر عن تصريحات الرئيس، البرنامج الحكومي

0: يضع مكافحة التضخم إلى جانب الاستثمار والإنتاج والنمو. السؤال، كيف يمكن تحقيق التوازن بين هذه العناصر بحيث يستمر خفض التضخم دون إلحاق أي ضرر بمعدل النمو؟
1: بالطبع هنا خارطة طريق النمو في ضوء الحقائق القائمة، الوضع الجيوسياسي وأيضا مراحل خفض التضخم التي تجري بالتزام معها، وخارطة طريق تركيا التي تحافظ على النمو. هذا أمر تطرق إليه السيد أردوغان رئيس الجمهورية. وإلى جانب هذا، فإنه في المخطط المتوسط المدى تناول فيه تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا المحورية وتطوير القدرات على التصدير. هذه ملفات جرى التأكيد عليها. الموقف المصمم على خفض التضخم تم تأكيد على أنه سيحافظ عليه، وأن المشكلات الهيكلية التي أسفرت عن التضخم، ذكر الرئيس أردوغان أنه سيتم حل هذه المشكلات. بنية تحتية صناعية قوية وتكنولوجيا محورية وتكنولوجيا مهمة وذات قيمة إضافية أكثر وصادرات أكثر، هكذا ستسفر عن نتائج اقتصادية. 4.3% هو حجم التجارة العالمي، وهذا قدم فرصا مهمة لتركيا، وعالم الأعمال سيثمن هذا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واسع المستوى. نعم. وأيضا قدرات تركيا الإنتاجية والاستثمارية والجدوى وتنافس تركيا، قدرة تركيا التنافسية. نعم. سيتم حملها إلى مستوى أعلى.
0: الرئيس تحدث أيضا عن استمرار البرنامج الاقتصادي رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة. إلى أي مدى أصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على

0: والبيانات. قطاعات كهذه تعزيز الموارد البشرية النوعية فيها، هذه أمور مهمة لتعزيز قدرة تركيا التنافسية، لأنه كلما كان الاقتصاد قادرا على الصمود في مواجهة المخاطر الجيوسياسية فإن هذا سيزيد من قدرته على الصمود بصورة عامة. ومن ثم فهذه أمور ليست متعلقة بالنمو والميزانية وغيرها من المؤشرات العامة وحسب، بل يجب وضع بعين الاعتبار الأمر الآتي: ملف الطاقة مثلا، الانعكاسات وفق التطورات الجيوسياسية والتي تؤثر على سير الاقتصاد حاليا وفي المستقبل، ولا سيما قطاعات التكنولوجيا. إذا نظرنا إلى تركيا فإنها وضعت هذا بعين الاعتبار، فدعمت قطاع التكنولوجيا المتقدم والصناعات الدفاعية وسعت لتعزيز الثقة بالاقتصاد. وهكذا فإن المستثمرين الدوليين إذ حققوا أيضا وقاموا باستثمارات في هذا الأمر للمرة الأولى. شغل في هذا البرنامج بند أساسي وهو الأمن الاقتصادي والقدرة على الصمود، وهذا بند ملتصق التصاقا وثيقا بما سألتم عنه، لأن الأمن الاقتصادي والصمود هما مصطلحان يبرزان هنا، لأنه أن كانت المخاطر الاقتصادية العالمية كثيرة فإن الاقتصاد إذا كان آمنا ومستقرا فإن هذا يزيد من قدرة صموده.
1: دكتورة ريهام، الأمن
0: الاقتصادي في هذا الإطار مهم جدا.
1: لدينا أيضا ملف الإسكان وهو من الملفات المهمة، وهناك حملتان، تركيا صاحبة منزل ونصفها علينا، تطرق إليها الرئيس أردوغان. ما الدور الذي تلعبه مثل هذه الحملات والتي تطلقها الحكومة، ما الدور الذي تلعبه اقتصاديا وكذلك اجتماعيا؟
0: السيد رئيس الجمهورية قال في تصريحاته بعد اجتماع الحكومة الأخير أنه قد تم توفير 88 ألف وحدة سكنية تقريبا ليصبح الإجمالي بواقع توفير مساكن ل 500 ألف مواطن، وأكد أن

0: حالة
1: مضطرة
0: الدفع نصف
1: للإجابة
0: ثمن
1: بشكل
0: التحديث
1: مباشر
0: إلى
1: لكي
0: الحادي
1: تعرف
0: وثلاثين من
1: كيفية
0: ديسمبر عام
1: إجراء
0: 2027.
1: مقاومة كاملة للرسوم
0: وذكر
1: الإلكترونية
0: أيضا
1: بشكل
0: أن
1: مباشر
0: المساكن
1: وبالتالي
0: المقدم للإيجار
1: يجب
0: سيجري تقديم
1: تعطيل الشراء
0: مفاتيحها
1: وبالتالي
0: للمستحقين
1: يجب
0: في
1: تعطيل الشراء
0: شهر مارس من
1: بشكل
0: العام المقبل، وذكر أنه سيتم
1: واسع
0: تقديم مساكن
1: في
0: إضافية. قبل قليل ذكرنا عدة
1: القطاع
0: قطاعات:
1: بالتخصص
0: الزراعة
1: الصناعي
0: والصادرات والصناعات الدفاعية. هذه قطاعات كلها، أحد أهم هذه القطاعات هي ما ذكره السيد رئيس الجمهورية، أنه ليس هذا أمر متعلق بالمساكن وحسب، بل هو أمر يجب أن نقيم معه النشاط في قطاع المقاولات وأيضا في الصمود. من خلال هذا المشروع فإن مليونان من المواطنين سيتم تقديم مساكن آمنة لهم، ولهذا السبب فإن المسائل المتعلقة بالأسعار وتوازن الأسعار أن يكون قطاع المساكن قطاعاً اجتماعياً إنسانياً بالدرجة الأولى، هذا تطور نراه إيجابياً، ولا سيما في شهر أكتوبر فإن أول 1000 وحدة سكنية مقدمة للإيجار سيتم إجراء القرعة لها، وستقدم للإيجار بأسعار أقل من الأسعار الرائجة في السوق، وهذا من حيث أسعار المساكن الإيجار ومن حيث إمكان وصول المواطنين إلى المساكن، هذا أمر أراه مهماً جداً.
2: شكرا جزيلا لك الدكتورة بيهان إنجيكارا الخبيرة الاقتصادية، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه الوقود يتحول من سلعة إلى ممول للحرب في اليمن.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم من جديد. تحول الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن من مجرد سلعة أساسية إلى مورد مالي رئيسي يغذي اقتصاد الحرب عبر السيطرة على سلاسل الاستيراد والتوزيع وفرض رسوم وجبايات إضافية ترفع كلفة التشغيل وتنعكس على حياة اليمنيين.
1: الوقود مورد مالي يومي يتحول في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن إلى أحد أبرز أعمدة اقتصاد الحرب عبر منظومة تبدأ من استيراد المشتقات النفطية ولا تنتهي عند بيعها للمستهلك. وكشفت دراسة حديثة لمركز المخا للدراسات فرض الحوثيين سيطرة واسعة على سلسلة إمداد الوقود من الاستيراد والشحن إلى التخزين والنقل والتوزيع، وحصروا امتيازات وعقود الاستيراد في شبكات تجارية وشركات مرتبطة بها، ما عزز احتكار القطاع الحيوي. وتحولت تجارة المشتقات النفطية إلى مصدر مستمر للسيولة مع فرض رسوم جمركية داخلية وجبايات إضافية على شحنات الوقود عند مرورها بالموانئ أو نقاط التوزيع. ووفق المعطيات الواردة في الدراسة، رفعت هذه الإجراءات تكاليف التشغيل بما بين 15% و25% لتنعكس الزيادة على أسعار النقل والخدمات والسلع الأساسية. ولا تتوقف أهمية قطاع النفط عند الإيرادات المباشرة، إذ ترتبط شركات الشحن والخدمات اللوجستية العاملة في تجارة الوقود بشبكات مالية وتجارية تمتد خارج اليمن، وتستخدم بعض هذه القنوات في تسوية المدفوعات وتمرير شحنات من مواد وتقنيات ذات استخدام مزدوج. ورأت الدراسة أن الوقود لم يعد يمثل سلعة أساسية للاستهلاك اليومي فحسب، بل أصبح أحد أكثر الموارد المالية استقرارا في اقتصاد الحرب، بينما يتحمل المستهلك اليمني كلفة هذه المنظومة من خلال زيادة تضخم تكاليف النقل والخدمات والسلع الاستهلاكية.
0: للنقاش معنا

0: من الرياض مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية السيد فارس النجار. أهلا بكم سيدي. اليمن إذن ليس دولة نفطية، لكنه كان قبل الحرب والأزمات ينتج النفط ويصدره، كما أنه كان يعتمد في موازنته في 70% من موازنته على النفط. اليوم وبعد 14 سنة من سيطرة الحوثيين على صنعاء، كيف تعامل الحوثيون مع هذا القطاع؟
1: مساء الخير عليك أخي العزيز وعلى كل السادة المشاهدين. بالأرقام وفقا للخزانة الأمريكية، حصل الحوثيين على ما يقارب 2 مليار دولار سنويا من التجارة الغير مشروعة، تجارة المشتقات النفطية، حيث بلغ ما يحصلون عليه على الطن الواحد ما يقارب 120 دولار على الطن الواحد، أي أنها بمعدل تراكم استطاعت هذه الميليشيات الحصول على ما يقترب 24 مليار دولار من التجارة الغير مشروعة للمشتقات النفطية منذ سيطرتها على العاصمة المغتصبة صنعاء. وبهذا وأمام محدودية الإنفاق العام، فهذه الجماعة أو هذه الميليشيا لا تنفق أي مبالغ للخدمة العامة، فهي لا تدفع الأجور والمرتبات ولا تقوم بأي خدمة، إنما استطاعت تكوين ترسانة اقتصادية واستطاعت استخدام هذه الأموال في توسيع الاقتصاد الموازي الخاص بها. وعلى فكرة هذه الأموال التي تحصدها هذه الميليشيات ليست فقط من التجارة المباشرة، بل هناك دعم عيني يقدم أيضا من قبل نظام ملالي إيران، ويقدر ب 700 مليون دولار قيمة المشتقات السنوية التي تقدم من قبل نظام إيران إلى ميليشيات الحوثي. وبالتالي هو يحصل على جزء كبير من النفط المجاني، هناك شبكات تساعده على الحصول على ذلك وهي مرتبطة بنظام إيران، وتوصل هو ويستخدم هذه الأموال لتعزيز ترسانته العسكرية دون أن ينبه أبدا بحياة المواطنين. بالمقابل هو يعني لم يترك الحكومة الشرعية بصادراتها النفطية، فمنذ 22 أكتوبر من 22 استهدفت هذه الميليشيات موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في كل من شبوة وحضرموت. هذا الأمر يعني سبب عجز في موازنة الدولة، هذا المورد كان يشكل قبل الحرب 70% من موارد موازنة الدولة. نعم. وبعد الحرب بعد 2015
0: سنتحدث أكثر عن دور الحوثيين في الضغط على الحكومة الشرعية بتصدير النفط، لكن من اللافت أن اليمن يعاني في الوقت نفسه من أزمة حادة في الطاقة والكهرباء. كيف انعكس توظيف قطاع الطاقة والوقود كرافد لاقتصاد الحرب على اقتصاد المدنيين بشكل عام وعلى معيشتهم اليومية؟
1: دون شك اليوم إذا أردنا أن نتحدث بالأمرين من يعني في مناطق سيطرة الميليشيات، جماعة الحوثي آخر ما تفكر به هو حياة المواطنين أو تقديم الخدمات للمواطنين، هي تنظر لهذا المورد كيف ممكن أن تكسب منه وكيف ممكن أن تعظم إيراداتها منه دون أبدا أن تفكر كيف ممكن أن تصل الخدمة للمواطنين. هي اليوم استبدلت الخدمة الرسمية من الكهرباء بقطاعات تجارية تتبع مشرفين تابعين لها يقومون ببيع الكيلووات من الكهرباء بأضعاف أضعاف أسعاره الطبيعية، إذن هي حولت هذه الأزمة إلى مكسب لها. بالمقابل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وخاصة في المناطق الساحلية، وهي المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل عال جدا، اليوم الضعف في موارد موازنة الدولة جعل الدولة غير قادرة على مواكبة الزيادة في طلب الكهرباء. لا ننسى اليوم أن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تتعرض لضغوطات كبيرة، هناك الملايين ممن نزحوا من مناطق سيطرة الإنقلابيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وهناك زيادة سكانية سنوية. وبالتالي اليوم عندما تحصل هناك أزمة في الطاقة وعندما يحصل هناك يعني مورد كبير من موارد موازنة للدولة التي تعتمد عليها الحكومة الشرعية تفقده، فهي تصبح غير قادرة على مواكبة هذه التطورات. نعم. من حيث التوسع في إنشاء المحطات أو توفير الوقود اللازم، ومؤخرا لولا تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم هذا القطاع بالذات لأصبحت جزء كبير من المناطق في مناطق الحكومة الشرعية تعيش في الظلام.
0: الدراسة التي استندنا عليها في إعداد التقرير أشارت إلى أن أزمة الطاقة لم تعد مشكلة مالية فقط، بل أصبحت عائقا كذلك أمام النشاط الاقتصادي والإنتاجي. إلى أي مدى أسهمت إدارة قطاع الطاقة خلال الحرب إلى تعطيل العديد من القطاعات الصناعية والزراعية في مختلف مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن؟
1: دون شك اليوم عندما ترتفع تكاليف الطاقة في اليمن وتصبح مسيطرة عليها جماعة ميليشياوية، ذلك يضعف كثيرا كافة القطاعات. اليوم القطاع الزراعي تعرض لخسائر كبيرة جراء أن الكثير من المولدات والأعمال مرتبطة بالمشتقات النفطية. سيطرة هذه الجماعة للأسف على هذا المورد الرئيسي دفع الكثير من ملاك هذه الأراضي الزراعية إلى بيع أراضيهم الزراعية، كونهم غير قادرين على الوصول إلى المشتقات النفطية حتى يستطيعون استخدامها بما يدعم تشغيل مصالحهم الزراعية أو أراضيهم الزراعية. للأسف الشديد هذه الكلفة يعني ثمنها باهظا جدا، ليس فقط على مستوى الاقتصادي بل حتى على مستوى الأمن الغذائي. اليوم في اليمن عندما يوصل اليوم أن يكون لدينا ما يقارب 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، ويصل أن لدينا أكثر من 6.2 مليون يمني في المستوى الرابع من حالات انعدام الأمن الغذائي، كل ذلك مرتبط بملف اقتصادي مهم وبملف الطاقة الذي يرتبط بكل المؤشرات الاقتصادية دون شك.
0: نعم سيد فارس، كما أشرتم في أكثر من مرة قصف الحوثيون الموانئ النفطية المحررة في اليمن، ما حجم الأضرار التي لحقت بتلك الموانئ والمنشآت النفطية، وهل قامت الحكومة بأي أعمال لإعادة تأهيلها؟
1: في الحقيقة منذ استهداف ميليشيات الحوثي في العام 22 أكتوبر من العام 22 بلغت خسائر الحكومة الشرعية أكثر من 8 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط الذي كان يمثل إيراد مهم للدولة يصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا، أي ما يعادل تريليون و107 مليار بالريال اليمني. هذا للأسف الشديد أضعف وجعلنا 60% من موارد موازنة الدولة تفقد، وجعل هناك كثير من التحديات خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لا سيما الأجور والمرتبات. ولولا التدخل من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم عجز موازنة الدولة خلال السنوات الماضية لكان هناك التحديات أكبر وأصعب. وفي المقابل اتخذ فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد محمد العليمي قرارا بعودة صادرات النفط، وهو ما أكدت جاهزيته ونعمل عليه خلال الفترة القصيرة القادمة.
0: سيد فارس، هنا أريد سؤالك، هل تم بالفعل تصدير نفط منذ قرار الحكومة في يوليو الماضي أنها ستستأنف التصدير؟
1: هناك 2 مليون برميل نفط جاهز للتصدير. نعم. الآن وهناك إنتاج يومي وصل بذروته إلى 70,000 برميل يوميا. تعرف أنت فقط ما يحدث اليوم في البحر الأحمر والتحديات التي تحصل حول الموانئ الحكومة الشرعية تجعل هناك بعض التحديات التي تواجه شركات الشحن وشركات التأمين، ولكن العمل جاري على قدم وساق. نعم. لتصدير أول شحنة قريبا بإذن الله.
0: اليوم تجري معارك في اليمن هدفها إعادة توحيد البلاد تحت قيادة الحكومة المعترف بها دوليا، إذا تمكنت الحكومة من استعادة الموارد النفطية في البلاد إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد اليمني؟
1: دون شك سيشكل ذلك نقطة تحول على كافة المؤشرات الاقتصادية. عندما نتحدث عن مورد يشكل 70% من موارد موازنة الدولة و90% من قيمة الصادرات السلعية، فإننا نعني ذلك عودة المالية العامة أو تحسن موقف المالية العامة في الدولة، وذلك دون شك سينعكس على كل المؤشرات الاقتصادية لا سيما سعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية وأسعار السلع والخدمات التي تعرضت لضربات متتالية منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وفرضها لانقسام جمركي ونقدي بأعمال عشوائية للأسف تقودها إيران، وكانت تريد أن تجعل هذا البلد منقسما وتنشئ اقتصادا موازيا فقط تديره هي لصالح حساباتها ولصالح أجندتها في المنطقة دون أبدا أن تفكر بحياة. نعم. المواطنين. دون شك عودة هذا المورد سينعكس كما أشرت لك على كافة المؤشرات الاقتصادية.
0: في إطار إعدادي لهذا الحوار سيد فارس، بحثت عن إنجاز اقتصادي ضخم حققه الحوثيون خلال السنوات الماضية. عندما تسيطر على عاصمة بحجم صنعاء وبتاريخها وعراقتها ل14 سنة كاملة، كيف يمكن تفسير غياب مثل هذه المشاريع؟
1: اليوم جماعة ميليشيات الحوثي هي لا تفكر بعكس ما تجنيه من موارد، هي استطاعت تكوين تراكم رأسمالي يفوق 80 مليار، فهي كما أشرت لك تراكم هذه الأموال لصالح بناء اقتصادها الموازي. استطاعت إنشاء أكثر من 2000 شركة متعددة ومختلفة، بل أنها توسعت للعمل. وما العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شخصيات وأفراد وكيانات غير يمنيين دليل بأن هذه الجماعة عملت فقط على توسيع نفوذها على مستوى

0: الأرض
1: نعم
0: وتوسيع ترسانتها الاقتصادية. هي تريد
1: شكرا.
0: أن توصل رسالة مهمة أنها تحسبا لأي خسارة عسكرية، كيف يمكنها أن تستطيع أن تعمل من خلال الاقتصاد، وهذا طبعا أخطر، وبالتالي يجب النظر بقوة إلى أن بعد خسارة هذه الجماعة عسكريا كيف ينبغي تفكيك هذه المنظومة واستمرار متابعة الأفراد والكيانات التابعة لها وإصدار العقوبات وتكثيف منابع تمويل جماعة الحوثي، لأنه يشكل خطر على الأمن الإقليمي والدولي والمحلي.
1: مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية السيد فارس النجار، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. ختامه في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اليمني يعلن استعادة سيطرته على مناطق غربية عز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال 2. وأضافت سنتكوم في بيان نشر على موقع إكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقالت سنتكوم إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، محذرا من أن كل محاولات ستؤدي إلى خسارة ناقلات نفط إيرانية.
1: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 2 أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. وأشار الحرس الثوري أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات، مؤكدا استهداف 10 سفن قال إنها كانت تعتزم عبور منطقة محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وقال الحرس الثوري في بيان إن قواته تمكنت من اعتراض إحدى أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي خلال عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخباراتية ودعم عملياتي. وأضاف البيان أن الغواصة الأمريكية المصادرة مزودة بأحدث التقنيات في مجال الغواصات، في حين صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن غواصة مسيرة كانت تعرضت لعطل فني قبل أكثر من يوم وإنها من طراز قديم لا يجمع بيانات بالغة الأهمية. أعلن الجيش الأردني اعتراض 18 صاروخا إيرانيا دون تسجيل أي إصابات نتيجة العدوان. وأشار الجيش الأردني في بيان إلى سقوط صاروخين في مناطق خالية من التجمعات السكنية، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للاعتداء الإيراني لا تزال مستمرة. قالت القوات الموالية للحكومة اليمنية في تعز إنها استعادت السيطرة على عدد من المناطق غربية المحافظة. وأشارت القوات الموالية للحكومة اليمنية في بيان إلى أنها حققت تقدما ميدانيا غربي تعز، منوهة إلى أنها تهدف لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز وميناء المخا الساحلي. وأعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع قوات درع الوطن لتحرير مناطق في جبهة الكدحة غربية تعز. شهدت جبهات القتال في عدة محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بينما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. وفي مأرب شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتعزيزات ومواقع للحوثيين في الكسارة والمشجح، واستهدف قصف مدفعي مواقع للجماعة شمال وغرب وجنوب المحافظة. كما أفادت مصادر عسكرية بشن غارات على مديرية خب والشعف ومعسكر اللبنات في الجوف. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي في جبهة موريس بالضالع. أعلن الحوثيون شن سلاح الجو السعودي أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة. وجاء إعلان الجماعة غداة هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب نحو 25 آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وأصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء مربع سكني في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأكد مصدر طبي وجود مصابين بحالة حرجة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في شارع الرشيد بحي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. في الأثناء شيع فلسطينيون في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة جثمان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات استشهد بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي. الوقوف على التطورات وتفاصيل استشهاد 7 مواطنين في قطاع غزة تنضم إلينا من هناك مراسلة تيرتي عربي ربا العجرمي. أهلا بك ربا، نريد المزيد من المعلومات ربا.
2: محمد، موجة تصعيد كبيرة في مختلف مناطق القطاع بدأها الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم بعمليات بإصدار أوامر بالإخلاء لمناطق مختلفة، منازل للفلسطينيين، مربعات سكنية واسعة. كانت تصل هذه الأوامر إلى المؤسسات الدولية لتجنب أو لأخذ تدابير الحيطة والحذر والابتعاد عن هذه المناطق، وبدأت حالة الإرباك والفوضى في هذه المربعات السكنية ليقصف الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من المنازل بشكل متتال ويلحق أضرارا جسيمة في كامل المربع السكني بالمنازل المحيطة. هذه الموجة التدميرية الجديدة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تقتصر على محافظة بعينها، بل بدأت في منطقة شارع الجلاء بمدينة غزة، ثم تواصلت باتجاه مخيم الشاطئ للاجئين غرب المدينة، ثم الآن في مخيم النصيرات. هناك عملية استهداف واسعة لمربع سكني قرب مول أبو دلال الواقع في سوق مخيم النصيرات، وبالتالي نتحدث عن موجة دمار كبيرة لما تبقى من مباني سكنية ومنازل للفلسطينيين بعدما دمر جيش الاحتلال ما دمره خلال حرب الإبادة الجماعية. أعداد من المصابين بطبيعة الحال وصلت إلى المستشفيات على إثر تطاير شظايا هذا القصف. اللافت محمد هو أن الجيش الإسرائيلي كان يعتمد منهجية الاستهدافات عبر المسيرات الإسرائيلية في المرحلة والآونة الأخيرة. الآن هذه الاستهدافات التي تمت وجرت اليوم، وقبل أيام قليلة كانت هناك موجة تصعيد مشابهة على نفس الشاكلة، جرت على يد الطائرات الحربية. وحالة التدمير أو حجم الدمار الذي تخلفه صواريخ الطائرات الحربية أكبر بكثير مما تخلفه المسيرات الإسرائيلية، وبالتالي نتحدث عن موجة نزوح، عن دمار في المباني السكنية، عن تطاير شظايا القصف باتجاه ألاف المدنيين، وبالتالي إصابات محققة رغم أوامر الإخلاء التي تصدر. محمد، منازل الفلسطينيين التي تبقت في قطاع غزة الكثير منها متضرر بشكل بليغ، وقد قام المواطنين بإعادة ترميمها أو إصلاحها عبر وضع بعض الشوادر أو النايلون أو القماش على هذه الحوائط لتقيهم من السقوط من هذه الطوابق المرتفعة. وما أنت تطاير شظايا القصف، كل هذه البدائل تتمزق وتصبح رمادا في ظل هذا القصف العنيف والواسع الذي يجريه جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مناطق متفرقة من قطاع غزة. عدد من الشهداء منذ يوم أمس 24 ساعة، تقول وزارة الصحة الفلسطينية بأن 7 شهداء ارتقوا في عمليات استهداف مختلفة. أيضا عدد من المصابين على مقربة من مناطق الحدود الخط الأصفر، من بينهم في مخيم حلاوة مواطنة، وقبل ذلك مسن في خان يونس، وقبل ذلك أيضا عدد من المصابين الأطفال يوم أمس باستهدافات مشابهة بالطلقات النارية التي تطلقها الرافعات الإسرائيلية والأليات أيضا القريبة من حدود الخط الأصفر. وبالتالي حالة الحرب ولا حرب قائمة حتى اللحظة في قطاع غزة مع موجات التصعيد المتكررة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك ربا العجرمي. تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة عمليات البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مبان دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
3: 3 أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلا على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمرا في مدينة غزة. تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي في 25 أكتوبر 2023.
4: طبعا اليوم الخامس على التوالي ما زالت جهود طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الإخوة في اللجنة المصرية مستمرة على انتشال جثامين الشهداء من أسفل أنقاض مربع التاج. هذا المربع الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي بداية الحرب ويعتبر من أكبر المجازر التي حصلت في قطاع غزة.
3: بعد كل هذا الوقت لم تعد ملامح بعض الضحايا كافية للتعرف عليهم، ويقول الدفاع المدني إن التحلل والتشوه جعل تحديد الهويات بالغ الصعوبة، حتى باتت بعض العائلات تبحث بين الملابس والمقتنيات الشخصية عن علامة تقودها إلى أبنائها.
5: موجود في شقة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في بدايات الأولى للمزرعة، اليوم بعد 3 سنوات تقريباً موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء. ما زالت زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال الأربعة موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
3: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهد في قصف هذه المنطقة وحدها، أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 174,000. وبينما تتواصل عمليات البحث لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية لانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام. راما مطلو، تيرتي عربي.
6: جمجمة هي لطفل، يعني المجازر اللي كان يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي جل اللي كان يرتكبها شهداء أطفال.
0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيا على الأقل، من بينهم أطفال وأسرى محررون، خلال مداهمات واسعة منذ فجر الأربعاء لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب أعلام الأسرى في بيان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 7 فلسطينيين في جنين، و6 في طول كرم، و5 في نابلس، و2 في بيت لحم، ومثلهما في الخليل، وفلسطينيا واحدا في كل من قلقيلية ورام الله. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن لنحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.
7: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن الضفة الغربية، فيقتل ويعتقل ويهدم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقي مدينة القدس المحتلة أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان، ما أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023، فيما وجد نحو 30 فلسطينيا أنفسهم بلا مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال

0: بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمصاف ريطة جنوب الخليل، ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
1: فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن العقوبات ستطال شركات وأفرادا داعمين لتوسع هذه المستوطنات ولعمليات التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
2: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
3: أعلن اليوم أننا سنفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاماً شديداً وشاملاً للعقوبات.
2: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحاً أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظاً من قبل ناشطين.
4: What I've seen in Gaza is a state of complete destruction. I mean the level of
5: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
2: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
6: يمكننا القول بوجوب فرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
2: في المقابل صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن، وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
7: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن.
1: شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تحركا لدبابات إسرائيلية وقصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار كثيفا وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن دبابات إسرائيلية تحركت شرقية بلدة الخيام، فيما شن الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة النبطي الفوقة باتجاه كفر تبنيت. وفي بلدة المنصور ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على سطح المدرسة الحكومية تمهيدا لنسفها، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي 7 تفجيرات في البلدة منذ صباح اليوم. إلى سوريا، حيث أصيب 8 أشخاص جراء انفجار مستودع ذخيرة على طريق سرمدة بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأغلقت قوات الأمن الداخلي الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار، فيما تعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على إخماد الحريق الناجم عن الانفجار الذي أسفر عن إصابة عدد من العاملين بوزارة الدفاع. قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلنت السلطات حالة التأهب في كييف استعدادا لضربات جديدة بعد هجوم واسع شنته القوات الروسية. وأكدت السلطات اندلاع حرائق في

0: أحياء بالعاصمة وتسجيل أضرار فيما لا يقل عن 14 مبنى، كما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدوفيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين وفق عمدة أوديسا. هذا وسقط عدة جرحى في عدة هجمات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبرو بيتروفيسك. قتل 4 أشخاص بينهم طفل في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مدينة نوروفوسيسك جنوبية روسيا. وبحسب السلطات المحلية أصيب في الهجوم الأوكراني نحو 30 شخصا، كما اندلعت حرائق واسعة عقب الهجوم وسقط حطام طائرات مسيرة داخل مواقع في عدد من الشركات وبالقرب من مبنى سكني دون إعلان إصابات. هذا وتتعرض نوروفوسيسك بشكل متكرر لضربات أوكرانية، كونها تعتبر منفذا رئيسا لصادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية والحبوب وغيرها من السلع. شنت القوات الروسية هجوما جويا واسعا بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، وأسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بعدد من المباني. يأتي هذا الهجوم بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا في مساع أمريكية للدفع بمسار التسوية بين البلدين.
1: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
2: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
1: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
3: وقع انفجار. في البداية اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا، كما اهتز المبنى.
1: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي عربي، كييف.
0: في اليوم العالمي لمحو الأمية يقف اليمن أمام واقع تعليمي مأساوي ومخاطر متزايدة باتت تهدد مستقبل جيل بأكمله في اكتساب المهارات الأساسية.
4: لم تكن سامية محظوظة في طفولتها رغم وصول التعليم إلى المنطقة التي كانت تعيش فيها، فالأسباب التي تمنع النساء خاصة من التعليم في اليمن لا حصر لها، إذ كان تشدد أسرتها عائقاً أمام دراستها ليرافقها حلو التعلم حتى الكبر، وتجد ضالتها في مؤسسة جنة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
5: كنت أدرس وأنا صغيرة لصف خامس، بعدين كان متشدد مشي إحنا ندرس، تركنا الدراسة، دحين لما كبرنا رجعنا ندرس نشي نتعلم.
4: وفي بلد يواجه واحدة من أكبر أزمات التعليم والأمية في المنطقة، تشير بيانات أممية حديثة إلى أن نحو 6 ملايين و400

0: 100,000 شخص يعانون الأمية، بينما يقف 3,200,000 طفل خارج المدارس والتعليم وفق أحدث بيانات اليونيسف. مؤشرات حديثة تشير إلى أن أكثر من 94% من الأطفال بعمر 10 سنوات في اليمن غير قادرين على قراءة نص بسيط أو فهمه.
1: القضاء على الأمية ليست مشكلة فردية، ولكن هي خطر قومي لما لها من تداعيات كثيرة على المجتمع، سواء اقتصادية أو إنسانية أو اجتماعية أو سياسية. فنطالب من الجهات المعنية الاهتمام بالقضاء على الأمية، ليس 100% فقط، ولكن 200%، لما يعود على النفع والفوائد على المجتمع. كون القضاء على الأمية مهمة وطنية، ولا بد القضاء عليها على كافة المستويات.
0: وتتسع الفجوة التعليمية بين الريف والحضر وبين الذكور والإناث، مع تجاوز معدلات الأمية بين النساء في بعض المناطق 60%. ويعد تضرر البنية التحتية والنزوح والفقر والانقطاع عن الدراسة من أبرز أسباب ارتفاع نسبة الأمية في اليمن. بعد نحو 3 عقود من إصدار قانون محو الأمية وتعليم الكبار، وبعد أكثر من عقد على الحرب في اليمن، لم تعد الأزمة تقتصر على ارتفاع معدلة الأمية بين البالغين، بل باتت تهدد جيلاً كاملاً بالذهاب نحو الأمية. غدا الدكاك، تيريتي عربي، صنعاء.
2: إلى التذكير بالعناوين: تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. الجيش اليمني يعلن استعادة سيطرته على مناطق غربية تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. ختام النشرة في أمان الله.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث، ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
4: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
5: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
6: ביס יהודי עבר טרפתא צ'וק קודם יו. הרשינדקינא אינסן ספטילה יחדשת.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تشن جماعة الحوثي هجمات على أهداف في السعودية تزامنا مع توسع المعارك في اليمن وإعلان الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة إثر موجة نزوح جماعي جديدة. إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين أهدافاً في المملكة ووعيد من قبل تحالف دعم الشرعية بإجراءات حازمة عقب الهجوم على السعودية. فهل دخلت الحرب في اليمن منعطفاً جديداً مع استهداف المملكة؟ وما أهداف الحوثيين من هذا الاستهداف؟ وكيف سترد الرياض على مثل هذه الهجمات في ظل احتدام المعارك في اليمن؟
1: غارة جوية جديدة شنها الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية مستهدفة مواقع الحوثيين على محاور القتال غربي محافظة تعز، فيما تستمر المعارك على جبهتي الجوف والبيضاء الاستراتيجيتين وسط اليمن، حيث تحول الحوثيون هناك من الهجوم إلى الدفاع على وقع استمرار تدفق حشود القبائل اليمنية لقتال الجماعة المدعومة من إيران. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشاد بانتصارات القوات المسلحة وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. العليمي تعهد باستمرار العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، كما حمل الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد ورفض مبادرات السلام. ما لبثت جماعة الحوثي أن ردت باستهداف منشآت نفطية ومؤسسات مدنية سعودية.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
1: استهدافات الحوثيين للسعودية استدعت إدانات إقليمية ودولية واسعة، حيث أدانت قطر ومصر والكويت بشدة هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت مدنا سعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرار المنطقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية تعهد بالرد على الحوثيين، وأكد الناطق الرسمي للتحالف اللواء تركي المالكي مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي بكل حزم، معتبرا استهداف الحوثي للسعودية تصعيدا خطيرا، ويؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. كما أكدت الخارجية السعودية حق المملكة المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
0: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله، ومن الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور عاتق. ما الذي تحاول جماعة الحوثي أن تفعله من خلال الهجوم على السعودية وهي التي ترزح تحت ضغط كبير على الجبهات داخل اليمن؟
3: اهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم ومشاهديك الاكارم. الحقيقه ان هذا السؤال هو سؤال المرحله وسؤال مركزي في النقاش

تعريف طبيعة الصراع في اليمن وتعريف سياسات الحوثيين تجاه السيطرة على المستوى اليمني وأيضا دفع الإقليم إلى الاهتمام بالملف اليمني. أنا أعتقد أن الحوثي يصر إصرارا منذ اليوم الأول أن يبقى الملف اليمني ملفا إقليميا لا ملفا محليا، وبالتالي لو تلاحظ وتعود إلى الخلف لتجد أن جماعة الحوثي يعني منذ الوهلة الأولى ربطت الصراع باليمن على اعتبار أنه ضد التدخلات الخارجية، وظلت مثلا عندما كان التحالف العربي معلن ويمارس مثلا أعماله في إسناد الحكومة الشرعية موجود على اعتبار أنه عدوان، وظل هذا المصطلح يعني لفترة طويلة. بعد ذلك جاء المصطلح الآخر وهو الحرب على غزة، بعد يعني طبعا بطبيعة الحال الحرب على لبنان وعلى إيران، ثم بعد ذلك هدأت الأمور فصك مصطلح الحصار على اليمن واشتغلوا على هذا الأساس. فكلما تحركت الجبهة الداخلية للحكومة اليمنية تجاه صنعاء أو تجاه مناطق سيطرة الحوثيين، الحوثي يرى يعرف بأن المعركة إذا ظلت يمنية بأن هناك لن يكون هناك تعاطف دولي كبير، ولن يستطيع أيضا شد عصب المجتمع الذي يسيطر عليه للتجيش إلى الجبهات. فهو يحاول بصورة أو بأخرى ربط المعركة بيعني معركة خارجية. وبالتالي لو تلاحظ الآن الهجوم الآن الذي نفذ على مطار أبها لا يوجد مبرر له، لا توجد عملية عسكرية مطلقا من قبل القوات السعودية تجاه الحوثيين، ولا يوجد حتى يعني تصريح يحث على المعركة. وبالتالي لكن هناك تحرك داخلي، وبالتالي التحرك الداخلي رهان الحوثي عليه خسران، وبالتالي لا بد من ربط إما البحر الأحمر أو المملكة العربية السعودية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الحوثيون بعد استهداف إيران أو الضرب الأمريكي على إيران أصبحت إيران تراهن بأوراق الحوثي باعتبار أنها الأوراق الأخيرة بالنسبة لها، وبالتالي دفعته نحو الساحل الغربي. الساحل الغربي طبعا معركة مكلفة بالنسبة للحوثيين، لأن الحوثي جيش كل سحب كل المقاتلين في الجبهات الأخرى من صعدة ومن مارب ومن الجوف ومن أيضا من حدود الحديدة باتجاه الساحل الغربي لمدينة تعز. هذا السحب كلفه الكثير، وبالتالي تدخلت الحكومة الشرعية فأخذت معسكرات وأخذت مناطق استراتيجية في محافظة الجوف. هذا فقط لأنه كان بطلب إيراني باعتبار أنه باب المندب لابد أن يكون رافدا للمفاوضات على هرمز. هذه

0: أو على الأقل رفع الصوت.
1: هل تستطيع إيران الآن في الظرف الذي عفوا في الظرف الذي تعيشه إيران اليوم، هل تستطيع أن تتدخل؟
0: هو الآن سواء الحوثي أو إيران لم يعد لديهم إلا الهروب إلى الأمام، وبالتالي الدفع نحو العنف.
1: نعم.
0: يعني وضعهم الاقتصادي داخليا منهار، التأييد الدولي بدأ يتلاشى بشكل كبير جدا سواء لإيران أو للحوثيين، وعليه لا يوجد مخرج إلا دفع الإقليم إلى مزيد من العنف، لأنه لا يوجد عندهم مثلا يعني اقتصاد، ولا توجد يعني كفاءة دبلوماسية للعمل فيها، وبالتالي خلاص هو ذا الخيار الأخير اللي هو خيار القوة.
1: طيب اسمح لي دكتور عاتق أن أستطلع رأي ضيفي من الرياض دكتور أحمد الشهري في نفس المسألة. في تقديرك دكتور أحمد، أجدد الترحيب بك أولا، في تقديرك ما الذي يدفع الحوثيين لمهاجمة أهداف في المملكة العربية السعودية في ظل الضغط العسكري الذي يعيشونه داخل اليمن في مواجهة قوات الحكومة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذ رائد وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. دائما الحوثي مثله مثل إيران، وأضع معهم نتنياهو، دائما يبحثون عن أزمات خارج بلادهم من أجل أن تكون هناك رسائل للداخل، فتجد أنه إيران تبحث تضرب في الخارج وتستعدي من أجل أن تقول للشعب أننا نتعرض لاعتداء. هذا السردية أيضا تتبناها هذه الميليشيا. لم يكن هناك داعي للتصعيد من الأصل، كان هناك مسار سياسي ترعاه السعودية وعمان والأمم المتحدة، وكان هناك هدنة وتبادل أسرى، والمطار صنعاء مفتوح والحديدة مفتوح. إذن ما هو مبرر أن تذهب هذه الميليشيا للتصعيد واستهداف السعودية، ثم بعد ذلك أيضا استهداف ميناء المخا وإخراجه على الخدمة نهائيا؟ الإجابة بكل وضوح ومباشرة هي أن هذه الميليشيا هي الزناد الذي تضغط عليه إيران في أي وقت من أجل أن توجد أيضا توتر في باب المندب والبحر الأحمر، مثله مثل هرمز، وكأن إيران تريد أن تلاعب العالم وتضغط عليهم من خلال هذين الممرين الهامين. للأسف الشديد أن هذه العصابة وهي تبيع نفسها للخارج نسيت أنه بهذا الأسلوب أولا فقدت الحاضنة الشعبية وعرت نفسها أمام الداخل وأمام المجتمع الدولي. رأينا اليوم الإدانات من جميع دول العالم، حتى موسكو اليوم كان وزير الخارجية هناك، وكان هناك إدانة مباشرة من السيد لافروف وزير الخارجية الروسي، وكذلك أيضا هي تريد أن تنفس أو ترسل رسالة للداخل بعد الهزائم الموجعة التي تعرضت لها من الشرعية التي فاجأتها بهذا التنسيق وبهذه الاستراتيجية العسكرية، انتصار في تعز وفي بقبنة وفي الحيس وفي الجراحي وفي مأرب وفي البيضة وفي الجوف، وطيران مسير وطيران حربي ومدفعية وراجمات، كأنه الحوثي بدأ يتحسس على وجوده أصلا في صنعاء، لأن المشروع الذي يقوده الرشاد العليمي الآن ليست مناوشات أو ردود فعل، وإنما هو المشروع اليمني الذي طالما انتظره الشعب اليمني، وهو دحر الانقلاب الحوثي وعودة الدولة إلى صنعاء. المملكة العربية السعودية ليست طرفا في النزاع أصلا، هي تقود حالف عربي وفق قرار أمي 22/16 يرفض الشرعية الدولية، لكن الاعتداء الذي تعرض له السعودية، وهذا ليس الأول اعتداء، كان هناك اعتداء قبل ذلك على ينبع وعلى أيضا جيزان ونجران، أعتقد وكما قال وزير الخارجية السعودي في موسكو أن هذا الاعتداء الحوثي لن تتحمل هذه العصابة نتائجه، وسيكون هناك ردا حاسما وعازما وموجعا لهذه الميليشيا.
1: أريد أن أقف عندها بالتحديد معك دكتور أحمد، ما طبيعة الرد دبلوماسيا وربما أيضا عسكريا من جانب التحالف على الهجمات التي نفذها الحوثيون على المملكة؟
2: الدبلوماسي، فالسعودية أيضا عبر وزير خارجيتها أدانت هذا المشروع وهذه الاعتداءات، وكذلك المنظومة الخليجية والعربية والدولية والمجتمع الدولي. على الصعيد السياسي المملكة العربية السعودية دائما تحاول أن تذهب دائما إلى ضبط النفس، ولا تريد أن تذهب إلى حرب شاملة تريدها إيران.

0: وتريدها إسرائيل، ولذلك سيكون مبضع الجراح، مبضع الجراح الذي تستخدمه المملكة العربية السعودية، وستلقن هذه العصابة درسا موجعا. قال وزير الخارجية عندما سئل عن الرد الذي المحتمل، قال سيكون ردا يوجع العصابة الحوثية لكنه لن يوجع الشعب اليمني. الشعب اليمني عزيز علينا، الشعب اليمني نحن نصرف المليارات لنمائه ومعيشته. كان هناك دعما قبل أيام للبنك المركزي، المملكة تستضيف 3 مليون من الشعب اليمني الذي حول المليارات لأبنائه وأسرته في اليمن. العصابة الحوثية تتمترس داخل الشعب اليمني، ولذلك السعودية ليست عصابة وليست ميليشيا ترمي كيفما اتفق مثل ما تفعل ميليشيا الحوثي. استهدفت مطعم في المخا قتل العشرات من البشر، واستهدفت أيضا أعيان مدنية في جيزان ونجران وأصيبت أطفال ونساء. المملكة العربية السعودية دولة حكيمة، دولة راشدة، لطالما تحملت الكثير وألغت الكثير من الهجمات إذا كان هناك احتمالا ولو بسيطا في أن يصاب مواطنا يمنيا. اليمن يعتاش الآن من المساعدات التي تقدمها السعودي عبر البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن، وعبر مركز الملك سلمان، وأيضا عبر الدعومات المتتالية للبنك المركزي للحفاظ على اقتصاد اليمن وعلى عملته وعلى القوة الشرائية. إذن فرق شتان بين من مشروعه بناء ونماء وازدهار وبين من مشروعه تخريب كيفما اتفق. لماذا؟ ما فائدة الحوثي عندما يخرج ميناء المخا من الخدمة؟
1: نعم.
0: ما فائدة الحوثي عندما يستهدف تعز ويستهدف مقبنة ويستهدف الجراحي والحيس؟ ما هي الفائدة التي تعود على الحوثي وهو يقتل أبناء الوطن؟ إذن الحقيقة رب ضارة نافعة هي انكشاف أمام الشعب اليمني. رأينا الآن هذا الحشد الشعبي في الشعب اليمني، وكذلك من القبائل، وكذلك أيضا من الحاضنة حتى داخل صنعاء نفسها وداخل الأماكن التي تسيطر عليها هذه العصابة، لم يعد لها قبول داخل اليمن، وأيضا تعرت أمام المجتمع الدولي.
1: دكتور عاتق، أريد أن أنقل إليك أيضا هذه النقطة. كما تفضل دكتور أحمد، هناك رد سيكون موجعا للحوثيين وليس للشعب اليمني بحسب الدبلوماسية السعودية. ما الشكل الذي تتوقعه لهذا الرد على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري؟ هل يمكن أن نشهد انخراطا أكبر أو انخراطا للتحالف العربي في المعارك ردا على الهجمات التي استهدفتها السعودية؟
2: جميل جدا. أعتقد أنه هذه من أجمل الجمل التي ممكن أن تقال في الرد على استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية أو لأي من دول الجوار. الرد المنطقي، الحوثي يهرب إلى رد عسكري أو يطلب رد عسكري. فأنا أتوقع أن السعودية لن تهدي هذا الطلب. هو أساسا استهدف مطار أبها من أجل أن تكون هناك ردة فعل عسكرية بطائرات سعودية، ولا أتوقع أن يعطى هذا الأمر لكثير من الاعتبارات. لكن الرد أنا بعتقد أنه سياسيا المملكة العربية السعودية لازالت تمتلك كثير من النفوذ على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وبالتالي هي لن تلجأ إلى الخيار العسكري المباشر. ولكن ما الذي السؤال، ما الذي دفع الحوثي إلى استهداف المطار وهو منشأة مدنية لاستفزاز السعودية؟ هو من أجل خلط الأوراق والهروب من الاستحقاقات والهزائم الداخلية التي تلقاها. بالتالي أعتقد أن الرد سيكون من خلال مزيدا من التمكين للحكومة الشرعية ولموقف رئيس المجلس الرئاسي اللي هو رشاد العليمي، وطبعا القوات المسلحة اليمنية داخليا. هذه لو تم يعني تهيئة المناخ الدولي والإقليمي لمعركة، لا أعتقد الآن أنه، أو بالأصح أعتقد أنه اليوم عدم حاجة المملكة العربية السعودية للتدخل بأدوات عسكرية مباشرة هو مؤشر بأن الحكومة الشرعية أصبحت في مستوى تستطيع أن تدافع عن نفسها، وبالتالي أيضا تحسم المعركة.
1: وهذا سؤال آخر أيضا حول طبيعة المعارك وإمكانية الحسم الكامل بالنسبة للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية والوصول إلى صنعاء كما صرح نائب وزير الدفاع اليمني. كيف تبدو إمكانية أن يقع ذلك وبأي سقف زمني في تقديرك؟
2: أنا أعتقد بالنسبة للسقف اليمني ممكن أن نتناقش عنه لاحقا، لكن أنا أعتقد الآن أنه كثير من الأمور تغيرت لصالح الحكومة الشرعية بشكل كبير جدا، وكل عامل يتغير لصالح الدولة اليمنية والحكومة الشرعية هو بالضرورة على حساب جماعة الحوثيين. خذ على سبيل المثال خروج الإمارات مثلا من جنوب اليمن، كان كلما تهيأت الظروف لمعركة ضد الحوثيين سواء في مارب أو في تعز أو في الحديدة أو في كذا، تحرك المجلس الانتقالي فيعمل عملية إرباك لهذه القوات، وبالتالي تعود مجددا إلى الوراء. حتى الآن نحن نلاحظ الآن في هذه الأثناء الذي أتحدث معك فيها، هناك بعض رموز الانتقالي الآن أصبحوا يصعدوا أو ينسقوا بطريقة أو بأخرى مع جماعة الحوثيين، لكنهم أصبحوا منزوعي المخالب، لا توجد لديهم قوة عسكرية أو نفوذ عسكري إن صح التعبير. هذا عامل. العامل الآخر الحاضنة الدولية الغربية الأمريكية التي كانت تدافع عن الحوثيين بشكل كبير جدا، هذا الأمر بعد أن أقلق التجارة الدولية في البحر الأحمر تحول الأمر يعني ليس في صالح الحوثيين. ضيف إلى ذلك الآن أصبح في جدية في توحيد القرار العسكري والسياسي في داخل جسم الشرعية. القوات الآن طارق صالح مع يعني أبو زرع المحرمي مع سلطان العرادة مع كلهم هؤلاء الآن أصبحوا تحت قيادة عسكرية واحدة، وبالتالي القرار العسكري إلى حد كبير أصبح موحد. هذه كلها هذه العوامل بالإضافة طبعا إلى فشل الحوثيين في إحداث على الأقل يعني تنمية ولو بمستوى 1% في الساحة اليمنية. لك أن تتخيل أستاذ أن دكتور الجامعة لا يستلم المرتب من جماعة الحوثيين بل يستلمه من السلطة الشرعية، وإذا أراد أي إنسان في مناطق سيطرة الحوثيين مرتب فعليه الذهاب إلى الجبهة أيا كان مستواه، سواء كان طفلا أو أستاذا جامعيا أو حتى دكتورا. إذا لم يكن عنده مشروع خاص فعليه الذهاب لكي يحصل على لقمة العيش له ولأولاده إلى جبهة العسكرية. هذا الأمر وإن بدأ لنا في ظاهرة أن الحوثي مسيطر على المناطق، لكن في تخلخل كبير وفي تململ كبير من فئات المجتمع قد تتفجر في وجه الحوثيين.
1: هذا يعني أن السقف الزمني يمكن أن يكون قصيرا.
2: نعم، في حال أنا أقول لك في حال وجود يعني خلينا نقول موافقة أو على الأقل تحييد للفيتو الأمريكي والغربي الذي يتخذ دائما ضد أي معركة، وفي حال أيضا يعني
1: واضح من خلال المواقف
2: وجود القرار السياسي فأعتقد أنه المعادلة العسكرية ليست المشكلة.
1: واضح من خلال المواقف الدولية أن هذا الفيتو يعني ربما
2: ليس قويا،
1: يكون ليس قويا.
2: وأعتقد أنه زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو أعتقد أنه قد يجوز أنه له علاقة بالمسألة.
1: دكتور أحمد الشهري أعود إليك، هذا الموقف الدولي والإقليمي كيف يمكن أن يؤثر على المشهد اليمني نفسه بغض النظر عن الاستهداف الذي تم للسعودية؟
0: أعتقد أن المجتمع الدولي أدرك تماما أن هذه الكيانات ما دون الدولة أصبحت مزعزعة للأمن ليس فقط في اليمن، ولكن شاهدنا في اليمن وفي القرن الأفريقي وفي العراق وكذلك في لبنان. هذه الكيانات الحقيقة هي نمت في ظل انقسام المجتمع الدولي وفي ظل انقسام مجلس الأمن وفي ظل وجود بعض الحواضن التي تدعمها عسكريا وماليا، وأولهم إيران. الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن كانت قد رفعت الحوثي من قائمة الإرهاب، هذا شيء مؤسف. السيد ترامب الآن هو وضع هذه الميليشيا على قائمة الإرهاب، وأيضا وضع جميع المصادر والمصارف التي تأتيها أيضا تحت المراقبة، وكذلك أيضا المراقبة في البحر. وكان رأينا هناك ضبطيات ضخمة جدا من الحكومة الشرعية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لبواخر تأتي من إيران لتسليح هذه الميليشيا. وبالتالي أعتقد أنه هذا الضغط هو الذي سيجفف هذه المنابع، وخصوصا بعد الحصار المطبق على إيران، وهذا من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تآكل هذه الميليشيا. خروجها ومحاولة الضرب في خارج اليمن هو من أجل التغطية على الهزيمة وعلى الانكسار والانتكاسات التي تحققها على الجبهات وكما

0: تفضل ضيفك تحولت من الدفاع إلى من الهجوم إلى الدفاع، وخصوصا تعدد الجبهات. كان هناك جبهة واحدة الآن، جبهة تعز ومأرب والبيضة، وكذلك أيضا في الحيس وفي الجراح وفي مخا. إذا الحوثي لا أعتقد أنه سيستطيع أن يجابه مجتمع ويواجه شعب ويواجه
1: طيب دكتور
0: شرعية
1: أحمد، الوقت يدركنا
0: بلغة المجتمع
1: في
0: الدولي.
1: دقيقة لو تسمح لي، إلى أي مدى أثرت سلوكيات الحوثي في البحر الأحمر على تشكل هذا الموقف الدولي الذي رفع الغطاء كما تفضل قبل قليل الدكتور عاتق عنه؟
0: أعتقد أن هذا الموقف هو أصبح واضحا على المجتمع الدولي، ولعلي أشير إلى التحالف الدفاعي البحري الذي أنشأ مؤخرا بقيادة المملكة العربية السعودية وانضم إليه 15 دولة وهو الآن في طور التأسيس. ما هي رسالة هذا التحالف البحري؟ وأعتقد أنه سيكون مفتوحا لدول العالم، هي ضبط الأمن والسلام في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي مضيق هرمز وفي أي مكان. وهذا الحقيقة رسالة للعالم أن الشرعية الدولية لابد أن تقول كلمتها. ذلك أيضا تحالف مكة أو حلف مكة واتفاق مكة السعودي الباكستاني التركي هو أيضا رسالة لهذه العصابات وهذه الميليشيا أن هناك شرعية وهناك حكومات وهناك قوة لابد أن تقول كلمتها أمام هذه العصابات. لأن الحقيقة إيقاف بحر أو إيقاف مضيق ليس بالضرورة أن تكون دولة يفعل ذلك. ميليشيا من 5 أو 6 أشخاص تقذف بشيء من القنابل أو الصواريخ المحمولة على الكتف، هذا كافي. ولذلك هذه الميليشيا ستفقد كل شيء أمام الشرعية القادمة، تحالف بحري كذلك تحالف عسكري، كذلك أيضا دعم للدولة الشرعية التي تمارس دورها الآن. وكما أيضا استمعنا أن الانقسامات التي كانت تعصب بالشرعية انتهت، وكذلك أيضا الوحدة الشعبية أصبحت الآن هي الخيار. لذلك الرهان هو على الشرعية في أي مكان، والخسارة لهذه الكيانات ما دون الدولة ومن يدعمها، سواء في اليمن أو في السودان أو في ليبيا أو في العراق أو في لبنان أو في أي مكان آخر.
1: أشكرك جزيل الشكر من الرياض، الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات دكتور أحمد الشهري. كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله. شكرا جزيلا لكما على مساهمتكما معنا في هذه الحلقة. وفي الختام الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: الله بنتك من الأطفال مشان البلد، مراتنا من فوق.

تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اليمني يعلن استعادة سيطرته على مناطق غربية تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سنتكوم في بيان نشر على موقع أكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقالت سنتكوم إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، محذرا من أن كل محاولة ستؤدي إلى خسارة ناقلات نفط إيرانية.
1: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية. وأشار الحرس الثوري إلى أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات، مؤكدا استهداف 10 سفن قال إنها كانت تعتزم عبور منطقة محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وقال الحرس الثوري في بيان إن قواته تمكنت من اعتراض إحدى أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي خلال عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخباراتية ودعم عملياتي. وأضاف البيان أن الغواصة الأمريكية المصادرة مزودة بأحدث التقنيات في مجال الغواصات، في حين صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن غواصة مسيرة كانت تعرضت لعطل فني قبل أكثر من يوم وأنها من طراز قديم لا يجمع بيانات بالغة الأهمية. أعلن الجيش الأردني اعتراض 18 صاروخا إيرانيا دون تسجيل أي إصابات نتيجة العدوان. وأشار الجيش الأردني في بيان إلى سقوط صاروخين في مناطق خالية من التجمعات السكنية وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للاعتداء الإيراني لا تزال مستمرة. قالت القوات الموالية للحكومة اليمنية في تعز إنها استعادت السيطرة على عدد من المناطق غربية المحافظة. وأشارت القوات الموالية للحكومة اليمنية في بيان إلى أنها حققت تقدما ميدانيا غربي تعز، منوهة إلى أنها تهدف لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز وميناء المخا الساحلي. وأعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع قوات درع الوطن لتحرير مناطق في جبهة الكدحة غربي تعز.

0: شهدت جبهات القتال في عدة محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بينما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. وفي مأرب شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتعزيزات ومواقع للحوثيين في الكسارة والمسجح، واستهدف قصف المدفعي مواقع للجماعة شمال وغرب وجنوب المحافظة، كما أفادت مصادر عسكرية بشن غارات على مديرية خب والشعف ومعسكر اللبنات في الجوف. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي في جبهة موريس بالضالع. أعلن الحوثيون شن سلاح الجو السعودي أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة. جاء إعلان الجماعة غداة هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب نحو 25 آخرين بقصف للاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة. هذا وأصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء مربع سكني في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأكد مصدر طبي وجود مصابين بحالة حرجة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في شارع الرشيد بحي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. في الأثناء شيع فلسطينيون في مدينة خان يونس جنوبي القطاع جثمان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات استشهد بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي. تعاني المنظومة التعليمية في قطاع غزة ظروفا قاهرة في ظل الحرب المتواصلة على القطاع، والتي حرمت أكثر من نصف مليون طالب من التعليم للعام الرابع على التوالي. بعد أن تمرت الحرب جل المدارس، تحول بعضها الآخر لمراكز إيواء.
1: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
2: أنا من حقي أتعلم، ووجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. ولقيت احنا مش ملاقيين الصوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
1: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين، تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء. فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
3: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل أمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
1: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب.
4: عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء. إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، تلاتة عربي، قطاع غزة.
0: أثار ظهور جندي إسرائيلي سابق مبتور الساق في حملة دعائية لشركة الملابس الرياضية الألمانية أديداس استياء فلسطينيين فقدوا أطرافهم.

0: أوقفهم خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.
1: حملة إعلانية لشركة أديداس تروج لخدمة الحذاء الفردي أثارت استياء فلسطينيين فقدوا أطرافهم في قطاع غزة في وقت يواجه فيه آلاف المبتورين صعوبات في الحصول على أطراف صناعية أو حتى على المواد اللازمة لتصنيعها. عمر حليوة طفل فلسطيني في 14 من عمره فقد ساقه في قصف إسرائيلي بينما كان في طريقه للحصول على المياه، كما فقد عددا من أقاربه الذين كانوا برفقته أثناء الغارة. ويقول عمر إن إصابته غيرت حياته بالكامل فيما اصطدمت محاولاته للحصول على طرف صناعي بنقص المواد الخام في مراكز الأطراف الصناعية في غزة.
2: بعد الإصابة أنا تغيرت حياتي كثير، لما أتنقل، لما أمشي، لما أطلع، تغيرت حياتي كثير. قبل ما أصاب بقت حياتي حلوة.
1: أما كفاح الفخوري فقد فقدت ساقها في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى على شاطئ مدينة غزة، لكن احتياجات مبتوري الأطراف في القطاع تتجاوز مسألة الحصول على طرف صناعي.
3: أنا إصابتي أثرت علي بشغلات كتير، يعني بعملي، بطلعتي، بمشوير، يعني في شغلة ممكن تكون قريبة مني بس أنا بقدرش أجيبها، بدي إنه حدا يجينا وني إياها.
1: نبيل عبد الله فتى فقد ساقه إثر قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين بعدما أصابته طائرة مسيرة حين كان يلعب كرة القدم مع أطفال في شمال القطاع.
4: نبيل عبد الله محمود إبراهيم، أنا فقدت رجلي في الحرب من مدفعية هاوزر، كنت قاعد في أمان الله في المدرسة، رمانونا قذايف الصوابت، فقدت طرف رجلي وأنا كنت لاعب كورة يعني.
1: وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى أن أكثر من 8000 فلسطينيين فقدوا أطرافهم خلال الحرب، بينهم أكثر من 3000 طفل. وبينما تتواصل الدعوات إلى دعم مبتوري الأطراف في غزة، يبقى الحصول على طرف صناعي ملائم وإعادة تأهيل المصاب من الاحتياجات الضرورية التي ينتظرها آلاف المصابين في غزة.
0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال وأسرى محررون، خلال مداهمات واسعة منذ فجر الأربعاء لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 7 فلسطينيين في جنين، و6 في طول كرم، و5 في نابلس، و2 في بيت لحم، ومثلهما في الخليل، وفلسطينيا واحدا في كل من قلقيلية ورام الله. تواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني على التوالي فرض حصار عسكري مشدد على مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال وإغلاق الطرق والمداخل بالتزامن مع عمليات مداهمة واعتقال وتفتيش طالت عشرات المنازل والمحال التجارية. وأدى الحصار وإجراءات منع الحركة إلى شلل واسع في الحياة اليومية لنحو 80,000 فلسطيني في مخيم شعفاط وعناتة، وأغلقت المحال التجارية ومنع أصحابها من فتحها، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين ومنعتهم من التنقل بصورة طبيعية من المنطقة وإليها. رحبت السلطة الفلسطينية بقرار حظر عدد من الدول الأوروبية شراء البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5: في وقت يتعاظم فيه غول الاستيطان في الضفة الغربية، تعلن دول أوروبية في مقدمتها بريطانيا وفرنسا حظر شراء واستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية. 12 دولة أوروبية لجأت إلى هذه الخطوة في إطار ما وصفته بإجراءات تهدف إلى حماية خيار حل الدولتين ومواجهة التوسع الاستيطاني المتسارع. القرار لقي ترحيبا فلسطينيا واسعا على مستوى الرئاسة والفصائل، وإن ترافق مع مطالبات باتخاذ مزيد من الإجراءات والعقوبات على إسرائيل بسبب سياساتها الاستيطانية.
6: الموقف البريطاني الفرنسي والدول الأوروبية الأخرى موقف يأتي بالاتجاه الصحيح وهو موقف يثمى بالنسبة لنا، ولكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك من خلال الضغط الجدي والحقيقي لثني الاحتلال على مواصلة هذه الجرائم، وخاصة في ظل الولايات المتحدة الأمريكية تتحالف مع استراتيجيا وتحميه من غبة مسألته في مجلس الأمن وغيره.
5: خطوة حظر بضائع المستوطنات ليست جديدة كليا، بل تأتي امتدادا لمسار أوروبي متصاعد في التعامل مع القضية الفلسطينية، بدأ من الاعترافات بالدولة الفلسطينية وصولا إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الإستيطان. ورغم أهمية الخطوة معنويا وسياسيا، يرى متابعون أن أثرها الأبرز يتمثل في زيادة عزة إسرائيل دوليا وإظهار حجم القلق الأوروبي من المسار الذي بات يهدد ما تبقى من إمكانية تطبيق حل الدولتين.
7: أعتقد أن تأثير هذه الخطوة سيكون محدود على المستوى الاقتصادي، لكن يؤكد على تعزيز العزلة الدولية لإسرائيل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الهستيريا التي رأيناها في تصريحات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية تؤكد بأن هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الدول الغربية تحديدا لها تأثير واسع.
5: وتأتي هذه التحركات الأوروبية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تطورات متسارعة بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بتصعيد العمليات العسكرية واتساع الاستيطان، وصولا إلى تصريحات وخطط تستهدف مستقبل السلطة الفلسطينية نفسها.
8: أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، يقول الفلسطينيون في قرار حظر عدد من الدول الأوروبية التعامل مع بضائع المستوطنات. مستوطنات تتوسع وتلتهم الأرض، فيما الخطوات لوقف المد الاستيطاني بطيئة ولا تصنع الفارق. إبراهيم خلف، تلاتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: تجمع نشطاء وحقوقيون في باريس احتجاجا على محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفع المشاركون شعارات تنتقد ما يعتبرونه تقييدا للأصوات الداعمة لفلسطين، وتطالب بحرية التعبير وبرفض ازدواجية المعايير.
9: من أمام محكمة باريس يرتفع صوت الشارع الفرنسي دعما لفلسطين، حيث يتجمع نشطاء وحقوقيون بالتزامن مع محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين المتهم بقضية تمجيد الإرهاب على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. أعلام فلسطينية ولافتات وشعارات تملأ المكان، فيما يعبر المحتجون عن رفضهم لما يعتبرونه تضييقا على التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدين أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الشارع الفرنسي، كما يتهمون الحكومة الفرنسية بازدواجية المعايير وباعتماد سياسة الكيل بمكيالين، معتبرين أن السلطات تتشدد مع الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويقول المشاركون إن حضورهم يتجاوز التضامن مع المتهم ليشمل الدفاع عن حرية التعبير وحق مساندة القضية الفلسطينية، ويرفعون رسالتهم إلى الرأي العام وإلى القضاء بأن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، ولا يجوز أن تتحول القوانين إلى أداة لإسكات الأصوات المنتقدة، كما يطالبون بمعيار واحد في التعامل مع جميع القضايا والمواقف. المشهد هنا يقول بوضوح إن فلسطين لم تغب عن الشارع الفرنسي، وإن أصوات المتضامنين معها ترفض أن تحاصر داخل المحاكم، ما يعكس إصرارا على إبقاء القضية الفلسطينية في واجهة المشهد، رغم ما يصفه المحتجون بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. نجية بدر، تريت العربي، باريس.
0: يتقدم غلاء المعيشة إلى واجهة الملفات التي تشغل الناخب الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، وسط ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والوقود وضغوط متزايدة على الأسر، فيما تظل الاعتبارات الأمنية حاضرة بقوة في تحديد خيارات الإسرائيليين عند صناديق الاقتراع.
10: هنا في أسواق تل أبيب تقاس أحوال الاقتصاد عند صندوق الدفع، فبين حديث الحكومة الإسرائيلية عن التعافي وتراجع التضخم، يواجه الإسرائيليون أسعارا مرتفعة للطعام والسكن والفواتير. الأرقام الرسمية الإسرائيلية تشير إلى تباطؤ التضخم، لكن الواقع خلال السنوات القليلة الماضية يناقض ذلك.
11: ليس لدى الناس مال اليوم، أصبحوا لا يشترون الأشياء غير الضرورية، فالأوضاع صعبة عليهم، أنا أتحدث هنا مع أشخاص يستأجرون شققا في تل أبيب وفي ضواحيها وفي مناطق مختلفة. لم يعد بمقدورهم تحمل إيجار يصل إلى 7,000 شيكل.
10: ومن رفوف المتاجر إلى صناديق الاقتراع يمتد أثر الغلاء، فمع اقتراب الانتخابات

0: تتحول كلفة المعيشة إلى جزء من حسابات الناخب الإسرائيلي بعد سنوات من ارتفاع الأسعار جراء حروب تل أبيب التي لا تنتهي.
1: لا يزال غلاء المعيشة يلعب دورا محوريا في كل ما يتعلق بهذه الانتخابات. لقد سئم الجمهور، فهو يدفع مبالغ كبيرة جدا في محطات الوقود ويدفع الكثير أيضا في المتاجر، وهذه الحكومة لم تفعل الكثير خلال السنوات الأربعة الماضية لمواجهة غلاء المعيشة.
0: ورغم أن غلاء المعيشة يبقى من الملفات المهمة في حسابات الإسرائيليين، فإن الأمن يتقدم عليه عند كثير من الناخبين. فسنوات من الحرب وهوس المسؤولين الإسرائيليين بصناعة الخوف رسخا الأمن في سلم أولويات الانتخابات الإسرائيلية القادمة. في انتخابات تتصدرها الحرب والأمن، يشق الاقتصاد طريقه إلى حسابات الناخب الإسرائيلي، فبعيدا عن مؤشرات النمو والتعافي يبقى غلاء المعيشة مقياسا يوميا للواقع، وتبقى قيمة الراتب وما تبقى منه رقما قد يكون له وزنه عند صندوق الاقتراع. فمشتاوي تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
2: شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تحركا لدبابات إسرائيلية وقصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار كثيفا وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن دبابات إسرائيلية تحركت شرقية بلدة الخيام، فيما شن الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة النبطي الفوقة باتجاه كفر تبنيت. وفي بلدة المنصور ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على سطح المدرسة الحكومية تمهيدا لنسفها، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي 7 تفجيرات في البلدة منذ صباح اليوم. إلى سوريا، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة انفجار مخزن لمخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة بريف في محافظة إدلب شمال غربي سوريا إلى 14 قتيلا و11 مصابا. وأغلقت قوات الأمن الداخلي الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار، فيما تعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على إخماد الحريق الناجم عن الانفجار الذي أسفر عن إصابة عدد من العاملين بوزارة الدفاع. في السودان، اتهمت هيئة أهلية قوات الدعم السريع بقتل شخص إثر استهدافها بأربع طائرات مسيرة مباني جامعية بولاية شمال كردفان. وأوضحت هيئة طوارئ دار حمر الأهلية أن الهجوم طال كلية العلوم التنموية والتكنولوجية في مدينة الأبيض، مما أدى إلى مصرع حارس أمن ووقوع أضرار مادية بالغة بمباني الكلية. ونددت الهيئة باستمرار استهداف المنشآت التعليمية والخدمية في مختلف أنحاء السودان. قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلنت السلطات حالة التأهب في كييف استعدادا لضربات جديدة بعد هجوم واسع شنته القوات الروسية. وأكدت السلطات اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وتسجيل أضرار فيما لا يقل عن 14 مبنى، كما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدوفيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين وفق عمدة أوديسا. هذا وسقط عدة جرحى في عدة هجمات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبرو بيتروفيسك. قتل 4 أشخاص بينهم طفل في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مدينة نوفوروسيسك جنوبية روسيا. وبحسب السلطات المحلية أصيب في الهجوم الأوكراني نحو 30 شخصا، كما اندلعت حرائق واسعة عقب الهجوم وسقط حطام طائرات مسيرة داخل مواقع لشركات بالقرب من مبنى سكني دون إعلان إصابات. هذا وتتعرض نوفوروسيسك بشكل متكرر لضربات أوكرانية كونها تعتبر منفذا رئيسا لصادرات روسية من النفط والمنتجات النفطية والحبوب وغيرها من السلع.
3: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.

0: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
1: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة، امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
2: وقع انفجار. في البداية اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا كما اهتز المبنى.
1: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام، رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
3: زار وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول أشرف سالم زاهر جناح شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. وكان في استقبال الوزير المصري المدير العام للشركة التركية إلهامي كليش، حيث التقى الجانبان لتقييم منظومة تولغا للدفاع الجوي التي تعد واحدة من أشمل وأحدث المنظومات الدفاعية في العالم والمصممة لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. وأعرب الجانب المصري عن اهتمامه الكبير بهذه المنظومة المتطورة وسط مؤشرات قوية على أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية وإنجازات ملموسة بين مصر وتركيا في مجال التصنيع العسكري والدفاع الجوي. في اليوم العالمي لمحو الأمية يقف اليمن أمام واقع تعليمي مأساوي ومخاطر متزايدة باتت تهدد مستقبل جيل بأكمله في اكتساب المهارات الأساسية.
4: لم تكن سامية محظوظة في طفولتها رغم وصول التعليم إلى المنطقة التي كانت تعيش فيها، فالأسباب التي تمنع النساء خاصة من التعليم في اليمن لا حصر لها، إذ كان تشدد أسرتها عائقاً أمام دراستها ليرافقها حلو التعلم حتى الكبار، وتجد ضالتها في مؤسسة جنة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
5: كنت أدرس وأنا صغيرة لصف خامس، بعدين أبي كان متشدد مشي إحنا ندرس، تركنا الدراسة، دحين لما كبرنا رجعنا ندرس مشي نتعلم.
4: وفي بلد يواجه واحدة من أكبر أزمات التعليم والأمية في المنطقة، تشير بيانات أممية حديثة إلى أن نحو 6,400,000 شخص يعانون الأمية، بينما يقف 3,200,000 طفل خارج المدارس والتعليم وفق أحدث بيانات اليونيسف. مؤشرات حديثة تشير إلى أن أكثر من 94% من الأطفال بعمر 10 سنوات في اليمن غير قادرين على قراءة نص بسيط أو فهمه.
6: القضاء على الأمية ليست مشكلة فردية ولكن هي خطر قومي لما لها من تداعيات كثيرة على المجتمع، سواء اقتصادية أو إنسانية أو اجتماعية أو سياسية. فنطالب من الجهات المعنية الاهتمام بالقضاء على الأمية ليس 100% فقط ولكن 200% لما يعود على النفع والفوائد على المجتمع. كون القضاء على الأمية مهمة وطنية ولا بد القضاء عليها على كافة المستويات.
4: وتتسع الفجوة التعليمية بين الريف والحضر وبين الذكور والإناث مع تجاوز معدلات الأمية بين النساء في بعض المناطق 60%، ويعد تضرر البنية التحتية والنزوح والفقر والانقطاع عن الدراسة من أبرز أسباب ارتفاع نسبة الأمية في اليمن. بعد نحو 3 عقود من إصدار قانون محو الأمية وتعليم الكبار، وبعد أكثر من عقد على الحرب في اليمن، لم تعد الأسباب

0: الأزمة تقتصر على ارتفاع معدلة الأمية بين البالغين، بل باتت تهدد جيلا كاملا بالذهاب نحو الأمية. غدا الدكاك، تيريت عربي، صنعاء.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. الجيش اليمني يعلن استعادة سيطرته على مناطق غربية تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة. تم النشرة في أمان الله.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
7: Kıbrat'a bağ.

0: ليست المدارس مجرد جدران ومناهج تقرأ، بل هي محاريب تبنى فيها النفوس حين يقف على عتباتها مربون بضمائر حية يغرسون في قلوب الأجيال أن العلم نور. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. دموع مسن أمام أنقاض منزله تهز قلوب السوريين. مديرة مدرسة مصرية أحرجت مسؤولاً حاول إحراجها. روبوتات توصيل تربك حركة المرور في شوارع شيكاغو. ليش متنا ميت موتة؟ بهذه الكلمات وبدموع لم يستطع حبسها وقف هذا المسن السوري أمام أنقاض منزله في حي اللرمون بمدينة حلب بعد أن هدمته آليات البلدية بحجة البناء المخالف. مشهد انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما روى المسن واسمه حسين درغام أنه أمضى نحو 3 أشهر في بناء وترميم منزله بعد أن جمع تكاليفه بمساعدة أهالي الحي قبل أن تأتي الآلات وتسويه بالأرض. نشاهد هنا ماذا قال.
1: ما شفت إلا 5 سيارات وتركت، وأنا كنت بارك هنيك بالفيالة بالبناية هذيك وما شفت إلا صاروا. إيش وين جايين هذول 2000 جايين؟ والله يا بيتي رجعت حركت وقعت على المرضى ما بقدر أمشي. هالدواء لما وصلت لهون صار لي 3 شهور بتعذب من هاي شوي ومن هاي شوي ومن هاي شوي على الترفعات. اجوا يكسبوا فيا بيتي، ما عندي بيت انا. المطالب يعني واحد كل من ياخذ حقه. لك ليش نحن عملنا بهالثوره؟ ليش نحن تمرمرنا؟ ليش نحن تعذبنا؟ ليش مثلنا 100 موته؟ نص الشعب مات مو مشان واحد ياخذ حقه. والله ما اخذنا شيء. قديم 60 سنة هذا البيت. 60 سنة صار لي انا بارك هون. انا عندي جيت لهون هالدور عمري كله كان 10 سنين اشتراها ابوي. وصرنا نعمر نحن لهون، انا عمرت هون، اخوي عمر هنيك ودي هالراعيين.
0: المقطع انتشر بطبيعة الحال على منصات التواصل الاجتماعي، وكما شاهده الناس شاهده محافظ حلب المهندس عزام الغريب الذي علق على الحادثة قائلا:

0: إن دموع الرجل المسن غالية علينا، وإن ما حدث غير مبرر مهما كانت أسبابه. ثم أعطى توجيها فوريا بجبر خاطر المسن والوقوف على دوافع هذا الفعل ومحاسبة المتورطين فيه، وأوضح لاحقا أن توجيهات المحافظة للبلديات تستهدف المخالفات الكبيرة التي يقف وراءها تجار البناء المخالف الذين يستغلون حاجة الناس إلى السكن وتضر بالمصالح العامة والجوار، وتعود الأرض والمنزل إلى والدي هذا المسن منذ عقود، لكن نظام الأسد المخلوع سبق أن هدم منزله وهجره ليعود بعد التحرير من دون مأوى، ويحاول بناء منزل جديد فوق أرض عائلته. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال جيرانه.
1: اجى عم عمر بيته هون ارميت، وما معه ولا نقله، نحن والنقله مو ورقه ليره سوري ولا نقله، ما معه. شحدنا له شحيده لمينا له، عم بحكيها قدامه، حتى عمر له غرفتين ارميت هون، اجوا بتفاجئ ولا اجوا هدوا له هن.
2: اراضي ملك يعني سندات خضر، يعني ملك إن ما هي مشاعل الدولة، بقولوا مشاعل الدولة تجي البلدية تهد لنا، هاي كلها كان بيوت هون معمرة كلها حواش، ووقفوا هالشيء، وبعد ما نحن نزحنا من هون وطلعنا من هون اجى النظام البائد هد لنا بيوتنا 100-150 بيت كلها مبينة يعني كلها ومنظمة وكلها سندات خضر، يعني إن بيوت ملكنا من 70 سنة.
0: الحادثة أثارت بطبيعة الحال تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين من أشاد بسرعة تدخل المحافظة وإنصاف الرجل بعد انتشار قصته، ومن رأى أن القضية تكشف ضرورة معالجة أصل المشكلة والتمييز بين تجار الأبنية المخالفة وبين عائلات عادت بعد سنوات من التهجير ولا تملك بديلا للسكن. على منصات التواصل الاجتماعي، كيف تفاعل السوريون مع قصة هذا الختيار حسين درغام؟ نبدأ تعليقاتنا من عند ما كتبه أبو جابر، يقول: استجابة يشكر عليها المحافظ، لكن للأسف يبدو أن الاستجابة غالبا لا تأتي إلا عندما تتحول القضية إلى ترند ويصل صوتها إلى الناس. نتمنى أن تكون هذه الاستجابة نهجا دائما. أما علي فيقول: تغيير حالة واحدة لا يحل مشكلة شعب، يجب التفكير بتغيير منهج العمل من أجل الوصول لواقع أفضل لأهالي حلب. عبد العزيز سكيف: معدن الرجال هو صون الضعيف ورفع الظلم عنه، لا يحتاج إلى القوة بقدر ما يحتاج إلى نبل الروح وشجاعة الحق. شكرا لمحافظ حلب. أخيرا مع أسامة عبد الله يقول: ما زال القانون القديم ساريا دون الأخذ بعين الاعتبار الناس التي سكنت هذه البيوت. يجب النظر في قانون العقارات، فالناس لم يعد لها غير هذه الأرض التي عاشوا عليها سنوات عمرهم. ضمير أبلة حكمة، مسلسل مصري أنتج في التسعينيات. من هو من جيلي قد يعرف المسلسل، ولمن لا يعرفه فإن أحداثه تدور حول حكمة، نظرة أو مديرة مدرسة البنات التي تسعى دائما لتحقيق حلمها بتطبيق تجربتها التربوية المثالية على جميع المدارس في محافظة الإسكندرية، وتواجه أبلة حكمة العديد من العقبات في عملها إضافة إلى مشاكلها الشخصية، لكنها تصر دائما على تقديم نموذج للمرأة المتمسكة بالقيم والمبادئ في مواجهة التحديات، لتنال في النهاية تكريما يخلد اسمها ويؤكد انتصار الضمير على الفساد. لماذا إذن هذه المقدمة؟ لأنها بكل بساطة عادت إلى ذاكرة المصريين بعد انتشار قصة صلحة أبو الفضل أو أبلة صلحة على أولة المصريين، مديرة إحدى المدارس بمحافظة القليوبية. بدأت قصة صلحة أبو الفضل خلال زيارة مفاجئة أجراها محافظ القليوبية حسام عبد الفتاح إلى مدرسة الشهيد أحمد سمير في كفر الجزار، ضمن جولة تفقدية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. وخلال الجولة رصد المحافظ عددا من الملاحظات المتعلقة بالنظافة والصيانة وجاهزية المدرسة، عادي يعني بيحصل، لكن المديرة صالحة أبو الفضل

0: 1100 جنيه على حسابي، كل ده على حسابي الخاص.
1: ما تفهمنيش ان انت بتصرفي على الدوله برضو يا استاذ. يا استاذه يعني ما بصي يعني انا هسمعك لكن بلاش الكلام اللي هو ما بياخدش عقل عليا صغير. ايه ده؟
0: عشان نقسم المدرسه.
1: عشان نعمل ايه؟
0: نقسم المدرسه فتره عشان المبنى ده بس اللي شغال 7 فصول، فرحت عشان يخلصوا من التخطيط ومن كل الاداره عشان نقسم المدرسه فترتين. وبعدين انا دخلت كهرباء ودخلت ميه ودخلت مدارس على حسابي.
1: على حسابك ازاي يعني؟
0: ايوه على حساب الخاص، والاستاذ سعد عارف الكلام ده وبعت
1: لي.
0: ومعايا المخاطبات تحت دوسيهين اتنين كده، ما حدش مساعدنا في حاجه. كل حاجه
2: بعد ساعات من الواقعة وواقعة أخرى شبيهة قام محافظ القليوبية بإقالة مدير ووكيل الإدارة التعليمية بكفر شكر من منصبيهما بحسب صحف محلية، لكن خرج في تصريحات أخرى تلفزيونية قائلا إن المديرة لم تقدم ما يثبت دفعها أي مبالغ من مالها الخاص لإصلاح الأضرار في المدرسة، بينما رأى قطاع عريض في الشارع المصري أن المديرة صالحة أبو الفضل يجب تكريمها على تحملها مسؤولية المدرسة وإصرارها على توفير بيئة مناسبة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد. على منصات التواصل الاجتماعي لاقت هذه القصة، قصة المديرة صالحة أبو الفضل، تعاطفا كبيرا وتفاعلا واسعا، وهذه بعض التعليقات. نبدأ من عند محمد حسام أمين الذي يقول: في ستات في بلدنا الجدعانة في دمهم بيبنوا بضمير يوزن جبال من غير ما يستنوا كلمة شكرا ولا كاميرا تلمعهم، والأستاذة صالحة هي المعنى الحقيقي للست اللي بتشيل شيلة وتسد فيها. أما أبو الحسن عوض فيقول: تحية لهذه السيدة صالحة أبو الفضل التي هي اسم على مسمى، الله يوفق المخلصين. أمل تقول: كل التقدير والاحترام للأستاذة صالحة، أعطت درسا للجميع في العطاء ومثلا وقدوة صالحة لتلاميذ مدرستها وكل المصريين. أخيرا عبد العزيز: حين يعشق المعلم مهنته لا يكون تعليم وظيفة بل رسالة يعطي من أجلها بلا حدود، قد تتغير الأسماء لكن أبلى حكمة لا تزال حاضرة بيننا، وهذه المرة اسمها أبلى صالحة. عادة ما يتضايق البعض بسبب الازدحامات المرورية المتكررة في الشوارع والميادين بسبب سيارة متعطلة أو دراجة نارية تحجب الرؤية عن السائقين وما شابه، لكن هل تخيلت يوما أن يتضايق المارة بسبب زحام الروبوتات في الطرقات؟ والسؤال الأكثر إثارة: هل يمكن أن يتعطل أصلا عدد من الروبوتات بشكل جماعي فتربك المصالح والأعمال؟ في عصرنا هذا الإجابة بطبيعة الحال وقولا واحدا نعم، كهذا المشهد مثلا لتلك الروبوتات التي تظهر وهي تومض تتحرك يمينا ويسارا في حالة من الارتباك والفوضى وكأنه مشهد في فيلم كرتوني، بينما في الواقع فإن 12 روبوتا تابعين لشركة كوكو المتخصصة في توصيل طلبات الطعام تجمعوا في مكان واحد بحي لينكولن بارك قرب شارع نورث كلارك بأمريكا في ساعة مبكرة من الصباح. ترى ما السبب؟ سأخبركم ولكن نشاهد أولا هذا المقطع.

هذا الفيديو الذي شاهدناه التقطته فتاة أمريكية تدعى بيكا أوستن أثناء ممارستها لرياضة الجري الصباحية لينتشر سريعا بين منصات التواصل الاجتماعي متخطيا 500,000 مشاهدة في الساعات الأولى من انتشاره. وكتبت أوستن على حسابها على منصة انستغرام مازحة طبعا: كان مسار الجري مزدحما هذا الصباح، وهذه قصة من قلب الحياة.

0: حدث للجمهور. وفي مقابلة لها مع قناة سي بي إس قالت أوستن: قلت لنفسي ما هذا؟ هل هذه كلها أشجار جوز الهند؟ كيف تجمعت كل هذه الروبوتات؟ يبدو أنها لا تجد مكانا تذهب إليه. ويبدو أن زحمة الروبوتات تسببت في حالة انزعاج السكان الذين يعيشون في المنطقة أيضا. شركة كوكو روبوتكس للتوصيل بدورها سارعت هي الأخرى بالرد على أوستن صاحبة مقطع الفيديو الذي شاهدناه، وقدمت اعتذارا عن الازدحام المروري الذي عرقل السير. وقالت الشركة في بيان إن ما حدث كان خطأ في نشر الروبوتات على الرصيف، حيث أعيد توجيه عدة روبوتات في الوقت نفسه أثناء مغادرتها المحطة لتبدأ مساراتها اليومية، وهو ما أدى إلى تجمعها في المكان نفسه. وقالت الشركة أيضا إن المشكلة تم حلها في دقائق معدودة، وإنه قد تم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الواقعة في المستقبل. لم ينتهي الأمر عند اعتذار الشركة، ولكن الأهالي والسكان ألمحوا في تدوينات وتغريدات على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن المدينة شهدت في وقت سابق حوادث أخرى مرتبطة بروبوتات التوصيل، حيث وقعت حادثة اصطدام روبوتات بمحطات للحافلات داعينا إلى حل تلك الأزمات المتكررة في شيكاغو. شيكاغو بتعمليها إزاي؟ الآن إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن هناك تفاعلا كبيرا مع هذا الموضوع، الروبوتات المتعطلة. نبدأ من عند الحساب هذا، تقول: بإمكاننا استخدام التكنولوجيا لجعل الأماكن العامة أكثر سهولة في الوصول إليها لو للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن بدلا من ذلك سنملأ الأرصفة بروبوتات التوصيل والدراجات الكهربائية. سارة، سؤال حقيقي: ما هي الميزة الإيجابية في هذه الأشياء التافهة من وجهة نظرها؟ المبلغ الذي تم استثماره فيها لا يمكن أن يكون أقل من رواتب عدد قليل من سائقي التوصيل. لو كبر يقول: ظننت أن المهاجرين هم من يأخذون وظائفنا، لكن لا. ما هذا؟ أخيرا، يجب منع استخدامها على الأرصفة لخطورتها وإجبارها على السير في الشارع كما يفعل راكبو الدراجات. يجب أن يكون هناك زر بارز يمكن الضغط عليها أو عليه لتعطيلها إذا كانت تسبب مشاكل. وجه لاعب كرة القدم الفلسطيني للمبتورين في قطاع غزة حسن أبو كريم رسالة انتقاد حادة لشركة أديداس لاستمرارها في توفير الرعاية لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في استهداف غزة بدلا من دعم الضحايا الرياضيين، وذلك بعدما بترت ساقه إثر قصف مدفعي أصاب منزله في مخيم المغازي.
1: أنا كرياضي فلسطيني خصوصا فئة ذوي البتر شفت على الإعلام قيام شركة أديداس بالترويج باستخدام جندي إسرائيلي قام بمذابح في قطاع غزة على مدار 3 سنوات، ثم يتم مكافأته بأنه هو يحطوه واجهة إعلامية. طب إحنا كرياضيين فلسطينيين لدينا أعداد كبيرة من المبتورين نتيجة هذه الإبادة اللي حصلت على مدار الاحتلال لقطاع غزة. لا يعني احنا المفروض انه احنا الشعب اللي تحت واقع تحت الاحتلال هو اللي يلقى اهتمام من هذه الشركات العالمية، وخصوصا في مجال الرياضة، لانه غزة محاصرة وتفتقر الى امكانيات كبيرة. يعني انا كلاعب رياضي بصعوبة بالغة باستطيع احصل على حذاء رياضي. انا كرياضي بوجه رسالة لشركة أديداس إنها ما تكون عنصرية وما تنحاز للاحتلال، ما تنحاز للقتلة اللي تسببوا في أذية الشعب الفلسطيني. أنا كرياضي مش راح أستخدم منتجات شركة أديداس طالما هي تستخدم هذا الجندي واجهة إعلامية إلها، وبأدعو كل الرياضيين العرب والمسلمين إنهم يتوقفوا ويقاطعوا شركة أديداس.
0: لجأ مواطن فلسطيني في قطاع غزة إلى صيانة وإعادة ملء الولاعات التالفة بوسائل وأدوات يدوية بسيطة لمواجهة شح وسائل إشعال النار

0: وارتفاع ثمن الولاعة الواحدة إلى ما يزيد على 30 دولارا جراء إغلاق المعابر والحصار الإسرائيلي.
1: إذا ضاعت جدعتك أو إذا خربت جدعتك بتقدرش تعمل أكل للخيمة. أنا بسطت صينة صغيرة بس مهمة جدا. أنا اليوم في الزلاطية بشتغل عشان أصلح جدعات الناس بالشفرة وغير هيك غير أمير مع كربونة، يعني وصلت في مقص العمليات كمان نشغل فيهم عشان إيش نوفر للناس ونصلحهم جدعاتهم. طول اليوم الناس بتيجي تصلح جدعات لأنه فيش جدعات في البلد، يعني المعابر مسكرة ولا بمرق جدعات ولا بمرق أكل ولا شرب. إحنا اليوم فاتحين هذه البسطة عشان نساعد الناس على تصليح جدعات بدل ما يشتروا جدعات. اليوم الجدع السيارة الجديدة 30-40 دولار، كل حياة الناس واقفة على الجداحة. وضع الناس صعب اليوم، حق الجداحة 100 شيكل، احنا مش كل الناس بيقدروا يشتروها. قبل الحرب 5 شيكل كانوا الجداحات، اليوم سعرها 100 شيكل.
0: وصف وزير الخارجية البريطاني أوضاع غزة الإنسانية بأنها أفظع وأبشع معاناة يشهدها العالم خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن حجم القتل والتدمير وتجريد السكان من إنسانيتهم يمثل وصمة عار مستمرة على الضمير الإنساني.
2: I'm proud of my Jewishness and unwavering in my support for the state of Israel. And there is absolutely no contradiction between this and my support for the state of Palestine. Indeed, quite the opposite. The two-state solution is based on an explicit belief that the only route to security for both peoples is to live side by side in peaceful coexistence with freedom, security and self-determination. It's precisely this belief in the rights and freedoms of the Israeli and Palestinian people that leads many, including me, to a deep sense of shame about what has unfolded in Palestine under the eyes of the international community. In Gaza, the most unimaginable trauma and suffering in the last 3 years, death, destruction and dehumanization on an appalling scale, a stain on the conscience of the world and of this country.
0: كشفت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون عن حرمانها من المشاركة في أدوار سينمائية داخل هوليوود بسبب مواقفها العلنية المؤيدة لفلسطين، مشيرة إلى أن انتقاد الممارسات الإسرائيلية ما يزال يشكل عائقا مهنيا رغم تنامي التضامن في الشارع الأمريكي.
3: Because there are agencies that are telling people not to hire me still.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اليمني يعلن استعادة سيطرته على مناطق غربية تعز ويدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وتأهب في كييف عقب قصف مكثف للعاصمة لليوم الثاني. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سنتكوم في بيان نشر على موقع أكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية ووصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقالت سنتكوم إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة.
1: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيدا واتساعا من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
2: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
1: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود، تيرتي عربي.
0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسل تيرتي عربي سامي برهوم. أهلا بك سامي. سامي، ما الجديد في هذا الملف؟ هل هناك أي بيانات جديدة صدرت من الجانب الإيراني؟
3: نعم محمد، الناقلة بالناقلة، تقول واشنطن الناقلة ب20 ناقلة وهدفاً أمريكياً في المنطقة، تقول طهران. إذن نحن نتكلم على قواعد اشتباك جديدة يفرضها الحرس الثوري الإيراني على ضوء التصعيد المتدحرج هناك عند مضيق هرمز، وما يترجم هذه التهديدات الإيرانية هو حديث أولا ما جرى من إعلان الجيش الإيراني عن استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز ومنظومة رادار بالقرب من مضيق هرمز في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وأيضا ما يتعلق بوجود منظومة رادارات للقوات الأمريكية، بل حتى إن الهجمات الإيرانية إلى جانب استهداف 8 ناقلات نفط تعدت منطقة هرمز دون تنسيق مع الجانب الإيراني إلى استهداف لقاعدة الأزرق في الأردن باعتبارها قاعدة أمريكية وفق التصريحات الإيرانية. الأمر يتعدى ذلك باعتبار أن الحرس الثوري يقول إن التواجد الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز والعمليات التي تقوم بها القيادة المركزية الأمريكية ستواجه بضربات استباقية، باعتبار أن ما يجري هناك يهدد الوجود الجيوسياسي والقوة العسكرية التابعة للجيش الإيراني. بطبيعة الحال التصريحات التي نستمع إليها من الخارجية الإيرانية تتراغم أيضا مع تصريحات الحرس الثوري الإيراني، إذ تقول الخارجية الإيرانية هنا في طهران بأن ما جرى هو استنكار للاعتداءات الأمريكية باتجاه ناقلات النفط، وهذا يهدد الأمن القومي وأيضا الدولي. وحتى قالوا إن الهجمات على القواعد الأمريكية حسب زعمهم في الأردن تأتي في سياق الدفاع عن النفس، وبالتالي ما تزال اللغة العسكرية والتهديدية في طهران هي ما تطغى على الوضع الميداني في سياق الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن، بما لا شك فيه العقوبات الاقتصادية المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة باتجاه طهران مع استمرار الحصار البحري. دعا ربما أو دفع المجلس الأمن القومي الإيراني للحديث عن إمكانية فرض مناطق بحرية جديدة خارج نطاق مضيق هرمز، ربما الحديث حتى حدود بحر العرب وصولا إلى خط الحصار الأمريكي، وقد يكون لذلك تبعات أخرى. وبالتالي تتحدث إيران بالقوة العسكرية، ويقول الحرس الثوري إن الذهاب إلى التهدئة في المنطقة مرهون بابتعاد واشنطن عن القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية، نعم، وأيضا وقف ما يجري في لبنان واليمن. نعم، وبالتالي حتى الآن لا أفق فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، وتتحدث إيران بالنار بالرد على الهجمات الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز. محمد،
0: شكرا جزيلا لك سامي برهوم، كنت معنا من طهران. أما الآن فينضم إلينا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. إيران انتقلت من التهديد بشأن مضيق هرمز إلى الإعلان عن استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط، والولايات المتحدة أيضا دكتور ردت باستهداف 5 ناقلات نفط إيرانية. يعني المشهد كاملا، هل نستطيع القول إن قواعد الاشتباك تغيرت؟
4: مساء الخير أستاذ محمد. يعني فعليا هي تغيرت. الولايات المتحدة الأمريكية هنالك تصعيد نوعي غير مسبوق، واشنطن انتقلت من ضرب القدرات العسكرية الإيرانية إلى ضرب واستهداف أهم شرايين الاقتصاد الإيراني مباشرة، يعني تبني نهج ناقلة مقابل ناقلة ردا على الهجمات الإيرانية على الملاحة. هذا بشكل ربما استراتيجية أمريكية عنوانها ضرب مصدر التمويل، لأن النفط هو أحد أهم مصدر العملة الصعبة لإيران، وبالتالي فإن استمرار استهداف الملاحة سوف يقابل استهداف مباشر لقدرة إيران على تصدير النفط. والأمر الثاني هو تغيير في قواعد الاشتباك، لأنه لم يعد الرد الأمريكي محصورا فقط أستاذ محمد فيما يتعلق بضرب الصواريخ الساحلية والطائرات المسيرة وقواعد الصواريخ وأيضا ما يسمى بقدرات الحرس الثوري الإيراني. الآن هنالك بات بنك أهداف ممثل بالاقتصاد النفطي، وهو محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لردع بحري جديد، بمعنى أنه قد تكون كلفته أعلى على الجانب الإيراني. بموازاة ذلك هذا يندرج مع الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة إيران، واللي بتقوم على 4 مسارات أساسية. المسار الأول هو استراتيجية الخنق الاقتصادي عبر تشديد القيود على النفط والموانع والأموال المجمدة والتجارة الخارجية بهدف تخفيف قدرة النظام الإيراني على تمويل الحرب وإعادة بناء القدرات العسكرية، ثم الانتقال إلى الضغط العسكري المتدرج عن طريق استخدام هذه الضربات اللي ذكرتها قبل قليل بهدف إضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية وإقناع النظام الإيراني بأنه استمرار المماطلة والتسويف وكسب الوقت وتهديد أمن الملاحة في هرمز راح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع، بالإضافة إلى استراتيجية الانتظار والاستنزاف، وبالتالي هذه عنوانها ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم وتأخذ مداها على الجانب الإيراني، بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات. رد الفعل الإيراني اتضح من خلال اليوم الانتقال أو بالأمس من خلال عقيدة الدفاع إلى الهجوم عبر الاعتداء على الأردن، وهذا بمثل نقلة نوعية في ومحاولة لكسر الحصار بالقوة، لأنه يبدو أن الوساطات لغاية هذه اللحظة فشلت ولم تصل إلى مرحلة تهدئة ما بين الطرفين.
0: طيب يعني دكتور، هل الرسالة التي تريد إيران إيصالها هو أن أي استهداف لصادراتها النفطية سيجعل صادرات المنطقة جميعها جزءا من هذه المعركة؟
4: يعني هذا جزء مهم صحيح كما تفضلت أستاذ محمد، والهدف أيضا هو رفع سقف الضغط، لأن طهران تريد إقناع واشنطن بأنه استمرار الحصار ومنع إيران من تصدير النفط والعقوبات لن يبقى بدون تكلفة، وأن البديل عن التسوية قد يكون تصعيد عسكري واسع. هرمز كان في البداية هو مركز الرد، كانت الأولوية الإيرانية راح تكون على الأرجح زيادة الضغط حول المضيق والملاحة عبر ما يسمى باستخدام القدرات اللامتماثلة، الصواريخ والمسيرات وزرع الألغام والزوارق الانتحارية، لأنه المكان هرمز هو اللي بتستطيع في طهران تحويل الضغط عليها إلى مشكلة دولية في الطاقة والتجارة وحركة السفن. الآن تراجعت قبضة إيران على المضيق فعليا، وبالتالي الجانب الإيراني دخل وبقوة في محاولة لتغيير المعادلة عبر الانتقال من معادلة أمريكا تحاصر وإيران تتحمل إلى الحصار أصبح له ثمن عسكري واقتصادي على واشنطن ودول المنطقة، ومن هون إجا الاعتداء على الأردن في محاولة لإصدار مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى أستاذ محمد هو اختبار الحدود ومحاولة النظام الإيراني تجربة قواعد اشتباك جديدة عبر الاعتداء مجددا وبكثافة وبصواريخ نوعية هذه المرة، لأنه ما تم استهداف الأردن والاعتداء عليه هي بصواريخ عنقودية وبصواريخ انشطارية. الأمر الآخر هو تراجع الهيبة الدفاعية والقدرات الردعية الإيرانية نتيجة الضربات التي تعرضت لها إيران، ووقفت موقف الدفاعي لكنها لم ترقى إلى مستوى المواجهة المباشرة مع واشنطن، بالإضافة إلى لأنه هذا بشكل الاعتداء على الأردن مخاطرة وجرأة كبيرة من جانب إيران، لأنه الجانب الإيراني يحاول أن يرسل رسالة إلى الداخل لطمأنته بأنه ما زال لدى الجانب الإيراني وما زال لدى النظام قدرات على المواجهة، وما زال ذلك محاولة إثبات خطأ التقييم الأمريكي الميداني، بمعنى أنه الرئيس ترامب تحدث أكثر من مرة على أن إيران فقدت 80% من قدراتها الصاروخية والمسيرات والآخرية، فبالتالي إطلاق صواريخ بمسافة 1700 كيلومتر هي محاولة لنفي ذلك. أيضا علينا الانتباه إلى نقطة أستاذ محمد، هي الهدف أيضا هو تحويل الضغط الداخلي إلى مواجهة خارجية. الجانب الإيراني هنالك حالة من الارتباك الداخلي، وهنالك رهان أمريكي على تحريك الداخل، وهي أخطر عناصر استراتيجية الأمريكية، لأن استمرار الأزمة الاقتصادية قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة شرعية وتماسك، وقد يؤدي إلى انفجار احتجاجات غير مسبوقة، وبالتالي الاعتداءات الخارجية استهداف السفن استهداف الأردن، واليوم بلش الحديث الإيراني ربما قد تستهدف البحرين والكويت صحيح. وكان في هناك استهداف لسفينة في العراق، هي في محاولة لتشتيت الانتباه عن الوضع الداخلي.
0: طيب يعني بناء على هذه النقطة دكتور، إذا أصبحت القواعد والموانئ وناقلات النفط في دول المنطقة أوراقا في المواجهة، هل تستطيع دول الخليج ومعها الأردن فعلا النأي بنفسها عن هذه الحرب، أم أن الجغرافيا والتحالفات تفرض نفسها على هذه الدول؟
4: يعني الدول العربية لغاية هذه اللحظة تحاول أن تمارس استراتيجية النأي عن النفس، ودول المنطقة أستاذ محمد أن لا أخفيك هي تعيد تقييم إيران، لأنه هذه الهجمات الإيرانية لم تعد تقرأ عربيا أنها تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بل هي امتداد للصراع الأمريكي الإسرائيلي، وباعتبارها تهديد مباشر لسيادة وأمن هذه الدول، وبالتالي في تقديري أنه ربما قد يحدث هناك تحول دراماتيكي في هذه الاستراتيجية إذا ما استمرت الاعتداءات الإيرانية، خصوصا نحن اليوم نتحدث عن استهداف بنى تحتية. يعني ما معنى استهداف مدينة عجلون؟ مدينة عجلون ما فيها قواعد عسكرية أمريكية، ولا مدينة إربد، وبالتالي هذا بيطرح كثير من التساؤلات حول دوافع الجانب الإيراني من خلال اللجوء إلى مثل هكذا استراتيجية. ربما هي أداة ضغط تفاوضي على واشنطن، خاصة أن النظام الإيراني بات مهددا. يعني احنا اليوم نتحدث استاذ محمد عن نقطه مهمه، ان الولايات المتحده الامريكيه تسعى

0: إلى توظيف ما يسمى بتكامل المسارات والأدوات، بمعنى ترامب والإدارة
1: نعم
0: الأمريكية ما بيحتاجوا بالضرورة إلى اختبار واختيار أحد هذه المسارات، لأن يمكنهم انتظار اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت
1: طيب
0: نفسه، والهدف
1: بشكل
0: الأساسي تحقيق
1: سريع لو
0: الأمرين.
1: سمحت دكتور العتوم، إذا أصبحت المعادلة هي ناقلة بناقلة، من الأكثر قدرة على تحمل تبعات هذه المرحلة؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر قدرة، وعلينا الاعتراف أن واشنطن هي فعليا من يسيطر على المضيق، لكن إيران لا زالت لديها قدرات على الإيذاء من خلال ما يسمى بالحرب اللامتماثلة. إيران هي التي تعاني يا محمد، احنا اليوم نتحدث عن، قبل الحرب كان هنالك 40 مليون إيراني، بعد الحرب الآن احنا نتحدث عن 50 مليون إيراني تحت خط الفقر، 23 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، ارتفاع التضخم بنسب غير مسبوقة، الجانب الإيراني اعترف بأنها وصلت إلى 66%، الرئيس ترامب تحدث عن 300%، التقارير الدولية تتحدث عن وصولها إلى أكثر من 88%، انهيار العملة الوطنية التومان كل يوم في ازدياد هذه الرحلة، الدولار وصل إلى أكثر من 228 ألف تومان، بالإضافة إلى قضايا أخرى خطيرة خصوصا تضرر الاقتصاد الساحلي، قطاع البتروكيماويات، احتمالية انفجار الوضع الداخلي الإيراني بشكل غير مسبوق. يعني إحنا اليوم نتحدث على أنه الجانب الإيراني ما زال يحمل المجتمع كلفة الصمود، وهذه أخطر نقطة، يعني لأن هنالك وجهة نظر تقول أنه قد يبقى النظام ماليا وأمنيا قائما، لكن في الوقت نفسه تصبح حياة الناس أكثر صعوبة وأكثر بؤس، وبالتالي
1: أشكر.
0: قد تلجأ أو تتجه الأمور نحو التصعيد الداخلي والانفجار الداخلي أو انفجار ما يسمى بالاحتجاجات الشعبية.
1: من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا سيدي.
1: قالت القوات الحكومية اليمنية في تعز أنها استعادت السيطرة على عدد من المناطق غربية المحافظة، وأشارت القوات الحكومية في بيان إلى أنها حققت تقدما ميدانيا غربية تعز، منوهة إلى أنها تهدف لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز وميناء المخا الساحلي، كما أعلنت إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع قوات درع الوطن لتحرير مناطق في جبهة الكدحة غربية تعز. شهدت جبهات القتال في عدة محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بينما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. وفي مأرب شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتعزيزات ومواقع للحوثيين في الكسارة والمجح، واستهدف قصف مدفعي مواقع للجماعة شمال وغرب وجنوب المحافظة، كما أفادت مصادر عسكرية بشن غارات على مديرية خب والشعف ومعسكر اللبنات في الجوف. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي في جبهة موريس بالضالع. أعلن الحوثيون شن سلاح الجو السعودي أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة. وجاء إعلان الجماعة غداة هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في مركز المخا للدراسات الاستراتيجية محمود عقلان السبئي. أهلا ومرحبا بك سيد محمود. القوات الحكومية أعلنت استعادة السيطرة على مناطق في غرب تعز بالتزامن مع تحركات في الجوف. السؤال، ما الذي يفسر عودة الجبهات إلى التحرك بهذا التوقيت؟
2: في البداية بدأت ميليشيات الحوثي بالهجوم في منطقة الوازعية وموزع والبرح وحيث باتجاه البحر الأحمر. كان الغرض هو أن تصل هذه القوات أو ميليشيات الحوثي أن تصل إلى باب المندب وتسيطر ناريا على الممر المائي أو مضيق باب المندب. يعني ميليشيات الحوثي لاقت يعني مقاومة شرسة من قبل القوات الشرعية وقوات الحكومة، قوات الحكومة الوطنية و يعني التحالف، ومن قبل قوات التابعة للحكومة الشرعية، ومن قبل قوات المقاومة الوطنية، ومن قبل قوات العمالقة. الآن المعارك في الوازعية، والآن المعارك في الوازعية معارك شديدة. منذ الأمس استطاعت القوات الحكومية فتح الطريق الرابط بين المخا وتعز.
1: طيب، الحوثيون يقولون أن السعودية شنت أكثر من 30 غارة خلال

0: ساعات على المأرب والجوف وتعز والحديدة. إذا استمر المستوى هذا من التدخل، هل يعني ذلك أن الرياض أعادت النظر في استراتيجية الابتعاد عن الحرب اليمنية؟
1: حتى يعني حتى يكون الأمر واضح، الحوثيون بدأوا بقصف السعودية، وبالأمس أعلنت
0: صحيح،
1: وزارة أعلنوا في السعودية
0: كان
1: أنه
0: هناك
1: تم
0: إصابات.
1: استهداف نعم، كان هناك أكثر من 73 إصابة
0: صحيح
1: مدنية في السعودية. الذي يجري أنه الحكومة الشرعية هي التي تقصف، القوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية هي التي تقصف. هناك الآن جبهة على طول الشريط الرابط بين مأرب والجوف، وأيضا هناك تحركات في الضالع. الآن قبل قليل استطاع القوات الشرعية أن تصل إلى معسكر اللبنات وتتعدى معسكر اللبنات. يعني التطورات متسارعة جدا. اليوم بدأ الهجوم في المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لمأرب. هناك قوات قريبة من معسكر ماس التابع، الآن القوات الشرعية وصلت إلى حدود ميزر على قريب معسكر ماس الذي يسيطر عليه الحوثيون.
0: نعم، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أصيب 7 فلسطينيين بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت بناية سكنية وتجمعا للمدنيين ودراجة نارية شمالية قطاع غزة، مع إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي أحدث الهجمات أصيبت طفلة فلسطينية بجروح إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية متعددة الطوابق عقب إنذار بإخلاء مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وفق مصدر طبي. وأضافت المصادر أن غارة بصاروخين استهدفت الطوابق العلوية من بناية في مخيم الشاطئ، ما أحدث دمارا كبيرا فيها وفي المنازل والبنايات المحيطة. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسل تيرت عربي محمد أحمد. محمد، عادت موجة القصف الشديد على العديد من المناطق في قطاع غزة، وهناك تهديدات لمربعات سكنية بالقصف. ما الذي جعل إسرائيل تعود بهذا الزخم في استهداف المربعات السكنية؟
2: يعني محمد، لعل الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يستخدم مساحة قطاع غزة كورقة انتخابية في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، كلما زاد الحديث عن بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية يلجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى مزيد من الضغوطات على سكان قطاع غزة. آخر هذه الضغوطات كانت باستئناف عمليات القصف وعمليات الاستهداف. نتحدث يوم أمس كانت هناك عمليات استهداف لخمسة منازل، إضافة أن اليوم شهد استهداف لثلاثة منازل بعد إخلائها في مخيم الشاطئ وكذلك في مخيم النصيرات وكذلك في المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. عندما نتحدث عن هذه المناطق محمد، نحن نتحدث عن مناطق مكتظة بالسكان، مكتظة بخيام النازحين، وكذلك هي منازل متلاصقة، خيام مزدحمة بالنازحين، وبالتالي أي عملية استهداف أو أي انفجار في تلك المناطق لا يعني دمار البيت المستهدف، وبالتالي الأمر يصل إلى منازل عدة في محيط هذا المكان، وبالتالي موجة نزوح جديدة تلاحق الأهالي في تلك المناطق. نتحدث عن وجود عدد من الإصابات جراء هذه الغارات، وهذا نتيجة تطاير شظايا هذه الانفجارات وركام المنازل إلى مسافات بعيدة جدا، الأمر الذي قد يصيب بعض المواطنين. نتحدث عن عمليتين اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال خلال اليوم. الأولى كانت في مفترق عبد العال بشارع الجلاء، نجم عنها إصابتين. الاغتيال الثاني والاستهداف الثاني كان لمواطن من مدينة رام الله، وهو من الأسرى المبعدين إلى قطاع غزة. كانت طائرات الاحتلال استهدفته على دراجة نارية في منطقة الشيخ عجلين بالمناطق الجنوبية لمدينة غزة، وهو الأسير المبعد إلى غزة فرح حامد من مدينة رام الله، وكان قد أفرج عنه في صفقة شاليط أو ما يعرف بصفقة وفاء الأحرار في عام 2011، وكان يرأس على يعني كان يرأس مركز أحرار للدراسات التاريخية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصاعد من هجماته على قطاع غزة، ما زال يزيد من المضايقات على السكان. بعيدا عن الأوضاع الميدانية، هناك مضايقات إنسانية تجري بشكل يومي على سكان قطاع غزة، من تضييق في إدخال شاحنات المساعدات، تضييق على دخول اللجان والوفود الطبية إلى داخل القطاع، وكذلك التضييق الأكبر على ما يجري على معبر رفح البري من إخراج والسماح بخروج المرضى والمسافرين إلى خارج حدود قطاع غزة لاستكمال بروتوكولات العلاج، في سلسلة من المضايقات الإسرائيلية تجاه سكان قطاع غزة. محمد،
0: شكرا جزيلا لك. محمد أحمد كنت معنا من غزة. ونبقى في غزة، وينضم إلينا من هناك الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد الطناني. أهلا بك سيد أحمد. 7 شهداء وعشرات المصابين في مناطق متفرقة واستهدافات لمربعات سكنية، كيف تقرؤون ما يجري اليوم؟ وهل هناك تغيير في طبيعة العمليات الإسرائيلية؟ وما هو مرد ذلك؟
3: مساء الخير. نعم، يعني هذا السلوك العدواني الإسرائيلي كان سلوكا متوقعا ومقدرا، خصوصا أن هناك تواطؤا وصمتا دوليا حول ما يجري في قطاع غزة. كان معروف أن اليمين الصهيوني وبنيامين نتنياهو على نحو التحديد يستثمر في الدماء الفلسطينية كجزء من دعايته الانتخابية، يتلاعب بكل المشهد الانتخابي الإسرائيلي عبر تصدير الأزمات نحو قطاع غزة وتصدير الأزمات نحو فكرة التصعيد إجمالا في المنطقة. لكن ملف قطاع غزة باعتباره أكثر الملفات حساسية من جانب وأسهل الملفات من جانب آخر، بالتالي هذا التصعيد كان تصعيدا متوقعا، وحاولت القوى الفلسطينية، حاول الجميع أن يرسل نداءات مسبقة إلى المجتمع الدولي حول أن الاحتلال الإسرائيلي يحمل نوايا عدوانية واضحة على القطاع. هذه النوايا هي صحيح أنها ليست انتخابية فقط، وهي تعكس توجها استراتيجيا يهدف بالمعنى الفعلي لتهجير أهل قطاع غزة. بالنسبة لي الأنساق العدوانية والعودة لأشكال جديدة مثل تفجير وتدمير المربعات السكنية، أعتقد أن كل ذلك يأتي ضمن ذات الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي، وهو إعدام أي مقاوم للحياة في قطاع غزة. الاحتلال إذا عدنا في الذاكرة قليلا نفذ عملية خاصة في غرب غزة قبل أيام، وذلك استحداث لنمط عدواني جديد له علاقة باستباحة أمنية كاملة لقطاع غزة، حرك الميليشيات نحو إجراءات وعمليات أمنية في مناطق الخط الأصفر، والآن النسف للمربعات السكنية. كل ذلك يؤدي إلى نتيجة واحدة أساسية، هي أن يمنع أي إمكانية لتعافي القطاع، ووضع المجتمع في قطاع غزة تحت الضغط العسكري الدائم، وإبقاء الإبادة كواقع دائم ومستدام.
0: طيب، عندما نرى هذه الاستهدافات المتكررة ونتحدث عن أن الحكومة الإسرائيلية وتحديدا بنيامين نتنياهو يستثمر في هذه الاستهدافات من أجل الانتخابات القادمة، فعليا ما تأثير ذلك على الشارع الإسرائيلي؟
3: يعني للأسف الاستطلاعات الرأي الإسرائيلية تقول أن غالبية الجمهور الإسرائيلي لا يثق بأنه يمكن أن تصل الأمور في قطاع غزة إلى حل، ومن الأرجح أنه لا يريد الوصول إلى حل. لا زال المجتمع الإسرائيلي يميل نحو اليمينية الدموية تجاه كل المشهد الفلسطيني، لذلك يغازل بنيامين نتنياهو كما تغازل المعارضة الإسرائيلية بالمناسبة هذا الجمهور اليميني الدموي بالمزيد من التصعيد أو التوعد بالمزيد من التصعيد من جهة. من جهة أخرى بالنسبة لبنيامين نتنياهو، الخطير الآن هو العودة لنقاش الفشل في 7 أكتوبر والعودة لنقاش الجدوى من العمليات الحربية التي استمرت على مدار 3 سنوات. بنيامين نتنياهو وعد الجمهور اليميني المتطرف بما يسميه بالنصر المطلق، أي الاستسلام الكامل للمقاومة الفلسطينية والقضاء الكامل على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة. وتحدث وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي هو جزء من القائمة الانتخابية لحزب الليكود بأن الحل هو بالتخلص من أهالي قطاع غزة وفتح مسارات الهجرة عبر البحر وعبر الجو. هذا يعني أن اليمين الصهيوني ما زال ملتزما بالسردية التي تقول يجب إعادة احتلال القطاع بشكل كامل، ويجب التخلص من كل الوجود الفلسطيني في القطاع والذهاب إلى استيطان، لكن استيطان مجاني دون أن يكون هناك أي تواجد فلسطيني على هذا الأرض. لذلك بنيامين نتنياهو يلبي هذا للجمهور اليميني المتطرف، ويراهن أن هذا يمكن أن يجلب له المزيد من المقاعد وأن يجلب له رضا بالمعنى الداخلي، والأهم أن يتلافى عبره النقد والابتزاز وحتى.
0: لكن خارجيا سيد الطناني، إلى أي درجة هذه الاستهدافات وهذا التصعيد من دون سبب الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة يظهر أن إسرائيل لا تلقي بالا لكل الضغوط الخارجية، وخصوصا ما تقوم به بعض الحكومات الغربية الآن من وضع عقوبات على المستوطنات؟
3: يعني بتقديري هي ليست فقط لا تلقي بالا، هي تستثمر حتى مثل هذه العقوبات بإظهار نفسها باعتبارها حكومة تتصدى لمحاولة المجتمع الدولي التدخل في حق إسرائيل بحرية الحركة بين المزدوجين في قطاع غزة، وبنيامين نتنياهو يحاول أن يصدر نفسه بالصورة التقليدية باعتباره رجل العلاقات الخارجية الذي يحافظ على قرار إسرائيل قرارا بعيدا عن الضغوطات، بالتالي هو يستثمر كل ذلك. والمهم بالنسبة لإسرائيل هو الولايات المتحدة وموقف الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يؤثر على المصالح الإسرائيلية والتوازنات الإسرائيلية الداخلية. موقف الولايات المتحدة حتى الآن هو موقف مقدر لما تريده إسرائيل بالمعنى الأمني، ومقدر حتى للحظة السياسية الداخلية لبنيامين نتنياهو. التصريحات التي وردت عن كوتنر والتصريحات التي وردت سابقا حتى عن ميلادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام تؤكد أن هناك تقدير للحاجة الانتخابية لبنيامين نتنياهو وتوفير للغطاء لاستخدام الحاجة الانتخابية في إطار تصعيد العدوان في قطاع غزة. لذلك بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لبنيامين نتنياهو، بالنسبة لحكومة اليمين الصهيونية، هم يعتبروا أن مثل هذه العقوبات، لأنها عقوبات حتى الآن غير جوهرية ولا تمس بالمعنى الفعلي بقدرة إسرائيل على أن يكون لها اقتصاد قوي أو بقدرة إسرائيل حتى على الحركة في العالم، تعتبر أن هذه العقوبات هي مادة يمكن استثمارها أمام جمهور اليمين لتقول أن هذه الحكومة، هذا الائتلاف اليميني ما زال ملتزماً بالتصورات اليمينية التوسعية، حتى لو عانى ذلك أن يكون هناك عقوبات أوروبية على الاستيطان، ويقول أنه
0: نعم
3: متمسك بهذا المنهج الاستيطاني، متمسك بالعدوان في قطاع غزة، متمسك بالإبادة، وهذا سيخدمه بالمعنى الانتخابي. لذلك المطلوب من هذه الدول الأوروبية أن تكون خطواتها أكثر تأثيرا، أن تكون خطواتها موجهة بمعنى مباشر إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن تكون خطوات فيها عقوبات في المعنى الفعلي، وأن تذهب أيضا باتجاه مجلس الأمن لممارسة عقوبات أكثر تأثيرا، وأيضا العودة إلى فكرة قرار مجلس الأمن الذي له علاقة باتفاق وقف إطلاق النار ومدى التزام إسرائيل بهذا القرار.
0: أشكرك شكرا جزيلا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. تعاني المنظومة التعليمية في قطاع غزة ظروفا قاهرة في ظل الحرب المتواصلة على القطاع التي حرمت أكثر من نصف مليون طالب من التعليم للعام الرابع على التوالي بعد أن دمرت الحرب جل المدارس وتحول بعضها الآخر لمراكز للإيواء.
4: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
5: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين 3 سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. وجدت احنا مش ملاقيين الصوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف، يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه، مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
4: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين، تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء، فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
6: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل الأمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
4: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب. عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء، إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت.
7: محمد أحمد 3 عربي قطاع غزة.
0: تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي فرض حصار عسكري مشدد على مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال وإغلاق الطرق والمداخل بالتزامن مع عمليات مداهمة واعتقال وتفتيش طالت عشرات المنازل والمحال التجارية. وأدى الحصار وإجراءات منع الحركة إلى شلل واسع في الحياة اليومية لنحو 80,000 فلسطيني في مخيم شعفاط وعناتة، وأغلقت المحال التجارية ومنع أصحابها من فتحها، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين ومنعتهم من التنقل بصورة طبيعية من المنطقة وإليها. رحبت السلطة الفلسطينية بقرار حظر عدد من الدول الأوروبية شراء البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
8: في وقت يتعاظم فيه غول الاستيطان في الضفة الغربية، تعلن دول أوروبية في مقدمتها بريطانيا وفرنسا حظر شراء واستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية. 12 دولة أوروبية لجأت إلى هذه الخطوة في إطار ما وصفته بإجراءات تهدف إلى حماية خيار حل الدولتين ومواجهة التوسع الاستيطاني المتسارع. القرار لقي ترحيبا فلسطينيا واسعا على مستوى الرئاسة والفصائل، وإن ترافق مع مطالبات باتخاذ مزيد من الإجراءات والعقوبات على إسرائيل بسبب سياساتها الاستيطانية.
9: الموقف البريطاني الفرنسي والدول الأوروبية الأخرى موقف يأتي باتجاه الصحيح، وهو موقف يثمى بالنسبة لنا، ولكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك من خلال الضغط الجدي والحقيقي لثني الاحتلال على مواصلة هذه الجرائم، وخاصة في ظل الولايات المتحدة الأمريكية تتحالف مع استراتيجيين وتحميهم وغبة مساءلته في مجلس الأمن وغيره.
8: خطوة حظر بضائع المستوطنات ليست جديدة كلياً، بل تأتي امتداداً لمسار أوروبي متصاعد في التعامل مع القضية الفلسطينية، بدأ من الاعترافات بالدولة الفلسطينية وصولاً إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الاستيطان. ورغم أهمية الخطوة معنوياً وسياسياً، يرى متابعون أن أثرها الأبرز يتمثل في زيادة عزة إسرائيل دولياً وإظهار حجم القلق الأوروبي من المسار الذي بات يهدد ما تبقى من إمكانية تطبيق حل الدولتين.
10: أعتقد أن تأثير هذه الخطوة سيكون محدود على المستوى الاقتصادي، لكن يؤكد على تعزيز العزلة الدولية لإسرائيل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الهستيريا التي رأيناها في تصريحات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية تؤكد بأن هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الدول الغربية تحديدا لها تأثير واسع.
8: وتأتي هذه التحركات الأوروبية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تطورات متسارعة بتزامن مع تهديدات إسرائيلية بتصعيد العمليات العسكرية واتساع الاستيطان، وصولا إلى تصريحات وخطط تستهدف مستقبل السلطة الفلسطينية نفسها.
11: أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، يقول الفلسطينيون في قرار حظر عدد من الدول الأوروبية التعامل مع بضائع المستوطنات. مستوطنات تتوسع وتلتهم الأرض، فيما الخطوات لوقف المد الاستيطاني بطيئة ولا تصنع الفارق. إبراهيم خلف 3 عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: تجمع ناشطون وحقوقيون في باريس احتجاجا على محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفع المشاركون شعارات تنتقد ما يعتبرونه تقييدا للأصوات الداعمة لفلسطين، وتطالب بحرية التعبير ورفض ازدواجية المعايير.
12: من أمام محكمة باريس يرتفع صوت الشارع الفرنسي دعما لفلسطين، حيث يتجمع نشطاء وحقوقيون بالتزامن مع محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين المتهم بقضية تمجيد الإرهاب على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. أعلام فلسطينية ولافتات وشعارات تملأ المكان، فيما يعبر المحتجون عن رفضهم لما يعتبرونه تضييقا على التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدين أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الشارع الفرنسي، كما يتهمون الحكومة الفرنسية بازدواجية المعايير وباعتماد سياسة الكيل بمكيالين، معتبرين أن السلطات تتشدد مع الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويقول المشاركون إن حضورهم يتجاوز التضامن مع المتهم ليشمل الدفاع عن حرية التعبير وحق مساندة القضية الفلسطينية، ويرفعون رسالتهم إلى الرأي العام وإلى القضاء بأن التضامن مع فلسطين ليس جريمة ولا يجوز أن تتحول القوانين إلى أداة لإسكات الأصوات المنتقدة، كما يطالبون بمعيار واحد في التعامل مع جميع القضايا والمواقف. المشهد هنا

0: اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وتسجيل أضرار فيما لا يقل عن 14 مبنى، كما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدوفيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين وفق عمدة أوديسا. هذا وسقط عدد من الجرحى في عدة هجمات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبرو بيتروفسك.
1: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
2: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
1: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة، امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
3: وقع انفجار. في البداية اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا، كما اهتز المبنى.
1: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام، رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
0: أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة انفجار مخزن لمخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا إلى 14 قتيلا و11 مصابا. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قوى الأمن أغلقت الطريق المؤدية إلى موقع الانفجار، بينما توجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى الموقع للتعامل مع الحريق. وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع إن الحادثة نجمت عن انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب، وأضافت أن وحداتها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين الموقع. زار وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول أشرف سالم زاهر جناح شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء. وكان في استقبال الوزير المصري المدير العام للشركة التركية إلهامي كلش، حيث التقى الجانبان لتقييم منظومة تولغا للدفاع الجوي التي تعد واحدة من أشمل وأحدث المنظومات الدفاعية في العالم والمصممة لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. وأعرب الجانب المصري عن اهتمامه الكبير بهذه المنظومة المتطورة وسط مؤشرات قوية على أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية وإنجازات ملموسة بين مصر وتركيا في مجال التصنيع العسكري والدفاع الجوي.
4: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمة.

0: أنظمتها، ولا نستهدف بهذا التصنيع المشترك تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية فحسب، بل نطمح معا للانطلاق نحو أسواق واعدة في إفريقيا ودول الخليج. وتحقيقا لهذه الرؤية، فقد أسسنا في القاهرة شركة ظفر لتكون المظلة القانونية والاستثمارية التي تدير هذه الشراكات والمشاريع المشتركة وتقودها نحو النجاح.
1: تستضيف مدينة اسطنبول معرض جيتكس للذكاء الصناعي، والذي يقام للمرة الأولى في تركيا، ويشارك في المعرض نحو 350 شركة محلية وعالمية. ويبحث المعرض سبل الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الصناعي إلى جانب العديد من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.
2: بحركاته البهلوانية يجذب هذا الروبوت أنظار زوار معرض جيتكس للذكاء الصناعي في اسطنبول. وهذا الروبوت واحد من منتجات أكثر من 350 شركة تشارك في المعرض الذي يقام لأول مرة في تركيا، ويبحث على مدار يومين استثمارات البنية التحتية للذكاء الصناعي.
3: يستضيف مكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية معرض جيتكس للذكاء الصناعي أول مرة في تركيا، وهناك إقبال كبير عليه. تركيا قامت بقفزات في مجال الذكاء الصناعي كما في مجالات أخرى، واليوم لدى تركيا نحو 1200 شركة نشطة للذكاء الصناعي، وقمنا مؤخرا بإعلان استراتيجية تركيا في هذا المجال.
2: ويجمع المعرض ضمن ندواته وجلساته الحوارية رواد الأعمال والمستثمرين وعمالقة التكنولوجيا بهدف الانفتاح على أسواق جديدة وتطوير التعاون وتقييم فرص الاستثمار.
4: نشارك بمنتجات برمجية في هذا المعرض، وهي منتجات عالمية، ونسعى من خلال مشاركتنا في هذا المعرض إلى فهم السوق ومتطلباته، إلى جانب عرض ما لدينا من منتجات.
5: جايين هون على المعرض عم نشوف شو آخر التطورات الجديدة بالاي اي، إن كان بتركيا ولا بالعالم. المعرض فيه ما شاء الله يعني العديد من الشركات والتقنيات الجديدة عم نطلع عليها، لحتى نكون بصورة أهم التطورات اللي عم تصير.
2: كما يركز المعرض على كيفية تأسيس بنيات تحتية آمنة وقابلة للتوسع وفقا لاحتياجات تركيا، التي تهدف لجذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة في مجالات البنية التحتية للذكاء الصناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.
6: يزداد الاهتمام العالمي بالذكاء الصناعي وتزداد استخداماته، وهنا في معرض جيتكس باسطنبول تحدد تركيا بوصلتها في هذا المجال. لا يقتصر الأمر على الاهتمام به، بل يمتد إلى توطينه وجذب رواده محليا وعالميا. سربا سليمان، تلت عربي، اسطنبول.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، والحرس الثوري يضرب قاعدة في الأردن، ومدمرتين إيرانيتين. الجيش اليمني يعلن استعادة سيطرته على مناطق غربية تعز، ويدمر مواقع تابعة للحوثيين في مأرب والجوف والضالع ولحج. قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا، وتأهب في كييف عقب قصف مكثف للعاصمة لليوم الثاني. ختام النشرة، في أمان الله.
7: خلف كل رقم قصة،
8: وخلف كل قرار تأثير.
7: أسواق تتحرك،
8: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
7: من الأسواق إلى الطاقة،
8: ومن المال إلى التكنولوجيا،
7: ومن القرار الاقتصادي
8: إلى تفاصيل حياتنا.
7: نقرأ ما يحدث،
8: ونفهم لماذا يحدث،
7: ونكشف إلى أين يتجه،
8: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
7: إنه واقعنا
8: ومستقبلنا.
7: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

معبد ثقافي فريد من نوعه يعرض الثراء الأثري لمدينة بولو وما حولها، وصرح ثقافي يحافظ على آثار العديد من العصور والحضارات، بدءاً من العصر الحجري الحديث إلى العصر البرونزي، وبدءاً من الفريجيين وصولاً إلى الأورارتيين. أولى خطوات إنشاء متحف بولو انطلقت عام 1975، وبعد اكتمال أعمال الإنشاء والتنظيم التي استغرقت 6 سنوات، فتح المتحف أبوابه عام 1981. تعرض متحف بولو لخراب كبير إثر زلزال عام 1999، لكن تم ترميم المتحف وعاد عام 2006 ليستقبل الزوار من جديد. يتكون متحف بولو من قسمين مختلفين، قسم الآثار وقسم الإثنوغرافيا. يضم المتحف أكثر من 3300 قطعة أثرية، إلى جانب ما يزيد على 1500 قطعة من التراث الإثنوغرافي. من أبرز الأعمال في متحف بولو هو رأس تمثال يعود تاريخه إلى العصر الأنطوني. هذا التمثال الذي نحت على قطعة واحدة من الرخام البلوري يبهر العيون بتفاصيله وحرفيته الدقيقة. وجه التمثال الأملس البراق يشير إلى أنه نحت ليوضع في مقدس في كلاديوبوليس بحسب دراسات وتحليلات للباحثين التاريخيين لهذا التمثال. أما نحت مقلة عيون التمثال بشكل عميق جداً فيشير إلى فرضية وضع الأحجار الكريمة في مقلة العيون في تلك الفترة من التاريخ القديم. أحد الآثار المهمة الأخرى في متحف بولو والتي تعود إلى الإمبراطورية الرومانية هو التمثال النصفي الرخامي لأنطونينوس بيوس أحد أباطرة الرومان، والذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، وهو تخليد للإمبراطور الذي نقل الدولة الرومانية إلى مستويات عالية من الرفاهية والازدهار. يحمل تمثال الإمبراطور الروماني أنطونينوس بيوس على صدره درعاً يصور شخصية أسطورية، وهو التمثال الوحيد لشخصية بمستوى إمبراطور في متحف بولو. ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف

تمثال نصفي لهيرمس الذي يعود هو الآخر إلى العصر الروماني. وحسب الأساطير اليونانية فإن هيرمس هو ابن زيوس أبو الآلهة ومانيا ورسول زيوس، حيث يلفت التمثال النصفي الأنظار بمظهره الحكيم والغامض. يشكل هذا الأثر المبهر واحداً من قامات فن النحت الروماني الجميل بحرفيته الناجعة وتركيبته الساحرة، ويحمل في الوقت ذاته أهمية من حيث امتلاكه جميع سمات العصر القديم. كما يعتبر نصب المصارع الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي أحد المعروضات الفريدة في متحف بولو. عثر على هذا الأثر في تيبيجيك ثم نقل إلى هذا المتحف، والذي وجد عليه نقوش سجل انتصارات المصارعين الرومان. الآثار الثقافية هي رسائل حب وغرام مكتوبة من الماضي إلى المستقبل. كل أثر من هذه الآثار يوفر الاتصال بين الحضارات، ويذكر الإنسان بإنسانيته الحقيقية، ويجعلنا نشعر بعواطفنا العالمية الجامعة، تماماً كما تفعل الآثار الفنية الفريدة في صالات متحف بولو.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّدنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونبعثونها الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: معكم ماي ريدان، وسأتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. قالت القوات الحكومية اليمنية في تعز إنها استعادت السيطرة على عدد من المناطق غربي المحافظة، وأشارت القوات الحكومية في بيان إلى أنها حققت تقدما ميدانيا غربي تعز، منوهة بأنها تهدف لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز وميناء المخ الساحلي. كما أعلنت إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع قوات درع الوطن لتحرير مناطق في جبهة الكتحة غربي تعز. هذا وشهدت جبهة القتال في عدة محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين قوات الحكومة وجماعة الحوثي، بينما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. وفي مأرب شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتعزيزات ومواقع للحوثيين في الكسارة والمشجح، واستهدف قصف مدفعي مواقع للجماعة شمال وغرب وجنوب المحافظة. كما أفادت مصادر عسكرية بشن غارات على مديرية خب والشعف ومعسكر اللبنات في الجوف. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي في جبهة مريس بالضالع. إلى ذلك، أعلن الحوثيون شن سلاح الجو السعودي أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة. وجاء إعلان الجماعة غدا هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. ونتابع التطورات من مأرب مع مراسلنا خليل المليكي. أهلا بك خليل. إذن المعارك بدأت فعليا وهي في عدة مناطق، كيف يمكن وصف سيرها حتى هذه الساعة؟
1: نعم مايا، التصعيد على أشدته في جبهات عدة من اليمن، توسع رقعة العمليات العسكرية. اليوم نتحدث عن محافظة الجوف وقوات المنطقة العسكرية السادسة التي قالت أنها تتجه نحو مدينة الحزم وهي عاصمة محافظة الجوف، وأنها تقدمت وأخذت حمة المصارية وكذلك دحيضة، وكذلك أخذت طريق ترابي رابط أو ساتر ترابي كان تتحصن به جماعة الحوثي باتجاه معسكر اللبنات، ما يزيد عن 20 كيلو متر في تلك المنطقة. أما هنا في محافظة مأرب فشهدت جبهات جنوب محافظة مأرب اشتباكات عنيفة منذ الفجر. الاشتباكات دارت ذلك في العكد، وكذلك هذه الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة. تقول قوات المنطقة العسكرية الثالثة أنها حققت تقدما في هذا المحور وأمنت مناطق تهاجم الحكومية شمال. قدمت قوات من الجيش هناك من المنطقة العسكرية السابعة، يقول مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السابعة أنهم قاموا بعملية التفاف على جماعة الحوثي وحققوا انتصارات حسب المصدر العسكري. أما في تعز التي تشهد ربما اشتباكات عنيفة على أكثر من محور، المحور الشرقي وكذلك غرب تعز، تقول قوات الجيش الوطني في محور تعز أن قواتها استعادت مناطق في جبهة الكدحة التي تعتبر الأهم خلال هذه الفترة، نظرا لأنها ترتبط بميناء المخا ومنطقة المخا والساحل، وكذلك في مقبنة، وكذلك في البرح. تقول قوات الجيش أنها حققت تقدمات وأن طيران الجيش اليمني قام بقصف مواقع للحوثيين. في الوازعية كذلك غربي تعز لا تزال الاشتباكات حتى اللحظة لليوم الثالث على التوالي هذه الاشتباكات تحاول من خلالها جماعة الحوثي السيطرة على هذه المديرية الاستراتيجية ومن ثم

0: انتقال إلى ذباب المنطقة الساحلية. إذا نحن أمام تصعيد كبير وتتسع رقعة الاشتباكات على أكثر من محور، ربما في الساعات القادمة نرى شيئا جديدا ونرى معركة جديدة في منطقة أخرى.
1: نعم، شكرا لك من مأرب خليل المليكي. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سنتكوم في بيان نشر على موقع إكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية ووصلت دوريتها دون وقوع أي إصابات. وقالت إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق أخرى. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي للتلفزيون الرسمي إن المنطقة تبدأ تقريبا من جهة تشبهار وتشمل جزءا من بحر عمان وجزءا آخر من بحر العرب. وأضاف أن أي سفينة تدخل المنطقة دون تنسيق ستتعرض لإجراءات عقابية تشمل حرمانها من خدمات الملاحة. وأيضا نتابع التفاصيل من طهران مع مراسلنا سامي برهوم، ومن واشنطن مع رؤوف الجربي. أبدأ معك إذا سامي، ومزيد من التفاصيل حول المنطقة الجديدة التي أعلنت إيران حظر مرور السفن عبرها.
2: في الواقع يمكن القول مايا بأن القيادة الإيرانية تحاول الآن فرض قواعد اشتباك جديدة بالقرب من مضيق هرمز، وهذا يأتي في سياق التصعيد المتدحرج بين واشنطن وطهران. نبدأ بما بات الآن معروفا. تقول القيادة المركزية الأمريكية إن الناقلة ستقابل بالناقلة. ماذا ترد طهران؟ تقول إن الناقلة ستقابل ب20 ناقلة وهدفا أمريكيا في المنطقة. الحرس الثوري الإيراني يترجم هذه التهديدات إلى بعض من العمليات العسكرية التي كانت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية باستهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز وبعض المنظومة الرادار الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز، وبعض ناقلات النفط التي حاولت أن تدخل من الممرات البحرية هناك دون إذن مسبق من قبل إيران. بل تعدى ذلك إلى ضرب بعض القواعد الأمريكية وفق المزاعم الإيرانية في الأردن، وهذا جاء في تصريح من الخارجية الإيرانية التي تقول إن الهجمات الإيرانية تأتي كرد فعل على ما تقوم به واشنطن من استهداف ناقلات نفط إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. بما لا شك فيه، حالة التصعيد الآن التي تجري هناك دفعت طهران على ضوء العقوبات الاقتصادية المشددة والحصار البحري إلى محاولة فرض واقع جديد هو قائم كإجابة على السؤال الذي طرحته مايا بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يدرس الآن فرض مناطق حظر بحري جديدة خارج نطاق مضيق هرمز أقرب إلى منطقة خط بحر العرب وصولا إلى خط الحصار الأمريكي. يقولون إنهم يستطيعون أن يعملوا وفق خطة تكتيكية التفافية على الحصار الذي تفرض الولايات المتحدة والذي يلقي بظلاله هنا على الشارع الإيراني في ظل التضخم، انهيار في عملة الريال الإيراني، صعوبات في توفير بعض الأمور الأساسية. لكن رغم ذلك واضح أن الموقف الرسمي والعسكري الإيراني يتراكم في أمرين. أولا أن الحرس الثوري يقول إن التصعيد سيقابل بالتصعيد، والمطلوب للذهاب إلى الدفع في المفاوضات مع واشنطن هو ابتعاد الولايات المتحدة عن الطموحات الإيرانية فيما يتعلق بملف الصواريخ وأيضا الملف النووي، وبالتالي المسار التفاوضي ما زال يصطدم بالتعقيدات والتصريحات المتبادلة. وعلى الأرض هناك هجمات الناقلة بالناقلة والتصعيد يصل إلى بعض القواعد الأمريكية في المنطقة، وبالتالي التصعيد عند مضيق هرمز ما زال مستمرا. وهنا في الشارع نحن الآن في العاصمة الإيرانية طهران، المواطنين يحاولون أن يتأقلموا مع الواقع اليومي، يستمعون الأصداء التي تأتي من مضيق هرمز وينتظرون شكل العقوبات كيف يمكن أن تؤثر على حياتهم في الأسابيع المقبلة.
1: نعم سامي، شكرا.
2: باعتبار أن واشنطن تحاول أن تفرض قبضة عسكرية واقتصادية مشددة خاصة بفرض الحصار البحري المستمر باتجاه المدن الإيرانية مايا.
1: شكرا لك سامي برهوم. دعني أنتقل من عندك إلى رؤوف جربي من واشنطن لنطلع معك رؤوف كيف تتابع واشنطن كل ذلك، وأيضا كيف تتابع توسع ربما رقعة التصعيد في المنطقة بشكل عام.
3: مايا، الولايات المتحدة تحاول تحجيم صورة هذا التصعيد ووضعه في نقاط فعل ورد الفعل واستهدافات مضادة تقوم بها القيادة المركزية الأمريكية ردا على محاولات إيرانية لاستهداف ناقلات النفط وأيضا السفن بحرية أمريكية في المنطقة. أحدث بيانات المركزية سنتكوم تقول بأن تنفي فيها ما قالت بأنه ادعاء إيراني، ادعاء الحرس الثوري الإيراني باستهداف مدمرتين أو سفينتين حربيتين في مضيق هرمز. قالت بأن هذا الادعاء غير صحيح تماما، العكس من ذلك هو الذي يحدث. وقالت بأنه طوال هذا الأسبوع دمرت واستهدفت القيادة المركزية 10 ناقلات نفط وسفن بحرية تجارية إيرانية على مدار هذا الأسبوع ردا على هذه المحاولات الإيرانية. طبعا هذا يتقاطع أيضا مع أحدث تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال مساء أمس بأن أي محاولة لإيران باستهداف أو محاولة استهداف أي سفينة أمريكية في المنطقة أو حتى سفينة تجارية أخرى ناقلة للنفط سيقابل بتدمير ناقلات النفط الإيرانية، وهذا هو ما يحدث. طبعا هذا يلتقي أيضا ترامب الذي أشار إلى أن إيران تنهزم فعليا وبأن أيام هذا النظام باتت معدودة في ظل إحكام قبضة الحصار وقبضة العقوبات المتلاحقة. ما يمكن الآن فهمه هو أنه تكريس لآلية رد أمريكية واضحة تقوم على استهداف ناقلة النفط الإيرانية في محاولة منها لكبح جماح إيران عن أي استهدافات، وبأنها لا تريد هذا التصعيد. في حتى في الأيام الأخيرة كان هناك حديث في كل مرة عن أن الرد الأمريكي سيكون كبيرا، لكن تبقى أو يبقى حصر هذا الرد في استهداف ناقلات النفط يفهم على أنه محاولة أمريكية لعدم إخراج هذا التصعيد من دائرته الضيقة إلى دائرة أكبر، خصوصا بعد الهجمات المكثفة التي تقوم بها إيران على قواعد أمريكية في الأردن بالخصوص، والتي تنفي في ذلك القنوات الأمريكية أن يكون أي صاروخ قد أصاب هدفه، وتقول بأنه يتم إحباط وإسقاط جميع هذه الصواريخ المتوجهة إلى القواعد الأمريكية في المنطقة. بالتالي حتى آخر استهداف الذي أشارت إليه سنتكوم والذي يقع بالقرب من جزيرة خرج هو رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة قادرة على تصعيد هذا الحصار وهذا الضرب المتجدد مرة أخرى في هذا الأسبوع، لكنها تكتفي فقط بإرسال إشارات تريد من خلالها أن تنقل رسالة إلى.
1: نعم رؤوف، شكرا.
4: حصار أو من خلال أيضا ضرب شريان تصدير النفط الرئيسي في جزيرة خارج مايا.
1: شكرا لك من واشنطن رؤوف جربي. أصيب 7 فلسطينيين بينهم طفلان بهجمات إسرائيلية استهدفت بناية سكنية وتجمع مدنيين ودراجة نارية شمال قطاع غزة، وبإطلاق النار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أما في أحدث الهجمات فأصيبت طفلة فلسطينية بجروح إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية متعددة الطوابق عقب إنذار بإخلاء مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وفق مصدر طبي. وأضافت المصادر أن غارة بصاروخين استهدفت الطوابق العلوية من بناية في مخيم الشاطئ، ما أحدث دمارا كبيرا فيها وفي المنازل والبناية المحيطة. المزيد أيضا نتابعه مع مراسلنا محمد أحمد. أهلا بك محمد، ما الذي يمكن أن تضيفه حول تطورات هذه الساعة؟
5: مايا، ما أضيفه حول تطورات الساعات الأخيرة هو ما تم الإعلان عنه من استشهاد الأسير المحرر فرح حامد جراء قيام طائرات الاحتلال باستهدافه على دراجته النارية في منطقة النابلسي على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. الأسير المحرر فرح حامد هو من سكان الضفة الغربية بالتحديد منطقة سلواد بمدينة رام الله، وكان قد أبعد على قطاع غزة بعد صفقة التبادل في العام 2011 فيما كان يعرف بصفقة وفاء الأحرار.

0: ارتباد الشاليط. جيش الاحتلال استهدف هذا الأسير المحرر على شارع الرشيد، وكانت هناك إصابة ثانية في ذات الاستهداف. جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم شن ثلاث غارات وثلاث عمليات استهداف لمنازل المواطنين، وكذلك استهدف أو قام بعمليتين اغتيال واستهداف لمواطنين. الأولى كانت في منطقة شارع الجلاء وسط مدينة غزة، نقل على إثرها إصابتين، وكذلك الغارة الثانية والذي ذكرناها والتي استشهد فيها الأسير المحرر. كذلك طائرات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين في منطقة مخيم الشاطئ وفي مخيم النصيرات، وكذلك في منطقة خان يونس جنوب القطاع. عمليات الاستهداف لتلك المنازل جرت بعد نصف ساعة من طلب إخلاء المنازل، وهذا الأمر الذي يعني لا يعطي الوقت الكثير للسكان والنازحين حول في محيط المكان المستهدف للابتعاد كثيرا عن مكان الاستهداف. عندما نتحدث عن استهداف منزل في مخيم الشاطئ على سبيل المثال، فنحن نتحدث عن ضرر لا يصيب المنزل المستهدف بشكل خاص، وإنما تصل آثار هذا الضرر وهذا الاستهداف إلى مئات المنازل المجاورة، كون المنطقة مكتظة بالسكان، مكتظة بالنازحين وخيام النازحين ومنازل متلاصقة. نتحدث عن عشرات الأسر التي ستبيت ليلتها في العراء أو ستبحث عن مكان جديد تنزح إليه بعد سلسلة من عمليات النزوح التي شهدها سكان القطاع منذ بداية الحرب على قطاع غزة. آليات الاحتلال لا تتوقف أيضا في من داخل المناطق الصفراء عن إطلاق النار اتجاه خيام النازحين. كل يوم هناك تسجيل لعمليات لإصابات وعمليات استهداف وعمليات إطلاق نار. منذ صباح اليوم سجلت إصابات في مناطق خان يونس وكذلك في منطقة جباليا البلد، بالتحديد داخل مخيم حلاوة. الآليات والرافعات المتمركزة داخل حدود المنطقة الصفراء تستهدف كل من يحاول التحرك أو تستهدف خيام النازحين داخل المناطق الآمنة. هذه المناطق التي باتت تضيق أكثر وأكثر على الفلسطينيين والنازحين داخل قطاع غزة، كون أن المنطقة الصفراء كان من المفترض أن تكون 53% من مساحة قطاع غزة، على أن ينسحب الجيش من هذه المنطقة مع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. لكن ما يجري على الأرض مايا هو عملية توسعة لتلك المنطقة حتى باتت على مشارف 70% من مساحة قطاع غزة. بالتالي السكان باتوا في منطقة شريط ساحلي ضيق في المناطق الغربية من القطاع. كل الإصابات أو عفوا كل الاستهدافات وإطلاق النار يصل إلى كل المساحات من هذه الأماكن، فبالتالي كل سكان قطاع غزة الآن باتوا تحت مرمى نيران آليات الاحتلال والرافعات داخل المناطق الصفراء مايا.
1: شكرا جزيلا لك محمد أحمد. أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا انفجار مخزن لمخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة بريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا إلى 14 قتيلا و11 مصابا. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار، بينما توجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى الموقع للتعامل مع الحريق. وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع أن الحادثة نجمت عن انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب، وأضافت أن وحداتها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين الموقع. من دمشق ينضم إلينا محمد سباعي. أهلا بك محمد، هل حصيلة الضحايا نهائية وماذا تكشف من تفاصيل إضافية حول هذا الحريق؟
2: نعم مايا، بحسب طبعا الدفاع المدني السوري قال أن حصيلة القتلى التي بلغت 14 شخصا وأيضا أكثر من 11 شخصا أيضا أصيب بجروح هي حصيلة غير نهائية للانفجار الذي وقع على الطريق الدولي ما بين سرمدة وإدلب. طبعا هذا الطريق هو من أكثر الطرقات حيوية في الشمال السوري، وأيضا أغلق هذا الطريق بعد الانفجار، وأيضا هذا الطريق كان يستخدم لنقل البضائع والترانزيت وما يزال مغلقا حتى هذه اللحظة لانتهاء أعمال فرق الدفاع المدني السوري وأيضا الفرق الطبية والفرق الأمنية في موقع الانفجار. الفرق الإسعافية والدفاع المدني السوري ما يزالون يبحثون عن طبعا عالقين تحت الأنقاض، وحتى أيضا بقايا بقايا الإصابات في المواقع المحيطة في موقع الانفجار. نتحدث مايا أن طبعا وزارة الدفاع السورية عبر إدارة الإعلام والاتصال قالت بأن طبعا الانفجار نجم في المنطقة الواقعة ما بين سرمدة وإدلب، وهو مخزن لجمع الأسلحة في المنطقة. هذه الأسلحة التي كانت طبعا قد أخذتها من مدنيين وأيضا أخذتها من فصائل عسكرية سابقة ضمن سوريا. طبعا هذه الأسلحة كانت تجمع في هذا المخزن ليتم نقلها إلى مخازن نظامية تابعة لوزارة الدفاع السورية، إلا أن حتى هذه اللحظة لم يتم معرفة السبب الرئيسي وراء هذا الانفجار، إن كان بأعمال تخريبية أو إن كان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو سوء للتخزين. نتحدث أن طبعا هذا المخزن يحتوي على أسلحة متنوعة وأيضا مخلفات حرب وأيضا قذائف في هذا المخزن المؤقت، وأيضا تم إفراغ المنطقة المحيطة في موقع الانفجار من السكان وأيضا القوات الأمنية بوزارة الداخلية السورية، وأيضا وزارة الدفاع السورية قاموا بتطويق المكان، وأيضا بدأت التحريات حول هذا الانفجار لمعرفة ملابسات، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تصريح رسمي من قبل وزارة الدفاع السورية حول سبب هذا الانفجار، وأيضا سبب طبعا الذي أدى إلى طبعا الانفجار الذي خلف قتلى وجرحى.
1: شكرا لك من دمشق محمد السباعي. قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف، وأعلنت السلطات حالة التأهب في كييف استعدادا لضربات جديدة بعد هجوم واسع شنته القوات الروسية، وأكدت اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وتسجيل أضرار فيما لا يقل عن 14 مبنى. كما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين وفق عمدة أوديسا، كما سقط عدة جرحى في عدة هجمات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبرو بتروفسك. بالمقابل قتل 4 أشخاص بينهم طفل في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مدينة نوفوريسك جنوبي روسيا، وبحسب السلطات المحلية أصيب في الهجوم الأوكراني نحو 30 شخصا، كما اندلعت حرائق واسعة عقب الهجوم وسقط حطام طائرات مسيرة داخل مواقع شركات وبالقرب من مبنى سكني دون إعلان إصابات. هذا وتتعرض نوفوريسك بشكل متكرر لضربات أوكرانية لكونها منفذا رئيسيا لصادرات روسيا من النفط والمنتجات والحبوب وغيرها من السلاح. دعونا نطلع أيضا على المزيد من التفاصيل من كييف مع مراسلنا صفوان جولاق. إذن أهلا بك صفوان، ماذا يقول لنا هذا التصعيد عن جولة المفاوضات أو جولة الوساطة التي رعتها الولايات المتحدة مؤخرا؟
3: يبدو أن جولة المفاوضات هذه وضعت جانبا، وأن الكلمة الآن لقوة السلاح، لقوة عمليات القصف البعيدة عن الجبهات، ولقوة الهجمات التي تشنها روسيا، والعمليات الدفاعية التي تقوم بها أوكرانيا. وعلى هذا تدل الأرقام تلك المتعلقة بعدد المسيرات والصواريخ وعدد الانفجارات والمدن والمقاطعات المستهدفة، وأخرى تتعلق بعدد الهجمات التي شنت خلال يوم واحد فقط على مختلف الجبهات وعدد القتلى سواء من الجانب الأوكراني وفق ما يعلن الجانب الروسي أو وفق من الجانب الروسي وفق ما يعلن الجانب الأوكراني. إذا ما تحدثنا عن العاصمة الأوكرانية كييف، وبها أبدأ عمليات القصف بعيدة المدى، هوجمت العاصمة كمدينة عدة مرات فقط خلال ساعات هذا اليوم، والقصف طالها بالمسيرات النفاثة، أصاب مبنيين سكنيين في الأحياء الشرقية وأدى ذلك إلى مقتل امرأة وإصابة عدد آخرين من السكان المدنيين وفق ما تؤكد بلدية كييف. وفي ضواحي كييف استهدفت 6 تجمعات سكنية، هي عمليا جميع التجمعات السكنية المحيطة بكييف سواء بروفاري أو بريسبل في الشرق من العاصمة، بوتشا وإربين في شمال غرب العاصمة، وفاستيف وبيلتسيركف وبوخف في جنوبي وغربي وجنوبي شرق العاصمة الأوكرانية كييف، وأدى ذلك أيضا إلى أضرار مادية كبيرة.

0: كبيرة لحقت بالسكك الحديدية بمستودعات التخزين وأدت أيضا إلى سقوط عدد من المصابين وفق الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف. هجمت مدينة ميكولايف في الجنوب، هجمت فيها مواقع للبنية التحتية الحيوية، وأيضا هجمت فيها مواقع لوجستية تابعة لشركات شحن وبريد. ولليوم الثاني على التوالي تتحدث الإدارة العسكرية هناك عن اختفاء إمدادات الكهرباء وبشكل كامل عن مقاطعة ميكولايف، عن مدينة ميكولايف عاصمة المقاطعة، وأيضا عن أجزاء متفرقة من مقاطعة ومدينة خرسون المجاورة. هجمت أوديسا في الجنوب، أصيبت فيها عدة مباني سكنية، وأيضا هجمت بلدة في مقاطعة تشيركاسي جنوب العاصمة الأوكرانية كييف، وأدى ذلك أيضا إلى سقوط مصابين على الأقل. هجمت مدينة كراماتورسك، وهنا الحديث عن مدينة رئيسية في مقاطعة دونيتسك التي يسعى الروس حثيثا للسيطرة على ما تبقى من مدن رئيسية فيها، وأدى ذلك إلى أضرار مادية كبيرة لحقت بعدد من المباني السكنية وسقوط عدد من المصابين. وأيضا هجمت مدينة دنيبرو عدة مرات خلال ساعات هذا اليوم، هجم قطار يصل بين دنيبرو وكييف، وأكد الأوكرانيون هنا أنه ليس قطار شحن أو قطار نقل للذخيرة، وإنما قطار مدني ينقل الركاب. ولكن لحسن الحظ وفق ما تقول الإدارة العسكرية في دنيبروبتروفسك أن الهجوم طال القاطرة وليس العربات التي كانت مليئة بالركاب، ولذلك لم يؤدي الأمر إلى كثير من الإصابات مع حدوث بعضها. على الجبهات الأرقام تشير إلى ارتفاع وسيرة هذه الهجمات، 263 هجوما شنها الروس خلال يوم واحد، وهذا الرقم يزيد بنحو 40 عملية هجوم عن فقط تلك الأرقام التي تم الإعلان عنها يوم الأمس. في إطار عملية الصد يتحدث الأوكرانيون عن مقتل وإصابة 1480 جنديا روسيا بين قتيل وجريح، وبشكل عام يؤكدون وللمرة الأولى منذ عدة شهور على أن حصيلة الخسائر لدى روسيا بلغت منذ بداية الحرب 1.5 مليون جندي، أي ما يفوق عدد خسائر روسيا خلال الحرب العالمية الثانية، ما يفوق عدد خسائرها في حرب أفغانستان 10 مرات، وما يفوق عدد الخسائر الروسية بين الجنود أكثر من 100 مرة خلال الحربين في الشيشان. وبالتالي الكلمة للعمليات الهجومية، للعمليات الدفاعية، والحصيلة والأرقام المعلنة تشير إلى ارتفاع وسيرة الحرب رغم أي حديث آخر عن مفاوضات أو حتى إمكانية إجراء هذه المفاوضات.
1: أشكرك من كييف مراسلنا صفوان جولاق. هذه كانت الجولة الإخبارية مع مراسلية RT حول أبرز مستجدات الساعة. إلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. برميل برنت يخترق حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ يوليو الماضي بعد ضربة أمريكية لناقلات إيرانية في الخليج. نزيف الريال المستمر يضغط بقوة على الاقتصاد الإيراني مع تشديد الحصار الأمريكي.

0: اخترقت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الحاجز النفسي البالغ 100 دولار للبرميل في تداولات ثالث جلسات الأسبوع مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك بعد ضربة أمريكية استهدفت 5 ناقلات إيرانية في الخليج، ما فاقم مخاوف المتعاملين من اضطراب أكبر في أسواق الطاقة العالمية والممرات الملاحية الحيوية. وبينما توقعت مؤسسات مالية كبرى اشتعال أسعار النفط فوق 100 دولار، تسجل الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية تآكلا تاريخيا في الوقت الذي أبقى فيه تحالف أوبك وشركائها على خطط الإنتاج دون تغيير.
1: جرس إنذار جديد تدقه كبرى المؤسسات المالية العالمية، إذ تتصاعد التحذيرات من موجة صعود قاسية في أسواق الخام. بنك جولدمان ساكس يرجح إمكانية قفزة الأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل في وقت قرر فيه تحالف أوبك وشركائها الإبقاء على حصص الإنتاج دون تعديل لشهر أكتوبر المقبل، مما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي نقص في المعروض. بؤرة القلق الكبرى تتركز في مضيق هرمز، فمع استمرار الاضطرابات التي تعرقل تدفقات الشحن، رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لمتوسط خام برنت إلى 83 دولارا في النصف الثاني من العام الجاري وإلى 75 دولارا العام المقبل، مرجحا أن تتراوح الأسعار بين 95 و120 دولارا إن استمر التوتر حتى نهاية العام، ومحذرا من وصولها إلى 150 دولارا في حال تضررت البنية التحتية للطاقة بشكل واسع. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، تفقد واشنطن واحدا من أهم خطوط دفاعها، إذ تكشف بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 285 مليونا و400 ألف برميل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر من عام 1982 بعد سحب أكثر من 19 مليون برميل في أغسطس الماضي ضمن خطة دولية منسقة للحد من تداعيات أزمة الشرق الأوسط. بين شلل الممرات البحرية ونفاذ خيارات التهدئة في سوق الإمدادات، يقف العالم أمام فاتورة طاقة متضخمة تنذر بعودة موجات التضخم، وتضع البنوك المركزية والأسواق المالية أمام اختبار اقتصادي هو الأكثر تعقيداً منذ عقود.
0: للنقاش معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز الدكتور مصطفى البزرقان. أهلا بكم دكتور مصطفى معنا. تستهدف إيران سفنا عسكرية أمريكية فتقفز أسعار النفط وتوقعاتها، تضرب الولايات المتحدة ناقلات إيرانية فتتجدد المخاوف في الأسواق. كيف يمكن تفسير هذه الحساسية الكبيرة في أسواق النفط تجاه أي حادث عسكري في المنطقة؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهدات ومشاهدي قناة تي آر تي عربية الدولية. طبعا هذا التراشق في العمليات الحربية وعمليات القصف والقصف المعاكس، هذا جميعه يؤثر على أسواق النفط. لماذا؟ لأنه حينما تقصف ناقلة إيرانية بمعنى أنه على وجهة المستقبل سيكون هناك شحة في النفط الإيراني حتى إن رفعت العقوبات وفتح مضيق هرمز. هذه نقطة، حينما يتم قصف وخلال هذا اليوم كان هناك

0: هناك تصريح ننتظر أنه تأكيده أنه إيران جوابا على قصف 5 ناقلات نفط إيرانية في الموانئ الإيرانية. تم قصف 8 ناقلات نفط قريب على يعني ممر مضيق هرمز بالقرب من سلطنة عمان. هذه إن تمت فسنشهد مواصلة لارتفاع أسعار النفط. أسعار النفط التي تجاوزت $100، وهذه لم يحصل منذ 24 من شهر يوليو الماضي. هناك أيضا نقطة أساسية وهي أنه نفط ويست تكساس ارتفع لأول أعلى مستوى منذ 3 أشهر، تجاوز $95. هذا يجعل أنه القلق والحذر تسيطر على أسواق النفط وعلى أسعار النفط وما يتعلق بذلك بالاقتصادات العالمية التي أصبحت الآن مهددة بالركود التضخمي، وهذه أسوأ أنواع الركود.
1: إذن ترون دكتور مصطفى أن التسعير الحالي فوق $100 تسعير مؤقت أم أنه يرتبط بالمدى الطويل؟
0: هنا سؤالك، هل هو المؤقت، هل هو أيام أسابيع أم هو أشهر أم هو على المدى الطويل سنوات؟ أنا أعتقد أنه هذه الحالة، العامل الجيوسياسي الذي يؤثر على أسواق النفط، ليس بسبب تصاعد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن بسبب أنه ابتعاد احتمال افتتاح مضيق هرمز. كان هناك تصريحات للنظام الإيراني قبل 2 أو 3 أيام أنه على وشك وجود اتفاق لمرور آمن عبر مضيق هرمز بين إيران وبين سلطنة عمان، لم يتحقق ذلك شيء. هذا الذي يجعل أنه الأسواق الآن تسعر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، ولذلك شاهدنا هذه القفزة وقد تستمر في هذا المستوى من الأسعار.
1: نعم، على أرض الواقع دكتور مصطفى الأسعار لا تزال تتحرك منذ بدء الحرب غالبا في نطاق $80 إلى $100 للبرميل، رغم الحديث مرارا والتوقعات المتكررة عن سيناريوهات للانفجار السعري. كيف يمكن فهم هذه المقارنة؟
0: سؤال مهم، دعني أوضح، هناك مجالين لتوضيح هذا السؤال المهم. أولا، الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز تمكنت نسبيا من إيجاد بدائل. بالنسبة للمملكة العربية السعودية أوجدت ميناء ينبع، وبالتالي صدرت أكثر من 5 مليون برميل. الإمارات عبر ميناء الفجيرة بحدود 1 مليون برميل. النفط العماني 700 ألف برميل. هناك خط سوميد بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. هذه جميعها يعني استخدمت هذه الصادرات لتهدئة الأسواق، رغم أنه العراق و الكويت كان هناك مشكلة ولم يتمكن من تصديرها إلا خلال الأسابيع الماضية. هذا من جانب. من جانب آخر، الولايات المتحدة الأمريكية استغلت هذا الوضع، ولذلك شهدنا ارتفاع في إنتاج النفط الأمريكي قاربة من 14 مليون برميل. هناك أيضا نقطة أخرى، ارتفاع صادرات النفط الخام الأمريكية تجاوزت 7 مليون برميل. هذا الذي يجعل أنه شركات النفط الأمريكية طبعا تبحث عن أرباح، ولذلك تم تصدير كميات من الديزل، النفط الخام، الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الأوروبية وحتى إلى الأسواق الآسيوية. وهذا الذي يجعل الرئيس ترامب في ورطة إن صح التعبير. لماذا؟ لأن هذا يؤثر على أسعار الوقود التي وعد المواطن الأمريكي أنه ستتدنى دون $3 للجالون النفط و$4 للديزل، وهذا لم يحصل.
1: بالفعل دكتور مصطفى، ترامب يقول إن هرمز لم يعد بأهميته السابقة وأن هناك بدائل لنقل النفط، لكن الأسعار والتوقعات لا تشير إلى ذلك. هل تعتقدون أن العالم بالفعل قد تجاوز عقدة هرمز أو حتى في طور تجاوز هذه العقدة، ما أنه بعيد عن ذلك؟
0: لا أعتقد أنه تفاؤل الرئيس ترامب. أولا، نقطتان، كان هناك تصريح للرئيس ترامب أنه كان تمر عبر مضيق هرمز 18 مليون برميل، وزير الخزانة قال 15 مليون برميل، وهناك مؤسسات تراقب مرور السفن لم تؤكد ذلك. هذه نقطة أساسية ومهمة تجعل الأسواق تترقب وحذرة من أي تصريحات للرئيس ترامب ووزير خزانته. هذا من جانب. من جانب آخر، لابد من وضع النقاط على الحروف، أنه هذه التوقعات ب $150 و$200 لماذا لم تتحقق؟ لأنها بعيدة عن الواقع. أنا أقولها وأكررها من شاشتكم، العالم لن يتحمل سعر النفط إن وصل إلى $130 وليس $150، وسنشهد تدخلا دوليا

0: التي يقضيها في هذا السعر، وهذا الذي أنا أقصده من كلامي.
1: في إطار هذه التوقعات، بنك أوف أمريكا تحدث عن نطاق بين 95 و120 دولارا إذا استمرت الاشتباكات التي تعيق تدفقات النفط. ما الذي يجب أن يحدث فعلا حتى نرى برنت عند 120 دولارا دكتور مصطفى؟
0: استمرار، يعني انت اكد ما صرحت به مصادر النظام الايراني ان هناك قصف لثمانية سفن او ناقلات للنفط، وهناك ايضا اعتداء على قطعتين عسكريتين امريكيتين، بمعنى سيكون هناك تصاعد، بمعنى لن يفتح مضيق هرمز قريبا. هذا الذي يجعل الاسعار ستقفز. لا ننسى أنه هناك أيضا عامل آخر يؤثر على أسواق النفط، وهو الحرب الأوكرانية. هناك قصف لمحطات تكرير، روسيا منعت تصدير الديزل، وهذه نقطة أساسية. هناك شحة في الديزل في دول الاتحاد الأوروبي. هذه جميعها تؤثر على أسواق النفط، وسنشهد هذه التذبذبات السعودية في أسعار النفط إن لم يحدث ما يهدئ هذه المواجهات.
1: مع إطالة أمد الحرب تتزايد مخاوف دول المنطقة من كلفة النزيف الاقتصادي. قطر على سبيل المثال حذرت من مخاطر التحول لحالة اللا حرب واللا سلم. إلى أي حد يمكن لحرب طويلة ومنخفضة الحدة أن تكون أكثر كلفة من حرب عنيفة أو تصعيد قصير وعنيف؟
0: تصريح تابعته. وأيضا لا ننسى النظام الإيراني اعتدى على 120 مركز لإنتاج وتكرير النفط والغاز في دول الخليج العربي التي هي لم تكن جزءا من الحرب على إيران. هذه نقطة أساسية مما تسبب في تراجع وممكن تكون على مدى طويل 23% من إنتاج الغاز القطري. هذه جميعها تجعل أنه مع وجود النظام الإيراني وبهذا الأسلوب العدائي، أنا أعتقد حالة اللا حرب ولا السلم استمراره هو خطير على المنطقة ولن يؤدي إلى سلام دائم.
1: في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار، كيف تقرؤون دكتور مصطفى إبقاء تحالف أوبك حصص الإنتاج لشهر أكتوبر دون تغيير؟
0: أنا أعتقد أنه الزيادات السابقة كانت زيادات رمزية. لماذا؟ لأنه غالبية دول أوبك كان هناك مشكلة في إيجاد مصادر، يعني منافذ للتصدير، سواء العراق، الكويت، أيضا كان هناك عرقلة لنفط دول الخليج العربي. هذه جميعها تجعل أنه هكذا خطوات لابد من، يعني صحيح هناك تأثير، ولكن بالتأكيد الدول الخليجية أخذت ذلك بالاعتبار، مما يجعل أنه تأثيرات على الإمدادات قد تستمر. ولكن بالنسبة إلى أوبك بلاس، أنا أعتقد قرارها لم يكن مؤثرا على الأسواق في وضعها الحالي.
1: شكرا جزيلا لك المستشار في شؤون النفط والغاز الدكتور مصطفى البازرقان، كنت معنا من لندن. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تواصل نزيف الاقتصاد الإيراني مع تسجيل الريال قيعانا جديدة.

0: القدرة الشرائية. تزامن ذلك مع تراجع حاد للعملة واقتراب متوسط التضخم خلال 12 شهرا من 70%.
1: لا صوت يعلو في شوارع طهران فوق أزمة الريال، فالعملة الإيرانية تواصل نزيفها التاريخي بعدما كسرت حاجز 2 مليون ريال للدولار الواحد في السوق الموازية. انحدار حاد تزامن مع قفزة في معدلات التضخم السنوي لتلامس 66% مع نهاية يوليو الماضي، ملقية بظلال قاتمة على القوة الشرائية ومعدلات البطالة. وبحسب وكالة رويترز، فإن 3 مصادر إيرانية رفيعة أقرت بصعوبة الصمود طويلاً أمام استراتيجية التضييق الأمريكية التي تركزت على إغلاق منافذ تصدير النفط وملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات، ما رفع تكاليف الشحن والتأمين وضيق الخناق على عوائد الخام الحيوية. ولكبح جماح المضاربات وتأمين السلع الأساسية، تحرك البنك المركزي معلناً استعداده لضخ ما يصل إلى 2 مليار دولار في سوق الصرف، إلى جانب تخصيص أكثر من 18 مليار دولار لتغطية فواتير الاستيراد لمحاولة لامتصاص الصدمات النقدية وطمأنة الأسواق بكفاية الاحتياطيات. لكن المعركة لم تعد خارجية فحسب، فالضغط السياسي الداخلي بلغ ذروته مع تحذيرات رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الذي شدد على أن الشارع قد يحتمل العقوبات، لكنه لن يغفر سوء الإدارة أو التردد، مطالبا الحكومة بتحرك عاجل لمعالجة اختلالات السوق ومسار العملة. بين حزمة عقوبات تخنق تدفقات النقد وتدخلات نقدية تسابق الزمن، يجد صانع القرار في طهران نفسه أمام اختبار دقيق، الموازنة بين الصمود في مواجهة الحصار الخارجي وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد من الداخل. حسان محمد، ترت عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من جدة المستشار الدولي لشؤون الاقتصاد والطاقة الدكتور محمد سرور الصبان. أهلا بكم دكتور محمد. كيف يمكن تفسير ما وصل إليه الريال الإيراني من نزيف إلى مستويات تاريخية؟ هل نحن أمام أزمة عملة فحسب أم أن الأزمة أعمق من ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. في الواقع أزمة الريال الإيراني سبقت الحرب الأمريكية الإيرانية، وكلنا يعرف أن الريال الإيراني كان في تدهور مع لسبب لأسباب اقتصادية داخلية في إيران، ولذلك لم نستغرب أبدا وصول الريال الإيراني أو وصول الدولار إلى 2.2 مليون ريال إيراني.
0: دكتور محمد، ما هي نقطة التحول التي من الممكن القول إنها نقلت إيران من اقتصاد متأثر ويعاني جراء العقوبات إلى حالة اقتصاد الحرب بشكل فعلي؟
2: الصمود الذي تمارسه إيران قد لا يستغرق وقتا طويلا، لكن هدف الولايات المتحدة من هذه العقوبات الاقتصادية هي الإطاحة بالنظام، وأنا أستبعد أن يتم ذلك خلال الفترة القادمة. وصحيح أن الاقتصاد الإيراني يعاني، لكن أيضا يعاني الاقتصاد العالمي بما فيها الولايات المتحدة ودول الجوار إلى آخره. فالسؤال هو إلى متى ستستمر المقاومة والمعاناة محليا ودوليا سواء في إيران أو خارج إيران؟
0: إذا ما تحدثنا عن 8 ناقلات نفط إيرانية أعلن الجيش الأمريكي استهدافها في غضون 4 أيام، إلى أي مدى تؤثر هذه الضربات في قدرة إيران على تصدير النفط وبالتالي تحصيل النقد الأجنبي؟
2: إيران، صادرات إيران النفطية محدودة جدا، وقد وصلت في أيام معينة خلال الأسابيع الماضية إلى مستوى الصفر. لكن السؤال هو هل تستطيع إدارة ترامب تحمل الأسعار المرتفعة؟ اليوم خام برنت أكثر من $100، $103، وستستمر الأسعار في الارتفاع

من جديد أهلا بكم. بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب، باتت آثار الأزمة الاقتصادية في إيران أكثر وضوحا في تفاصيل الحياة اليومية، من انهيار الريال وأسعار الغذاء إلى طوابير الوقود وتراجع القوة.

0: إذا ما طال أمد هذه الحرب. أنا لا أصدق ما تقوله الولايات المتحدة في كثير من الأمور. الولايات المتحدة ذكرت بأن أن مضيق هرمز تحت سيطرتها، ووجدنا أن هذا غير صحيح. وكثير من الأكاذيب التي يطلقها الرئيس ترامب، هذا لا يعني أننا نؤيد إيران، ولكن إيران قد تكون أكثر مصداقية في هذه الحرب من الرئاسة الأمريكية.
1: لكن ألم تستفد الولايات المتحدة دكتور محمد من ارتفاع أسعار النفط، سيما وأن التقارير تشير إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى الدول الآسيوية؟
0: الولايات المتحدة تستطيع أن تستفيد سواء الأسعار منخفضة، أقصد أن الأسعار هي في هذا الحدود أو أقل منها. الولايات المتحدة إنتاجها حوالي 14 مليون برميل يوميا، وهي أكبر إنتاج للولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني إطلاقا عدم تأثر المستهلك الأمريكي. الجالون اليوم وصل إلى أكثر من 5 دولار للجالون في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع قدوم الانتخابات في نوفمبر، بداية نوفمبر، أعتقد هذه ستشكل ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة.
1: بالعودة إلى إيران، وفق تقارير فإن طهران تواجه أيضا صعوبة متزايدة في تهريب العملة عبر العراق. إلى أي حد من شأن ذلك أن يضاعف أزمة السيولة الدولارية في إيران وأن يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني؟
0: سمعنا تصريح رئيس البنك المركزي الإيراني بأنه سيضخ حوالي أكثر من 2 مليار دولار في السوق المحلية، وهذه كمية كبيرة قد تخفف من الأعباء وتؤدي إلى مزيد من الاستيراد إذا ما استمرت الحرب. ولكن هذه الحرب أظهرت حقيقة واضحة، أن الولايات المتحدة قد خسرت الحرب العسكرية واتجاهها للحرب الاقتصادية، قد تكسبها وقد لا تكسبها، وهذه تشكل مشكلة للرئيس ترامب الذي يجعجع من نافذة البيت الأبيض في أمريكا بأنه قد كسب وكسب وكسب. هو ذكر بأنه تنتهي الحرب خلال يومين، هذه في البداية، ولم تنتهي، والآن في الحرب الاقتصادية يذكر أنها في الفترة القصيرة جدا ستنتهي هذه الحرب، وسيتم تغيير النظام، وهذه قد لا تتم أيضا بالنسبة له. لا أعرف ما
1: نعم،
0: الذي يحدث في الولايات المتحدة، لكن أعتقد أن طريق الأكاذيب لم يعد مجديا دوليا، لأن الكل يلاحظ أن ما يقوله ترامب يفاجأ بأنه غير صحيح إطلاقا.
1: أشرتم دكتور محمد إلى أن البنك المركزي الإيراني أعلن استعداده لضخ 2 ملياري دولار في سوق الصرف، وكما تفضلتم هذا رقم كبير، لكن هل تكفي هذه التدخلات لوقف نزيف العملة؟
0: هذه جرعات مؤقتة، لكن طبعا لو استمرت العقوبات الاقتصادية لأمد أطول فإن هذا حتما سيؤثر في الجبهة الداخلية الإيرانية، لكن أنا أعتقد أن الجبهة الداخلية الإيرانية هي أكثر استعدادا الآن لتحمل تكاليف الحرب وتكاليف العقوبات الاقتصادية مما كانت في بداية هذه الحرب التي طال أمدها.
1: دكتور محمد، كما تعلمون إيران صاحبة خبرة كبيرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية وتتعايش مع العقوبات منذ عقود. ما الذي سيجعل أصحاب القرار في طهران اليوم أكثر خشية على اقتصادهم من أي وقت سابق؟
0: الخشية التي قد يعاني أو عانى منها الاقتصاد الإيراني هي نفس الخشية أو نفس مستوى الخشية التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم. نرى أن معدلات التضخم ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، وأيضا دول الجوار

0: للأسف بدأت تعاني من هذه الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الإيراني. فالخشية ترى إذا كان أمريكا تعتقد أنها فقط ستطول إيران، فإن هذا غير صحيح، ستطول الاقتصاد العالمي ككل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد سرور صبان، المستشار الدولي لشؤون الاقتصاد والطاقة، كنت معنا من جدة. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
2: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

موجز الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سنتكوم في بيان نشر على موقع إكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية ووصلت دوريتها دون وقوع أي إصابات. وقالت إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلائها في المنطقة. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل أجزاء من الخليج، خليج عمان ومناطق أخرى. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين

محبي للتلفزيون الرسمي أن المنطقة تبدأ تقريبا من جبهة تشابهار وتشمل جزءا من بحر عمان وجزءا آخر من بحر العرب، وأضاف أن أي سفينة تدخل المنطقة دون تنسيق ستتعرض لإجراءات عقابية تشمل حرمانها من خدمة الملاحة. قالت القوات الحكومية اليمنية في تعز إنها استعادت السيطرة على عدد من المناطق غربي المحافظة، وأشارت القوات الحكومية في بيان إلى أنها حققت تقدما ميدانيا غربي تعز، منوهة إلى أنها تسعى لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز وميناء المخ الساحلي، كما أعلنت إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع قوات درع الوطن لتحرير مناطق في جبهة الكتحة غربي تعز. أعلن الحوثيون شن سلاح الجو السعودي أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية، وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة. جاء إعلان الجماعة غدا هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. أصيب 7 فلسطينيين بينهم طفلان بهجمات إسرائيلية استهدفت بناية سكنية وتجمع مدنيين ودراجة نارية شمالي قطاع غزة، وبإطلاق النار استهدف نازحون في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أما في أحدث الهجمات فأصيبت طفلة فلسطينية بجروح إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية متعددة الطوابق عقب إنذار بإخلاء مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وفق مصدر طبي. وأضافت المصادر أن غارة بصاروخين استهدفت الطوابق العلوية من بناية في مخيم الشاطئ، ما أحدث دمارا كبيرا في المنازل والبنايات المحيطة أيضا. تواصل قوة الاحتلال اليوم الثاني على التوالي فرض حصار عسكري مشدد على مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمال شرقي القدس المحتلة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال وأغلاق الطرق والمداخل بالتزامن مع عمليات مداهمة واعتقال وتفتيش طالت عشرات المنازل والمحال التجارية. وأدى الحصار وإجراءات منع الحركة إلى شلل واسع في الحياة اليومية لنحو 80,000 فلسطيني في مخيم شعفاط وعناتة، وأغلقت المحال التجارية ومنع أصحابها من فتحها، فيما فرضت قوة الاحتلال قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين. أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة انفجار مخزن لمخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة بريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا إلى 14 قتيلا و11 مصابا. وأوضحت وسائل أعلام محلية أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار، بينما توجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى الموقع للتعامل مع الحريق. وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع أن الحادثة نجمت عن انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة مخلفات الحرب، وأضافت أن وحداتها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين الموقع. قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف، وأعلنت السلطات حالة التأهب استعدادا لضربات جديدة بعد هجوم واسع شنته القوات الروسية، وأكدت اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وتسجيل أضرار فيما لا يقل عن 14 مبنى. كما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدوفيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين. ختام الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد يحسم قمته مع انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بالفوز بهدفين لواحد. تألق هالاند وقيادته مانشستر سيتي للفوز على بورتو بثنائية يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. 30 اسما وجائزة واحدة، لكن الجدل هذه المرة بدأ قبل أن يبدأ التصويت بين أبطال العالم ونجوم دوري الأبطال، وأسماء غابت عن القائمة رغم أرقامها. من يستحق الكرة الذهبية فعلا، ومن ظلم في الطريق إليها؟

تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين لهدف، وذلك في الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا. وحمل هدفي النادي الملكي توقيع كل من الفرنسي كيليان مبابي والأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، فيما جاء هدف الإنتر عبر البرازيلي كارلوس أغوستو. وقاد النجم السويدي أو النرويجي إيرلينغ هالاند ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الفوز في لقائه الأول هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا على بورتو البرتغالي بهدفين دون رد، حيث سجل النجم النرويجي الهدف الأول في الدقيقة 47 قبل أن يوقع الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. سقط فريق أهلي جدة في فخ الخسارة أمام نظيره القادسية بهدفين مقابل 3 في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ورفع القادسية بهذا الانتصار رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بالتساوي مع الهلال المتصدر، بينما توقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الثامن. توصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق كامل للاستحواذ على نادي ألدنسي الإسباني في خطوة جديدة ضمن استثماراته في كرة القدم خارج المستطيل الأخضر، ومن المنتظر أن يستحوذ ميسي على كامل أسهم النادي المنافس في دور الدرجة الثانية الإسباني من دون دخول شركاء آخرين في الصفقة. أعلن الدوري المغربي سفيان مرابط تعليق مشاركته مع منتخب بلاده، مؤكدا أنه لن يكون متاحا لأسود الأطلس في ظل وجود محمد وهبي مدربا للمنتخب، مع نفيه في الوقت نفسه اعتزال اللاعب الدولي، مفضلا عدم الكشف عن الأسباب التي قادته لاتخاذ هذا القرار. تأهل الأمريكي بن شيلتون إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تجاوز عقبة الإسباني كارلوس ألكاراز، وفي لقاء استمر 4 ساعات ونصف نجح الشاب الأمريكي في حسم اللقاء بثلاث مجموعات مقابل 2 بواقع الأشواط 6-7 6-1 6-3 و1-6 إضافة إلى 7-6 ليضرب بن شيلتون موعدا في نصف النهائي مع مواطنه فرانسيس تيافو. وقلب الأمريكي فرانسيس تيافو تأخره بمجموعتين ليحقق عودة مثيرة أمام مواطنه أليكس ميكلسن، ويبلغ نصف نهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته. تيافو المصنف 11 حسم المواجهة بعد أكثر من 4 ساعات بنتيجة 5 أشواط لـ7 3-6 7-5 6-3 و7-6. بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا دور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس للموسم الثالث توالياً، بعدما قلبت تأخرها أمام مواطنتها إيما نافارو إلى فوز بـ3 مجموعتين مقابل 1. بيغولا المصنفة 26 خسرت المجموعة الأولى بـ3 أشواط مقابل 6، لكنها استعادت توازنها وحسمت الثانية بـ6 أشواط لـ4 قبل أن تنهي المجموعة الفاصلة بـ6 أشواط لـ3. ونجحت البيلاروسية أرينا سابالينكا في أصعب اختبار في مشوار دفاعها عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة السادسة في مباراة مثيرة امتدت لـ3 مجموعات. سابالينكا حسمت المواجهة بنتيجة 7 أشواط مقابل 6 3 مقابل 6 و7-6 لتبلغ الدور نصف النهائي للمرة السادسة تواليا في فلاشينغ ميدوز. أثار تألق المهاجم إيرلينغ هالاند الذي قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على بورتو بهدفين دون مقابل في دوري الأبطال الردود على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما واصل المهاجم النرويجي تحقيق الأرقام القياسية. البداية مع محمد بن سعد الذي بدأ منتشيا بثنائية هالاند وكتب تاريخي رقم للتاريخ. إيرلينغ هالاند مع كل الأندية في مسيرته المهنية سجل 59 هدف خلال 59 مباراة في دوري أبطال أوروبا، خارق بومبر سفاح جلاد الكبار قبل الصغار. ومع حساب APL World الذي وصف هالاند بالتاريخي وقال تاريخي، إيرلينغ هالاند يعادل رقم سيرخيو أغويرو ويصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. إيرلينغ هالاند 36 هدف في 40 مباراة، أغويرو 36 هدف في 64 مباراة. فيما أشار موقع كورة لرقم آخر مثير لهالاند وكتب
59 مباراة 59 هدف. الفايكنج يغزو أوروبا. إيرلينغ هالاند في دوري أبطال أوروبا لا يعرف سوى لغة الأهداف. أما حساب جريدة أولي الرياضية فلفت لرقم آخر كتبه هالاند وقال: هالاند يتجاوز توماس مولر في دوري أبطال أوروبا. رفع إيرلينغ هالاند رصيده إلى 59 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليتجاوز توماس مولر ب 57 ويصعد إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، والأرقام تصبح أكثر جنونا، 59 هدف في 59 مباراة فقط. فيما أبدى حساب باسم ريبو فخره بنجومية هالاند وقال: بعمر ما خيب ظني وخذلني الظاهرة الحقيقية هالاند، فوز على خصم صعب، خصم له 10 مباريات ما دخل فيه إلا هدف واحد وتفوز عليه بهدفين، وكنا نقدر أكثر وبكلين شيت، ورانا موسم عظيم يا سيتيزنز، مبروك.

0: أعلنت مجلة فرانس فوتبول قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2026 بعد اعتماد معايير يتقدمها الأداء الفردي ثم الإنجازات الجماعية واللعب النظيف، مع حصر التقييم فيما قدمه اللاعب خلال الموسم.
1: 30 اسما وضعتهم مجلة فرانس فوتبول في سباق الكرة الذهبية لعام 2026 قبل اختيار الفائز منها في 26 من أكتوبر القادم. اختيارات عجلت بسؤال أكثر تعقيدا: من يستحق أصلا أن يكون ضمن قائمة الثلاثين؟ قائمة هذا العام حسمت بعد موسم امتد من 3 أغسطس 2025 حتى 19 من يوليو 2026، وشمل بطولات الأندية والمسابقات الدولية، في مقدمتها كأس العالم وكأس أمم إفريقيا. القائمة جرى تجهيزها عبر 14 شخصا هم ضمن هيئة التحرير لفرانس فوتبول، وصحفيان من قسم كرة القدم في ليكيب، والصحفي الإنجليزي أنري وينتر ممثلا عن لجنة التصويت السابقة، إضافة إلى المدرب الإيطالي فابيو كابيلو واللاعب البرتغالي السابق لويس فيغو. ويأتي اختيار القائمة عبر معايير ثابتة تضع الأداء الفردي في مقدمة معايير التقييم وتحديد مدى تأثيره وحسمه وإبهاره داخل الملعب، تليها النتائج الجماعية والألقاب، ثم السلوك واللعب النظيف. معايير تغيرت عن نظام الكرة الذهبية منذ عام 2022، إذ ألغي معيار مسيرة اللاعب الذي كان يسمح بإدخال تاريخه وما حققه سابقا ضمن عملية التقييم. من جانبه أقرت فرانس فوتبول أن كأس العالم عززت حظوظ بعض اللاعبين إلى جانب دوري أبطال أوروبا، ما عكس الأمر على القائمة التي حملت 9 لاعبين من باريس سان جيرمان، أبرزهم حامل الجائزة عثمان ديمبلي، و6 من المنتخب الإسباني بطل العالم، على رأسهم نجم برشلونة لامين يامال، إضافة إلى عودة ليونيل ميسي ورودري اللذين قدما مونديالا مميزا، وحضور كيليان مبابي هداف كأس العالم. وبعد انتهاء مرحلة الاختيار تبدأ المرحلة التي يجري فيها تحديد الفائز بالجائزة. 100 صحفي يمثل كل منهم دولة من أول 100 دولة في تصنيف الفيفا سيختارون 10 أسماء من القائمة ويرتبونهم وفق المعايير الثلاثة نفسها قبل موعد الحسم في العاصمة الإنجليزية لندن لإعلان أفضل لاعب في العالم. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من القاهرة الصحفي والناقد الرياضي أحمد عطا. كابتن أحمد، مساء الخير. إذن في كل عام نفس المسلسل، الجدل الذي يدور حول جائزة الكرة الذهبية، ولكن يبدو أن الجدل بدأ مبكرا بتصريحات اللاعبين، مدربين، أندية، الكل يسأل.

0: كانت لاعب ناديه، اللاعبين يطلبون الفوز بالألقاب، هل بدأت المنافسة حامية بهذه الطريقة خلال التصويت أو قبل التصويت خلال الموسم الحالي؟
1: أكيد أكيد، لن يتوقف الجدل أبدا حول جائزة الكرة الذهبية والقائمة القصيرة حتى قبل التطرق إلى الفائز بالجائزة، وهذا أمر معتاد في كل عام. يعني بصراحة موضوع الكرة الذهبية كان دائما في تأرجح ما بين محاولة التسفيه من الأمر وإشعار الناس أن الأساطير والنجوم لا يحتاجون لجوائز فردية أو للنيل من أسطوريتهم أو ما شابه أو لزيادة الأسطورية، وفي نفس الوقت الجميع يهتم بها، لا يمكن أبدا الفكاك من هذا الأمر حتى وإن كان هناك غضب أو هناك تحفظ على طريقة الاختيار، وبالتالي دائما سيكون هناك تأرجح. وإن كنت على المستوى الشخصي أفضل المعايير والأشخاص الذين يقومون بالاختيار من خلال فرانس فوتبول أكثر من جائزة ذا بيست في فيفا، وبالتالي القائمة في الوقت الحالي هناك الجدل عن بعض الأسامي، لكن ما زلت أراها قائمة في الوضع المنطقي إن استثنينا اسم أو اثنين.
0: نعم كابتن أحمد، المعايير التي تحدثنا عنها والمعايير قام بتغييرها منظمي الجائزة، بعض التغيير بشطب أو إلغاء مسيرة اللاعب والتركيز على نفس الموسم، هل برأيك هذا سيحقق عدالة أكبر للمنافسة بين اللاعبين أم ستبقى العدالة مفقودة بين المنافسين جميعاً؟
1: نأمل ذلك. يعني أنا حتى فوجئت بأن هذا الشرط كان موجودا من الأصل، أنه يتم القياس كذلك على مسيرة اللاعب، لأن هذا فيه إجحاف وظلم للاعبين، لأن التقييم يفترض أن يكون بناء على مستوى الموسم أو مستوى العام فقط، لكن حدث تأثر من قبل وحيحدث تأثر الآن، ولا أستبعد أن يحدث تأثر في القائمة الحالية بأسطورية لاعبين ومسيرتهم على مدار التاريخ أو تاريخهم الطويل، وليس فقط التركيز على الموسم الحالي. لا يمكن أبدا السيطرة على آراء من يصوت هذا الأمر، حتى وإن كان وضعت وانقبت بوضع كريتيريا معينة للأداء الفردي، وأنا دائما مؤيد الحديث عن الأداء الفردي، لكن أنا متأكد أن هناك من سيتأثر بمعايير البطولات والإنجازات التي حققها فريق دون الآخر، وبالتالي هو أمر فيه ظلم للاعبين، لأنه في النهاية كرة القدم لعبة جماعية، هناك لاعبين لا يلعبون حتى لفرق تحقق بطولات ولم يتم اختيارهم. يعني في فرق ممكن يكون نادي مثل كومو أو نادي مثل فياريال حققوا مواسم مميزة جدا على الصعيد المحلي، لكن لم يتم اختيار لاعبين منهم، لأنه في النهاية هناك حتى تأثر ممن يطالب المصوتين بعدم الاختيار بناء على البطولات، لكنهم أدرجوا هذا الأمر في الحسبة في رأيي.
0: نعم كابتن أحمد، درجة العادة في السنوات الأخيرة أن من يحقق الألقاب هو من يفوز بلقب الجائزة، ألقاب جماعية نتكلم سواء مع الأندية أو المنتخبات، وهنا الحديث يجرنا إلى مقارنة ما بين ديمبلي اللاعب الفرنسي الذي حقق سابقا لقب الجائزة وحقق لقب دوري الأبطال بتنافس مع لامين يامال الذي نجح في الحصول على لقب الدوري الإسباني وأيضا لقب كأس العالم، هل هي مقارنة صحيحة أم يوجد لاعبين آخرين في هذه المعادلة؟
1: بالفعل هناك لاعبين، يعني كيليان مبابي مثلا قدم مستوى فردي مميز رغم أنه كان نال بعض الانتقادات في النصف الثاني من الموسم لأنه كان يعتبر دخيل على فكرة اللعب الجماعي بالنسبة لريال مدريد رغم غزارة تهديفه. مشكلتنا الحالية نعيشها منذ انتهاء عصر رونالدو وميسي، هناك عدد من الفرق تفوز الآن بشكل جماعي أكثر مثل باريس سان جيرمان أو إسبانيا، لا يمكن اختيار نجم بعينه 100%، في باريس سان جيرمان الأمر لا يمكن أبدا الاختيار، في إسبانيا لامين يامال لم يقدم أفضل كأس عالم يمكن من خلالها الارتياح لاختياره أفضل لاعب، وهذه المشكلة تحديد أنه لا يوجد لاعب حصد البطولات، لأنه بحسبة حصد البطولات فقط فابيان رويس حصد كل شيء، لكن بحسبة الأداء كيليان مبابي قدم مستوى كبير، الأمر دائما متأرجح وبه مشاكل، حتى إن وصل الأمر في القائمة الثلاثينية نفسها هناك حديث كبير عن عدم وجود بيدري في القائمة. وأنا من أتفهم عدم وجود بيدري في القائمة أو أتفهم المطالبة بوجود بيدري في القائمة، لكني لا أراه أكثر فجاجة مثلا من عدم اختيار جابرييل ميليتو في 2010 في قائمة الثلاثينية والتأثر بطغيان وشعبية ريال مدريد وبرشلونة في هذه السنة ووجود عدد كبير من اللاعبين، بينما كان جابرييل ميليتو يشعر بالإجحاف في حقه، وبالتالي الأمر

0: الامر دائما سيكون هناك اختلاف في الاراء طالما لم يعد هناك ميسي ورونالدو، دائما الواحد
1: نعم.
0: فيهم واحد فيهم اللي بيفوز بالبطولات هو اللي يتم اختياره، وكنا نركن لهذه الفكره. لكن في الوقت
1: نعم
0: الحالي
1: كابتن احمد
0: الامر اصبح متشعبا جدا، وكل واحد
1: قلت بعد نهايه عصر رونالدو وميسي، لكن ميسي متواجد في قائمة الثلاثين ولاعب أثبت حضوره في كأس العالم في التي انتهت مؤخرا وتم ضمه إلى هذه القائمة بعدما غاب في الموسم الماضي، وهناك ترشيحات كثيرة تقول أن ميسي يستحق هذه الجائزة وآخرها كان زين الدين زيدان. برأيك هل هو يعني مسار لتكريم ميسي فقط ضمه إلى قائمة الثلاثين أم سينافس فعلا؟
0: لا أعتقد أن ميسي سينافس في على الخمسة الأوائل أو الثلاثة الأوائل، لكن وجوده مستحق تماما في القائمة الثلاثينية. وصول الفوز بالكرة الذهبية أمر في رأيي سيكون ظلما لبعض اللاعبين، ميسي له منا كل تقدير وإن حينا جانبا حتى طبقا للكريتيريا الحالية مسيرته العظيمة جدا. أعتقد ميسي لا يستحق جائزة الكرة الذهبية رغم أن تقديمه كأس عالم مذهلة بأتم معنى الكلمة. وبالمناسبة هناك لاعبين لم يقدموا أفضل مواسمهم لكن في كأس العالم ظهروا بشكل جيد، على سبيل المثال
1: نعم.
0: جوب بيلينجهام. بيلينجهام لم يقدم موسما جيدا ابدا مع ريال مدريد لكنه تالق في كاس العالم وبالتالي تواجد في
1: نعم.
0: هذه القائمه، بينما بيدري رغم احساسي ان هو كان يستحق بطريقه او باخرى لكنه لم يقدم كاس عالم
1: نعم.
0: في جيده في امريكا، بل انه خسر مركزه
1: وتحول الى لاعب نعم تحول الى لاعب بديل.
0: هناك لاعب
1: نعم ابقى
0: بالضبط.
1: معي كابتن احمد
0: بالضبط.
1: لنتعرف على قائمه ابرز النجوم الذين تم استبعادهم من قائمه الثلاثين لاعب في جائزه الكره الذهبيه.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من القاهرة الصحفي والناقد الرياضي أحمد عطا. كابتن أحمد، هذه القائمة غريبة نوعا ما، كريستيانو رونالدو، بيدري، حتى رافينيا، دوي، الكثير من الأسماء التي تألقت مع فرقها، لكن بعيدة عن الاختيارات، هل هي اختيارات حقيقية مهنية أم هي اختيارات المجموعة، مجموعة العشرة أشخاص أو 30 شخص الذين اختاروا هذه القائمة؟
1: من الواضح أن الأمر القائمة لا تتسع للجميع. لاعب مثل رافينيا ما زال يقدم مستوى جيد جدا مع برشلونة. هناك حديث عن أنه طالما تم اختيار كينيونس من الدوري السعودي، لما لا يكون كريستيانو رونالدو هو الآخر موجود. الحديث عن ساديو ماني على سبيل المثال، وجوده في القائمة على اعتبار الأخذ باعتبار كأس أفريقيا، بينما هناك بابي جاي من منتخب السنغال كان مميزا مع منتخب السنغال وسجل هدف في مرمى المغرب في المباراة النهائية، وكذلك كان متألقا مع فياريال. في هناك لاعبين من أستون فيلا على سبيل المثال، فالأمر متشعب جدا، وفي النهاية هي تخضع لوجهات النظر. لكن ما زلت أصر على أنه رغم أن هناك بعض الأسماء التي يمكن تفهم أو طلب وجودها في القائمة، ما زلت أراها قائمة معقولة جدا بالمقارنة. في بعض الأوقات كان هناك لاعبين مستبعدين بشكل مجحف جدا،
0: نعم.
1: وضربت بالمثال جابرييل ميليتو، اللعيبة دييغو ميليتو آسف، المهاجم الإنتر، المهاجم الأرجنتيني. وبالتالي عدد اللاعبين المتواجدين خارج القائمة ليسوا بالحجم الكبير الذي يمكن أن تشعر منه أن هناك ظلما فادحا قد وقع في هذا الأمر. وسيظل الجدال دائما، وهو أمر يعني مش هقول صحي، لأن أنا دائما مش هروح مع كلمة صحي دي في الجدال الخاص بظلم بعض اللاعبين. لكن في النهاية أعتقد أن هي قائمة هناك اسم أو اثنين فقط لم يكونوا موجودين. بالمناسبة زيري دو على سبيل المثال، من الممكن جدا نتفهم عدم وجوده في القائمة الثلاثينية، لكن عدم وجوده في جائزة كوبا كمان ده أمر غريب جدا بالنسبة لي. زيري دوي لاعب مميز جدا ومن اللاعبين اللي يستحقوا التواجد دائما، وهو لاعب مميز جدا وحصد بطولات مع باريس سان جيرمان بأداء جيد، ليس فقط على سبيل البطولات، وهو أمر لابد من الأخذ في الاعتبار.
0: كابتن أحمد، آلية التصويت هذه التي تثير دائما المشاكل، 100 صحفي من أول 100 دولة في تصنيف الفيفا يختارون لاعب، أفضل لاعب، أفضل قائمة 10 لاعبين في التصفية قبل الأخيرة. برأيك مثل هذه الاختيارات ألا تخضع لميزان جغرافي، ميزان الانتماء، ميزان حب أحد اللاعبين، وبالتالي يظلم لاعبين آخرين؟
1: مفيش كلام، ده أمر مفروغ منه 100%، سواء تصويت للاعبين أو مدربين أو من صحفيين، الأمر يخضع للأهواء في بعض الأحيان. وكثيرا ما طغت شعبية ريال مدريد وبرشلونة على أهواء بعض الصحفيين في الاختيارات، وهذا أمر يدعو دائما أدعو فرانس فوتبول والكيب لحسن اختيار من يصوت في الجائزة. لا يمكن فقط اختيار صحفي مشهور في بلده ما لم يكن هناك متأكد من اختصاصه في الكرة الأوروبية تحديدا، لأن هناك من لا يشاهد الكرة الأوروبية بشكل منتظم، وبالتالي تصويته ينعكس من خلال انطباعات شخصية أكثر من مشاهدة ومتابعة حثيثة. بينما بخصوص اللاعبين والمدربين في جائزة ذا بيست على سبيل المثال، هناك لاعبين ومدربين يكونوا مشغولين أصلا بفرقهم أكثر من متابعة المباراة. لا يمكن أبدا أن تنتظر من لاعب سيخوض مباراة يوم السبت أو يوم الأحد أن يشاهد باقي المباريات في نفس اليوم الذي سيخوض فيه مباراته، وبالتالي حكمه يكون منقوصا ويكون معتمدا بشكل مبدئي على الانطباعات، وبهذا أمر ينال بكثيرا من قدرته على الحكم بشكل مميز من خلال التجربة. لكن في النهاية أنا أثق أن الصحفيين هم ربما يكون من خلال متابعتهم، لا أقول من خلال فهمهم للكرة، ربما يكون الأقدر. لكن فرانس فودل عليها حسن الاختيار، لأن هناك من شاهدنا يختار بناء على الأهواء وبناء على التشجيع، حتى أن فرانس فودل في بعض الأحيان راجعت بعض الصحفيين واستبعدت الأمر بعض الصحفيين عندما وجدت الكثير من الفجاجة. لكن لا ننسى أن ميسي ورونالدو كانوا دائما المديح للآخر، بينما لم يكونوا أبدا يصوتوا لبعضهم البعض في تصويت الكرة الذهبية، وهذا أمر كان معتادا نشاهده بما فيه من كثير من الغرابة والطرف.
0: نعم كابتن أحمد، هناك ربما ظاهرة غريبة في أسماء المرشحين الثلاثين، 9 لاعبين من نجوم فريق باريس سان جيرمان ضمن اللاعبين المرشحين، هل هو تفوق فردي للاعبي باريس سان جيرمان أم أن الفوز بالألقاب يكفل دخول اللاعبين لمسألة التصويت؟
1: خليط من الاثنين يا صديقي. اعتقد ان باريس سان جيرمان يمتلك ترسانه من اللاعبين المميزين مما يستحقون التواجد في الجائزه، لكن لم يمكن ابدا اختيار تسعه منهم دون الفوز والتتويج بدوري ابطال اوروبا، تحديدا دوري ابطال اوروبا اكثر من الدوري الفرنسي الذي يعلم الجميع انه بطوله شبه مضمونه لباريس سان جيرمان. لكن ان اخذنا كل لاعب على الصعيد الفردي وفكرنا في امكانيه وجوده في القائمه، لن تجد هناك استهجان كبير لوجود لاعبين. هل يمكن ابدا استبعاد باتشو وماركينيوس؟ هل يمكن ابدا التغافل عن مستوى حكيمي ونونو مينديش او كفارتسخيليا حتى وان لم يلعب في كاس العالم؟ اعتقد ان الاختيارات اعتقد اغلبها كان موافقا، بل اني حتى اطالب او كنت ارى ان زيري دوي ربما كان يقدر اختياره اكثر على سبيل المثال من فيران توريس. هو فيران توريس قدم او سجل الهدف الاهم في الموسم بتسجيل هدف المباراه النهائيه في كاس العالم، لكن حتى وجود على حساب زميله بيدري ربما كان فيه بعض الاستجان، مع عدم نسيان من جديد ان بيدري لم يقدم افضل مستوياته في اخر 3 أشهر من الموسم مع برشلونه او حتى في كاس العالم،
0: مع اعتبار ان فيران توريس قد يكون مسجلا باسم فريق برشلونه في هذه المناسبه. الصحفي والناقد الرياضي احمد عطا كنت معي من القاهره، شكرا على كل هذه الاضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: المدارس مجرد جدران ومناهج تقرأ، بل هي محاريب تبنى فيها النفوس حين يقف على عتباتها مربون بضمائر حية يغرسون في قلوب الأجيال أن العلم نور. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. دموع مسن أمام أنقاض منزله تهز قلوب السوريين. مديرة مدرسة مصرية أحرجت مسؤولا حاول إحراجها. روبوتات توصيل تربك حركة المرور في شوارع شيكاغو. ليش متنا 100 موتة؟ بهذه الكلمات وبدموع لم يستطع حبسها وقف هذا المسن السوري أمام أنقاض منزله في حي اللرمون بمدينة حلب بعد أن هدمته آليات البلدية بحجة البناء المخالف. مشهد انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما روى المسن واسمه حسين درغام أنه أمضى نحو 3 أشهر في بناء وترميم منزله بعد أن جمع تكاليفه بمساعدة أهالي الحي قبل أن تأتي الآلات وتسويه بالأرض. نشاهد هنا ماذا قال.
1: ما شفت إلا 5 سيارات وتركت، وانا كنت بارك هنيك بالفياله بالبنايه هذيك وما شفت الا صاروا. ايش وين جايين هذول 1000 وين جايين؟ والله يا بيتي رجعت حركت انا مرضى ما بقدر امشي هالدواء انا ما وصلت لهون صار لي 3 شهور بتعذب من هاي شوي ومن هاي شوي ومن هاي شوي على الترفات اجوا يكسوا فيا بيتي ما عندي بيت انا مصالبي يعني وعي كل مين ياخذ حقه لك ليش نحن عملنا بهالثوره؟ ليش نحن تمرمرنا؟ ليش نحن تعذبنا؟ ليش مثلنا 100 موته؟ نص الشعب مات مو مشان واحد ياخذ حقه؟ والله ما اخذنا شيء قديم 60 سنه هذا البيت 60 سنه صار لي انا بارك هون. انا عندي جيت لهون هالدور عمري كله كان 10 سنين اشتراها ابوي وصرنا نعمر نحن لهون. انا عمرت هون اخوي عمر هنيك ودي هالراعي.
0: المقطع انتشر بطبيعه الحال على منصات التواصل الاجتماعي، وكما شاهده الناس شاهده محافظ حلب المهندس عزام الغريب الذي علق على الحادثه قائلا ان دموع الرجل المسن غاليه علينا وان ما حدث غير مبرر مهما كانت اسبابه، ثم أعطى توجيها فوريا بجبر خاطر المسن والوقوف على دوافع هذا الفعل ومحاسبة المتورطين فيه. وأوضح لاحقا أن توجيهات المحافظة للبلديات تستهدف المخالفات الكبيرة التي يقف وراءها تجار البناء المخالف الذين يستغلون حاجة الناس إلى السكن وتضر بالمصالح العامة والجوار، وتعود الأرض والمنزل إلى والدي هذا المسن منذ عقود، لكن نظام الأسد المخلوع سبق أن هدم منزله وهجره ليعود بعد التحرير من دون مأوى ويحاول بناء منزل جديد فوق أرض عائلته. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال جيرانه.
2: اجى عم عمر بيته هون أرميت وما معه ولا نقلة، نحن والنقلة مو ورقة ليرة سوري ولا نقلة ما معه. شحدنا له شحيده لميناه له عم بحكيها قدامه حتى عمر له غرفتين ارميد هون اجوا بتفاجئ ولا اجوا هدوا له هن.
3: اراضي ملك يعني سندات خضر يعني ملك إن ما هي مشاعل للدوله، بقولوا مشاعل للدوله تجي البلديه ده تهد لنا، هي كلها كان بيوت هون معمره كلها حواش ووقفوا هالشيء، وبعد ما نحن نزحنا من هون وطلعنا من هون اجى النظام البائد هد لنا بيوتنا 100-150 بيت كلها مبينة يعني كلها منظمة وكلها سندات خضر يعني إن بيوت ملكنا من 70 سنة.
0: الحادثة أثارت بطبيعة الحال تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين من أشاد بسرعة تدخل المحافظة وإنصاف الرجل بعد انتشار قصته، ومن رأى أن القضية تكشف ضرورة معالجة أصل المشكلة والتمييز بين تجار الأبنية المخالفة وبين عائلات عادت بعد سنوات من التهجير ولا تملك بديلا للسكن. على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل السوريون

0: مع قصة هذا الختيار حسين درغام. نبدأ تعليقاتنا من عند ما كتبه أبو جابر، يقول: استجابة يشكر عليها المحافظ، لكن للأسف يبدو أن الاستجابة غالبا لا تأتي إلا عندما تتحول القضية إلى ترند ويصل صوتها إلى الناس. نتمنى أن تكون هذه الاستجابة نهجا دائما. أما علي فيقول: تغيير حالة واحدة لا يحل مشكلة شعب، يجب التفكير بتغيير منهج العمل من أجل الوصول لواقع أفضل لأهالي حلب. عبد العزيز سكيف: معدن الرجال هو صون الضعيف ورفع الظلم عنه، لا يحتاج إلى القوة بقدر ما يحتاج إلى نبل الروح وشجاعة الحق. شكرا لمحافظ حلب. أخيرا مع أسامة عبد الله، يقول: ما زال القانون القديم ساريا دون الأخذ بعين الاعتبار الناس التي سكنت هذه البيوت. يجب النظر في قانون العقارات، فالناس لم يعد لها غير هذه الأرض التي عاشوا عليها سنوات عمرهم. ضمير أبلة حكمة، مسلسل مصري أنتج في التسعينيات. من هو من جيلي قد يعرف المسلسل، ولمن لا يعرفه فإن أحداثه تدور حول حكمة، نظرة أو مديرة مدرسة البنات التي تسعى دائما لتحقيق حلمها بتطبيق تجربتها التربوية المثالية على جميع المدارس في محافظة الإسكندرية، وتواجه أبلة حكمة العديد من العقبات في عملها إضافة إلى مشاكلها الشخصية، لكنها تصر دائما على تقديم نموذج للمرأة المتمسكة بالقيم والمبادئ في مواجهة التحديات، لتنال في النهاية تكريما يخلد اسمها ويؤكد انتصار الضمير على الفساد. لماذا إذن هذه المقدمة؟ لأنها بكل بساطة عادت إلى ذاكرة المصريين بعد انتشار قصة صلحة أبو الفضل أو أبلة صلحة على أولة المصريين، مديرة إحدى المدارس بمحافظة القليوبية. بدأت قصة صلحة أبو الفضل خلال زيارة مفاجئة أجراها محافظ القليوبية حسام عبد الفتاح إلى مدرسة الشهيد أحمد سمير في كفر الجزار، ضمن جولة تفقدية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. وخلال الجولة رصد المحافظ عددا من الملاحظات المتعلقة بالنظافة والصيانة وجاهزية المدرسة، عادي يعني بيحصل. لكن المديرة صالحة أبو الفضل ردت على السيد المسؤول بأن المبنى يعاني أصلا مشكلات في المرافق الأساسية، وأنها سبق وأن خاطبت الجهات المختصة للعمل على حلها لكن دون جدوى. ومن هنا يبدو أن الدفة تحولت لصالح المديرة التي قالت إنها تدفع من جيبها من مالها الخاص لتلبية بعض احتياجات المدرسة. نشاهد هنا.
1: المجاري دي انا عاملاها على حسابي، الكهرباء ده الكابول اللي احنا عملناه للكهرباء ورا حضرتك ده وتوصيل الكهرباء للمدرسه 7100 جنيه على حسابي، كل ده على حساب الخاص.
2: ما تفهمنيش ان انت بتصرف على الدوله برضو يا استاذ.
1: احنا قلنا لحضرتك
2: يا استاذه، يعني ما بصي يعني انا هسمعك لكن بلاش الكلام اللي هو ما بياخدش عقل عليا.
3: ايه ده؟
1: عشان نقسم المدرسه.
3: عشان نعمل ايه؟
1: نقسم المدرسه فتره عشان المبنى ده بس اللي شغال 7 فصول، فروحت عشان يخلصوا من التخطيط ومن وكيل الاداره عشان الناس اللي نفسها فترتين. وبعدين انا دخلت كهرباء ودخلت ميه ودخلت مدير على حسابي.
3: على حسابك ازاي يعني؟
1: ايوه على حساب الخاص، والاستاذ سعد عارف الكلام ده وبعت
3: يعني
1: ومعايا المخاطبات تحت دوسيهين اتنين كده، ما حدش مساعدنا في حاجه، كل حاجه.
0: بعد ساعات من الواقعة وواقعة أخرى شبيهة، قام محافظ القليوبية بإقالة مدير ووكيل الإدارة التعليمية بكفر شكر من منصبيهما بحسب صحف محلية. لكن خرج في تصريحات أخرى تلفزيونية قائلا إن المديرة لم تقدم ما يثبت دفعها أي مبالغ من مالها الخاص لإصلاح الأضرار في المدرسة، بينما رأى قطاع عريض في الشارع المصري أن المديرة صالحة أبو الفضل يجب تكريمها على تحملها مسؤولية المدرسة وإصرارها على توفير بيئة مناسبة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد. على منصات التواصل الاجتماعي لاقت هذه القصة، قصة المديرة صالحة أبو الفضل، تعاطفا كبيرا وتفاعلا واسعا.

عن، وهذه بعض التعليقات. نبدأ من عند محمد حسام أمين الذي يقول: في ستات في بلدنا الجدعانة في دمهم بيبنوا بضمير يوزن جبال من غير ما يستنوا كلمة شكرا ولا كاميرا تلمعهم، والأستاذ

لتلاميذ مدرستها وكل المصريين. أخيرا عبد العزيز، حين يعشق المعلم مهنته لا يكون التعليم وظيفة بل رسالة يعطي من أجلها بلا حدود. قد تتغير الأسماء لكن أبلة حكمة لا تزال حاضرة بيننا، وهذه المرة اسمها أبلة صلحة. عادة ما يتضايق البعض بسبب الازدحامات المرورية المتكررة في الشوارع والميادين بسبب سيارة متعطلة أو دراجة نارية تحجب الرؤية عن السائقين وما شابه، لكن هل تخيلت يوما أن يتضايق المارة بسبب زحام الروبوتات في الطرقات؟ والسؤال الأكثر إثارة، هل يمكن أن يتعطل أصلا عدد من الروبوتات بشكل جماعي فتربك المصالح والأعمال؟ في عصرنا هذا الإجابة بطبيعة الحال وقولا واحدا نعم. كهذا المشهد مثلا لتلك الروبوتات التي تظهر وهي تومض، تتحرك يمينا ويسارا في حالة من الارتباك والفوضى وكأنه مشهد في فيلم كرتوني، بينما في الواقع فإن 12 روبوتا تابعين لشركة كوكو المتخصصة في توصيل طلبات الطعام تجمعوا في مكان واحد بحي لينكون بارك قرب شارع نورث كلارك بأمريكا في ساعة مبكرة من الصباح. ترى ما السبب؟ سأخبركم، ولكن نشاهد أولا هذا المقطع.

هذا الفيديو الذي شاهدناه التقطته فتاة أمريكية تدعى بيكا أوستن أثناء ممارستها لرياضة الجري الصباحية لينتشر سريعا بين منصات التواصل الاجتماعي متخطيا 500,000 مشاهدة في الساعات الأولى من انتشاره. وكتبت أوستن على حسابها على منصة إنستغرام مازحة طبعا: كان مسار الجري مزدحما هذا الصباح، وهذه قصة من قلب الحدث للجمهور. وفي مقابلة لها مع قناة سي بي اس قالت أوستن: قلت لنفسي ما هذا؟ هل هذه كلها أشجار جوز الهند؟ كيف تجمعت كل هذه الروبوتات؟ يبدو أنها لا تجد مكانا تذهب إليه. ويبدو أن زحمة الروبوتات تسببت في حالة انزعاج السكان الذين يعيشون في المنطقة أيضا. شركة كوكو روبوتكس للتوصيل بدورها سارعت هي الأخرى بالرد على أوستن صاحبة مقطع الفيديو الذي شاهدناه، وقدمت اعتذارا عن الازدحام المروري الذي عرقل السير. وقالت الشركة في بيان: إن ما حدث كان خطأ في نشر الروبوتات على الرصيف، حيث أعيد توجيه عدة روبوتات في الوقت نفسه أثناء مغادرتها المحطة لتبدأ مساراتها اليومية، وهو ما أدى إلى تجمعها في المكان نفسه. وقالت الشركة أيضا: إن المشكلة تم حلها في دقائق معدودة، وإنه قد تم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الواقعة في المستقبل. لم ينتهي الأمر عند اعتذار الشركة، ولكن الأهالي والسكان ألمحوا في تدوينات وتغريدات على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن المدينة شهدت في وقت سابق حوادث أخرى مرتبطة بروبوتات التوصيل، حيث وقعت حادثة اصطدام روبوتات بمحطات للحافلات داعينا إلى حل تلك الأزمات المتكررة في شيكاغو. شيكاغو بتعمليها إزاي؟ الآن إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن هناك تفاعلا كبيرا مع هذا الموضوع، الروبوتات المتعطلة. نبدأ من عند الحساب هذا، تقول: بإمكاننا استخدام التكنولوجيا لجعل الأماكن العامة أكثر سهولة في الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن بدلا من ذلك سنملأ الأرصفة بروبوتات التوصيل والدراجات الكهربائية. سارة، سؤال حقيقي: ما هي الميزة الإيجابية

0: في هذه الأشياء التافهة من وجهة نظرها، المبلغ الذي تم استثماره فيها لا يمكن أن يكون أقل من رواتب عدد قليل من سائقي التوصيل. لوك كيبر يقول: ظننت أن المهاجرين هم من يأخذون وظائفنا، لكن لا. ما هذا؟ أخيرا، يجب منع استخدامها على الأرصفة لخطورتها وإجبارها على السير في الشارع كما يفعل راكبو الدراجات. يجب أن يكون هناك زر بارز يمكن الضغط عليها أو عليه لتعطيلها إذا كانت تسبب مشاكل. وجه لاعب كرة القدم الفلسطيني للمبتورين في قطاع غزة حسن أبو كريم رسالة انتقاد حادة لشركة أديداس لاستمرارها في توفير رعاية لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في استهداف غزة بدلا من دعم الضحايا الرياضيين، وذلك بعدما بترت ساقه إثر قصف مدفعي أصاب منزله في مخيم المغازي.
1: أنا كرياضي فلسطيني خصوصا فئة ذوي البتر شفت على الإعلام قيام شركة أديداس بالترويج باستخدام جندي إسرائيلي قام بمذابح في قطاع غزة على مدار 3 سنوات، ثم يتم مكافأته بأنه هو يحطوه واجهة إعلامية. طب إحنا كرياضيين فلسطينيين لدينا أعداد كبيرة من المبتورين نتيجة هذه الإبادة اللي حصلت على مدار الاحتلال لقطاع غزة. لا يعني إحنا المفروض أنه إحنا الشعب اللي تحت واقع تحت الاحتلال هو اللي يلقى اهتمام من هذه الشركات العالمية، وخصوصا في مجال الرياضة، لأنه غزة محاصرة وتفتقر إلى إمكانيات كبيرة. يعني أنا كلاعب رياضي بصعوبة بالغة بأستطيع أحصل على حذاء رياضي. أنا كرياضي بوجه رسالة لشركة أديداس إنها ما تكون عنصرية وما تنحاز للاحتلال، ما تنحاز للقتلة اللي تسببوا في أذية الشعب الفلسطيني. أنا كرياضي مش راح أستخدم منتجات شركة أديداس طالما هي بتستخدم هذا الجندي واجهة إعلامية إلها، وبأدعو كل الرياضيين العرب والمسلمين إنهم يتوقفوا ويقاطعوا شركة أديداس.
0: لجأ مواطن فلسطيني في قطاع غزة إلى صيانة وإعادة ملء الولاعات التالفة بوسائل وأدوات يدوية بسيطة لمواجهة شح وسائل إشعال النار وارتفاع ثمن الولاعة الواحدة إلى ما يزيد على $30 جراء إغلاق المعابر والحصار الإسرائيلي.
2: ضاعت جدعتك أو إذا خربت جدعتك بتقدرش تعمل أكل للخيمة. أنا بسطت إيه؟ صينة صغيرة بس مهمة جدا. أنا اليوم بالزلاضية بشتغل عشان أصلح جدعات الناس بالشفرة وغير هيك غير أمير مع كربونة، يعني وصلت في مقص العمليات كمان نشغل فيهم عشان إيش نوفر للناس ونصلحهم جدعاتهم. طول اليوم الناس بتيجي تصلح جدعات لأنه فيش جدعات في البلد، يعني المعابر مسكرة ولا بمرق جدعات ولا بمرق أكل ولا شنو. إحنا اليوم فاتحين هذه البسطة عشان نساعد الناس على تصليح جدعات بدل ما يشتروا جدعات. اليوم الجدع السيارة الجديدة $30-$40، كل حياة الناس واقفة على الجداحة، وضع الناس صعب. اليوم حق الجداحة 100 شيكل، احنا مش كل الناس بيقدروا يشتروها. قبل الحرب 5 شيكل كانوا الجدعات، اليوم سعرها 100 شيكل.
0: وصف وزير الخارجية البريطاني أوضاع غزة الإنسانية بأنها أفظع وأبشع معاناة يشهدها العالم خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن حجم القتل والتدمير وتجريد السكان من إنسانيتهم يمثل وصمة عار مستمرة على الضمير الإنساني.
3: I'm proud of my Jewishness and unwavering in my support for the state of Israel. And there is absolutely no contradiction between this and my support for the state of Palestine. Indeed, quite the opposite. The two-state solution is based on an explicit belief that the only route to security for both peoples is to live side by side in peaceful coexistence with freedom, security, and self-determination. It's precisely this belief in the rights and freedoms of the Israeli and Palestinian people that leads many, including me, to a deep sense of shame about what has unfolded in Palestine under the eyes of the international community. In Gaza, the most unimaginable trauma and suffering in the last 3 years. Death, destruction, and dehumanization on an appalling scale. a stain on the conscience of the world and of this country.
0: كشفت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون عن حرمانها من المشاركة في أدوار سينمائية داخل هوليوود بسبب مواقفها العلنية المؤيدة لفلسطين، مشيرة إلى أن انتقاد الممارسات الإسرائيلية ما يزال يشكل عائقا مهنيا رغم تنامي التضامن في الشارع الأمريكي.
4: Movies taken away recently because there are agencies that are telling people not to hire me still.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت احنا.
3: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: يشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أفكار.

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يعود شهر سبتمبر وتعود معه ذكريات أيام الدراسة والالتحاق بالمدارس، وتنهمك الأسر بالتحضير لاستقبال العام الدراسي. غير بعيد عن هذا المشهد تكافح آلاف الأسر الغزية لمتابعة تعليم أبنائها، لكنها تلتفت في كل مكان لتجد أكثر من 95 من مدارس القطاع مدمرة، وما تبقى منها غير صالح للتعليم أو تحول إلى مراكز إيواء للأسر النازحة. يصر الفلسطينيون في غزة على تعليم أبنائهم رغم مخاطر القصف والتدمير والتهجير، ويصرون على منح أبنائهم فرصة لمستقبل أفضل من واقع الحصار والقتل الذي يحاول الاحتلال فرضه عليهم. فكيف يبدو المشهد التعليمي في غزة على أبواب عام دراسي جديد؟ وما السبيل لتقديم الدعم لنحو نصف مليون تلميذ يحلمون بمستقبل أفضل؟ وما الدور التركي في توفير مستلزمات الدراسة والدعم النفسي والمادي لإكمال أشبال غزة مسيرة تعليمهم؟
1: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
2: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. وهلقيت إحنا مش ملاقين الصوف ولا ملاقين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف، يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه، مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
1: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين، تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء. فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
3: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل الأمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
1: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب.
4: عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء. إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
0: نفتح مشاهدينا النقاش في موضوع حلقتنا ورحب بضيوفي في الاستوديو رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين فودرن الدكتور عبد الرحمن الفرة من قطاع غزة، ينضم إلينا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في القطاع الدكتور محمود مطر. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، يعني وسط هذه المعطيات نتحدث عن أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في قطاع غزة، لكن في نفس الوقت نتحدث عن واقع أو عن يعني منظومة تعليمية مدمرة بشكل شبه كامل. كيف يمكن أن يبدأ عام دراسي وتنتظم عملية تعليمية وسط هذه الظروف؟
5: في البداية تحية لك وللضيف الكريم من قطاع غزة الصامد. وحقيقة الواقع ليس بالسهل، ولكن عودنا شعبنا الفلسطيني أنه يتجاوز كل التحديات من أجل أن يبقى شامخا على أرضه، من أجل أن يتحدى التهجير، من أجل أن يتحدى كل المخططات التي يريدها الاحتلال الصهيوني. حقيقة في اليوم العالمي للتعليم نقول بشكل واضح أن الاحتلال أراد أن يدمر القطاع التعليمي بشكل ممنهج. نحن نشاهد كنا يوميا كيف تقصف المدارس وكيف تقصف البنى التحتية وكيف يلاحق المعلمون والمدرسون وكل من يأوي إلى موضع قدم من أجل أن يحصل على الإنترنت، على الكهرباء، على أي مصدر يعينه على مواصلة مسيرته التعليمية. عندما يستهدف رؤساء الجامعات، عندما يستهدف مدراء مدارس عاملين في الكادر التعليمي، نتحدث عن أكثر من 800 كادر من كوادر التعليم قضوا شهداء في هذه المسيرة.

0: والإعدادي والثانوي قضوا شهداء، أكثر من 1400 طالب من طلبة الجامعيين قضوا شهداء في هذه المعركة وفق الإحصاءات الرسمية والتي أمكن أن توثق. هذه أعداد تدلل على أن الاحتلال كان يدمر القطاع التعليمي بشكل ممنهج. قطاع غزة من الأماكن الأعلى كثافة سكانيا على مستوى العالم، ولكنها في نفس الوقت من الأعلى كثافة في موضوع التعليم، من المناطق التي يكاد من لا يقرأ ولا يكتب فيها ينحصر بشكل كبير. نتكلم عن أكثر من 96% من شعب قطاع غزة هم متعلمون وحملت درجات عليا من الشهادات. هذا الواقع كله أراد الاحتلال أن يدمره. اليوم نتحدث عن أكثر من 3 سنوات، ندخل في السنة الرابعة من بعد الحرب. هناك تكون لدينا أشبه بفجوة تعليمية مركبة. اليوم الطالب الذي عدى سنة وسنتين وثلاثة سنوات بتعليم غير ذي جودة، الذي اليوم لم يستطع أن يلحق بمقاعد الدراسة.
1: وهذه دكتور يعني هذه نقطة مهمة سنعود إليها لنسترسل فيها أكثر، يعني ما يتعلق بهذه الفجوة المعرفية التي يعني تسببت بها الحرب لثلاث سنوات على قطاع غزة. دعني هنا أشرك في الحديث الدكتور محمود مطر. دكتور محمود، يعني هل يمكن أن نقول فعلا أن العملية التعليمية بدأت في قطاع غزة، وكيف تبدأ في ظل هذه الظروف؟ مدارس إما مدمرة أو مخصصة لإيواء النازحين في القطاع.
2: حياكم الله، بارك الله فيك، والله يعطيك العافية، حييك وحيي ضيفك الكريم. يعني دعني أشير بوضوح بأنه العملية التعليمية في قطاع غزة حتى في أتون هذه الحرب لم تتوقف، رغم الظروف الصعبة التي كان يعاني قطاع غزة منها، رغم الحرب، وفي أوقات معينة الحرب كانت صعبة جدا، الأوضاع كانت أمنيا صعبة في قطاع غزة، ورغم ذلك كان هناك التحاق حتى بداية وقف إطلاق النار، كان لدينا حوالي 120 ألف طالب ملتحقين بمقاعد الدراسة. ربما هي ليست دراسة منتظمة، لكن هذه هي إرادة الشعب الفلسطيني. كان القصف في كل مكان، الاجتياحات والنزوح في كل مكان، ورغم ذلك كان هناك إرادة لهذا الشعب بالالتحاق بمقاعد الدراسة من خلال الخيام التعليمية التي أقيمت في المخيمات. لكن نحن نتحدث عن حوالي 120 ألف طالب خلال فترة الحرب، التحقوا من إجمالي حوالي 700 ألف طالب، نسبة منخفضة جدا. كنا نتمتع في قطاع غزة بمعدلات التحاق مرتفعة جدا تفوق 98%، كان معدل الالتحاق. معدلات التسرب المدرسي في قطاع غزة كانت هي الأدنى في منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن على مستوى العالم. معدل التسرب في كثير من الأحيان لم يكن يتجاوز 1% في مراحل التعليم الأساسي. للأسف الشديد الأمور الآن آلت إلى أوضاع كارثية للقطاع التعليمي لا يخفى على أحد. تحدثنا عن الإرادة، لكن رغم ذلك هناك قطاعات واسعة من الطلاب لم يتمكنوا حتى اليوم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. إحصائية وزارة التربية والتعليم تشير، ونحن على أعتاب إطلاق عام دراسي جديد، بأنه لا زال لدينا أكثر من 50 ألف طالب لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة للعام، سيدخل العام الرابع، العام الدراسي الرابع على التوالي، وهذا مؤشر خطير لجودة التعليم في قطاع غزة. نتمنى إن شاء الله أن تكلل الجهود من خلال ما تبذله الوزارة مع شركائها من جهود لاستيعاب هؤلاء الطلاب. حقيقة الوضع التعليمي الآن ليس في أوضاع في أحسن حاله.
1: طيب ودكتور يعني دكتور محمود سنعود إليك بعد قليل لنتحدث عن هذه الاستعدادات، يعني ولنقف معك عند خطة الطوارئ التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم من أجل يعني العام الدراسي الجديد. لكن هنا دكتور عبد الرحمن، يعني أنت أشرت لنقطة مهمة قبل قليل، وهي يعني مسألة الفاقد التعليمي أو الفجوة التي الفجوة المعرفية التي يعني نشأت لدى الطلاب في قطاع غزة بسبب يعني الانقطاع عن الدراسة. أولا يعني كيف يمكن التعامل مع هذه الفجوة ومع هذا الفاقد التعليمي والمعرفي الآن؟
0: تقديري أن الطلبة مع الإرادة الكبيرة وبإصرار عالي ومسؤولية وجدارة من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم وكل من انبرى من أجل إسناد هذه الأعمال التعليمية، اليوم هم يواجهون معركة على

0: أقل مقاعد الدراسة، توفير مقاعد الدراسة، توفير الخيم. نحن نتكلم حقيقة عن تكاليف باهظة الاحتلال يفرضها علينا، كيف ذلك؟ اليوم نحن الأصل انتهينا من معركة، والأصل أن نتحدث في الإعمار. كيف نتحدث في الإعمار ومواد الإعمار غير موفرة؟ كيف نتحدث في مسؤوليات التعليم وعندما نريد أن ننشئ مدرسة تعليمية من خيام؟ نتحدث عن تكلفة تتجاوز 180,000 دولار لمدرسة لا تتجاوز سعتها 6 فصول، يعني نتكلم عن خيام وأدوات بسيطة تكلف كل هذا القدر. هذا جهد منظم لإهدار موارد الأمة وتبرعاتها ونفقاتها من أجل أن تذهب على أشياء هي أساسية بالنسبة لنا، وبالمقابل لا جودة عالية ولا قدرة استيعابية عالية. هذا الأمر أمر ممنهج، هو يريد أن يسعى إلى تجهيل الشعب الفلسطيني، يريد اليوم من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني في توفير الماء أن يذهب الطالب يتسرب من أجل أن يوفر الماء لعائلته ولا يذهب إلى مقاعد الدراسة. برغم ذلك اليوم أنا أقول عن أتحدث عن مسؤولية عالية لدى العاملين والمنخرطين في السلك التعليمي في قطاع غزة، بالرغم من عدم توفر رواتب. سيدي الفاضل، نحن نعاني من أزمة حقيقية في توفير رواتب العاملين في القطاع التعليمي، وهذا منسحب أيضا على القطاع الصحي وعلى قطاعات أخرى. كيف للمدرس الذي يعني يواصل الليل بالنهار ويذهب بصعوبة بالغة؟ اليوم المواصلات العامة انتهت في قطاع غزة، انتهى، لا يوجد مواصلات عامة. المواصلات الخاصة شبه مفقودة ونادرة. آلية التنقل، آلية الذهاب إلى المدارس، تخيل نحن نتحدث اليوم، أديك مثال بسيط، نتحدث عن عندما تخاطبنا المؤسسات والجهات التي تنبري من أجل إنشاء مبادرات تعليمية في غزة لإسناد الوزارة، يتحدثون معنا ونحن موجودون في هذا العالم الحر من أجل أن نسعى لتوفير مدرسة خيام هناك، سبورة هنا، مستلزمات دراسية قرطاسية في مكان. نتفاجأ مدرسة رفح 1، مدرسة رفح 2، ولا يوجد رفح. هذه كلها يعني أماكن تعيق وجود الناس في أماكن انحصارهم، في مناطق المواصي، مواصي خان يونس، في مناطق المناطق المحاذية للبحر في غزة، المناطق التي اليوم انحصر فيها الناس. إشغال واحتلال للأرض، حصر للناس، تضييق الخناق عليهم، يصبح الآن توفير دنم من الأرض لأجل إقامة مدرسة خيام شيء من المستحيل. تخيل
1: يعني أنت يعني الدكتور تحدثت في مرحلة ما قبل بدء العملية التعليمية وسد الفجوة، أنت تحدث عن توفير الأساسات، يعني توفير، دعنا نقول، المكان الذي سيجلس فيه الطلاب، سواء كان خيمة سواء كان غرفة بإمكانات بسيطة. وهنا دعني أنتقل إلى الدكتور محمود مطر، ربما نعود إلى هذه النقطة. لكن دكتور عبد الرحمن، دكتور محمود، يعني ما شكل الخطة التي تعمل بها الآن وزارة التربية والتعليم في غزة في ظل هذه الظروف ومن أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب الآن في القطاع؟
2: يعني النظام التعليم الذي تعمل به مدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم هو نظام مقلص الآن في هذه الفترة. يعني تحدثنا اليوم أنه استطعنا استيعاب أكثر من 500,000 طالب حتى الآن، لكن هؤلاء الطلبة يدرسوا تقريبا ثلث عدد الحصص الدراسية التي كان يتم دراستها قبل الحرب. اليوم نظام عمل المدارس هو يعتمد على نظام التدوير السداسي، المقصود فيه بأنه المدرسة تعمل أسبوعيا وفق تدويرين، تدوير دوام يوم سبت واثنين وأربعاء، وتدوير آخر أحد ثلاثاء خميس، وكل تدوير يعمل على 3 فترات، فترة صباحية وفترة متوسطة وفترة مسائية. بمعنى يتم إشغال الغرفة الصفية الواحدة ل6 مجموعات من الطلاب. الطاقة الاستيعابية للغرفة الواحدة الآن في ظل الوضع الحالي يصل إلى حوالي 250 طالب وفق نظام التدوير السداسي. هؤلاء الطلاب يدرسوا فقط ما هو مجموعه 12 حصة دراسية أسبوعياً، كان يتم دراسة ما يتراوح ما بين 30 إلى 35 حصة دراسية أسبوعيا قبل الحرب، الآن فقط 12 حصة. وهذه الاستراتيجية أو هذا الإجراء اضطرت الوزارة لاتخاذه حتى تستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة في ظل نقص الخيام التعليمية، كما تحدث ضيفك الكريم في هذا الجانب. فعليا التكلفة عالية جدا، إمكانات توفير الخيام التعليمية الآن هي متدنية، تكلفتها كبيرة جدا. يكفي الإشارة بأنه ما يتم استخدامه الآن من لتصنيع الأثاث محليا هي المنصات المساعدات أو ما تسمى بالمشاطيح، الخشب المستخدم يتم إعادة استخدامه لإنتاج أثاث مدرسي ربما ليس بجودة عالية، لكن هو المتاح حاليا. صناديق الخيام التي يتم استقبالها في قطاع غزة يتم إعادة تحويلها إلى طاولات وإلى كراسي وإلى سبورات، هذا هو الواقع في ظل منع الاحتلال إدخال كافة المستلزمات التعليمية سواء كان أثاث مدرسي أو سبورات أو طيب. حقائب أو مستلزمات، ربما مؤخرا دخلت بعض القرطاسية بعدد قليل جدا ويتم توزيعه الآن، لكن الحالة التعليمية
1: طيب يعني أيضا دكتور هذا على جانب يعني الأمور اللوجستية، دعنا نقول ماذا عن يعني الجانب المتعلق بتأهيل المعلمين، الكادر التعليمي الموجود، كيف يعني تعمل الوزارة في على هذه الساحة الآن؟
2: حقيقة هذا تحدي كبير جدا اليوم في ظل كما تحدث نقص الإمكانات. يعني يكفي أن أشير بأنه جميع مراكز إعداد المعلمين، مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم تم تدريبها بالكامل، تم تدميرها عفوا بالكامل، وهذا انعكس بشكل كبير جدا في قدرة الوزارة على تدريب المعلمين. رغم ذلك لكن في الخيام اليوم التي أنشأت بشكل مؤقت يتم إجراء دورات تدريبية للمعلمين في موضوع تعويض الفاقد التعليمي، تم تبني برنامج من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسف تحت مسمى التعليم المسرع، والذي نهدف من خلاله إلى محاولة تعويض الفاقد التعليمي لهؤلاء الطلبة وموائمة العمر الدراسي للطالب مع عمره الزمني بما يمكن هؤلاء الطلاب من استئناف الدراسة. هناك تدخلات عميقة كذلك أجريت في المنهاج الدراسي، تم اختصار عدد من موضوعات المناهج الدراسية بما يتواءم مع الفترة الزمنية المحددة لتدريس هؤلاء الطلاب، تم الاستعاضة عن المنهاج بجزء من هذا المنهاج تحت مسمى الرزم التعليمية، وهذه الرزم هي تتناول جزء يمثل هي مفاهيم ومحاور أساسية من المحتوى الدراسي، ويتم تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع هذه الرزم وكيفية تركيز تحصيل الطلبة نحو هذه المهارات نظرا لضيق الوقت وسعيا نحو تعويض الفاقد التعليمي لهؤلاء الطلبة.
1: طيب وهنا دكتور عبد الرحمن يعني أريد أن أسألك، يعني عندما يعني تأتي بطفل عاش هواد الحرب في قطاع غزة، وضعه في خيمة أمام مدرس فقد الكثير على الصعيد المعرفي والتعليمي، ما مدى صعوبة أن يتم يعني إعادة هذا الطفل أو هذا الطالب إلى هذا المسار التعليمي؟
0: يعني حقيقة نحن في البيئة الدراسية أكثر ما نركز عليه مسألة التركيز، أن يكون الطالب بعيد عن التشتيت، بعيد عن المشتتات، قادر أن يندمج في بيئة تعليمية سليمة. والبيئة التعليمية السليمة الشرط الأساسي فيها توفر الأدوات اللازمة، النقاء الذهني لدى الطالب، هذا غير موجود.
1: تحدث دكتور محمود عن 200 طالب في 200 طالب في صف دراسي واحد.
0: طبعا أنت تخيل حجم الضغط الذي يكون فيه الطالب، هو موجود أصلا في مكان لا يوجد فيه عزل صوت، هذا المكان عبارة عن حالة من الضوضاء العابرة، حجم عدد الطلبة داخل الخيمة التعليمية، عدم قدرة عالية على ترتيب الموضوعات أو ترتيبها أو الجدول الدراسي. عندما يعود الطالب إلى البيت هو أصلا يعود بصعوبة، لا يوجد مكان مخصص للدراسة، لا يوجد أصل الكهرباء انتهت، يعني موضوع كهرباء وموضوع أمور حياتية أساسية هذه لم تعد موجودة بالنسبة للطالب على مدار أكثر من 3 سنوات، هذا أصبح مع الأسف تحول إلى واقع حياتي يجب أن يتعايش معه الطالب، هو غير قادر على أصلا متابعة دروسه بشكل جيد. يعني أنت تخيل معي الطالب الفلسطيني الذي يضرب فيه المثل في الجد والاجتهاد وتعلم اللغات خلال الدراسة والقدرة على التحصيل العلمي العالي والتفوق بشكل كبير والمناهج الصعبة التي يتجاوزها بشكل مميز، اليوم هو غير قادر على ممارسة ذلك. مع هذا كله اليوم هناك أيضا نماذج من الجد والاجتهاد، والله بعض الناس تخصص خيمها طوال أوقات النهار وأوقات وجود الإضاءة إلى أولادها من أجل الدراسة وتجلس في الشارع. تخيل إلى هذا الحد وصل ببعض الآباء والأمهات أن يضحوا من أجل أن يبقى هناك ضوء في نهاية النفق، وهو التعليم الذي يشكل مستقبل.
1: دعني أنتقل معك إلى نقطة مهمة يعني.

0: دكتور عبد الرحمن، وهي مسألة عندما نتحدث عن وزارة تعمل بموارد محدودة وحجم الصعوبات كما شرحها دكتور محمود مطر، يعني نتحدث عن صعوبات كبيرة تواجه الوزارة بهذه الإمكانيات والموارد التي لديها، هي بحاجة لشركاء وإلى من يساندها في هذه الظروف الصعبة، يعني على صعيد المؤسسات والجمعيات المعنية بهذا الأمر، المعنية بقطاع التعليم ودعم قطاع التعليم في قطاع غزة، ما الذي بذلته والذي عملته حتى هذه اللحظة من أجل دعم هذه المسيرة؟
1: يعني الجمعيات على مدار 3 سنوات شهدت حالة من التدرب على كيفية التعامل والتأقلم مع واقع قطاع غزة. يعني أنت في بداية الحرب يقول لك أحد رؤساء المؤسسات أنا جاهز لبناء مدرسة، أتوني بالمواد، لا يوجد مواد، أين أحول على البنك؟ أخي البنوك ضربت، لم يعد هناك بنوك، كيف سأغطي هذا قانونيا؟ كيف هذا كان مسار جهد مخيف من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم ومن قبل العاملين في المؤسسات التعليمية والمبادرة التعليمية داخل قطاع غزة، فقط لإقناع الناس في الخارج. نحن كنا نعاني ونجد أزمة حقيقية، وحتى اللحظة نعاني، حتى اللحظة هناك أزمة حقيقية في إدخال المال، في شراء المعدات، في تكييف بعض الأدوات. هذا كله ليس فقط منسحب على الناس داخل قطاع غزة، تخيل معي نحن نعاني خارج قطاع غزة. لدينا ما لا يقل عن 120 ألف نازح وعفوا مجلى من سكان قطاع غزة، سواء تم إجلاؤه لسبب أنه جريح أو لكونه مريض أو لأنه مرافق. هؤلاء 120 ألف بينهم عدد كبير من الطلاب، طلاب المدارس الثانوية، طلاب المدارس الجامعية، هؤلاء اليوم مرتبطين بنظام تعليمي بالوزارة. الوزارة اليوم في حالة ضغط مخيف ما بين التدريس عن بعد، ما بين التدريس داخل قطاع غزة. هذا الإنهاك لكوادر الوزارة كله قائم في ظل لا رواتب لا دعم واضح. يعني تخيل مسؤوليات دولية ومجلس السلام ويعني قرارات أممية من أجل تشكيل لجان لإدارة قطاع غزة، واليوم الموارد الأساسية والوزارات الرئيسية لا تدار بطريقة احترافية.
0: يعني تبقى لدي تقريبا دقيقتان أو أكثر. دكتور محمود مطر في غزة، دكتور يعني من الذي يساندكم وسط هذه الظروف ومع بدء العام الدراسي الجديد؟ ما يعني حجم الدعم الذي يقدم إليكم، وما الذي يعني تحتاجونه في هذه المرحلة الصعبة في القطاع؟
2: يعني بداية نتقدم بالشكر لكل شركاء وزارة التربية والتعليم على ما قدموه. حقيقة كثير من المؤسسات هرعت خلال فترة الحرب وحتى الآن لتقديم المعونة والمساعدة لنظام التعليم في قطاع غزة، وحتى يستطيع الطلبة أن يتعلموا بشكل مناسب. لكن حقيقة في ظل حجم الاحتياج الكبير، في ظل هذا التدمير الواسع في قطاع التعليم، لا زالت الفجوة كبيرة جدا فيما يتعلق بتمويل قطاع التعليم. أشار الدكتور عبد الرحمن إلى قضية مهمة جدا تتعلق برواتب العاملين. العاملين الآن المعلمين يعملون تحت ضغط كبير جدا في ظروف استثنائية، في ظروف صعبة جدا. عمليات تنقلهم إلى مدارسهم هي عملية صعبة جدا لهؤلاء المعلمين. بعض المعلمين أو كثير منهم هم مصابين من مصابي الحرب، ورغم ذلك يقومون بدورهم في تعليم أبنائنا بإخلاص وبأمانة، وهؤلاء المعلمين بحاجة إلى دعم من كافة الجهات. الرواتب الآن تقريبا غير موجودة للأسف الشديد في ظل هذا الظرف، حالة غلاء كبيرة جدا نتيجة لنقص المواد، وهذا يشكل تحدي كبير لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى احتياج وزارة التربية والتعليم الآن لاستكمال عمليات الإنشاء والتجهيز للمنشآت التعليمية والمدارس الميدانية حتى نستطيع استيعاب باقي الطلبة أو التوسع في نظام التعليم الحالي والانتقال إلى عدد أكبر من الفصول والحصص الدراسية في خلال العام الدراسي القادم إن شاء الله رب العالمين.
0: نعم، شكرا لك دكتور محمود مطر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في القطاع. كذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الفرة رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين. شكرا لكم ضيوفي، شكرا أيضا لكل من تابع هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في أمان الله.

0: تضارب الغايات. تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
5: ربنا خلصنا بين إيديهم، الحمد لله رب العالمين.
6: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
8: والله شعور لا يوصف.
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
12: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
13: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
14: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
15: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما... يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
16: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

وهما يرتديان. الزي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الإحتفال.

في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظباً على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: returned his kippa with the Palestinian flag torn off.
1: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
0: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
1: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
1: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
2: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
1: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خياراً طبيعياً تقريباً.
2: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
1: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى. مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
2: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.

0: ذلك لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
1: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
2: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريباً بوصفهم يهوداً علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهودياً جديداً، يهودياً حديثاً.
0: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
2: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
0: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
3: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
2: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
0: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
1: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
0: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
1: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
4: An Arab man wearing a kafia and holding a knife.
0: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.

0: في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في هذا فيها في المعهد والضفة الغربية، على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعليا وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
2: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
0: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
0: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
2: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
2: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
3: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي، كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور

0: الأمور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
1: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
0: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
0: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
1: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
0: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشت ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
0: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقاً من تجربة أمريكية يعرفها جيداً.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائماً أفكر لو كنت حياً في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه كنا جيراناً.
3: That really resonated with me. I remember very naively thinking, oh, we were neighbors.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولاً في تل أبيب، وكان يتردد كثيراً إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.
2: كان واضحاً بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئاً.

0: I think it's much more likely that there is stun grenades and tear gas now that he's gone.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم لاحتلال.
2: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
3: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيرا، لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب، وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعا من الحل. إنه حل ليس إيديولوجيا حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطا.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي.
7: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
13: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
14: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
15: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
16: No nuclear weapons.
17: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
18: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
19: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
4: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: من أحد أهم متطلبات إعادة رسم الشرق الأوسط للتخلص من كل قوة يمكن أن تقف حائلاً ومانعاً دون هذا التمدد. ليس فقط الردع في العقل الفلسطيني الجمعي بمعنى الخوف من مقاومة الاحتلال، وإنما تطور الأمر لدفع الفلسطينيين للتفكير في الخروج من الضفة الغربية، ضم الضفة الغربية أن تكون جزءاً من السيادة الإسرائيلية. لكن بريطانيا كانت ترى بأن فلسطين هي عبارة عن الخاصر الرخوة التي يمكن أن تؤثر على قناة السويس. العقل الصهيوني يرى بأن فلسطين هي عبارة عن القلب الذي يمكن أن من خلال أن تتمدد دولة إسرائيل إلى الخارج تحت عنوان إسرائيل الكبرى، هذه قناة بن غوريون من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، ورأس هذه القناة سيكون في غزة. مثال الجغرافيا تحكم التاريخ.
1: دائما الأرض الفلسطينية مستهدفة أو جزء من هدف لخطة أكبر. يعني ما هو السر؟
0: وجود إسرائيل في فلسطين أحد عوامل استمرار ضعف المنطقة العربية والإسلامية من خلال الاستنزاف ومن خلال الحروب.
1: السلام عليكم وأهلا بكم، أنا عبد اللطيف التميمي وهذا بودكاست نطاق من تيريتي عربي. نناقش في البودكاست القضايا الأمنية والاستراتيجية بشكل أسبوعي، وسيكون معنا الخبير الاستراتيجي الأستاذ أحمد الحيلة. أستاذ أحمد كيف الحال؟
2: حياك الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد اللطيف.
1: أهلا فيك يا حياكم الله. أستاذ أحمد، في حدث الحقيقة قرأته وأشعر أنه مثير للاهتمام. قبل يومين الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق مناورة، طبعا سماها بزوغ الفجر 2.0، لمحاكاة التهديدات القادمة من الشرق. وطبعا هذا الحدث يأتي بالتزامن مع انتهاء

0: هاكات مكثفة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال شرق القدس، وأيضا في مختلف مناطق الضفة الغربية. وطبعا ذلك إلى جانب يعني ما تقوم به مجموعات المستوطنين في الضفة الغربية بانتهاكات وبحماية جيش الاحتلال، قتل وتخريب. السؤال، هل هذه سياسة أمنية عابرة، أم أنه يعني يمكن قراءته في سياق آخر أكثر عمقا؟
1: ممكن قراءته في بعد استراتيجي مهم تشرع به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما هذه الحكومة التي نشأت في نهاية عام 2022، وكل سياساتها التي تبدو الآن تبدو أنها فسيفسائية، لكنها إن جمعتها ترى بأن هناك منظومة سياسية أمنية عسكرية تعمل بشكل منتظم ومنهجي تجاه الضفة الغربية وتجاه قطاع غزة. إن كان في مجال المناورة، أنا أعتقد مجال المناورة هو مجال تدريبي للحديث على أن هذه الحكومة حكومة يقظة، وأن الجيش يقظ، وأنه يستعد للمخاطر التي يمكن أن تحاكي 7 من أكتوبر، مع أن 7 من أكتوبر يعني التخوف أن يأتي من الشرق مسألة أعتقد فيها مبالغة، لكن في الجانب التدريبي بلا شك أن هذا مهم للجيوش أنها تتدرب على القتال على عدة جبهات، أو أنها تتدرب على المخاطر الداهمة أو المفاجئة والصادمة. هذه لعلها من بين الأشياء التي استخلصتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي، القضايا المفاجئة. لكن في السياسات الاستيطانية اللي هي يعني متواترة ومكثفة في الضفة الغربية، هي تأتي في سياق استراتيجي مهم جدا. العنوان الأساسي الذي تحاول هذه الحكومة أن تصل إليه هو ضم الضفة الغربية قانونيا بين قوسين، لأن هذه قوانين احتلالية وليست متسقة مع القانون الدولي، هي قوانين احتلالية تعني ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. والضم إلى السيادة الإسرائيلية حسب طبيعة المشروع الصهيوني الاستيطاني لا يأتي بشكل مفاجئ، بمعنى أنه يأتي ويقول أن هذه منطقة سيادية، هو يريد أن يخلق ما يسمى بسياسة الأمر الواقع المتدرجة والمتعاظمة حتى يصل إلى مرحلة السيادة، وهذا ممكن أن يطبق على جنوب لبنان، ممكن أن يطبق على جنوب سوريا، ممكن أن يطبق على قطاع غزة. وبالتالي الذي يجري الآن في الضفة الغربية هو الاستيطان، مشروع الاستيطان الذي تحدث عنه وزير المالية سموتريتش، وهو يعتبر أحد أهم الوزراء، صحيح أنه وزير مالية لكنه أيضا وزير برتبة وزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، وهو معني تحديدا بالضفة الغربية، لأن سموتريتش يحمل على كتفه مشروع الاستيطاني، وقد تحدث عن ذلك في شهر آذار مارس من عام 2023. قال سموتريتش بأن لدينا مشروعا استيطانيا في الضفة الغربية، بمعنى تحويل الضفة الغربية إلى حالة استيطانية، وهذا تمهيدا للضم، وقال أنه على الفلسطيني أن يتقبلوا فكرة الاستيطان، ومن يرفض الاستيطان لا يوجد لديه إلا خيارا، إما أن يقتل وإما أن يهجر من الضفة الغربية. اليوم حالة اللي هو التعاظم الاستيطاني، بتنا نتحدث تراكميا عن قرابة 160 مستوطنة في الضفة الغربية أستاذ عبد اللطيف، نتحدث عن قرابة 300 أو أكثر من 360 بؤرة تسمى بالعرف الإسرائيلي عشوائية، لكنها تكون عادة مقدمة لأن تتحول إلى مستوطنات. الملاحظ بأنه أكثر من 360 مستوطنة أو 360 بؤرة استيطانية، 212 بؤرة أنشئت في ظل هذه الحكومة، يعني خلال السنوات الثلاث الماضية أنشئ قرابة يعني 56 أو أكثر في عهد هذه الحكومة، مما يشير بأن هذه الحكومة تعنى بالاستيطان. وتلاحظ أن العطاءات اللي هي ما يسمى بالعطاءات الاستيطانية لبناء الوحدات الاستيطانية، تابع الأخبار سترى بأنه شبه أسبوعي أو شهري تجد هناك عطاءات وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، هذا التمدد الكبير
0: والله.
1: جدا.
0: سؤال الأستاذ أحمد، يعني بخصوص تسارع وتيرة بناء المستوطنات وما إلى ذلك، يعني لكن نلاحظ أنه منذ 7 من أكتوبر هناك شيء اختلف. يعني الانتهاكات مكثفة، الحركة الاستيطانية تتعاظم، يعني نحن حتى

0: تحدث عن أنه وجود 26 كتيبة عسكرية في الضفة الغربية بجانب عشرات آلاف المستوطنين المسلحين وأيضا بحماية الاحتلال. كيف يمكن أن نرصد تغير استراتيجية الاحتلال تجاه الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر؟
1: الاحتلال في الفترة ما بعد 7 أكتوبر هو يسير في منهج قديم لكنه جديد مكثف، ويلاحظ خلال السنوات الأخيرة بأن الاحتلال يسير في مسارات متوازية وليست متتالية. بمعنى اليوم هو يريد أن يسيطر على الأرض، كيف يمكن أن يسيطر على الأرض؟ ويريد استيطان والتمدد الاستيطاني، ليقول بأن هذا تمدد طبيعي لحاجة المستوطنين في الضفة الغربية للتمدد، مع أن هذا التمدد يأتي على حساب الفلسطينيين على أرضهم، هو أصلا غير شرعي. يعني احنا نتحدث من ناحية قانونية كله غير شرعي، وجود المستوطنين في الضفة الغربية أساسا غير شرعي وهو باطل، وبالتالي هذا يعتبر احتلال وهذا يعتبر أدوات احتلالية. يعني بالمنطق السياسي والتفسير السياسي وجود المستوطن هو عبارة عن جسر احتلالي للضفة الغربية، لكن الاحتلال يقوم بالاستيلاء على الأرض من خلال الاستيطان. المسار الثاني والمهم هو المسار الأمني اللي هو يرتبط بالكثافة الوجود العسكري في الضفة الغربية. الوجود العسكري في الضفة الغربية يعنى بحماية المستوطنين ويعنى أيضا بالتنكيل بالفلسطينيين، لأن المسار الثالث هو متعلق بالتنكيل بالفلسطينيين، وأنا بعتبره هذا عنوان مركزي يعمل عليه الاحتلال في الضفة الغربية. ليس فقط أن بدي أحمل الاستيطان وأخذ الأراضي، لا، يجب أن ينكل بالفلسطيني،
0: هدف رئيسي،
1: هدف رئيسي، لأن هذا معناه أنه الزرع ليس فقط الردع في العقل الفلسطيني الجمعي بمعنى الخوف من مقاومة الاحتلال، وإنما تطور الأمر لدفع الفلسطين للتفكير في الخروج من الضفة الغربية. أخرج إلى الأردن، أخرج إلى مصر، أخرج إلى تركيا، أخرج إلى أوروبا، أخرج إلى أمريكا اللاتينية، يمكن أن تجد لك مكان للعيش خارج هذه الأرض. والشواهد على ذلك بشكل سريع في الجانب الأمني اللي هي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في الضفة الغربية. أحصت أستاذ عبد اللطيف خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام تم ارتكاب بين انتهاك واعتداء أكثر من 11 ألف اعتداء وانتهاك، منها 3500 اعتداء وانتهاك قام بها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. أنت تنظر أن كثافة الاعتداء على الإنسان الفلسطيني، الاعتداء على المزارع، على المصانع، على المنشآت، على البيوت، حتى لم يستثنى الاعتداء على الحيوانات. بالتالي هذا كله لجعل الفلسطيني يعيش في حالة يشعر بأنه يعيش في منطقة غير مستقرة، منطقة مضطربة، منطقة تنهش من مستقبله، تغلق الأفق أمامه، بقاؤه يعني هو حالة من الضنك، حالة من العيش المزمن دائما. وهذا كله المسار الثالث الأمني يرتبط بمسار في غاية الأهمية، هو المسار المتعلق بهدم ما يسمى بالهوية الوطنية للفلسطينيين، وهذا أكثر شيء يبرز في التعامل مع السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية عندما نشأت عبد اللطيف نشأت على أنها نواة وخطوة متقدمة على طريق بناء الدولة الفلسطينية،
0: صحيح،
1: هذا في اتفاقية أوسلو. بالتالي يجب تحويل هذه السلطة من عنوان يمكن أن يتحول إلى دولة لأن تتحول إلى حكم محلي يعنى بالشؤون المدنية للفلسطينيين ويعنى بالشؤون الأمنية وفق المعايير الإسرائيلية. لكن اليوم نرى بأن جيش الاحتلال يرتكب انتهاكات فظيعة في الضفة الغربية، وهذه موثقة لدى الأمم المتحدة وموثقة لدى المنظمات الدولية، وأجهزة الأمنية أيضا ترتكب انتهاكات فظيعة مع المستوطنين والإرهاب الذي يقوم فيه المستوطنون في عموم الضفة الغربية. نجد في هناك غياب للدور الفلسطيني الأمني، هذا ما يشير عملنيا أن الدور الأمني تحول إلى هو دور محلي ليس له علاقة بالاحتلال. أنت ليس علاقة أن تقاوم وجود احتلال دخل إلى الضفة، أجهزة أمنية إسرائيلية دخلت إلى الضفة، مستوطنون يعتدون على المدنيين، على القرى، على المدن، على الأحياء، على المزارع. لا نجد مقاومة من الأجهزة الأمنية، من المفروض الأجهزة الأمنية أنها من أحد مهامها أنها أنشئت حماية اللي هو المواطن. وبالتالي أنا أقول أنه يريد الاحتلال أن يحول هذه السلطة لأن تكون سلطة محلية في الوقت اللي هو بنيامين نتنياهو تحديدا. هذا الشخصية قام منذ العام 2014 بوقف مسار المفاوضات السياسي لأن يكسر مظلة اللي هي المفاوضات السياسية اللي من المفترض أنها بنيت على منطق وفكرة حل الدولتين، وبالتالي هذه المسارات المتوازية فيها كثير من التفاصيل لكنها تعنى بتحويل سياسة الأمر الواقع المتدرجة والمكثفة في هذه المسارات لأن تصل إلى اللحظة الفارقة وضم الضفة الغربية أن تكون جزءا من السيادة الإسرائيلية.
0: يعني أستاذ كل ما نتحدث به يعني يتعلق بالأرض مباشرة،
1: نعم
0: الأرض مستهدفة بشكل مباشر، الأرض الفلسطينية إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولكن هذا يجعلني أشعر بأننا نتذكر نمط ثابت في التاريخ وخصوصا في تاريخ الأرض الفلسطينية. يعني إذا نظرنا إلى التاريخ دائما الأرض الفلسطينية مستهدفة أو جزء من هدف لخطة أكبر. يعني ما هو السر؟ لماذا؟
1: هذا السؤال يعيدني لفكرة إنشاء دولة إسرائيل. يعني لماذا قامت دولة إسرائيل في فلسطين؟ لماذا لم تقم في مناطق أخرى في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية؟ هناك أراضي واسعة وحتى شبه خالية من السكان. يعني يمكن أن تقام، أن تنشأ دولة لإسرائيل لليهود الصهاينة، لكن لماذا تم اختيار جغرافيا الفلسطينية لأن تكون هي عبارة الوطن القومي لليهود كما يريد اليهود الصهاينة؟ هذا الاختيار له بعدين، بعد سياسي استراتيجي وبعد عقدي ديني. البعد السياسي الاستراتيجي، من الذي أنشأ إسرائيل أو ساعد بإنشاء إسرائيل؟ صحيح أن هناك مجموعات وقيادات صهيونية ومن أشار هرتزل كان يسعى لإيجاد وطن لليهود في العالم بعد ما تعرضوا إليه من اعتداءات في أوروبا، لكن تم اختيار فلسطين برعاية بريطانية. بريطانيا كانت موجودة كاحتلال في أرض فلسطين منذ عام 1917. من هنا بدأ التحضير لاستجلاب اليهود إلى فلسطين. كان تعدادهم السكاني قرابة 3% من سكان كل فلسطين في العام 1917. العام 1948 باتوا تقريبا 36-37% من تعداد السكان الإجمالي لفلسطين. هذا لم يكن نتيجة التوارد الطبيعي، وإنما كان نتيجة لموجات هجرة رعتها بريطانيا والصهيونية العالمية بتنسيق مشترك، وبالتالي هذه الكثافة، هذا الزحف الديموغرافي هو كان من أحد أهم المعالم لإنشاء الدولة، لأن كيف يمكن أن تنشئ دولة لليهود، دولة قومية لليهود الصهاينة دون أن يكون هناك سكان؟ لأن سكان هذه الأرض فلسطينيين. وبالتالي هذا كان جزء مهم. الجزء الآخر كان متعلق بإنشاء قوة عسكرية. كان يمنع على الفلسطيني أن يملك أي سلاح ولو كان فرديا، وكان يحاسب ويسجن تحت الانتداب البريطاني والاحتلال البريطاني. لكن على المقلب الآخر هناك كان رعاية بريطانية للميليشيات الصهيونية تدريبا وتسليحا، وقد بلغت بعض يعني المصادر تتحدث عن أن هناك كان عشرات الآلاف ممن يخضعون للتدريب وللتأهيل وأيضا لتحميلهم السلاح ووجود سلاح وإيجاد سلاح لهم في أرض فلسطين. هذه الرعاية كانت واضحة تماما بأنها تحتاجها بريطانيا لتحقيق مصالحها. بريطانيا منذ عمق التاريخ وهي ترى بفلسطين بأنها عبارة عن جغرافيا مهمة جدا وحساسة جدا، لأنها تربط القارة الأفريقية بآسيا، ترى بأنها وازدادت أهمية فلسطين في العقل الاستراتيجي البريطاني بعد إقامة قناة السويس، لأن قناة السويس هي عبارة عن شريان تجاري مهم لحد اليوم موجود، وهذا الكل يعني يرى بأهميته لأنه يمر عبره 15% من التجارة العالمية البحرية. وبالتالي كانت بريطانيا في حينه ترى بأنها تريد كيانا مشروعا، لأنها لا تستطيع أن تبقى في فلسطين كدولة احتلال، سيأتي يوم وستخرج، لكن هي أرادت أن تستبدل ذلك بمشروع
0: وكيل أمن أو
1: وكيل،
0: شرطي في المنطقة.
1: لكنه تريد أن توجد له أصالة، بمعنى أن تؤصل لوجوده بأنه هذا. لذلك نأتي للبعد الديني لأرض الميعاد.

0: ماذا هذا هؤلاء يريد، يعني يراد لهم أن يبقوا في هذه الأرض؟ لماذا لهم هذه الأرض؟ لماذا هي ليست الفلسطينية؟ الحديث في البعد الديني. لكن بريطانيا كانت ترى بأن فلسطين هي عبارة عن الخاصر الرخوة التي يمكن أن تؤثر على قناة السويس. وهذه قضية دائما حاضرة. أنت تريد أن تؤمن مصر، أن تؤمن قناة السويس، عليك أن تؤمن فلسطين. ولذلك في عمق التاريخ مصر كانت ترى بأن فلسطين هي بوابة شرقية، فلسطين بوابة شرقية لمصر. البريطانيين رأوا ذلك وازدادت أهميته نتيجة قناة السويس، وحتى قبل قناة السويس أستاذ عبد اللطيف بريطانيا العظمى كانت لها 3 خطوط تجارية. الخط الأول هو بحري يدور حول أفريقيا رأس الرجاء الصالح. الخط الثاني كان تأتي البضائع البحر الأبيض المتوسط، تنزل البضائع في السويس وتنقل برا إلى البحر الأحمر. هذا قبل قناة السويس. والخط الثالث كان ساحل بلاد الشام، العراق وصولا إلى الخليج وآسيا والهند. لكن لاحظوا أن هذا الخط اللي هو قبل قناة السويس اللي كان ينزل البضائع في السويس ثم ينقلها إلى البحر الأحمر، هذا خط بري. كان يمكن أن تكون فلسطين الخاصر الرخوة للخط البري، وازدادت الأهمية بفلسطين بعد قناة السويس. وبالتالي بريطانيا تريد أن تؤمن مصالحها. هذا طبعا بتضيف له هو بعد الطاقة، لأن الطاقة كانت ولا زالت في منطقة الشرق الأوسط هي تعتبر طاقة ملحة للمنظومة الغربية وللصناعة. وأريد أن أذكر بعنوان عاجل، هو بريطانيا هي التي أشرفت مع شركة النفط العراقية لإنشاء خط اللي هو كركوك حيفا، وهذا أنشئ في الثلاثينات بإشراف بريطاني، وهذا كان خط للنفط وكان خط أيضا لإمداد القوات البريطانية والقوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. هذا كله يدلل على أن جغرافيا فلسطين هي عبارة عن عقدة موجودة تربط ما بين قارتين، تربط ما بين مصر والشام، وهي عقدة من خلالها يمكن التأثير على خطوط التجارة. هنا جاء العقل البريطاني والعقل الغربي ليفكر كيف يمكن أن يكون لنا حامية مستدامة، عبارة عن كيان مستدام بالنسبة لنا هو امتداد لثقافتنا، ويمكن أن يكون رأس حربة ومخلب قط للمحافظة على المصالح الغربية والمنظومة الغربية في المنطقة. وأنت تلاحظ والكل يعلم ذلك، وهذه أصبحت بديهية، أن إسرائيل ووجود إسرائيل في فلسطين أحد عوامل استمرار ضعف المنطقة العربية والإسلامية من خلال الاستنزاف ومن خلال الحروب ومن خلال يعني البث الفرقة في ما بين الكيانات السياسية أو الدول القومية التي نشأت بعد الحرب العالمية.
1: بلا شك يعني، لكن هناك مفارقة. يعني نحن نتحدث عن أهمية استراتيجية لموقع فلسطين وكيف تعاقبت الأمم عليه، لكن هناك مفارقة أنه يكون هناك أهمية استراتيجية لموقع جغرافي وفي نفس الوقت يكون عبئا. يعني يفترض بديهيا أن يكون في صالح الفلسطينيين، لكن عبر التاريخ في معظم الأوقات الغزاة جعلوه عبئا على أهل فلسطين. ويعني التاريخ ليس ببعيد، نحن نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي، يعني يستثمر أيضا بحقول الغاز المقابلة لساحل فلسطيني. أنا لو أفكر فيها، أنا لا أعترف مثلا باحتلال إسرائيلي وأقول بأن هذه الأرض لي ولأجدادي، فمنطقيا كل ما تحت الأرض من موارد باطنة هو حق لي ولي يعني وللشعب الفلسطيني. فنحن نتحدث عن احتلال اغتصب الأرض ويمول اغتصابه للأرض وانتهاكاته المستمرة تجاه الشعب من أموال الشعب وموارد أرض الشعب.
0: الواقع السياسي الذي نعيشه واقع مر. عندما قامت إسرائيل وأنشأت إسرائيل بعد استراتيجي في العقل الغربي وأن تكون وكيلا موجود في المنطقة، وبرضه في بعد ديني له تفاصيله، إن أرض الميعاد ومعركة هرمجدون ونزيل المسيح المخلص. لكن هل الدول الغربية عندما أنشأت إسرائيل ألم تكن تعلم بأن هناك شعبا فلسطينيا موجود؟ ألم تكن تعلم بأن فلسطين هي عبارة عن جزء أساسي من بلاد الشام؟ ألم تكن تعلم بأن القدس والمسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى؟ ألم تكن تعلم بأن هناك قداسة لهذه الأرض؟ ألم تكن تعلم بأن ليس في عهد الخلافة وإنما حتى في عهد النبوة

0: عليه الصلاة والسلام عندما أرسل البعثات العسكرية الأولى والحملات الأولى أرسلها إلى بلاد الشام. وفي 8 هجرة هجري معركة مؤتة، ثم أرسل أسامة بن زيد إلى منطقة البلقاء في الأردن.
1: والله بما أنك ذكرت
0: هذا
1: هذه النقاط أستاذ أحمد، يعني ولقطان لحديثك، ما هي ما كيف كانت أهمية أرض فلسطين بالنسبة للمسلمين في بداية العهد الإسلامي؟
0: في بداية العهد الإسلامي الدولة، إذا قلنا أنه الدولة الإسلامية قامت في المدينة المنورة، المدينة كل دولة تريد أن تحمي نفسها في البداية، والحماية لا يمكن أن تكون من الداخل، أحيانا الحماية تفرض عليك أن تخرج إلى الخارج، بمعنى هذا ما يسمى بالمجال الحيوي أو الأمن القومي للدولة. ما هو المجال الحيوي لدولة المدينة المنورة التي أقيمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام في السنوات الأولى هذا العقل السياسي فكر مباشرة بأنه الدولة البيزنطية موجودة في بلاد الشام، وكان هناك قبائل عربية متحالفة مع الدولة البيزنطية، بمعنى أن التهديد الممكن لهذه الدولة الوليدة الناشئة يمكن أن يأتي من الشمال. وبالتالي معركة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة وقعت ما بين المسلمين، زيد بن حارثة كان يعني أحد شهدائها، ووالد أسامة بن زيد. هذه المعركة كانت مع البيزنطيين، وبالتالي كان هناك تفكير استباقي بأن الخطر القادم لا ننتظر لأن يأتي إلى المدينة المنورة، وإنما نذهب إليه لتأمين الحدود. وبالتالي هنا كانت فلسطين، وهي جنوب بلاد الشام، كانت بالنسبة لها هي تعتبر يعني الخط الأول لحماية الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ولاحظ عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل إرسال اللي هو بعثة أسامة، عندما كان جهز الجيش بقيادة أسامة بن زيد، سيدنا أبو بكر أصر على إرسال هذه البعثة، مع كان هناك اضطراب في يعني في الدولة الإسلامية الناشئة، كان هناك اضطراب في داخل الدولة، هي موضوع الردة ووضع الداخلي، فنفترض أن لا نبعث، لكنه أصر على
1: ضرورة استراتيجية
0: على أن أن ينفذ ذلك، لأن هذه إرادة نبوية، ولأنها عبارة عن بعد استراتيجي، لأنه يدرك تماما أبو بكر بأن الخطر الذي يمكن أن يهدد هذه الدولة الوليدة علاوة على الاضطرابات الداخلية هو البعد الخارجي، وسيأتي من بيزنطة. وبالتالي هو أرسل وأكد على إرسال هذه، ثم توالت اللي هو الحملات العسكرية للدولة الإسلامية. لاحظ بأن القدس فتحت في عام 15 للهجرة، يعني بعد 4 سنوات من إرسال بعثة أسامة، وقبلها فتحت أراض في بلاد العراق، وبعد فتح القدس كان الاتجاه باتجاه مصر. ولاحظ أنه الدولة في بداياتها مباشرة كانت البوابة هي فلسطين وبلاد الشام، وثم التوجه نحو العراق وبلاد فارس ومصر، لأن فلسطين إذا أردت أن تحمي بلاد الشام فلا بد أن تحمي فلسطين، وإذا أردت أن تحمي الجزيرة العربية عليك أن أيضا أن تحمي فلسطين، وإذا أردت أن تحمي مصر عليك أيضا أن تحمي فلسطين، لأن هي العقدة الجغرافية في الجغرافيا السياسية التي يمكن أن من خلالها أن تتشعب بهذه الاتجاهات. حتى في الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، عندما احتلت بريطانيا مصر بالعام 1914، الدولة العثمانية حركت جيوشها من أين؟ من بوابة الفلسطينية. وبالتالي بريطانيا أدركت تماما بأنه ليس فقط ما قبل قناة السويس ثم إنشاء قناة السويس بأن فلسطين مهمة وخط كركوك حيفا النفطي، لكنها أدركت أيضا حتى في الحرب العالمية بأن فلسطين هي عبارة عن عقدة. لذلك عندما كانت تتحضر الجيوش العثمانية وأرسلت من خلال فلسطين لمواجهة البريطانيين في العام 1915 وفي العام 1916، قررت بريطانيا أن تخرج من مصر باتجاه فلسطين لتواجه الجيوش العثمانية في هذه الأرض، لأنها أيضا نفس العقل الاستراتيجي، أنا لا أريد أن أواجهك في المكان الذي أنا أسيطر عليه، أريد أن أواجهك في اللي هو الخطوط الأمامية المتقدمة. ولذلك بريطانيا جاءت إلى العريش ثم غزة وصلت إلى يافا وذهبت إلى القدس، وسقطت القدس تحت الاحتلال في العام 1917، وبالتالي انسحبت أو خرجت الدولة العثمانية من مصر ومن بلاد الشام. هذا يعيدنا للقول بأنه الجغرافيا الفلسطينية هي عبارة عن جغرافيا، يعني مع أنها مساحة محدودة، إمكانيات محدودة، لكن الجغرافيا السياسية لفلسطين هي عبارة عن عقدة موجودة في الشرق الأوسط. لذلك إنشاء إسرائيل من هنا كان مبني على رؤية استراتيجية ليست فقط حديثة وإنما قديمة من قدم التاريخ، ولا زالت قائمة لحد اليوم. بحديثك اللي هو موضوع لماذا هذه الدول عموما تقيم مشاريعها على حساب الشعب الفلسطيني؟ لأنه كان لافتا أنه هذه الدولة، إنشاء دولة إسرائيل، لم تقبل بالوجود الفلسطيني الديموغرافي. يعني هي هجرت تقريبا 70% من الفلسطينيين، هجروا، دمرت قرابة 500 بلدة وقرية في فلسطين من اللحظات الأولى، السنوات الأولى. هذا تدمير منهجي، هذا عمل منهجي، لأن هذا الكيان إذا يريد أن يكون موجودا بأغلبية فلسطينية لا يمكن أن يكون كيانا صهيونيا يهوديا غربيا.
1: والله المعذرة، لكن هذا الذي تتحدث فيه مهم جدا ويجعلني أتذكر تساؤل، يعني يمكن ما حدا خطر في باله، أو يعني مش بالعادة إنه ننظر إلى أرض فلسطين يعني كأصحاب أرض بمنظور المحتل. يعني دائما ما نراها نعم هي مسألة صراع وجود الحق لنا ويجب على المحتل أن يترك الأرض، لكن على سبيل المثال لو حاولنا أن نرى أرض فلسطين بمنظور الاحتلال الإسرائيلي، ماذا يمكن أن يتكشف لنا؟
0: الاحتلال الإسرائيلي يعتمد في ما يسمى بالشرعية والحق في هذه الأرض على بعد لاهوتي. هو يقول بأن هذه أرض الميعاد، هذه أرض الميعاد موعودة من الرب، لكن هذا بالأخير نصوص دينية، يعني كما لديك نص دين أنا لدي نص ديني، وبالتالي اليوم بالمنطق وبالعقل، لأن النصوص الدينية ممكن تتضارب وبالتالي خلاص لا يوجد أصلا حلول مشتركة ويحصل الاقتتال حتى طرف يفني طرف أو طرف يهزم طرف، لكن بالبعد العقلي والمنطقي والتاريخي هما يقولون بأنه وجود الإسرائيلي كان في فلسطين منذ قرابة 3000 عام. هذا يتحدث فيه الإسرائيليين. طيب أنا أريد أن أقول بأنه هناك اكتشاف لبلدة هي عبارة عن حضر موجودة في منطقة أريحة عمرها أستاذ عبد اللطيف 5000 عام، وقد سجلت في اليونسكو، وهذا أدى لغضب شديد لدى إسرائيل ووزارة الخارجية الإسرائيلية، لأنها لا تريد أن تقول بأن هذه الأرض كان عليها كنعانيين وفلسطينيين يعيشون منذ 5000 عام. هناك عبارة عن بلدة كانت موجودة وفيها حضر وفيها زراعة وفيها، بمعنى أن هناك كان لهذه الأرض شعب هو كان أصيلا فيها. هو يأتي بهذه الرواية. اليوم مدينة القدس على سبيل المثال، ما هو الدليل والشاهد على أن هذه مدينة القدس كانت هي مملكة يهوذا، بمعنى في البعد، حتى البعد اللي هو الآثار، إنه هذا المسجد الأقصى كان بني على الهيكل، هيكل سليمان. طيب هو إسرائيل موجودة منذ قرابة 80 سنة وهي تحفر تحت المسجد الأقصى، لماذا لم تجد ما يدل على أن هذا شاهدا تاريخيا موجود وتدلل عليه؟ هي لا تستطيع أن تدلل على ذلك. بالتالي التذرع بالرواية أن هذه أرض الميعاد،
1: هذا جزء أول من
0: هذا جزء هي تحاول تسويقه، إلا أن هذه الأرض بمعنى لها بعد ديني، بعد تاريخي، حتى يعني في النقاش العقلي والمنطقي، يعني مع أن التاريخ يقول بأنه والآثار تقول بأن الكنعانيين هم سكان هذه الأرض، لكن لو أخذنا بالجدل الإسرائيلي وقالوا بأنه هذه الأرض نحن سكنناها قديماً ونريد أن نعود إليها، هذه أرض الآباء والأجداد. طيب هذا الذي تتحدثون به لو أردنا نأخذ معيار ونسقطه على دول أخرى، هذا ممكن الآن أن نقول النيوزيلنديين والأستراليين وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، أن هذه الشعوب ليست شعوب أصيلة، والشعوب الأصيلة تريد أن تعود إلى أراضيها، وبالتالي تهدم هذه الدول. من يقبل ذلك؟ لا يوجد قبول لذلك. اليوم العالم يتحدث عن الحرية ويتحدث عن حقوق الإنسان والتعايش الحضاري والاندماج والانفتاح على بعض البعض. لماذا إسرائيل في المنظومة الغربية يتم الدفاع عنها على أنها دولة عرقية دينية؟ يعني يراد أن تكون هذه عبارة عن دولة اليهود خالصة لليهود وللديانة اليهودية. طب من يعني، هل في دولة في الكون ممكن أن تقبل أن تكون والله هذا عرق من السلالة الفلانية بالديانة الفلانية حصرا وأن تدعم؟ طب الدول الغربية نفسها لا تسقط هذه المعايير على ذاتها، لماذا تسقط على إسرائيل؟ تسقط على إسرائيل لأنه يراد خلق كيان وإيجاد مبررات، وإن مع أن هذه المبررات ليست مبررات عقلانية ولا تاريخية ولا مبررات يشفع لها القانون الدولي، لكن يراد أن يوجد مبرر ما لإيجاد دولة من هذا الصنف ومن هذا النوع، لأن تكون منسجمة مع التطلعات الاستعمارية لهذه الدول، وأن تكون أيضا منسجمة مع تطلعات أبعاد دينية تريد أن تشرع وجود هذه دولة إسرائيل، اللي هي موضوع أرض الميعاد والهيكل
1: هذا على مستوى يعني كيف ترى أرض فلسطين من الناحية الدينية دولة الاحتلال، لكن استراتيجيا كيف ترى أرض فلسطين لو عملنا مثلا زوم أوت على أرض فلسطين المحتلة من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب؟
0: إسرائيل من ناحية العقل الصهيوني يرى بأن فلسطين هي عبارة عن القلب الذي يمكن أن من خلال أن تتمدد دولة إسرائيل إلى الخارج. هذا التمدد يستكمل احتلال ما تبقى من حدود فلسطين التاريخية ما بعد الحرب العالمية بضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما يعمل عليه الاحتلال. علاوة على ذلك هو التمدد خارج حدود فلسطين التاريخية باتجاه لبنان، باتجاه سوريا، باتجاه الأردن، باتجاه مصر تحت عنوان إسرائيل الكبرى. وبالتالي اليوم عندما نستمع لمسؤولين إسرائيليين، عندما يقول بنيامين نتنياهو بشكل واضح وصريح ومباشر بأنني أنا في مهمة دينية تاريخية لأجل إسرائيل الكبرى، إذن هو ينادي بالتمدد، التمدد الاستيطاني والاحتلالي، لأن يكون ما بين النيل والفرات، وهذا يعني يبتلع دول كاملة، يعني يبتلع الأردن، لبنان، سوريا، العراق، شمال السعودية، جنوب تركيا. هذه يراد أن تكون عبارة عن دولة إسرائيل. بالتالي هنا تأتي أهمية الجغرافيا السياسية لفلسطين، أن هذه تكون عبارة عن الخطوة الأولى للتمدد، لكن هذا التمدد يحتاج إلى قوة، لأنه اليوم الكيان الإسرائيلي لحد اللحظة لم يستطع عمليا أن يسيطر على كامل الأراضي الفلسطينية، فكيف يمكن أن يتمدد إلى الخارج؟ هذا يحتاج إلى قوة كبيرة. هنا تأتي التحالف الحاصل ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبنيامين نتنياهو يعمل بشكل حثيث سابقا وحاليا على أن تكون هناك يعني أن يكون هناك قناعة أمريكية من الإدارة الأمريكية بأهمية التمدد والحماية والشراكة. ولاحظوا أنه في حديثنا في هذا السياق، أنه عندما نقول بإعادة رسم الشرق الأوسط، هل إعادة رسم الشرق الأوسط مرتبط بإسرائيل الكبرى؟ أنا أعتقد سياسيا في البعد الاستراتيجي بالضرورة، لأنه إعادة رسم الشرق الأوسط هو تهيئة البيئة السياسية في المنطقة وتهيئة الجغرافيا السياسية في المنطقة لأن تتقبل ليس فقط إسرائيل في فلسطين، وإنما أن تتقبل تمدد إسرائيل لأن تصبح إسرائيل الكبرى. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ من أحد أهم متطلبات إعادة رسم الشرق الأوسط هو التخلص من كل قوة يمكن أن تقف حائلا ومانعا دون هذا التمدد الاحتلالي في المنطقة. من الذي يمكن أن يمانع في ذلك؟ هنا تأتي الخارطة، خارطة الجغرافيا
1: خارطة
0: السياسية
1: الأوسع.
0: وخارطة رسم القوى السياسية في المنطقة. لاحظوا أنه انه الان الاحتلال الاسرائيلي ماذا ذهب الى حرب مع ايران، هو الذي حفز الرئيس ترامب، وفيه كثير

0: التفاصيل بأن هو العامل الأساسي للتحريض على هذه الحرب. لكن هذه الحرب هل هي أريدت لذاتها؟ هل أريدت فقط للتخلص من هذا النظام الموجود في إيران لأنه خصم وعدو لإسرائيل؟ لكنه يأتي في سياق إعادة رسم الشكل الأبسط، وهذا الحديث يتحدث به الإسرائيليون أنفسهم وبنيامين نتنياهو على رأسهم. وإذا عدنا إلى تصريحات له وزير الخارجية هاكان فيدان، السيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، تحدث في أكثر من محطة وفي أكثر من مقال، قال بأنه الإسرائيل لا تستطيع أن تعيش بلا عدو، والعدو القادم بعد إيران هي تركيا، لأنه من يريد أن يعيد رسم الشرق الأوسط لابد أن يذلل العقبات وأن يتخلص من الدول والقوى التي يمكن أن ترفض هذا المشروع الذي تتسيد فيه إسرائيل المنطقة، أن تصبح هي الرقم الصعب سياسيا وعسكريا وفي الإدارة الاقتصادية، ومن خلال اللي هو كمان البعد الأمني، لأنها تعيش برعاية وحماية من الولايات المتحدة الأمريكية، القوى الأعظم في ما بين الدول. وبالتالي اليوم مجريات الأحداث التي تتم في منطقة الشرق الأوسط هي مجريات لها علاقة بفلسطين
1: تشير
0: ولها
1: إلى الأهمية الاستراتيجية
0: وهذه
1: لفلسطين.
0: نعم هذه قضية
1: طب
0: مهمة.
1: والله سؤال أستاذي، يعني هناك قد يقول قائل، يعني ما هي الأهمية الاستراتيجية الآن في هذا الزمن ونحن عندنا تكنولوجيا فائقة، مسيرات، عندنا أقمار اصطناعية، عندنا طائرات شبحية، يعني صواريخ عابرة للقارات، ما هي الأهمية الاستراتيجية الآن عن للجغرافيا وللأرض؟
0: لاحظ مع أنه ما تفضلت به صحيح نسبيا، لكنه لحد اللحظة مع كل التقدم لا يلغي أهمية الجغرافيا ولا يلغي أهمية الجغرافيا السياسية. اليوم قناة السويس هذه عبارة عن جغرافيا، كما قلت يدخل من خلالها 15% من التجارة البحرية في العالم. باب المندب هذا جغرافيا، لكنه يدخل من خلاله 20-25% من التجارة العالمية. مضيق هرمز اليوم يدخل منه 20% من الطاقة في العالم،
1: الموانئ
0: يدخل من خلاله 35%
1: يعني
0: من
1: عندنا 240 كيلو متر على البحر الأبيض المتوسط في فلسطين المحتلة.
0: أنت تتحدث عن منطقة. الجغرافيا السياسية لا تتحدث بالأرقام، الجغرافيا السياسية تتحدث عن التجارة، عن الطاقة، عن الأسمدة، عن الزراعة، عن مرور اللي هو الفرقاطات العسكرية وحاملات الطائرات، كل هذا في الجغرافيا يتحرك، لا يتحرك في الهواء. بالتالي الجغرافيا تحكم التاريخ، ومن هنا تصبح فكرة أنه ما أهمية هذه الجغرافيا. إسرائيل عندما الآن تنطلق بطائراتها تنطلق من الجغرافيا. إسرائيل عندما صنعت المنظومات الدفاعية المتقدمة والصواريخ الذكية المضادة صنعتها لحماية الجغرافيا، لأنها لا تستطيع أن تتحرك أو أن تنشئ مشاريعها إلا على الجغرافيا. نحن بشر نعيش على الأرض، لا يمكن أن يتخيل الإنسان أنه معلق في الهواء، وبالتالي الجغرافيا حاكمة. اليوم مع أن التجارة يمكن نقلها بالبحار، نقلها بالطائرات، لكن الجغرافيا لا زالت موجودة وهي تتحكم، والبحار جزء من الجغرافيا. وقناة السويس من أحد أهم يعني النماذج والرموز لأهمية الجغرافيا السياسية، وباب المندب ومضيق هرمز. وعندما تحدثنا بأهمية فلسطين، هي بوابة بلاد الشام، وهي بوابة الشرقية لمصر، وهي بوابة الشمالية للجزيرة العربية. يعني هذه العقدة ليست عقدة هامشية، أنت تريد، وهي مطلة على البحر الأبيض المتوسط ومطلة على البحر الأحمر. إذا عندما تتموضع أنت هنا، عندما تتموضع إسرائيل هنا برعاية بريطانية لحماية مصالحها في المنطقة، إن كان في البعد الاستعماري، إن كان في بعد تفتيت المنطقة، إن كان في بعد حماية مصادر الطاقة، إن كان في بعد الهجوم ومكاسرة الخصوم. اليوم يعني من الأشياء اللي لابد من ذكرها، عندما قام العدوان الثلاثي على مصر الأستاذ عبد اللطيف العام 56 1956، الذي بادر بالهجوم على مصر إسرائيل، لكن الذي خطط لذلك هي بريطانيا، والتي أعطت الأمر لذلك هي بريطانيا، والذي رعت الأمر هي بريطانيا.

0: ترعى مصالحها، وهي تريد أن تكون هذه عبارة عن كيان قوي، لأنه لا يستطيع في المنطقة إلا إذا كان قويا. دون هذه القوة، دون هذه القوة لا أعتقد أنه يستطيع أن يعيش. ليس لأن العرب متوحشون كما يروج، وبأن المسلمين متطرفين وإرهابيين، لأن هذا المشروع أقيم بدون شرعية، يعني بدون شرعية قانونية، وبدون شرعية أنه أقيم على أنقاض شعب موجود، وعلى أرض هذه أرض يعني مقدسة لدى المسلمين ولدى اليهود ولدى المسيحيين. وبالتالي قيام هذا المشروع أريد منه بأن يحفظ مصالح هذه المنظومة الغربية، وإن ورثت بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الهجوم على إيران يتم بشراكة إسرائيلية أمريكية. اليوم بيت الهجوم على سوريا وعلى لبنان يتم إسرائيليا، لكنه بسلاح أمريكي وبإغطاء سياسي أمريكي. هذا كله بيأكد على أن المشروع موجود، لكنه يحظى بالرعاية المستدامة لتحقيق أهداف ليست فقط أهداف بالإسرائيلية مع أهميتها، ومع أهمية يعني البعد الذي يتحدث عنه الإسرائيليون في الجغرافيا السياسية هي إسرائيل الكبرى، هذا يعني حلم لديهم. لكن أنا أقول أنه هذا يتقاطع مع اللي هي الخطط والمتطلعات الغربية للتحكم في منطقة حساسة جدا في الجغرافيا السياسية، ومن النقاط المهمة جدا في الحساسية في الجغرافيا السياسية هي فلسطين.
1: لو نرجع قليلا للواقع الميداني الحالي، نحن تحدثنا عن الضفة الغربية، لكن والله عندي تساؤل بخصوص قطاع غزة. يعني منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طبعا تدمير ممنهج، يعني أصلا للآن لهذه اللحظة يوجد اعتداءات وقتل مستمر بالرغم من وقف إطلاق النار. ولكن ما يثير التساؤل يعني لمن يتابع مشاهد التدمير الممنهج في قطاع غزة، وكأنه من أشرف عليها يعني مهندسون، يعني فهنا التساؤل كيف تتكامل، يعني هل هناك تكامل ما بين التدمير الممنهج واستراتيجية إسرائيلية معينة خفية بخصوص قطاع غزة؟
0: ما يراد لقطاع غزة أن يكون جزءا من إسرائيل بلا سكان، وهذه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ترى بأن شارون قد أخطأ عندما انسحب من قطاع غزة وفكك المستوطنات في قطاع غزة، وبالتالي هي تريد أن تصحح في منطقها، أن تصحح مسار التاريخ، تعتبر أن هذه محطة خاطئة وبالتالي لابد من المعالجة. ولذلك الحكومة الإسرائيلية أخذت قرارا بإنهاء ما يسمى بفك الارتباط بغزة، وفك الارتباط بالمستوطنات الشمالية بالقرب من نابلس، وبدت الآن تعيد التموضع الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، وهي تسعى بشكل حثيث للعودة إلى غزة. لكن إشكاليتها في غزة أن غزة عبارة عن أرض صغيرة جدا مع أهمية الجغرافية، لأنها هي بوابة مصر، وهي بوابة بلاد الشام من الجنوب، وهي تاريخيا تعتبر عقدة عسكرية وعقدة تجارية، وقد تعرضت للعديد من الغزوات والهدم. بالتالي عقدة إسرائيل الآن هي في الديموغرافيا الفلسطينية، في السكان. شريح صغير جدا 365 كيلومتر مربع، يعيش عليه 2 مليون وربع مليون. أكثف منطقة سكانية في العالم هي في غزة، وبالتالي كيف يمكن أن تنشأ استيطانا في هذه المنطقة المهمة، هذا الساحل الشريط، الشريط الساحلي، وفيه تعداد سكان بهذا الشكل؟ لابد من التخلص من السكان. التدمير الممنهج الذي حصل، قد يقول بعض ويقول أنه هو ردة فعل. ردة الفعل عادة تكون في نسبة وتناسب، قد تزيد قليلا، هذا مفهوم في الحروب، لكن أن يكون منطلقا لتدمير كما تفضلت ممنهج وكامل لمدن
1: وبنى تحتية
0: وبنى تحتية، دمار لمنطقة، دمار للحياة في قطاع غزة، هذا ليس ردة فعل، وإنما هذا عبارة عن تخطيط كيف يمكن أن نسيطر على غزة وأن تعود غزة للسيادة الإسرائيلية ونتخلص من السكان الفلسطينيين. لحد اللحظة مع أن إسرائيل يعني تسيطر على 60% وزيادة في قطاع غزة، لأنها غير قادر على

0: إنفاذ المشاريع الاستيطانية بشكل مريح، لأن هناك سكان يرفضون الهجرة، ودول عربية أيضا ترفض المخططات التهجير لأنها يعني ستأتي بتداعيات أمنية وعسكرية وسياسية وإنسانية كبيرة جدا، ليس فقط على الفلسطينيين وإنما على كل منطقة في الشرق الأوسط، لأن إسرائيل أعلنت وتعمل على أنها لن تكتفي بالجغرافيا الفلسطينية. لذلك المخطط الإسرائيلي يرى بضرورة التخلص من السكان والبدء بإعادة التموضع الاستيطاني، والتموضع الاستيطاني بالنسبة لهم هذا يشكل ليس فقط انضم جزء من الأرض، السواحل غزة غنية بالغاز وفيها اكتشافات منذ ما كانت موجودة السلطة الفلسطينية فيها، واكتشفت فيها العديد من الآبار وبكميات أعتقد أنها مشجعة. هذه واحدة. الثانية بأنها تساعد إسرائيل بالتموضع بالقرب من الحدود المصرية، لأنه شئنا أم أبينا الجغرافيا تقول بأن قطاع غزة وفلسطين بالعموم هي بوابة مصر الشرقية. الأمر الثالث قد يكون مستقبلا، وأنا لا أستبعد أن العقل الإسرائيلي بالشراكة مع بعض المنظومات والدول الغربية أن تعمل عليه، هي ما يسمى بقناة بن غوريون. قناة بن غوريون كانت فكرة موجودة وتم التداول فيها سابقا وغابت، لكنها يعني في السنوات الأخيرة يتم التداول فيها إعلاميا في التقارير في الحديث. قد يكون هذه الفكرة في لحظة ما إذا استقرت الأمور للاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أنه استطاع أن يهجر فلسطينيين كفرضية، أنه هجر الفلسطينيين من قطاع غزة، استطاع أن يسيطر على قطاع غزة واستقر فيها، ما الذي يمنع أن يقوم بمشروع استراتيجي في الجغرافيا الفلسطينية بعمل قناة نظيرة لقناة السويس؟ وهذه كان هناك دراسات لهذا المشروع، اللي قناة بن غوريون من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، ورأس هذه القناة سيكون في غزة. وبالتالي إذا تم إعادة إحياء هذا المشروع والعمل عليه في ظل التقدم الآن التكنولوجي والقدرة على الحفر وإلى آخره، يمكن خلال السنوات نشهد أن هناك قناة منافسة لقناة السويس.
1: وما هي عوائد ذلك لإسرائيل استراتيجيا؟
0: استراتيجيا إذا قلنا، هذا من ناحية مادية، إذا قلنا بأنه العوائد المالية لقناة السويس تبلغ 10 مليار دولار سنويا، إذا لو افترضنا بأن إسرائيل ستناصف مصر في العبور التجاري، إذا 5 مليار دولار لإسرائيل سنويا. هذا رقم لإسرائيل بحجم إسرائيل الصغير، هذا حجم الاحتلال الإسرائيلي الصغير، يعني ليست دولة عظمى، لا، 5 مليار رقم كبير بالنسبة لها. هذا ناهيك على أنها ستصبح محط أنظار العالم أكثر فأكثر اليوم، لأنها لديها ممر تجاري وعسكري مهم جدا،
1: وربما تتحكم به وأيضا تمنع من تمنع وتسمح لمن تسمح.
0: هذا صحيح. وبالتالي القيمة الاستراتيجية لإسرائيل، الاستعمار الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي، القيمة الاستراتيجية سترتفع في عين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا، لأن اليوم إذا فرقاطات عسكرية بدها تمر، هل ستمر من قناة السويس أم تمر من إسرائيل الصديقة؟
1: الأولى الصديق.
0: الصديقة. اليوم ميناء حيفا من أهم الموانئ الموجودة في البحر الأبيض المتوسط لصيانة البحرية الأمريكية وتزويدها بالأمور اللوجستية. هذا فكيف إذا حازت على قناة بن غوريون أو يعني نفذت هذا المشروع وكان منافسا لقناة السويس؟ إذا القيمة الاستراتيجية لإسرائيل ستصبح قيمة استثنائية لمن؟ للمنظومة الغربية، وستحظى بدعم أكثر، وهذا قد يفضي إلى أن إسرائيل تتمدد أكثر على اعتبار أنها مشروع غربي ناجح، يعني يستطيع أن يوفر البضاعة التي تريدها المنظومة الغربية في المنطقة. تريدون أن تكون مخلب قط فأنا مخلب قط، تريدون أن تكون ممرا تجاريا فأنا ممر تجاري، تريدون أن أكون عبارة عن حامل الطائرات فأنا حامل الطائرات.
1: أستاذي، سؤال في بقي دقيقتين، يعني ما هي الرؤية الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية؟ يعني لو نريد أن نجملها.
0: الرؤية التي يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر هل ستنجح أم لا، وأنا أقول لك لن تنجح وستفشل. هذا كلام استباقي لكن له شواهد كثيرة.

0: لكن المنظور الإسرائيلي أن فلسطين، كل فلسطين بحدودها، بحدودها القومية بعد الحرب العالمية، أن تكون هذه إسرائيل خالصة، والتخلص من أكبر عدد ممكن من السكان. وإن لم تستطع إسرائيل، احتلال إسرائيل، أن يتخلص من أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، إذن على من تبقى من الفلسطينيين أن يعيشوا تحت ظلال السيادة الإسرائيلية بمعايير إسرائيلية وبمعايير أمنية إسرائيلية. هذا الذي يتطلع إليه، قد يقول البعض هذا عبارة عن تمييز عنصري ودولة عنصرية. إسرائيل أصلا يعني مش كثير فارقة معها التصنيف، لكن هذا اللي تسعى إليه. وهناك شيء آخر متعلق بفلسطين، هو متعلق بالقدس ومتعلق بالمسجد الأقصى. هذه قضية الآن باتت تحضر بشكل كبير ومكثف، هي التفكير في هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل لهذا، لأنه مرتبط بقضايا دينية لاهوتية متعلقة بالمسيح المخلص. هذا على الأقل النظرة التي تسعى إليها الإسرائيلي، وهو يسعى إليها بشكل حثيث، لا يتحدث عنها مجرد هي أماني وتطلعات، لا، هو يعمل عليها.
1: يبذل
0: ينجح أو
1: كل
0: لا ينجح،
1: جهوده.
0: أنا أقول لك لا، هو لن ينجح في ذلك. هناك عوامل كثيرة مانعة وكابحة، لكن هذا لا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يستسلم، هو يعمل بشكل حثيث للوصول إلى هذا الهدف.
1: شكرا جزيلا أستاذ أحمد، يعني كان حديثا شيقا. بإذن الله تعالى نراك الأسبوع القادم.
0: شكرا لك، شكرا أستاذ عبد اللطيف.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
13: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

دوي انفجارات جنوب إيران قرب مضيق هرمز، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل طهران إلى مجلس الأمن لعدم التزامها بميثاق حظر انتشار السلاح النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، 8 دول عربية وإسلامية تؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وتدعو لتنفيذ خطة ترامب في القطاع. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثيين في مأرب والجوف والضالع ولحج.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار قرب مضيق هرمز، فيما لم يعلن عن طبيعة الانفجار أو مصدره. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجار في محيط جنوب منطقة جاسك من جهة البحر. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران تستهدف ناقلات النفط. في وقت سابق قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سنتكوم في بيان نشر على موقع إكس أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع إصابات. وقالت سنتكوم أن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة.
1: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيداً واتساعاً من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع نطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
2: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
1: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود، تيرتي عربي.
0: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار ب23 صوتا، فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. في المقابل دانت إيران القرار، وقال ممثل طهران لدى الوكالة إن القرار جاء بضغط سياسي من الولايات المتحدة وحلفائها ولا أساس له ولن يحقق أي نتائج.

قالت القوات الحكومية اليمنية في تعز أنها استعادت السيطرة على عدد من المناطق غربي المحافظة، وأشارت القوات الحكومية في بيان إلى أنها حققت تقدما ميدانيا غربي تعز، منوهة إلى أنها تسعى لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز وميناء المخا الساحلي، كما أعلنت عن إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع قوات درع الوطن لتحرير مناطق في جبهة الكدحة غربية تعز. هذا وشهدت جبهات القتال في عدة محافظات يمنية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بينما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. وفي مأرب شن الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتعزيزات ومواقع للحوثيين في الكسارة والمجح، واستهدف قصف مدفعي مواقع للجماعة شمال وغرب وجنوب المحافظة، كما أفادت مصادر عسكرية بشن غارات على مديرية خب والشعف ومعسكر اللبنات في الجوف. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجوم حوثي في جبهة مريس بالضالع. قال الحوثيون إن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في مأرب والجوف وتعز والحديدة. جاء إعلان الجماعة غداة هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت مدنيين ومباني سكنية في غزة. في أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس، كما استهدفت هجمات أخرى نازحين في المدينة جنوبي القطاع وتجمعات مدنية ودراجة نارية ومباني سكنية وسط وشمال القطاع.

0: نبقى في قطاع غزة، حيث تعاني المنظومة التعليمية ظروفا قاهرة في ظل الحرب المتواصلة على القطاع التي حرمت أكثر من نصف مليون طالب التعليم للعام الرابع على التوالي بعد أن دمرت الحرب جل المدارس وتحول بعضها الآخر لمراكز إيواء.
1: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
2: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. ولقيت احنا مش ملاقيين الصوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. بنيجي نمرق على الصف، يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه، مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
1: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين، تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء، فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
3: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل الأمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
1: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب.
4: عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء، إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
0: أكدت 8 دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت للتنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي ترامب الشاملة، كما رحبت بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية تركيا والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر ومصر، وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار البريطاني في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيا على الأقل، من بينهم أطفال وأسرى محررون، خلال مداهمات واسعة منذ فجر الأربعاء لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين في جنين، و6 في طول كرم، و5 في نابلس، و2 في بيت لحم، مثلهما في الخليل، وفلسطينيا واحدا في كل من قلقيلية ورام الله. تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي فرض حصار عسكري مشدد على مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمال شرقي القدس المحتلة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال وإغلاق الطرق والمداخل بالتزامن مع عمليات مداهمة واعتقال وتفتيش طالت عشرات المنازل والمحال التجارية. وأدى الحصار وإجراءات منع الحركة إلى شلل واسع في الحياة اليومية لنحو 80,000 فلسطيني في مخيم شعفاط وعناتة، وأغلقت المحال التجارية ومنع أصحابها من فتحها، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين ومنعتهم من التنقل بصورة طبيعية من المنطقة وإليها.

0: رحبت السلطة الفلسطينية بقرار حظر عدد من الدول الأوروبية شراء البضائع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: في وقت يتعاظم فيه غول الاستيطان في الضفة الغربية، تعلن دول أوروبية في مقدمتها بريطانيا وفرنسا حظر شراء واستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية. 12 دولة أوروبية لجأت إلى هذه الخطوة في إطار ما وصفته بإجراءات تهدف إلى حماية خيار حل الدولتين ومواجهة التوسع الاستيطاني المتسارع. القرار لقي ترحيبا فلسطينيا واسعا على مستوى الرئاسة والفصائل، وإن ترافق مع مطالبات باتخاذ مزيد من الإجراءات والعقوبات على إسرائيل بسبب سياساتها الاستيطانية.
2: الموقف البريطاني الفرنسي والدول الأوروبية الأخرى موقف يأتي باتجاه الصحيح، وهو موقف يثمى بالنسبة لنا، ولكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك من خلال الضغط الجدي والحقيقي لثني الاحتلال على مواصلة هذه الجرائم، وخاصة في ظل الولايات المتحدة الأمريكية تتحالف مع استراتيجيين وتحميه من غبة مساءلته في مجلس الأمن وغيره.
1: خطوة حظر بضائع المستوطنات ليست جديدة كلياً، بل تأتي امتداداً لمسار أوروبي متصاعد في التعامل مع القضية الفلسطينية، بدأ من الاعترافات بالدولة الفلسطينية وصولاً إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الاستيطان. ورغم أهمية الخطوة معنوياً وسياسياً، يرى متابعون أن أثرها الأبرز يتمثل في زيادة عزة إسرائيل دولياً وإظهار حجم القلق الأوروبي من المسار الذي بات يهدد ما تبقى من إمكانية تطبيق حل الدولتين.
3: أعتقد أن تأثير هذه الخطوة سيكون محدود على المستوى الاقتصادي، لكن يؤكد على تعزيز العزلة الدولية لإسرائيل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الهستيريا التي رأيناها في تصريحات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية تؤكد بأن هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الدول الغربية تحديدا لها تأثير واسع.
1: وتأتي هذه التحركات الأوروبية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تطورات متسارعة بتزامن مع تهديدات إسرائيلية بتصعيد العمليات العسكرية واتساع الاستيطان، وصولا إلى تصريحات وخطط تستهدف مستقبل السلطة الفلسطينية نفسها.
4: أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، يقول الفلسطينيون في قرار حظر عدد من الدول الأوروبية التعامل مع بضائع المستوطنات. مستوطنات تتوسع وتلتهم الأرض، فيما الخطوات لوقف المد الاستيطاني بطيئة ولا تصنع الفارق. إبراهيم خلف، تلاتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: تجمع ناشطون وحقوقيون في باريس احتجاجا على محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفع المشاركون شعارات تنتقد ما يعتبرونه تقييدا للأصوات الداعمة لفلسطين، وتطالب بحرية التعبير ورفض ازدواجية المعايير.
5: من أمام محكمة باريس يرتفع صوت الشارع الفرنسي دعما لفلسطين، حيث يتجمع نشطاء وحقوقيون بالتزامن مع محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين المتهم بقضية تمجيد الإرهاب على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. أعلام فلسطينية ولافتات وشعارات تملأ المكان، فيما يعبر المحتجون عن رفضهم لما يعتبرونه تضييقا على التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدين أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الشارع الفرنسي. كما يتهمون الحكومة الفرنسية بازدواجية المعايير وباعتماد سياسة الكيل بمكيالين، معتبرين أن السلطات تتشدد مع الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويقول المشاركون إن حضورهم يتجاوز التضامن مع المتهم ليشمل الدفاع عن حرية التعبير وحق مساندة القضية الفلسطينية، ويرفعون رسالتهم إلى الرأي العام وإلى القضاء بأن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، ولا يجوز أن تتحول القوانين إلى أداة لإسكات الأصوات المنتقدة. كما يطالبون بمعيار واحد في التعامل مع جميع القضايا والمواقف. المشهد هنا يقول بوضوح إن فلسطين لم تغب عن الشارع الفرنسي، وإن أصوات المتضامنين معها ترفض أن تحاصر داخل المحاكم، ما يعكس إصرارا على إبقاء القضية الفلسطينية في واجهة المشهد، رغم ما يصفه المحتجون بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. نجية بدر، تيريت عربي، باريس.
0: قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة تأهب في العاصمة استعدادا لضربات جديدة بعد هجوم واسع شنته روسيا. وأكدت السلطات اندلاع

0: حرائق في عدة أحياء بالعاصمة كييف وتسجيل أضرار فيما لا يقل عن 14 مبنى، كما أسفر هجوم روسي بمسيرات على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين وفق عمدة أوديسا. هذا وسقط عدة جرحى في هجمات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبروبتروفسك. قتل 4 أشخاص بينهم طفل في هجوم أوكراني بمسيرات استهدف مدينة نوفوروسيسك جنوب روسيا. وبحسب السلطات المحلية أصيب في الهجوم الأوكراني نحو 30 شخصا، كما اندلعت حرائق واسعة عقب الهجوم وسقط حطام مسيرات داخل مواقع شركات وبالقرب من مبنى سكني دون إصابات. هذا وتتعرض نوفوروسيسك بشكل متكرر لضربات أوكرانية لكونها منفذا رئيسيا لصادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية والحبوب وغيرها من السلع. بعد أن ألحق القصف الروسي أضرارا بها، عادت مدرسة العرب والمسلمين الوحيدة في كييف لتفتح أبوابها أمام الطلاب وسط مخاوف متزايدة لدى الآباء في ظل استمرار الحرب وزيادة فترات الخطر.
1: على طريق المدرسة ما يذكرهم بأهوال الحرب واستمرارها، ومع ذلك ها هم يحتفلون ببداية عام دراسي جديد، فتراهم ينشدون ويرقصون ويضحكون فرحا كما لو أن شيئا لم ولن يحدث. الآباء سعداء بعودة أبنائهم إلى المدرسة أيضا، فهي المدرسة الوحيدة الخاصة بالعرب والمسلمين في أوكرانيا اليوم، لكن المخاوف حاضرة في كيان كل منهم حتى وإن حاولوا إخفاءها.
2: احنا كثير مبسوطين، وعندي حتى اليوم البنات عندي من الساعة 5 الصبح صاحيات كيفات، يعني شو بابا بدنا المدرسة بدنا المدرسة، باجي من آخر الدنيا يعني يوميا بدي ساعة روحة وساعة رجعة بس مشان أجيب البنات على المدرسة هاي، لأن المدرسة مشرفة يعني لأنها مشرفة. بس الوضع كثير بخوف، ويعني إن شاء الله أنه ربنا ييسر الأمور وتخلص الحرب على خير، لأنه عن جد تعبنا يعني نفسيا تعبنا.
1: مخاوف منطقية مبررة، فالقصف الروسي ألحق أضراراً بالغة بمبنى المدرسة قبل أسابيع وأخر فتح أبوابها مع بداية الشهر كما فعلت باقي المدارس.
3: حطمت موجات القصف على مواقع مجاورة كل النوافذ ودمرت أبواب ومقتنيات بعض الصفوف بشكل كامل. تأخرت عودة الطلاب بسبب أعمال الترميم التي شملت ملجأ خاصا بالمدرسة مجهزا بما يلزم لتأمين الحماية وظروف استمرار العملية التعليمية.
1: بدأت العملية التعليمية وحصل الطلاب على كتب جديدة، ولكن سرعان ما حدث ما كان متوقعا. دوت صافرات الإنذار وهرع الطلاب إلى الملجأ جميعا. واقع جديد يعيشه هؤلاء الطلاب وغيرهم في كييف وباقي مدن أوكرانيا، ولكن بوتيرة وفترات متزايدة ودون أفق قريب لنهاية الحرب.
4: لم تكن عودة الطلاب إلى مدرستهم في كييف مجرد استئناف لعام دراسي، بل لحظة ارتياح عاشها مسلمو العاصمة ومئات العائلات اللاجئة في الخارج. تظل هذه المدرسة بالنسبة لهم جميعا حصنا للقيم والهوية الوطنية ونافذة أمل تبقي الأبناء مرتبطين بوطنهم مهما أبعدتهم الظروف. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: أفاد مصدر طبي لبناني بمقتل شخص في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين جنوب لبنان. وقال مراسل تيرتي عربي أن الجيش الإسرائيلي نفذ 7 تفجيرات في بلدة المنصور بقضاء صور جنوب لبنان. من جهتها أكدت مصادر أن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا تفجيرا في بلدة بني حيان جنوب لبنان وسط ذوي انفجارات وتصاعد كثيف للدخان في المنطقة. كما طال قصف مدفعي إسرائيلي بلدة قبريخة بقضاء مرج عيونة جنوب البلاد. هذا وأعلن الجيش اللبناني أنه سجل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبناني أن الاحتلال صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. هذا وتواصلت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في عدة مناطق بجنوب

0: لبنان لا سيما محيط النبطية. في هذا الوقت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية قرار لمصلحة لبنان وليس إرضاء للخارج، كما حذر عون من أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، وشدد على مسؤولية الأجهزة الأمنية في المناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. إلى سوريا، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة انفجار مخزن لمخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة بريف إدلب شمال غربي سوريا إلى 14 قتيلا و11 مصابة. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية لموقع الانفجار، بينما توجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء للموقع للتعامل مع الحريق. في وقت سابق قالت وزارة الدفاع أن الحادثة نجمت عن انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب، وأضافت أن وحداتها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين الموقع. قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء قرار عدم الامتثال المتعلق بالتزامات سوريا النووية بعد استكمال المتطلبات الفنية والقانونية ذات الصلة. وفي بيان حول القرار قالت هيئة الطاقة الذرية السورية أن هذا الإنجاز الاستراتيجي جاء ثمرة جهود مكثفة أدارتها الدولة على مدى عام ونصف، وأكدت الهيئة التزامها الثابت بالمعايير الدولية والشفافية التامة دون التنازل عن حقها السيادي في تطوير التكنولوجيا النووية. زار وزير الدفاع والإنتاج الحربية المصرية الفريق أول أشرف سالم زاهر جناح شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. كان في استقبال الوزير المصري المدير العام للشركة التركية إلهام كيلش، حيث التقى الجانبان لتقييم منظومة تولغا للدفاع الجوي التي تعد واحدة من أشمل وأحدث المنظومات الدفاعية في العالم والمصممة لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. وأعرب الجانب المصري عن اهتمامه الكبير بهذه المنظومة المتطورة وسط مؤشرات قوية على أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية وإنجازات ملموسة بين مصر وتركيا في مجال التصنيع العسكري والدفاع الجوي.
1: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها، ولا نستهدف بهذا التصنيع المشترك تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية فحسب، بل نطمح معا للانطلاق نحو أسواق واعدة في إفريقيا ودول الخليج. وتحقيقا لهذه الرؤية، فقد أسسنا في القاهرة شركة ظفر لتكون المظلة القانونية والاستثمارية التي تدير هذه الشراكات والمشاريع المشتركة وتقودها نحو النجاح.
0: تستضيف مدينة اسطنبول معرض جايتكس للذكاء الصناعي، والذي يقام للمرة الأولى في تركيا، ويشارك في المعرض نحو 350 شركة محلية وعالمية. ويبحث المعرض سبل الاستثمار في البناء التحتية للذكاء الصناعي إلى جانب العديد من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.
2: بحركاته البهلوانية يجذب هذا الروبوت أنظار زوار معرض جيتكس للذكاء الصناعي في اسطنبول. وهذا الروبوت واحد من منتجات أكثر من 350 شركة تشارك في المعرض الذي يقام لأول مرة في تركيا، ويبحث على مدار يومين استثمارات البنية التحتية للذكاء الصناعي.
3: يستضيف مكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية معرض جيتكس للذكاء الصناعي أول مرة في تركيا، وهناك إقبال كبير عليه. تركيا قامت بقفزات في مجال الذكاء الصناعي كما في مجالات أخرى، واليوم لدى تركيا نحو 1200 شركة نشطة للذكاء الصناعي، وقمنا مؤخرا بإعلان استراتيجية تركيا في هذا المجال.
2: ويجمع المعرض ضمن ندواته وجلساته الحوارية رواد الأعمال والمستثمرين وعمالقة التكنولوجيا بهدف الانفتاح على أسواق جديدة

0: وتطوير التعاون وتقييم فرص الاستثمار.
1: نشارك بمنتجات برمجية في هذا المعرض، وهي منتجات عالمية، ونسعى من خلال مشاركتنا في هذا المعرض إلى فهم السوق ومتطلباته، إلى جانب عرض ما لدينا من منتجات.
2: جايين هون على المعرض عم نشوف شو آخر التطورات الجديدة بالـ AI، إن كان بتركيا ولا بالعالم. المعرض فيه ما شاء الله يعني العديد من الشركات والتقنيات الجديدة عم نطلع عليها، ولحتى نكون بصورة أهم التطورات اللي عم تصير.
0: كما يركز المعرض على كيفية تأسيس بنيات تحتية آمنة وقابلة للتوسع وفقاً لاحتياجات تركيا، التي تهدف لجذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة في مجالات البنية التحتية للذكاء الصناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.
3: يزداد الاهتمام العالمي بالذكاء الصناعي وتزداد استخداماته، وهنا في معرض جي تي اكس باسطنبول تحدد تركيا بوصلتها في هذا المجال. لا يقتصر الأمر على الاهتمام به، بل يمتد إلى توطينه وجذب رواده محليا وعالميا. سربا سليمان، تيرت عربي، اسطنبول.
4: الآن نذكر بالعناوين. انفجارات قرب مضيق هرمز ووكالة الطاقة الذرية تحيل طهران إلى مجلس الأمن لعدم التزامها بميثاق حظر انتشار السلاح النووي. 8 دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وعلى الفور. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. في أمان الله.
5: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
6: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
5: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
6: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
7: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
8: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
9: نقترب أكثر
8: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
9: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
8: وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
9: القصة وما فيها.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. برميل برنت يخترق حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ يوليو الماضي بعد ضربة أمريكية لناقلات إيرانية في الخليج. نزيف الريال المستمر يضغط بقوة على الاقتصاد الإيراني مع تشديد الحصار الأمريكي.

0: اخترقت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الحاجز النفسي البالغ 100 دولار للبرميل في تداولات ثالث جلسات الأسبوع مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك بعد ضربة أمريكية استهدفت 5 ناقلات إيرانية في الخليج، ما فاقم مخاوف المتعاملين من اضطراب أكبر في أسواق الطاقة العالمية والممرات الملاحية الحيوية. وبينما توقعت مؤسسات مالية كبرى اشتعال أسعار النفط فوق 100 دولار، تسجل الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية تآكلا تاريخيا في الوقت الذي أبقى فيه تحالف أوبك وشركائها على خطط الإنتاج دون تغيير.
1: جرس إنذار جديد تدقه كبرى المؤسسات المالية العالمية، إذ تتصاعد التحذيرات من موجة صعود قاسية في أسواق الخام. بنك جولدمان ساكس يرجح إمكانية قفزة الأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل في وقت قرر فيه تحالف أوبك وشركائها الإبقاء على حصص الإنتاج دون تعديل لشهر أكتوبر المقبل، مما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي نقص في المعروض. بؤرة القلق الكبرى تتركز في مضيق هرمز، فمع استمرار الاضطرابات التي تعرقل تدفقات الشحن، رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لمتوسط خام برنت إلى 83 دولاراً في النصف الثاني من العام الجاري، وإلى 75 دولاراً العام المقبل، مرجحاً أن تتراوح الأسعار بين 95 و120 دولاراً إن استمر التوتر حتى نهاية العام، ومحذرا من وصولها إلى 150 دولارا في حال تضررت البنية التحتية للطاقة بشكل واسع. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، تفقد واشنطن واحدا من أهم خطوط دفاعها، إذ تكشف بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 285 مليونا و400 ألف برميل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر من عام 1982 بعد سحب أكثر من 19 مليون برميل في أغسطس الماضي ضمن خطة دولية منسقة للحد من تداعيات أزمة الشرق الأوسط. بين شلل الممرات البحرية ونفاذ خيارات التهدئة في سوق الإمدادات، يقف العالم أمام فاتورة طاقة متضخمة تنذر بعودة موجات التضخم، وتضع البنوك المركزية والأسواق المالية أمام اختبار اقتصادي هو الأكثر تعقيداً منذ عقود.
0: للنقاش معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز الدكتور مصطفى البزرجان. أهلا بكم دكتور مصطفى معنا. تستهدف إيران سفنا عسكرية أمريكية فتقفز أسعار النفط وتوقعاتها، تضرب الولايات المتحدة ناقلات إيرانية فتتجدد المخاوف في الأسواق. كيف يمكن تفسير هذه الحساسية الكبيرة في أسواق النفط تجاه أي حادث عسكري في المنطقة؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهدات ومشاهدي قناة تي آر تي عربية الدولية. طبعا هذا التراشق في العمليات الحربية وعمليات القصف والقصف المعاكس، هذا جميعه يؤثر على أسواق النفط. لماذا؟ لأنه حينما تقصف ناقلة إيرانية بمعنى أنه على وجهة المستقبل سيكون هناك شحة في النفط الإيراني حتى إن رفعت العقوبات وفتح مضيق هرمز. هذه نقطة. حينما يتم قصف، وخلال هذا اليوم كان هناك تصريح ننتظر أنه تأكيده أنه إيران جوابا على قصف 5 ناقلات نفط إيرانية في الموانئ الإيرانية، تم قصف 8 ناقلات نفط قريب على ممر مضيق هرمز بالقرب من سلطنة عمان. هذه إن تمت فسنشهد مواصلة لارتفاع أسعار النفط. أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار، وهذه لم يحصل منذ 24 من شهر يوليو الماضي. هناك أيضا نقطة أساسية، وهي أنه نفط ويست تكساس ارتفع لأول أعلى مستوى منذ 3 أشهر، تجاوز 95 دولار. هذا يجعل أنه القلق والحذر تسيطر على أسواق النفط وعلى أسعار النفط وما يتعلق بذلك بالاقتصادات العالمية التي أصبحت الآن مهددة بالركود التضخمي، وهذه أسوأ أنواع الركود.
0: إذن ترون دكتور مصطفى أن التسعير الحالي فوق $100 تسعير مؤقت أم أنه يرتبط بالمدى الطويل؟
2: هنا سؤالك، هل هو المؤقت، هل هو أيام أسابيع أم هو أشهر أم هو على المدى الطويل سنوات؟ أنا أعتقد أنه هذه الحالة، العامل الجيوسياسي الذي يؤثر على أسواق النفط ليس بسبب تصاعد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن بسبب أنه ابتعاد احتمال افتتاح مضيق هرمز. كان هناك تصريحات للنظام الإيراني قبل يومين ثلاثة أنه على وشك وجود اتفاق لمرور آمن عبر مضيق هرمز بين إيران وبين سلطنة عمان، لم يتحقق ذلك شيء. هذا الذي يجعل أنه الأسواق الآن تسعر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، ولذلك شاهدنا هذه القفزة وقد تستمر في هذا المستوى من الأسعار.
0: نعم، على أرض الواقع دكتور مصطفى الأسعار لا تزال تتحرك منذ بدء الحرب غالبا في نطاق 80 إلى 100 دولار للبرميل، رغم الحديث مرارا والتوقعات المتكررة عن سيناريوهات للانفجار السعري. كيف يمكن فهم هذه المقارنة؟
2: سؤال مهم، دعني أوضح، هناك مجالين لتوضيح هذا السؤال المهم. أولا، الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز تمكنت نسبيا من إيجاد بدائل. بالنسبة للمملكة العربية السعودية أوجدت ميناء ينبع، وبالتالي صدرت أكثر من 5 مليون برميل. الإمارات عبر ميناء الفجيرة بحدود 1 مليون برميل. النفط العماني 700 ألف برميل. هناك خط سوميد بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. هذه جميعها يعني استخدمت هذه الصادرات لتهدئة الأسواق، رغم أنه العراق و الكويت كان هناك مشكلة ولم يتمكن من تصديرها إلا خلال الأسابيع الماضية. هذا من جانب. من جانب آخر، الولايات المتحدة الأمريكية استغلت هذا الوضع، ولذلك شهدنا ارتفاع في إنتاج النفط الأمريكي قارب من 14 مليون برميل. هناك أيضا نقطة أخرى، ارتفاع صادرات النفط الخام الأمريكية تجاوزت 7 مليون برميل. هذا الذي يجعل أنه شركات النفط الأمريكية طبعا تبحث عن أرباح، ولذلك تم تصدير كميات من الديزل، النفط الخام، الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الأوروبية وحتى إلى الأسواق الآسيوية. وهذا الذي يجعل الرئيس ترامب في ورطة إن صح التعبير. لماذا؟ لأن هذا يؤثر على أسعار الوقود التي وعد المواطن الأمريكي أنه ستتدنى دون $3 للجالون النفط و$4 للديزل، وهذا لم يحصل.
0: بالفعل دكتور مصطفى، ترامب يقول إن هرمز لم يعد بأهميته السابقة وأن هناك بدائل لنقل النفط، لكن الأسعار والتوقعات لا تشير إلى ذلك. هل تعتقدون أن العالم بالفعل قد تجاوز عقدة هرمز أو حتى في طور تجاوز هذه العقدة، ما أنه بعيد عن ذلك؟
2: لا أعتقد أنه تفاءل الرئيس ترامب. أولا، نقطتان، كان هناك تصريح للرئيس ترامب أنه كان تمر عبر مضيق هرمز 18 مليون برميل، وزير الخزانة قال 15 مليون برميل، وهناك مؤسسات تراقب مرور السفن لم تؤكد ذلك. هذه نقطة أساسية ومهمة تجعل الأسواق تترقب وحذرة من أي تصريحات للرئيس ترامب ووزير خزانته. هذا من جانب. من جانب آخر، لابد من وضع النقاط على الحروف، أنه هذه التوقعات ب $150 و $200 لماذا لم تتحقق؟ لأنها بعيدة عن الواقع. أنا أقولها وأكررها من شاشتكم، العالم لن يتحمل سعر النفط أنت وصل إلى $130 وليس $150، وسنشهد تدخلا دوليا. لماذا؟ لأن $130 ولم تصله حتى خلال الحرب. لماذا؟ لأنه الاقتصاد العالمي لم يتحمل ذلك، وسنشهد يعني ضعف في الاقتصاد العالمي وركود تضخمي هذا لا يمكن تجاوزه، ولذلك لا أعتقد العالم سيسمح بوصول أسعار النفط في تتجاوز $130. طبعا أنا أقولها متأكد من ذلك، ولكن في أسواق النفط لابد من ذكر من نقطة مهمة، وهي ليس الوصول إلى سعر معين، هي الفترة الزمنية التي يقضيها في هذا السعر، وهذا الذي أنا أقصده من كلامي.
0: في إطار هذه التوقعات، بنك أوف أمريكا تحدث عن نطاق بين 95 و120 دولارا إذا استمرت الاشتباكات التي تعيق تدفقات النفط. ما الذي يجب أن يحدث فعلا حتى نرى برنت عند 120 دولارا دكتور مصطفى؟
2: استمرار، يعني أنت أكد ما

0: الانجذابات السعودية في أسعار النفط إن لم يحدث ما يهدئ هذه المواجهات.
1: مع إطالة أمد الحرب تتزايد مخاوف دول المنطقة من كلفة النزيف الاقتصادي. قطر على سبيل المثال حذرت من مخاطر التحول لحالة اللا حرب واللا سلم. إلى أي حد يمكن لحرب طويلة ومنخفضة الحدة أن تكون أكثر كلفة من حرب عنيفة أو تصعيد قصير وعنيف؟
0: تصريح تابعته. وأيضا لا ننسى النظام الإيراني اعتدى على 120 مركز لإنتاج وتكرير النفط والغاز في الدول الخليج العربي التي هي لم تكن جزءا من الحرب على إيران. هذه نقطة أساسية مما تسبب في تراجع وممكن تكون على مدى طويل 23% من إنتاج الغاز القطري. هذه جميعها تجعل أنه مع وجود النظام الإيراني وبهذا الأسلوب العدائي، أنا أعتقد حالة اللا حرب ولا السلم استمراره هو خطير على المنطقة ولن يؤدي إلى سلام دائم.
1: في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار، كيف تقرؤون دكتور مصطفى إبقاء تحالف أوبك حصص الإنتاج لشهر أكتوبر دون تغيير؟
0: أنا أعتقد أنه الزيادات السابقة كانت زيادات رمزية. لماذا؟ لأنه غالبية دول أوبك كان هناك مشكلة في إيجاد مصادر، يعني منافذ للتصدير، سواء العراق، الكويت، أيضا كان هناك عرقلة لنفط دول الخليج العربي. هذه جميعها تجعل أنه هكذا خطوات لابد من، يعني صحيح هناك تأثير، ولكن بالتأكيد الدول الخليجية أخذت ذلك بالاعتبار، مما يجعل أنه تأثيرات على الإمدادات قد تستمر. ولكن بالنسبة إلى أوبك بلاس، أنا أعتقد قرارها لم يكن مؤثرا على الأسواق في وضعها الحالي.
1: شكرا جزيلا لك المستشار في شؤون النفط والغاز الدكتور مصطفى البازرقان، كنت معنا من لندن. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تواصل نزيف الاقتصاد الإيراني مع تسجيل الريال قيعانا جديدا.

0: من جديد أهلا بكم. بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب، باتت آثار الأزمة الاقتصادية في إيران أكثر وضوحا في تفاصيل الحياة اليومية، من انهيار الريال وأسعار الغذاء إلى طوابير الوقود وتراجع القدرة الشرائية. تزامن ذلك مع تراجع حاد للعملة واقتراب متوسط التضخم خلال 12 شهرا من 70%.
1: لا صوت يعلو في شوارع طهران فوق أزمة الريال، فالعملة الإيرانية تواصل نزيفها التاريخي بعدما كسرت حاجز 2 مليون ريال للدولار الواحد في السوق الموازية. انحدار حاد تزامن مع قفزة في معدلات التضخم السنوي لتلامس 66% مع نهاية يوليو الماضي، ملقية بظلال قاتمة على القوة الشرائية ومعدلات البطالة. وبحسب وكالة رويترز، فإن 3 مصادر إيرانية رفيعة أقرت بصعوبة الصمود طويلا أمام استراتيجية التضييق الأمريكية التي تركزت على إغلاق منافذ تصدير النفط وملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات، ما رفع تكاليف الشحن والتأمين وضيق الخناق على عوائد الخام الحيوية. ولكبح جماح المضاربات وتأمين السلع الأساسية، تحرك البنك المركزي معلنا استعداده لضخ ما يصل إلى 2 مليار دولار في سوق الصرف، إلى جانب تخصيص أكثر من 18 مليار دولار لتغطية فواتير الاستيراد، لمحاولة لامتصاص الصدمات النقدية وطمأنة الأسواق بكفاية الاحتياطيات. لكن المعركة لم تعد خارجية فحسب،

0: فالضغط السياسي الداخلي بلغ ذروته مع تحذيرات رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الذي شدد على أن الشارع قد يحتمل العقوبات، لكنه لن يغفر سوء الإدارة أو التردد، مطالبا الحكومة بتحرك عاجل لمعالجة اختلالات السوق ومسار العملة. بين حزمة عقوبات تخنق تدفقات النقد وتدخلات نقدية تسابق الزمن، يجد صانع القرار في طهران نفسه أمام اختبار دقيق: الموازنة بين الصمود في مواجهة الحصار الخارجي وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد من الداخل. حسان محمد، تريت عربي.
1: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من جدة المستشار الدولي لشؤون الاقتصاد والطاقة الدكتور محمد سرور الصبان. أهلا بكم دكتور محمد. كيف يمكن تفسير ما وصل إليه الريال الإيراني من نزيف إلى مستويات تاريخية؟ هل نحن أمام أزمة عملة فحسب أم أن الأزمة أعمق من ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. في الواقع أزمة الريال الإيراني سبقت الحرب الأمريكية الإيرانية، وكلنا يعرف أن الريال الإيراني كان في تدهور مع لسبب لأسباب اقتصادية داخلية في إيران، ولذلك لم نستغرب أبدا وصول الريال الإيراني أو وصول الدولار إلى 2.2 مليون ريال إيراني.
1: دكتور محمد، ما هي نقطة التحول التي من الممكن القول إنها نقلت إيران من اقتصاد متأثر ويعاني جراء العقوبات إلى حالة اقتصاد الحرب بشكل فعلي؟
2: الصمود الذي تمارسه إيران قد لا يستغرق وقتا طويلا، لكن هدف الولايات المتحدة من هذه العقوبات الاقتصادية هي الإطاحة بالنظام، وأنا أستبعد أن يتم ذلك خلال الفترة القادمة. وصحيح أن الاقتصاد الإيراني يعاني، لكن أيضا يعاني الاقتصاد العالمي بما فيها الولايات المتحدة ودول الجوار إلى آخره. فالسؤال هو إلى متى ستستمر المقاومة والمعاناة محليا ودوليا سواء في إيران أو خارج إيران؟
1: إذا ما تحدثنا عن 8 ناقلات نفط إيرانية أعلن الجيش الأمريكي استهدافها في غضون 4 أيام، إلى أي مدى تؤثر هذه الضربات في قدرة إيران على تصدير النفط وبالتالي تحصيل النقد الأجنبي؟
2: إيران، صادرات إيران النفطية محدودة جدا، وقد وصلت في أيام معينة خلال الأسابيع الماضية إلى مستوى الصفر، لكن السؤال هو هل تستطيع إدارة ترامب تحمل الأسعار المرتفعة؟ اليوم خام برنت أكثر من $100، $103، وستستمر الأسعار في الارتفاع إذا ما طال أمد هذه الحرب. أنا لا أصدق ما تقوله الولايات المتحدة في كثير من الأمور. الولايات المتحدة ذكرت بأن مضيق هرمز تحت سيطرتها، ووجدنا أن هذا غير صحيح، وكثير من الأكاذيب التي يطلقها الرئيس ترامب. هذا لا يعني أننا نؤيد إيران، ولكن إيران قد تكون أكثر مصداقية في هذه الحرب من الرئاسة الأمريكية.
1: لكن ألم تستفد الولايات المتحدة دكتور محمد من ارتفاع أسعار النفط، سيما وأن التقارير تشير إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى الدول الآسيوية؟
2: الولايات المتحدة تستطيع أن تستفيد سواء الأسعار منخفضة، أقصد أن الأسعار هي في هذا الحدود أو أقل منها. الولايات المتحدة إنتاجها حوالي 14 مليون برميل يوميا، وهي أكبر إنتاج للولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني إطلاقا عدم تأثر المستهلك الأمريكي. الجالون اليوم وصل إلى أكثر من $5

0: يجهلون في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع قدوم الانتخابات في نوفمبر، بداية نوفمبر، أعتقد هذه ستشكل ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة.
1: بالعودة إلى إيران، وفق تقارير فإن طهران تواجه أيضا صعوبة متزايدة في تهريب العملة عبر العراق. إلى أي حد من شأن ذلك أن يضاعف أزمة السيولة الدولارية في إيران وأن يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني؟
0: سمعنا تصريح رئيس البنك المركزي الإيراني بأنه سيضخ حوالي أكثر من 2 مليار دولار في السوق المحلية، وهذه كمية كبيرة قد تخفف من الأعباء وتؤدي إلى مزيد من الاستيراد إذا ما استمرت الحرب. ولكن هذه الحرب أظهرت حقيقة واضحة، أن الولايات المتحدة قد خسرت الحرب العسكرية واتجاهها للحرب الاقتصادية، قد تكسبها وقد لا تكسبها، وهذه تشكل مشكلة للرئيس ترامب الذي يجعجع من نافذة البيت الأبيض في أمريكا بأنه قد كسب وكسب وكسب. هو ذكر بأنه تنتهي الحرب خلال يومين، هذه في البداية ولم تنتهي، والآن في الحرب الاقتصادية يذكر أنها في الفترة القصيرة جدا ستنتهي هذه الحرب، وسيتم تغيير النظام، وهذه قد لا تتم أيضا بالنسبة له. لا أعرف ما
1: نعم،
0: الذي يحدث في الولايات المتحدة، لكن أعتقد أن طريق الأكاذيب لم يعد مجديا دوليا، لأن الكل يلاحظ أن ما يقوله ترامب يفاجأ بأنه غير صحيح إطلاقا.
1: أشرتم دكتور محمد إلى أن البنك المركزي الإيراني أعلن استعداده لضخ 2 مليار دولار في سوق الصرف، وكما تفضلتم هذا رقم كبير، لكن هل تكفي هذه التدخلات لوقف نزيف العملة؟
0: هذه جرعات مؤقتة، لكن طبعا لو استمرت العقوبات الاقتصادية لأمد أطول فإن هذا حتما سيؤثر في الجبهة الداخلية الإيرانية، لكن أنا أعتقد أن الجبهة الداخلية الإيرانية هي أكثر استعدادا الآن لتحمل تكاليف الحرب وتكاليف العقوبات الاقتصادية مما كانت في بداية هذه الحرب التي طال أمدها.
1: دكتور محمد، كما تعلمون إيران صاحبة خبرة كبيرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية وتتعايش مع العقوبات منذ عقود. ما الذي سيجعل أصحاب القرار في طهران اليوم أكثر خشية على اقتصادهم من أي وقت سابق؟
0: الخشية التي قد يعاني أو عانى منها الاقتصاد الإيراني هي نفس الخشية أو نفس مستوى الخشية التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم. نرى أن معدلات التضخم ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، وأيضا دول الجوار للأسف بدأت تعاني من هذه الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الإيراني. فالخشية ترى إذا كان أمريكا تعتقد أنها فقط ستطول إيران، فإن هذا غير صحيح، ستطول الاقتصاد العالمي ككل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد سرور الصبان، المستشار الدولي لشؤون الاقتصاد والطاقة، كنت معنا من جدة. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: ربي يا ماما.
1: يا رب يا ماما.
2: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البنك مراتنا من فوق.
3: خلف كل رقم قصة،
4: وخلف كل قرار تأثير.
3: أسواق تتحرك،
4: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
3: من الأسواق إلى الطاقة،
4: ومن المال إلى التكنولوجيا،
3: ومن القرار الاقتصادي
4: إلى تفاصيل حياتنا.
3: نقرأ ما يحدث،
4: ونفهم لماذا يحدث،
3: ونكشف إلى أين يتجه،
4: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
3: إنه واقعنا
4: ومستقبلنا.
3: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعون فيه الليلة. تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز بين واشنطن وطهران، والحرس الثوري يهاجم قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. جبهات مشتعلة ومعارك عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في اليمن على أكثر من محور. على هامش معرض العالمين الدولي للطيران، تركيا تؤسس شركة في مصر لتوسيع التعاون الثنائي في الصناعات الدفاعية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية. بالتزامن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخا باليستيا، مهددا باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت.
1: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيداً واتساعاً من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
2: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
1: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي.
0: للنقاش أرحب بضيفي في الاستديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور محمود. نبدأ بقراءة في هذه الجولة الجديدة من التصعيد بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأيضا المعادلة التي يريد كل طرف أن يفرضها.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد والسادة المشاهدين. من الواضح أن واشنطن اليوم تمارس استراتيجية ردع تجمع ما بين الفعل العسكري والعقوبات الاقتصادية، واليوم استهداف ناقلات النفط الإيرانية هي استهداف لهذا القطاع ولشبكة النفط التي يعتمد عليها الحرس الثوري أو النظام الإيراني كمورد أساسي لأعماله وللاقتصاد الإيراني. وبالتالي هذا الاستهداف ليس مجرد استهداف لموقع عسكري هنا أو رادار أو نقطة، يعني نقطة عسكرية، إنما يخدم نفس الاستراتيجية، الخنق الاقتصادي. وبالتالي إيران هي الأخرى من جهتها تريد أن تقول أن هذا الخنق الاقتصادي أيضا لن يكون بدون رد، وبالتالي ستستهدف هي الأخرى أدوات هذا الخنق، سواء بوارج عسكرية أمريكية أو ناقلات نفط موجودة في المنطقة تتبع للولايات المتحدة أو مرتبطة بها بشكل أو بآخر، لتوسيع الكلفة، لتقول أن الكلفة لن تكون فقط على إيران بل ستكون على الاقتصاد العالمي، كما فعلت في الاستراتيجية التي شهدناها في أول الحرب. وبالتالي نحن أمام سلسلة من الردود وتتابع الردود بين الطرفين. كلا الطرفين حتى الآن لا يريد أن يذهب إلى حرب شاملة، هي رسائل ردع ما بين الأطراف قد تؤدي إلى انزلاق ولكن حتى هذه اللحظة يحاول الوسطاء. اليوم باكستان مجرد استهداف هذا الكم من الناقلات، يعني 10 ناقلات استهدفت خلال الأسبوع الأخير، 5 منها في آخر 24 ساعة. وبالتالي هناك حديث أيضا تهديدات من الحرس الثوري لناقلات لأطقم، يعني ناقلات نفط أمام شواطئ البحرين والكويت لإخلاء هذه الناقلات. وبالتالي حصل أيضا استهداف لقواعد عسكرية قاعدة الأزرق في الأردن، ومرة أخرى تتسع رقعة الصراع بين الطرفين، وهي عملية عد أصابع وردع متبادل ما بين الطرفين اللي يحاول كل طرف أن يفرض أجندته على الآخر.
0: من جملة الردود الإيرانية، كيف نفهم الأهداف التي ضربها الحرس الثوري في هذه الجولة، لسيما التركيز على القواعد الأمريكية في الأردن؟
3: نعم، هو من الواضح أن التركيز على القواعد في الأردن مرتبط كما يعني يصرح الحرس الثوري، إذا ما قرأنا يعني الرسائل والتصريحات خاصة اليوم الحديث تحديدا نحو إسرائيل بأنه استهداف الرادارات والدفاعات الجوية في ظل حديث عن نقص في هذه الذخائر. وبالتالي قد تكون هي رسالة أنه استهداف هذه الدفاعات في منطقة الأردن، القواعد العسكرية الأمريكية، قد تكون مرتبطة بإرسال رسائل أنه المرحلة القادمة تمهيد لعملية استهداف قد تكون لإسرائيل. قد يكون هذا واردا وقد يكون غير صحيح. حتى هذه اللحظة هي عملية استهداف لقاعدة فيها تواجد عسكري أمريكي، بالرغم من أنه الأردن تتبنى الحياد في هذه المعركة بين الولايات المتحدة وإيران.
0: ورقة هرمز، لماذا ما زال الجانب الإيراني يتعامل مع هذه الورقة وكأنها ورقة وجودية بالنسبة إليه؟
3: نعم، لأنها مرتبطة بالسيادة، مرتبطة بفرض المعادلات. اليوم هرمز تختزل فيه المعركة في ملف السيادة، من يقرر، من سيمر، من يقرر الإحداثيات والمسارات هو الذي يفرض أجندته. وبالتالي حتى عندما حصل مباحثات بين عمان وبين إيران حول حلول مؤقتة

0: إيران أخذت الممر الذي تدخل منه السفن إلى مضيق هرمز وإلى الخليج حتى تتحكم في الدخول، تتحكم من هي الدول التي، من هي السفن التي تتبع لها، الدول التي تتبع لها هذه السفن، وبالتالي هي تريد أن تكون السيادة لديها وتقرر، وبالتالي الأمر مرتبط بالسيادة والقرار. لذلك هرمز أيضا هو حل مرتبط بالتوافق على القضايا الأخرى، ما لم يكن هناك توافق على الملفات الأخرى سيكون من الصعوبة إيجاد حل في هرمز.
1: ما السيناريوهات التي تنتظر الوضع في المضيق في ظل أولا ما سمي بالممر الأمريكي الذي حذرت من إقامته طهران، وفي ظل إعلان أيضا طهران عن التوصل للاتفاق فيما يتعلق بالمضيق بين عمان وإيران؟
0: نعم، الآن الممر الأمريكي هو قد تكون الولايات المتحدة نجحت في إزالة بعض الألغام البحرية أو نظام المرافقة العسكرية للسفن وللناقلات النفط لكي تمر، ولكن حتى هذه اللحظة هذا مجرد سيطرة عسكرية غير منعكسة على حركة الملاحة، بل بالعكس حركة الملاحة في حالة تراجع، لأن شركات الشحن والتأمين لا تنظر إلى السيطرة العسكرية الأمريكية ولكن تنظر إلى حالة الاستقرار والتوافق في المضيق. أما بالنسبة للسيناريوهات فنحن أمام حالة تصعيد واستهداف ناقلات نفط بشكل متبادل وبوارج عسكرية، قد يبقى هذا هو السيناريو في الأيام القادمة، وقد يتوسع إلى استهداف مناطق ساحلية كما تفعل إيران باستهداف وبتحذير بعض الأماكن في الخليج، وبالتالي قد تتوسع المعركة، قد تتوسع إلى القواعد الأمريكية. الآن تم استهداف في الأردن، قد يتم الاستهداف بشكل أكبر، وبالتالي التصعيد في هذه الفترة على الأقل في المدى المنظور والقريب هو المرجح أن يكون ما بين الطرفين في ظل التصريحات المتبادلة وتمسك كل طرف برأيه.
1: ورقة مضيق هرمز أثبتت أنها ورقة مؤثرة، وهذا يجعلنا نتطلع وننظر إلى باب المندب. كيف يمكن ربط ما يجري الآن في اليمن في الوضع أيضا في مضيق هرمز والمنطقة، وإلى أي مدى يمكن أن يكون محاولة للسيطرة على باب المندب قبل أن يصبح ورقة في هذا الإطار؟
0: بالضبط، يعني هو الآن ما يجري في مضيق هرمز هو محاولة الولايات المتحدة بالرغم من كل التصعيد، إذا ما حللت مع التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية وحتى عن الرئيس ترامب، هي تحاول ألا تقول أن الأمر تماما يعني في حالة حرب شاملة وهناك إغلاق تام، لا، هنا حديث عن وجود عبور للسفن ولو كان محدودا يتم تضخيم هذا الأمر، وأيضا وجود ممرات بديلة عن مضيق هرمز، وبالتالي إذا انتقل الأمر إلى ممر بحري جديد ويعني مضيق جديد مثل باب المندب يحدث فيه توتر، وبالتالي سيكون الانعكاسات أكبر. قد يكون من مصلحة إيران أن يحدث توتر في مضيق باب المندب لكي تقول إيران أنه إذا تم فتح المعركة عليه وتوجيه مزيد من الخنق الاقتصادي لن يبقى الأمر في إطار مضيق هرمز بل سيمتد إلى باب المندب، وبالتالي إذا حصل لدينا ممر بحري مهم مثل باب المندب يؤثر على أبعاد أخرى من الاقتصاد العالمي وعلى ممرات الطاقة، فبالتالي الأسواق والسياسة الداخلية الأمريكية ستكون في حالة تأثر، ونحن نقترب أكثر من انتخابات الكونغرس، وبالتالي ستكون ورقة للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها مرة أخرى.
1: الحديث عن انتخابات الكونغرس النصفية، ترامب يقول أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، يعني تصريحات سياسية أم لها ما يفندها على الأرض برأيه؟
0: يعني الوضع غامض، لا يمكن التكهن بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، لأنه مفاعيل هذه الحرب لا تزال موجودة، يعني وإيران والملفات التي يعني تشعر الولايات المتحدة وإسرائيل أنها تهديد لا تزال موجود، وإيران نفس الشيء تشعر وترى الولايات المتحدة تهددها في أكثر من ملف، وبالتالي تصريحات الرئيس ترامب هي خطابية موجهة للداخل الأمريكي بشكل أكبر لكي يقول أنه متحكم بالمشهد السياسي وأنه يعلم بالضبط متى يمكن أن تنتهي الحرب، و السياسة الخنق الاقتصادي ستؤتي أكلها في أشهر قليلة، وبالتالي قد يكون هذه هي الرواية والسردية التي يروجها الرئيس ترامب أمام الداخل الأمريكي.
1: الجانبان الآن الإيراني والأمريكي لا يريدان العودة إلى المواجهة المفتوحة،
0: نعم.
1: هل هذا يعني بالضرورة أنه سيناريو مستبعد؟
0: سيناريو المواجهة المفتوحة هو سيناريو ما دام الطرفان لا يريدونه هو سيناريو

0: سيناريو صعب، وبالتالي هناك كوابح لدى كل طرف للذهاب إليه. ولكن نعلم يعني في تاريخ الحروب والصراعات أن سوء تقدير موقف، استهداف لبارجة قد يحدث عنه عدد من القتلى، رد غير متكافئ، قد تنزلق الأمور نحو، وهذا حصل في حروب سابقة، يعني قد تنزلق الأمور إلى مواجهة أكبر، يضطر الطرف من الأطراف للرد بشكل أكبر لكي يردع الطرف الآخر، ثم يستدعي ردا أكبر، وتدخل الأمور في منزلق ومستنقع لا يمكن الخروج منه. ولكن حتى هذه اللحظة كافة الأطراف، أطراف ثالثة، تحاول أن تلعب أدوار للتخفيف ولكبح الذهاب نحو مواجهة شاملة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرديسي. شكرا لك.
0: شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثيين في مأرب والجوف والضالع ولحج، بالتزامن مع إعلان بدء عملية عسكرية لتحرير مأرب. فكيف يبدو الوضع الميداني في اليمن؟ وما أهمية محافظة مأرب استراتيجيا وعسكريا؟ نتابع العرض التالي مع الزميل أواب أيوب.
1: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي، بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
0: نناقش التطورات في اليمن مع ضيفي في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أهلا بك يا دكتور عادل. نبدأ بقراءة لهذه التطورات الميدانية على الجغرافيا اليمنية في ظل اشتعال المواجهة في نحو سبع جبهات.
2: هو طبعا التصعيد الإيراني في اليمن هو شكل يعني نقطة تحول فيما يتعلق بالمعركة الشاملة اللي نشهدها اليوم في يعني أكثر من جبهة في اليمن. إيران طبعا يعني صعدت على مستوى الإقليم وفي اليمن، قصدي في هرمز وفي اليمن، وهذا ما قاله قالباف، نحن أمام تغيير قواعد الاشتباك من الدفاع إلى الهجوم، وبدأ فعلا بالهجوم حرب الناقلات، ومن ثم أيضا الهجوم الواسع والكبير في اليمن باتجاه باب المندب، وهدفت من خلال هذه العملية السيطرة على باب المندب، وهو مضيق مهم للغاية. وإذا ما استطاعت إيران من خلال الحوثيين السيطرة على باب المندب، فإنها ستتحكم في كثير من أوراق القوة المتعلقة أيضا برفع الكلف على المجتمع الدولي وعلى الاقتصاد الدولي وعلى سلاسل الغذاء والنفط وغيره، وبالتالي هي بذلك تكون قد وسعت من نطاق المعركة بشكل أكبر، ونقلت التوتر من هرمز إلى باب المندب، وهذا طبعا أولوية إيرانية فيما يتعلق بهذا البعد. وهي حققت نجاح كبير من خلال الإعداد لهذا الهجوم، هناك هجوم كبير هو الأوسع منذ أن بدأت الأزمة في اليمن قبل 10 سنوات مع الحوثيين، نتكلم عن 40,000 جندي يشارك في هذه العملية، والحوثي وضع كل ثقله، وهناك أيضا قادة للحرس الثوري كانوا يشرفون على هذه العملية، الهجوم الكبير الحاصل أيضا في الساحل وغرب تعز. يعني تستخدم الطائرة المسير والصواريخ البالستية والمدفع والكاتوشة، كل أنواع الأسلحة موجودة في هذه الجبهة، وهناك أنساق وراء أنساق وهجوم مستمرة إلى اليوم في هذه الجبهة، رغم أيضا المقاومة الكبيرة من الجيش الوطني وأيضا الإسناد الكبير من قوات العمالقة وغيرها أيضا، واستخدام الطائرة المسير من قبل الشرعية والطيران، وهو طبعا تحول كبير في مسار المعركة، لأول مرة تدخل الطيران في هذه المعركة قبل يومين، ويعني غيرت كثير من يعني شكل المعركة، استهدفت كثير من تجمعات وتحشيدات الحوثية، إلا أن هناك إصرار كبير على السيطرة. إيران لم تعد يعني تريد التوسع ولا النفوذ ولا حتى السيطرة على اليمن، كل ما تريده من الحوثيين فقط باب المندب، لهذا كان هناك تركيز ودفع بكل القوى. اليوم الشرعية اليمنية تفتح جبهات متعددة لمحاولة تشتيت الحوثي، إلا أن هناك تركيز إلى هذه اللحظة، رغم أيضا هناك انهيارات في جبهات مثل الجوف ومأرب والبيضة، في وهذا يتطلب من الحوثي أيضا إعادة النظر في توزيع القوة لمواجهة هذه التحالفات، إلا أن ذلك لم يحصل. هناك تركيز كبير على أيضا الإسقاط باب المندب، وعلى أيضا الهجوم تلو الهجوم في هذه الجبهة رغم هذا التهديد الكبير.
0: يعني من بين العناصر المؤثرة في هذا المشهد الميداني المتطور في اليمن، باب المندب ربما هو أهم العناصر المؤثرة في هذا، وبالتالي هناك بعد دولي وإقليمي قبل أن يكون محلي في التطورات الميدانية الجارية.
2: نعم، هناك يعني مطلب واحد من الحوثيين هو السيطرة على باب المندب، ترك كل يعني
0: مطلب إيراني.
2: هذا مطلب إيراني يعني تلح إيران عليه يعني بقوة، وبالتالي قلنا الحوثيين قد يخسرون كثير من المحافظات، لكن هو في بالنسبة إذا سيطروا على باب المندب لا يهم، هو قيمة استراتيجية كبيرة جدا للحوثيين ولإيران في سياق هذا الصراع الوجودي التي تعرفه إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أدركت بأنه من خلال السيطرة على ورقة باب هرمز، قصدي مضيق هرمز، مدى الجوائز الكبيرة التي تحصلت عليها، وأيضا باتت تركز على المضيق وتعتبره هي السلاح النووي الحقيقي الذي بيد إيران، ليس السلاح الذي كانت المفاعل النووية التي تمتلكه، ولا أيضا القوة التقليدية التي كانت معها، أهملت كل جوانب القوة وإمكانات القوة في إيران وركزت على التمسك بهرمز، وبدأت أيضا تضغط على كثير من الملفات الاقتصادية وسلاسل وقصدي وخطوط النفط، وأيضا تؤثر على اقتصاديات المنطقة وعلى أيضا الاقتصاد العالمي بشكل عام من خلال هذه الورقة، ولا زالت أيضا تؤثر على كثير من المعادلات في ما يتعلق بهذا البعد، وتحديدا على الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية فعلا تبدو في حالة إرباك كبير في التعامل مع هذا المضيق، لم تستطع أن تفتحه كما كان، ولم تستطع أن تهزم إيران وتبعدها عن فبالتالي هي في هذا السياق ترى بأن أيضا السيطرة على باب المندب سيعزز من حضورها وسيعزز من أوراقها فيما يتعلق أيضا في التفاوض أو في أي حرب قادمة، هي ترى بأن هناك حرب قادمة.
0: الجيش اليمني أعلن استعادة السيطرة على مناطق غرب تعز، أيضا القوات الحكومية اليمنية أعلنت بدء عملية عسكرية لتحرير مأرب، هناك تدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. بين كل هذه الجبهات كيف يمكن تحديد الأكثر أهمية وتأثيرا وأولوية بين كل هذه الجبهات؟
2: يعني طبعا الحوثيين وإيران اليوم ليس لديهم سوى أسقاط باب المندب، هذا هو الهدف الاستراتيجي الرئيسي في سياق هذه الحرب الإقليمية والدولية الكبيرة. إيران تركز على هذا البعد فقط، وهو المطلب الآني لإيران. بالنسبة للشرعية اليمنية والمجتمع الدولي والإقليمي اليوم تغيرت

0: كثير من المواقف، سيما مع هذا التهديد الكبير اللي تدفع به إيران. يعني باب المندب ليس مسألة يمنية فقط، ولكن هي تهم الإقليم والمجتمع الدولي، هو أمن دولي وإقليمي بامتياز. وبالتالي أنا أتصور بأنه هذا البعد غير كثير من المواقف. اليوم هناك غطاء سياسي كبير لفتح عملية برية واسعة للشرعية، وهذا غير كان مسموح سابقا، ومن ثم أيضا انعكس في دعم الشرعية من خلال المسيرات والسلاح الكبير الموجود. والأهم هو في القرار والغطاء السياسي، وأنا أعتقد أنه العمليات الواسعة التي تفتحها الشرعية اليوم في الجوف ومأرب والبيضاء وغيرها من والضالع هو تعبير عن هذا الغطاء السياسي الكبير. وأعتقد أنه إذا استمرت هذا الغطاء استمر في هذا الشكل، فإن الكثير من المعادلات ستتغير، الموازنات الداخلية. يعني هناك دعم مطلق للشرعية اليمنية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، وهناك سلاح جديد طيران ومسير، وهذا أيضا لم يكن متوفر من قبل. وكذلك هناك عقيدة قتالية ورغبة كبيرة للشرعية اليمنية، لأن لديها حاضنة كبيرة على مستوى كل المدن، حتى المدن التي تخضع تحت الحوثي هي حاضنة للشرعية اليمنية، القبائل والعشائر والشارع في صنعاء وغيره، هو أيضا يعني ولاء للشرعية اليمنية. أعتقد أنه الشرعية تضغط على هذه الأبعاد في فتح جبهات.
1: استعين بما تعديدة. قاله مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية اليمنية هيثم الجرادي، قال هدفنا الآن السيطرة على صنعاء، أليس في ذلك مبالغة؟
0: لا، هو فتح العمليات والجبهات الموجودة الآن هو فعلا يسير في هذا الاتجاه. يبدو أن هناك قرار سياسي لإسقاط الحوثيين، وهذا يعني يعكس المواقف الإقليمية والدولية، الرهان على الحوثي كفاعل سياسي من قبل المجتمع الدولي التي كان يضغط على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية بعدم الذهاب للحسم العسكري والدفع باتجاه عملية سياسية والتسوية خلال الفترة السابقة. اليوم تغير مع أيضا يعني تحول الحوثيين وإيران إلى السيطرة على باب المندب، ومن ثم خنق الاقتصاد الدولي وتهديد المجتمع الدولي والإقليمي من خلال هذا البعد. هذا بعد مهم جدا، يعني تحويل البحر الأحمر، سيما مع التقارير التي تنشرها الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات حركة الشباب الصومالي مع الحوثيين مع الحرس الثوري، هذا يشكل أيضا بعد إضافي للقلق الدولي والإقليمي. أيضا الشرعية اليوم تقول بأن هناك مجاهدين من حركة الشباب موجودين في الساحل الغربي، وهذا أيضا قلنا يعني يضغط على هذه على المجتمع الدولي والإقليمي. وأعتقد أن هناك اليوم موقف في سياق عملية برية واسعة لإسقاط صنعاء، ومن ثم أيضا تغيير المعادلة جذريا باليمن، وإبعاد الشبح القلق الإيراني والحوثي من الوصول إلى باب المندب وتهديد المجتمع الدولي. وهذا أيضا تعكسه هذه الجبهات الواسعة والكبيرة ونوعية السلاح الذي أيضا بيد الشرعية. هناك تقدم كبير في اتجاه الجوف، والجوف هي ملاصقة لصعداء، يعني على منطقة محددة لصعداء، وتستطيع أن تغير المشهد بشكل كبير. لهذا هناك فعلا قلق حوثي من هذه التحولات الحاصلة في الجوف. هناك الجوف اليوم المعارك على مقربة من مدينة الحزم، عاصمة الجوف نفسها، يعني المعسكر الاستراتيجي للحوثيين هو في اللبنات، سقط اليوم بيد الشرعية. واليوم القبائل والجيش الشرعية تدافع باتجاه الحزم. أيضا في مأرب هناك تقدم كبير وسيطرة على تباب وجبال حاكمة في المدينة، وكذلك في البيضاء والضالع، بمعنى جبهات متسعة يصعب للحوثي مواجهة الشرعية في هذه الجبهات المتعددة. القتال الرئيسي الآن هو في غرب تعز وفي الساحل من قبل الحوثيين لأيضا الوصول بالمندب، وكذلك في تحشيدات، هناك تحشيدات شرعية لمواجهة الحوثي في هذه الجبهة.
1: بالنظر إلى المشهد الحالي والتطورات الجارية الآن، ما هي السيناريوهات التي تنتظر هذه الجبهات في مختلف المحافظات، خاصة في صنعاء، وأيضا المعركة ربما المنتظرة على باب المندب؟
0: يعني اليوم الشرعية وسعت من المدارك من المعارك، الهدف هو تشتيت طبعا الحوثيين في هذه المعركة الحاسمة في باب المندب، هدف استراتيجي. والهدف الآخر هو أيضا قضم هذه المحافظات والوصول إلى صنعاء، سيما أن الجوف منطقة قريبة جدا من صعداء، وبالتالي قطع في حرف سفيان الخط الامداد من صعداء إلى صنعاء، وبالتالي تكون طوقت الحركة الحوثية بشكل كبير. أعتقد أن هناك قرار أيضا مثلا الحوثيين اليوم يتعرضون لاستنزاف كبير في هذه المعركة، ولأنهم أيضا يخسرون ويفشلون يذهبون أيضا للضغط على السعودية. هناك قصف مستمر للسعودية لمحاولة أيضا الضغط على الشرعية والتوقف عن فتح معركة برية شاملة. هم يعتقدون بأن هناك عزم السعودية للشرعية اليمنية بفتح معركة شاملة تذهب نحو صنعاء، بالتالي هم يضغطون على المملكة العربية السعودية ويستهدفون يعني الطاقة وأيضا عين مدنية. أعتقد أن المملكة العربية السعودية قد تدخل معركة، ولكن بتحالف كبير مع باكستان.

0: تركيا، وهناك اجتماع اليوم تحالف مكة
1: في هذا السياق. طب هل يمكن القول أن استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية سيعود عليهم بالضرر استراتيجيا في هذه المعركة، لا سيما مع تصريحات لوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الذي يقول أن الهجمات على المملكة العربية السعودية انطلاقا من اليمن تضع اتفاقية دفاع المشترك بين باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية موضع التنفيذ؟
0: أعتقد أنه هذا يعني اليوم هناك اجتماعات وهناك ضغط، أو على الأقل يعني المملكة العربية السعودية من خلال أيضا يعني التصريحات السياسية يبدو أن تتحرك وتحشد في هذا السياق، سواء فيما يتعلق بحلف مكة أو حتى فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للتنسيق والتعاون مع هذه الدول، باعتبار أن التهديد الحوثي باب المنداب هذه مصلحة تلتقي حول الدول بشكل عام، سواء الإقليمية أو الدول المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوروبي الذي يهمه أيضا بشكل كبير هذا الممر، على اعتبار أن النفط وغيره الخليجي يمر عبر باب المنداب وكذلك الغذاء. وبالتالي أنا أتصور بأن هناك تنسيق إقليمي ودولي يعني بحكم المصلحة في هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا تهديد المملكة العربية السعودية، وهناك حلف كان مفترض للحوثيين وإيران أيضا تضع اعتبار لهذا التحالف، تحالف مكة والدفاع المشترك بين هذه الدول، لكن الاستخفاف بهذا التحالف أعتقد أنه سيكون له عواقب وخيمة على الحوثيين. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية تدرس مسألة التدخل، سيما أن الحوثيين يتوسعون في استهداف المملكة العربية السعودية. كان اليوم أيضا هناك هجوم على مدن في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا يدفع المملكة العربية السعودية وأيضا باكستان كما هددت مرارا من قبل، هذه ليست المرة الأولى، حتى في مرات سابقة باكستان هددت أيضا لأن هناك دفاع مشترك مع المملكة العربية السعودية بالتدخل إذا ما استمر الحوثيين على هذا المنوال، خاصة أن المملكة العربية السعودية يعني غير منخرطة في هذه الحرب. الحوثيين هم من بدأوا التصعيد في اليمن، هم من ذهبوا إلى الهجوم، وهم من استعدوا أولا الحصار ضد المملكة العربية السعودية واستهداف سفنها، ثم الهجوم على اليمن والذهاب نحو باب المنداب. وبالتالي هذه رسالة تصعيد من إيران تجاه اليمن وتجاه المملكة العربية السعودية، وتهديد أيضا لطرق الملاحة والمضايق التي تهم المجتمع الإقليمي والدولي. وأتصور بأنه سيتبلور موقف إقليمي ضاغط على الحوثيين قد يتدخل في أي لحظة.
1: أن ننتظر رد فعل إيراني، فعل عسكري إيراني لمساعدة الحوثيين.
0: يعني إيران طبعا بلا شك يعني تعتبر أن الحوثيين هو ذراعها الرئيس الآن بعد تضعضع موقف حزب الله وكذلك العراق، هي تعتمد اليوم على الحوثيين كحليف استراتيجي فيما يتعلق أيضا بهذا البعد تحديدا باب المنداب، وأيضا تهديدها أيضا طرق الملاحة سواء في استهداف في البحر الأحمر أو باب المنداب. لكن أتصور بأنه غير إيران غير قادرة على إسعاف لأنه هناك حصار كبير، وإيران الآن تفكر بشكل أساسي كيف تنجو هي من هذه الحرب وكيف أيضا تكسر الحصار عن نفسها. إيران تتعرض لحصار غير عادي وعقوبات كبيرة جدا وضربات مستمرة، الآن قبل ساعات كانت هناك ضربات أمريكية على إيران، وبالتالي إيران في هذا السياق المشحون بالأزمات غير قادرة على إسعاف، يعني كل تركيزها اليوم كيف هي تنجو من هذه من تداعيات هذه الحرب المستمرة الواسعة عليها. بالتالي أعتقد أن الحوثيين لوحدهم اليوم معزولين إقليميا ودوليا، وهناك أيضا معركة شاملة تقودها الشرعية اليمنية في مختلف الجبهات بغطاء إقليمي ودولي واسع النطاق.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني، شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يرتفع مستوى العلاقات بين تركيا ومصر على مختلف الصعد، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية. مؤسسة ظفر التركية للصناعات الميكانيكية والكيميائية تبدأ عملها في القاهرة في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال التصنيع العسكري وتوطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.
1: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجهاً لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلاً عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجياً على الملفات الاقتصادية والعسكرية وصولاً إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
2: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
1: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة.
0: أرحب بضيفي من أنقرة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور غوراي ألبير. أهلا بك دكتور. مع تأسيس شركة صناعات دفاعية داخل مصر، كيف يمكن أن نتحدث عن مستوى العلاقات بين تركيا ومصر في هذه المرحلة؟
3: العلاقات يمكن أن نقول أنها في تحسن وفي تطور، لأن مصر وتركيا دولتان مهمتان في المنطقة ولهما روابط تاريخيا وجغرافيا وثقافيا ودينيا أيضا. هنالك كثير من المتشابهات بين الدولتين اللتين عاشتا مع تاريخ مشترك يمتد أكثر من 1200 عام بين هذا. وفي عام 1807 في نظر بعد إحراق الأسطول المصري والعثماني، فإنه في البحر المتوسط وفي البلقان وفي الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا وفي أفريقيا بعموم تغير النظام، والقوى الإمبريالية استحوذت هنا بعد إحراق الأسطولين المصري والعثماني. إذا تفكرنا في هذا فإن علاقات بعد 200 عام تفتح صفحة جديدة أساسها التعاون والاجتماع على صعيد واحد، أن تجتمع مصر وتركيا تركيا، وهذا أمر سيغير من موازين القوى في المنطقة، ليس للدولتين وحسب وليس لتركيا وحسب، بل لإرساء السلام في المنطقة ولتحقيق الازدهار الاقتصادي في المنطقة بأسرها ورفاهه، سيصدر نتائج ممتازة. هذه تطورات مصاحبة أيضا شهدت في الوقت نفسه، وفي هذا الإطار فإن تركيا الصناعات الميكانيكية والكيماوية MKE، هذه شركة أنشأت منظومة إنتاج تحت اسم زفر في مصر، هذا ما علم وعبر عنه بتصريحات أتت من أعلى مستوى في الاجتماعات التي أجريت هنا، وتم التوصل إلى اتفاق ووقعت اتفاقيات، وهذه الخطوات الأولى التي تتخذ فإنها تعطينا ضوءا على أنها ستتخذ بشأنها تطورات أكبر في المستقبل، ذلك ما يمكن أن نستشرفه لأن هذا أمر مهم. شركة MKE حقيقة

0: صدرت منتجات إلى أكثر من 100 دولة، مؤسسة كبيرة، ولا سيما بعد مطلع الألفية الجديدة فإنها حققت تطورا كبيرا، أكثر من 1000 منتج تنتجهم في الوقت نفسه وتحقق منظومات التنسيق والتوأم بين هذه، ومن ثم فهي شركة مهمة جدا. بعض المؤسسات تشتري المعدات من أطراف أخرى، لكن هذه المؤسسة تنتج كل محتويات منظومة الإنتاج في داخل نفسها، وكونها تصدر إلى أكثر من 100 دولة، وفي الفترة الأخيرة فإنها تصدر إلى دول مثل كندا والولايات المتحدة وماليزيا وأندونيسيا ودول مشابهة. وقد أنشأت هذه الشركة منظومة إنتاج وشركة مماثلة في أذربيجان. الشركة هذه لديها تجربة كبيرة، لديها مؤسسة تنتمي إلى إرث تاريخي كبير في صناعة الدفاعية التركية، وشركة كهذه أن تنشأ في مصر بشكل يلائم القوانين المصرية وبشكل يعمل بشكل فعال في مصر، أن تكون هذه الشركة لديها مصنع ومنظومة إنتاج في مصر، هذا أمر مهم. لماذا؟ لأن مصر دولة مهمة جدا في منطقتها، لكن بالطبع أن تمتلك عدة أسلحة كثيرة هذا لا يعني شيئا وحده، لأنه في نظام العالمي القائم اليوم عندما يباع إليكم منظومة أسلحة مثلا طائرات F-16 التي بيعت إلى مصر رغم أنها موجودة في مصر فإنه ليس لديها صواريخ أبراهام، ومن ثم فهذا يعني أن هذه الطائرات تصبح أقل فعالية لتلك الدولة التي اشترتها ودفعت فيها ثمنها. نعم، أنتم تشترون المنظومات، منظومات الأسلحة بأنفسكم، مصر تفعل هذا بالفعل، وهذا يجلب معه ارتباطا بدول أخرى ويجعلكم ملزمين، وفي حالات الأزمات عندما لا تمنح إليكم ولا تعطى إليكم هذه المنظومات هذا يجلب أزمات، والخبراء المصريون يعلمون هذا جيدا ويصرحون بهذا.
1: مع ارتقاء العلاقات دكتور جوراي بين تركيا ومصر، بتقديرك أي انعكاس لتطور هذه العلاقات على أمن واستقرار المنطقة؟
0: نعم، بالطبع الأمر لن يقف هنا وحسب. هذا إنتاج مصنع وحده ربما لا يفيد شيئا كثيرا في المرحلة الأولى، لكن موقع مصر إذا وضعناه بعين الاعتبار الموقع الجيوسياسي مهم جدا لمصر. مصر هي دولة بين 3 قارات، هي دولة تمتلك موقعا ذا تأثير على أوروبا وأفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. مصر في موضع يمكن أن تؤثر فيه على هذه المناطق، ومن ثم فهذا التعاون بين تركيا ومصر لن يبقى محدودا بين الدولتين، بل في الفترات المقبلة مع دول أفريقية أخرى ومع الدول بما يشمل دول الخليج أيضا، كل الدول وكل المنطقة ستكون لها انعكاسات، وهذا التعاون سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة، وهذا مهم من هذا المنظور أيضا. ومن ثم فهذه البداية فقط، وفي المجالات الأخرى سيكون له انعكاسات. على سبيل المثال هنا ينشأ مصنع في مصر، لكن منظومة طولغا التركية هنا حديث عنه. ما هذه المنظومة؟ هذه منظومة ليزرية صاروخية، وهذه منظومة تحتوي عناصر الحرب الإلكترونية. منظومة كهذه معقدة تؤثر على عديد من القطاعات، ومن ثم بشأن المستقبل فهذا أمر سينعكس إيجابا على الملف الأمني في المنطقة، ولا سيما معدات المدافع 155 هذا سيكون له انعكاسا على أمن المنطقة بأسره، انعكاس إيجابي بالتأكيد، ليس على مصر وتركيا وحسب بل في المنطقة. كما تعلمون هنا مشكلة أمنية في المنطقة هي في تزايد، الناس لا ينعمون بالأمن، الناس يواجهون هجمات، ومن ثم فهذا النوع من التعاون انعكاسه على الأمن والرفاه في المنطقة والاقتصاد سيكون إيجابيا جدا، ذلك ما يقوله الخبراء أيضا.
1: هل تعتقد أن الفترة القريبة القادمة يمكن أن تشهد انضمام مصر إلى حلف مكة الدفاعي؟
0: بالطبع العهد الجديد يجب أن نقرأه جيدا، يجب أن نفهمه جيدا. مصر موقعها في المنطقة وفي العالم الإسلامي وفي

0: تكون عضوا في الحلف. مصر ليست التعاون معها ليس فيما يخص المنظومات، منظومات الأسلحة، بل على الجانب الاقتصادي أيضا. إذا كان في هذه المنطقة من قوة ستنشأ جيوسياسية، قوة جيوسياسية، فإن وإذا كانت مصر تريد تحقيق هذا باعتبار كونها دولة مهمة في أفريقيا، باعتبار كونها إحدى أكبر الجيوش في أفريقيا، إذا كانت مصر تريد أن تحقق هذا فإن انضمامها إلى هذا الحلف هو ما سيوفر هذا، وإلا فإن مصر أن تبقى خارج التطورات في المنطقة، وإذا ما حدث تأخر فإن مصر والشعب المصري باعتبار الوضع الحالي لن يكون هذا في صالح مصر إذا لم تنضم إلى الحلف وإذا بقيت منعزلة، ومن ثم فأرى أن اشتراكها مهم جدا في هذا الحلف.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة الخبير العسكري والاستراتيجية الدكتور جوراي ألبير. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل.

0: متفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا على المرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. يعني

0: هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

انفجارات جنوب إيران قرب مضيق هرمز، ووكالة الطاقة الذرية تحيل طهران على مجلس الأمن لعدم التزامها بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 8 دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج.

0: أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار قرب مضيق هرمز جنوب إيران. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجار في محيط جنوب منطقة جاسك، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران تستهدف ناقلات النفط. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سنتكوم أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقالت سنتكوم إن إيران كانت تستخدم الناقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة حسب تعبيرها.
1: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيداً واتساعاً من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
2: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
1: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران على مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه القرار بعدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار بأغلبية 23 صوتاً فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وعارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. من جهتها أدانت طهران القرار، وقال ممثلها لدى الوكالة إنه جاء نتيجة لضغوط سياسية من واشنطن وحلفائها، واعتبر أنه لا يستند إلى أساس ولن يحقق أي نتائج. قال الحوثيون إن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة. وجاء إعلان الجماعة غداة هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. شهدت عدة جبهات قتال في محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، فيما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. المزيد مع الزميل أواب أيوب.
3: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
0: استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت مدنيين وبنايات سكنية في غزة. وفي أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة خان يونس، كما استهدفت هجمات أخرى نازحين في المدينة جنوبي القطاع، وتجمعات مدنية ودراجة نارية وبنايات سكنية وسط القطاع وشماله. تعاني المنظومة التعليمية في غزة ظروفا قاهرة في ظل الحرب المتواصلة على القطاع التي حرمت أكثر من نصف مليون طالب التعليم حرمتهم التعليم للعام الرابع على التوالي بعد أن دمرت الحرب معظم المدارس والتي تحول بعضها الآخر لمراكز إيواء.
4: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
5: أنا من حقي أتعلم، ووجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. ولقيت إحنا مش ملاقيين الصوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا، نيجي نمرق على الصف يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
4: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين، تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء، فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
6: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل الأمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
4: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب. عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء، إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية، يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، تلاتة عربي، قطاع غزة.
0: أكدت ثماني دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة. هذا ورحب وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها، وأعربوا عن أملهم في أن يسهم ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيا على الأقل، من بينهم أطفال وأسرى محررون، خلال مداهمات واسعة منذ فجر الأربعاء لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 7 فلسطينيين في جنين، و6 في طول كرم، و5 في نابلس، و2 في بيت لحم، و2 في الخليل، وفلسطينيا واحدا في كل من قلقيلية ورام الله. تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي فرض حصار عسكري مشدد على مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمال شرقي القدس المحتلة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال وأغلاق الطرق والمداخل بالتزامن مع عمليات مداهمة واعتقال وتفتيش طالت عشرات المنازل والمحال التجارية. وأدى الحصار وإجراءات منع الحركة إلى شلل واسع في الحياة اليومية لنحو 80,000 فلسطيني في مخيم شعفاط وعناتة، وأغلقت المحال التجارية ومنع أصحابها من فتحها، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على حركة الفلسطينيين ومنعتهم من التنقل بصورة طبيعية من المنطقة وإليها. رحبت السلطة الفلسطينية بقرار حظر عدد من

0: الدول الأوروبية شراء البضائع التي تنتجها المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: في وقت يتعاظم فيه غول الاستيطان في الضفة الغربية، تعلن دول أوروبية في مقدمتها بريطانيا وفرنسا حظر شراء واستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية. 12 دولة أوروبية لجأت إلى هذه الخطوة في إطار ما وصفته بإجراءات تهدف إلى حماية خيار حل الدولتين ومواجهة التوسع الاستيطاني المتسارع. القرار لقي ترحيبا فلسطينيا واسعا على مستوى الرئاسة والفصائل، وإن ترافق مع مطالبات باتخاذ مزيد من الإجراءات والعقوبات على إسرائيل بسبب سياساتها الاستيطانية.
2: الموقف البريطاني الفرنسي والدول الأوروبية الأخرى موقف يأتي باتجاه الصحيح، وهو موقف يثمى بالنسبة لنا، ولكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك من خلال الضغط الجدي والحقيقي لثني الاحتلال على مواصلة هذه الجرائم، وخاصة في ظل الولايات المتحدة الأمريكية تتحالف مع استراتيجيين وتحميه من غبة مساءلته في مجلس الأمن وغيره.
1: خطوة حظر بضائع المستوطنات ليست جديدة كلياً، بل تأتي امتداداً لمسار أوروبي متصاعد في التعامل مع القضية الفلسطينية، بدأ من الاعترافات بالدولة الفلسطينية وصولاً إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الاستيطان. ورغم أهمية الخطوة معنوياً وسياسياً، يرى متابعون أن أثرها الأبرز يتمثل في زيادة عزة إسرائيل دولياً وإظهار حجم القلق الأوروبي من المسار الذي بات يهدد ما تبقى من إمكانية تطبيق حل الدولتين.
3: أعتقد أن تأثير هذه الخطوة سيكون محدود على المستوى الاقتصادي، لكن يؤكد على تعزيز العزلة الدولية لإسرائيل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الهستيريا التي رأيناها في تصريحات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية تؤكد بأن هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل الدول الغربية تحديدا لها تأثير واسع.
1: وتأتي هذه التحركات الأوروبية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تطورات متسارعة بتزامن مع تهديدات إسرائيلية بتصعيد العمليات العسكرية واتساع الاستيطان، وصولا إلى تصريحات وخطط تستهدف مستقبل السلطة الفلسطينية نفسها.
4: أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي، يقول الفلسطينيون في قرار حظر عدد من الدول الأوروبية التعامل مع بضائع المستوطنات. مستوطنات تتوسع وتلتهم الأرض، فيما الخطوات لوقف المد الاستيطاني بطيئة ولا تصنع الفارق. إبراهيم خلف، تلاتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين بهجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف. وأعلنت السلطات حالة التأهب في كييف استعدادا لضربات جديدة، وذلك بعد اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وتسجيل أضرار في ما لا يقل عن 14 مبنى. كما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين. كما سقط عدة جرحى في عدة هجمات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبرو بيتروفسك. قتل 4 أشخاص بينهم طفل في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مدينة نوفورسيسك جنوبية روسيا. وبحسب السلطات المحلية أصيب في الهجوم الأوكراني نحو 30 شخصا، كما اندلعت حرائق واسعة عقب الهجوم، وسقط حطام طائرات مسيرة داخل موقع شركات وبالقرب من مبنى سكني دون إعلان إصابات. وبعد أن ألحق القصف الروسي أضرارا بها، عادت مدرسة العرب والمسلمين الوحيدة في كييف لتفتح أبوابها أمام الطلاب وسط مخاوف متزايدة لدى الآباء في ظل استمرار الحرب وزيادة فترات الخطر.
5: على طريق المدرسة ما يذكرهم بأهوال الحرب واستمرارها، ومع ذلك ها هم يحتفلون ببداية عام دراسي جديد، فتراهم ينشدون ويرقصون ويضحكون فرحا كما لو أن شيئا لم ولن يحدث. الآباء سعداء بعودة أبنائهم إلى المدرسة أيضا، فهي المدرسة الوحيدة الخاصة بالعرب والمسلمين في أوكرانيا اليوم، لكن المخاوف حاضرة في كيان كل منهم حتى وإن حاولوا إخفاءها.
6: احنا كثير مبسوطين، وعندي حتى اليوم البنات عندي من الساعة 5 الصبح صاحيات، كيفات يعني شو بابا بدنا المدرسة بدنا المدرسة، باجي من آخر الدنيا يعني يوميا بدي ساعة روحة وساعة رجعة بس مشان أجيب البنات على المدرسة هاي، لأن المدرسة مش

0: مشرفة يعني لأنها مشرفة، بس الوضع كثير بخوف، ويعني إن شاء الله أنه ربنا ييسر الأمور وتخلص الحرب على خير، لأنه عن جد تعبنا يعني نفسيا تعبنا.
1: مخاوف منطقية مبررة، فالقصف الروسي ألحق أضرارا بالغة بمبنى المدرسة قبل أسابيع، وأخر فتح أبوابها مع بداية الشهر كما فعلت باقي المدارس.
2: حطمت موجات القصف على مواقع مجاورة كل النوافذ، ودمرت أبواب ومقتنيات بعض الصفوف بشكل كامل. تأخرت عودة الطلاب بسبب أعمال الترميم التي شملت ملجأ خاصا بالمدرسة مجهزا بما يلزم لتأمين الحماية وظروف استمرار العملية التعليمية.
1: بدأت العملية التعليمية وحصل الطلاب على كتب جديدة، ولكن سرعان ما حدث ما كان متوقعا، دوت صافرات الإنذار وهرع الطلاب إلى الملجأ جميعا. واقع جديد يعيشه هؤلاء الطلاب وغيرهم في كييف وباقي مدن أوكرانيا، ولكن بوتيرة وفترات متزايدة ودون أفق قريب لنهاية الحرب.
3: لم تكن عودة الطلاب إلى مدرستهم في كييف مجرد استئناف لعام دراسي، بل لحظة ارتياح عاشها مسلمو العاصمة ومئات العائلات اللاجئة في الخارج. تظل هذه المدرسة بالنسبة لهم جميعا حصنا للقيم والهوية الوطنية، ونافذة أمل تبقي الأبناء مرتبطين بوطنهم مهما أبعدتهم الظروف. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
4: أفاد مصدر طبي بمقتل شخص بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين جنوبي لبنان. وقال مراسل تيرتي عربي إن الجيش الإسرائيلي نفذ 7 تفجيرات في بلدة المنصوري بقضاء صور جنوب لبنان. من جهتها أكدت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا عملية تفجير في بلدة بني حيان جنوبي البلاد وسط ذوي انفجارات وتصاعد كثيف للدخان في المنطقة، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي بلدة قبريخة بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان. أعلن الجيش اللبناني أنه سجل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن الاحتلال الإسرائيلي صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة انفجار مخزن لمخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة بريف إدلب شمال سوريا إلى 14 قتيلا و11 مصابا. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار. وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع إن الحادثة نجمت عن انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب، وأضافت أن وحداتها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين الموقع. قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء قرار عدم الامتثال المتعلق بالتزامات سوريا النووية بعد استكمال المعايير الفنية والقانونية ذات الصلة. وقالت هيئة الطاقة الذرية السورية إن هذا الإنجاز الاستراتيجي جاء ثمرة لجهود مكثفة أدرتها سوريا على مدى عام ونصف. وأكدت الهيئة التزامها الثابت بالمعايير الدولية والشفافية التامة دون التنازل عن حقها السيادي في تطوير التكنولوجيا النووية. قال المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية إلهامي كيلتش إن المؤسسة أسست في العاصمة المصرية القاهرة شركة باسم زافر مملوكة بالكامل لها وتعمل وفقا للقانون المصري. وأكد قيلتش وجود روابط قيمة للغاية بين تركيا ومصر باعتبارهما دولتين صديقتين وحليفتين.
5: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع. فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس

0: شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجهاً لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلاً عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجياً على الملفات الاقتصادية والعسكرية وصولاً إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
1: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
0: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة. راما مطلو، تي عربي.
2: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: انفجارات جنوب إيران قرب مضيق هرمز، ووكالة الطاقة الذرية تحيل طهران إلى مجلس الأمن لعدم التزامها بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. 8 دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. قوات الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمر مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك.

0: فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: ليست المدارس مجرد جدران ومناهج تقرأ، بل هي محاريب تبنى فيها النفوس حين يقف على عتباتها مربون بضمائر حية يغرسون في قلوب الأجيال أن العلم نور. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. دموع مسن أمام أنقاض منزله تهز قلوب السوريين. مديرة مدرسة مصرية أحرجت مسؤولاً حاول إحراجها. روبوتات توصيل تربك حركة المرور في شوارع شيكاغو. ليش متنا ميت موتة؟ بهذه الكلمات وبدموع لم يستطع حبسها وقف هذا المسن السوري أمام أنقاض منزله في حي اللرمون بمدينة حلب بعد أن هدمته آليات البلدية بحجة البناء المخالف. مشهد انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما روى المسن واسمه حسين درغام أنه أمضى نحو 3 أشهر في بناء وترميم منزله بعد أن جمع تكاليفه بمساعدة أهالي الحي قبل أن تأتي الآلات وتسويه بالأرض. نشاهد هنا ماذا قال.
1: ما شفت إلا 5 سيارات وتركت، وأنا كنت بارك هنيك بالفيالة بالبناية هذيك وما شفت إلا صاروا. إيش وين جايين هذول 2000 جايين؟ والله يا بيتي رجعت حركت وقعت على المرضى ما بقدر أمشي. هالدواء لما وصلت لهون صار لي 3 شهور بتعذب من هاي شوي ومن هاي شوي ومن هاي شوي على الترفات. شو هيك سووا فيا؟ بيتي ما عندي بيت انا. المصالبي يعني واحد كل مين ياخذ حقه. لك ليش نحن عملنا بهالثوره؟ ليش نحن تمرمرنا؟ ليش نحن تعذبنا؟ ليش مثلنا 100 موته؟ نص الشعب مات مو مشان واحد ياخذ حقه. والله ما اخذنا شيء. قديم 60 سنة هذا البيت. 60 سنة صار لي انا بارك هون. انا عندي جيت لهون هالدور عمري كله كان 10 سنين اشتراها ابوي. وصرنا نعمر نحن لهون، انا عمرت هون، اخوي عمر هنيك والدنيا رايحين.
0: المقطع

0: نشر بطبيعة الحال على منصات التواصل الاجتماعي، وكما شاهده الناس شاهده محافظ حلب المهندس عزام الغريب الذي علق على الحادثة قائلا: إن دموع الرجل المسن غالية علينا، وإن ما حدث غير مبرر مهما كانت أسبابه. ثم أعطى توجيها فوريا بجبر خاطر المسن والوقوف على دوافع هذا الفعل ومحاسبة المتورطين فيه، وأوضح لاحقا أن توجيهات المحافظة للبلديات تستهدف المخالفات الكبيرة التي يقف وراءها تجار البناء المخالف الذين يستغلون حاجة الناس إلى السكن وتضر بالمصالح العامة والجوار، وتعود الأرض والمنزل إلى والدي هذا المسن منذ عقود، لكن نظام الأسد المخلوع سبق أن هدم منزله وهجره ليعود بعد التحرير من دون مأوى، ويحاول بناء منزل جديد فوق أرض عائلته. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال جيرانه.
1: اجى عم عمر بيته هون أرميت، وما معه ولا نقلة، نحن والنقلة مو ورقة ليرة سوري، ولا نقلة ما معه. شحدنا له شهيدة، لمينا له، عم بحكيها قدامه، حتى عمر له غرفتين أرميت هون، اجوا بتفاجئ ولا اجوا هدوا له هن.
2: أراضي ملك، يعني سندات خضر، يعني ملك إن ما هي مشاعل الدولة، بقولوا مشاعل الدولة تجي البلدية تهد لنا، هاي كلها كان بيوت هون معمرة كلها حواش، ووقفوا هالشيء، وبعد ما نحن نزحنا من هون وطلعنا من هون، إجا النظام البائد هد لنا بيوتنا، 100-150 بيت كلها مبينة يعني كلها ومنظمة وكلها سندات خضر، يعني إن بيوت ملكنا من 70 سنة.
0: الحادثة أثارت بطبيعة الحال تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من أشاد بسرعة تدخل المحافظة وإنصاف الرجل بعد انتشار قصته، ومن رأى أن القضية تكشف ضرورة معالجة أصل المشكلة والتمييز بين تجار الأبنية المخالفة وبين عائلات عادت بعد سنوات من التهجير ولا تملك بديلا للسكن. على منصات التواصل الاجتماعي، كيف تفاعل السوريون مع قصة هذا الختيار حسين درغام؟ نبدأ تعليقاتنا من عند ما كتبه أبو جابر، يقول: استجابة يشكر عليها المحافظ، لكن للأسف يبدو أن الاستجابة غالبا لا تأتي إلا عندما تتحول القضية إلى ترند ويصل صوتها إلى الناس، نتمنى أن تكون هذه الاستجابة نهجا دائما. أما علي فيقول: تغيير حالة واحدة لا يحل مشكلة شعب، يجب التفكير بتغيير منهج العمل من أجل الوصول لواقع أفضل لأهالي حلب. عبد العزيز سكيف: معدن الرجال هو صون الضعيف ورفع الظلم عنه، لا يحتاج إلى القوة بقدر ما يحتاج إلى نبل الروح وشجاعة الحق، شكرا لمحافظ حلب. أخيرا مع أسامة عبد الله يقول: ما زال القانون القديم ساريا دون الأخذ بعين الاعتبار الناس التي سكنت هذه البيوت، يجب النظر في قانون العقارات، فالناس لم يعد لها غير هذه الأرض التي عاشوا عليها سنوات عمرهم. ضمير أبلة حكمة، مسلسل مصري أنتج في التسعينيات، من هو من جيلي قد يعرف المسلسل، ولمن لا يعرفه فإن أحداثه تدور حول حكمة، نظرة أو مديرة مدرسة البنات التي تسعى دائما لتحقيق حلمها بتطبيق تجربتها التربوية المثالية على جميع المدارس في محافظة الإسكندرية، وتواجه أبلة حكمة العديد من العقبات في عملها إضافة إلى مشاكلها الشخصية، لكنها تصر دائما على تقديم نموذج للمرأة المتمسكة بالقيم والمبادئ في مواجهة التحديات، لتنال في النهاية تكريما يخلد اسمها ويؤكد انتصار الضمير على الفساد. لماذا إذن هذه المقدمة؟ لأنها بكل بساطة عادت إلى ذاكرة المصريين بعد انتشار قصة صلحة أبو الفضل أو أبلة صلحة على أولة المصريين، مديرة إحدى المدارس بمحافظة القليوبية. بدأت قصة صلحة أبو الفضل خلال زيارة مفاجئة أجراها محافظ القليوبية حسام عبد الفتاح إلى مدرسة الشهيد أحمد سمير في كفر الجزار، ضمن جولة تفقدية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. وخلال الجولة

0: رصد المحافظ عددا من الملاحظات المتعلقة بالنظافة والصيانة وجاهزية المدرسة، عادي يعني بيحصل. لكن المديرة صالحة أبو الفضل ردت على السيد المسؤول بأن المبنى يعاني أصلا مشكلات في المرافق الأساسية، وأنها سبق وأن خاطبت الجهات المختصة للعمل على حلها لكن دون جدوى. ومن هنا يبدو أن الدفة تحولت لصالح المديرة التي قالت إنها تدفع من جيبها من مالها الخاص لتلبية بعض احتياجات المدرسة. نشاهد هنا.
1: المجاري دي أنا عاملاها على حسابي، الكهرباء ده الكابول اللي احنا عملناه للكهرباء ورا حضرتك ده وتوصيل الكهرباء للمدرسة 7100 جنيه على حسابي، كل ده على حسابي الخاص.
2: ما تفهمنيش ان انت بتصرف على الدولة برضو يا استاذ.
1: احنا قلنا لحضرتك
2: يا استاذة، يعني ما بصي يعني انا هسمعك اه، لكن بلاش الكلام اللي هو ما بياخدش عقل عليا.
3: ايه ده؟
1: عشان نقسم المدرسة.
3: عشان نعمل ايه؟
1: نقسم المدرسة فترة عشان المبنى ده بس اللي شغال 7 فصول، فرحت عشان يخلصوا من التخطيط ومن وكيل الإدارة عشان نقسم المدرسة فترتين. وبعدين انا دخلت كهرباء ودخلت ميه ودخلت مدير على حسابي.
3: على حسابك ازاي يعني؟
1: ايوه على حساب الخاص، والاستاذ سعد عارف الكلام ده وبعت
3: يعني
1: ده. ومعايا المخاطبات تحت دوسيهين اتنين كده، ما حدش مساعدنا في حاجه، كل حاجه احنا عملناها.
0: بعد ساعات من الواقعه وواقعه اخرى شبيهه، قام محافظ القليوبيه باقاله مدير ووكيل الاداره التعليميه بكفر شكر من منصبيهما بحسب صحف محليه. لكن خرج في تصريحات أخرى تلفزيونية قائلا إن المديرة لم تقدم ما يثبت دفعها أي مبالغ من مالها الخاص لإصلاح الأضرار في المدرسة، بينما رأى قطاع عريض في الشارع المصري أن المديرة صالحة أبو الفضل يجب تكريمها على تحملها مسؤولية المدرسة وإصرارها على توفير بيئة مناسبة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد. على منصات التواصل الاجتماعي لاقت هذه القصة، قصة المديرة صالحة أبو الفضل، تعاطفا كبيرا وتفاعلا واسعا، وهذه بعض التعليقات. نبدأ من عند محمد حسام أمين الذي يقول: في ستات في بلدنا الجدعانة في دمهم، بيبنوا بضمير يوزن جبال من غير ما يستنوا كلمة شكرا ولا كاميرا تلمعهم، والأستاذة صالحة هي المعنى الحقيقي للست اللي بتشيل شيلة وتسد فيها. أما أبو الحسن عوض فيقول: تحية لهذه السيدة صالحة أبو الفضل التي هي اسم على مسمى، الله يوفق المخلصين. أمل تقول: كل التقدير والاحترام للأستاذة صالحة، أعطت درسا للجميع في العطاء ومثلا وقدوة صالحة لتلاميذ مدرستها وكل المصريين. أخيرا عبد العزيز: حين يعشق المعلم مهنته لا يكون تعليم وظيفة بل رسالة يعطي من أجلها بلا حدود، قد تتغير الأسماء لكن أبلى حكمة لا تزال حاضرة بيننا، وهذه المرة اسمها أبلى صالحة. عادة ما يتضايق البعض بسبب الازدحامات المرورية المتكررة في الشوارع والميادين بسبب سيارة متعطلة أو دراجة نارية تحجب الرؤية عن السائقين وما شابه، لكن هل تخيلت يوما أن يتضايق المارة بسبب زحام الروبوتات في الطرقات؟ والسؤال الأكثر إثارة: هل يمكن أن يتعطل أصلا عدد من الروبوتات بشكل جماعي فتربك المصالح والأعمال؟ في عصرنا هذا الإجابة

شارع نورث كلارك بأمريكا في ساعة مبكرة من الصباح. ترى ما السبب؟ سأخبركم، ولكن نشاهد أولا هذا المقطع.

0: هذا الفيديو الذي شاهدناه التقطته فتاة أمريكية تدعى بيكا أوستن أثناء ممارستها لرياضة الجري الصباحية لينتشر سريعا بين منصات التواصل الاجتماعي متخطيا 500,000 مشاهدة في الساعات الأولى من انتشاره. وكتبت أوستن على حسابها على منصة إنستغرام مازحة طبعا: كان مسار الجري مزدحما هذا الصباح، وهذه قصة من قلب الحدث للجمهور. وفي مقابلة لها مع قناة سي بي اس قالت أوستن: قلت لنفسي ما هذا؟ هل هذه كلها أشجار جوز الهند؟ كيف تجمعت كل هذه الروبوتات؟ يبدو أنها لا تجد مكانا تذهب إليه. ويبدو أن زحمة الروبوتات تسببت في حالة انزعاج السكان الذين يعيشون في المنطقة أيضا. شركة كوكو روبوتكس للتوصيل بدورها سارعت هي الأخرى بالرد على أوستن صاحبة مقطع الفيديو الذي شاهدناه، وقدمت اعتذارا عن الازدحام المروري الذي عرقل السير. وقالت الشركة في بيان إن ما حدث كان خطأ في نشر الروبوتات على الرصيف، حيث أعيد توجيه عدة روبوتات في الوقت نفسه أثناء مغادرتها المحطة لتبدأ مساراتها اليومية، وهو ما أدى إلى تجمعها في المكان نفسه. وقالت الشركة أيضا إن المشكلة تم حلها في دقائق معدودة، وإنه قد تم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الواقعة في المستقبل. لم ينتهي الأمر عند اعتذار الشركة، ولكن الأهالي والسكان ألمحوا في تدوينات وتغريدات على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن المدينة شهدت في وقت سابق حوادث أخرى مرتبطة بروبوتات التوصيل، حيث وقعت حادثة اصطدام روبوتات بمحطات للحافلات داعينا إلى حل تلك الأزمات المتكررة في شيكاغو. شيكاغو بتعمليها إزاي؟ الآن إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن هناك تفاعلا كبيرا مع هذا الموضوع، الروبوتات المتعطلة. نبدأ من عند الحساب هذا، تقول: بإمكاننا استخدام التكنولوجيا لجعل الأماكن العامة أكثر سهولة في الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن بدلا من ذلك سنملأ الأرصفة بروبوتات التوصيل والدراجات الكهربائية. سارة، سؤال حقيقي: ما هي الميزة الإيجابية في هذه الأشياء التافهة من وجهة نظرها؟ المبلغ الذي تم استثماره فيها لا يمكن أن يكون أقل من رواتب عدد قليل من سائقي التوصيل. لو كبر يقول: ظننت أن المهاجرين هم من يأخذون وظائفنا، لكن لا، ما هذا؟ أخيرا، يجب منع استخدامها على الأرصفة لخطورتها وإجبارها على السير في الشارع كما يفعل راكبو الدراجات. يجب أن يكون هناك زر بارز يمكن الضغط عليها أو عليه لتعطيلها إذا كانت تسبب مشاكل. وجه لاعب كرة القدم الفلسطيني للمبتورين في قطاع غزة حسن أبو كريم رسالة انتقاد حادة لشركة أديداس لاستمرارها في توفير رعاية لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في استهداف غزة بدلا من دعم الضحايا الرياضيين، وذلك بعدما بترت ساقه إثر قصف مدفعي أصاب منزله في مخيم المغازي.
1: أنا كرياضي فلسطيني خصوصا فئة ذوي البتر شفت على الإعلام قيام شركة أديداس بالترويج باستخدام جندي إسرائيلي قام بمذابح في قطاع غزة على مدار 3 سنوات، ثم يتم مكافأته بأنه هو يحطوه واجهة إعلامية. طب إحنا كرياضيين فلسطينيين لدينا أعداد كبيرة

0: من المبتورين نتيجة هذه الإبادة اللي حصلت على مدار مدار مدار الاحتلال لقطاع غزة. لا يعني احنا المفروض انه احنا الشعب اللي تحت واقع تحت الاحتلال هو اللي يلقى اهتمام من هذه الشركات العالمية، وخصوصا في مجال الرياضة، لانه غزة محاصرة وتفتقر الى امكانيات كبيرة. يعني انا كلاعب رياضي بصعوبة بالغة بأستطيع احصل على حذاء رياضي. انا كرياضي بوجه رسالة لشركة اديداس إنها ما تكون عنصرية وما تنحاز للاحتلال، ما تنحاز للقتلة اللي تسببوا في أذية الشعب الفلسطيني. أنا كرياضي مش راح أستخدم منتجات شركة أديداس طالما هي بتستخدم هذا الجندي واجهة إعلامية إلها، وبأدعو كل الرياضيين العرب والمسلمين إنهم يتوقفوا ويقاطعوا شركة أديداس.
1: لجأ مواطن فلسطيني في قطاع غزة إلى صيانة وإعادة ملء الولاعات التالفة بوسائل وأدوات يدوية بسيطة لمواجهة شح وسائل إشعال النار وارتفاع ثمن الولاعة الواحدة إلى ما يزيد على 30 دولارا جراء إغلاق المعابر والحصار الإسرائيلي.
2: إذا ضاعت جدعتك أو إذا خربت جدعتك بتقدرش تعمل أكل للخيمة. أنا بسطت إيه؟ صحيح إنها صغيرة بس مهمة جدا. أنا اليوم في الزلاضية بشتغل عشان أصلح جدعات الناس بالشفرة وغير هيك غير أمير مع كربونة، يعني وصلت في مقص العمليات كمان نشغل فيهم عشان إيش نوفر للناس ونصلحهم جدعاتهم. طول اليوم الناس بتيجي تصلح جدعات لأنه فيش جدعات في البلد، يعني المعابر مسكرة ولا بمرق جدعات ولا بمرق أكل ولا شرب. إحنا اليوم فاتحين هذه البسطة عشان نساعد الناس على تصنيع جدعات بدل ما يشتروا جدعات. اليوم الجدعة السعرة الجديدة 30-40 دولار. كل حياة الناس واقفة على الجدعة، وضع الناس صعب. اليوم حق الجدعة 100 شيكل، احنا مش كل الناس بيقدروا يشتروها. قبل الحرب 5 شيكل كانوا الجدعات، اليوم سعرها 100 شيكل.
1: وصف وزير الخارجية البريطاني أوضاع غزة الإنسانية بأنها أفظع وأبشع معاناة يشهدها العالم خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن حجم القتل والتدمير وتجريد السكان من إنسانيتهم يمثل وصمة عار مستمرة على الضمير الإنساني.
3: I'm proud of my Jewishness and unwavering in my support for the state of Israel. And there is absolutely no contradiction between this and my support for the state of Palestine. Indeed, quite the opposite. The two-state solution is based on an explicit belief that the only route to security for both peoples is to live side by side in peaceful coexistence with freedom, security, and self-determination. It's precisely this belief in the rights and freedoms of the Israeli and Palestinian people that leads many, including me, to a deep sense of shame about what has unfolded in Palestine under the eyes of the international community. In Gaza, the most unimaginable trauma and suffering in the last 3 years. Death, destruction, and dehumanization on an appalling scale. A stain on the conscience of the world and of this country.
1: كشفت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون عن حرمانها من المشاركة في أدوار سينمائية داخل هوليوود بسبب مواقفها العلنية المؤيدة لفلسطين، مشيرة إلى أن انتقاد الممارسات الإسرائيلية ما يزال يشكل عائقا مهنيا رغم تنامي التضامن في الشارع الأمريكي.
4: Had movies taken away recently because there are agencies that are telling people not to hire me still.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

انفجارات جنوب إيران قرب مضيق هرمز، ووكالة الطاقة الذرية تحيل طهران إلى مجلس الأمن لعدم التزامها بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 8 دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. قوة الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربي تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج.

0: أهلا بكم. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار قرب مضيق هرمز جنوب إيران. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجار في محيط جنوب منطقة جاسك، يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران تستهدف ناقلات النفط. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وأضافت سنت كوم أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقالت سنت كوم إن إيران كانت تستخدم النقلات كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة وفق تعبيرها.
1: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيدا واتساعا من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
2: نعم، الأمر واضح تماماً، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجدداً.
1: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد.

0: التعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود، تيرتي عربي.
1: صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه القرار بعدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي. واعتمد القرار بأغلبية 23 صوتا فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وعرضه 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. من جهتها أدانت طهران القرار، وقال ممثلها لدى الوكالة إنه جاء نتيجة ضغوط سياسية من واشنطن وحلفائها، واعتبر أنه لا يستند إلى أساس ولن يحقق أي نتائج. قال الحوثيون إن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة. وجاء إعلان الجماعة غداة هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. هذا وشهدت عدة جبهات قتال في محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، فيما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني وسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. المزيد من التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
2: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي، بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
1: إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية التركية هجمات الحوثي في اليمن التي استهدفت المملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن الهجمات تتجاهل سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم، محذرة من تداعياتها على التوتر الإقليمي. وأكدت الخارجية التركية دعمها لسيادة المملكة العربية السعودية ولوحدة أراضيها، وأشارت الوزارة إلى أن هجمات الحوثي تضر أيضا بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن عبر التوصل إلى حل سياسي.

0: دائم. ودعت الخارجية التركية الحوثيين إلى وقف أعمالهم العدائية في أقرب وقت ووجوب خفض التصعيد في المنطقة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت مدنيين وبنايات سكنية في غزة. وفي أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مدينة خان يونس، كما استهدفت هجمات أخرى نازحين في المدينة جنوبي القطاع وتجمعات مدنية ودراجة نارية وبنايات سكنية وسط القطاع وشماله. وأكدت ثمان دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى تنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة. ورحب وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وفرض قيود على الخدمة المرتبطة بها، وأعربوا عن أملهم أن يسهم ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 24 فلسطينيا على الأقل، من بينهم أطفال وأسرى محررون، خلال عملية دهم واسعة منذ فجر الأربعاء لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى إن القوة الإسرائيلية اعتقلت 7 فلسطينيين في جنين، و6 في طول كرم، و5 في نابلس، و2 في بيت لحم، وآخرين في الخليل، وفلسطينيا واحدا في كل من قلقيلية ورام الله. إلى ذلك، تواصل القوة الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي فرض حصار عسكري مشدد على مخيم شعفات وبلدة عنات شمالي شرقي القدس المحتلة. ويتزامن الحصار مع انتشار واسع لقوات الجيش وإغلاق الطرق والمداخل، إلى جانب عمليات دهم واعتقال وتفتيش شملت عشرات المنازل والمحال التجارية. وأدت إجراءات منع الحركة إلى شلل واسع في الحياة اليومية لنحو 80,000 فلسطيني في مخيم شعفات وعنتا، فيما أغلقت المحال التجارية ومنع أصحابها من فتحها مع فرض قيود صارمة على حركة الفلسطينيين. تجمع ناشطون وحقوقيون في باريس احتجاجا على محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. ورفع المشاركون شعارات تنتقد ما يعتبرونه تقييدا للأصوات الداعمة لفلسطين، وتطالب بحرية التعبير ورفض ازدواجية المعايير.
1: من أمام محكمة باريس يرتفع صوت الشارع الفرنسي دعما لفلسطين، حيث يتجمع نشطاء وحقوقيون بالتزامن مع محاكمة نائب رئيس منظمة أوروبا فلسطين المتهم بقضية تمجيد الإرهاب على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. أعلام فلسطينية ولافتات وشعارات تملأ المكان، فيما يعبر المحتجون عن رفضهم لما يعتبرونه تضييقا على التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدين أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الشارع الفرنسي، كما يتهمون الحكومة الفرنسية بازدواجية المعايير وباعتماد سياسة الكيل بمكيالين، معتبرين أن السلطات تتشدد مع الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويقول المشاركون إن حضورهم يتجاوز التضامن مع المتهم ليشمل الدفاع عن حرية التعبير وحق مساندة القضية الفلسطينية، ويرفعون رسالتهم إلى الرأي العام وإلى القضاء بأن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، ولا يجوز أن تتحول القوانين إلى أداة لإسكات الأصوات المنتقدة، كما يطالبون بمعيار واحد في التعامل مع جميع القضايا والمواقف. المشهد هنا يقول بوضوح إن فلسطين لم تغب عن الشارع الفرنسي، وإن أصوات المتضامنين معها ترفض أن تحاصر داخل المحاكم، ما يعكس إصرارا على إبقاء القضية الفلسطينية في واجهة المشهد، رغم ما يصفه المحتجون بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. نجيب بدر، تريت عربي، باريس.

0: قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين في هجوم روسي بصواريخ وطائرة مسيرة استهدف العاصمة كييف. وأعلنت السلطات حالة تأهب في كييف استعدادا لضربات جديدة، وذلك بعد اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وتسجيل أضرار فيما لا يقل عن 14 مبنى. كما أسفر هجوم روسي بطائرة مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين، كما سقط عدة وجرح في عدة هجمات أو جهات روسية استهدفت مناطق في خاركيف ودنيبروبيتروفسك. قتل 4 أشخاص بينهم طفل في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة استهدف مدينة نوفوروسيسك جنوبية روسيا. وبحسب السلطات المحلية أصيب في الهجوم الأوكراني نحو 30 شخصا، كما اندلعت حرائق واسعة عقب الهجوم وسقط حطام طائرة مسيرة داخل مواقع شركات وبالقرب من مبنى سكني دون إعلان إصابات. أفاد مصدر طبي بمقتل شخص بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين جنوبي لبنان. وقال مراسلنا إن الجيش الإسرائيلي نفذ 7 تفجيرات في بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان. من جهتها أكدت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا عملية تفجير في بلدة بني حيان جنوبي لبنان وسط دوي انفجارات وتصاعد كثيف للدخان في المنطقة. كما طال قصف مدفعي إسرائيلي بلدة قبريخة بقضاء مرج عيون جنوبي البلاد. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني أنه سجل نحو 7700 خرق إسرائيلية منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 حزيران الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد وتفاهمات وترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة انفجار مخزن لمخلفات الحرب قرب مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب شمالي غربي سوريا إلى 14 قتيلا و11 مصابا. أوضحت وسائل إعلام محلية أن قوة الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار. وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع إن الحادثة نجمت عن انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب. وأضافت أن وحداتها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين الموقع. هذا وقرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء قرار عدم الامتثال المتعلق بالتزامات سوريا النووية بعد استكمال المعايير الفنية والقانونية ذات الصلة. وقالت هيئة الطاقة الذرية السورية إن هذا الإنجاز الاستراتيجي جاء ثمرة جهود مكثفة أدرتها سوريا على مدى 1.5 عام. وأكدت الهيئة التزامها الثابت بالمعايير الدولية وشفافية تامة دون التنازل عن حقها السيادي في تطوير التكنولوجيا النووية. قال المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية إلهام كليش إن المؤسسة أسست في العاصمة المصرية القاهرة شركة باسم ظفر مملوكة بالكامل لها وتعمل وفقا للقانون المصري. وأكد كليش أن هناك روابط قيمة للغاية بين تركيا ومصر باعتبارهما دولتين صديقتين وحليفتين.
1: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجها لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر، وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلاً عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجياً على الملفات الاقتصادية والعسكرية، وصولاً إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر، ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
2: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
1: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة. راما مطلو، تارتي عربي.
0: استضافت مدينة العالمين المصرية نسخة ثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، وشهد الحدث عروضا جوية لفرق عالمية بارزة واستعراضا لتقنيات الطيران، إلى جانب مشاركة كثيفة لشركات الصناعات الدفاعية من أنحاء العالم.
3: تخطف العروض الجوية هذه الأنظار في سماء المدينة الساحلية المصرية العالمين على هامش المعرض الدولي للطيران والفضاء، حيث تلاحمت أسراب الطائرات في لوحات عسكرية مبهرة قدمتها فرق عالمية بارزة، منها فريق النجوم التركية. أما على الأرض فتحول مدرج مطار العالمين إلى ساحة استعراض جيوسياسي تجمع بين أحدث تقنيات الطيران العسكري والمدني.
4: نشهد حدثاً استثنائياً في العالمين وسط تنظيم باهر وأجواء حيوية ممتعة تجمع بين حوارات القطاع المثمرة وأحدث التقنيات المبتكرة. العروض الجوية في الخارج خاطفة للأنظار.
3: وفي قلب المعرض شكلت أجنحة صالات العرض المخصصة لشركات الصناعات الدفاعية مركز ثقل اقتصادي وتقني بارز، وشهدت المنصات حضوراً مكثفاً للتصنيع العسكري من أمريكا وروسيا والصين وغيرها، إلى جانب حضور تركي بارز قادته شركات مثل توساش وأسالسان ومؤسسة الصناعة الميكانيكية والكيميائية ميكاي.
5: هو بيبرز دور الدولة المصرية في أنها قادرة على احتواء وتنظيم حدث بهذا الكم، وهو ضعف نقدر نقول زيادة 50% عن النسخة السابقة، فهي يعتبر في المساحة سواء في المساحة أو عدد العارضين أو الدول المشاركة أو حتى العروض الجوية والطيارات المختلفة. وهنلاقي في المعرض معظم الطيارات الشركات العالمية اللي شغالة في مجال الفضاء والطيران متواجدة، وشقيها فيما يخص الطيران المدني والطيران العسكري والفضاء.
3: وتتجاوز دلالات هذا التنظيم حدود الاستثمار الاقتصادي لتلامس الأبعاد السياسية الحرجة، إذ نجحت القاهرة في تقديم نفسها كجسر محوري يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
6: منذ أن أصبحت السماء ساحة للمنافسة بين القوة، تحولت معارض الطيران إلى منصات تكشف ملامح القوة الجوية. وفي مصر تلتقي قوى جوية وشركات دفاعية لتحويل هذا الحدث إلى منصة

0: ترسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. إمره بوبط، ترت عربي، العالمين، مصر.
1: أقيمت في العاصمة الأردنية عمان ورشة لإعادة تدوير النحاس ضمن برنامج الوكالة التركية للتعاون وتنسيق تيكا بالشراكة مع الهيئة الخيرية للأردنية الهاشمية. وتسعى الورشة إلى تمكين الشباب من ذوي الدخل المحدود من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
2: سفراء التنمية، شبان جامعيون متطوعون أتراك يحملون رؤية وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا الإنسانية والتنموية والثقافية، ويرتحلون لتحقيقها ضمن برنامج الوكالة في الدول العاملة بها. وفي العاصمة عمان ورشة لإعادة تدوير النحاس ينفذها السفراء بدعم من وكالة تيكا وشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتشكل حجر أساس في تنمية مستدامة. قطع نحاسية جمالية تشكل هنا ليدور ريع دخلها لمشاريع مستحدثة لسيدات القرى والأرياف، إذ تمثل مصدر دخل لهن.
3: بصفة وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا، أنشأنا بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية ورشة لإعادة تدوير النحاس لدعم النساء والشباب في الأردن، ويشارك طلاب جامعيون من تركيا ضمن برنامج سفراء التنمية في صناعة هدايا تذكارية يخصص ريعها لإنشاء مشاريع للأسر محدودة الدخل.
4: نختص شوية بالسيدات الأقل حظاً لندربهم ونعلمهم على الحرفة هاي لحتى يقدروا يعملوا اللي هو المشروع الخاص تبعهم. بعدين نأخذ منهم القطعة هاي ونعرضهم عنا في المشروع ضي، وكذلك بس تنبيع ظل يرجع تزويدهم في المواد الخام لاستمرارية مشروعهم.
2: تيكا وهي تنفذ هذه الورشة لتشكيل النحاس وأحياء التراث، فهي تنشئ جيلا من السفراء ليكونوا جزءا أصيلا من دعم التنمية المستدامة وبناء الجسور الإنسانية وحماية التراث المشترك، والتي تمثل أبرز رسائل الوكالة حول العالم.
5: اليوم حققنا نجاحات وأنجزنا أعمالا من خلال إعادة تدوير النحاس، وكنا سعداء جدا بالقيام بذلك. في الواقع أنا أؤمن بأن ما قمنا به هنا سيكون عملا جميلا لصالح كل من الأردن وتركيا.
2: هنا أنامل سفراء التنمية تبدع بحب في تشكيل النحاس بإبداع فنان وقلب إنسان معطاء، ليس إلا لقناعة بترجمة مفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي الذي لا يعترف بالحدود. تطوع وتعاون وعمل مشترك بهذه القيم يجمع برنامج سفراء التنمية شبابا من تركيا ومن الأردن في ورشات عمل تزيد التعاون بين أجيال المستقبل وتساهم في دعم الاعتزاز بالإرث الحضاري للمنطقة. لينا قرعان، تلت عربي، من مجمع المشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عمان.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. انفجارات جنوب إيران قرب مضيق هرمز، وبكالة الطاقة الذرية تحيل طهران إلى مجلس الأمن لعدم التزامها بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. ثمان دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفوراً. قوة الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربية تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد يحسم قمته مع انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بالفوز بهدفين لواحد. تألق هالاند وقيادته مانشستر سيتي للفوز على بورتو بثنائية يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. 30 اسما وجائزة واحدة، لكن الجدل هذه المرة بدأ قبل أن يبدأ التصويت بين أبطال العالم ونجوم دوري الأبطال وأسماء غابت عن القائمة رغم أرقامها. من يستحق الكرة الذهبية فعلا ومن ظلم في الطريق إليها؟

تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيف إنتر ميلان الإيطالي بهدفين لهدف، وذلك في الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا. وحمل هدفي النادي الملكي توقيع كل من الفرنسي كيليان بابي والأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، فيما جاء هدف الإنتر عبر البرازيلي كارلوس أغوستو. وقاد النجم السويدي أو النرويجي إيرلينغ هالاند ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الفوز في لقائه الأول هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا على بورتو البرتغالي بهدفين دون رد، حيث سجل النجم النرويجي الهدف الأول في الدقيقة 47 قبل أن يوقع الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. سقط فريق أهلي جدة في فخ الخسارة أمام نظيره القادسية بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ورفع القادسية بهذا الانتصار رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بالتساوي مع الهلال المتصدر، بينما توقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الثامن.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق كامل للاستحواذ على نادي ألدنسي الإسباني في خطوة جديدة ضمن استثماراته في كرة القدم خارج المستطيل الأخضر. ومن المنتظر أن يستحوذ ميسي على كامل أسهم النادي المنافس في دور الدرجة الثانية الإسباني من دون دخول شركاء آخرين في الصفقة. أعلن الدولي المغربي سفيان مرابط تعليق مشاركته مع منتخب بلاده، مؤكدا أنه لن يكون متاحا لأسود الأطلس في ظل وجود محمد وهبي مدربا للمنتخب، مع نفيه في الوقت نفسه اعتزال اللاعب الدولي، مفضلا عدم الكشف عن الأسباب التي قادته لاتخاذ هذا القرار. تأهل الأمريكي بن شيلتون إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تجاوز عقبة الإسباني كارلوس ألكاراز، وفي لقاء استمر 4 ساعات ونصف نجح الشاب الأمريكي في حسم اللقاء بثلاث مجموعات مقابل 2 بواقع الأشواط 6-7 6-1 6-3 و1-6 إضافة إلى 7-6 ليضرب بن شيلتون موعدا في نصف النهائي مع مواطنه فرانسيس تيابو. وقلب الأمريكي فرانسيس تيابو تأخره بمجموعتين ليحقق عودة مثيرة أمام مواطنه أليست إليكس ميكلسن، ويبلغ نصف النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته. تيابو المصنف 11 حسم المواجهة بعد أكثر من 4 ساعات بنتيجة 5 أشواط لـ7 3-6 7-5 6-3 و7-6. بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا دور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس للموسم الثالث توالياً، بعدما قلبت تأخرها أمام مواطنتها إيما نافارو إلى فوز بـ3 مجموعتين مقابل 1. بيغولا المصنفة 26 خسرت المجموعة الأولى بـ3 أشواط مقابل 6، لكنها استعادت توازنها وحسمت الثانية بـ6 أشواط لـ4 قبل أن تنهي المجموعة الفاصلة بـ6 أشواط لـ3. ونجحت البيلاروسية أرينا سابالينكا في أصعب اختبار في مشوار دفاعها عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت على التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 6 في مباراة مثيرة امتدت لـ3 مجموعات. سابالينكا حسمت المواجهة بنتيجة 7 أشواط مقابل 6 3 مقابل 6 و7 لـ6 لتبلغ الدور نصف النهائي للمرة 6 تواليا في فلاشينغ ميدوز. أثار تألق المهاجم إيرلينغ هالاند الذي قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على بورتو بهدفين دون مقابل في دوري الأبطال الردود على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما واصل المهاجم النرويجي تحقيق الأرقام القياسية. البداية مع محمد بن سعد الذي بدأ منتشيا بثنائية هالاند وكتب تاريخي رقم للتاريخ. إيرلينغ هالاند مع كل الأندية في مسيرته المهنية سجل 59 هدف خلال 59 مباراة في دوري أبطال أوروبا، خارق بومبر سفاح جلاد الكبار قبل الصغار. ومع حساب APL World الذي وصف هالاند بالتاريخي وقال تاريخي، إيرلينغ هالاند يعادل رقم سيرخيو أغويرو ويصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. إيرلينغ هالاند 36 هدف في 40 مباراة، أغويرو 36 هدف في 64 مباراة. فيما أشار موقع كورة لرقم آخر مثير لهالاند وكتب 59 مباراة 59 هدف، الفايكنج يغزو أوروبا، إيرلينغ هالاند في دوري أبطال أوروبا لا يعرف سوى لغة الأهداف. أما حساب جريدة أولي الرياضية فلفت لرقم آخر كتبه هالاند وقال هالاند يتجاوز توماس مولر في دوري أبطال أوروبا. رفع إيرلينغ هالاند رصيده إلى 59 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليتجاوز توماس مولر بـ57 ويصعد إلى المركز 7 في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، والأرقام تصبح أكثر جنونا، 59 هدف في 59 مباراة فقط. فيما أبدأ حساب باسم ريبو فخره بنجومية هالاند وقال بعمر ما خيب ظني وخذلني الظاهرة الحقيقية هالاند، فوز على خصم صعب، خصم له 10 مباريات ما دخل فيه إلا هدف واحد وتفوز عليه بهدفين وكنا نقدر أكثر وبكلين شيت، ورانا موسم عظيم يا سيتيزنز، مبروك.

0: أعلنت مجلة فرانس فوتبول قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2026 بعد اعتماد معايير يتقدمها الأداء الفردي ثم الإنجازات الجماعية واللعب النظيف مع حصر التقييم فيما قدمه اللاعب خلال الموسم.
1: 30 اسما وضعتهم مجلة فرانس فوتبول في سباق الكرة الذهبية لعام 2026 قبل اختيار الفائز منها في 26 من أكتوبر القادم، اختيارات عجلت بسؤال أكثر تعقيدا: من يستحق أصلا أن يكون ضمن قائمة الثلاثين؟ قائمة هذا العام حسمت بعد موسم امتد من 3 أغسطس 2025 حتى 19 يوليو 2026، وشمل بطولات الأندية والمسابقات الدولية، في مقدمتها كأس العالم وكأس أمم إفريقيا. القائمة جرى تجهيزها عبر 14 شخصاً هم ضمن هيئة التحرير لفرانس فوتبول وصحفيان من قسم كرة القدم في ليكيب والصحفي الإنجليزي أنري وينتر ممثلاً عن لجنة التصويت السابقة، إضافة إلى المدرب الإيطالي فابيو كابيلو واللاعب البرتغالي السابق لويس فيغو. ويأتي اختيار القائمة عبر معايير ثابتة تضع الأداء الفردي في مقدمة معايير التقييم وتحديد مدى تأثيره وحسمه وإبهاره داخل الملعب، تليها النتائج الجماعية والألقاب ثم السلوك واللعب النظيف. معايير تغيرت عن نظام الكرة الذهبية منذ عام 2022 إذ ألغي معيار مسيرة اللاعب الذي كان يسمح بإدخال تاريخه وما حققه سابقا ضمن عملية التقييم. من جانبه أقرت فرانس فوتبول أن كأس العالم عززت حظوظ بعض اللاعبين إلى جانب دوري أبطال أوروبا، ما عكس الأمر على القائمة التي حملت 9 لاعبين من باريس سان جيرمان أبرزهم حامل الجائزة عثمان ديمبلي و6 من المنتخب الإسباني بطل العالم على رأسهم نجم برشلونة لامين يامال، إضافة إلى عودة ليونيل ميسي ورودري اللذين قدما مونديالا مميزا وحضور كيليان مبابي هداف كأس العالم. وبعد انتهاء مرحلة الاختيار تبدأ المرحلة التي يجري فيها تحديد الفائز بالجائزة. 100 صحفي يمثل كل منهم دولة من أول 100 دولة في تصنيف الفيفا سيختارون 10 أسماء من القائمة ويرتبونهم وفق المعايير الثلاثة نفسها قبل موعد الحسم في العاصمة الإنجليزية لندن لإعلان أفضل لاعب في العالم. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من القاهرة الصحفي والناقد الرياضي أحمد عطا. كابتن أحمد مساء الخير. إذن في كل عام نفس المسلسل، الجدل الذي يدور حول جائزة الكرة الذهبية، ولكن يبدو أن الجدل بدأ مبكرا بتصريحات اللاعبين، مدربين، أندية، الكل يساند لاعب ناديه، اللاعبين يطلبون الفوز بالألقاب. هل بدأت المنافسة حامية بهذه الطريقة خلال التصويت أو قبل التصويت خلال الموسم الحالي؟
2: أكيد لن يتوقف الجدل أبدا حول جائزة الكرة الذهبية والقائمة القصيرة حتى قبل التطرق إلى الفائز بالجائزة، وهذا أمر معتاد في كل عام. يعني بصراحة موضوع كرة الذهبية كان دائما في تأرجح ما بين محاولة التسفيه من الأمر وإشعار الناس أن الأساطير والنجوم لا يحتاجون لجوائز فردية أو للنيل من أسطوريتهم أو ما شابه أو لزيادة الأسطورية، وفي نفس الوقت الجميع يهتم بها، لا يمكن أبدا الفكاك من هذا الأمر حتى وإن كان هناك غضب أو هناك تحفظ على طريقة الاختيار، وبالتالي دائما سيكون هناك تأرجح. وإن كنت على المستوى الشخصي أفضل المعايير والأشخاص الذين يقومون بالاختيار من خلال فرانس فوتبول أكثر من جائزة ذا بيست في فيفا، وبالتالي القائمة في الوقت الحالي هناك الجدل عن بعض الأسامي، لكن ما زلت أراها قائمة في الوضع المنطقي إن استثنينا اسم أو اثنين.
0: نعم كابتن أحمد، المعايير التي تحدثنا عنها والمعايير قام بتغييرها المنظمي الجائزة، بعض التغيير بشطب أو إلغاء مسيرة اللاعب والتركيز على نفس الموسم، هل برأيك هذا سيحقق عدالة أكبر للمنافسة بين اللاعبين أم ستبقى العدالة مفقودة بين المنافسين جميعاً؟
2: نأمل ذلك. يعني أنا حتى فوجئت بأن هذا الشرط كان موجودا من الأصل، أنه يتم القياس كذلك على مسيرة اللاعب، لأن هذا

0: البطولات والإنجازات التي حققها فريق دون الآخر، وبالتالي هو أمر فيه ظلم للاعبين، لأنه في النهاية كرة القدم لعبة جماعية. هناك لاعبين لا يلعبون حتى لفرق تحقق بطولات ولم يتم اختيارهم، يعني في فرق ممكن يكون نادي مثل كومو أو نادي مثل فياريال حققوا مواسم مميزة جدا على الصعيد المحلي، لكن لم يتم اختيار لاعبين منهم لأنه في النهاية هناك حتى تأثر ممن يطالب المصوتين بعدم الاختيار بناء على البطولات، لكنهم أدرجوا هذا الأمر في الحسبة في رأيي.
1: نعم كابتن أحمد، درجة العادة في السنوات الأخيرة أن من يحقق الألقاب هو من يفوز بلقب الجائزة، ألقاب جماعية نتكلم سواء مع الأندية أو المنتخبات، وهنا الحديث يجرنا إلى مقارنة ما بين ديمبلي اللاعب الفرنسي الذي حقق سابقا لقب الجائزة وحقق لقب دوري الأبطال بتنافس مع لامين يامال الذي نجح في الحصول على لقب الدوري الإسباني وأيضا لقب كأس العالم. هل هي مقارنة صحيحة أم يوجد لاعبين آخرين في هذه المعادلة؟
0: بالفعل هناك لاعبين، يعني كيليان مبابي مثلا قدم مستوى فردي مميز رغم أنه كان نال بعض الانتقادات في النصف الثاني من الموسم لأنه كان يعتبر دخيل على فكرة اللعب الجماعي بالنسبة لريال مدريد رغم غزارة تهديفه. مشكلتنا الحالية نعيشها منذ انتهاء عصر رونالدو وميسي، هناك عدد من الفرق تفوز الآن بشكل جماعي أكثر مثل باريس سان جيرمان أو إسبانيا، لا يمكن اختيار نجم بعينه 100%. في باريس سان جيرمان الأمر لا يمكن أبدا الاختيار، في إسبانيا لامين يامال لم يقدم أفضل كأس عالم يمكن من خلالها الارتياح لاختياره أفضل لاعب، وهذه المشكلة تحديد أنه لا يوجد لاعب حصد البطولات، لأنه بحسبة حصد البطولات فقط فابيان رويس حصد كل شيء، لكن بحسبة الأداء كيليان مبابي قدم مستوى كبير. الأمر دائما متأرجح وبه مشاكل، حتى إن وصل الأمر في القائمة الثلاثينية نفسها هناك حديث كبير عن عدم وجود بيدري في القائمة. وأنا من أتفهم عدم وجود بيدري في القائمة أو أتفهم المطالبة بوجود بيدري في القائمة، لكني لا أراه أكثر فجاجة مثلا من عدم اختيار جابرييل ميليتو في 2010 في قائمة الثلاثينية والتأثر بطغيان وشعبية ريال مدريد وبرشلونة في هذه السنة ووجود عدد كبير من اللاعبين بينما كان جابرييل ميليتو يشعر بالإجحاف في حقه، وبالتالي الأمر دائما سيكون هناك اختلاف في الآراء طالما لم يعد هناك ميسي ورونالدو دائما الواحد فيهم اللي بيفوز بالبطولات هو اللي يتم اختياره، وكنا نركن لهذه الفكرة، لكن في الوقت الحالي
1: كابتن أحمد
0: الأمر أصبح متشعبا جدا وكل واحد
1: قلت بعد نهاية عصر رونالدو وميسي، لكن ميسي متواجد في قائمة الثلاثين ولاعب أثبت حضوره في كأس العالم في التي انتهت مؤخرا وتم ضمه إلى هذه القائمة بعدما غاب في الموسم الماضي، وهناك ترشيحات كثيرة تقول أن ميسي يستحق هذه الجائزة وآخرها كان زين الدين زيدان. برأيك هل هو يعني مسار لتكريم ميسي فقط ضمه إلى قائمة الثلاثين أم سينافس فعلا؟
0: لا أعتقد أن ميسي سينافس في على الخمسة الأوائل أو الثلاثة الأوائل، لكن وجوده مستحق تماما في القائمة الثلاثينية. وصول الفوز بالكرة الذهبية أمر في رأيي سيكون ظلما لبعض اللاعبين، ميسي له منا كل تقدير وإن حينا جانبا حتى طبقا للكريتيريا الحالية مسيرته العظيمة جدا، أعتقد ميسي لا يستحق جائزة الكرة الذهبية رغم أن تقديمه كأس عالم مذهلة بأتم معنى الكلمة. والمناسبة هناك لاعبين لم يقدموا أفضل مواسمهم لكن في كأس العالم ظهروا بشكل جيد، على سبيل المثال جوب بيلينجهام. بيلينجهام لم يقدم موسما جيدا أبدا مع ريال مدريد لكنه تألق في كأس العالم وبالتالي تواجد في هذه القائمة، بينما بيدري رغم إحساسي أنه كان يستحق بطريقة أو بأخرى لكنه لم يقدم كأس عالم في جيدة في أمريكا، بل أنه خسر مركزه
1: وتحول إلى لاعب تحول إلى لاعب بديل
0: هناك لاعب
1: ابقى بالضبط. معي كابتن أحمد لنتعرف على قائمة أبرز النجوم الذين تم استبعادهم من قائمة الثلاثين لاعب في جائزة الكرة الذهبية.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من القاهرة الصحفي والناقد الرياضي أحمد عطا. كابتن أحمد، هذه القائمة غريبة نوعا ما، كريستيانو رونالدو، بيدري، حتى رافينيا، دوي، الكثير من الأسماء التي تألقت مع فرقها، لكن بعيدة عن الاختيارات، هل هي اختيارات حقيقية مهنية أم هي اختيارات المجموعة، مجموعة العشرة أشخاص أو 30 شخص الذين اختاروا هذه القائمة؟
1: من الواضح أن الأمر القائمة لا تتسع للجميع. لاعب مثل رافينيا ما زال يقدم مستوى جيد جدا مع برشلونة. هناك حديث عن أنه طالما تم اختيار كينيونس من الدوري السعودي لما لا يكون كريستيانو رونالدو هو الآخر موجود. الحديث عن ساديو ماني على سبيل المثال وجوده في القائمة على اعتبار الأخذ باعتبار كأس أفريقيا، بينما هناك بابي جاي من منتخب السنغال كان مميزا مع منتخب السنغال وسجل هدف في مرمى المغرب في المباراة النهائية، وكذلك كان متألقا مع فياريال. في هناك لاعبين من أستون فيلا على سبيل المثال. فالأمر متشعب جدا، وفي النهاية هي تخضع لوجهات النظر، لكن ما زلت أصر على أنه رغم أن هناك بعض الأسماء التي يمكن تفهم طلب وجودها في القائمة، ما زلت أراها قائمة معقولة جدا بالمقارنة. في بعض الأوقات كان هناك لاعبين مستبعدين بشكل مجحف جدا.
0: نعم.
1: وضربت بالمثال جابرييل ميليتو، اللاعب دييغو ميليتو آسف، المهاجم الإنتر، المهاجم الأرجنتيني. وبالتالي عدد اللاعبين المتواجدين خارج القائمة ليسوا بالحجم الكبير الذي يمكن أن تشعر منه أن هناك ظلما فادحا قد وقع في هذا الأمر. وسيظل الجدال دائما، وهو أمر يعني مش هقول صحي لأن أنا دائما مش هروح مع كلمة صحي دي في فالجدال الخاص بظلم بعض اللاعبين، لكن في النهاية أعتقد أن هي قائمة هناك اسم أو اثنين فقط لم يكونوا موجودين. بالمناسبة زيري دو على سبيل المثال من الممكن جدا أتفهم عدم وجوده في القائمة الثلاثينية، لكن عدم وجوده في جائزة كوبا كمان ده أمر غريب جدا بالنسبة لي. زيري دوي لاعب مميز جدا ومن اللاعبين اللي يستحقوا التواجد دائما، وهو لاعب مميز جدا وحصد بطولات مع باريس سان جيرمان بأداء جيد، ليس فقط على سبيل البطولات، وهو أمر لابد من الأخذ في الاعتبار.
0: كابتن أحمد، آلية التصويت هذه التي تثير دائما المشاكل، 100 صحفي من أول 100 دولة في تصنيف الفيفا يختارون لاعب، أفضل لاعب، أفضل قائمة 10 لاعبين في التصفية قبل الأخيرة. برأيك مثل هذه الاختيارات ألا تخضع لميزان جغرافي، ميزان الانتماء، ميزان حب أحد اللاعبين، وبالتالي يظلم لاعبين آخرين؟
1: ما فيش كلام، ده أمر مفروغ منه 100%، سواء تصويت للاعبين أو مدربين أو من صحفيين، الأمر يخضع للأهواء في بعض الأحيان. وكثيرا ما طغت شعبية ريال مدريد وبرشلونة على أهواء بعض الصحفيين في الاختيارات، وهذا أمر يدعو دائما أدعو فرانس فوتبول والإكيب لحسن اختيار من يصوت في الجائزة. لا يمكن فقط اختيار صحفي مشهور في بلده ما لم يكن هناك متأكد من اختصاصه في الكرة الأوروبية تحديدا، لأن هناك من لا يشاهد الكرة الأوروبية بشكل منتظم، وبالتالي تصويته ينعكس من خلال انطباعات شخصية أكثر من مشاهدة ومتابعة حثيثة. بينما بخصوص اللاعبين والمدربين في جائزة ذا بيست على سبيل المثال، هناك لاعبين ومدربين يكونوا مشغولين أصلا بفرقهم أكثر من متابعة المباراة. لا يمكن أبدا أن تنتظر من لاعب سيخوض مباراة يوم السبت أو يوم الأحد أن يشاهد باقي المباريات في نفس اليوم الذي سيخوض فيه مباراته، وبالتالي حكمه يكون منقوصا ويكون معتمدا بشكل مبدئي على الانطباعات، وبهذا أمر ينال بكثيرا من قدرته على الحكم بشكل مميز من خلال التجربة. لكن في النهاية أنا أثق أن الصحفيين هم ربما يكون من خلال متابعتهم، لا أقول من خلال فهمهم للكرة، ربما يكون الأقدر، لكن فرانس فوتبول عليها حسن الاختيار، لأن هناك من شاهدنا يختار بناء على الأهواء وبناء على التشجيع. حتى أن فرانس فوتبول في بعض الأحيان رجعت بعض الصحفيين واستبعدت الأمر بعض الصحفيين عندما وجدت الكثير من الفجاجة. لكن لا ننسى أن ميسي ورونالدو كانوا دائمي المديح للآخر، بينما لم يكونوا أبدا يصوتوا لبعضهم البعض في تصويت الكرة الذهبية، وهذا أمر كان معتادا نشاهده بلما فيه من كثير من الغرابة والطرف.
0: نعم كابتن أحمد، هناك ربما ظاهرة غريبة في أسماء المرشحين الثلاثين، 9 لاعبين من نجوم فريق باريس سان جيرمان ضمن اللاعبين المرشحين، هل هو تفوق؟

0: فردي للاعبي باريس سان جيرمان، أم أن الفوز بالألقاب يكفل دخول اللاعبين لمسألة التصويت؟
1: خليط من الاثنين يا صديقي. اعتقد ان باريس سان جيرمان يمتلك ترسانه من اللاعبين المميزين مما يستحقون التواجد في الجائزه، لكن لم يمكن ابدا اختيار تسعه منهم دون الفوز والتتويج بدوري ابطال اوروبا، تحديدا دوري ابطال اوروبا اكثر من الدوري الفرنسي الذي يعلم الجميع انه بطوله شبه مضمونه لباريس سان جيرمان. لكن ان اخذنا كل لاعب على الصعيد الفردي وفكرنا في امكانيه وجوده في القائمه، لن تجد هناك استهجان كبير لوجود لاعبين. هل يمكن ابدا استبعاد باتشو ماركينيوس؟ هل يمكن ابدا التغافل عن مستوى حكيمي ونونو مندش او كفارتسخيليا حتى وان لم يلعب في كاس العالم؟ اعتقد ان الاختيارات اعتقد اغلبها كان موفقا، بل اني حتى اطالب او كنت ارى ان زيري دوي ربما كان يقدر اختياره اكثر على سبيل المثال من فيران توريس. هو فيران توريس قدم او سجل الهدف الاهم في الموسم بتسجيل هدف المباراه النهائيه في كاس العالم، لكن حتى وجود على حساب زميله بيدري ربما كان فيه بعض الاستهجان، مع عدم نسيان من جديد ان بيدري لم يقدم افضل مستوياته في اخر 3 أشهر من الموسم مع برشلونه او حتى في كاس العالم،
0: مع اعتبار ان فيران توريس قد يكون مسجلا باسم فريق برشلونه في هذه المناسبه. الصحفي والناقد الرياضي احمد عطا، كنت معي من القاهره، شكرا على كل هذه الاضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: انفجارات جنوب إيران قرب مضيق هرمز، وبكالة الطاقة الذرية تحيل طهران إلى مجلس الأمن لعدم التزامها بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا

ثمان دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. قوة الحكم اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربية تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع ولحج.

0: أهلا بكم من جديد. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار قرب مضيق هرمز جنوب إيران. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجار في محيط جنوب منطقة جاسك، يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران تستهدف ناقلة النفط.
1: في مضيق هرمز، حيث احتدام المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران يزداد تعقيداً واتساعاً من حيث نوعية الضربات وارتفاع كلفة الخسائر، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط رداً على استهداف واشنطن ناقلات إيرانية. الحرس الثوري قال إنه ألحق أضراراً بالغة في السفينتين اللتين كانتا تحملان صواريخ باليستية وأنظمة دفاعية متطورة. طهران لوحت أيضاً باستهداف ناقلات النفط القريبة من موانئ البحرين والكويت اللتين تتهمهما بالمشاركة في الهجمات الأمريكية، مطالبة طواقمها بإخلائها فوراً تزامناً مع هجوم إيراني واسع النطاق استهدف حظائر الطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن بنحو 20 صاروخاً باليستياً، أكد الجيش الأردني اعتراض معظمها وسط تأكيدات أمريكية بنفي أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
2: نعم، الأمر واضح تماما، وهو أن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أننا سنرى ذلك مجددا.
1: سرعان ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قصف وتدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. سنتكوم أكدت أيضاً أن إيران كانت تستخدم الناقلات جزءاً من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة، فيما أكدت في الوقت ذاته نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجوم الإيراني. ناقلة بناقلة، عنوان المرحلة الحالية في الصراع مع إيران، إذ تكرسها واشنطن معادلة اشتباك جديدة فترفع الكلفة الاقتصادية باستهداف عدد أكبر من الناقلات المرتبطة بإيران في حال استهداف سفنها، معادلة تكرس مزيداً من الضغط والتعقيد على المشهد الإقليمي والاقتصادي. سعيد محمود، تيرتي عربي.
0: هذا وصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه القرار بعدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار بأغلبية 23 صوتا فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، وعارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. من جهتها أدانت طهران القرار، وقال ممثلها لدى الوكالة إنه جاء نتيجة ضغوط سياسية من واشنطن وحلفائها، واعتبر أنه لا يستند إلى أساس ولن يحقق أي نتائج. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة الحوثي استهدفت مدنا سعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أن الهجمات استهدفت مدن خميس، مشيط، وأبها وجازان جنوبي السعودية، وقال إن الدفاعات أو اعتداءات الحوثيين المستمرة على الموارد الوطنية والبنية التحتية في المملكة تثبت وفق تعبيره نهجهم في التصعيد واستهداف المدنيين في السعودية.

0: في المقابل قال الحوثيون أن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية. وأضافت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت مناطق في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة. وجاء إعلان الجماعة غدا هجمات شنتها على المملكة وأسفرت عن إصابة العشرات. وشهدت عدة جبهات قتال في محافظات يمنية تصعيدا عسكريا جديدا بين القوة الحكومية وجماعة الحوثي، فيما أعلنت القوة الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف وتعز. المزيد من التفاصيل مع زميل أواب أيوب.
1: تتواصل المعارك في اليمن المشتعلة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دون تغير في خريطة السيطرة، لكن توزيع الجبهات يكشف محاولة كل طرف إرغام خصمه على تشتيت قواته وموارده في أكثر من اتجاه. ففي محافظة تعز تدور معارك في مديرية الوازعية بالريف الغربي للمحافظة والمطلة على مديرية ذوباب وباب المندب، وتمتد المواجهات إلى محاور البرح والكدحة في مديرية مقبنة. خط امتداد المعارك هذا تكمن أهميته باتصاله الجغرافي بالطريق المؤدي إلى عموم الساحل الغربي بما في ذلك ميناء المخة. في الأثناء تمكنت القوات الحكومية من استعادة منطقة المكازمة في جبل حبشي التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال المواجهات الأولى قبل أسبوع، فيما تدور معارك شديدة على محور جبل هان الاستراتيجي المنفذ الغربي لمدينة تعز، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم في محاولة لقطع خط الضباب الذي يعد الشريان الاقتصادي والإنساني الأهم للمدينة. ومن الساحل إلى عمق الداخل اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية في القطاع الجنوبي من محافظة مأرب، مؤكدا أنها حققت تقدما في عدد من المواقع، وذلك بغطاء من الغارات الجوية وقصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين غرب مأرب وجنوب شرقها. أما في محافظة البيضاء وسط اليمن، فما زالت قوات العمالقة الجنوبية تشتبك مع الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية الزاهر مدعومة بالطائرات المسيرة. هذه التطورات تزامنت مع مواجهات مستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حيث دارت مواجهات في محيط معسكر اللبنات في الجوف، وتتركز المعارك حول الطريق الواصل بين المعسكر ومدينة الحزم. وينظر إلى فتح جبهات متزامنة في مأرب والجوف وتعز والبيضاء بوصفها خطوة تهدف إلى التشتيت والتطويق والتثبيت للضغط على طرق حركة الحوثيين وإمدادهم ودفعهم إلى توزيع قواتهم بين جبهات متعددة بدلا من تركيزها في جبهة واحدة. إجمالا، تشير الوقائع الميدانية إلى أن مناطق الاشتباكات في الخريطة اليمنية تتسع يوما بعد آخر في ظل تركيز القوات الحكومية الضغط نحو صنعاء العاصمة، الذي يقابل من الحوثيين بضغط على مناطق الساحل الغربي وباب المندب.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت مدنيين وبنايات سكنية في غزة. وفي أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مدينة خان يونس، كما استهدفت هجمات أخرى نازحين في المدينة جنوبي القطاع وتجمعات مدنية ودراجة نارية وبنايات سكنية وسط القطاع وشماله. وتعاني المنظومة التعليمية في غزة ظروفا قاهرة في ظل الحرب المتواصلة على القطاع التي حرمت أكثر من نصف مليون طالب التعليم للعام الرابع على التوالي، بعد أن دمرت الحرب معظم المدارس والتي تحول بعضها الآخر إلى مراكز إيواء.
2: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.

0: أنا من حقي أتعلم، وجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين 3 سنين ما درسناش. مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. وهلقيت إحنا مش ملاقيين الصوف ولا ملاقيين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف، يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه، مش نفعنا. مفروض الصف هذا إلنا.
1: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين، تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى ما زالت مراكز إيواء. فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من 500,000 طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
2: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل الأمور، من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
1: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم، ولا مقعد يجمعهم، ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب. عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة، وأخرى أصبحت غرف إيواء. إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية، يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
3: أكدت 8 دول عربية وإسلامية أن قطاع غزة جزء يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى تنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شاملة. ورحب وزراء خارجية تركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك بقرار بريطانيا حظر استيراد السلاح من المستوطنات الإسرائيلية وفرض قيود على الخدمة المرتبطة بها، وأعربوا عن أملهم أن يسهم ما ذلك في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي. أصيب شابان فلسطينيان جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحامها بلدة عورت جنوبي شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين. استأنفت مدرسة العرب والمسلمين الوحيدة في كييف استقبال الطلاب بعد تضررها جراء القصف الروسي وسط مخاوف متزايدة لدى الأهالي من استمرار الحرب.
4: على طريق المدرسة ما يذكرهم بأهوال الحرب واستمرارها، ومع ذلك ها هم يحتفلون ببداية عام دراسي جديد، فتراهم ينشدون ويرقصون ويضحكون فرحا كما لو أن شيئا لم ولن يحدث. الآباء سعداء بعودة أبنائهم إلى المدرسة أيضا، فهي المدرسة الوحيدة الخاصة بالعرب والمسلمين في أوكرانيا اليوم، لكن المخاوف حاضرة في كيان كل منهم حتى وإن حاولوا إخفاءها.
5: احنا كثير مبسوطين، وعندي حتى اليوم البنات عندي من الساعة 5 الصبح صاحيات، كيفات يعني شو بابا بدنا المدرسة بدنا المدرسة، باجي من آخر الدنيا يعني يوميا بدي ساعة روحة وساعة رجعة بس مشان أجيب البنات على المدرسة هاي، لأنه مدرسة مشرفة يعني، لأنه مشرفة. بس الوضع كثير بخوف، ويعني إن شاء الله أنه ربنا ييسر الأمور وتخلص الحرب على خير، لأنه عن جد تعبنا يعني نفسيا تعبنا.
4: مخاوف منطقية مبررة، فالقصف الروسي ألحق أضرارا بالغة بمبنى المدرسة قبل أسابيع، وأخر فتح أبوابها مع بداية الشهر كما فعلت باقي المدارس.
6: حطمت موجات القصف على مواقع مجاورة كل النوافذ ودمرت أبواب ومقتنيات بعض الصفوف بشكل كامل. تأخرت عودة الطلاب بسبب أعمال الترميم التي شملت ملجأ خاصا بالمدرسة مجهزا بما يلزم لتأمين الحماية وظروف استمرار العملية التعليمية.
4: بدأت العملية التعليمية وحصل الطلاب على كتب جديدة، ولكن سرعان ما حدث ما كان متوقعا. دوت صافرات الإنذار وهرع الطلاب إلى الملجأ جميعا. واقع جديد يعيشه هؤلاء الطلاب وغيرهم في كييف وباقي مدن أوكرانيا، ولكن بوتيرة وفترات متزايدة ودون أفق قريب لنهاية الحرب. لم تكن عودة الطلاب إلى مدرستهم في كييف مجرد استئناف لعام دراسي، بل لحظة ارتياح عاشها مسلمو العاصمة ومئات العائلات اللاجئة في الخارج. تظل هذه المدرسة بالنسبة لهم جميعا حصنا للقيم والهوية الوطنية ونافذة أمل تبقي الأبناء مرتبطين بوطنهم مهما أبعدتهم الظروف. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
3: قتل شخص وفي غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين جنوبي لبنان وفق مصدر طبي. وقال مراسل تيرتي عربي إن الجيش الإسرائيلي نفذ 7 تفجيرات في بلدة المنصور بقضاء صور جنوبي لبنان. كما أكدت مصادر لبنانية تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة بني حيان جنوبي البلاد وسط دوي انفجارات وتصاعد كثيف للدخان في المنطقة. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة قبريخة في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 يونيو الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد وتفاهمات وترتيبات القائمة. وقالت قيادة الجيش اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي صعد استهداف المناطق السكنية والمؤسسات في جنوبي لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. أدانت سوريا دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها وتجوله في منطقة جبل الشيخ، وصفته بغير الشرعي واعتبرته انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الخارجية السورية أن التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة داخل سوريا تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن في المنطقة، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف هذه الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. قال المدير العام لمؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية إلهام كيليش إن المؤسسة أسست في العاصمة المصرية القاهرة شركة باسم ظفر مملوكة بالكامل لها وتعمل وفقا للقانون المصري. وأكد كيليش وجود روابط قيمة للغاية بين تركيا ومصر.
7: خطوة جديدة تنقل التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر من صفقات التوريد إلى شراكة صناعية أوسع، فإعلان مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية تأسيس شركة ظفار في القاهرة بالتوازي مع اتفاقات للإنتاج والتطوير المشترك يعكس توجها لبناء حضور تركي دائم داخل قطاع الصناعات الدفاعية المصري. أهمية المشروع تتجاوز تأسيس شركة جديدة، إذ من المقرر أن تشكل ظفار مظلة لإدارة أنشطة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في مصر وإنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج المواد الطاقية والمتفجرات ومعدات الذخائر، فضلا عن دمج الخبرات والأنظمة التركية مع القدرات المصرية في تصنيع المركبات العسكرية. وتأتي الخطوة ضمن تطور متسارع في العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، فالتقارب السياسي والدبلوماسي انعكس تدريجياً على الملفات الاقتصادية والعسكرية وصولاً إلى التعاون في الصناعات الدفاعية. وفي هذا السياق جاء بيع منظومة تولغا للدفاع الجوي القريب إلى مصر

0: ثم مذكرة التفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي ليؤشرا إلى انتقال العلاقة من شراء المعدات إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة.
1: مع تصاعد تهديدات الطائرات المسيرة أولوية أمنية عالمية، يبرز نظام تولغا الدفاعي التركي أشمل منظومة دفاعية في العالم لمواجهة هذا الخطر. المنظومة متكاملة براداراتها وأنظمة القيادة والسيطرة وحلول الإحباط الإلكتروني والاعتراض المادي عبر أسلحتها المتنوعة، وكذلك صاروخ أنفال 17. إننا نصمم بنية تحتية تجمع بين كفاءة مصر في تصنيع المركبات العسكرية وتقنيات أبراج تولغا بكل أنظمتها.
0: وفي محيط يشهد أزمات وحروبا وتهديدات متزايدة، يمنح التقارب بين قوتين إقليميتين بحجم مصر وتركيا الطرفين مساحة أكبر للتنسيق وتأمين مصالحهما، كما يفتح أمام الصناعات الدفاعية المشتركة أسواقا تمتد من الشرق الأوسط والخليج إلى القارة الإفريقية. لكن أبرز ما يميز الشراكة الجديدة أنها لا تقوم على معادلة البائع والمشتري فقط، فأنقرة تتجه إلى نقل خبراتها وتقنياتها وإقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل مصر، بينما تسعى القاهرة إلى توطين مزيد من صناعاتها الدفاعية والاستفادة من التكنولوجيا التركية وتطوير منتجات مشتركة. راما مطلو، تي عربي.
2: هذا واستضافت مدينة العالمين المصرية نسخة ثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي شهد عروضا جوية لفرق عالمية بارزة واستعراضا لتقنيات الطيران، إلى جانب مشاركة واسعة لشركة الصناعات الدفاعية من أنحاء العالم.
3: تخطف العروض الجوية هذه الأنظار في سماء المدينة الساحلية المصرية العالمين على هامش المعرض الدولي للطيران والفضاء، حيث تلاحمت أسراب الطائرات في لوحات عسكرية مبهرة قدمتها فرق عالمية بارزة، منها فريق النجوم التركية. أما على الأرض فتحول مدرج مطار العالمين إلى ساحة استعراض جيوسياسي تجمع بين أحدث تقنيات الطيران العسكري والمدني.
4: نشهد حدثاً استثنائياً في العالمين وسط تنظيم باهر وأجواء حيوية ممتعة تجمع بين حوارات القطاع المثمرة وأحدث التقنيات المبتكرة. العروض الجوية في الخارج خاطفة للأنظار.
3: وفي قلب المعرض شكلت أجنحة صالات العرض المخصصة لشركات الصناعات الدفاعية مركز ثقل اقتصادي وتقني بارز، وشهدت المنصات حضوراً مكثفاً للتصنيع العسكري من أمريكا وروسيا والصين وغيرها، إلى جانب حضور تركي بارز قادته شركات مثل توساش وأسيلسان ومؤسسة الصناعة الميكانيكية والكيميائية ميكي.
5: هو بيبرز دور الدولة المصرية في أنها قادرة على احتواء وتنظيم حدث بهذا الكم، وهو ضعف نقدر نقول زيادة 50% عن النسخة السابقة، فهي يعتبر في المساحة سواء في المساحة أو عدد العارضين أو الدول المشاركة أو حتى العروض الجوية والطيارات المختلفة. وهنلاقي في المعرض معظم الطيارات الشركات العالمية اللي شغالة في مجال الفضاء والطيران متواجدة وشقايها فيما يخص الطيران المدني والطيران العسكري والفضاء.
3: وتتجاوز دلالات هذا التنظيم حدود الاستثمار الاقتصادي لتلامس الأبعاد السياسية الحرجة، إذ نجحت القاهرة في تقديم نفسها كجسر محوري يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
6: منذ أن أصبحت السماء ساحة للمنافسة بين القوى، تحولت معارض الطيران إلى منصات تكشف ملامح القوة الجوية، وفي مصر تلتقي قوى جوية وشركات دفاعية لتحويل هذا الحدث إلى منصة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. إمره بابط، تلت عربي، العالمين، مصر.
2: أقيمت في العاصمة الأردنية عمان ورشة لإعادة تدوير النحاس ضمن برنامج الوكالة التركية للتعاون وتنسيق تيكا بشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بهدف تمكين الشباب من ذوي الدخل المحدود وتعزيز التنمية المستدامة.

0: تمام.
1: سفراء التنمية، شبان جامعيون متطوعون أتراك يحملون رؤية وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا الإنسانية والتنموية والثقافية، ويرتحلون لتحقيقها ضمن برنامج الوكالة في الدول العاملة بها. وفي العاصمة عمان ورشة لإعادة تدوير النحاس ينفذها السفراء بدعم من وكالة تيكا وشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتشكل حجر أساس في تنمية مستدامة. قطع نحاسية جمالية تشكل هنا ليدور ريع دخلها لمشاريع مستحدثة لسيدات القرى والأرياف، إذ تمثل مصدر دخل لهن.
2: بصفة وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا، أنشأنا بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية ورشة لإعادة تدوير النحاس لدعم النساء والشباب في الأردن، ويشارك طلاب جامعيون من تركيا ضمن برنامج سفراء التنمية في صناعة هدايا تذكارية يخصص ريعها لإنشاء مشاريع للأسر محدودة الدخل.
3: نختص شوية بالسيدات الأقل حظاً لندربهم ونعلمهم على الحرفة هاي لحتى يقدروا يعملوا اللي هو المشروع الخاص تبعهم، بعدين نأخذ منهم القطعة هاي ونعرضهم عنا في المشروع ضي، وكذلك بس يتم بيع ظل يرجع تزويدهم في المواد الخام لاستمرارية مشروعهم.
1: تيكا وهي تنفذ هذه الورشة لتشكيل النحاس وأحياء التراث، فهي تنشئ جيلا من السفراء ليكونوا جزءا أصيلا من دعم التنمية المستدامة وبناء الجسور الإنسانية وحماية التراث المشترك، والتي تمثل أبرز رسائل الوكالة حول العالم.
4: اليوم حققنا نجاحات وأنجزنا أعمالا من خلال إعادة تدوير النحاس، وكنا سعداء جدا بالقيام بذلك. في الواقع أنا أؤمن بأن ما قمنا به هنا سيكون عملا جميلا لصالح كل من الأردن وتركيا.
1: هنا أنامل سفراء التنمية تبدع بحب في تشكيل النحاس بإبداع فنان وقلب إنسان معطاء، ليس إلا لقناعة بترجمة مفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي الذي لا يعترف بالحدود. تطوع وتعاون وعمل مشترك بهذه القيم يجمع برنامج سفراء التنمية شبابا من تركيا ومن الأردن في ورشات عمل تزيد التعاون بين أجيال المستقبل وتساهم في دعم الاعتزاز بالإرث الحضاري للمنطقة. لينا قرعان، تراتي عربي، من مجمع المشاريع، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عمان.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. انفجارات في جنوب إيران قرب مضيق هرمز، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل طهران إلى مجلس الأمن على خلفية ملفها النووي. ثمان دول عربية وإسلامية بينها تركيا تدعو إسرائيل إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة كاملة وفورا. قوة الحكومة اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مناطق غربية تعز وتدمير مواقع تابعة للحوثي في مأرب والجوف والضالع والحج. نهاية النشر، إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسمه.

0: رسم خريطة العالم،
1: من الأسواق إلى الطاقة،
0: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

start making a run right away.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
4: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يعود شهر سبتمبر وتعود معه ذكريات أيام الدراسة والالتحاق بالمدارس، وتنهمك الأسر بالتحضير لاستقبال العام الدراسي. غير بعيد عن هذا المشهد تكافح آلاف الأسر الغزية لمتابعة تعليم أبنائها، لكنها تلتفت في كل مكان لتجد أكثر من 95 من مدارس القطاع مدمرة، وما تبقى منها غير صالح للتعليم أو تحول إلى مراكز إيواء للأسر النازحة. يصر الفلسطينيون في غزة على تعليم أبنائهم رغم مخاطر القصف والتدمير والتهجير، ويصرون على منح أبنائهم فرصة لمستقبل أفضل من واقع الحصار والقتل الذي يحاول الاحتلال فرضه عليهم. فكيف يبدو المشهد التعليمي في غزة على أبواب عام دراسي جديد؟ وما السبيل لتقديم الدعم لنحو نصف مليون تلميذ يحلمون بمستقبل أفضل؟ وما الدور التركي في توفير مستلزمات الدراسة والدعم النفسي والمادي لإكمال أشبال غزة مسيرة تعليمهم؟
1: لا يبدو المشهد صورة معتادة لبداية عام دراسي جديد في قطاع غزة. أطفال يركضون خلف كرة القدم في ساحة كان يفترض أن تستقبلهم مع بداية الحصص، لكنها تحولت بفعل الحرب إلى مركز إيواء، وتحولت فيها الغرف الصفية إلى أماكن سكن تختلط فيها تفاصيل الحياة اليومية بأحلام العودة إلى مقاعد الدراسة.
2: أنا من حقي أتعلم، ووجت الحرب ما درسناش، إلنا سنتين ثلاث سنين ما درسناش، مفروض هذا الصف من حقنا نتعلم فيه. وهلقيت إحنا مش ملاقين الصوف ولا ملاقين الخيم، برضو مش نفعانا في هذا. نيجي نمرق على الصف، يقع شادر، يقع عمود، يقع خشبة، يقع هذا، مش عارفين يعني هذا ندرس فيه، مش نفعنا، مفروض الصف هذا إلنا.
1: ومع اقتراب بدء العام الدراسي في فلسطين تبدو العودة للتعليم في غزة مختلفة عما يعرف العالم.

0: العالم، فكثير من المدارس دمرها الاحتلال الإسرائيلي وأخرى ما زالت مراكز إيواء، فكيف لهذا الواقع أن يستوعب أكثر من نصف مليون طالب حرموا من مقاعد الدراسة للعام الرابع بسبب الحرب؟
1: ما زلنا نفتقد لشريحة كبيرة من هؤلاء الطلاب، لم نصل إليهم. الوزارة فتحت أكثر من مرة برنامج استدراكي حتى يتم تعديل الأمور من فاتهم عام أو عامين خلال فترة الحرب. لدينا مدارس ميدانية هي عبارة عن خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، ولكن بالرغم من ذلك نحتضن أبنائنا داخل هذه الخيام. ما زال هناك أعداد كبيرة لم نستقبلها خلال هذا العام، ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الدراسي.
0: مع كل عام دراسي جديد يكبر الفاقد التعليمي، فيما يكبر معه جيل من الأطفال بعيدا عن بيئة التعليم الطبيعية، فلا مدارس تستقبلهم ولا مقعد يجمعهم ولا طريق واضح يعيدهم لما كانوا عليه قبل الحرب. عام دراسي رابع ينطلق في غزة بين ركام المدارس المدمرة وأخرى أصبحت غرف إيواء، إرهان جديد يخوضه آلاف الطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف قاسية يحدوهم الأمل بأيام تعود فيها مدارسهم كما كانت. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
2: نفتح مشاهدينا النقاش في موضوع حلقتنا ورحب بضيوفي في الاستوديو، رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين فودرن الدكتور عبد الرحمن الفرة من قطاع غزة، ينضم إلينا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في القطاع الدكتور محمود مطر. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، يعني وسط هذه المعطيات نتحدث عن أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في قطاع غزة، لكن في نفس الوقت نتحدث عن واقع أو عن يعني منظومة تعليمية مدمرة بشكل شبه كامل، كيف يمكن أن يبدأ عام دراسي وتنتظم عملية تعليمية وسط هذه الظروف؟
3: في البداية تحية لك وللضيف الكريم من قطاع غزة الصامد. وحقيقة الواقع ليس بالسهل، ولكن عودنا شعبنا الفلسطيني أنه يتجاوز كل التحديات من أجل أن يبقى شامخا على أرضه، من أجل أن يتحدى التهجير، من أجل أن يتحدى كل المخططات التي يريدها الاحتلال الصهيوني. حقيقة في اليوم العالمي للتعليم نقول بشكل واضح أن الاحتلال أراد أن يدمر القطاع التعليمي بشكل ممنهج. نحن نشاهد كنا يوميا كيف تقصف المدارس وكيف تقصف البنى التحتية وكيف يلاحق المعلمون والمدرسون وكل من يأوي إلى موضع قدم من أجل أن يحصل على الإنترنت، على الكهرباء، على أي مصدر يعينه على مواصلة مسيرته التعليمية. عندما يستهدف رؤساء الجامعات، عندما يستهدف مدراء مدارس عاملين في الكادر التعليمي، نتحدث عن أكثر من 800 كادر من كوادر التعليم قضوا شهداء في هذه المسيرة، نتحدث عن أكثر من 19 ألف طفل من طلبة التعليم الابتدائي والإعدادي والثاني قضوا شهداء، أكثر من 1400 طالب من طلبة الجامعيين قضوا شهداء في هذه المعركة وفق الإحصاءات الرسمية والتي أمكن أن توثق. هذه أعداد تدلل على أن الاحتلال كان يدمر القطاع التعليمي بشكل ممنهج. قطاع غزة من الأماكن الأعلى كثافة سكانيا على مستوى العالم، ولكنها في نفس الوقت من الأعلى كثافة في موضوع التعليم، من المناطق التي يكاد من لا يقرأ ولا يكتب فيها ينحصر بشكل كبير. نتكلم عن أكثر من 96% من شعب قطاع غزة هم متعلمون وحملت درجات عليا من الشهادات. هذا الواقع كله أراد الاحتلال أن يدمره. اليوم نتحدث عن أكثر من 3 سنوات، ندخل في السنة الرابعة من بعد الحرب، هناك تكون لدينا أشبه بفجوة تعليمية مركبة. اليوم الطالب الذي عدى سنة وسنتين وثلاثة سنوات بتعليم غير ذي جودة، الذي اليوم لم يستطع أن يلحق بمقاعد الدراسة.
2: وهذه دكتور يعني هذه نقطة مهمة سنعود إليها لنسترسل فيها أكثر لما يتعلق بهذه الفجوة المعرفية التي يعني تسببت بها الحرب لثلاث سنوات على قطاع غزة. دعني هنا أشرك في الحديث الدكتور محمود مطر. دكتور محمود، يعني هل يمكن أن نقول فعلا أن العملية التعليمية بدأت في قطاع غزة، وكيف تبدأ في ظل هذه الظروف، مدارس إما مدمرة أو مخ

0: خصصة لإيواء النازحين في القطاع.
1: حياكم الله، بارك الله فيك، والله يعطيك العافية، حييك وحيي ضيفك الكريم. يعني دعني أشير بوضوح بأنه العملية التعليمية في قطاع غزة حتى في أتون هذه الحرب لم تتوقف، رغم الظروف الصعبة التي كان يعاني قطاع غزة منها، رغم الحرب، وفي أوقات معينة الحرب كانت صعبة جدا، الأوضاع كانت أمنيا صعبة في قطاع غزة، ورغم ذلك كان هناك التحاق حتى بداية وقف إطلاق النار، كان لدينا حوالي 120 ألف طالب ملتحقين بمقاعد الدراسة، ربما هي ليست دراسة منتظمة، لكن هذه هي إرادة الشعب الفلسطيني، كان القصف في كل مكان، الاجتياحات والنزوح في كل مكان، ورغم ذلك كان هناك إرادة لهذا الشعب بالالتحاق بمقاعد الدراسة من خلال الخيام التعليمية التي أقيمت في المخيمات. لكن نحن نتحدث عن حوالي 120 ألف طالب خلال فترة الحرب، التحقوا من إجمالي حوالي 700 ألف طالب، نسبة منخفضة جدا. كنا نتمتع في قطاع غزة بمعدلات التحاق مرتفعة جدا تفوق 98%، كان معدل الالتحاق. معدلات التسرب المدرسي في قطاع غزة كانت هي الأدنى في منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن على مستوى العالم، معدل التسرب في كثير من الأحيان لم يكن يتجاوز 1% في مراحل التعليم الأساسي. للأسف الشديد الأمور الآن آلت إلى أوضاع كارثية للقطاع التعليمي لا يخفى على أحد. تحدثنا عن الإرادة، لكن رغم ذلك هناك قطاعات واسعة من الطلاب لم يتمكنوا حتى اليوم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. إحصائية وزارة التربية والتعليم تشير ونحن على أعتاب إطلاق عام دراسي جديد بأنه لا زال لدينا أكثر من 50 ألف طالب لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة للعام، سيدخل العام الرابع، العام الدراسي الرابع على التوالي، وهذا مؤشر خطير لجودة التعليم في قطاع غزة. نتمنى إن شاء الله أن تكلل الجهود من خلال ما تبذله الوزارة مع شركائها من جهود لاستيعاب هؤلاء الطلاب. حقيقة الوضع التعليمي الآن ليس في أوضاع في أحسن حاله.
0: طيب ودكتور، يعني دكتور محمود، سنعود إليك بعد قليل لنتحدث عن هذه الاستعدادات، يعني ولنقف معك عند خطة الطوارئ التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم من أجل يعني العام الدراسي الجديد. لكن هنا دكتور عبد الرحمن، يعني أنت أشرت لنقطة مهمة قبل قليل، وهي يعني مسألة الفاقد التعليمي أو الفجوة التي الفجوة المعرفية التي يعني نشأت لدى الطلاب في قطاع غزة بسبب يعني الانقطاع عن الدراسة. أولا يعني كيف يمكن التعامل مع هذه الفجوة ومع هذا الفاقد التعليمي والمعرفي الآن؟
2: تقديري أن الطلبة مع الإرادة الكبيرة وبإصرار عالي ومسؤولية وجدارة من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم وكل من انبرى من أجل إسناد هذه الأعمال التعليمية، اليوم هم يواجهون معركة على أقل مقاعد الدراسة، توفير مقاعد الدراسة، توفير الخيم. نحن نتكلم حقيقة عن تكاليف باهظة الاحتلال يفرضها علينا، كيف ذلك؟ اليوم نحن الأصل انتهينا من معركة، والأصل أن نتحدث في الإعمار، كيف نتحدث في الإعمار ومواد الإعمار غير موفرة؟ كيف نتحدث في مسؤوليات التعليم وعندما نريد أن ننشئ مدرسة تعليمية من خيام؟ نتحدث عن تكلفة تتجاوز 180 ألف دولار لمدرسة لا تتجاوز سعتها 6 فصول، يعني نتكلم عن خيام وأدوات بسيطة تكلف كل هذا القدر. هذا جهد منظم لإهدار موارد الأمة وتبرعاتها ونفقاتها من أجل أن تذهب على أشياء هي أساسية بالنسبة لنا، وبالمقابل لا جودة عالية ولا قدرة استيعابية عالية. هذا الأمر أمر ممنهج، هو يريد أن يسعى إلى تجهيل الشعب الفلسطيني، يريد اليوم من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني في توفير الماء أن يذهب الطالب يتسرب من أجل أن يوفر الماء لعائلته ولا يذهب إلى مقاعد الدراسة. برغم ذلك اليوم أنا أقول عن أتحدث عن مسؤولية عالية لدى العاملين والمنخرطين في السلك التعليمي في قطاع غزة، بالرغم من عدم توفر رواتب. سيدي الفاضل، نحن نعاني من أزمة حقيقية في توفير رواتب العاملين في القطاع التعليمي، وهذا منسحب أيضا على القطاع الصحي وعلى قطاعات أخرى. كيف للمدرس الذي يعني يواصل الليل بالنهار ويذهب بصعوبة بالغة؟ اليوم المواصلات العامة انتهت في قطاع غزة، انتهى، لا يوجد مواصلات عامة، المواصلات الخاصة شبه مفقودة ونادرة. كبيرة. آلية

0: لكن تعيق وجود الناس في أماكن انحصارهم في مناطق المواصي، مواصي خان يونس، في مناطق المناطق المحاذية للبحر في غزة، المناطق التي اليوم انحصر فيها الناس، إشغال واحتلال للأرض، حصر للناس، تضييق الخناق عليهم. يصبح الآن توفير دنم من الأرض لأجل إقامة مدرسة خيام شيء من المستحيل.
1: تخيل يعني أنت يعني الدكتور تحدثت في مرحلة ما قبل بدء العملية التعليمية وسد الفجوة، أنت تحدثت عن توفير الأساسات، يعني توفير دعنا نقول المكان الذي سيجلس فيه الطلاب، سواء كان خيمة سواء كان غرفة بإمكانات بسيطة. وهنا دعني أنتقل إلى الدكتور محمود مطر، ربما نعود إلى هذه النقطة. لكن دكتور عبد الرحمن، دكتور محمود، يعني ما شكل الخطة التي تعمل بها الآن وزارة التربية والتعليم في غزة في ظل هذه الظروف ومن أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب الآن في القطاع؟
2: يعني النظام التعليمي الذي تعمل به مدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم هو نظام مقلص الآن في هذه الفترة. يعني تحدثنا اليوم أنه استطعنا استيعاب أكثر من 500,000 طالب حتى الآن، لكن هؤلاء الطلبة يدرسوا تقريبا ثلث عدد الحصص الدراسية التي كان يتم دراستها قبل الحرب. اليوم نظام عمل المدارس هو يعتمد على نظام التدوير السداسي، المقصود فيه بأنه المدرسة تعمل أسبوعيا وفق تدويرين، تدوير دوام يوم سبت واثنين وأربعاء، وتدوير آخر أحد ثلاثاء خميس، وكل تدوير يعمل على ثلاث فترات، فترة صباحية وفترة متوسطة وفترة مسائية. بمعنى يتم إشغال الغرفة الصفية الواحدة لست مجموعات من الطلاب. الطاقة الاستيعابية للغرفة الواحدة الآن في ظل الوضع الحالي يصل إلى حوالي 250 طالب وفق نظام التدوير السداسي. هؤلاء الطلاب يدرسوا فقط ما هو مجموعه 12 حصة دراسية أسبوعياً، كان يتم دراسة ما يتراوح ما بين 30 إلى 35 حصة دراسية أسبوعيا قبل الحرب، الآن فقط 12 حصة. وهذه الاستراتيجية أو هذا الإجراء اضطرت الوزارة لاتخاذه حتى تستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة في ظل نقص الخيام التعليمية كما تحدث ضيفك الكريم في هذا الجانب. فعليا التكلفة عالية جدا، إمكانات توفير الخيام التعليمية الآن هي متدنية، تكلفتها كبيرة جدا. يكفي الإشارة بأنه ما يتم استخدامه الآن من لتصنيع الأثاث محليا هي المنصات المساعدات أو ما تسمى بالمشاطيح، الخشب المستخدم يتم إعادة استخدامه لإنتاج أثاث مدرسي ربما ليس بجودة عالية، لكن هو المتاح حاليا. صناديق الخيام التي يتم استقبالها في قطاع غزة يتم إعادة تحويلها إلى طاولات وإلى كراسي وإلى سبورات، هذا هو الواقع في ظل منع الاحتلال إدخال كافة المستلزمات التعليمية سواء كان أثاث مدرسي أو سبورات أو حقائب أو مستلزمات. ربما مؤخرا دخلت بعض القرطاسية بعدد قليل جدا ويتم توزيعه الآن، لكن الحالة التعليمية
1: يعني أيضا دكتور هذا على جانب يعني الأمور اللوجستية دعنا نقول، ماذا عن يعني الجانب المتعلق بتأهيل المعلمين، الكادر التعليمي الموجود، كيف يعني تعمل الوزارة على هذه الساحة الآن؟
2: حقيقة هذا تحدي كبير جدا اليوم في ظل كما تحدث نقص الإمكانات. يعني يكفي أن أشير بأنه جميع مراكز إعداد المعلمين، مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم تم تدريبها بالكامل، تم تدميرها عفوا بالكامل، وهذا انعكس بشكل كبير جدا في قدرة الوزارة على تدريب المعلمين. رغم ذلك لكن في الخيام اليوم التي أنشأت بشكل مؤقت يتم إجراء دورات تدريبية للمعلمين في موضوع تعويض الفاقد التعليمي. تم تبني برنامج من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسف تحت مسمى التعليم المسرع، والذي نهدف من خلاله إلى محاولة تعويض الفاقد التعليمي لهؤلاء الطلبة وموائمة العمر الدراسي للطالب مع عمره الزمني بما يمكن هؤلاء الطلاب من استئناف الدراسة. هناك تدخلات عميقة كذلك أجريت في المنهاج الدراسي، تم اختصار عدد من موضوعات المناهج الدراسية بما يتواءم مع الفترة الزمنية المحددة لتدريس هؤلاء الطلاب، تم الاستعاضة عن المنهاج بجزء من هذا المنهاج تحت مسمى الرزم التعليمية، وهذه الرزم هي تتناول جزء يمثل هي مفاهيم ومحاور أساسية.

0: من المحتوى الدراسي، ويتم تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع هذه الرزم وكيفية تركيز تحصيل الطلبة نحو هذه المهارات نظرا لضيق الوقت وسعيا نحو تعويض الفاقد التعليمي لهؤلاء الطلبة.
1: طيب، وهنا دكتور عبد الرحمن يعني أريد أن أسألك، يعني عندما يعني تأتي بطفل عاش هواد الحرب في قطاع غزة، وضعه في خيمة أمام مدرس فقد الكثير على الصعيد المعرفي والتعليمي، ما مدى صعوبة أن يتم يعني إعادة هذا الطفل أو هذا الطالب إلى هذا المسار، المسار التعليمي؟
2: يعني حقيقة نحن في البيئة الدراسية أكثر ما نركز عليه مسألة التركيز، أن يكون الطالب بعيد عن التشتيت، بعيد عن المشتتات، قادر أن يندمج في بيئة تعليمية سليمة. والبيئة التعليمية السليمة الشرط الأساسي فيها توفر الأدوات اللازمة، النقاء الذهني لدى الطالب، هذا غير موجود.
1: يتحدث دكتور محمود عن 200 طالب في 200 طالب في صف دراسي واحد.
2: طبعا أنت تخيل حجم الضغط الذي يكون فيه الطالب، هو موجود أصلا في مكان لا يوجد فيه عزل صوت، هذا المكان عبارة عن حالة من الضوضاء العابرة، حجم عدد الطلبة داخل الخيمة التعليمية، عدم قدرة عالية على ترتيب الموضوعات أو ترتيبها أو الجدول الدراسي. عندما يعود الطالب إلى البيت هو أصلا يعود بصعوبة، لا يوجد مكان مخصص للدراسة، لا يوجد أصل الكهرباء انتهت، يعني موضوع كهرباء وموضوع أمور حياتية أساسية هذه لم تعد موجودة بالنسبة للطالب على مدار أكثر من 3 سنوات، هذا أصبح مع الأسف تحول إلى واقع حياتي يجب أن يتعايش معه الطالب، هو غير قادر على أصلا متابعة دروسه بشكل جيد. يعني أنت تخيل معي الطالب الفلسطيني الذي يضرب فيه المثل في الجد والاجتهاد وتعلم اللغات خلال الدراسة والقدرة على التحصيل العلمي العالي والتفوق بشكل كبير والمناهج الصعبة التي يتجاوزها بشكل مميز، اليوم هو غير قادر على ممارسة ذلك. مع هذا كله اليوم هناك أيضا نماذج من الجد والاجتهاد، والله بعض الناس تخصص خيمها طوال أوقات النهار وأوقات وجود الإضاءة إلى أولادها من أجل الدراسة وتجلس في الشارع. تخيل إلى هذا الحد وصل ببعض الآباء والأمهات أن يضحوا من أجل أن يبقى هناك ضوء في نهاية النفق، وهو التعليم الذي يشكل مستقبل الطالب.
1: دعني أنتقل معك إلى نقطة مهمة يعني دكتور عبد الرحمن، وهي مسألة عندما نتحدث عن وزارة تعمل بموارد محدودة وحجم الصعوبات كما شرحها الدكتور محمود مطر، يعني نتحدث عن صعوبات كبيرة تواجه الوزارة بهذه الإمكانيات والموارد التي لديها، هي بحاجة لشركاء وإلى من يساندها في هذه الظروف الصعبة، يعني على صعيد المؤسسات والجمعيات المعنية بهذا الأمر، المعنية بقطاع التعليم ودعم قطاع التعليم في قطاع غزة، ما الذي بذلته والذي عملته حتى هذه اللحظة من أجل دعم هذه المسيرة؟
2: يعني الجمعيات على مدار 3 سنوات شهدت حالة من التدرب على كيفية التعامل والتأقلم مع واقع قطاع غزة. يعني أنت في بداية الحرب يقول لك أحد رؤساء المؤسسات أنا جاهز لبناء مدرسة، أتوني بالمواد، لا يوجد مواد، أين أحول على البنك؟ أخي البنوك ضربت، لم يعد هناك بنوك، كيف سأغطي هذا قانونيا؟ كيف هذا كان مسار جهد مخيف من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم ومن قبل العاملين في المؤسسات التعليمية والمبادرة التعليمية داخل قطاع غزة، فقط لإقناع الناس في الخارج. نحن كنا نعاني ونجد أزمة حقيقية، وحتى اللحظة نعاني، حتى اللحظة هناك أزمة حقيقية في إدخال المال، في شراء المعدات، في تكييف بعض الأدوات، هذا كله ليس فقط منسحب على الناس داخل قطاع غزة. تخيل معي نحن نعاني خارج قطاع غزة، لدينا ما لا يقل عن 120 ألف نازح وعفوا مجلى من سكان قطاع غزة، سواء تم إجلاؤه لسبب أنه جريح أو لكونه مريض أو لأنه مرافق. هؤلاء 120 ألف بينهم عدد كبير من الطلاب، طلاب المدارس الثانوية، طلاب المدارس الجامعية، هؤلاء اليوم مرتبطين بنظام تعليمي بالوزارة، الوزارة اليوم في حالة ضغط مخيف ما بين التدريس عن بعد، ما بين التدريس داخل قطاع غزة، هذا الإنهاك لكوادر الوزارة كله قائم في ظل لا رواتب لا دعم واضح. يعني تخيل مسؤوليات دولية ومجلس السلام ويعني قرارات أممية من أجل تشكيل لجان لإدارة قطاع غزة، واليوم الموارد الأساسية والوزارات الرئيسية لا تدار بطريقة احترافية.
1: يعني تبقى لدي تقريبا دقيقتان أو أكثر. دكتور محمود مطر في غزة، دكتور يعني من الذي يساندكم وسط هذه الظروف ومع بدء العام الدراسي الجديد؟ ما يعني حجم الدعم الذي يقدم إليكم، وما الذي يعني تحتاجونه في هذه المرحلة الصعبة في القطاع؟
0: يعني بداية نتقدم بالشكر لكل شركاء وزارة التربية والتعليم على ما قدموه. حقيقة كثير من المؤسسات هرعت خلال فترة الحرب وحتى الآن لتقديم المعونة والمساعدة لنظام التعليم في قطاع غزة، وحتى يستطيع الطلبة أن يتعلموا بشكل مناسب. لكن حقيقة في ظل حجم الاحتياج الكبير، في ظل هذا التدمير الواسع في قطاع التعليم، لا زالت الفجوة كبيرة جدا فيما يتعلق بتمويل قطاع التعليم. أشار الدكتور عبد الرحمن إلى قضية مهمة جدا تتعلق برواتب العاملين. العاملين الآن المعلمين يعملون تحت ضغط كبير جدا في ظروف استثنائية، في ظروف صعبة جدا. عمليات تنقلهم إلى مدارسهم هي عملية صعبة جدا لهؤلاء المعلمين. بعض المعلمين أو كثير منهم هم مصابين من مصابي الحرب، ورغم ذلك يقومون بدورهم في تعليم أبنائنا بإخلاص وبأمانة، وهؤلاء المعلمين بحاجة إلى دعم من كافة الجهات. الرواتب الآن تقريبا غير موجودة للأسف الشديد في ظل هذا الظرف، حالة غلاء كبيرة جدا نتيجة لنقص المواد، وهذا يشكل تحدي كبير لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى احتياج وزارة التربية والتعليم الآن لاستكمال عملية الإنشاء والتجهيز للمنشآت التعليمية والمدارس الميدانية حتى نستطيع استيعاب باقي الطلبة أو التوسع في نظام التعليم الحالي والانتقال إلى عدد أكبر من الفصول والحصص الدراسية في خلال العام الدراسي القادم إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم، شكرا لك يا دكتور محمود مطر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في القطاع. كذلك نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الفرة، رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين. شكرا لكم ضيوفي، شكرا أيضا لكل من تابع هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: الله أكبر.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعون فيه الليلة. تبادل لاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز بين واشنطن وطهران، والحرس الثوري يهاجم قاعدة في الأردن ومدمرتين أمريكيتين. جبهات مشتعلة ومعارك عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في اليمن على أكثر من محور. على هامش معرض العالمين الدولي للطيران، تركيا تؤسس شركة في مصر لتوسيع التعاون الثنائي في الصناعات الدفاعية.